0: حلقتين الأسبوع هذا باستثنحي الحلقة هذه بيانسير وحلقتين الأسبوع القادم وينتهي الموسم إن شاء الله يا ربي ربي يدوم عشرتنا وربي يدوم محبتكم وإن شاء الله من القلب نقولوا نكونوا عدينا موسم نال على الأقل رضا نسبة من المستمعين الأوفياء امتعنا لنسلموا عليهم ونشكرهم على تفاعلاتهم وعلى مساجاتهم وعلى نقدهم وعلى حضورهم اليومي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب نستعمر المنقال امتاعها وتليفونها على خروجنا احنا على لونتين. شكرا من القلب على الحب وشكرا على كل شيء. حلقة جديدة وإثبات بالجملة في فريق الرفماق يغيب علينا ناصر البدوي سلموا عليه برشا صورة متواجد في صفاقس وبعد لحظات تقريبا بعد نص ساعة من توا ولده يعدي بوحميد نسلموا عليه آخر امتحانات الحياة بالنسبة لي ورسميا ياخد تابع ومفتاح الكابيني ويبدأ يمارس مفتاح الكابيني ربي سهل ولكن يبدأ يمارس إن شاء الله كدكتور. قولوا له مبروك بالله المسبق وسلموا على ناصر وبعد نعطيكم آخر الأخبار في ربط من صفاقس في علاقة بامتحان ولد ناصر بوحميد سلموا عليه برشا ويجيب علينا غياب مفاجئ من غير إعلام للأمانة ننقل الصورة كما هي. زياد المكي ما عندوش وعكة صحية لأنه كملنا التلفزة البارح مع بعضنا وكانت أموره على العال صارت شوية مناوشات في التلفزة. هل قرار لا هل يواصل لا نحكيه في هذا بعد شوية في الاثنين حاولوا نتصلوا به ونعرفوا التفاصيل. خميسي يحضر معنا في حلقة اليوم تغيب كل الأسماء تتغير أسماء هذا الفريق تتغير الأعضاء ولكنه ثابت ميكرو في الحلقة ثابت في هذا البرنامج لوغرو نجم النجوم أيقونة الإعلام برنس صباح الأنوار
1: مقدم وملا ربي فضلك ليا
0: ربي خليك يقولها ما نطول معناش برشا
1: اي الحمد لله
0: ربي فضلك
1: اليوم والحمد لله يا راف ينضاف لعائلتنا الموسعة دكتور يحمل اسم أحمد البدوي. مبروك علينا الكل مبروك على خور الناصر مبروك على أختنا عايدة وإن شاء الله المزيد من النجاحات. الله العظيم قم تصبح بكري قلت ذي يزمني نكتبها ويزمني ربي يعطيني القوة باش ما نبكيش خاطري لوم عليا كي نبكي نبكي يا ولدي راني نبكي يا الله غالب اكاو نمشيو للرياضة تو
0: أيه متب نمشيو للرياضة
1: مش متخلطوا في رونالدو وكبر ودرا شنو وكذا هي سيدي رونالدو البارح مركزوش وشدد الخناق على كل من ميسي ومبابي والبارح قتلني بالضحك كي مرك الهدف الثاني مشى يجري راف وعمل تنقيسها نورمال بعدين تفكر لي هذيك مش تنقيس
0: عمل تنقيس
1: عمل لك التنقيس اطلع ان شاء الله ربي يبقى عليه وعلينا الستر الى يوم الستر.
0: نحكيوا عليه بعد شويه. رونالدو اللي صار رسميا الهدف التاريخي للبرتغال والهدف التاريخي للمونديال مش في علاقه بعدد الاهداف كيما ميسي ولكن اللاعب الوحيد اللي سجل في 6 دورات من كاس العالم 6 كؤوس عالم سجل فيها كريستيانو رونالدو حرب الارقام عقده الكرسي ذي اللي يتيح في الحوار يتيح في الديوان سي با نورمال معناها بالحق معناها يبدو نفس الفورنيسور يتعاملوا مع الناس كل اللي واحد يكون قاعد يتيح فجاه سوزول هذه هي ظروف المباشر وانا سامحوني دونك نستوي الكرسي قبل ما نكمل الكلام. دونك بالنسبه لرونالدو قلنا حرب الارقام بالحق التاريخ سيحفظ الحرب ما بين ميسي ورونالدو اللي دامت لسنوات قداش من كره ذهبيه قداش من هدف قداش من ليغا قداش من تشامبيونز ليغ تو نحكيوا على كاس العالم كل الارقام احتكروها الثنائي ميسي ورونالدو. نعتبر جيل محظوظ انه عشنا مع الثنائي هذا والحركه نتاعهم الجميله اللي باش خلينا بقعه اللي يعتزلوا الزوز. قلت الإثبات يبدو أنه مش نهار الرفماك يجينا زيادة بإثابة ورغم هذا يتحامل على الإثابة مش اللخصوا الحال الحمد لله عليه باللطف النقيب البارح يدوش زلق في بيت البانو فكانت إثابة على مستوى الرأس والظهر ولكن تدخل العائلة أنقذ النقيب. لطف عليك نقيب وإن شاء الله لباس وصباح الأنوار
2: ربي فضلك وبارك الله فيك. بجد البارح صورنا وروحنا تعبانين انتو كام ما خلت سيت ان اكسيدون دو باركور ونصيحه الحاجه صباح قال لي ما عادش تخلي بيت البانو مسكره معناتها يلزمك تحل سينو. والله يا رفيق صدقني تعرفني انا ما نجملش بالكل بكل قديش ربي عطاك زينه العقل قال العقل فات الزينه برده اقسم بالله يا حاتم يا رفيق بوشنيق عنده زين سرزانه سي با فاسيل دو جيري اون ايكيب كيف نحنا اي بوي بالحاجات اللي سيروا سلبيه تصير في الحوار مثلا هاو ميكروات هاو كليماتيزور هاو كراسي هابتو هاو درا شنو وتلقى رفيق إلي توجور إيجالا لميم إسا سي تريز أمبورتان باش يكون ربان السفينة في
0: هالشخصية الدقوية. بالعكس هذاك دليل أنه الإنسان مات من الداخل.
3: صحيح وعاش فيه جهد بجبال
2: والله يا رفيق.
0: وهذا تقريبا حرارة الروح.
2: حاتم نقول ها رفيق شو تغشش جامي ديما مريض.
0: يا اسمك تشوفني مروح في الكهرباء.
2: اي ريت.
0: تشوفني نقدم في الفولو ولا فهمت هذيك حالات عصبية أخرى.
2: سينو نحب نحيي ولدي معناتها نجم نقول ولدي هو أستاذ كبير في الموسيقى. زياد الزواري عازف كمانجا كبير عمل حفل حاتم حاجة كبيرة ياسر عنوانه 100 كمان معناتها 100 فيولون 100 كمانجاتي في رباط سوسة بمناسبة معناتها الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى عمل حفلة حاجة حلوة ياسر هاو الكرياسيون هاو الحاجات الباية اللي نصفقوا لها كل ما تصير حاجة باية رانا احنا معاك يا زياد
0: نهنيو ونقولوا له مبروك الحفلة مبروك النجاح ونقول لك مرة أخرى لطف عليك نقيب وعينه تارت إن شاء الله نجمة النجوم مدام جيان السليني صباح الأنوار
4: كونوا كثير ان شاء الله اللي يسمعوا فينا زاد يكونوا كثير طريق سلامه للجميع بسم الله عليك نقيب بون كوراج رفيق زاد نهارك فيه مهمه صعبه طويله مش صعبه مش صعب ما يصعب عليك شيء اما حبيبي قال لكم اللي انا من العبيد اللي كنت ماشي في بالنا انه لي بوز اللي ياخذوهم باش يشربوا الماء في وسط كل ميتان في كاس العالم المعنى المداخيل باش تمشي للفيفا البارح خرج انفانتينو قال لي معناها المداخيل ماهيش للفيفا اون فيت سايتي امبوزي بار امريكا هو البوز هذيك والعبيد قاعده تتسائل على الطابع التجاري هذايا نتاع الفوت وهل انه باش يكملوا ايديه يعتمدوها الحكايه هذه في قوانين كره القدم حتى بعد كاس العالم جوست حبيت نعطيكم شيفر العشرة ثواني الاولى قديش تتباع من الاعلان ربع مليون دولار العشرة ثواني الأولانيين اللي جيوا في البوز هذيك دونك برشا مداخيل الحقيقة
0: برشا فلوس
4: وبرشا دي ترانش هكاكا بوبليسيتير دونك فما ماكينة كبيرة
0: وهو داير فما دي ماتش طولوا فيهم في البوز على خاطر ثم أكثر بوب معناها ياخذوا معناها ما عادش نحكيو قانون معناها وليت نحكيو بانك افكتيفمون الفلوس داخلة افكتيفمون الأربيتر يستنى في بوب المقرونة والكليماتيزور وكذا باش نرجعوا نكملوا كيليان مبابي اللي تسأل على النقطة هذه للأمانة ما تسألوناش احنا الملاعبية راهو ما عندناش رأي راني اليوم نقول لك انا برافو معاك وغدوة نجم نجي ننقدكم على القوانين خاطر قال انا كي نبدا في الماتش هذاك مثلا ماخذ لاسوندون قاعد نهاجم جيني البوست كسر لي الريتم باش نكره القانون نبدا انا مناسي معناها باش نتفرهد نرتاح دونك قال اعملوا اللي تراو يصلح بالملاعبية بريتو احنا لازمنا نشربوا لازمنا نرتاحوا ما نجمش نكون ترانشون في علاقة بهذا مسيو جولدن بوي نجم النجوم خليني نقول اكبر ضحايا منظومة الفساد التحكيمي اللي تنظمها قوي راف الرفماك في الحوار اساليب خليته انسحب كل طرق تم استعمالها حاتم الحاج صباح الانوار
3: والادهى والابر اللي تجيب الفتحي البولدي استاذي
0: فتحي ولا
3: تعلمت عليه
0: يلا سينو
3: هاكا رفيق معناها باش يكون لك الدليل انت نهار كل تعيرني بالشيب وهو وخار هاو كان يقعد في الويد كان حجره كما يقول الحاج جينا كان نحن حتى مطبطب جيك ونحن هو عملك ضربة خاطر فما تجديد لكونترا في بيننا كل واحد او بلوز فرون شكون يشكرك اكثر مين جو بونس
2: تعرفني مانيش نوع هذاك
3: ما قصيتش عليك عرفتك ما قصيتش عليك
0: خليني نوصل فكرتي
3: دونك فين الماء باش يكون لك درس بس المره الجايه مش خاطر نحن
0: ودي جي الماء انا معامل على الزياده
3: زياده اسمع كلمني ما نعرفش معناها فما بوادر فما حاجه فما سر صار بيناتكم كي روحتوا
0: ما نعرف ليه ما روحناش مع بعضنا فما تونسيون
3: خاطر قال لي الاخر جاي ما قاليش
0: الاخر سيد
3: قال لي الاخر جاي
0: انا فما حاجه انا وانتو كا بعث لي قال لي تسمعني 7:30 مع مين جار ما نعرفش صار ترانسفير ديريكتومون ما نعرفش نحكيو في هذا بعد شويه تعالوا نفهموا اكثر الامور رامرو رامي الفراتي صباح الانوار اخر الجنود الاوفياء رامي اخر الجنود الاوفياء
5: وباش نقعد انا اخر واحد لهنا موجود احنا معاك
0: ما في الاخر تقتلني انت
3: لازم
5: فما موت فما قتل فما
0: شريمه لازم فما غرق العنصر الاكثر وفاء هو اللي يقلق يعمل
5: اكثر مسلسل روتيني كعب ملاوي كعب شوكولاته هذاك هو جوله الكلاسيك ان شاء الله نهاركم زين مازال نهاير على مشاركه المنتخب عمري ما تصورت وتخيلت لهنا باش نقول الحمد لله وفي الكوب دي موند مستانس ديما نقول مصاب يقعد معانا لاخر اخر جويلية ان شاء الله بالتوفيق للولاد في اخر مباراة. وعلى ذكر البوب ذيك الووتر بريك الاكثريه باش نحيوها هو ذاك وباش نحيوا زاد الدخله قالك تطول برشا وذي 22 ملاعب يدخلوا حيوا العالم وواقفين العالمات معبين استاد وياسر شارجي قالك الشو هذاك الكل وبخلاف البوب هذيك زادوا بوب اوبليغاتوار اللي هي الديسكونت قبل ما بين تحيه العالم وما بين الواحد كان الهث هذيك اللي يبداو 10 9 هذيك البوب تعاملت زاد راه مش شو هذيك تعاملت البيوب باش يخرجوا كان فما بيوب غاليه برشا تتباع الوقت هذاك دونك كل شيء كي حدا الاربيتر باش يلبس زاده توا جازوز الدنيا دونك الامور برشا برشا برشا فلوس
0: بزنس بزنس
5: اكثر من اللي يلزم
0: رهيبه اسمع تقول اكثر من اللي يلزم ومن بعد تقول زاده تو كونت في لمصلحه الكوره في العالم. اليوم الفيفا كي تجي في بلاد تعمل لك سونتر ميديكو سبورتيف كيما صار في اي بلاد كيما عاونت تونس كيما عاونت عده بلدان في العالم تعاون ساعات في بني استادات. اليوم الفيفا مين عندها فلوس بالمنطق باش تعطي لكل جوار يشارك جمعيته تاخو مليار بديك فلوس الدور معناها دونك منطقيا فما ناس كل رابحة من هذا ولكن ما يزمش تفوتك الليميت اللي بشوالي مقلقة بالنسبة للكورة. على ذكر الواتر بريك شفت البارح فيديو المعلق يوسف عوضي هو ولا عوض
5: يوسف عوض
0: بقى دوبا بدأت الحكاية هذي فارس عوض ولا يقول لي صديقنا المخرج فرانك ريبيري معناها هي بوز هو نسالي فما البوز نتاع الووتر بريك والكاميرا مزومي على فرانك ريبيري خارج هو في البايرن يذول وقت نعش كوب دي موند والدنيا سخونة عملوها مكتوبة من لوتا ووتر بريك قال وخروج ريبيري ودخول ووتر بريك ويعاود فيها وتحسه ينطق فيه ويقول منين جاي الملاعب هذا ووتر بريك يدخل الان
5: هو اللي نجمو نتفهمو خاطر تفهم ملاعبي قبل كان يكاور في ليستر اسمه درينك
0: يلا سيدي السلام عليكم الناس الكل نهاركم اسعد الايام.
3: انا عجبتني السورية جوجل ماب
5: عجبتني الخفة الصباحية
0: الحلوة مش جوجل ماب
3: الماب بتاع
0: لا بتاع الباكمان اللي ياكل عرفت اللي لابيرات اللي ياشوها الباكمان الشيوخ غيروا مش سنة الحياة فاصل ثم نواصل تنتلقى الرحلة البداية كالعادة بزابيك شو سر في حلقة البارح رمرو في الموعد كالعادة زابيك ويلي رفماك حتى للتسعة ونص نهاركم أسعد الأيام
6: زابيك. الناس تسألت يا عزيزي المستمع خاتلك علاش لعبة ميلودي وقفت نحب نقول لك اللي رفيق باش يفسر لنا وزياد ما نعرفش شنو دخلوا في الحكاية لا ركز لي لهنا
0: كي نخلطوا عنا برشا ناس ما زالت بخذش فلوسها تقفل اللعبة باش ما تكبرش الحسبة ومن بعد نبدأوا بشوي بشوي قاعدين يتصلوا يوميا بالناس باش نسلديوا اللي يربحوا الكل ويروي زياد
5: أنا كذلك
0: فلوسك لعبت في ميلودي
3: سلديوا لي معاهم بربي لعب في بدوي
5: والله يرحم والدين معاهم سلديوني
0: السلد
5: هذا مدام حلي ربي بلكم
3: الصفوين نمشي نخ معاهم أضم صوتي للمستوى
0: تفتح النار على اخوك
5: لا مش نار مع سلديوني
6: شفتوا كيفاش لا هكا باش يتغشش رفيق لا رفيق ما يحبش الحكايه هذو ما عايشكم
0: لا نوعيه الرمارك هذو ما لن اقبله مستقبلا
5: هذا انا شفتي رفيق ديما اخر العام عنده قرارات من بعد ترقام طيش في النطق
3: في اودي ينسى
0: لن أقبله مستقبلاً أنه فما مشاكل داخلية يتم استعمال الميكرو لتصفية الحسابات واضح أي نوع رمارك من نوع هذية لن أقبله مستقبلاً لكن قبل ما نختم أنا بدي ماذا بين السلطة أنا بدي ماذا بين السلطة معك
6: لا هو رب شكون وافحين نهار مبروك سعيد يا والدي نحكيه وحتى على العقوبات تاع كاس العالم هاي ذاك كيفاش يغطي فمه وهو يحكي وكذا واسمه من الباراغواي حسيل الدنيا كلات بعضها
0: هو لاعب منتخب الباراغواي ضد منتخب تركيا الميرون هكا قال رامي شتو في كونفيونس نحكي عليه لعبات لا جونتي سيت
5: انا
0: علاش
5: قلت
0: باش ما طلعش
5: الميرون قلت استبق والاريك اللي عملته في الحاجه ولا يعملوا فيك رامي اريك انت
0: بالنسبه لرامي رشل كبير
5: يعطيك ملحق سنوات اللي عملته مع الحاجه وش اسمه عاودي اسمه
6: ولا وشوف سبحان الله كي قبيل قال لك حتى لهنا بشي تغشش رفيق اي لا قال لك هذا كله ما نعديهوش
0: يلا بدي كل هذه حاجات تتحط على
5: تاعنا
0: جبرت فيت تتخذ القرار
5: اه
0: سانكو
5: بالهيا نتاعك اللي بتجيب الشورت هذيك وحييك عليه
7: الكاريزما
5: الكاريزما اللي فيك في السيت وكل نشاط اكيد فما قرارات حلوه
0: قرارات ناخذهم في الوضع هذاك بونتا كور وقاعد مشموم في القهوه
5: والناس معنا كالعاده بالواتساب هي حلوه ان شاء الله
0: انتظروا القرارات
6: وفي وسط هذا الكل شكون شايخ في البرنامج كان الحاش الله مصلي عني بكويس كذا أسئلة فاصلة جايب خمسة نقاط الأمور حافلة
0: دونك بالخمسة نقاط هذوما برنس اللي خذيتهم تقلب الطاولة وتخرج تعادل مع حد
1: يا خويا
0: السؤال الفاصل
1: لا لا لا تو أنا عندي شريقة باش نعملها لا فما فاصل
0: لا تحب تلعب سؤال فاصل
1: لا لا حتوما نحترموا حتوما
0: تلعب سؤال فاصل تلعب سؤال فاصل لازم نلقى لك أن دومين أنت تو ميتريزو هو لي
1: شنو الفرق بين استانيون وفو
0: شنو
1: استانيون وفو شنو الفرق
0: شنو الفرق بين استانيون وفو عندك جواب
3: لا
0: برنس
1: الاستانيون 20 لتر والفيو 200 لتر
0: جواب الفائز لبرنس فوز مستحق
3: مستحق
0: زهر دومينك معناها
3: والله زهر
6: الله الله الله على السؤال السرويجور ومش مفهوم زادا معناها ينجم يكون غالط ينجم يكون فماش منه الشيء هذا ميسالش ميسالش حاج حوج لو فرحان مبروك خويا مبروك
5: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
8: زابينغ
0: تحيه للجراح رامي
1: يا معلم يا باي
0: كنتوا تسمعوا في الزابينغ يلتحق بينا في المباشر فرحانين برشا بدخوله وبطلته بحدينا صباح خير
5: باخي نهارك مبروك
1: يا معلم
5: نهارك مبروك خو عايتك الكل تطلب اخويا الكل في البورصه نخدم بورصه البوشناخ معناتها الاسهم تاع 80 ابل
0: بالله عليك طلبوك
5: اي اي كل
7: حير على البرنامج
5: على البرنامج
0: فهمتني شاب الاستيفاء
5: لازم
0: الاشهار
5: فهمت تحيه لحاتم والله حاتم بابا الكبير بابا عزيزي اي بي برون سوان دو توا ما تجريش يعني امي قاعده نخسر رفيق رتحي قلت لها هكا
0: شنو 7 و7 داخل
5: زنا غالب ساريف ارهاق ارهاق رفيق ان شاء الله نهاركم ابويزي ملي فهمتني ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم سعيد وان شاء الله قازين
0: ربي اي فسالي سار ما قمت مأخر ما رقدت السهر
5: لا والله تعديت
0: فيك عندك زهر اكذب علي على الاقل
5: لا ما نكذبش كروفير قط
0: كروفير
5: ما نكذبش سبحان الله بدني ما جاوبش وحتى الريفي ما سمعتوش رفيق سبحان الله دونك رقدت مع شنيا الحمد لله شنيا تحب تقص قص بعتها كلها قصار شنيا معناتها
0: معناتها انت تو شفت الحلقه دي 7 و7 انا كنت بلومون عدي حلقه كامله
5: ليه كنت بلومون عدي انت وعدي
7: عدي لي درجي
5: الحمد لله تعدي كنت بلومون انت كنت بلومون شد وانت با المصالح كل دي مصالح الدار
0: اي ما نعرفش نكتبها في الباسيف في الاكتيف ما نعرفش فين
5: اكتب وين تحب المهم عدي
0: عدي ونعدي لك حلقه اورتاكس ولا تي تي سي
5: تي تي سي اورتاكس عدي حتى فونس سبيس نورمال فما شيء
0: وكم شو نعتذر رايته باسمي
5: مش كون نعتذر مستمعين نعتذر سامحوني وكا وشو الشارع محبي رفيق
7: العبيد كنت توخر درجة
0: توخر 7 درجة
5: 7 درجة مش مستاذ الدنيا فارغة ربي قاسدين ربي الخدمة ربي حلها في وجوه
0: هذا كل مش يقف ذات يوم الانديسيبلين هي والكل هذا
7: تسيب
0: ما يمكنش يتواصل ويانا بارلو
5: ايه وصفا ميسي
7: ما نسبش عودت كيف هي
0: بلاكوين يلا بعد شوية الأخبار ولكن أقبل هذا نحكي لكم عجديد كما العادة فيفو اللي ديما تفاجئنا بالجديد كانت حاب تبدل تليفونك ولا تود أي حد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس ليليغانس والرسالة ريزيستانس ماكش باش تلقى خير من فيفو ايغريك 31 دي 4G اللي تلقاه متوفر في زوز الوان مزيانين لجري ايتوالي والدوري بلوم بالنسبه للرام وستوكاج تنجم تختار 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 12 جيجا ولا 8 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج والا 256 جيجا اكران 6.75 بوص لومينوزيتي ماكسيمال تحت كراحه فيزيبيليتي عالميه للعين تخليك نجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في لي جو واللي فيديو. الفيفو يغريك 31 دي تليفون بويسون نحكيو على سناب دراجون 6 اس جن 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل ودو كاميرا اريير واحده 50 واحده 2 ميجا بيكسل باش تعمل اقوى تساور. والسوربريز الحقيقه هي الباتري بلو فولت 7200 ملي امبير شارج رابيد وانفرسي مع عمر افتراضي يوصل حتى ل 6 سنين. الريزيستانس عالميه نتاع التليفون هذا تليفون سيرتيفي في مقاومه لي شوك مقاوم للي شوت سيرتيفي 5 ايتوال ويقاوم الماء والغبره وتنجم تصور به حتى تحت الماء. نحكيو على الصوم الايغريك 31 دي بتاع فيفو فيه دوبل اوبرلور ستيريو مع فوليوم يوصل ل 400%. نحكي لكم تاو على الفيفو ايغريك 31 5 جي تلقاوه في زوز الوان بلاك وبيربل 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا 256 جيجا دو ستوكاج اكران اتش دي 6.68 بوص سناب دراجون 4G ونحكيو على باتري بلو فولت 6500 ملي امبير وشارج رابيد بتبيع. الاهم من هذا الكل هو السوم الفيفو ايغريك 31 دي 4G سومو ابارتير من 839 دينار ويخلط المليون و69 والايغريك 31 5G متوفر مليون و169. مازالتو تنجمو تربحو تليفون وتربحو ديزيكوتور. زوروا صفحه فيفو تي ان على الفيسبوك شاركوا في المسابقه ما عليكم كان تعملوا بارتاج للبوبليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعه البطاريه فيفو ايغريك 31 دي. اكتبوا الاجابه الصحيحه واستعملوا الهاشتاج هاشتاج فيفو ايغريك 31 دي ماركي واحد من اصحابكم في كومنتير. كل ما تشاركوا اكثر كل ما تزيد حظوظكم في الربح. فاصل ثم نحلق نحو الولايات المتحده الامريكيه اخر اخبار منتخبنا مع صديقنا حاتم جاسبار.
9: رافماج بوبليسيتي. الكرة سيف سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
10: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك ليه مع الفرجة.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7 إلى 9 ونص مع رفيق مشناق
1: وراف ماك حتى للتسعة ونص نهاركم أسعد الأيام الناس اللي تسمعوا فينا نسلموا على كل الناس الحاضرة معنا على اليوتيوب على الفيسبوك الناس اللي تسمع فينا في كرهبة صديقنا روف يقول مالك من ألمانيا حبي يقول مبروك لمحمد مهدي العذاري قلت خويا احترق العذاري دوك مالك من ألمانيا حبي يقول محمد مهدي العذاري ولد خوه طارق العذاري اللي نجح في البكالوريا ب 18 معدل مبروك شاء الله مبروك وإن شاء الله في أكثر نجاحات وإن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله تحية ليك صديقنا والكل الناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن نحلق مباشرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية التراند جورة
2: ما أريد الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مسمى للشراء صالحة حتى 30 جوان
0: أريد طور عالمك تراند دي جور
1: يلا نحكيوا على اخر اخبار المونديال نحكيوا مع صديقنا حاتم جاسبار موجود معنا كيما كل يوم حتوم صباح الانوار
3: صباح النور رفيق تحية ليك تحية لأولاد الكل نصبحوا على كل السادة المستمعين إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام رفيق
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام مسيحنا كل يوم نقول لك بونجور نهارك أسعد الأيام وانت تكمل في نهارك غادي والدنيا ليل والأجواء غير الأجواء لهنا انت لحظة هذه في الولايات المتحدة الأمريكية أكيد حاتم وصلت انت لباس والحمد لله عليك وإن شاء الله ديما لباس الرحلة باهية متعبة كانت
3: رفيق من البارح لليوم انا تو مازلت وصلت الكانساس من اللي كملت معاك البارح تعدينا اما تبطينا شويه في الاشكال عملنا 9 سوايع في دالاس اشكال مشينا من مونتيري الدالاس عملنا 9 سوايع في دالاس وبعد خلينا طياره من دالاس للكانساس والمنتخب ديجا قبلنا وصلنا انا بريس ما عنديش برشا من اللي وصلت لهنا لكن مثالي رفيق 9 سوايع
1: 9 سوايع اشكال حاجه متعبه حاجه قاتله اوروزمو عندك بزيد ارجنت بوش معناها فري شوب راك شفت الاجواء صح اخويا صح اخويا صح اخويا صح اخويا هكا وخليني انا ما نتكلمش انت حتى يلا حتى ما يشعلنا صديقي من اخبار غدا مقابله منتخبنا اول مره كيما كرامي في بدايه البرنامج نخلطوا الماتش في الكوب دي موند خايفين منه معناها كان الماتش ما يتلعبش لاي سبب تونس تقول لك تومييو يزي اللي صار مبروك خايفين من شو باش يصير ما عادش عندنا حتى فكره معناها ما عندنا حتى فيزيبيليتي على وجه المنتخب على التشكيله اللي تنجم تهبط على ما نعرفش لحداش باش يتنحاو باش يهبطوا 11 اخرين معناها في اطار يزي الاخرين خذوا فرصتهم شنو اخر اخبار منتخبنا خلينا نبداو بالامور هذه حاتم يلا
3: هي اخر اخبار منتخبنا رفيق ما اخبار هو ما يخص منتخبنا ولكن بعيد على الكومبيتيسيون نتاع كاس العالم انا انه للاسف ولينا في المركز 57 عالميا رفيق ما تراجعنا 12 مرتبه بعد ما كنا في المركز 45 معنا اليوم نحكيه حتى افريقيا رفيق بعد المغرب السنغال نيجيريا مصر الجزائر كوت ديفوار الكونغو الديمقراطية الكاميرون المالي معنا ولينا العاشرين افريقيا والرابع عربيا بعد المغرب او الخامس عربيا بعد المغرب مصر الجزائر وقطر ايضا اصبحت امامنا كلها ربما الهزائم اللي عملناها الاخيره الاربعه الوديه خلتنا نتراجعوا 12 مركز رفيق في وقت ما مش بعيد برشا كنا الاولى افريقيا الاولى عربيا وكنا الحقيقه معنا برمي الحاجات هذه اللي ما حبيناش تصير هذه من مخلفات الهزائم اللي صارت في
1: المركز وهذه اللي نجم يكون عندها تداعيات مش ولا بد من بعد في التصفيات اللي ترشح المره الجايه في اللي شابوف ولا نجم يخليه المجموعات اللي نتيحوا فيهم اصعب بكثير من المجموعات اللي لعبنا لهم قبل ما نترشحوا كاس كأس العالم أمريكا 2026 نجم يصعب علينا برشا المأمورية. ما عادش نلقاو الجمعيات اللي لعبنا لهم وكان الترشح سهل. يلا حسي لما في الصدور هذا أمر واقع حاتم، تو ما نجموش نغيرو. أعطيني أخبار المنتخب، تدربوا الأولاد نحاو عملوا سيونس تاع إرهاق تنحي الإرهاق، ومن بعد هذاك اش صار؟
3: هما الصباح رفيق عملوا سيونس تدريبيه لازاله الارهاق في مونتيري، وبعد كان السفر مباشره في رحله مباشره من مونتيري الى كانساس لهنا. الوصول كان فماش تعطيلات حول اجراءات الدخول وغيره، الامور تعدات بسلاسه، دخلوا ومشاو ديريكتومون المقر الاقامه نتاعهم. غدا بالطبيعه ونحكي لك اليوم رفيق باش تكون اخر حصه تدريبيه هي السيونس، وقبلها باش يعقد ندوه صحفيه النخب الوطني ايرفيرو نار، تكون معاه مرفوق بلاعب الى حد الان ما عرفوش شكون اللاعب باش تكون حاضر معاه. ومن بعد باش تكون حصه تدريبيه اخيره نموذجيه مفتوحه ربع ساعه للاعلام دون الادلاء بالتصريحات في علاقه بمباراه المنتخب الهولندي. اذا رفيق تم تعيين الحكمه المكسيكيه كاتيا غارسيا ضد هولندا باش تزفر المقابله هذه، باش تكون معها المساعده ايضا الاسبانيه المكسيكيه عفوا ساندرا راميريز، المساعد الثاني خوزي انريكي، المساعد الحكم الرابع هو اخوان جابرييل بينيتيز من اسبانيا. بالنسبه كما قلت رفيق ديما نحكيوا على اخر اخبار المنتخب، وقلت انه ما فماش فيزيبيليتي على التشكيله لانه ايرفيرو نار في اخر معناه فما جلسه رفيق صارت بينه وبين اللاعبين بعيد عن كره القدم، حكاها هو والملاعبيه وحكاها هو واللاعبين الكل، معناه عملوا قاعده وحكاوا انه اليوم ايرفيرو نار رفيق مش مفاجئك ربما وقت اللي حكاها مع الملاعبيه قال لو انا كنت قبل موجود قبل المسابقه هذه كانت فما اسماء كانت نجم تكون موجوده وكنت نجم معناها نوجه لها الدعوه، حتى مش امور بدنيه وحتى امور فنيه حتى بالعامل المعنوي، مهم جدا باش يكونوا فما ملاعبيه ربما عندهم قيمه وهو اصلا يعرفهم معناها وعندهم عليه فكره، لانه يتحدث على اربع ملاعبيه هما فرجيني ساسي، وتحدث على عيسى العيدوني، وتحدث على علي معلول، وتحدث على المحترفنا في اليابان
1: عصام جبالي.
3: صحيح عصام جبالي، سامحوني والله تلمعوا ضيع دائما بعض الاسماء.
1: لا لا اخويا لا لا لا ما نسامحوكش، يلزمك تقيد الاسم هكا ولا
4: لازم نحضرها قبل ما نزادهم على اربع سنين بثلاثه قاعد تعمل تسع سوايع في
1: الدلاله. الله منك وقف معناها وتتذكر انت معنا قاعد تحكي
4: تو
1: والله صديقي والله ربي قوي.
3: هذوما اربع ملاعبيه قال ربما انه كانوا ينجموا يكونوا موجودين ديما يحكي مع اللاعبين وكانوا ربما قادرين على
1: معناه رونار يعرف علي معلول ويعرف العيدوني والفرجاني يعرفهم بالاسم معناه
3: يعرف العيدوني ويعرف علي معلول ويعرف فرجاني ساسي ويعرف عصام الجبيري، قالوا ملاعبيه هذوما كان ربما اوكي قال الامور الفنيه نعرفوا ربما انتم فوتوهم نعرفوا بدنيا حاضرين اكثر منهم بوتيتر، ولكن ديما ركز انه لازم الملاعبيه اللي معناها اللي يلموا الجروب، ولا لانه رفيق التاثير اللي صار هو في الكومبيتيسيون هذيه راه معنوي اكثر منه بدني وفني. كما قلت لك جينا لهنا للمونديال واحنا خاسرين واحنا ممسوسين معنويا، تعرف انه فما الانتجراسيون تاع كلكو جون يخرجوا يحكيوا ويقولوا راه امورنا واضحه الانتجراسيون موجوده، ولكن ضروره وجود لاعبين الخبره. تحس انه منتخبنا الحقيقه ينقص وكل معناها الليدر في الجروب معناها اللي يحكم كما قبل اللي قادر باش يوجه قادر باش يلم الملاعبيه، هذا الحكايه مع فيرونار. وايضا الملاعبيه رفيق كانوا حكاوا مع فيرونار قالوا له معناها علاش ربما كوتش انت بعد المونديال ما توصلش تكمل معانا معناها في المونديال هذا. الاجابه كانت واضحه وبسيطه باش فاش اكبر فريق قال لهم على الفريق كامل قال لهم انا هذه الامور ما تخصكمش، هذه حاجه خاصه بي وبين الاتحاد التونسي لكره القدم، انتم عندكم مقابله ضد المنتخب الهولندي يلزمكم تكونوا حاضرينكم الفور ابقوا مركزين في المقابله، وكما قال المقابله الفايته ما فيكم حتى واحد مش يعرف روحه اساسي والا لا، معنى الاختيارات نتاع لحد الان ما هيش واضحه رفيق.
1: باه دونك معنا حتى فكره على التشكيله من الحراسه من الهجوم
3: ايمن دحمان باش يواصل
1: والبقيه ما فماش فكره واضحه لا في علاقه بالتشكيله لا في معتز نفتيش به.
3: طب معتز نفتي قد يكون اساسي رفيق ديما نعطيك في تشكيله محتمله معتز نفتي لانه جرب ولعبوا اكثر لاعب كان خذا الجي ال اليمنى باش يواصل اغلبيه الموضوع باش يواصل بثلاثه ملعبيه في اللاكس مش باش يبدل مع وجود عيل عارضي باش يكون موجود علي اللي ربما يقول لك بعد التصريح اللي ادلى به صحيح باش يكون موجود وغيره علي العابدي بالنسبه مئويه كبيره انه حظوظ وافره باش يكون متواجد ثلاثه ملاعبيه في قلب الدفاع ديما الفكره نتاع الدو لاتيرو ثلاثه ملاعبيه موجوده وحارس المرمى سينو تلقى تغييرات ربما موجوده في وسط الميدان نجم نلقاو محمد الحاج محمود ايضا الياس الصخيري هذوما ينطلقوا بحظوظ وافره باش يكونوا موجودين في انتظار كما قلنا الكشف ربما عن الخط الامامي حنا بار المجري اكيد باش يكون موجود تبقى دائما الفكره والتغييرات رفيق على مستوى لاعبي الاروقه وملاعبي اللي باش يشغل خط قلب الهجوم ديما فيرونار يقول هذه هي كلمته قال لهم تبقاو دائما كلكم ركزين الكلكم تلبسوا الدفار كلكم باش تجربوا ولكن التشكيله الاساسيه نكشف عليها راهو حتى سويعات قليله قبل المقابل هذه هي
1: رفيق واضح حاتم دونك نستناو غدوة باش نعرفوا التشكيله فهمنا شويه لي كومون يل فونكسيون نقولوا احنا فيرونار في علاقه بالتشكيله ليفيكتيف الكل كونسترنين اسكول تقعدوا امبليكي كونسنتري على الماتش نجم حتى قبل ساعه من الماتش انا نقول لك انت باش تلعب وانت على البنك سي ان شوا ما نعرفش يساعد من اللاعبيه ولا لا يساعد من لاعبيتنا ولا لا خاطر مونتالمو احنا من لاعبيتنا سبيسيال شويه في الامور النفسيه ان توكا نتمنى غدوه المقابله تتعدى سلامات ما عادش عندنا طموح كبير اكثر من انه نقولوا ان شاء الله يا ربي تتعدى الامور سلامات غادي ما نعرفش كلمه اخيره نختم بها حاتم جمهور حاضر تويرسا لي غادي ما نعرفش
3: بالضبط معناها ردود الافعال رفيق ما احنا تونسي راهو ديما يتغشش من بعد ينسى كل شيء هو كي تسمع مرة أولى يقولوا أنه في برشا توانسة ما مجايين وبرشا توانسة ما مش باش يكونوا حاضرين وكأنه الفكرة تغيرت رفيق الجروبات اللي قاعدين موجودين فيها وناخذوا منها ربما في شوية أخبار متاع لمة الجماهير اليوم باش يكون فما لما في جهة الداون تاون بعيدة تقريبا من هنا 12 دقيقة باش يكون لما كبيرة وإمكانية قيام الكراكاج الكراكاج كما اللي شاهدناه عم ناول من جمهور الإسبرانس في كأس العالم للأندية باش يكون فما كراكاج كبير ولما كبيرة في جهة الداون تاون باش تجمع جماهير المنتخب وباش تكون أيضا قبل المقابلة نهار المقابلة باش تكون لما أخرى ويلموا بعضهم بطبيعة باش يمشيوا مع بعضهم ديريكت مور الملعب اللي باش يحتضن المباراة لهنا بين تونس وهولندا يا رفيق.
1: بربي سؤال أخير من تغيير تفاصيل حاتم حكيت معهم لاعبية من غير لا تقول لي شكون حكيت معهم لاعبية من غير لا تقول لي شكون
3: أي
1: حكيت معني اون كونتاكت مع كلكو جوار بالتليفون ولا قابلتهم ولا
3: فما ملاعبية من قبلهمش بطبيعة فما ملاعبية تحاول انت تشوف الاخبار تشوف امور المعنوية لباس ولاد حاضرين فما جديد
1: حاسين حاشمين حاشمين حاشمين باللي عملوه ولا تحس نورمال وذيك الكوره وبعد كل واحد ياخذ طيارته ويرجع منين جاي فما نتاع واحد حاشم من من من 12 مليون معناها ولا لا تحسوا هذا ولا لا
3: صحيح رفيقي تحكي مع عمر ملعبيه معناها ننقل ديما في احساس
1: اللي احساسك فوالا اللي تحس واي
3: اي احساس كبير بالخيبه معناها شو رفيق كيما نقول لك انا مش كيما نحكي مثلا مع ملعبيه في السيزون سيرتو ملعبيتنا مش تحكي معهم في السيزون كيما تحكي معهم بعد بعد دي فات خايبين حتى الطون تاع صوته تحس فيه حشمه تحس فيه معناها انه خوف تحس فيه تحمل مسؤوليه كبيره تحس فيه برشا الحقيقه حاجات متاثرين باش يكونوا واقعيين انه متاثرين الملعبيه وحاسين بحجم المسؤوليه الكبيره اللي منقاطه لعاتقهم والخيبه الامل بطبيعه اللي انتقلت الى جميع التونسيين في كامل انحاء
1: في 10 ثواني بنعم او لا حاتم خاطر يدهمني وقت الفاصل هل من جديد في علاقه بالكلام ما بين المكتب الجامعي وايرفي رونار في باش يجدد ولا لا فما جديد ولا حتى شيء
3: ما فما حتى شيء جديد
1: ما فما حتى شيء جديد
3: مؤجل الحديث و... الى ما بعد
1: بالنسبه للمكتب الجامعي هل من جديد نعم ام لا في علاقه بنيه استقاله المكتب او احد افراد المكتب الجامعي او مجموعه من افراد المكتب الجامعي هل من جديد
3: لا نية للاستقالة ولا نية لإعادة توزيع الأدوار بين أعضاء المكتب الجامعي
1: واضح شكرا لك صديقنا حاتم خليوا لك الوقت تمشي ترتاح شوية وغدوة كالعادة ناخذوك معنا في التليفون تكون آخر مداخلة لك قبل المقابلة الثالثة والأخيرة لمنتخبنا شكرا حاتم وليلتك زينة
3: شكرا لك رفيق تحية لك ولولاد الكل شكرا
1: تحية لك فاصل ثم نواصل
2: رفماج بيبليسيتي

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
2: خيرها وافي، بحرها صافي، أهواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
3: ألف مبروك للناجحين. أصعب خطوة تحطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واد. إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن، عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي، higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71 180 180.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصرت، الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تسهلها عليك. تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانية. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم، وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة. مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمة سريعة ومضمونة 24/24، وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك، توفر فلوسك وتخلص لتنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي.
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا أعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز.

0: امسك مدغيبش مع ايس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنن البيستاش والشوكولا من اول لاخر لحظه. ايس فيغاس تيست ذا بليجر.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد. فعل مش كلام.
2: صيف السنة مع فيبر.

0: الكل على موجة الفرجة مع فيبر تيتي. تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: مواصلين معكم الرحلة في الراف ماج كملنا مع صديقنا حاتم أخبار المنتخب. نرجع بعد الأخبار نكملوا نحكيه في التفاصيل. كنتوا تسمعوا في التراند
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
0: أريدو طور عالمك.
1: يلا سيدي قبل ما نسمعوا الأخبار وقبل ما نختموا الساعة الأولى أنتم اللي تسمعوا فينا الناس اللي في المشروع باش يبدل كرهبته باش يشري كرهبة جديدة باش يشري كرهبة حتى قديمة في عمر 5 سنوات. نسمعوا التفاصيل اللي تجيكم يوميا مع بي تي ال.
0: الكرهبة اليوم ما عادش تعتبر لوكس ولا ضرورة وجزء من خدمة برشا ناس. كان خدمتك بازية على الكرهبة وترانسبور ما تفلتش لوفر. ليزينغ صيفي العرض اللي اقترحوا عليكم بي تي ال بانك البنك التونسي اللي بيعطيك فرصة باش تمول كرهبة اوكازيون عمرها يوصل حتى 5 سنين مش عاملك اهو كيف العادة والخلاص على 36 شهر. وإذا كانت تحب تشري كرهبة جديدة من باكو زاد الحكاية أسهل برشا مع بي تي ال بانك اللي تحط على ذمتكم برشا امتيازات. زيرو اوتو فينانسمون لي فري دو دوسيي اوفير ومع مدة الخلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وحتى كان تحب على كهرباء ايكونوميك نجم تختار كهرباء هبريد ولا الكتريك وتتمتع بتو بريفيرونسييل يعني نسبة فايدة اقل مهما كان اختيارك. البي تي ال بانك هو الحل. العرض متواصل حتى لاخر جوان. لاكثر معلومات زوروا btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: كما كنتوا تسمعوا انت ما عليك انت تختار الكهرباء واللون وتخلي الباقي على بي تي ال. التفاصيل على بي تي ال.تن ولا تنجموا تكلموا 70 131 800. ليزينغ صيفي كهرباء جديده ومن غير ستريس لوتو فينانسمون هذا مع بي تي ال. يلا حالا اخبار ثم نعود موصلين معاكم للتسعه ونص. نهاركم اسعد الايام.
0: راف ماج

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Publicité.

0: كوكو وريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كنا على فرد موجة.
1: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز، بنت الشوكولاتة وتقرمشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
0: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
2: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
3: مبروك الباك، تو قيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, mathmanier le 7 ou samedi, mathmanier le 3. Ma l'université centrale, tout mouhak, ou à moustakablek.

0: ترا ترا ترا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرخلة، خذ أوفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: تدلل تدلل
4: الدار، البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوام، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
3: تدلل
5: جيون
6: ايام دللنا.
7: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون تاع كراب الشركة.
8: سهلة عليك بلا سوليسيون او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، خنون لا روت انصامبل.
9: كل صيف يتعدى يوصي خوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
10: ياو في بالي
9: صيف السنة كليماتيزور كري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. كري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
11: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي، جيانا سليني، النقيب مختدى سيلي، حاتم بالحاج ورامي الفراتي، موصل معكم الرحلة، موصل معكم بالأخبار. نحكيه بعد شوية على بقية أخبار كأس العالم الدون البرح اللي عاد بقوة، زوز أهداف كما قلنا مع منتخب برتغالي، وتواصل حرب تكسير الأرقام القياسية ما بينه وما بين ليو ميسي في انتظار عودة واحد من نجوم المونديال هذا نيمار، اللي يبدو أنه حتى المقابلة هذه مش يكون موجود على الملعب، ما نعرفش في الدور الثاني باش تم التعويل عليه ولا لا،
1: قالوا حتى طرح هذا نجم شوية آخر الماتش،
0: قد يكون مش حاضر، مش في أفضل حالاته. نمشي ونحكيه على الأخبار، نبدأ بخبر بعيد على تونس، نبدأ بالرئيسة الحالية لفنزويلا، أول التصريحات في فقرة العادة بسبب جيهان السليني البوكس نيوز. بوكس نيوز،
2: سمعكم التقرير اللي قدمته قناة العربية في علاقة بالرئيسة الفنزويلية بالوكالة بعد ما تم اختطاف مادورو، شنو قالت في علاقة بالفترة اللي جات بعد تنحية مادورو.
3: أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن الإطاحة بنيكولاس مادورو وضعت فنزويلا على المسار الصحيح، ووصفت رودريغيز 3 يناير الماضي أي يوم اعتقال مادورو بنقطة تحول في السياسة الوطنية ونظرتهم للعلاقات الدولية، معربة عن سعادتها باستئناف العلاقات مع واشنطن، وأشارت إلى إمكانية تسوية الخلافات القائمة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
2: وقالت زيدا أنه تعديت 6 أشهر تقريبا، وتقول أشعروا أن هذا كان المسار الصحيح، واللي عامل تالي ما كناش نتصوروا الواقع متاع فنزويلا باش يكون هذايا بعد حقبة مادورو.
1: بخيب هالدنيا.
0: هاوي.
1: والله هذيك أنا أكد لك البروفيل هذاك مثلا صار بدق عليه تحبش قهوة فيلتر سيد الرأي.
4: سيمادورو.
1: سيمادورو وكذا شو مع نكرت فيه معنتها قمة.
0: لا ورد بالك معناه أول 72 ساعة الرئيسة الفنزويلية هذه بالوكالة أول ما تكلمت قالت سنفعل كل ما بوسعنا لإعادة مادورو إلى سدة الحكم وإلى السلطة، الجيش الفنزويلي والأمن الفنزويلي لن يصمت على مسار باش نعملوا ضغوط، معناه حكيت اللي معناه مستحيل تقول اليوم بعد ما عرفش قداش من شهر ترجع هي تقول الكلام هذا، اليوم تقول لك ما حدث مع مادور ووضع البلد على السكة الصحيحة وعلى الطريق الصحيح، وفرحانا بعودة العلاقات الفنزويلية الأمريكية وتتوق إلى تحسين هذه العلاقات.
5: وفات فما مفهوم في السياسة اسمه الريال بوليتيك، أنا أسكلها لشواء من الأول من الأول خطاب داخل من الأول خطاب تهد داخلي خط ما يعرفوش ردة فعل العبيد، وتوا ولا الخطاب براغماتي، نعرفوا أزمة النفط، نعرفوا من أكبر المخزون المخازين هكا يقولوا المخزونات
0: أكبر مخزون
5: هو المخزون البترول فنزويلا اللي هو رزين برشا رفيف، والتكرير متاعه يتكلف برشا، معناه ماهوش بترول كيما بترول الخليج اللي هو معناه أخف وأقل كلفة لتكرير النفط ذاك، النفط الفنزويلي من النفط الرزين برشا، وأمريكا هي يمكن في الجهة ذيك الوحيدة اللي تنجم تحول بترول فنزويلا، دوك فما بلوزيغ زانتيري امريكي.
0: شو المنفعه كي تخرج تقول ما تقولوش شو قاعد تخدم وانت رئيسه والعالم نساه وانت الموضوع.
5: انت قاعد تغزر بالعكس نتاع الصحبه والرجله والعلاقات الانسانيه السليمه وصديقي، وابريتو مهما يصير ما نخونكش، وحتى كانت لزيت باش نخونك ما نقولوش، هذوك تعاملات بشريه، اما في السياسه وقت اللي تبدا مصالح دوله وقت اللي تبدا ملايين الناس ديبوند دون ديسيزيون نتاع شخص واحد ولا معناها ولا سياسيين ولا علاقات جيو استراتيجيك جيو بوليتيك، الغديك اللي كاريب راهو ما همش سهلين اللي صاير راهو في كوبا، خاطر تعرف هي بحكم الخبره نتاعها راهي عندها قداش من عام وهي قريبه من السلطه، دونك هي تعرف اللي فما كوبا تنجم معناها لو فيتور كونفلي فا اتر في كوبا كولومبيا التحولات خاطر كولومبيا راهو كان من الصف نقولوا اليساري نتاع خاطر راهي ديما
0: الاجواء اللاتينيه
5: الاجواء اللاتينيه جاهم واحد معناها براتيكمون صحاب معناها عنده ياسر خبر. سامحني دقيقه
4: نوري.
5: عندي بوز فريشور
1: شنيه هالشو
0: يا حاتم انت نحترمك برشا حاتم ما مستكين في والمخرج اللي تفهمتوا عليها ومعدي زفار ويشرب في الماء
1: والله لا
0: تخيل بوليس في الرومبوا تصفيره وصلت لهنا
1: تخيل اللي دارة دخلت علينا
5: نشتهد
0: حلوه على حاتم اقعد كلاسيكي خليك كلاسيكي ما عادش تشقى لك
5: مش وصيتني في البيت
0: تعليق
1: انا ظهري عاكس زدت على كشف الزفارة
0: شو هذا
1: لا
0: عبيت
1: تخلق الشو تخلق البهجة يا أمريكا لازم يسوي هكا في أمريكا وهنيك بالفريق هذا بربي رفيق جيني ميسي
0: شو المخرج متعدد كولا كذا اوكي دخلنا للسيرك
1: بربي تحية لصديقي في الهند بعث لي قال لي انا احساسي اللي انت باش تعمل رفيق كما الرئيسة اللي عملت
0: الرئيسة مادورو
1: صحيح معناتها
0: مستحيل
1: مستحيل هات يخطفوه برا دور في الهوتيل
0: شوف شكون يخطفوا بعد ونحكيو اوتوكا تقول لي انت مسار تقول لي انت كل شيء نفهم اما انا ديما عندي منطق على الاقل نتاع البيرسبسيون هي التصريح هذايا باش تخسر به احترام اي انسان عنده منطق في الكوكب هذا في بلادها في الناس اللي تتعامل معاها وما باش تربح به حتى شيء كانت نجم يا خويا تدافع على مصالحها اللي تراها اليوم مصالحها مصالح بلادها اللي تبدلت علاقتها دبلوماسيه مع امريكا ولكن كله في الخفاء في دبلوماسيه غير معلنه ولكن هذا اليوم يخلي اي انسان يتعامل مع العبد هذا يعرف انه الانسان هذا اذا كان الشخص اللي صنعه والشخص اللي عمل منه نائب رئيس والشخص اللي صنع شخصيتها السياسيه تعاملت معها هي هكا ما نجمش انا نعطيك ثقه لا في مفاوضات لا في عهد لا في ميثاق لا في حتى شيء. كنت مسؤول معاك في فنزويلا كنت رئيس في بلاد اخرى كنت مسؤول كنت حتى شيء دونك نقعد باهت
1: كيفاش
5: كيفاش العباد تعمل تبدل وكل واحد
6: ما تكتمتش ما تعرف على ذكر كوبا على ذكر كوبا باللغة الحاتمية فما المفتاح السحري الأمريكي خاطر هي ما تكتمتش علاش خاطر باش تبين الولاء نتاعها لأمريكا معناها راني جسوي
0: لا نجم تبينه في الكواليس في تليفون مع ترامب لن يغير شيئا الناس عجبتها برشا الفاز اللي عملتها حاتم بالحق شيخوا عليها بذعك ويطالبوا بمحاسبتك أكثر حاجة تقال
1: مع المكتب الجامعي
0: لا بالحق ما عاش مطالب بالإقالة محاسبة تولى هنا العباد طالبة على اللي عملتوا له فكرة هبه من 8 تسبيح برافو حاتم برافو برافو برافو متفائل بأعمالك القادمة
1: الحمد لله حلقتين ونوفمبر
0: اللي صار مبروك
1: وكيف ما اجتهد باللي نكملوا جويليا اوت ونرجعوا على جسر حاجه جديده
0: ارجع بلاش اجتهد وي برنس خلينا نخرج فاصل قول
6: حاجه بعثت لي كلمه حبيت نقراها لكم
0: تفضل
6: ما نعرفش على شو تحب تقول قالت لي الهبال الحكمه والعقل الكنوس
0: تحكي كيك في الابسولي
6: اي وانت يفهم وحدك
0: تحيه ليك وللحاجه يا برنس فاصل ثم نواصل نرجع بعد شويه نكملوا الاخبار مواصلين معاكم ديما في البوكس نيوز
7: راف ماج بوبليسيتي الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
8: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
9: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعد واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026 ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26 مع اتصالات تونس لكلنا على موجه الفرحة
10: تدلل
11: الدار البحر ولا الخرجات سيف سنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
10: تدلل
12: جيون ايام دللنا

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: الثمانية واربعة وثلاثين دقيقة نحكيه على عميد المهندسين محسن الغرسي اللي حكي على المهندسين وقال راو تونس ما تخسرش كيف يهجر المهندس طبيعة العالم اليوم هكاك ولكن تخسر وقت اللي تنقطع سيلة بالكفاءات نتاعها والمهندس يديسباري دون لا ناتور بالنسبة لتونس ما عادش عنده اتصال مباشر بتونس الفكرة تفسرها أكثر جيهان
2: وهذا كلام كان عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي وقت اللي دخل البارح على الإذاعة الوطنية ومن المقترحات اللي قاعدين يقدموا فيهم هو أنه يكون فما منصة اللي تجمع الكفاءات هذه التونسية يحكي هو على المهندسين اللي بالخارج باش السيلة ما تنقطعش بهم ويقول هذه هي الخسارة الحقيقية اللي تصير لبلادنا وقت اللي تنفستي في تكوين المهندسين هذوما ولكن من بعد كي تستحق نجم ما تلقاهمش لصعوبة الإليات اللي تخلينا في اتصال بهم نسمعوا الإكستري وتصريح عميد المهندسين محسن الغرسي
3: بالنسبة للمنصة الرقمية معنا اقترحنا باش تكون فما منصة رقمية وطنية معنا تجمع المجلس الوطني هذي التونسيين بالخارج وعماة المهندسين والوزارات المعنية معنا علاش باش تكون فما حلقة وصل مباشر بين حاجيات تونس وبين الخبرات التونسية الموجودة في الخارج راهو هذاك معناها مرات احنا نحيروا في ماكينه الور كو معناها المدير العام تاع الشركه اللي توفر الماكينه هذيك تلقاه تونسي قد راهو اليوم تونس خلينا نحكيوا بصراحه تونس راهي ما تخسرش كيف يمشي المهندس يخدم في الخارج بالعكس معناها هذا نعتبره انا دليل على جوده التكوين الهندسي في تونس لكن وين الخساره الحقيقيه معناها كل كنكون واضحين الخساره الحقيقيه هي كيف تنقطع العلاقه ما بين تونس وما بين الكافه نتاعها
2: هذه هي الفكرة وقت اللي يتكلم زيد على أنه أكثر من 105,000 مهندس من بينهم 45,000 مهندس هاجروا خلال العشر سنين الأخرانين واللي عاود يذكر بالرقم اللي ذولي ولينا نعرفه الكل أنه المهندس الواحد يتكلف على ميزانية الدولة أكثر من 100,000 دينار على امتداد سنوات التكوين متاعه
1: عموما الفكره مش غلط حاتم انت عندك مهندسين خارجين واقع السوق عرض وطلب اليوم يقول لك ابني ريزو خليكم كونتاكت معهم بابليكاسيون بتطبيق بطريقه ما تقعد انت عندك الريزو نتاعك موجود في كل بلدان العالم في امريكا في كندا في الخليج في المانيا في فرنسا
4: بلاتفورم
1: موجودين فيها المهندسين نتاعنا يخدم على روحه ياخذ في شهريته عايش حياته ولكن جذوره تونسيه انتماء تونسي مصلحه بلاده أكيد تهمه بطريقة أو بأخرى في عدة مرات باش نلقى روحي كي نحتاج ولادي اللي مشاو غادي باش يعاونوني بعلاقات بموعد بنصيحة منطقي جدا ولا كيك في بقعة باش تبني لوبي هذا باش تبني ريزوم تاعك وقت اللي تسحق وتلقاه
5: أنا شوكيس علي مش موجود ديجا معني تصور اللي يصنعوا في اللي بلاتفورم مش عاملين بلاتفورم دي حاجة حاجة ثانية المبادرة دي تجي كان من مهندسين اللي في الغربة معناها أنجور واحد منهم يجيه ديكليك يقول علاش نحن لزنجنير تيوان علاش ما نلموش رويحنا في أسوسياسيون في بلاتفورم طول العالم تبدل البلاتفورم هما اللي بلو افيكاس معناها أنكري أن لينكدين تونسي الكفاءات التونسية في الانجينيريك حتى بالحق اللي يقول فيه سيد العميد معناها مهم جدا لكن مش دور العمادة هي اللي باش بوغ لي زانسيتي افير لي بلاتفورم شنو لي زافونتاج اللي عندي انا كمهندس تونسي في الخارج عمل لي انت البلاتفورم كان البلاتفورم تولي انتراكتيف في اسوام اللي بيك باش تروح في حكايات هكا فك تعرف اللي فما ان ريزوتاج كبير فما مكثروا لولادنا اللي يعيشوا لبرا دونك تعرف حتى في رمضان حركه كبيره مثلا لي ترونسبورتور سي تان دومين فاست معني اللم تنجم الصباح تبعث الولده الشقاق الفتره نتاعو يخلط له غدوه لاي بلاصه في اوروبا دونك هذوما الحاجات يوتيل ريت في امريكا وقت يعمل لك ان شومبر فرانكو سوي امريكانو سوي سويس ولا ترقك سورتو في امريكا راهو يقريوها قرايه توصل للتلمون لغيزوتاج لفاكونس نتاعك الوتلة اللي تمشي لهم مثلا الريزو هذي متاع ليزنجنيور يمشي الوتلة أرخص ريد الفو يلزمك تلموتيف يلزمك ترد له الحكي وقتها وقت انت تعطيه لموتيفاسيون وريحة بلاده تقعد ديما
1: والله حتى من غير موتيفاسيون النجاح بمضمون والتفاعل مضمون
5: ايه معناها وقتها تنجم تطلب منه ماكينة خاطر انت ديجا معناها مزيتك سابقه انت مخليله علاقه وانكراج ورامي لانكرا كما نقولوا في بلاده هذيك هو خاطر توا لعب الكل طاير لعب الكل برا راهو ريت الماتشوات نتاع الكره 20 سنه تالي كي ترشح تونس يمشيو كان اللي لبس عليه واللي ينجم يقدر من تونس يقص سبعه تساكر ويزبوسو بيرميتر باش ياخذ بيتوتي ديغون اون سيمين توا لو ريزو تاع التوانسه اللي عندنا لبرا كيما المشجع الألماني كما المشجع الفرنساوي حتى كان تلعب بلاده في الأرجنتين يمشي لها دونك نحن دخلنا في مرحلة أخرى في هذه الليبر سيركولاسيون دونك سي السيد العميد سي تريز انتليجون مي شوف لهم خاطر أنا باهت كيفاش معناها لي زانجينيور اللي يصنعوا في لي بلاتفورم نون با اونكور دو بلاتفورم
1: انتيرو كأس العالم مكسيكية ولدها صنعوا الحدث للريزو سوسيو مش ديما الامباكت بتاعهم سلبي ساعات كي يتم الضغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي النتيجة تكون إيجابية واحدة من الحكايات متاع
2: الكوب جيموند هو بالحق فما برشا حكايات في علاقة بالكوب جيموند مش نحكي لكم حكاية فتاة شابة مكسيكية حابة تتفرح ولدها اللي هو عمره فوق 80 سنة بعد ما دفعت مبلغ كبير حول 6000 دولار باش تفرح بوها باش تهزوا الماتش المكسيك تتفاجأ وقت اللي توصل الاستاد انه الشركة اللي تقص عليها التسكر ما بعثتش التسكر وقالوا لها ما النجم ندخلوك كان في الميتون رصت لها قاعدة هي وبوها قدام استاد يسخفوا يتفرجوا في الماتش في التليفون ويسمعوا في الحس يستنوا في الميتون باش يدخلوا وهذا اللي خلى وسائل التواصل الاجتماعي تتفاعل معهم
4: Elle paye 6000 dollars pour emmener voir son grand-père voir un match du Mexique, mais reste bloquée devant l'entrée du stade. Paola Hernandez pensait vivre le moment d'une vie avec son grand-père, Chico, âgé de 86 ans, en lui offrant une place pour aller voir El Tricolor, la sélection mexicaine, affronter la Corée du Sud lors du Mondial. Oui, mais voilà, une fois devant l'entrée du stade, la jeune femme s'est aperçue que StubHub, la plateforme de revente de billets, n'avait jamais envoyé les places. Elle contacte donc StubHub, qui lui annonce, après de multiples échanges, qu'elle ne pourra entrer qu'à la mi-temps dans le stade. Chico et Paola finissent donc par regarder le match sur un téléphone, entendant l'ambiance du stade à quelques mètres d'eux. Cette vidéo d'eux à l'extérieur de l'enceinte sera visionnée plus de 15 millions de fois sur TikTok, générant de nombreux commentaires. La force des réseaux sociaux et des médias locaux parvient à contraindre StubHub à rembourser Paola et à lui proposer deux billets pour un autre match du Mexique.
2: على 15 مليون مشاهدة على تيك توك للفيديو بتاعهم وهم قدام الاستاد هذايا اللي خلى الناس المتابعين تضغط على الشركة متاع تسكر باش تعطيهم تعويض للماتش الجاي وزوز تسكر في ماتش المكسيك المقبل
1: كي تحرك وتتحرك للريزو سوسيو رامي فوالا الريزلتات موجود بالسلبي ولا بالايجابي معناها
6: حاجه مضمونه انه باش تاخذ لو فرضنا في الوضعيه هذيا انك باش تاخذ حقك معناها ويمكن تاخذ ازيد برشا وتشوفوا حتى في علاقه بالملاعبيه اللي تعداو فما ملاعبيه بار اكزومبل ما خذاوش حقهم على مدى كاريرهم الكل يمكن الريزو سوسيو كي حط عليهم الضوء غاديك وين ولاو هما اساطير هي ذي في بالي وبلوزو ما اكثر من هكا في بالي حتى كان باش توصل قالوا كان توصل المكسيك بدينا عاد فكلوا وعودك لا معنى لها
1: الفينال
6: مش وصلوك فينال وما عارفين باش يخرجوا من التور الجاي ومهم برشا زاده انه والله انا خاطر العلاقه هذيا ما بين الصغير والجرون بابا راهو انا بالنسبه لي حاجه لا تصدق خاطر نشوف فيها بين ولدي وكذا دونك المومو هذاك اللي يمكن هي كانت تحلم انها تفرح عزيزه كما كان هو لاهي بها وكذا دمدم جاب ربي فما حاجه اسمها ريزو سوسيو اللي عباد الناس كلها تسفها باش وصل صوتها
1: وتقول هنا محليهم للريزو سوسيو وقت اللي الناس تتحرك بالمعنى الايجابي يشوفوا هكا حاله انسانيه بريتو يقول لك النجم شافها وربي معها هي والشريكه نتاعها تعمل ريكلاماسيون تعمل كذا ابريتو ماهيش نهايه العالم لا ولكن الناس يقول لك ما ولا باس هي تدفع فلوح 6000 دولار رد بالك باش تدخل هي وعزيزها الناس تتحرك الناس تعمل بريسيون كبيره وتولي قضيه راي عام نتاع دقائق معناها ضغط رهيب ما تتحمله حتى الشركه اللي ابريتو اي شركه تبني على التصوير نتاعها واللي ما نتاعها اللي تخدم بها عند الناس يكون التحرك. هذو من الحاجات الباهيه في الريزو سوسيو اللي يخليو يقولوا كمان فما افونتاج فما خايب ولكن فما افونتاج. حكينا على البارح في التلفزه وشفتوها انتم اكيد مثلا التفاعلات مع طفل صغير يبدا في استاد الناس الكل تبارتاجي ملاعب يعدوا قصه هكا انسانيه من اللي يكون عنده 5000 مثلا محب واللي عنده 10 ملايين يتبعوا فيه ولا نجم النجوم كيما الجارديان افكتيفمون.
7: خلينا نحكي شويه بس خلي جاي مخ قبل ما
8: الجارديان رفيق راهو في انترفيو قالت له قداش عندك في فيسبوك في الانستغرام قال لها يظهر لي 40000 40000 50000 قالت له ليه ليه توريه على المباشر اليوم ولا 4 ملايين واش تو واصل 5 ملايين و200 باش يوريك سحر الكوره محلاه
1: سحر الكوره الجميل باش نحكيه بعد شويه على الاضراب الاضراب اللي عايشته تونس في علاقه بالبنوك. هذا ثاني نهار الاضراب غدوه اليوم الثالث اذا كان ما تواصلتش الاطراف الكل الى حل في ال 24 ساعه القادمه. بعد الفاصل نرجو نحكيه ديما مع جهان في البوكس نيوز
9: مغ بوبليسيتي.
10: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
11: نمور لباس مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
12: التبحيره ما تحلى كان كي يبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والاسرار ما تتحكي كان كي نبداو اصحاب صافي والضحكه والفرحه صحيحه ما تخرج كان من القلب الصافي. لما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي

0: تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات، بستحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
2: مونوبري دينا معك. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
4: موصلين معاكم بالأخبار، موصلين معاكم في البوكس نيوز، ونحكيو كما قلت على إضراب البنوك، نحكيو على الأمينة العامة المساعدة بالجامعة العامة للبنوك والمؤسسات والشركات التأمين نادي الرمضاني، كانت تدخلت مع صديقنا بلال المساوي في إذاعة مسك. نسمعوا شقا
5: المطالب نتاعنا. أول مطلب والمطلب الأساسي اللي ديما نأكدوا عليه، الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، هو حق التفاوض، حق الجلوس إلى طاولة الحوار مع الطرف المقابل. مالوغوزمون احنا راسلنا لفتوزا، راسلنا السيبيف، راسلنا رئاسة الحكومة، راسلنا وزارة المالية، راسلنا البنك المركزي، راسلنا المديرين العامين للمؤسسات، ما جاوبنا حتى حد ومرجع لنا حتى حد بإجابة. دونك اضطرنا القيام بهذا الإضراب. علاش ليه البرسونيل ما ياخذوش زيادة؟ الزيادة العادية نتاع 2025 اللي اعتدنا نعملوا عليها مفاوضات شاك 3 ans، ويقعدوا لفتوزا وسيبيي مع لي بارتنير سوسيو ويقروا هالزيادة. هذه هي اللي جرت به العادة صافي ديزاني ديزاني، اللي احنا شاك 3 او بيان 2 ans تراسل الاتحاد المتمثل في الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، تراسل الأطراف المقابلة اللي هما لفتوزا جهة التأمين وسيبيي كوتي بنك، تراسلهم وتقول لهم اجيو نقعدوا الى طاولة المفاوضات. دونك احنا في المفاوضات هذه كنطرقوا الامور الترتيبيه ونطرقوا للجانب المالي. دونك كوتي سي بي اف ما جاوبوناش. اليوم مشكلتنا الاعظم والاكبر ان احنا نقعدوا لطاوله الحوار كيما مستنسين نعملوا. كوتي اف تيزا جاوبون وقعدنا مع بعضنا، عملنا ثلاثه جلسات وكانت جلسات ناجحه في كونستركتيف، ووصلنا للمرحله الاخيره اللي احنا باش نتفقوا على تو باش نصح وتو نكون صح.
4: هذا كلام نادي الرمضاني الأمينة العامة المساعدة بالجامعة العامة للبنوك، اعطت نظرة أخرى في علاقة بالبوليميك، تقول لك الشركات الناجحة هي اللي تستثمر في مواردها البشرية.
6: هذا التصريح لموقع الكتيبة.
5: توا البنكيجي موجود في الطبقة الوسطى، أبارامون احنا توا مش نهبطوا للطبقة الفقيرة باش نوليو من الفقراء زيد. نراو اليوم كنحبوا ننجحوا بلادنا وننجحوا شركاتنا، راهو لازمنا نخمو كيفاش نطوروا لي غوسورس هيومان. اليوم راهو لو كابيتال هيومان هو الكابيتال المهم في رأس مال الشركة. دونك اللي يحب راهي الشركات الناجحة اليوم هي الشركات كي انفيستي في لي غوسورس هيومان، وكي يبدا لو كابيتال هيومان ايبانوي راهو تزيد تقدم الشركة وتزيد تنجح وتزيد تجيب دي بينيفيس اسم خير. وهذه بإثبات راه مش علميا، معناه علميا كنعملوا دي كومباريزون حتى على الشيل انترناسيونال نلقاو الشركات الناجحه اللي هما البيرسونال نتاعها ايبانوي. دونك اليوم راه انا نقولها اوت اوف فوا ونعدي الميساج حتى المديرين العامين، اخدموا على لو كابيتال هومان، استحافظوا على لي ريسورس هومان نتاعكم، راه سي لو فري كابيتال، سي لا كولون فيرتيبرال دو شاك انتربريز.
4: وانا نسمع توا في الكلام نتاع نادي الرمضاني، نقرا في التفاعلات مازلنا ما تكلمناش. التوندونس الكبيره على الريزو سوسيو، هم ساكن يسخفوا 18 شهريه برك في العام، عطيهم 24 زيدوهم خلي يخلصوا ما نعرفش قداش، يسخفوا على الاخر خلي نعملوا لهم حمله تبرع بنكجيه زواوله. هذا التوجه نتاع توا هكا في 30 40 كومنتير اللي قريته ما بين يوتيوب وفيسبوك، دونك هذا ناخذوه بعين الاعتبار في علاقه بالبرسيبسيون. حاتم باهي الناس تقول لك البنك يجي على الاقل يقول لك حقي انا باش نطالب بزياده كيما اي قطاع يطالب بزياده نتاعو، راي عام من غادي يقول لك يا اخي انت عندك 18 شهريه وعندك ديزافونتاج وعندك كريدي افيك انتو اقل من على الاقل من اللي ناخذه انا كمواطن عادي، ماهوش وقته اليوم. الراي الاخر يقول لك يا ودي راه نحكيو على نسبه كبيره بنوك خاصه، معناها العركه ماهيش مع المواطن اليوم، المواطن يقول لك مش وقته اليوم توقف لي ثلاث ايام ما فهمش بنوك وفما أولويات ومنطق منطق المواطن العادي تي أحمد ربي وين تحب تمشي. هذا اللي قاعد يتقال. هذا نحاول نلخص الآراء. ما نعرفش شو تجمع
0: هو يا رفيق راهو اللي غريف نتاع البنوك في العالم مجموع نسو باتري بوبولير ما يقف معهم حد. معناه ديما البنوك يزو ان سيستيم دو ريمونيغاسيون. وعلاش اللي عندهم لي بريم وعندهم كل شيء مش خاطر لي فور اكسبسيونيل سي كو ينقصوا لهم لا تونتاسيون تاع دبر راسك. معناه يعطيك هو أسيد بريم مش أنت ما تتخسرش وتفتف
4: حاتم فما منطق زيادة زينا نقبلوه. لا لحظة برك راوك أنت اليوم حاتم تخدم مثلا دافور في شركة تصنع في المقرونة مش يكون عندك شهري. كي تخدم دافور في شركة تاع بترول شهري مش يكون أقوى بارش. كي تخدم اليوم انجنيور انفورماتيك هنا بحذنا في اللاك
0: مش تاخذ
4: 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين. كي باش تخدم انجنيور انفورماتيك في جوجل باش تاخذ 80 مليون 90 مليون 100 مليون. كي تخدم في شركة اليوم عادية تصنع في ماركة تونسية باش تاخذ 3 4 ملايين شهري. كي تخدم لا رد بالك كي تخدم في سامسونج في كوريا الجنوبية كي عملوا غريف خذوا 300 ألف أورو بار بيرسون يزور لي هكايا من شغالة بار بيرسون معناه باش فضلوا لقريب. دونك لازمنا نفهموه رو لو سيكتور اللي تخدم فيه هو اللي حدد السالير متاعك. نجمو نكونوا أنا وزياد فرد ديبلوم فرد قراية فرد كومبيتونس أنا دخلت في سيكتور ريش و بيرسبكتيف و أرباح وكذا باش نخلص أكثر زياد في سيكتور آخر رغم اللي نجم يكون كومبيتون كيف ولا بلو كومبيتون
7: بلو
4: كومبيتون كموا وباش ياخو أقل. نعرف هذه الفكرة مش شعبية أما نفسروها
0: ما هذا هو منطق. لكن نحن نعيش في فترة اللي هذا ما عادش يتعدى. قبل كانش حد كنا العبد الكل تحب تولي بنكاجي العبد اللي يدبر خدمة والولده في بانكا يتسمى سلك هيلو دوك سيتي الامبيسيون برشا من حتى من الطبقة الوسطى ولو ما كانوش طبقة وسطى كانوا طبقة وسطى السوبيريور يعني لبس عليهم بنك جيزوس كرهاب وإكسترا تول منطق الأشياء تبدل. راهو داخلين في مرحلة متاع حياة جديدة مجتمعات العالم الكل انتم ما كنش تراهو في الجنزاد وما تراهوش الخطاب لغوفني اونيفرسال ما تراهوش اللي فما دي توندانس في بلدان كبيرة في فكر اقتصادي جديد يقول لك راهو يلزمنا نخلطو بالانتليجنس ارتيفيسيال باش ما يصيرش ناس تخرج من الخدم وكل شيء. لازمنا نخمو في حاجة اسمها لغفن يونيفرسال بس أي عائلة عندها ما تقتات بما تموتش بشر والبعض اللي حب البلوس هو عليه يخدم البلوس. دونك راهو تيارات فكرية تغيرات جيوستراتيجية. دونك فينالمو اون غريف دي بانك اون غريف دي ترانسبور بيبليك ناس من حقه وان بلوس ريتا وانتي العبيدة قلوا البنك تاو البنك هي اللي منظره من القريب زاد باش ضد البنك يقول لي البنك يدبروا في واحد البنك ما يعطيونيش قروض البنوك تاخذ برشا دي اجيو. معناها تيا توجور اي سيكتور فيه فلوس الدور جو بونس كو سي با بوبولير كو سي با كيما تقول انت حاجه ماهيش ما نقبلوهاش حتى كان فيها منطق من داخل من داخل ماكش قبل
4: من داخل من داخل ماكش قبلها كيما قلنا الراي العام يريزوني هكاك ديما في البرسيبسيون البنكيجي لاباس عليه. معناها نعرف اللي باش يقولوا مش ياسر شعبي عند الناس ولكن واحد يقول يحاول يوضح ويقرب للواقع. راهو الانسان كي يدخل يخدم يا سيدي بشهريه مثلا 3 4 ملايين يبدا عنده نيفو دو في نسبي وعلى اساس هذاك اللي سيتونجاجي وخذا كريدي دار وكريدي كهرباء وكري في بقعه محترمه وكذا. بعد كي الدنيا تغلى تغلى تغلى هو بيدو يقول لك يلزمني زياده سي فري هو يخلص اكثر برشا من سميك واكثر برشا من كذا مش هذيك الريفيرونس. هو يقول لك الدنيا زادت انا على الاقل مع مرور الاعوام جو دو مانتونير نفس النيفو دو في نتاعي اللي بديت به نخدم ولا اللي كنت فيه 3 4 سنين التالي كيما بعض القطاعات. صديقنا تو مثلا عمر نسلم عليه عمر المسلسين داخل معنا في الكورة عمر
7: الدريدي
4: زاقلمبو اليوم رجل اقتصاد عمر اليوم بنكيجي يدور لي معنيش المعلومة بنكيجي يقول لي رافق مثلا قانون المالية سنة 2025 رفع في نسبة الضريبة على موظفي البنوك من 35 إلى 40% دونك شهرية الموظف 25 ولا تقل من 24 جميع القطاعات العام الخاص والعام زادوا في عنوان في 25 باستثناء البنوك وبالتالي شهرية 26 قاعدة هي بيدا 25 دونك اقل من عام 24 بحكم الضريبه الجديده اللي اتعملت. يقول لي سيفري قانون الماليه الجديد اعطى زيادات بقيمه 5% 26 و27 و28 بالنسبه للبنكاجي، ولكن هذاك يتحسب على الاجر الاساسي والبريمات كبار في البنك ما دخلوهمش في الزياده نتاع 5%. دونك يقول لي باش تلقى روحك في جانفي 2029 باقي شهريتك اقل من ديسمبر 2024 رغم الزيادات هذيك نتاع 5% على خاطرها صارت كان على السالير دو باز ماهوش على البريمات اللي هي النسبه من السالير. يقول اللي كنا نقولوا فيه يقول لي اذا كان الدنيا تغلى موظف البنك راه ماخذ ديزونجاجمون بيني على الشهريه هذيك يحب شويه زياده باش المانتيان لو ميم نيفو.
0: وحاجه اخرى الافريق معناها نشكر صديقنا حتى نحن راهو زاد انت وانا والباتين ديت نتاعنا الكل زدنا زاد فرد الكام تاع
4: البنوك. نحكي لك
0: هذه حاجه يعني مشكل البنوك وحدهم راه حتى لي زانجينيور
4: ما هو يدافع على سيكتور واللي باش يخرج يتكلم غدا باش يدافع على سيكتور.
0: والحاجه الاخرى رفيق راهو فما ان فينومين سوسيال يقول لك كي نبداو فرد فلوكه معني بالحق تصور انت فرد فلوكه وناس عطاش واحد ايش بالدبوسه ما يعمل زغبه لحبيت الكل باش تخزر له معناها توكن يا باز زياده تو صارت زياده معناها الدوله دخلت باش عملوا زياده لعبد الكل قطاعات قاعده معناها ريت فما قطاعات ما تتكلمش قول كان سيبو انا ما زدتني انت تو اندكسي للانفلاسيون زدتني علاش انا باش فيهم اللي فما صعوبات وانا من معناها ما نطالبش اكثر. اي دونك فينالمون سولي كي ريفونديك à fracas et à grand bruit, هو اللي لعبت بشي غزرولو. دونك راهو الكن فرد فلوكه والكن يزمنا نسيسو بعضنا.
4: هو زيد يقول لك حاجه اخرى باش تفهم ليه فريمون سي ان ديبا ليه. يقول لك مثلا رفيق الفلوس اللي ماهيش باش تزاد لنا اللي رافضين يزيدوا هنا راهي مش باش تمشي للخزينه العامه نتاع الدوله. يقول لك لا باش تمشي للمستثمرين اللي في البنوك في شكل ارباح باش تقعد لهم معناها. دونك الدوله باش تاخذ منهم هذيك 20-30% معناها بعد 20% بعد ديستريبيسيون ديفيدون باش تاخذ منهم 30%. يقول لك يزاد لنا لينا احنا شهاري باش تقص عليهم 40% دونك الدوله باش تطلع رابحه اكثر من انهم تقصهم على معناها حاب يعطيني مقاربه اخرى. وحتى احنا كي نزيدوا الدوله باش تاخذ عنا احنا امبو اكثر من اللي باش تاخذ من عند المستثمرين. هي مقاربات نسمعوا الاراء الكل اما انا الحقيقه معناها اللي من ما نحبوش وميسالش وربي يهدينا الكل على بعضنا هذوما ناس جواعه ما تشبعش هذوما كذا هذوما كذا صحيه الافوره هذه في التعاطي مع الامور. الكلنا ماذا بينا 500 مليون شهري الكلنا نحلم بحاجتك هيك نحب نعيش كي ميسي ورونالدو. اي واحد يحاول يحارب على مصلحته وقت اللي ما ثماش ضرر للبلاد وقت اللي ما ثماش ضرر للمصلحه العامه هذه هي الديفيز. بعد كل واحد حر اي انسان يحب يزيد في الشهري 20 مليون
7: ورفيق يعني. لي طالبوا سامحني كما قلت مؤسسه خاسره وترقى عباد تخدم في بنك تعمل بينيفيس 200 مليار معناتها ارباحه هو
4: صحيح
7: معناتها من حقه اي واحد من حقه انت والسيكتور اللي تخدم فيه معناتها ابريتو تحب ولا تكره كل واحد يطمع باش يكون مخير.
4: اما كما قال حاتم زاد مهم جدا مش الناس كل باش تلقى عندها ما خليني نقول هكا القدره على انه ياخذ ان بو دو ريكول ويفهم وكل. دونك كما قالوا في فلوكه الامور هكا درك كيفاش تجبد دبوزه ما وغيرك عود شيء لازمك تقرا الحساب البيرسيبسيون توقيت الجريف كذا تاخذوا بعين الاعتبار حتى كي يبدا عندك في حق كذا توقيت الجريف مثلا راس شهر نسلوم على حكايه راس شهر فما رجال كبار تمشي اليوم للبنك باش تجبد فلوس هلا تقول له عندك كارت لا دا ما تحكيلوش الحكايه هذيك كمان عنده يعرف يدخل للجيشي يلقى مسيو فلان ولا مدام فلان باش يجبد شهريته. يقول لك خويا يفجي معناها هذاك تزيد وانت تعب على تعب في العمر هذاك في كذا بوتيتر هذا الكل ارفوار ولكن
7: فما ناس صوب الكريرة
4: صحيح فما ناس مش صوب الكريرة معناها يقول لك مصالح الناس ثلاث ايام كنت تمشي في نهار مش ثلاث ايام يا خويا اقعدوا على الطاوله
0: والحل
4: اقعدوا على الطاوله والقوا الحل هذا المهم خطاب سبين بعضنا هو اللي نحكي هذاك هو هذاك بالحق هذاك هو كلمة نحكي
8: بها. أنا كلمة صغيرة راف اللي حبيت نقوله هالغرام الجامعي اللي عنا بجد مغرمين بحاجة اللي هي تحويل وجهة المطالب والحقوق فهمت أشك فوق تتكلم أنت في حاجة ينتقولك مغادي إيش فيك ما تتكلمش في ذيك تقول مثلا شبيه الموز ب 23 جنيه يا أخي نسيت الطماطم تحكي على الموز أنت ابدلي بالبطاطا مغروبة بتحويل الوجه يولدي نحكيه على هذه هكاك الدنيا ثم شكون يختم في الشمس يا أخي ما هوش ماخذ دكتوراه هذا يخدم في الشمس وبارك الله فيه ويخدم فينا ويخلص
4: قطاعات قطاعات هذيك الفكره هذيك الفكره قطاعات فما قطاعات فيهم اكثر فلوس منطق انت اللي تسمع فيا تو مغشش لو غدوه تدخل تخدم في شركه نتاع بترول باش تطالب بشهريه اكبر بكثير من الشهريه اللي تاخذ فيها انت تو في اي شركه اخرى لانه هذا واقع السوق وتاكيدا لكلامك هو صديقنا مثلا ايمن اليزيدي يتفاعل يقول لي شوف قطاع الفلاحه مثلا الشهريه ما تزيدش من 800 900 دينار ما تخلطش بالزيادات تشوف كان نعملوا غريف شكون اهم البنكيجي ولا الفلاح مقاربة خاطئة انا جيت قلت البنكيجي اهم الفلاح بلادنا تعيش من الفلاحة بلادنا تعيش من الفلاحة على باز معناها وكي بفلاحة اوكي ولكن البنكيجي يقعد حقه مش حقه هذا اللي نحكيه فيه منيش نعمل في مقارنة ما بين الفلاح ولا البنكيجي اليوم ما نهزوهاش غادي يهديكم ان شاء الله كل وصلنا
0: الفكرة كان كل قطاع يعمل ريفونديكاسيون قطاعات الكل يمشيوا معاه
4: امين يقول لي ملا احنا عطون قرف واحنا لفارماسيان تهديد اهم من كل شيء الفارماسيا خاطر الدواء زاد واحد يخاف على الصحه مش هذا قاعدين نحكيو على المنطق بوزل على البيرسيبسيون كيما قلت بوتيتر التوقيت بوتيتر ثلاث ايام الناس ما تحملش رجال كبار تتعطل غير وكذا يبقى هذا ما يمنعلوش حقه في انه في سيكتور خاص نتاعو يعمل كل الحركه القانونيه نتاعو يحب زياده يحب بريم يحب يخلي نفس النيفو دفي نتاع 2026 25 البنك تنجم تزيد شويه تزيد برشا نفهموا بعضنا الناس الكل ونسيسوا بعضنا وهذا ايش نجم نقوله ان شاء الله وصلت الفكره الاخبار
7: خلينا نتكلموا انت تحكي على البنوك يقول فيرمونات والكنابل والكريديات وحتى يحكي
4: اقرا اقرا الاراء يا راي الراف مثلا صديقنا منش فاهم الاسم كيفاش عم يقول لي قطاع البنوك في تونس قطاع خاص واللي عمل الاضراب ثلاث ايام اجرام في حق الشعب التونسي بالمنطقه هذايا راهو غدوه يضرب استاذ نقولوا زاد اجرام وسائل النقل معناها وقت اللي الناس تعطل وما تلقاش كيفاش تخدم نقولوا اجرام معناها كيفاش كيف
0: الطب
4: يا سيدي نهار اللي هما معناها حتى كيقربوا ديما يخليوا سيرفيس دورجونس وكل ولكن باش نقولوا زاد اجرام في حق الشعب التونسي معناها التهم هذه اكبر التهم هذه كبيرة ما نستعملوهش كلنا تواسى وكلنا نخافوا على مصالح عبيدنا واللي مقرف اليوم بنكيجي ولا طبيب ولا وسيلة نقل راه عنده أبوه وعنده أخوه وعنده البينيفيسي بك السيرفيس هذاك دونك نحاولوا نقراو
0: حسن النية السيرفيس نتاعك يلقاك مقرف يحترمك
4: نقراو حسن النية نقراو حسن النية إن شاء الله ما كنتش طولت عليكم
7: لا لا لا أما اللي راك تحكي قول الاستثمارات على عجلة ولم بالبنوك وحاكم يحكي ديفيدونت وكاروكو اللي راه يقول مشاريع
4: وقفه تو معطله
7: الله وحد عليك
4: رد بالك يا
7: زير والله
4: نعمل كوره نقف انا في اللونفين قريم انا في ديمتي معينه
7: برا قريم انا تو برا
4: اقسم بالله لا فما منه شيء الاخبار ثم نعود
2: رافماغ publicité. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
9: الكورة سيف السني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
10: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين عندك أورانج

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: بكم في الجزء الأخير من حلقة لليوم، وسير معكم الرحلة في الرفماك. ما تبقي من وقت بعد شوية في الكويز، ولكن قبل هذا يحضر معنا سي أسامة بن حليمة، ديريكتور فونداتور أجنس جناي. سي أسامة صباح النور، مرحبا في الرفماك.
1: صباح الفل سي رفيق، صباح الفل كافة فريق رفماك.
0: شكرا لك على قبول الدعوة، مرحبا في الرفماك. نحكي معك على أجنس جناي، أول أجنس في تونس مختصة في الدراسة في تركيا، تتعامل مع العديد من الجامعات التركية، ووكيل رسمي لجامعة بهشة الشهيرة. كان تعرفنا أكثر بأجنس جناي.
1: أجنس جناي هي أول أجنس في تونس مختصة بالدراسة في تركيا، تربطنا العديد من الشراكات مع الجامعات التركية الخاصة، على رأسهم جامعة بهشة الشهير يونيفرسيتي. نضمن لكافة الطلبة تلاميذ البكالوريا والطلبة التسجيل الجامعي والقبول الجامعي في أي تخصص، toutes les spécialités، في أي مجال، toutes les cycles، المستويات الجامعية الكل، premier cycle، deuxième cycle، troisième cycle، باش يقرأوا باللغة الإنجليزية بأي معدل وبدون أي شروط.
0: واضح. أنا اليوم تعرف ليزاجونس موجودين، علاش باش نجي مع جناي؟ علاش مثلا ولدي خذا باك اليوم، انا باش نعمل الشواء نتاع جناي، باش نحدد حاجه مهمه جدا اللي هي مستقبل ولدي الدراسي، اللي هو بالنسبه لاي بو ولاي ام تقريبا اهم حاجه في الحياه. علاش نختار جناي؟
1: بالنسبة لجوناي أهم مميزات عنا هي أنه نتعاملوا فقط على ديستيناسيون واحدة اللي احنا نحفقوها بامتياز، اللي هي تركيا. بما أنه أنا سبقت وقريت وتخرجت وخدمت في هذا المجال في تركيا، دونك نتعاملوا على ديستيناسيون عنا فيها تجربة شخصية. هذيك علاش طالب أي سؤال أي حاجة تعرضه في تركيا مش يكونوا احنا سند ليه ونعاونوه في كل شيء. أبارسا زادة احنا كأجنس ما نتعاملوش بالطريقة الكلاسيكية والبازيك، ما نخموش فقط الملف متاع الطالب، احنا نضمنوا للطالب الانسكريبسيون تاعو، نعاونوا في مرحلة تحضير الملف البنكي او الملف المدرسي، كيف كيف نقوموا بمرحلة كبيرة برشا من السويفي والاكومبانيومون، دونك كي نعملوا متابعة خاصة للطالب. يعني هذا يبين انه حتى مرحلة السكن سويفي في تركيا، الطالب كي يوصل تركيا دونك احنا نكونوا موجودين بحذاه، نعملوا دي جورني دانتيغراسيون، نهتموا زادة على الجانب النفسي للطالب في اول مرحلة وصوله لتركيا، نعملوا دي غيونيون في وسط الجامعات، ونستغلوا اهم حاجة علاقتنا مع الجامعات الشريكة لنا. يعني انا قبل ما نحل لاجونس، قبل ما ننشأ لاجونس 2021، سبقوا اني بنيت علاقات قوية مع الجامعات هذوما، دونك روحت لتونس قعدت التواصل معهم، ونطلعوا في كل مرة نتابعوا الطلبة ونكونوا بتواصل مع الجامعات هذوما، اللي يشهدوا انه أجنس جناي هي اكثر أجنس يتعاملوا معها مش كان في تونس مي حتى من برا مقارنة بالمكاتب الاخرى، دونك قدموا خدمات اوسع برشا. يعني يجيو نتابعوا ليتيديون، نعملوا لي جورني، ساعات حتى ناخذوا اسباس من الجامعة ونعديوا فيه وقت مع الطلبة نتاعنا. هذاك علاش الطالب ولا الولي يكون مطمئن على صغيره 100%،
0: كيما قلت لك
1: كل شيء. اي نعاونوا ليتيديون كو سوا باش يكري ستوديو ولا ابارتمون، احنا ندخلوا في المرحله هذه كيف كيف، اذا يحب يسكن في فوي كو سوا فوي يونيفرسيتير ولا فوي بريفي، نوفروا مجموعه من لي فوي بريفي برام الجامعه ولي فوي يونيفرسيتير اليوم تابعين الجامعه في حد ذاتها.
0: باهي، انتم تعاملوا مع برشا جامعات في تركيا، ولكن انتم الوكيل الرسمي لجامعه بهشة الشهير، اللي اكبر جامعه تتعاملوا معها مقارنه بباقي الجامعات. على انا جامعه نحكي، وكان تعرفنا شكون هي الجامعه بهشة الشهير.
1: بهشة الشهير هي جامعة أمريكية بامتياز، احنا الجامعات اللي نتعاملوا معهم تتبع المنظومة الأمريكية، ولكن بهشة الشهير هي جامعة أمريكية، لأنه الفرع الأصلي أو الفرع لو كومبيوس مير موجود في واشنطن دي سي، عندها فرع في لندن، فرع في برلين، فرع في اسطنبول، وغيرها موجودة في 11 بلاد وأربع قارات مختلفة. هذا ما يضمن للطالب دبلوم معترف به معروف زادة دونك ريكونو على شكل انترناسيونال، طالب ينجم يتحصل على دوبل دبلوم، ولا ينجم يقرأ البرة من الجامعة من بعد، يعني ياخو اون دوزيام سبيسياليتي البرة في فرع آخر من اسطنبول. هذاك علاش طالب ينجم يقرأ العام الأول مثال في اسطنبول، ومن بعد يعمل ترانسفير لفرع آخر اللي هو في برلين ولا واشنطن ولا غيره. فما لي موبيليتي دي شانج، فما الدبل ميجر. الدبل ميجر انه الطالب يختار العام الأول سبيسياليتي، لا دوزيام سبيسياليتي ا بارتير من دوزيام اني ينجم يختار اون دوزيام سبيسياليتي يقراها غراتويتمون، يدفع فقط التيوشن في او مراسم تسجيل للجامعة في السنة الأولى للسبيسياليتي الاولى ابارتي من السنه الثانيه نجم يختار اون دوزيام سبيسياليتي يخرج باك بلس 8 عباره يعني قاري 4 سنين في سبيسياليتي الاولى ويقرا ابارتي من الدوزيام اني اون دوزيام سبيسياليتي بسوم سبيسياليتي الاولى اكاهو
0: واضح.
1: الجامعه موجوده في منطقه بشكتاش الحرم الجامعي خلينا نقولوا لو برينسيبال خاطر عندها تقريبا 3 أو 4 احرم جامعيه. الفرع الجامعي هذا اللي نحكوا عليه دونك موجود في بشكتاش في منطقه مركزيه في مدينه اسطنبول كومبيوس تري كونفورتابل دونك كامل كونفور باش شي تقول لك انا كان من الدبلوم ومن الفورماسيون ومن النيفو تقول لك انا كامل الكلاسمون والاقدميه والاسم نتاعها تقول لك انا هذاك علاش باش شي نفتخروا انه احنا الوكيل الرسمي نتاعها في تونس ونسجلوا فيها العديد من الطلبة اللي هما فرحانين بها برشا.
0: اليوم شنو ما الشروط نتاع القبول؟ انا مثلا توا جبت الباك نتاعي نجحت جبت 10 معدل جبت 11 نجم نخرج نقرا في تركيا اي ولا لا؟ نحب الناس تفهم توا خاطر الوقت هذا نتاع شوا استراتيجيك لحياة كل انسان تحصل على الباكالوريا ب 10 نجم نمشي لتركيا وشو ما الشروط في العموم باش نجم نكون انا غدوة ايتوديون في جامعة كما أنت عرفتها كبيرة اسمها بهشة شهير.
1: هو ديستيناسيون تركيا في حد ذاتها تمتاز أنه احنا بالنسبة للتوانسة نمشيو لتركيا سون فيزا سون كونت بلوكي ميم بور ليز ايتوديون. ليتوديون الفرق الوحيد بينه وبين السائح هو أنه يقدم على إقامة كارت دو ريزيدونس. دونك أول حاجة نقول لك بالنسبة للشروط ما تسحقش فيزا ما تسحقش كونت بلوكي وبالنسبة للمعدل بعشرة معدل تختار وتتقبل في أي تخصص وأي مجال تحب عليه. يعني توا تلميذ بكالوريا من أي شعبة يجيبه حذنا ينجم يختار وإحنا نوجهه للتخصص المناسب ليه ويختار أي تخصص يحب عليه. ما فما حتى عائق وما فما حتى بارير باش يختار الحاجة اللي يحب يقرأها. السيستم أمريكي
0: شو الاختصاصات مثلا؟
1: موجود كل شيء. توا نحكيه مثلا في بهشة شهير موجود ميدسين دونتير فارماسي موجود الباراميديكال كيما نيرسينغ لانفيرميري وغيرها الانجينيوري بجميع تخصصاتها ميكاترونيكس ميكانيكال انجينيرينغ كمبيوتر سوفتوير الكتريكال الكترونيكس سيفيل انجينيرينغ اندستريال انجينيرينغ بيوميديكال انجينيرينغ والقائمه تطول. موجود زاده المجال الاقتصادي وهذا مجالي انا دونك البزنس بزنس ادمنستريشن كوميرس انترناسيونال انترناشونال تريد فاينانس وغيرها سوشيال ساينسز فما البسيكولوجي السوسيولوجي وغيرها.
0: دونك مهما كان المعدل تنجم تختار الشعبه اللي تحب عليها ومن بعد بلغتنا احنا ذريعك يعلف معناها قديت روحك تنجح ما قديتش روحك مشكله فيك انت هكا
1: اهم حاجه
0: فماش اوبستاكل في الموين معناها
1: فماش اوبستاكل في الموين وكيف كيف اللغه حتى الطالب اللي مش يقرا يختار باش يقرا باللونجلي او باللغه التركيه راهو الجامعه فيها ايكول بريباراتوار دو لونغ حتى اللي يبدا النيفو نتاعو ضعيف في اللغه يطلع لتركيا يعملوا له بريباراسيون دونغلي في ليكول بريباراتوار دو لونغ اللي هي جزء لا يتجزا من الجامعه. كيف كيف جامعه بهشة شهير موجود فيها لو برومي سيكل دوزيام سيكل تروازيام سيكل بالنسبه للطلبه اللي يحبوا يقراوا ماستر واليوم عندهم ديبلوم ليسانس ليسونسي ولا عندهم ديبلوم دانجينيوري من تونس ينجموا يتوجهوا لتركيا عن طريق اجونس غوناي ويقراوا الماجستير. ودونك فيها دي افونتاج كبار بما انه بالنسبه للماستر نحكيوا على عام ونص ولا عامين. العام الثاني مش يكون 100% غراتوي والعام الاول يكون عليه فاسيليتي دو بايمون وبايمون بار فاسيليتي. وبالنسبه لاجونس غوناي من المميزات تاع الاجونس انه بعلاقتنا مع الجامعه نوفروا للطالب دي ريدكسيون كبار برشا. يعني تدخل السيت اوفيسيال تاع الجامعه مش تلقى سوم معنا احنا مش تلقى سوم اقل بياسر يوصل حتى 70% و75% وغيره في بشير وفي غير هذا.
0: واضح به باش نختم معك بسؤال اخير لانه الوقت داهمنا. سي اسامه بن حليمه ديريكتور فونداتور اجونس غوناي سؤال مهم جدا قداش تاخذ وقت البروسيدور كامله وشنو هو المطلوب كوثائق اليوم باش نبدا انا اليوم انتريسي باش ندخل على السيت نتاع بهشة شهير باش نكونتاكتيكم اقتنعت شو لازم نحضر وقداش تاخذ وقت البروسيدور؟
1: هو ما تسحقش باش تكونتاكتي بهشة شهير تكلمنا
0: احنا لا كونتاكتيكم انتوما غوناي
1: بالنسبه للوثائق المطلوبه بالنسبه لتلاميذ المتحصلين على شهاده البكالوريا او الناجحين لو رولوفي تاع الباك الدبلوم تاع الباك الباسبور ما غير لا ترجمه لا شيء تصويره واضحه دبلوم رولوفي باسبور حتى كان الباسبور مش حاضر بطاقه تعريف تكفي كقبول مبدئي للجامعه ومن بعد نكملوا لي بروسيدور. بالنسبه للليسونسي دبلوم ليسونس لي تروا رولوفي تاع ليسونس والباسبور زاده. بالنسبه للوقت او المده تقريبا 24 ساعه تفصلنا على الليتر داكسبتاسيون من وقت تاع تقديم الملف، يعني البروسيدور مش تكون سريعه ومضمونه.
0: معناها نصب اليوم بعد نهارين ماكسيموم ناخذ
1: نهار نهارين تاخذ ليتر داكسبتاسيون كونديسيونيل، وبعد نبداو في تحضير الملف البنكي. الطالب يتوجه للبنك ويدفع اول قسط للجامعه اللي هو البري انسكريبسيون ديبوزيت. تقريبا الجامعات كل تتوافق انه الديبوزيت يكون تقريبا 1000 دولار. اون فوا تدفع 1000 دولار الجامعه تعطيك اون ليتر داكسبتاسيون اوفيسيال، وهكا نكونوا كملنا الباباس في تونس وننطلقوا في مرحله لاكومبانيمون اي لو سويفي. بالنسبه لنا احنا نقدموا كونسلتاسيون غراتويت في المكتب نتاعنا في صفاقس، كيف كيف الطالب اللي ما ينجمش يتنقل ولا الولي اللي ما ينجمش يتنقل لصفاقس، نتعاملوا زاده ا ديستانس، نخدموا دي كونسلتاسيون فيرتويل، استشاره عن بعد تكون زاده مجانيه، الطالب يتحصل فيها على كافه المعلومات وما ندخلوا عليه بحتى معلومه، ونعطيوه جميع التفاصيل في الكونسلتاسيون هذه.
0: رقم هاتف ريزو سوسيو كيفاش نتصلوا بكم؟
1: تجمو تدخلوا على الفيسبوك والانستغرام غوناي كونسلتينغ، تابعونا عندنا العديد من الكونتوني اللي تنجموا تلقاو فيه خدماتنا، كل شيء موثق بالصوت والصوره. مكتبنا موجود في صفاقس طريق سكرة كيلومتر 3.5 بجانب كلية العلوم بصفاقس. بالنسبة لرقم الهاتف عنا زوز أرقام 28 600 810 و 51 600 201 51 600 201
0: 28 600 810 وإلا 51 600 201 وإلا غوناي على مواقع التواصل الاجتماعي GUNAY. شكرا لك أسامة بن حليمة ديريكتور فونداتور أجونس غوناي. تحكي تركي أكيد؟
1: نحكي انجلي وشويه تركي.
0: مش برشا تركي،
1: انا قريت بالانجلي ونتعامل مع الجامعات بالانجلي، يعني نتعامل مع فرع العلاقات الدوليه نتاع الجامعه.
0: دونك حاب جمله باش نقول ميرسي وكذا بالتركي مثلا.
1: شوك تشكر لا هر شيء
2: شكرت قرديش
1: ياك شمله
0: ايش معناها اللي قلت؟
1: قولي
0: ايش معناها.
1: شكرا الناس الكل والى اللقاء.
0: شكرا والى اللقاء. شكرا لك سي اسامه بن حليمه ديريكتور فونداتور اجونس غوناي. يعطينا ارقام الهاتف وادخلوا عاودوا تفرجوا على اليوتيوب، تسمعوا المحتوى وتجبوا تمشيوا على الريزو سوسيو على الصفحه غوناي اجونس هكا الصفحه على الفيسبوك وعلى
1: غوناي كونسلتينغ.
0: غوناي كونسلتينغ
1: ولا ان اي غريك
0: كونسلتينغ على الفيسبوك الريزو سوسيو تاخذوا اكثر معلومات. شكرا لك وبال التوفيق. فصل 20 ثانية ونكملوا ما تبقى من لحظات في البرنامج.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوتكم. Les musiques vivantes sur ديوان فم.

قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد

0: اسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2.
0: المزيكا
2: نون ستوب
0: على ديوان فام.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان FM. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيما كل صبحيه نلقاكم على موجات الديوان من 6 ل 7 متاع الصباح. نسلم عليكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا سواء في تونس او خارج تونس سواء في دياركم او توكلتوا على ربي للخدمه نتاعكم ولا باش تقضيوا شهوركم على بكري في الايامات الاسخان. ان شاء الله ربي يبرد علينا وان شاء الله ربي يخفف علينا كل الاثقال إن شاء الله ربي يرزقكم الناس الكل من فضله. كما قلت لكم تسمعوا فينا على ديوان FM 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينج ديوان FM.net تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. آخر أحوال آخر الأخبار في علاقة بالطقس شات ماتان فلاش باك مونديال وبش تكون عنا ضيفة اليوم الحقيقة موضوع مهم ومتعلق بالسخانة الديكور والسخانة. شنيه نجم يكون الموضوع تكتشفوا معنا اليوم في فقرة لو سبيسياليست. ننطلقوا بموزيكتنا على ديوان FM نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس صباح

0: وما تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: الستة وعشرة دقائق، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. صباحكم فل وياسمين، صباحكم طاقة مزيانة، صباح الرزق والصحة والمحبة لقلوبكم. دعوتنا كيما كل صبحية على ديوانا فام ودعاها في يوم مبارك كيما اليوم، يوم عاشوراء اللي صايم فيه، إن شاء الله ربي يتقبل فيه صيامكم. كثروا من الدعاء، كثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثروا من الأعمال متاع الخير وإن شاء الله ربي يتقبلها منكم. دعاء اليوم شو نقولوا فيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أحسنت الظن بك فاجبرني. ربي لا تدع لي أمرا إلا يسرته، ولا حلما إلا حققته. ربي أنر بصيرتي وارضني بقدري، وأحيني وأمتني مقبولا مستورا. يا رب إني أؤمن بأن الدعاء سيكسر ظهر المستحيلات، فيا رب هب لي من لدنك أمنيتي عاجلا غير آجل، ويا رب أغمرني بتيسير من عندك، وانفث في صدر الانشراح، واجعل التوفيق في كل خطوة أخطوها. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. العاشورة في كل الولايات التونسية، كيد كل ولاية عندها العادة متاحة. اكتبولي في يوم كيما اليوم كيفاش تحتفلوا به. نقرأ تعليقاتكم بعد شوية على الشين يوتيوب متاعنا أو على الباج فيسبوك ديوان أفام. نرجع بعد شوية على ديوان أفام صوتكم.
0: صباح الخير

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 26 دقيقة، مرحبا بكم الكل، صحة قوتكم، صحة فطوركم للناس اللي فطرين نهار اليوم، وصحة صيامكم ربي يتقبل منكم للناس اللي صايمين. كيفاش حالة الطقس تول سويت؟ ميتيو طقس اليوم الخميس 25 جوان 2026 يتسم بسحب قليلة على كامل البلاد. تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر. البحر باش يكون متموج إلى محليا مضطرب. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع ماضي 93 دقائق، ظهر نص نهار 29 دقيقة، صلاة العصر مع 4:13 دقيقة، صلاة المغرب مع 7:45 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:35 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. وحنا نحكيو على الطقس، ما نجموش ما نحكيوش على اللي صاير في أوروبا وموجة الحرارة اللي قاعدة تحاصر أوروبا، واللي تعتبر من أشد موجات الحر في تاريخها الحديث. وبدأت عديد المدن في أوروبا تفعل ما يعرف بملاجئ المناخ باش يحميو الفئات الأكثر عرضة للخطر من درجات الحرارة القياسية اللي قاعدة تضرب القارة. في مدريد فتحت السلطات أبواب بالمراكز هذية قدام المشردين الكبار في السن وغيرهم من السكان المعرضين لمخاطر الحر الشديد، في وقت يحضروا فيه خبراء الأرصاد أن الظاهرة الجوية هذية والمعروفة باسم ساعة أوميغا أو حاجز أوميغا تواصل احتجاز كتل الهواء الساخن فوق أوروبا، وهذا ما يطيل أمد الموجة الحارة ويزيد في حدتها يوم بعد يوم. شنية هي ملاجئ المناخ هذية؟ في مواجهة الحر الشديد كما قلت لكم، مدريد اللي لجأت لتشغيل الملاجئ هذية واللي هي مباني عامة ومراكز مكيفة توفر أماكن آمنة وباردة للسكان خلال موجات الحر في إجراء قاعد ينتشر عام بعد عام في المدن الأوروبية مع تكرار الظواهر المناخية المتطرفة. تستهدف المراكز هذية خصوصا المشردين، كبار السن، المرضى، أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة للناس اللي ما عندهاش وسائل تبريد كافية داخل المنازل متاعهم. بالنسبة لخبراء الأرصاد قالوا أنه موجة الحر الحالية نجمة على نمط جوي يعرف باسم حاجز أوميغا، نسبة للتشكل متاعه لمشابه للحرف اليوناني أوميغا، وين تنحصر كتلة ضخمة من الهواء الساخن بين زوز أنظمة جوية أبرد، ما يمنع تبدد الحرارة وما يسمح بتراكمها على مدى أيام متتالية. يؤدي النمط الجوي هذايا إلى نشوء ما يشبه القبة الحرارية فوق مناطق واسعة، فتقعد الحرارة مرتفعة لفترات طويلة مع صعوبة دخول تيارات هوائية أبرد قادرة على كسر الموجة الحارة. كيف نحكيه على الموجة هذية؟ يرجع شبح صيف 2003 ونتقارن هيئة الأرصاد الفرنسية الظروف الحالية بموجة الحر التاريخية اللي عاشوها الأوروبيين في أوت 2003 واللي استمرت 16 يوم وأديت الوفاة نحو 80 ألف شخص إضافي في أنحاء القارة. ومع استمرار القبة الحرارية اللي فرضها حاجز أوميغا تتجه مدن أوروبية أكثر فأكثر نحو اعتماد استراتيجيات التكيف مع واقع مناخي جديد وليت فيه الحرارة الشديدة خطر صحي يوازي الكوارث الطبيعية الكبرى. إن شاء الله ربي يرحمنا بالحق. يعني إذا كان قاعدين اتابعوا في الأخبار اللي قاعدة تجينا من عديد الدول الأوروبية، فترة صعيبة قاعدة تعيش فيها أوروبا والحر الشديد وهذه الكل كنا حكينا عليه سنوات اللي تعداو في علاقة في تداعيات التغيرات المناخية. إن شاء الله ربي يأنس غربتكم مع سخانة هذه، وخاصة كل الجاليات التونسية العربية اللي متواجدة في أوروبا، كل الدعم لكم. وقايت باش تجي وكاو حتى اللي مش مبرمج كون جي نجم يجي منحكي لكم. زاد سخانتنا هوني راهي حاجة أخرى، زاد نعانيو في نفس السخانة، ولكن نعرفوا أنه اختلاف القارات وإحنا متعودين بالدرجات الحرارة المرتفعة. إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله ربي تتعدى هالموجة هذية على خير. 6:25 دقيقة نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس. مريم فارس تودسويت تغني لكم أنا والشوقي طول ليلي. نرجع بعد شوية باش نحكيه على الناس اللي طول ليلها وتصهر حتى بعد ماضي ساعة، شنية ينجم يصير في البدن متاحة شات متان بعد شوية.
0: صباح الخير تونس.

0: Radio NFM, Sudcom.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: الستة 31 دقيقة، رجعني لكم من جديد وموصلين معكم المشوار في صباح الخير تونس. صباح الفل للتوانسة الكل، وين ما كنتوا نهاركم مزيان كيما قلوبكم. تود سويت نمشيو الشات ماتان.
1: شات ماتان،
2: قدش من مرة قلنا لرواحنا مازال بكري شوية، نتلفت ونلقاوها ماضي ساعة ماضي ساعتين، نقعدوا نتصفحوا في التليفون متاعنا، نقعدوا نتفرجوا في الفيديوهات، وساعات نلقاو رواحنا مصبحين حتى اللي نتخرجي من سكوحي. اليوم الدراسات العلمية بدأت تدق ناقوس الخطر بشأن العادة هذية اللي أصبحت شائعة جدا، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية وسائل التواصل الاجتماعي. دراسة بريطانية جديدة أشارت أنه النوم بعد الساعة الواحدة صباحا يرتبط بارتفاع خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية كما القلق والاكتئاب، والسبب ما يتعلقش فقط بعدد ساعات النوم ولكن بتوقيت النوم نفسه. جسم الإنسان يعمل وفق الساعة البيولوجية اللي هي نظام داخلي ينظم أوقات النوم والاستيقاظ وإفراز الهرمونات وحتى المزاج متاعنا. نسهروا لساعات متأخرة بشكل متكرر، فهذا يخلينا نربكو النظام الطبيعي هذايا، ومما يأثر على توازن الجسم والدماغ. العلماء يأكدوا أنه النوم ماهيش فترة للراحة، ولكن راهي ورشة صيانة حقيقية للدماغ متاعنا. وقت اللي نرقدو الدماغ متاعنا يعالج المعلومات، ينظم المشاعر، يتخلص من بعض الفضلات الناتجة على نشاطه اليومي. هذاك علاش كيف نقلو من النوم متاعنا وإلا نوخره باستمرار يصبح التحكم في التوتر والانفعالات أكثر صعوبة. المثير للاهتمام أنه بعض الدراسات لقات أنه الأشخاص اللي يرقدوا بكري ويقوموا بكري غالبا ما يتمتعوا بمستويات أفضل من الصحة النفسية مقارنة بالناس اللي يعتادوا أنهم يسهروا بشكل دائم. لهنا الحكاية أو الإشارة تأكد أنه صحتنا النفسية تتأثر بعوامل عديدة: الضغوط اليومية، النشاط البدني، العلاقات الاجتماعية، التغذية. غير أنه النوم الجيد يقعد واحد من أهم الأسس اللي تساعدنا على الحفاظ على التوازن النفسي. دونك إذا كان أنت من الناس اللي ترقد بعد ماضي ساعة متاع الليل، مهم جدا أنه ترد بالك على صحتك النفسية. وتقريبا الكلنا عنا العادة هذية قليل، وين الناس اللي سيبون برمجوا ساعتهم البيولوجية على أوقات معينة متاع نوم، خاصة مع التبديل متاع الطقس، مع السخانة، مع التزامات معينة تدخل لحياتنا، مع ممكن ساعات بعض المشاغل اللي تأرقنا وإلا تخلينا نقعدوا ليل كامل نخموا فيها. فهذا الكل ينجم يأثر مباشرة على صحتنا النفسية والعقلية. اسمل عليكم الناس الكل شوية نظام يرجع كل حاجة لبلاصتها. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان،
2: احنا نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية في فلاش باك مونديال.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 36 دقيقة، مرحبا الناس الكل وين ما كنتوا. باش نمشيو تو دسويت لفقرة فلاش باك مونديال.
0: فلاش باك مونديال.
1: في كرة القدم تظهر المعادن النفيسة في وقت الشدائد. احنا اليوم مش باش نحكيو على مجرد لاعب، ولكن باش نحكيو على مدافع تعرف باسم القيصر فرانز بيكنباور، اللي رفض انه تهزم كبرياءه حتى ولو كان انه يلعب بكتف مخلوع في الدور نصف النهائي من مونديال 1970. تقابلت ألمانيا مع إيطاليا في مباراة تسميت مباراة القرن. كان الماتش هذايا سجال في الدقيقة 90 من اللقاء. تعرض القيصر بيكنباور لتدخل عنيف أدى الخلع لكتف متاعه بالوقت. لهنا توقف الزمن عند مدرب المنتخب الألماني، لأنه ألمانيا كانت بالفعل استمدت تبديلاتها المسموح بها، وكان قدام القيصر زوز خيارات: يا إما يخرج ويخلي بلاده بعشرة لاعبين، وإلا يقعد ويكمل المباراة وهو يعاني بكتف مخلوع. بيكنباور ما ترددش، طلب من الطاقم الطبي انهم يربطوا الذراع متاعه بالجسد باستخدام ضمادة طبية، ورجع على ارض الملعب وكأنه محارب من عصور قديمة. استمر القيصر بذراع واحدة في توجيه الفريق متاعه، الجري، قطع الكرات، قيادة الهجمات، صمود طوال الوقت الاصلي وحتى الاشواط الاضافية. يعني انه لعب قرابة 50 دقيقة يعاني من لجيع في الكتف متاعه. رغم أنه اللقاء انتهى بفوز إيطاليا 4-3، ما كانتش المباراة هذيك نهاية المطاف، ولكن كانت بداية صعود القيصر إلى القمة المطلقة في تاريخ كرة القدم، بعد ما توجهت أعين الصحفيين والرياضيين للمحارب هذية اللي ارفض أنه يترك المنتخب امتاعه وتحمل الأوجاع الشديدة ضد منتخب إيطالي عنيف. ولأنه كرة القدم جازي اللي يمتلك العزيمة وحب الانتصار، بعد 4 سنوات فقط من إصابة الكتف امتاعه قاد بيكنباور ألمانيا الغربية لتحقيق لقب كأس العالم 1974، ويرفع الكأس كقائد تاريخي. توج بيكنباور أيضا بجائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب في أوروبا مرتين 1972 1976، تأكيدا على هيمنته التكتيكية رغم كونه مدافع. حقق أيضا إنجاز أسطوري بفوزه بكأس العالم كلاعب عام 1974، وعاد وكرر الإنجاز ذاته كمدرب للمنتخب الألماني في مونديال 1990. بيكنباور ما كانش يلعب لأجل الفوز فحسب، ولكن لأجل التحدي. علمتنا المسيرة متاعه أنه الألم اللي حسه عام 1970 كان مجرد ضريبة ادفعها القيصر باش يولي من بعد الحاكم المطلق لكرة القدم كلاعب ومدرب. وكانت هذه فلاش باك مونديال لليوم.
0: فلاش باك مونديال.
1: 46 دقيقة، احنا في فاصل صغير، نرجع بعد شوية لفقرة لو سبيسياليست.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
2: إيه شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد والنسمة

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 46 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. تود سويت باش نحكيو ديكور في فقرة لو سبيسياليست.
0: لو سبيسياليست
1: فرحانة برشا باستقبالها، ثاني مرة تكون بحضينا في صباح الخير تونس، وأكيد محتاجين النصائح متاعها خاصة في حلقة بموضوع اليوم المختصة في الديكور الداخلي. نرجس زغديدي، صباح الخيرات نرجسة.
2: صباح الفل، صباح النور المستمعين الكل.
1: محلى طلتك يا نرجسة، محلى الألوان اللي لبستهم، وأكيد باش نحكيو على موضوع متعلق بسخانة. يا جماعة، أغلاط نعملوهم في الديكور متاع الدار متاعنا تنجم تزيد تحسسنا بسخانة في وسط الدار، ممكن ما نفيقوش بهم، خاطر حسب الأخصائيين متاع الديكور فما ديكور متاع صيف وفما ديكور متاع شتاء. دونك خليني ننطلق معاك، هالديكور متاع الصيف كيفاش يلزمو يكون؟
2: برشا باش يتفاجعوا يقول لك كيفاش احنا جعلناش نخلطوا نعملوا ديكور نتاع دارنا، تقول لي صيف وشتاء وخريف وربيع. دونك لا، فما حلول اللي احنا نجموا نعملوا بهم ديكور ونوظفوه سولون الطقس. راهو حاجه مهمه برشا اللي هي وغلطه يعملوها التوانسه اون جينيرال، اللي هي اون فوا اختار ديكور يخمم فيه عام و12 شهر باش يقعد مزيان ومحليه
1: وما يتبدلش.
2: احنا هنا باش نشوفوا كيفاش فما طرق بسيطه اللي نجموا نوظفوا بهم الديكور سولون الطقس. توا احنا دنيا سخانه، سيستيماتيكمون اللي يخمم باش يبرد دارو يخمم في كليماتيزور ولا في فنتيلاتور،
1: هذاك اهم حاجه قبل كل شيء.
2: فوالا، مي هذاك كهو ماهوش كافي، يلزمنا نخمو في حاجات اخرى صغيره باش تخلي ليسباس يبرد، كيما مثلا هنا باش نحكيو على قاعة، على حيوت وعلى سقف. كي نحكيو على قاعة، الزرابي هما سي اون سوليوشن تاع ديكوراسيون صحيح، اما جينيرالمون احنا عندنا عقلية تنحي الزرابي في الصيف وتحط الزرابي في الشتاء.
1: إيه؟
2: لا، هنا فما زرابي اللي هما ما يسخنوش، ما يكونوش سانتيتيك، اهم حاجة اللي هي باش نخليو ديكور نتاعنا مزيان، باش مثلا السالون تقعد بيان اميناجي بيان ديكوري، ما نخليوهاش القاعه هكاك سورتو
1: عريانه.
2: فوالا سي لو مو، سورتو كان القاعه ماهيش مزيانه برشا، ما عملناش احنا بذوقنا احنا مثلا في دار قديمه ولا في بورتمان ولا غيره. فوالا كيف كيف زيدا توا نحكيو على الموبل، يقول قايل مانيش نبدلو زيدا الموبل ماهوش خفيف، معناتها سا كوت دو لارجون، دونك مانيش نبدلو الموبل. اما حاجه مهمه هي كونو نختارو اقمشه تتلائم مع الطقس، والا نختاروا حتى كان عجبنا قماش وهو نقولوا احنا سخون ما يقلقش. فما دي سوليوشن صغار ومزيانين اللي هما مثلا فما دي جوتي، مي لي جوتي مش منظر وكهو، اهم حاجه هو اختيار نوع القماش اللي باش تحط فيه جوتي باش يكون اول حاجه ما يسخنش، وثاني حاجه اللون مهم برشا. هنا في الصيف ماذا بينا ديما الالوان تكون فاتحه كسوسوا في القماشات وإلا حتى في بقية الديكور كيما لي ريدو، زيدا مهم برشا باش يكونوا الالوان فاتحه، على خاطر كيما بالضبط في الحوايج الالوان الفاتحه هي معناتها منصوح بها في الصيف، الالوان الداكنه راهي تشد السخانه، هذه حاجه اخرى. دوك هنا حتى حيوتنا كان احنا عملنا حيط غامق ومزيان وتوندونس اللي تعدات في الشتاء، مش كل شهر ولا شهرين رانا باش نبدلوا لون الحيط، فما دي سوليوشن صغار كيما مثلا تعمل بارتي منه بالبابي بان اللي هو باش يكون فاتح وجي، اللي هو باش يعطيك ديجا باش ينقص من الكميه نتاع الالوان الغامقه في الاسباس، وزيدا يعطيك حتى لامبريسيون. توا هنا ديما نحكيو على دو فولي، زيدا حتى لو كوتي

0: قال لي ان سامبل فوالاج اللي هو باش يدور لك الهواء وقت اللي فما شويه هواء ونسمه نتاع الصيف نتاع العشيه وفي النهار حتى كان مسكر الشبابك وفما كليماتيزور راهو ماهوش باش تخلي قماش اللي باش يشد لك سخانه وغامق دونك هذيا بوان اخر. فما نقطه اخرى زاده اللي هي الضوء.
1: وي
0: الضوء زاده مهم لي لوستر زاده ديما نشوفوا الكوتي بودجي من التجربه الشخصيه ديما الكليون معناتها ولا التوينسا يقول لك قداش تكلف لي انا باش نعاود كل مره
1: دونك احنا
0: ناكد على ديما لي سوليوشن ا بوتي بودجي معناتها اللي ماهوش مكلفين برشا. اللوستر كان خديتها نتاع سالون غالي راهو ما يقلقش جوست تبدل لي زامبول في الصيف ماذا بينا لي زامبول يكونوا نوعيه الاضاءه تكون لوميير دو جور معناتها جايه بين الاصفر والابيض. في الشتاء بالعكس ماذا بينا نتوجهوا الاكثر للون الاصفر دونك جوست دي زامبول تبدلهم من سيزون لسيزون وكهو وتخلي لوستر اللي تكلفت عليك غاليه وتخلي لي زابليك وكل ما هو ديكور بالاضاءه تخليه اما تبدل نوعيه اللون والالوان هذوما زاده حتى كي احنا باش نعملوا ديكوراسيون بالوان فاتحه في وسط ليسباس نتاعنا هنا نحكي على الصالون لي كوسان ديكوراتيف الحيوط راهو الاضاءه هذيا باش تزيد تحط لنا اون فالور الاختيارات اللي عملناهم. فوالا
1: جوست باش نتفاعل مع بعض الاصدقاء هوني. انت نرجس جبت لنا الحلول السهله غير المكفه خاطر فدوى قالت لك كان كل صيف باش نبدل الاثاث راجلي يبعثني لدار بابا. ايضا صديقتنا ستيفان تقول لك سورتو لوميير ايكونوميك مهم جدا انه كي باش نبدلوا لي زامبول نتاعنا لو كان تعطينا نصائح في علاقه باللي زامبول كي نبدلوهم.
0: هو لافونتاج توا قبل كنا نحكيوا على الضوء لالوجين نوعيه اللي هي ماشي ايكونوميك كي اللي تحط يدك على موبا نقولوا احنا تتحرق لافونتاج اليوم الروبان ليد والا لي زامبول ليد اللي هي اضاءه ايكونوميك لافونتاج اللي فيها بلوزيور كولور و بلوزيور طون معناتها في الالوان فما ان ديغرادي من الاصفر للابيض وفما الالوان الاخرى بطبيعه الازرق والاخضر اللي هو مش موضوعنا توا اما كلها ليد راهو ايكونوميك هنا كوسوا عندك ديسبوت كوسوا عندك لوستر معناتها إضاءة تكون يا إما ديريكت وإلا انديريكت وإلا روبان فك اللي عندنا كاش لوميير كيف كيف الكلهم هذوما ايكونوميك اختيار هو فما دي ريفيرونس بون شويه تكنيك ما يصيرش نعطي هكا لمحه اللي هي مثلا كي نقولوا كي تجي باش تشري انت لامبوبه تقرا فيها فما ريفيرونس نتاع قوة اللامبوبة مثلا بالوات اللي هي مثلا 7 وات منصوح بها في الليزيسباس كوما كيما سالة 3 وات تكون واطية أما ماهيش لا علاقة بال لون نتاع الضوء. الإضاءة هو هنا نحكيو على الكلفن تلقى ريفيرونس زادة في اللامبوبة اللي هي بالكلفن مثلا 2500 كلفن كا تلقاها راهي مستصفرة
1: okay.
0: 3000 بدات تبياض نقولوا احنا ايديالمون لوميير دو جور نحكيو على 4000 كا نطلعوا اكثر مثلا 6000 و 6500 كا هذيك إضاءة تولي بيضة لين نوصلوا لل 7000 اللي هي الإضاءة البيضة اللي مش منصوح بها في الديار معناتها منصوح بها الاكثر في ليزيسباس دو ترافاي والا في الاستوديو كيف نتاعنا هنا.
1: هذه في علاقه بنوعيه الاضاءه فما شكون اللي يسال على لومبلاسمون نتاع الكليماتيزور نرجس في الدار الناس اللي باش تركب في الفتره هذه كليماتيزور مع السخانه اللي نعيشوا فيها قالوا لك ان هو لومبلاسمون ايديال في الدار.
0: احنا عندنا دو فاكتور مهمين هنا الفاكتور الاولاني هي لونيتي انتيريور كي نحكيو على الكليماتيزاسيون سبليت معناتها النوعيه كلي فيها اونيتي الداخل اونيتي البر هو ايديالمون نقربوا اكثر ما يمكن لونيتي انتيريور للحيط اللي هو يحط معناتها للشارع
1: قريب للشارع
0: هذه اون فوا باش نركبوا توا اكطوالمون مانيش عاملين اون بري انستالاسيون على خاطر توا في الديار جدد سي مهم برشا الكليماتيزاسيون نعملوا لها اون بري انستالاسيون باش ما تقعدش تشوف انت الخيوط الانستالاسيون هذيك اكن حاس المتعدي وكل هذيك في وسط الحيط هذيك كله ماهوش منصوح به قبل كنا هكاك خاطر جينا الكليماتيزور في ديارنا القدم اللي ما كانتش حاجه متداوله اليوم نعملوا اون بري انستالاسيون دونك في الانستالاسيون كان انت ما عملتلهاش بري انستالاسيون ايديالمون تقرب للحيط اكستيريور باش الجعب ما يقعد يقعدوش أبارون. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي هي مثلا

0: معناتها اون بريف في الصالة ماذا بيك ما تحطوش قدام القاعدة برينسيبال. مثلا عندك كنابي كبير ماذا بيك تحطه على جنب الكنابي ماهوش مقابلك وماهوش بجنبك قد قد, دوك نبعدوه على باش القاعدة تكون مرتاحة باش الهواء يقعد يدور من غير ما يضرب في اللي قاعدين. كيف كيف اليونيتي يلزمها تكون اعلى من لي زوفيرتور, هنا نحكيو على بيبان على شبابك باش ما تصير شكل فويت دير وباش نخسروا بها مع الايكونومي معناتها دينيرجي. هذا بالنسبة للصالة. بالنسبة للبيوت النوم إيديالما ما يكونش فوق الراس, يكون في الحيط اللي فيه تدولي أوكي, أما على جنب باش ما يضربش في الراس وما هوش مقابل الحيط متاع الفرش. على خاطر هذاك يقلق وجنب الفرش زيدا يقلق. دونك يا إما في الحيط متاع تدولي على جنب الفرش وإلا في الحيط متاع جنب الفرش, أما في الإكستريميتي اللي بعد ما نفوتوا الساقين نقولوا احنا بعد الفرش. فكل باساج هذاك اللي هو ام برينسيپ باساج ليبر هذاك نتاع السيركولاسيون بين الفرش والحيط ولا بين الفرش والكوافوز ايتترا. فوالا هذا هي ايديالمون
1: لي زونبليسمون تاع لي كليماتيزور. هذوما بعض النصايح هكا جاي وهكا على امبروفيست. ميرسي يعطيكم الصحه. حبيت نحيي صديقتنا سميره زيك وتقول انا بدلت الصاله نرعش عليها تقوش عليها بيبي. كلنا يا سميره كي نعملوا حاجه جديده في ديارنا نوليو خايفين عليها, ومسكنات اللي عندهم صغيرات يتمنعوا من الدورة في السالون كيف تبدأ جديدة. إن شاء الله ربي يبارك لكم في أرزاقكم وفي دياركم, وإن شاء الله يربي يدخل البركة لدياركم. مش مهم قيمة الأشياء اللي في الدار بقدر ما هي الأرواح الجميلة اللي تسكن فيها. يعطيك الصحة نرجس زغديدي على النصايح اللي عطيتهمنا اليوم بهم هما. نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. كل الشكر للفريق الكل, عزيز عوني في الإخراج, حسام يحيى في الإخراج الرقمي. ملتقانا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: صباح الخير تونس, صباح الخير تونس.
3: الصباح هو رفماك ورفماك هو الصباح.
2: رفماك
4: رفماك من الجمعة من 7 ل 9:30.
3: خلي صباحك كول, خلي صباحك

0: Jó FM, Szutkom.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم
2: ديوان FM فلاش نيوز
3: مشاهدي السابعة ديوان FM صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إنه يتم العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة والعتاد متابعا بالقول خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بالقول لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية بهذه الروح وهذا الانضباط.
4: لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير، لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد وبهذا الدرع والسيف. تبعث كل عام في يوم الانبعاث انبعاثات وطنية طاهرة نقية زكية في الأرض في البحر وفي السماء. لقد سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم وما خابت مساعينا، ولا يظهر العز منا دون نيل منا، ولو رأينا المنايا في أمانينا.
3: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تؤكد على المكانة الاستراتيجية المتقدمة التي تحظى بها إيطاليا كأحد أبرز الشركاء الاقتصاديين للبلاد التونسية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تتجلى بوضوح في تصدر إيطاليا لقائمة الدول المستثمرة في تونس ضمن قطاع الطاقة، فضلا عن تموقعها في المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر أجنبي مباشر، وذلك خلال إشراف على إطلاق أعمال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالية.
5: تعد إيطاليا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس، وتتجلى هذه المكانة الاستراتيجية في تصدر إيطاليا لقائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة وتصدرها المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي، في حجم المبادلات التجارية الذي بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، وقد واصل هذا النسق التصاعدي تميزه مسجلا نموا إضافيا ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. يضاف إلى ذلك دور إيطاليا المحوري كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياح الوافدين على تونس، حيث استقبلت بلادنا أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025.
3: الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تستنكر في بيان لها ما اعتبرته إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض الأكنام مجددا بتعهداته الفعلية، بما أسقط عمليا الاتفاق الذي يقضي بخلاص المتخلد بذمة الصندوق على 6 أشهر تنتهي بتاريخ 30 من جوان الجاري، مشددا على أنه لن يتم قبول التكفل بوصفة منظور الصندوق بداية من غرة جويليا 2026 ما لم يتم الإيفاء بالتعهدات خلال ما تبقى من هذا الشهر. والهيئة الوطنية لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعتبر أنه في صورة عدم تنفيذ صندوق التأمين على المرض لالتزاماته وتخليه عن منظوره، فذلك يعني الصندوق قرر قطع العلاقة من جانب واحد وفق ما ورد في نص البيان. الإدارة والعمل للأداءات بوزارة المالية تذكر المطالبين بالأداء لاحترام الأجل القانونية الخاصة بإيداع التصاريح الجبائية، وذلك اليوم الخميس باعتباره يمثل آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية. إلى الشأن الدولي، زلزالان يضربان فنزويلا مساء أمس مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات على الأقل في العاصمة كاراكاس وانهيار عدد من المباني، مما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ وإغلاق المطار الدولي الذي يخدم العاصمة. وأعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 آخرين. وهيئة الأرصاد الجوية اليابانية تفيد بأن زلزالا بقوة 7.2 درجات ضرب قبالة سواحل شمال البلاد، مؤكدة عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي. ووقع الزلزال على عمق 50 كيلومتر، ولم تعلن السلطات اليابانية حتى اللحظة عن أضرار جسيمة جراء الزلزال. وزارة الخارجية الإيرانية تفيد بأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو اعترف بالتواطؤ في الحرب الأخيرة على طهران، وتشدد على مساءلة الناتو وكل عضو شارك في اتخاذ قرار المشاركة في الحرب عليهم. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامن المشوار، ينطلق الآن مع كامل فريق رفماج. جمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
1: تسمعونا في صفيقس على الفريكونس 9.2.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبروا اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومثيره للعاده. مرحبا بكم في رف ماك الخميس 25 جوان 2026. ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا للتسعه ونص، نرجعوا فيهم على مسار في تونس والعالم من اخبار، ونحكيوا فيهم على اخر اخبار المونديال واخر اخبار منتخبنا. سويعات قبل المقابله الاخيره للمنتخب الوطني اللي باش يجمعنا اليوم نص الليل بتوقيت تونس ضد المنتخب الهولندي. اخر الاخبار جينا مع صديقنا حاتم جاسبار من المكسيك. السلام عليكم وين ما كنتوا، شهر نهاركم اسعد الايام، شهر نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. طريق السلامه للناس اللي قاصد ربي، وبالتوفيق والنجاح لوليدات اللي مازالوا يقراوا ويعديوا في الامتحانات. يظل جماعة النوفية مازالوا، يظل جماعة الفاك مازالوا، حسعيد الناس اللي مازالت تقرأ دورة الأبطال في البكالوريا. بالتوفيق والنجاح للجميع. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يواصل قيادة هذا الفريق عبر الزمن وعبر التاريخ. لوغرو لبرنس، صباح الأنوار يا برنس.
1: يا الشيخ لازلتوا شاب حتى ربي يهز الأمانة متاعه.
0: بتفعلي.
1: إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد. علاش نقولوا بطولة كأس العالم؟ بطولة كأس العالم علاش؟ على خاطرها تبدا بطولة بربي حتى الناس تفهم. راهو إلى حد الجولة الثالثة المرحلة الأولى هي بطولة،
0: ومن بعد تتقلب كأس.
1: بعدش تولي كأس.
0: لا والله
1: علاش معناها تولي كأس؟ الخاسر
0: اللي يخسر يروح.
1: توا في البطولة تنجم كيما توا أفريقيا دي سويد، كنا مسحنا يدينا وخسرت
0: وجات على روح.
1: ونحب نقول هالبطولة هذية عرفتنا بنجم كنا نحبوه، احنا ناس كل كانت تحبه، لكن يا خويا ما فهمتوش. تبارك الله عليه وربي بقى عليه ستر اليوم الصدر، هو حكيمي اللي سميته وانا المدافع المهاجم للمنتخب المغربي.
0: لو. ان شاء الله شنو هالتيتر يا حاج؟ المدافع المهاجم.
1: يا حسرة
0: شنو هالتجديد؟
1: شنو
0: هالابداع؟
1: المدافع المهاجم. تعرفش عليه؟ انت قبيلك نسمع فيك تحكي غاديك وانا عم روحي مش قاعد اسمع لكن نتبع فيك. قلت ما فهمتوش انا راه على اليمين، هاك ندوروا على الدور نلقاه ولا على اليسار. تبارك الله عليه، هذه هي الملاعبيه اللي تحب توصل. ان شاء الله احنا زاد ربي وصلنا الى ما نرنو اليه، وان شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر الى يوم السبت.
0: نجم النجوم ايقونه الاعلام في تونس، ملك النشاط والحيويه لوغرو زياد المكي. زيدون صباح النور.
2: اهلا بك رفيق، رحب بك ورحب بالناس الكل. يا رفيق في الكوب دي موند لعبت كل ناس. يا فينيسيوس ماركي 4 بونتو، الراجل سكريتو قد ما يتلهوش بيك قد ما تمشي سكريتو.
0: هاي ما في دخله مسروقه من عند رامي.
2: الله يرحم والديه، راح يحطوا بحده يبدا يحكي على الكوب دي مون. هذه خليتك لافريك دي سود، خلي على بالحق بالكوب دي مون. هذه رفيق به برشا يقولوا فاشله، ما فهمتش كيفاش فاشله. استادات كل مليانه رفيق،
0: انا بدي مخي وقت استادات اللي معبيه.
2: بربي تقولوا راهو استاد في امريكا، راهو يا ودي راهو ايش يعبيه، ايش يعبيه، ايش يعبيه. بالحق صح عليهم العباد مشات الكوب دي مون. ان شاء الله تونس اموات تنورنا في الطرح الاخراني، معناتها واحد صفر مع هولندا بالراس ونسكروا. ما نعرفش رامي موجوده
0: ان شاء الله،
2: تعرفش عليها الكره.
0: حتى خدمه اخواتنا المغاربه، ماذا بينا البعد هولندا على المغرب في التور الجاي. باش نحكيو على المغرب،
2: خاطر هولندا قوي برشا. وحكيمي كيما قلت رفيق بالحق، تفرجت فيه حكيمي شويه مقتطفات راهو في اليوتيوب ما فهمتوش. اكسيال اتاكون وستيرا، بالحق ان شاء الله ربي مع البلدان العربيه الكل، وان شاء الله نهاركم زين خويا.
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام زيدون. حكيمي البارح تفرجنا في المقابله ونحكيو عليها بعد شويه، ولكن للامانه اتساءل شو احساس اريير اليوم في تونس في المنتخب اللي احنا تقريبا الكل ما تفوتش الصوت
2: حتى في البطوله
0: يشوف حكيمي واللي يعمل فيه. من حاجه تتحدى العلم، تتحدى الطبيعه، ما شاء الله لناخذوه بعين. معناها هنيئا للمغاربه ساعب المنتخب نتاعهم وبلاعب اسمه اشرف حكيمي. صديقنا كمال السميتي يقول لي الراف النوفيام كملوا، دونك اوكي النوفيام كملوا، دونك اللي مازال يقرا حس سعيد وان شاء الله بالنجاح. لو جران نجم النجوم النخيب مقداد السهيلي، صباح الانوار.
3: صباح الانوار يعيشك يا حاج. البارح انا مشيت لبني خلات، بني خلات الكل يسلموا عليكم. تعرف شنو رفروف بين عينيا، انت تموت على الغله يا ولدي الغله يا ولدي النوار يا ولدي الغله. تعرف شنو هز بركه ما عندكش فكره. مشيت صحبه الاخوين علي كعبشي ومعز كعبشي، علي كعبشي موزع موسيقي مقيم في كان، جاء ضيف بحذانا صديقنا اخوه معز لجران باسيست. مشينا يا خويا اقسم بالله يا ولادي حذروا روحكم باش تسمعوا حاجات غريبه وعجيبه. راه مشينا بحد اخونا احمد عنتر اللي هو موزع موسيقي وانغرون تكنيسيان دو سون. يا ولدي لي سابليكاسيون اللي شراهم بالفلوس خاطر ثم بطبيعة الحال الحاجات المضروبة اللي يخدموا بها العرب بصفة عامة باش يدبروا رسوم.
0: هذه حاجات بروفيسيونيل.
3: بروفيسيونيل. حاجة أخرى رفيق باش تسمعوا دي جينيريك ما عندهمش علاقة باللي تسمعوا فيه توا أغاني ما عندهمش علاقة حاجة أخرى معناتها حاجة جاية من القمرة ملا ملا ذكاء اصطناعي.
2: معناتها يوضح أن قيفة سلهالي معناتها حاجتك بمية كامانجيتي تاخذ 100 كامانجيتي فلسة
3: وتلحن
2: أنت باللورج نتاعك يقولوا لك يا معناتها ينفذوهم لك 100 كمانجيتي قال
3: الجمله تقولها انت بالكلافي تسمعها 100 واحد قالوها بالكمانجيتي
0: يضربوها بالكمانجه هما فما حد انت اللي جوز
3: ارتيفيسيال 100 كمانجيتي
0: اي معناها هذا باش يلغي برشا موارد رزق نتاع الناس تخدم معناها
3: ولكن العجب السحر هذاك هو الحضاره
0: هذا نقيب تساعدك انت تشتري لوجيسيال ما عادش تخلص حد
3: يا ولدي انا حد سيد احمد يقول وذي رجلي
0: 60,000 كمانجه عملنا شيء اخر وهكا جهاد السليلي صباح الانوار والله الحمد لله
4: ان شاء الله اللي تسمع فينا تكون بخير فريق سلامة للناس الكل عجبوني برشا منتخب الاردن في مباراتهم الاخرى كيفاش خلاو لي فيستير يشعلوا شعلين وخليوا باكو حلو شرقي محلي وكل مره رانا نعملوا اشاده بالكومبورتمون نتاع المنتخب نتاع اليابان فينا المو الحمد لله اللي ولا فما شكون يعمل كيفهم خاطر الاشاده ويقعد حتى حد ما يعمل كيفهم هيا نحن زيدا نعملوا كيفهم محليها راهو توري تصويره اخرى البلاد حتى كان ما نمركيوش بونتويت من نخليو بون امبريسيون فما منتخب العراق خلى رساله محليها الكلها الكلها دي ميساج بوزيتيف منتخب ايران زيدا حتى كي مشي كور في الولايات المتحده الامريكيه دونك اكل المنتخب الياباني كيما كل مره كل اربع سنين نقولوا محلي هيا نعملوا كيف دونك فينالمون الحمد لله اللي بداو يعملوا كيفو
0: انتو كلوكوموتيف في العالم والقاطره في علاقه بهذا هي منتخب اليابان حكيت على الاردن شفت البارح فيديو لمشجع اردني يقسم بالقران معناه في الريفيو يقول والله العظيم توا قدمت استقالتي من الخدمه باش نتفرج شي ماتش الاردن عارفه قالوا ما تفرجش يهدد فيه هو في فان زون فيها 800,000 قالوا انت والخدمه والعالم الكل تنجم تقعدوا تستناو الا منتخب الاردن منتخب بلادي قال اهم الخدمه تنلقى خدمه
2: اول مره
0: اي صحيح شوف جنود الكوره وين تخلت الديميسيوني باش تتفرج في مقابله كره قدم الجولدن بوي
5: بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله زاد بدايه نهايه اسبوع حافلة بالبحورات خاطر العبيد يفو بروفيتي راهو في الويكاند هذا قبل ما تولي شد الصف على غطسة سينو انا بو حبيت اقول لكم اللي انا سعي جو سوي زون كوبل وتعرفوها
0: لا مانيش باش نعلقوا فما شوية فما دعابة
2: والله حتى انا حسيت
0: وتعرفوها الكل ما يهمش
5: والله عندي
0: عشرة دجاجة
5: عندي ايامات نحن نخرج معنا سي البارح اوفيسيي الوليد من بيته كان مع بعض
0: انت وشكون؟
5: كلمات
0: حلو حلو حلو
3: جوزت برشا
5: قاعد نعمل فيه عرفت
0: حاجة حتى اللي يقولها صحة لاصحابك فريمون صحة ليهم
5: لا انا عملت هكاك اصحابي كلهم يبداوا يستنوا دي موتو في القاعة
2: هذاك على اصحابك
0: هذاك علاش ما نعرفهمش لا في الدنيا لا نسمع بهم هنيئا لهم اصحابك هي اذواق الحياة معناها
2: ربي بقى عليكم
0: مشيخين خالك اللي يسمعوا فيه يقولوا اعطينا خيرها الضحك مع حاتم شكرا لك حاتم على هالبدايات المتميزة يوميا لوغرام رامي الفراتي رامي الفراتي رامي صباح النور
2: يا رب ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد
0: الايام ça fait pas rire démissionner pour un match de foot c'est du n'importe quoi اي ما نشم دخلني يا صديقنا ستيفان معناها اذا بكشي عنده سي في عالمي السيد يتشرط على روحه مثلا يخرج من بواته يمشي لبواته جولو الكوره معناها فقد وصلنا المعلومه اما مش باش دخلتوا لدرجه ان تنقد فينا نضحكنا على
2: الاخبار
0: يلا نهارك زين يا ستيفان يا باهي يلا
2: ان شاء الله نهاركم زين البارح عوده نيمار الى الملاعب وجاء في وقت عجبني برشا انا البارح المغرب ماركات البونت الرابع انا بدلت نقى نيمار هابط والجمهور والمعلق
0: عيني بالدموع
2: يعني بالدموع ليه هو عنده شويه دراما والمعلق المعلق اوفر اوفر يا ودي تجي كوره يمس هذا هو السحر البرازيلي يا ودي يعطس هذا هو الابداع البرازيلي حاجه عمرها ما صارت ولكن والله ما عادش كان نجم نقولها بس خافني شويه كيلكو بار خاطر حسيت فما شويه كبر اكثر واحد ظهر عليه الكبر بارابور ميسي ورونالدو رغم اللي هو اصغر منهم شكون كان يقول نيمار اللي دخل في منافسه معاهم في التومبك نتاعهم في الحاله هذه ان شاء الله يرجع بشويه بشويه
0: هي بذكر اللي تاع ولا السبب الاصابه معناها
2: ليه
6: الاصابات وشفت تصاور زاد حتى على ركبته وكذا، معناه فهمت كيما رونالدو صار له قبل فينومين وكركيب صار فيهم برشا بالعمليات. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الماتشات الاخرين ان شاء الله يسيسون ملعبي لي كونتر، وزاد خاطر تحس اللي اقل مسا ينجم يضرب تحسه ياسر فراجيل. ان شاء الله في قادم الايام يرجع لنا، هذا يعاون الجو في كاس العالم.
0: انتوكا انتوكا النجم الوحيد اللي مازال ما ديماريش كاس العالم كما يجب كما يستناو فيه الشعب نتاعو، دونك نتمنى ونرقاو له جرون نيمار نتاع ثلاثة يوم اللي شفناه في البرسا. خالد زيد تحلى الكوب دي مون، سبحوا لصديقنا الدكتور هكا الدكتور ومعه رقم خمسة، سبح اصبح كونكت على اليوتيوب باش سب البرنامج وسبنا وسب المواضيع اللي نحكيو فيهم. قد ايش يخدموا الدول الاطباء النفسيين في تونس بالحق، قايم سايب حياته ومرته وخدمة ماش كان عنده هذوما اولاد والوالد الوالد اكيد انه عنده عائله عنده ناس تكون من، وقايم كونكتي على اليوتيوب وداخل يسب على ركوا في الحياه فما حاجات اهم، برمش يرجع يرقد برمش يعمل حاجه خمم في مشروع. يلا نهاركم اسعد الايام. انا ايش اقول للامانه، انا بعد ماتش المغرب تشعل انه ركض الاربع غير درجي دونك عامل ساعتين نوم دونك
6: بعد عندك ريونيون
0: بعد عندي ريونيون دونك النهار مازال طويل دونك لذيك هيك ثم الحاجات هذوما قاعده تركض فيهم
6: يا برا ارقد وارتاح وارجع خاطر نعرفها راهو كي تبدا الخدمه الامور تتعكر
0: الامور تتعكر. يلا نهاركم اسعد الايام الناس الكل، طريق السلامه للجميع. السبعه و15 دقيقه وقت السبعه عفوا و28 دقيقه فاصل ثم نواصل. راف ماج
7: Publicité. الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين، هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على أفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
7: تسمعوا الراف ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: السبعة وتسعة وعشرين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. البداية كالعادة بالزابيك شو وسار في حلقة البارح، قناص البرنامج ربروم في الموعد نسمعوا الزابيك ونرجعوا بعد لحظات للبلوك.
7: زابيك
6: البارح يا عزيزي المستمع وخر علينا زيدون، اي ليلة قعدنا نستناه وبدينا الحلقة بلا بيه وصار فينا اللي ما يصيرش وراجل يبعث في مساجات.
9: ايه مش خاطر نحن
0: يودي جي الماي انا معامل على زياد
9: زياد اسمع كلمني ما نعرفش معناها فما بوادر فما حاجة فما سر صار بيناتكم كي روحت
0: ما نعرف ليه ما روحناش ما بعدنا فما تونسيون
9: خاطر قالي لي خرجي ما قاليش
0: الاخر سيد
9: قالي لي خرجي
0: انا انتو كابعات لي قالت تسمعني سبعة ونص مع مين جارة
6: لا والمشكلة مش هذيك، المشكلة اللي زياد هو اللي جارة تار وشكون اللي خلصها حسب رأيك؟ مخده مسكين طاح يعلم بيها ربي كيفاه جانا يعلم به اللي خلقه لا من فوق هذا كله هو خلص
9: سينو اوك رفيق معناها بشكون لك الدليل انت نهار كل تعيرني بالشيب وهو وخار اوك بيقعد في الويد كان حجره كما يقول حاج جينا كان نحن حتى مطبطب جيك ونحن هو عمل لك ضربة خاطر فما تجديد لكونترا في بيننا كل واحد او بلوز فرونج شكون يشكرك اكثر مي جو بون
3: تعرفني مانيش من نوع هذاك
9: مش نوع ما قصيتش عليك عرفتك ما قصيتش عليك
0: خليني نوصل فكرتي
6: نوصل الحاسين استنينا استنينا اللي جاي سي زياد الحمد لله يا ربي مرحبا بيك سي زياد
10: ان شاء الله مبروك عايتك الكل تطلب اخويا الكل في البورصه نخدم البورصه البوشناق معناتها الاسهم تاع 80 ابل
0: بالله عايتي طلبوك
10: اي كل
6: حير على البرنامج
10: على البرنامج
0: فهمتني شاب الاستيفاء
10: لازم
0: الاشهار
10: تحيه لحاتم والله حاتم بابا الكبير بابا عزيزي اي ابي برون سوان دو توا ما تجريش يعني أمي قادي نخسب رفيق رتحك قلت
0: له هكا هو شنو سبعة وسبعة داخل
10: زينا غالب ساريف إرهاق رفيق إن شاء نهاركم إبويزي فهمتني إن شاء نهاركم بزين إن شاء نهاركم سعيد وإن شاء الله قازين
0: رفيق فسالي سعر ما قمت مأخر ما رقدت السهر
10: لا والله تعديت
0: فيك عندك زهر اكذب علي على الأقل
10: لا ما نكذبش كروفير قد
0: كروفير
6: لا وقال لك ما عنده ما يخسر اي لا ماشي هل بعيد في التصعيد
2: ما شنيا
6: حب نرتاح
2: حب نرتاح شنيا حب تخص قص بيعتها كلها قصار شنيا معناتها
0: اي معناتها انت توك تدخل الحلقه دي 77 انا كنت بلمون عدي حلقه
2: لا هي كنت بلمون عدي انتوا عدي
6: عدي لي درجي
2: حب تبدا تعدي كنت بلمون انت كنت بلمون شد وانت با المصالح كل دي مصالح الدرب
6: ما تو بعيد على هذا الكل يودي الفريق هذا بسم الله ما شاء الله عنده افكار عنده صفة افكار وملحات
9: معناها براتيك ما صحاب معناها عنده يسر خبر سمحني دقيقة شنو عندي بوز فريشور
2: شنيها هالشو
0: يا حاتم انت نحترمك برشا حاتم ما مستكنتي والمخرج اللي تفهمتوا عليها ومعدي زفار ويشرب في الماء
2: والله لا فهمت
0: بوليس في الرمبوات تصفيرة وصلت لهنا
2: تخيل اللي دارة دخلت علينا
0: حلوة حلوة حاتم اقعد كلاسيكي خليك كلاسيكي ما عادش ايش قولك
9: مش وصيتني في البيت
2: انا ظهري عاكس انت عكشت بالزفارة
0: هذا
6: يعجبك شي تو زفارة في اللونتيل وكذا وضحكوا كوميدي شنو الخف ذي الكل شنية الطلاقة في الدعابة روعة روعة روعة شيخة شيخة أفكاري ودي شيخنا كرياتيفيتي
2: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
0: تحية للقناس هرامي الفوراتي 37 دقيقة بعد شوية انتيروا للمكسيك وتيروا لأمريكا عفوا صديقنا حاتم جاسبار موجود في الموعد ناخذوا آخر أخبار المونديال وآخر أخبار منتخبنا الوطني فاصل ثم نواصل
7: رافماغ
11: تبليسيتي
12: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسي دعلي ناكلوهم ماكلة
13: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس الريسك لي مع الفرجة
14: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البن يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
15: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فام.
11: ديوان فام صوتكم.
15: على ديوان فام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم. تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: 7:36 نهاركم أسعد الأيام مباشرة ترند جورة
16: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
15: أريدو طور عالمك. تراند دو جور.
0: ساعة واحد من أهم التراند البارح ولا أخبار اللي تم تداولها ونقولوا ألف ألف مبروك لنسورة ناصر البدوي اللي ولده البارح أحمد بوحميد. سارة رسميا، سارة رسميا دكتور، سارة رسميا طبيب. نقول له مبروك، مبروك النجاح، مبروك التفوق، مبروك الناصر، مبروك لزوجته، مبروك لكل العائلة. إن شاء الله يا ربي مزيد من النجاح والتألق بوحميد. وهنيئا نسورة، شفت الفرحة في عينيه فتساور البارح. نتمنى اتصلت بيه تليفونه مسكر، عارف تفجعت هذا معناه
17: خايف الطول يخدم.
0: لا يبدو انه بو الدكتور تو تبدلت الامور.
4: بو الدكتور احمد البدوي.
0: افكتيفمون بو الدكتور احمد البدوي سلموا عليه برشا صوره. ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله ديما بالفرحه، ومبروك للدكتور احمد البدوي وان شاء الله مزيد من التالق. يلا نرجعوا للاخبار، نرجعوا للكوره، بعد شويه ناخذ صديقنا حاتم جاسبار، ولكن نحكيوا على اخبار منتخبنا. منتخبنا لليوم نص الليل يواجه المنتخب الهولندي، واحد من عمالقه القاره الاوروبيه، واحد من عمالقه اللعبه في العالم. كلنا للامانه خايفين بعد الوجه اللي زرنا به في المقابله الاولى، والوجه اللي زرنا به في المقابله الثانيه، والوجه اللي زرنا به في المقابله الوديه، والوجوه الكل اللي زرنا بها الحقيقه مخيفه. نتمنى اليوم يتغير امر ما على ارض الملعب. علاش
17: مش غدوه رفيق
0: اليوم؟
17: فيسع
0: ولا مفجوع
17: انت
0: مش كبر بوطه يرتاحوا شويه. يلا نحكي بعد شويه في كما قلت مع صديقنا حاتم، ولكن البارح تكلم ايرفيرونا وتكلم حارس المنتخب ايمن دحمان. نسمعوا ايمن دحمان شنو قال.
18: كاس عالم، كاس عالم عملنا حاجه باهي، عملنا حاجه فايده. الحاجه الوحيده اللي لازمتنا ديما صرف الناس الكل، عبد كل تحمل مسؤوليتها. مش كان جوار التو نسكت تحمل مسؤوليتها. أي إنسان في تونس موجود في البلاد بتاعنا لازم يتحمل مسؤوليته.
19: أزمة الحراس خلقناها احنا بديها، عاد تشوف قبل كاس العالم الناس الكل الحراس قريب حارس ما يلعبش وحده. اليوم البريسيون الضغط اللي تحط على الحراس تجيب أحسن جول في العالم، هذا يجي ما يلعبش بريسيون سهل. الحاجة اللي نقولها للحراس الكل في تونس اللي ما اللي جاء ولا اللي ما جاش، كنا نلعبوا بعضنا وكنا خيال.
18: للاعبين كيفاش نجم نوصل صورة مع صورة واضحة مع الجوار الكل تحب بعضها تحب بعضها والله لاني نجم، سواء حراس سواء الناس الكل، الناس الكل تحب بعضها. وما برشا كلام، فما عباد تصطاد في الماء العكر، فما عباد ما تحبش تراقب تونس، فما عباد تلوج على مصالح أخرى. خاطر نهار اللي نكونوا الناس الكل احنا كتوانسه، الناس الكل نكونوا دولات دراب نتاع تونس تو بلادنا تونس.
0: هذا تصريح ايمن دحمان حارس المنتخب الوطني. ما نعرفش شكون يحب يعلق على التصريح حاتم.
20: باهي هما مسكني سخفوا معناه في ازمه كبيره، خاطر ما يعرفوش اش باش يصير في الماتش هذايا، نجموا يخسروا برشا. نجموا يخسروا شوية. الضغط ضغط بيسير على الشعب كامل. الشعب كامل يمكن أول مرة في مشاركة مع المنتخب. الشعب مش راضي عليهم حتى كان يربحوا عشرة. حتى يربحوش اليوم اليوم عشرة. سيفيني لمالي فيه كما يقول القاوري. إذن كل واحد قاعد يجتهد اتصالين وهي مش خدمتهم. رزمو مش خدمتهم. رزمو عندهم موهبة الكورة. سينو ما نجمش يخدم اتصالي وتقول هكاك شنو الحاجات الباهية بربي اللي راهم عطيهمنا معناها البارح حقه قال لنا هو الباهي الباهي الكور باهين
0: تعرف
20: الحوايج الحق السلام صندوق
0: بعيد انت تو في النقد والسخري اما بعيد على هذا بالحق يا اخي راهو كيما تحذر ما تشوك كيما تحذر خطاب نتاع ابريتو كيما خطاب نتاع كريز هذا معناها موش خارج انت مثلا اليوم لعبت سي اس اس مع الترجي ولا سي اس اس مع الافريقي ربحت خسرت ماتش شامبيونا باش تقول ديكلاراسيونات العاديه لا لا اليوم تلعب في كوب دي مون عملت زوز ماتشوات يرتقي لمستوى الفضيحه خسرنا خمسه وخسرنا اربعه وقبلهم بلجيكيا خمسه اليوم كي نخرج انا باش نتكلم واكيد الناس كل شافت الوقع على الشعب التونسي الصدمه الوجيعة الفرستراسيون اللي ولات عنا مزوز ماتشوات والخوف اللي ولا عنا ماتش الثالث ما التسائل معناه اليوم بالحق هل ساعه يلزم نورمالمون يتعطى امو دوردر للاعبين الكل اللي باش تخرج تتكلم ها ولا ولات شو يلزم يتقال هذا مع مسؤولين في الجامعه مع اخصائي اتصال غادي مع
20: فوالا
0: الاولاد ها شو لازمنا نقولوا احنا الكلنا اليوم تعدينا بجانب التورنوا على الاقل ما نغلطوش اتصاليا باش ما نزيدوش معناه نغلطوا في الامور الاخرى يخرج اليوم دحمان أنا بالنسبة لي ينتهي معنى الحوار وقت اللي يقول عملنا حاجة باهية وحاجة خايب شو الحاجة الباهية اليوم الصحف الفرنسية تحكي علينا على منتخب مرشح يكون أسوأ منتخب في تاريخ المونديال معناها كان لطف لقدر الله خسارة أخرى كارتون نوليو الأسوأ في تاريخ المونديال دوك شو الحاجة الباهية وشو الحاجة الخايب يحكي على ضغط مثلا دحمان سيفري فما ضغط فما تنبير متاع فيسبوك فيه قلة احترام للمريول متاع تونس هذا يحب دحمان الاخر يحب الشامخ الاخر يحب صبري بن حسن ومصالح جمعيات ولكن الله غالب ذيك طبيعة الأشياء الضغط ذاك من الجمش يبرر زاد الوجه اللي ظهرنا به
1: طبيعة الأشياء في العالم مش في تونس بركة
0: من في عنا دوزة
1: شو كريستيانو صاير فيه
0: لا لا في علاقة بالأندية عنا دوزة خاصة شوية معناها اليوم في تونس اليوم كي يقول لي فما ناس ما تحبش العالم وناس تصطاد في الماء العكر يخي تو وقته هل هذا وقته اليوم باش تتكلم أنت في كونفيرانس دو بريس 24 ساعة قبل الماتش باش تحكي على هذا ميم سي سا إكزيست معناها نمشي معاك هنا فما مثلا واحد اثنين يا سيدي اتكلم ما يهموش في مصلحة تونس اعطيه ينبر اعطيه يعمل بوز ويجيب زوز ملايين بارتاج فرضا هل هذا اليوم يتحط على الطاولة وقت اللي عندك 12 مليون مرضو معناه يستناو في الماتشوات وخسرنا بالطريقة ذيك خيبة أمل كبيرة بالحق راو عالم الاتصال راو يطلعك الفوق يهبطك لوتا راي حاجة تتحذر وما تستهينوش بيها ماهوش معقول يخرج دحمان يقول عملنا حاجة باية وحاجة خيبة راي حاجة مستفزة جدا وزيد خوف
1: تزيد وجاعة لوجاعة يا رفيق بارح نقارن وشي لي وقارن تتفرج في مبابي على الباج أوفيسيال متاع ليكيب دو فرانس تشوف مبابي كيفاش يعمل في الخطاب مع الملعبية يا ولدي قاريه الشيء معناتها ماهوش كابيتان من فراغ يحكي الديسكور متاعه ما عملنا شيء أي الولاد أنا هوني ماركيت أكثر أهداف المنتخب الفرنسي جراس انتوما جراس الملعبية اللي ما عندي جراس ستاف أنت خاسر والعباد مريضة والعباد أكترى في الفيسبوك معناتها عايشين معانا ولا وتشكك في وطنية ويحبوا تونس وما يحبوش وعملنا حاجات به معناتها ريد الديكلاراسيون بتاعه زادت حطت عليهم الضغط وزادت تخلي الجماهير التونسية ما تنجمش تقنعني اليوم
0: ولي ماتير بتاع سخر
1: سخرية ولا وما تزيدش تقنعني اليوم الجماهير التونسية بعد ديكلاراسيون هذي الكل حطيت 12 مليون تونسي فوق ظهرك اي ما كنت قلت هك اي ورين هك زيد كونفيرميت الطرح الثالث معناتها زدت حطيت البريسيون على اصحابك وما يجيش كيما قلت لازم انا ما نلومش على المدرب خطر جديد انا نلوم على شكون حد دحمان باش يحكي يا ولدي حطوا تنجم تحط واحد على البنك ويعرف يحكي مقديت خير مني يلعب اما سبحان الله ما يحبش لي كونفيرنس نجم تحط واحد
0: رد بالك باش ما نظلموش دحمان الماتش اللي فيه تو قاعد استرجع في الذاكره بن حميده فوالا بعد الماتش قال مالوريزمون في لي مومون فور نتاعنا
1: قبل
0: احنا مومون فور بدي احنا نفوتو السنتر الاكسجين يتقص هنا مومون فور. وقتاش عملنا مومون فور؟ وقتاش عملنا اكسيون؟ وقتاش عملنا هجمه دي دوبلومون اكسيون فرصه كذا؟ يخرج بن حميد يحكي على مومون فور، يخرج اليوم دحمان يحكي بالطريقه هذه للامانه.
20: ليه علاش اون با لا كولتور دو بيلون اون با لا كولتور نتاعك المراجعه النفسيه؟ علاش خاطر فما حاله انكار جماعيه برشا، مش كان في الكوره وقت يرقى روحه دوزو مير ويرقى روحه محصور يقول لك مش هنا الغلطة، مش غلطي الغلطة الاخرين، انا كنت باهي ام عملتوا لي ضغط لوركو خدمتوا جيستيون تاع الضغط.
0: نخرج سهلة ياسر، نخرج اي كلمة قالها الجمهور التونسي اجتماعي. اي كلمة قالها الجمهور التونسي نستحقوها، غلطنا كنا بجنب المونديال، سامحونا رانا حاشمين، اما حاجه بركه متشكوش لحظه اللي انا احنا مرضى كيفكم
20: ولا قصرنا،
0: متشكوش لحظه اللي احنا ممسوسين، اللي احنا رانا حاشمين برشا عوامل مش وقتها اليوم. اتمنى ان نوروكم على الاقل في الماتش الاخر ما نحشمكمش كيما حشمناكم لي دو ماتش الاخرين. هذا خطاب على الاقل كي نسمع، وانا قلت تابريتو ولدنا تي حتى نكون منرفز انا تي انا اللي قلت ملاعبي ولدنا وكان جيت انا نلعب ولا ملاعبي بتتر عملت حاجه خايبه ونقعد حاشم من بعد وكذا. للامانه يفو فير تريز اتونسيون وقت اللي الناس هكا متقلقه وفاده على كلام من نوع هذا. وي برنس كلمه
5: في المناسبات كيما هذه راهو يتحضر، ما نجيوش ونقولوا هكاك يلوحوا. علاش جابوه هو ساعه قبل كل حاجه؟ هذا لم نحسن الاختيار اذا كان فما اختيار، مش خلوا له يبرمشي وكاو. ثاني حاجه سامحوني يا اخوي، رانا غلطنا، رانا كلينا تبيخه، رانا كذا، رانا ما كناش في مستوى تطلعات الشعب نتاعنا. رانا سامحونا ان شاء الله في المقابله الثالثه يكون كلام حلو كما قلت انت، تهدي الجو وترجع الروح ليك انت ولصحابك. اما مش نقول عملت انا اول حاجه هو قال هنا قيط عملنا الباهي وعملنا الخايب.
0: السؤال اللي نحب نساله بالحق، شنو الباهي اللي يحكي عليه دحمان في 20 ثانيه خاطر عندي وقت الفاصل باش نمشي مع حاتم.
21: الليله هو النقطه ذيك اللي قلت انت على نتاع بن حميده، انا خوفي الكبير تو لهنا. اول شيء كنقطه اولى لازم نحكيو فيها اللي هي كونفرنس ماهيش غدرناه في ستاد، معناها لوجيك ما
0: عندك شو جاي في الكار راكب في
21: عندك ثلاث ايام تعرف اللي انت باش تقابل صحفيين وكذا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انت وبن حميده تحكي والخوف الكبير اللي يبداو الملاعبيه مقتنعين به القناعه ذي، خاطر لهنا بديت نقتنع اللي هما بيدهم مقتنعين اللي عملوا حاجات باهيه. خاطر نحكي اليابان ما عملنا حتى شوتة كونتر شو اسمه كونتر السويد، ما عملنا هدف راهو على غلطه بلاريتي وكذا، دونك ما عملنا حتى نقطه. ان شاء الله ما يطلعوش ملاعبيه، ان شاء الله ما يطلعش المكتب الجامعي، وان شاء الله ما يطلعش اللي صاير في الاوتيل. الكل عندهم قناعه اللي فما حاجات باهين وحاجات خايبين وسوء طالع. ونقطه ثالثه والاهم حكايه الحراس وكذا، احنا صنعنا الكريز الراف لو تحبوا ولا تكره المنتخبات اللي نحكيوا عليها عامله انجازات عملته بالحراس بالضغط موجود بكذا الجول تشد ب 16 و14 احنا المشكله وين؟ على خمسه شوطات ناكلوا اربعه وعلى سته شوطات ناكلوا خمسة من الاخر، معناها مش كان احنا
0: اللي يحكي عليه دحمان موجود، اما زاد ازمه الحراس موجوده اليوم في تونس. هذا واقع ما نجموش ننكروه، نحكيو توا خاطر فقدنا اي حظ باش نترشحوا للدور الثاني. دونك ما يسالش كي واحد يعمل بيا كولبا ويراجع روحه. نجيك نقيب بعد الفاصل.
22: رافماج بوبليسيتي. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام. انت شمسي انت ما تغيبش، شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
23: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
24: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على فليم والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
25: عندك أورانج. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام
1: ديوان اف ام صوتكم
0: تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق
2: السبعة وستة وخمسين دقيقة ما تمكناش من اتصال بصديقنا حاتم فمشكلة تقنية نحاولوا ناخذوه إن شاء الله بعد الأخبار بعد الأخبار نحكيه مع حاتم نفهموا أكثر التشكيلة شكون الأحداث اللي باش يعاول عليهم اليوم إيرفي رونار زادة باش يسمعوا له تصريح بعد شوية في علاقة بمستقبله مع المنتخب حبيت تقول لك كلمة نقيب
3: أنا كلمة صغيرة بربي فيما يخص الماء العكر وهو يحكي على الماء العكر انتم تشربوا فيه أحسن ماء وتعوموا فيه أحسن ماء ماء العكر اللي خليتونا فيه نعوموا فيه وساعات راه مش الكلام يفيد ساعات كما قال الشاعر الصمت حكمة ما الكلام مذية فم من غلق ما يدخل ذبان هكا يقولوا أصحاب العقول الحية هكا يقولوا أصحاب الفكر والشان هذه كوميونيكاسيون تعرف تتكلم قدام الناس تعرف تتكلم
2: ليه سورتو في وقت
3: كريه انت تعرف تتكلم وتعرف تلعب
2: معناه لا ما نحبش نقول لا نحكي ما نقولش تعرف تلعب لا لا ما نقولوش لا هو حارس المنتخب والحارس الاول اليوم للمنتخب ما نحبش انك تصير غلط نوليو في مواجهه مع احنا ننقضوا في مردود جماعي في ناس كل غايبه ايمن دحمان لا يتحمل اي مسؤوليه في اللي صاير اليوم في المنتخب هو حارس حتى شيء ما ماشي في المنتخب اش قلت لك قلت لك انا حل كريز كوميونيكاسيون تاع كريز ما تسيرش بالطريقه هذه من عند لاعب عنده خبره عنده وزن اليوم الكبارات المنتخب ايمن دحمان كي يخرج يتكلم ما يزموش يخرج يتكلم بالطريقه هذه نرجع بعد شويه على تصريح ايرفي رونار نرجع بعد شويه نحكيو على اخبار المنتخب التشكيله المعتمده ورغم اللي صاير باش نسبحوا معكم نص النهار وباش نقوموا وكان ماركينا بونتو نص الليل وكان ماركينا بونتو راك باش تسمع ولياي في الريزيدونس الكل وفي الشوارع في القهوة وحتى ما عادش عندنا حلمة باش نحلموها لأن مروحين باش نعيشوا هبلة متاع 90 دقيقة عطيونا هكا شوية إتنسيل شوية واحد متاع إسبوار إن شاء الله يا ربي نشوفوها اليوم مع هولندا بس كيف من علينا باش نكونوا معاكم راه وباش نقوموا ونتفرجوا ونشجعوكم إن شاء الله على الأقل ما تخيبوناش كما خيبتونا في الزوز مقابلات اللي تعداو نكملوا

0: ساعتنا قبل ما نمشيو للاخبار ونسمعوا جديد بالنسبه للناس اللي تحب تبدل الكهرباء الجديد يجيكم من عند بي تي ال.
1: الكهرباء اليوم ما عادش تعتبر لوكس ولا ضروره وجزء من خدمه برشا ناس. كان خدمتك بازي على الكهرباء والترانسبور ما تفلتش لوفر اوفر ليزينغ صيفي. العرض اللي اقترحه عليكم بي تي ال بنك البنك التونسي الليبي ويعطيك فرصه باش تمول كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى لخمس سنين مش عامين اكهو كيف العاده والخلاص على 36 شهر. وإذا كانت حاب تشري كهرباء جديدة من باكو زاد الحكاية أسهل برشا مع بي تي ال بانك اللي تحط على ذمتك برشا امتيازات زيرو أوتو فينانسمون لي فري دو دوسيي أوفير ومع مدة الخلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وحتى كانت حاب على كهرباء إيكونوميك نجم تختار كهرباء إبريد ولا إلكتريك وتتمتع بتو بريفيرونسيال يعني نسبة فايدة أقل مهما كان اختيارك. البي تي ال بانك هو الحل وبفضل نجاح العرض هذا وعلى خاطر مع بي تي ال بانك حبكم ديما فرحانين. العرض مش باش يكمل في اخر جوا وباش يتواصل حتى ال 15 جويليا ما تفلتوش الفرصه. لاكثر معلومات زوروا btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
0: كما كنتوا تسمعوا اختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشفوا التفاصيل على بي تي ال بوينت ان ولا كلموا 70 131 800. ليزينغ صيفي والكهرباء جديده من غير ستريس لوتو فينانسمون هذا الكل يستنى فيكم مع بي تي ال. يلا الاخبار ثم نعود موصل معكم الرحله حتى للتسعة ونص ما تبعتوش
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك
4: راف ماج
5: ببليسيتي.
6: انت شمسي انت
7: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك. Une explosion de saveurs fruitées, الكولو فريشور والمود إتي.
8: أنا نحبك أنت وما نخبيش.
7: آيس فيغاس, taste the pleasure.
9: صيف السنة عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
10: كل صيف يتعدى يوصي خوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
11: ياو في بالي
10: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
12: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون اوكارت نجم تصب ايسانس تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارتة تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب وإلا على الابليكاسيون اوكارتين ولا انرجي برونون لا روت انسامبل.
13: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس الريسك لي مع الفرجة.
14: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسي دعلي ناكلوهم ماكلة.
15: ديوان افام فلاش نيوز
16: موجز الثامنة ديوان افام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على أن الجيش الوطني لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، في مقاومة الإرهاب والتهريب وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير النظامية، بالإضافة لعملية النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات الوطنية وتأمين الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية، وفق قوله خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني.
5: لو تم محاولة تعداد ما قدمته قواتنا المسلحة العسكرية على مدى 70 سنة لاستعصت هذه المحاولات على العد والإحصاء، فإلى جانب الذود عن حمى الوطن لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة كل المجالات، في مقاومة الإرهاب والتهريب وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية، هذا فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات من الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. فكلما تم إنجاز قبل الموعد المحدد له إلا وخلص الملاحظ إلى أن الهندسة العسكرية قد مرت من هناك. أما في المجال الاقتصادي فأنا ديوان رجيم معطوب لتنمية الجنوب والصحراء، يحول المناطق الغاحلة التي يصرف عليها إلى جنان تنتج كل أنواع الخيرات وتفي منتجاتها بحاجيات الشعب التونسي بل وأكثر من حاجياته.
16: وبمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، أشرف رئيس الجمهورية على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجوم بعد ترميمه وإعادة تهيئته، وأشرف أيضا على موكب ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن أن يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من جوان الجاري هو آخر أجل لقبول العقود بالنسبة لكافة الطلبة المترشحين للقروض الجامعية بعنوان سنة 2025-2026، مشددا على أن كل عقد يصير بعد هذا التاريخ لا يتم النظر فيه. ووزارة المالية تذكر جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة، والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط، إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رسنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصى يوم 30 جوان الجاري. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل فورا فرق إنقاذ ومساعدات إلى فنزويلا التي ضربها زلزالان شديدان أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل في حصيلة أولية. والرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز تدعو إلى الوحدة الوطنية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. بحرية الحرس الثورية الإيرانية تحذر من إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران في مضيق هرمز، منوهة إلى أن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معها يعد أمرا مرفوضا وينطوي على خطورة بالغة. 3 قضيات من المحكمة الجنائية الدولية السابقة أن فرضت إدارة ترامب عليهن عقوبات تتقدمن بشكوى ضد الرئيس الأمريكي ومسؤولين أمريكيين آخرين لاعتبارهن أن الإجراءات المتخذة بحقهن غير قانونية. وفرضت إدارة ترامب عقوبات على العديد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بينهم المدعي العام، والعقوبات تفرض على القضاة عدم دخول الولايات المتحدة الأمريكية وتجمد أي معاملات عقارية أو مالية تشملهم داخل أكبر اقتصاد في العالم. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 37 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب آخر النهار وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
6: تسمعون نفيس في قزع الفريكانس
11: ناف أرب واندو.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
11: ديوان فام صوتكم
17: عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
18: Eni Hyacinth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
19: صباح الخير صباح الفل اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور البدايه باخبار منتخبنا الوطني التونسي الاستعداد لمباراه المنتخب الهولندي في اطار الجوله الثالثه من دور المجموعات للمونديال مباراتنا الاخيره في المونديال باش تتلعب الليله نص الليل بتوقيت تونس نمشي مباشره الى كنساس الامريكيه مع موعود وانا فاهم على خاص حاتم كسبار ناخذ اخر الاخبار وايضا التشكيله المحتمله بالنسبه للمباراه حاتم اهلا وسهلا بك صباح الخير
20: صباح النور غيري تحية ليك كل المستمعين على ديوان فام بالفعل منتخبنا الوطني التونسي كمل البارح التحضيرات وبيها استعدادا لمباراة المنتخب الهولندي في الجولة الثالثة والأخيرة من دوري مجموعات كأس العالم المقابلة اللي تتلعب اليوم كما قلنا 6 متاع العشية بتوقيت كنساس نصف الليل بتوقيت تونس قبلها بطبيعة كانت الندوة الصحفية اللي كان حضر فيها الناخب الوطني ريفيرونار وكان مرفوق بالحارس أيمن دحمان وتم الحديث على عدد كبير من الجزئيات تقريبا لم يتم التطرق كثيرا إلى مواجهة منتخب الهولندي بل حكايه بطبيعه على طبيعه العلاقه طبيعه شنو اللي قاعد صاير في المنتخب شنو اللي صاير بعد اللزوز هذا من فيرونار حكى فتح باب المفاوضات كما نقولوا مع الجامعه التونسيه لكره القدم حول بقائه من عدمه في الفتره القادمه وتحدث على مواجهه منتخب الهولندي وتحدث برشا على كره القدم التونسيه برشا كلام ايجابي قالوا الحقيقه المدرب فيرونار من دحمان ايضا اكد وحكى على شنيه اللي علاش في كل كونفوكاسيون تصير مشاكل على حول الموضوع ديما نحكي حراسه المرمى اكد على انه الاجواء طيبه بين المجموعه ويقول انه فما عدد معناه يحب ربما يصير الفتنه ولا المشاكل بالطبيعة في الندوة الصحافية بعض الندوة الصحافية يعني كنا تحاولنا هنا لجيت الداون تاون من كانت الجماهير التونسية الحقيقة عملت وقامت بالواجب وعملت يعني كراكاج كبير بالفلام وكانت لما حلوة تونسية الحقيقة في منطقة الداون تاون نجم تابعوا في ديواتنا على سبور باي ديوان اف ام اكيد كما قلنا بعدها كانت الحصة التدريبية الأخيرة هاني وعلى اثرها مش نتعرفوا على ملامح التشكيلة الأساسية ديما نقولوا انه ما فماش فيزيبيليتي الحقيقة على التشكيلة ولكن الظاهر انه باش يواصل على ثلاثه ملعبيه في اللاكس هو ديجا كيتحدث وحكى مع الملعبيه قال لهم راهو باش تبقاو دائما كونسنتري نفس السبيتش تبقاو كونسنتري راهو فيكم ما تعرفوش شكون الاساسي وشكون لا ولكن ديما نقول التشكيله المحتمله نلقاو دحمان النفاتي العابدي طالبي عروس رقيق الصخيري حنا بعل الغربي العاشوري وحازم المستوري هذه تقريبا التشكيله الاقرب بالنسبه للمدرب رونار المقابلة زفرها الحكم المكسيكية كاتيا غارسيا بطبيعة المقابلة الأخيرة المنتخب الهولندي وسط أجواء وقعنا الحقيقة كويسة باش يقل ربما العدد بتاعهم في المقابلة ذي ولكن باش تكون تحت حضور جماهيري محترم من عددنا عاد نذكر مقابلة تونس هولندا الستة متاع العشية بتوقيت كانساس نصف الليل بتوقيت تونس
19: شكرا لك يعطيك الصحة حاتم كسبار مبعوثنا في الولايات المتحدة الأمريكية على كل التفاصيل هذه كما قلنا نذكر مباراة تونس هولندا انطلاقا من نص الليل لاعب النادي الصفاقسي يوسف بشا يتفق رسميا مع الترجي الرياضي التونسي بعد ما امضى اتفقوا على عقد بثلاث سنوات في انتظار الامضاء الرسمي لكن العقد الاصلي نتاع يوسف بشا مع السيساس ينتهي في موفى جوان الحالي تقريبا 5 أيام على نهايه عقده وبالتالي تفصلوا تفاصيل صغيره على الامضاء للترجي الرياضي التونسي في قادم الساعات او الايام رئيس لجنة التنظيم في الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة نهاد بن حميد أعلن استقالته رسميا من منصبه بن حميد أكد أن قرار الانسحاب يعود لأسباب عدة فضل الاحتفاظ بها لنفسه حسب قوله في الوقت الراهن في الاتحاد المونستيري البارح تم غلق باب الترشحات في الفريق لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة دون أي قائمة ترشحت إلى حد غلق باب الترشحات في المونديال البارح البوسنة تنتصر 3-1 على قطر سويسرا تفوز 2-1 على منتخب الكندي بالتالي سويسرا كندا والبوسنة إلى الدور المقبل البرازيل تنتصر 3-0 على اسكتلندا والمغرب تفوز 4-2 على ايتي البرازيل تتصدر المجموعة بفارق الأهداف على حساب المنتخب المغربي اللي يجي في المركز الثاني أيضا فجر اليوم الصباح كانوا تلعبوا زوز مقابلات جنوب أفريقيا تنتصر 1-0 على كوريا الجنوبية والمكسيك تفوز 3-0 على جمهورية التشيك في الليل كوراساو كوت ديفوار 9 متاع الليل في نفس التوقيت الإكوادور تواجه المنتخب الألماني فلاسبور قدم لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان فام بوانت بعد شوية أرجلكم رفيق وكامل فريق الرفماركة
17: عاجل إنرجي قدمت لكم Flash Sport.
18: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
21: ديوان FM.

0: Publicité.
1: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات من جوا دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بشتحلة التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت.
2: مونوبري ديما معك.
3: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
4: الكورة سيف السنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
6: تدلل تدلل
7: الدار البحر ولا الخرجات. صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحسن الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
9: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي النقيب جيانا سليني حاتب الحاج ورامي الفراتي موصل معكم الرحلة حتى للتسعة ونص. بعد شوية الأخبار بصوت جهاد والبوكس نيوز. يا نقيب يا نقيب يهديك يا نقيب، حط كاس تسمع روحك معناه
1: بتاع
0: بلومبي قاعد ينساحب في سبالة. يلا بعد شوية الأخبار بصوت جهاد
2: في البوكس
0: بوكس نيوز بوكس نيوز، ولكن نمشي مباشرة الأمريكا. صديقنا حاضر على عين المكان حاتم جزبار. حاتم
3: صباح النور.
0: صباح الفل يا صديقي، كيف الحال؟
3: الحمد لله. صباح النور، صباح عليك رفيق، على أولاد الكل، على اللي رفق مجار، على الناس يسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا رفيق. قبل ما نحكيه على الكرة رفيق، البارح كانت عنا دعوة وعنا جلسة ودية. الجامعة التونسية لكرة القدم كانت وجهت لنا الدعوة، كل الوفد الإعلامي الموجود في مدينة كانساس باش نقعدوا على طاولة باش نحكيه. قعدنا البارح مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، نائب الرئيس حسين جنيح، خميس الحمزاوي، مروى صخيري، ناجي شاهد ومنو بترودي. قعدنا البارح كما قلت جلسة ودية، ما هيش جلسة ولا اجتماع رسمي ما بين الجامعة التونسية لكرة القدم والصحفيين، لكن الجلسة ودية وتم خلالها الحديث على برشا نقاط. رفيق مش نحكي لك بالطبيعة على الكل بشوية، ولكن نحكي لك أهم النقاط بالطبيعة. أنه الحديث مرلولة ملي معناها تولت الجامعة التونسية لكرة القدم هذه مقاليد لتسير في الجامعة. حكيوا أيضا على أنه ردا على برشا الكلام والقارع حول الفساد المالي وغيره، يقول أنه الجامعة ما فيهاش برشا فلوس ما فيهاش موارد، لقينا صعوبات كبيرة معناها في, في, في, في الفترة الأخيرة. كملنا البطولة عن بوتي، تقنية الفار موجودة. فيما يخص المنتخب الوطني التونسي يقول أنه وفرنا كامل ظروف النجاح، حاولنا توفير كامل ظروف النجاح. حتى هم حكاوا مع الملاعبية، ما نحكيهم على الملاعبية، قالوا لهم معناه أنه أسكو أحنا مقصرين في حاجة، عملنا حاجة ممشيش. ربما يقول حسب اعتباره ديما أنه الملاعبية قالوا له أنتم وفرتوا معناه ظروف اللي باش تنجحوا فيها، ولكن النتائج ما تبعتش. وحكى أيضا معز الناصري مع فيرنر حول ربما كما قال هو فتح افاق اخرى مفاوضات اخرى. رفيق اجابه الفيرنار الناس المعز الناصري كان سالوا اول سؤال، قالوا اذا معناها انه التوانسه ممنين والا قادرين يصبروا على حاجه اسمها مشروع، اذا هما قادرين اذا جاوبني بنعم وقتها نبداو نحكيوا على باب مفاوضات ونحكيوا في عقود وغيره. حتى سالناه رفيق معز الناصري وينك سبب الغياب نتاعك الأسابيع هذوما، الإجابة كانت واضحة الحقيقة، قال عنده ظروف شخصية عائلية في تونس منعته باش يتواجد، ولكن قال أنه جميع أعضاء المكتب الجامعي قادرين يقوموا بالواجب نتاعهم، يقولوا في المسابقة سواء في المكسيك وإلا في الولايات المتحدة الأمريكية على أكمل وجه. يقول أنه مش نشعر تونس مرة أخرى، ورانا ما نشفش معناها ما نشفش نسخته معناها باش نخرجوا باش نتحدثوا الإعلام وباش يكون عنده هو معناها حوار مباشر تقريبا حسب الاتفاق يا رفيق مع كامل الاستعلام انه باش يخرج في القناه الوطنيه الاولى بعد الاتفاق بتاع مع الكل. هذه بطبيعه جلسه كما قلت وديه رفيق كانت ما بين الجامعه التونسيه لكره القدم وكامل الوقت الصحفي الموجود في تونس.
0: واضح من عرش علاش تم التطرق للبطولة والفار والأجواء ذي، مش موضيع الساعة بالنسبة للجمهور التونسي، تترجع بطولتنا وأجوانا. مواضيع الساعة هو الوجه المخيب للمنتخب، حذرنا كل شيء أفضل الظروف يتحكي فيه. معنى هذا خلينا على الأقل نكتفي بنقطة الاختيار نتاع المدربين من سامي ترابلسي والكأس العربية والكأس الإفريقية، ثم صبري اللموشي والخيبة الكبرى في مونديال. الاختيار الذكي جدا جدا جدا للمقابله الوديه نتاع بلجيكا. احنا نعرف ولادنا، نعرف منتخبنا، نعرف ولادنا قد ايش فراجيل، قد ايش ماتش باهي هزنا للسماء حتى احنا كشعب كجمهور ونشيخه، وقد ايش ماتش خايب هبطنا تحت القاعه اللي اختار بلجيكا ايامات قبل المونديال. زاد كان اختيار الامانه فيه ما يتحكي برشا ويتحملوا فيه المسؤوليه. كنت حاب تلعب بلجيكا تلعبها قبل، من بعد تختار ماتش ساهل باش تدخل الكوب دي موند فورم، تعرف ولادنا مونتالمون فراجيل، وهذا شفناه، هذه من نقاط الضعف نتاعنا في علاقه بالمنتخب. وبعد باش يخرج ننتظر شو باش يقول معز الناصري كي يخرج في الاحد الرياضي. الكلام اللي قالوا بالنسبه لإيرفي رونار نصدقوه، ولكن نستناو زاد ياكدوا إيرفي رونار اليوم. نحبوش زاد إيرفي يولي اونتيان فلاماتوار اللي سكنوا به لوجي عسمع راهو إيرفي باش يقعد راهو نرمو معانا. نستناو إيرفي رونار شو باش يقول بعد المقابله نتاع اليوم ان شاء الله في الليل نص الليل، اللي مهما كانت الظروف ان شاء الله يا ربي شوفوا مقابله مزيانه خير من المقابلات الاخرى. اخر اخبار المنتخب حاتم، الاجواء نتاع اللاعبين، المعنويات، قادرين يديركوا شويه؟ صعيب ياسر تحذير الماتش وانت خرجت من التورنوا وتلعب كونتر عملاق اليوم اسمه هولندا وخسر 5-4. ما نعرفش نسالك على الاجواء حاتم.
3: الاجواء ديما رفيق نحكي له حسب تاكيدات الجامعه التونسيه اللي كنت قدمه، حسب تاكيدات ايضا مصادرنا بالطبيعه، انه الاجواء معناها الاجواء ممتازه، هذا الكلام نتاعهم التصريح انه ما فماش ربما انقسام وما فماش مشاكل وغيره. سمعنا ايمن دحمان شنو قال في الندوه الصحفيه للبارح، ولكن ما يثير الاهتمام الحقيقه رفيق انه التصريح نتاع فيرونار وقت اللي تتعامل مع مدرب باحترافيه ولا عالم مدرب عالمي للامانه، وقت اللي يتكلم ويقول لك راهو المشكل نتاع تونس ما هواش بدا من ماتش بلجيكا ماتش اميكال، راهو رجع بينا حتى المقابله وقت اللي خروجنا امام المنتخب المالي في كاس الامم الافريقيه. قال من وقتها بدات المشاكل نتاع المنتخب التونسي، خاطر قال تونس بلاد نتاع كوره وتفهم في الكوره، وبدا بعد توالي انه بعد الهزيمه نتاع بلجيكا بعد الدخول السيء في المسابقه وزينا
0: من
3: المنتخب.
0: حاتم خلينا نفهم كي تقول لي سامحني حاتم، كي تقول لي الاجواء ممتازه اش معناها؟ راهو الكلمه تنجم نعرف اش معناها اجواء ممتازه.
1: حملت اوجه
3: معناها اجواء ممتازه، معناها رفيق، معناها اجواء المعنويات تاع اللاعبين على العالم، معناها
0: مسوا اوكي بعد مقابله نحكيو توا معناها باهي. نتمنى هذا ان شاء الله يا ربي تكون معنويات على العالم، معناها الملاعبيه موتيفي اليوم به الملعبيه موتيفي. اي من دحمان يقول هو اللي يحب في الميكرو. انا نسال معناها انت بالحق تحس عندك اتصالات حتى بالملعبيه؟ انا خوفي، هذا خوف مش معلومه، راهو انه الملعبيه ماذا بهم ما يلعبوش الماتش، معناها اللي بشاه بالتيتولير اليوم مش يقول لك هل المصيبه اللي لوحتوني فيها. ان شاء الله الاتاد اسبري ما يكونش هكا، ان شاء الله الملعبيه يكونوا تجاوزوا ويقول لك عندنا اليوم ماتش نتاع حياه او موت، حتى كان ما يرشحنيش عندي دراب تونس في اللعبه اليوم.
3: هو باش يتجاوز رفيق راهو مخلفات هزائم سنين، نقولوا راهو صعيب حاجه مستحيله، ولكن قاعد معناها يحاولوا الملاعبيه انه يكونوا حاضرين، يكونوا مركزين بكلمه واحده انه لتفادي ربما حجم الضرر. الحقيقه اليوم امكانياتنا باللي باش يكون عندنا باش نحاولوا حسب كلامهم انه باش نعمل مقابله خير من مباراه اليابان.
0: هذا ما نتمنى
3: المنتخب.
0: الاخبار في علاقه بالتشكيله حاتم،
3: الاخبار في علاقه بالتشكيله، فيرونار وفي لعاداته وفي لتقاليده، وانا ما يتحدثش برشا على التشكيله، يقول نفس الكلام تقريبا عاودوا انه الكونسنتراسيون بالنسبه للملاعبيه، الناس الكل تعرفش روحها اسكو باش تلعبوا الا لا، الناس الكل جربت، الناس الكل لابس مست الكره، ولكن الخيار نتاع ثلاثه مدافعين في الـ في الـ في الـ بالعكس ماشيين به هو، لكن ديما عندنا ملامح، لانه كل ما تقرب الساعه رفيق كل ما نزيدوا نتاكدوا، كل ما نزيدوا ربما نعرفوا. دحمان باش يكون في حراسه المرمى، على اليمين معتز النفاتي، على اليسار علي العابدي، ثلاثه ملعبيه في الاكس، طالبي عروس رقيق، الياس الصخيري حنا بعل، اسماعيل الغربي، الياس العاشوري، وحازم المستوري. التشكيله هذه رفيق هي اخر حصه تدريبيه اللي جرات في مونتيري الصباح قبل السفر الى كانساس،
0: معناها ذي اخر اخر ايكيب لعبه تيتولير خلينا نقولوا، ما باش ناس تفهم معناها ثم ديما ايكيب تيب كونتر ايكيب اخرى كي نلعبوا حتى درجين ساعات ماتش نفهموا بهم التشكيله واضح. دونك نفاتي اساسي لاول مره، بقعتيان فاليري، اسماعيل الغربي زاد اساسي لاول مره، والقدام قلت لي العاشوري والمستوري هكا،
3: العاشوري والمستوري. هذه آخر حصة تدريبية اللي صارت في مونتيري في المكسيك قبل التوجه إلى كانساس. اليوم ربما لأنه أربع ساعة بعد تخرج رفيق حصة مغلقة تنجم، معاش قلت لك معاش فيزيبيليتي
0: إيه بيان سور
3: إيه تشكيلة، نجم ربما فما عنصر ولا اثنين باش يتغير فاهم، فأنتي ضاربك بيان تأكدوا في الساعة القادمة.
0: هو سؤال بربي نعاود نرجع بك لحكاية الاجتماع وفي بطريقة برقية حاتم، أكيد قعدت معهم أنت في الاجتماع لاميكا اللي تعمل هذايا سألتهم على الاستقالة حاتم، هل ينويوا الاستقالة ولا صار الأمر غير مطروح والأمر معلن هكا ليه رانا منش نستقيل؟
3: لا نية للاستقالة ولم يتم التطرق والحديث إلى موضوع الاستقالة.
0: لا معناه مسألهم حد، مسألهم حد غادي في الطاولة قالوا تخموا تستقيل ولا سألهم حد؟
3: لا تم السؤال.
0: ولا.
3: تم السؤال.
0: شو كان السؤال. شو كان الجواب؟ أعطيني بالضبط الجواب حرفيا.
3: نرجع لتونس وبعد كل قال لك تحكي له على الاستقاله رفيق، وقال لي تحكي له على الاستقاله وتقول الناس تطالب بالاستقاله، يقول لك اومو يعرفوا مش نوع تعدينا في العام هذا ولا العام والتفشور اللي شدينا فيهم الجماعه التوصيلي كره قدم، وبعد لديهم الحكم، لانه قال اذا باش نتحدث الحقيقه اوباما ما تعمقش الحقيقه في النقاش كله، ولكن احكي على برشا مشاكل، احكي على الامور الماديه، احكي انه فما ايضا الناس تشوف الحاجات السلبيه، فما حاجات ايجابيه قادمه، انه هما التدشين نتاع مركز الطب الرياضي رفيق على التيران ابريك اللي باش نحكيوا عليهم، على برشا حاجات ايجابيه قادمين، معناها اوكي تعدينا بالتروا زيكزامان صعاب برشا في الكوب العرب في الكوب دافريك وفي الكوب دي مونت، اوكي فشلنا، ولكن بعد مازال عندنا ممكن الحوار مفتوح حول المواضيع هذه.
0: رفيق انت عندي تحفظ على صعاب، لو تعدينا بترواز اكزاما فشلنا، ما صعاب يتحكي فيه الكوباراب والبول اللي لعبنا فيها ما نجموش نحكي ولا بول صعيبة معناها،
1: ومالي تلعب بعشرة ما ننسيوش،
0: ولعبنا مع مالي تلعب بعشرة وروحنا، وإلى جانب روحنا للمردود، وكي ترشحنا الكأس العالم زاد معناها ولا معناها باش يقولوا امتحانات صعيبة، دعنا من كلمة صعيبة، فشلنا في ثلاثة امتحانات كوباراب كوب دافريك وكأس العالم، دونك لا نية للاستقالة. اي قل لي حاتم.
3: فقط معنا معلومة باش نكون حكينا عن نقاط الكل، معناها قال انه ممكن الحاجة اللي مقصرين فيها احنا كجامعة تونسية لكرة القدم هي السياسة الاتصالية معاكم انتوما كصحفيين لهنا وحتى كوسائل الاعلام الكل في تونس، معناها قال نورمال مو كيكون عندنا حاجات ايجابية نخرج نتكلموا عليها، وكيكون عندنا نقاط سلبية نخرج نتحدثوا، لكن قال رانا احنا منفتحين وماذا بينا انه ايضا توجه حتى بيني دائما الجمعيه الصحفيين الرياضيين يقول انه فما نقطه عمله تم حتى تشاور رفيق حول نقطه اعلاميه مره في الشهر، وقال احنا منفتحين ومرحبا.
0: صدقني يا حاتم يا حاتم صدقني انا نحط في روحي توا في بقعه مستمع، احنا خايفين من كارتو مع هولندا والجامعه يحكيوا على الجمعيه الرياضيه الصحفيين الرياضيين ونقطه شهريه ولا حتى موسميه، ولا
1: خموا في المرويح خموا
0: نهزوا الموضوع في ثنية. تصور انت تو مواطن مغروم بالكورة مهبول يتبع كيف نحن هكا ويقوم يسمع في نقطة شهرية مع الصحفيين الرياضيين، صدقني حتى انا راني تسبيت اللحظة هذه معناه في علاقة به. يلا سيدي نعرف نعم
3: انا نعرف روحي لا شوفوا نعرف روحي رفيقي تعرف شنو علاش باش يتبدل الحوار، يقول لك جزبارك قاعد اليوم على الجامعة عشان يحكي لنا عن نقاط إيجابية، لا راني قاعد ننقل والله العظيم.
0: لا بالعكس انت دعتي فينا في الصورة، معناها هما على هما طلبوا لما هما طلبوا لما مع الصحفيين، هذا شنو هذا مخرجات الجلسة خليني نقول مع الصحفيين. يلا لكل حادث حديث، تتأكد مرة أخرى المعلومة فماش هي الاستقالة، نرجع نعملوا التقييم نتاعنا ومن بعد نحكي. باهي حاتم كان عندك حاجة تضيفها صديقي ما كانش، شكرا وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي غدوة نقوموا على نتيجة باهي.
3: رفيق معناها جيست كلمة صغيرة على المنتخب الهولندي، مهم جدا الحقيقة الكريم على المنتخب الهولندي، صورة سيدة حاليا في الإعلام الهولندي رفيق إنه تونس يتعدى فترة صعبة في البطولة، لكن المقابلة ما هيش محسومة كما نقولوا ذهنيا بالنسبة للهولنديين، ويتوقعوا منتخب تونس باش يقاتل كما نقولوا من أجل حسب الصورة والوداع المشرف يقولوا هما هولندا تسعى
0: يوم الصحة على جبر الخواتم.
2: لا يرحم معكم في القاعدة بتاع الجامعة
0: ياخو خاطرهم خويا شالا ديما كبار في عينين الناس وفي عينينا وان شاء الله الملاعبين اكدوا مخاوف الهولندي
3: ان شاء الله اخويا ان شاء الله شوف ديما ان شاء الله زينه نقولوا وكما نقولوا وين ورامي الفراتي يكون ربي قدر الخير
0: ربي قدر شكرا لك صديقنا حاتم جزبان حاتم مسكين تو يعمل مناسبه ويرجع يرقد شويه والله
1: يريت
0: والله والله لا المستعان يا حاتم والله لا المستعان اسمعني مش لازم تتدخل مع جعفر مش لازم تدخل مع جعفر يزيد
4: غدو شامبينا دورة
0: جعفر بيفهمش كورة ارتاح على روحك حاتم ارتاح على روحك
3: عندي تعليق من بعد الماتش
0: اوكي الله المستعان صديقي الله المستعان يلا حاتو مرسي بوكو صديقي بون كوراج بالتوفيق صديقنا المتألق ولا المتميز حاتم جازبال للأمانة لا يستحق لي تعليق مش عاودوا
4: نفسك لا مش يستحق يستحق خاطر تو تصور انت صارت شي في العالم راك في كومبيتيسيون طلع ومجتمع بالصحفي صحفي ايش معناتها
0: لا نورمال تنجم تصير
4: اعطيني صارت في منتخب
0: نورمال نجم عايت للصحفيين ساعة من زمان باش نوصل معلومات للرأي العام في تونس خير من نقعد كل واحد يخرج مع الصحافي وتصير اما من انا معنا اللي ما يصيرش انه اليوم نحكي ولا مش وليو نعملوا ملتقى شهري كل اسبوع مع الجمعية
4: يا ودي تبسيس لعبيد تحب تقعد شي همها بالحق ما يحسوش رفيق هو واحد في عائلته يسمع الكلام ولد عمته ولد خالته يروتيري يروحوا هذا نحكيه على عرس يقولك مثلا رفيق دي جاي في العرس بشي بالبزة وما يعرفش ينظم وكل تسمع كلمتين واحد يحشم يخرج يجي نهارة الفرح يحضر وماذا بيه ما يصوروش ويتصور مع المدى هذوما بالحق وبش ننسى وين يقول لك يا رفيق بش ندخلوا في البطولة والتحكيم وكذا والجامعة بش تبقى ومع البالها
0: يلا زيد احكينا فيك احكينا في كل النقاط قل لي
5: فما حاجة في انترم دي كومنيكاسون تفيق عليش دحمين قال هكذا خاطر تم الزج به في استراتيجية اتصالية ما نعرفش بشات جي بي تي طلعوها ولا ما نعرفش جبدوا فيشات عام 72 نحن هذو ماشي نقريهم راهو في ليبسي اخر حاجة تتسمى طريقة اغراق السمكة تعرف طريقة اغراق السمكة تشد الحوطة وتغرق بيان سور تقولوا مايك غرقت وانا منعت فين المو يخلق لك اللي يقول لك ليه انت تراكن الايسبرغ من فوق اما راهو الاسبرغ لوطاني كله ايجابيات عندنا باش ندشموا سالة وباش نعملوا مجلة ورقية دورية تعطيكم
0: بالحق انا هني قلت لك نحط روحي انا مواطن سوق في كرهبتي توا للامان حتى برا ينقل في الصورة شو اللي صار وباش الناس تفهم مش معناه هو قاعد يدافع ولا فرحان ولا كذا ولكن هكا اختار المكتب الجامعي اليوم انه يمشي في السياسة الاتصالية ذي كل واحد عنده تكتيك في مخه ننتظر قادم الايام ما ستحمل معها من اخبار اللي همنا اليوم بعيد على المكتب الجامعي بالحق
5: الماتش
0: نص الليل ان شاء الله يا ربي ما نروحوش بغمه ثالثه ويصير اللي يصير ما نعرفش شنو يصير معناها جو مقابلات مجنونه البارح انا شفنا اي تي 2-2 مع المغرب لدقيقه 70
4: راه معناها مارتين قدمت في النتيجه كواحد بلاش واثنين
0: واحد دونك نحكيوا على اي تي والمغرب بريتوندون للتيتر دونك نجموا نعملوا مقابله ان شاء الله يا ربي نسينا في زوج مقابلات بعد الفاصل نرجع في الراف ماك
6: راف ماك بوبليسيتي التبحيره ما تحلى كان كيبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عربل الصافي والحكايات والاسرار ما تتحكى كان كيبداو اصحاب صافي والضحكه والفرحه صحيحه ما تخرج كان من القلب الصافي الا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
7: مبروك الباك تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, mathmanier le 7 ou samedi, mathmanier le matlèta. Ma l'université centrale, tout mon hack a ou à moustakablek.
8: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم
9: الامور لاباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
10: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتون سيد علي ناكلوهم ماكلة
11: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
12: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
13: تسمع اسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للـ 9:30 مع رفيق بوشناق.

0: ريتك ما نعرفين لوتشي بوشناخ تخلتنا للثمانية وستة واربعين دقيقة. الأخبار بعد شوية بصوت جهان في البوكس نيوز, ولكن قبل هذا نحكي لكم على موش ماركة. كما قاعدين تشوفوا الحويش تبدلت في البلاتو, رامي مشان الفستير, جهان ولا منشط كذلك, ونحكي على موش ماركة. ماركة متاع مراول تونسية 100% القماش واليد العاملة كيف كيف تونسية 100%. موش ماركة هكا الاسم, الفكره جات باش تجاوب على سؤال بسيط, علاش التونسي كي يحب يلبس برودوي دو كاليتي لازم برشا فلوس ويتلز يلبس ساعات المضروب بين ظفرين بسوم. في موش ماركه التونسي نجم يلبس اقوى برودوي, وخاصه كي نلقى وتساور ترجعنا الايام زمان. تساور باش تلقاو موجودين في المراول باش تختاروهم الكل, كاليتي للامانه عالميا. لابس المريول تو نجم نحكم على الكاليتي نتاع التيسيو, اللي حاجه مهمه برشا بالنسبة للسيف خاصة. وفي علاقة بالتساور كما قلت, تساور ترجعنا الأيام الزمان للفترة بتاع الغداية بتاع ريتك ما نعرفوه اللي كنا نحكيه فيها ونسمعوا فيها أيامات الفيق الشهيرة اللي مساورة فيها الدجاجة, تصويرها في مخاخنا الكل بتاع موبيلات زرقة تعدى في الحومة وراها صندوق بعبي خضرة وغلة وخيرة ربي الكل. نحكيه على الفترة اللي تعدى من قدام المكتب, تلقى صغيرات يقرأوا في جوبابيل روندينو, صغيرات أخرين شديد مجلة عرفان. السيف في الفترة ذيك كي تروح للدار تبرد الدار وتبرد القايلة, تريح رميل, رميل القديمة اللي كنا نقيلوا بها الزرقة وحمرة, الكرويت الكبار وجوكر لك حلو أبيض الحاضر ديجا في مريول رامروم. هذو بل الكل باش يكونوا حاضرين في المريول الميزيانين متاع موش ماركة. تصويرتك الراجل البوغوس كبير الحومة, ينجم يكون البو, ينجم يكون العم حتى المشموم, ركزوا في وذنه يبرمش في السيف. والحديث على اوتيل مش اوتيل, نمشيوا المهدية, نمشيوا بلاسة في تونس, هذا الكل باش تشوفوه, وكل تصويرة باش تهزنا الحكاية وباش تهزنا الفترة جميلة مع موش ماركة. ذاك علاش موش ماركة اليوم جبت عاس كاليتي كما قلنا في السوق باش كاليتي عالمية, سيرتيفي نورم اوروبيان مونديال, تخدم بها اقوى الماركات العالمية وتتصنع اليوم بايادي تونسية. موش ماركة ذكرى والذكرى ما تموتش. دونك انت اللي تسمع فينا تجربتك مندي على www.mouchemarque.com, تخلط على البرومو والتوصيل مع انتيغو بستة ديناراتك, هاو ارخص ليفريزون اليوم موجودة تقريبا في السوق, 13 موديل عندكم ما تختاروا. موش ماركة نوت براند جاست اتيتيود.
1: هلا هلا انجلش
0: يلا سيدي. دونك كيما قلنا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على www.mouchemarque.com. وحاجة اخرى لكاريكاتور الموجودين في المراول كل تقريبا مخدومين باليد مع صديقنا كاريكاتوريست نسلموا عليه برشا, كان صديقنا في EFM أنيس المحرسي اللي للأمانة عنده قلم وعنده يد مزيانة برشا برشا. دوك قاعدين نشوفوا في التساور بتاع المراول مزيانين بذكريات المراهقة والشباب والزمن الجميل, الزمن اللي كان المخفي ما فيهش مشاكل. موش ماركة ترجعكم للحلمة ذيك وللذكرى ذيك, وتنجموا نعاود ونختم تكمنديو على www.mouchemarque.com. يلا سيدي نمشيو للأخبار, نمشيو للجهاد, نمشيو للبوكس نيوز, ولكن قبل الفاصل بعد الفاصل
2: راف ماج ببليسيتي. الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار, أفلام ومسلسلات, وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة, الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة قبل البوكس نيوز وقبل ما نسمعوا جهان السليني ديديكاس سبيسيال بربي بوها عبد الوهاب الجلاد مستمع وفي وصديق للرفماق سلموا عليه برشا خواتها عمران أشرف وعزيز يتمنوا الكنز الجلاد عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وإن شاء الله كل عام وهي حيا بخير. عيد ميلاد سعيد يا كنزة وربي يعطيك الحاجات الباهية وكل عام وانت حيا بألف خير وربي فضلها لك. عبد الوهاب جلاد صديقنا ومستمع

0: Rolex vient d'ouvrir la boutique la plus haute du monde et il est presque impossible d'y accéder. Voici ce qu'il faut savoir. Marque de référence dans l'horlogerie de luxe depuis plus de 50 ans, Rolex a inauguré il y a quelques jours une boutique située à plus de 3000 mètres d'altitude sur le mont Titlis, dans les Alpes suisses. Pour réaliser ce projet pas comme les autres, la marque a fait appel à l'agence d'architecture Herzog et de Meuron, qui a transformé une ancienne tour de télécommunication des années 80 en une incroyable structure de verre et d'acier qui semble léviter au-dessus du vide, offrant aux visiteurs un paysage unique au monde. Mais attention, comme le précise le média espagnol Ogdiaro, l'accès à ce lieu n'est pas le plus facile. Il faut se rendre à Engelberg, l'une des stations alpines les plus réputées de Suisse, puis monter à bord du célèbre téléphérique Titlis Rotter, le premier téléphérique rotatif au monde qui s'élève au milieu des glaciers. Bref, vous l'aurez compris, avec cette boutique, Rolex ne vend pas seulement des montres, mais propose une expérience unique gravée à jamais dans la mémoire de ses clients.
1: Expérience unique gravée à jamais dans la mémoire de nos clients. On a parlé de la matière dans le monde, à 300 mètres dans le Jebel Alp. حبيت نرجع لحاجة يعرفوها الناس الكل منيجل نوعية رولكس نوعية الباتيك فيليب المنيجل الفخر هذه اللي ساعات رو يبدأ عندك تحفظ على الشكل مش ديما مزيانة معناها رغم الأسعار الجلونية تفهم أنه ناس روحات لما تنجم تقعد سنة 5 سنين 6 سنين 10 سنين صعبة بنقول واحنا مطلب ويستنى في التور متاعه في الرول متاعه باش يجي باش يشتري رولكس سو كيفي أنه الناس اللي تدخل وتشتري رولكس ينجم يخرج من البوتيك يبيعها أغلى خاطر الناس قاعدة تستنى برشا معناها تشتريها ب40 مليون تبيعها ب50 ب55 تفهمت الكونسوماتور كيفاش يولي يتصرف
2: ستان كونسوماتور سبيسيال صح ماهوش نامبورت كل كونسوماتور أنا أول روليك شريتها ب10,000 من الأسواق وقتها
3: حصر
2: أما صدت لك ما نعرفش من بعد صدت
3: غريبة
2: توا خمنا من ريكلاماسيون
1: سي بروميير
2: خمنا من ريكلاماسيون بعد سكول باش يهز 300 متر فوق الجبل اما شنو فما الاستراتيجي رفيق اللي ابدعتها لا ابدعتها رولز رويس مره في اجتماع مجلس الاداره المبيعات نتاع رولز رويس طالعين كراهب لبرلين الموند وكل شيء خزر لهم واحد من غاديك قال لهم انا الغنيين نعرفهم انا مهم اللي وليت اكسيونير في رولز رويس وليت غني كيفهم تزيدوا غليوا في السوم قاموا يضحكوا ايبا لا استراتيجيه مارشي نوصل ما يغليوا في السوم
3: ويل
2: تكري لونفي ريت انت تعجبك حاجه كي تشريها وتروح في الكهرباء تقول سي بون جو لي سو مزيان سمريت بثلاثه
3: ملايين
2: شريتهم اما كي تبدا تستنى في الحاجه رفيق لو ديزير اوغمونت حتى كان يجيك بعد شهر يقول لك سمحنا راهو زادت في السوم
1: اما المهم ناخذ الروليكس
2: خاطر
1: اترافير الروليكس لا بار ديزير ولا عندك تموقع اجتماعي اللي عنده انت دخلت فك الكوميتا اللي عندها الروليكس رد بالك فما بروفيرب يقولهم نعرفش انا نعرفوا سي 40 ans تو كي ثبت
2: سي 50
1: ans اون با اون روليكس اون ا كوميم غاتي سا في
2: سي با ان بروفيرب قالها سيغي لا
1: سي مش بروفيرب
2: قالها سيغي لا سي 50 ans تو نو با دو روليكس تو راتي تا في يحكي على ساركوزي خاطر هما وقتها نفكر الانترفيو قالوا له ساركوزي نورمال رئيس دولة يحوس مونجيلا 180 مليون معناها في نهار الانفستيتور قالوا ما هذاك راهو الروليكس كان 50 سنة وصلت 50 وما شريتش معناها ما فضلتش حق روليكس تيراتيتا في اونتر كيمي بروفيسيونيل
1: وفما عباد تامن بحاجه هذه والله العظيم نحكي على صديق نعرفه وشهر في شركه كبيره معناها شهريه باهيه اوكي ولكن مش قعد يلم في حق الرولكس يقول لي انا ما ناخذهاش بكريدي ولكن يلم في حق الرولكس على الاقل على 7-8 سنين اخلط له السومه نتاع الرولكس شري رولكس انا نغزر لها في اليد ما تبدل حتى شيء ولكن هو عايش ساتيسفاكسيون
2: اوتو ساتيسفاكسيون
1: اوبجيكتيف اتا ايفيكتيفمون برنس تفهمها
4: فهمها برشا
1: عندك مع المناجل هذوما
4: لا اخويا ما عنديش مناجل هذوما اما طريقه الواحد وي ار ذا بيست نو سوم لي بلو شير هذا كان سلوغان هذا كان معروف جدا وانا وقفت مره والله صدقني في بقعه قالوا كهرباء مضخمه جاي بها مش رولكس هذه حاجه اخرى كهرباء مضخمه جاي بها قالوا اعطيني بدون زيت مدلوا بدون زيت قالوا تفضل هذا قالوا قد السوم قالوا 15 دينار قالوا لا نحبوا 25 دينار علاش لانه كرهبته
3: رولكس ربطها بزيت زيتون
4: لا مو زيت زيتون
1: زيت كراهب زيت كراهب
4: نحكي عليك بسترفع من قيمه هذاك رولكس طريقه اللي ايش معناها نطلع 300 متر طريقه
1: طريقه اي كلهم تحت تسويق
4: كله
1: العقل البشري اللي يتعامل مع ماركات بالتالي

0: الطريقة هذه، واللي يحس انه الشراء رولكس ولا مونجيلا ولا ماركة قاعد يقول العالم انه نجح اتشيفمنت صحيح اوبجيكتيف اتان في حياته كيما احنا نحبوا نعملوا كرهبة ودار ونقري ولادنا ونجحوا، لا هو برمية ذاكم يشري رولكس انا ما يفهمهاش مخي
1: ويدخل في الساتيسفاكسيون من داخل، معناها تقول انت كي وصلت للمرحلة هذيك المشكلة وين؟ مش هذيك انا مشكلتك، لا يا ريتو كي نشريها رولكس من بعد نبرد نقول شنو هي هي المونجيلا نشري رولكس رويس
0: طبيعة البشر
1: هذيك انا شفت ما يكبر شيء في عين الانسان مهما كان لوبجيكتيف وقد ما تعبت علي رولكس كرهبة بوغاتي اللي تحب انت، ولكن في الاخر في الاخر باش تخزر تقول لك هاو فات الحكايه هذه هي هاو شريناها
0: وتولي اكيد تستانس مع شمك الشارع ما كان لا مع الاولويه
2: فما لغه زاده رفيقي تقابل انت عباد ديزانفستيسور وكل ويدك تدم فيها رولكس يقول لك تي شو هذا يحكي وكل ما عنده زاده فما كيفاش يقولوها كود معناتها كي تقعد مع رجال اعمال في الخليج يامنوا ياسر بالمونجيلا في موناكو كل يأمنوا ياسر بالمونجيلا واحد احنا ماشي تلفح ولا
0: ايه برسليز مش حتى في الخليج في عالم البزنس عالم المال الكرهبة والمونجيلا والكلهم حاجات هكا متاع يركزوا عليهم باش يعديك الصورة متاع انا لبس علي انا عندي انا كذا تجمش تمشي له بلبسة مثلا الواحد الكود فيستيمونتير اللي يعتمد عليه مارك زوكربيرك يفشل في تونس ما يقابلوا حتى رجل عمالهم يحكي ما خدمش ابيض وصحيته ومريول وسبدري عادي احنا نحبه والعالم ماشي في الصوره ذي ولكن كل ما نقرا على الفينومين ذي نتاع المناقل والهبال والجنون ما نفهموش
3: خاطر نحن مانيش كيفهم
2: معناها
3: مش طموحات لو ديزير راهو ديفير من العبيد فما عبيد تحب تظهر فما عبيد فما نحن من كيما بعض ساعات تقرا خبر تقول فلان خلى بوربار 10 ملايين في رستوران انت تتسائل تقول كيف عطاه قلبه خلى 10 كيف نجم يخلي 10 ملايين خاطر انت تقراها ال 10 ملايين خاطرك انت كيما تخلي 10000 هو يخلي 10 ملايين لا فالور دو لارجون نا با دو
0: اما هذا راه مانيش نحكي انه يولي هدف حياه راك تقعد تستنى حاجه يا حاتم 7 سنين فهمتني تو تتعدى شروم تهز فراري عندك 50 مليار امير خليجي تي ربي معاك كيما نتعدى نشري تليفون اما انك تستنى 7 سنين ويدك على قلبك خرجت في الليستة ما خرجتش باش تاخذ باتيك فيليب تحطها في يدك معناها المخ العبد وين ينجم
3: باتيك فيليب
0: او باتيك فيليب من اروع
4: الناس اللي عندها الفلوس عالم اخر وهما انا حسب ملاحظتي فهمت تبعت حاجات حسب ملاحظتي عندهم دوز اكستريميتي يعوموا فيهم يا اما الاختلاف يخمم يحلم طول عمره عنده بارشة فلوس باش يكون مختلف السيد اللي يعيش في سويسرا واللي هو امير معناتها البولونات نتاع العجين ديامون كسرش راسك معناتها يطير في عالم اخر والا يمشي في
2: البولونه ديامون
4: اي بولونات على الكرهب ديامون كرهبت شكاو بيه لانه معناها عمل بلبل امنيه في الحي قالوا له شنو هذا اللي كارت كول
0: شكاو بيه
1: شكاو بيه على البولونات ديامون في الحي حديق المنزل يذكر هو
4: ما تفهوش الحكايه ما تفهوش
0: فين لوش
1: البولونه على ديامون ما تشدش
0: ما عادش عندي وقت خليه هاي خليه
4: نجم تخليني نعبر شكاو بيا خاطر الحي هذا برجوازي وهذا هو من اللي تخلص كن غديكا اثار بلبله باللي كارت كور وبالكره بالمثخمه بالدنيا قلت لك البولونات نتاع العجالي ديامون
0: ويحلهم بكل كريك نتاعنا
4: علاش عليه عاد انا غير عايش معاه وسيد الاخر عمل كمان
1: سيد
4: الاخر عمل كمان ما بين دار المرسيدس والبي ام كرهبته اشتر مرسيدس واشتر بي ام احكم فيه انت خويا
0: هذوما وين تقرا فيهم هذوما
1: هذوما
0: لا عرفتك كل
4: الصفحات كيما بيل جيتس
0: ما عادش عندي
4: كيما بيل جيتس التواضع
0: ما عادش عندي وقت
4: بيليارديير
0: الاخبار ثم نعود الاخبار ثم نعود راف ماك حتى للتسعة ونص
5: راف ماك بوبليسيتي
6: تدلل تدلل
7: الدار البحر ولا الخرجات سيف سنا جيون كالعادة تدللكم بالبروبوات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
6: تدلل
1: جيون
7: ايام دللنا
8: ديوان افهم فلاش نيوز
9: مجزوة التاسعة ديوان افهم صباح الخير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن جميع عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وذلك بتوجيه إرسالية إلى الرقم 85000 من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية. وتبعا لما يجري تداوله حول ملف انتداب خريجي المعهد العالي لإطارة الطفولة بقرطاج درمج، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن توضح أنها اعتمدت في ذلك على مبدأ المراوحة بين ثلاثة مسارات: الانتداب بالقطاع العام وفق خطط الانتداب المرسمة بميزانية الوزارة، دعم تشغيلية خريجي المعهد العالي لإطارة الطفولة بالقطاع الخاص عبر سن أحكام إلزامية ضمن كراس الشروط المتعلقة بفتح رياض الأطفال تنص على حصول بعث المؤسسة والإطارات على شهادة في إحدى الاختصاصات الراجعة بالنظر للمعهد، دفع المبادرة الخاصة لدى حامل الشهادة العليا ومن بينهم خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة من خلال التمويل والتشجيع على الاستثمار الخاص. شركة تونس للطرقات السيارة تدعو مستعمل الطريق إلى الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات، لاسيما في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وذلك بالامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال التي قد تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق. رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف يؤكد الشروع في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمشترات الصغرى والاستعداد المبكر لعيد الأضحى لسنة 2027. إلى الشأن الدولي، إدارة الرئيس الأمريكي تطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار سيخصص في جزئه الأكبر لتغطية النفقات المتصلة بالصراع مع إيران وسط توقعات بأن يواجه الطلب رفضا من الديمقراطيين. وزارة التعليم الفنزويلية تقول أن عددا من المدارس ستحول إلى مراكز للإغاثة الطارئة وإيواء العائلات المتضررة جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد. وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الدراسة في جميع أنحاء البلاد فضلا عن فرض حالة طوارئ عقب الزلزال المزدوج. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
11: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. واجهة العادة نختم بها حلقتنا كيما كل يوم في الريف مايك توت سويت الكويز.
1: كويز
0: نحكيو على العندليب عبد الحليم حافظ. قداش كان عمره وقت اللي توفى العندليب؟ زيت
2: 43 سنة.
0: برنس
3: 51 سنة. ما بين 43 و 46 سنة. ما تعرف
0: الجواب. العمر مش عطيني انت ربع العمر الأصح. هو اللي مش عطيني العمر.
3: 43
4: 41
5: 42
0: هاتم
6: 56 سنة.
2: مظهر فيها
0: غالي والتاني هدا معناها
2: انت عندي حاضر في السينة.
0: لا انت هو الفرملي
6: كنت رايف هو الفرملي انتو فزتوني كنت اونيت من نحشم.
0: لا في علاقة بأمور كنت اونيت وتبدلت هذيك هيجر في التلفزة من شحنا معناها
4: وحدك وحدك
0: يلا عمر العندليب. نسيت شكون الاخر مش قلت برنس انتي
3: نسيت
2: 43
0: الاقرب.
3: أنا قلت واحد
0: والعمر اللي توفى فيه عبد الحليم حافظ مات صغير الله يرحمه وينعمه. تحية للأصدقاء كلهم تقريبا أصحاح على اليوتيوب. 47 عام الجواب الأقرب. 43 زياد والنقيب 47 عام توفى العندليب. السؤال الموالي نحكيه كورة. عبارة شهيرة تربطت بملاعب كبير متاع كورة. Why always me؟ لماذا أنا دائما؟ شكون اللي قالها زيت؟
2: غوارديولا.
0: غوارديولا.
3: بوبي تشارلتون.
0: بوبي تشارلتون. علاش قالها بوبي تشارلتون؟
3: علاش ديما انا تشدوني انا ديما انا الكابيتان وديما انا
0: باشو
5: وديما زلاتان.
0: زلاتان ابراهيموفيتش. اخر عبد يقول واي اولويز مي.
5: لي خاطر انت قلت ملاعب كبير خمم شكون نعرف.
4: دور الضحيه.
0: نقيب.
3: دييغو مارادونا.
0: صديقنا هيثم الغزي جواب صحيح. حاتم.
6: جاريث بيل.
0: جارث بيل. علاش باش يقولها واي اولويز مي؟
4: ما يحكيش
6: يتكلم باللونجلي
4: عمره ما تكلم
0: صحيح اصلا ما عنده زوج تسارع وحدك هدي وحدك يعمل خلال الثلاث تعرف رامي خليت كل الاخر.
4: ماريو بالوتيلي.
0: ماريو بالوتيلي جواب صحيح. نجم المنتخب الايطالي نتاع واحد ديما يصير له مشاكل يتعرض للنقد ملاعب يتعدى بجنب كارير كبيره للامانه. سارت على موضوع العنصرية أكثر من مرة في علاقة ببالوتيلي وقتها كتبها على مريول وكتب واي أولويز مي وظهرها أكثر من مرة. عانى من العنصرية برشا مرات ولكن زاد كاريير وتعديت بجنب الكاريير اللي لازم يعملها بسبب مخه تو سامبلومون بالوتيلي.
6: حتى هو مش ناقص
0: اي مخه عندي قلت لك بعيد على العنصرية اللي تعرض لها
6: مورينو تتفكر انت حكيت لي
0: فينومينال فينومينال مع الجمهور ومع لي زونترينور مع يلا سيدي. السؤال الموالي السؤال الموالي فن من هي الفنانة التي جسدت دور الصبوحة في مسلسل الشحرورة؟ زيت
2: نعيمة رازق.
0: نعيمة رازق.
4: اللي كارول سميحة.
0: ناصر.
2: ناصر شكون؟
0: برنس.
6: ناصر.
3: فاتن حمامة.
0: مخي في ناصر طورة حصلت عليه بالبارح.
3: فاتن حمامة.
0: فاتن حمامة. المسلسل صار في 2011 نقيب.
3: يبدو لي كارول سماحة.
0: كارول سماحة.
5: ذلي كارول سماحة.
0: حاتم.
6: ذلي غادة.
0: غادة.
4: منا شلبي.
0: إيش أنت قلت كارول سماحة؟
4: فدلك.
6: والله. والله فدلك إيه هذا الكل.
0: كارول سماحة. والله جواب صحيح. النقيب جهان جواب صحيح هي كارول سماحة. السؤال الموالي لا سيبوفوبي هي الخوف من ماذا برنسا؟ لا سيبوفوبي سي اي بي او.
3: سيبوفوبي طلوع الجبل.
0: طلوع الجبل زياده.
2: سيبو
0: لا سيبوفوبي
2: لاسانسور
0: الخوف من المصعد. نقيب
3: هبوط الجبل.
0: هبوط الجبل الخوف من الهبوط هك
3: اي يبدا
0: يطلع على باس وكذا هابط يخاف.
3: يبدا هابط يخاف فما ناس يبداو هابطين يشد الراس.
0: عطيني تليفونك نتفقد الباجات اللي تدخل لهم نقيب والاجواء هذه
5: الجهه. الحشرات.
0: خوف من الحشرات. حاتم خليك لخر نورمال مو عندك الجواب عملك ذختك هكا.
4: رامي الخوف من الانترنت.
0: الخوف من الانترنت.
6: الخوف من السيبو.
5: معقول
4: راجل مدام فوفا سيتشيبو
0: باش تكمل تخلص عليهم الجمعة دايرة وهكا معناها جراف معناها انا عندي
6: دي كونتر روندر. مش خوف من الكلاب.
0: لا ليش الخوف من الكلاب عندنا شكون جاوب الجواب صحيح في اليوتيوب نسلموا عليه. السيبوفوبي هو الخوف واللطف ما نفهمش كيفاش يتعايشوا معاها كي تقولي هكا. الخوف من الطعام. الاجوبه خاطئه. تصور واحد عنده فوبيا من الماكله.
6: انا عندي سيفوبيا.
0: لا لا نحكي سيريو سيريو. تصور لطف واحد عنده فوبيا من الماكله. انا قلتها وعاودتها. انا رانا نضحك على برشا فوبيات. انا كنت نضحك على فوبيا نتاع الكلون لين شفت مره اخت صديقي معرسه باولادها كي ترى كلون في روضه ولا حاجه تدخل في تات بانيك كانك انت ريت من نمر ولا سيد ولا كلون يلعب مع اولادها معناها فهمت معناها حاجات مش نفهموها. تصور واحد يخاف من الماكله حاتم
6: يخافوا من البروسيس نتاع معناها لو فيت دو مونجي
3: والله يا رفيق
0: ما يحملش يرى ماكله
3: قدام
0: صباح النور هكاك تقص في الواد داخل
6: ديرينو
0: صباح الخير
4: صباح الخير خويا رفيق ياسر
0: الرواديه الاعلام تاع 2014 ما عادش يعملوه ميم با
4: 2000
6: اسمي فوبي
4: احترمك وقدرك صباح الخير اخرجوا منها الكل
0: بونجور
3: لطف عليك
4: تاكسيست قال لي خويا ما يلعب تحت ساقيك
0: علاه
4: قال لي خويا حاتم سامحني خسيت ولاده قلت تحكي ولاده واحد نحن ازاء ولاده حكي لي جيل جديد من الاعلام
0: قول
4: حاتم قزبر علي بتعديش معايا اخوي
0: مش يموت بالطعام يا جعفر والله لو كنت رك انت حفظا للرجل
4: والله حفظا لكرامة الرجل
0: 47 انترفونسيون مرقدش في بالك قايمنا منو عمل انترفونسيون ورجع طب مش عاود يقوم معك
4: بطل الحومه يصور مش عاود يطلع
0: ضحي بيه جعفر اليوم انت ميسيش خليه يرقد
3: رتحوا شوي
4: نشوف هشام خالص
0: كلم هشام كلم هشام
4: كلم الشاي
0: رقم زين جعفر زين ارجع
6: تيقا
0: تيقا هوناتك لل منتخب
5: لبس هولندا تو علاش لبس هولندا شو تقصد بها لا هاي هولندا
4: لبست مريول تونس الكل خسرناهم الكل بلجيكي عملت فيراج خسرنا خمسة شوف خويا انا نستنى في ردة فعل من الملاعبي كهو انا برجولي حكيت معهم مش كل معك واضح
0: تحكي معهم انت
6: مش
0: بسبب المشكلة
6: إلهي
0: لا ما تفزعنيش قولي ليه زعم السيريو
4: لا نحكي السيريو انا خويا يغيظوني خاطر ما نحبش تتمسح فيهم هم الكارثة دي مش كيف الجوهرات الكارثة
0: بيان سور
4: فهمتني
0: اما هما عندهم نسبة
4: اليوم باهية وضعية الله لا يعيشها البشر معناتها خاسرين خمسة وخاسرين أربعة ويلقى روحه يلزمه ويلعب فهمتني ثم ناس ماهيش تلعب ماهيش في الواجهة دونك هما اللي باش يتسبوا هما كذا دونك الوضعية نتاع اليوم الحقيقة رفقا ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب خويا معناتها حتى كان نخسروا نخسروا بكرامة ونلعبوا ونكوروا
0: ما المشكلة كي تسمع اليوم مثلا دحمان يقول لك عملنا حاجة باهية وحاجة خايبة في الكوب دي مون تولي ما عادش تعرف تجاوب جعفر حتى تكون متعاطف تولي تشد فرينويتك
4: رفيق
0: عملنا حاجة باهية في الكوب دي مون هذه احنا يبقى كيفاش تتقال
4: رفيق تسمعني
0: لا ريت ما يستناش الريبورت مخ مبرمج على اي
4: لا بالحق على خلي غير نسمعوا راي فنان دحمان كي يقول لك عملنا حاجات باهي شنو هي الحاجات باهي جواب نساء على لا الله يرحمه السعدي مره قلت له عندك في
0: الله يرحمه
4: سكر الموضوع قلت شو الشابيت اللي بعد
0: كنت مش اطلب منه حاجه سكر الموضوع
4: مش نحكي خنفصل لك خنفصل لك يا خويا تو اتتروبوزي والكارثه حصلت هي ما صارت ولا ما صارتش تو علاش تتمسح كان في اللي جوار بالنسبة لي أنا معناتها الله لا يعيش مواطن الوضعية متاع اليوم هولندا أقوى ما ثم جوار معنويات طايحة منهارة فهمني ولا تسبان كذا عملوا خويا ولكن ثم حاجات ما عملوش هما مش هو اختار روحه مش يكون في الكيب ناسيونال فهمني ولا وخسرنا وهذا يا راهو رفيق باش نكون معاك وضع انا نتبع في ولدي من عندي توا 7-8 سنين هذا الكل مساس خايخ الساس الكل خايخ ما تجيش تتمسح في حدش نجور الساس خايخ لا تكوين لا تيرانات لا غازون لا جمهور لا ما ثم شيء ما ثم وهم عايشين وهم تو كي تشوف المغرب وكذا وتشوف الدنيا خويا بوتونسيال اخر انا خويا شو نقول وقلت لك انا حكيت مع بعض الملاعبيه واتساب ما نعبش ما فهمني ولا حكيت ما والله العظيم اقسم بالله العظيم موجوعين على الاخر لا حول ولا قوه ثم حاجات اكبر برشا
3: موجوعين معك انت في التليفون مش معنا احنا ما وصلنا حتى شيء على الاقل قولوا لنا ميسالش
4: خويا انا ديما الرائي للجوار بشر ممكن انا عكس التيار كارثه صارت فهمني ولا يتحملوا مسؤولياتهم فهمني ولا لو كان لحداش ما عادش يلزمهم يكوروا ما عادش يلزمهم يكوروا هذه نحكيو كوره اما ايجي نشوفوا الجانب الايمان طبعا فهمتني
0: هو الجانب الانساني راهو ماك تعرف جعفر كيما في خدمتنا احنا تتهز على الاعناق وفجاه تتلوح تحت القاعه
4: صحيح
0: اوكي
4: الضغط اللي يلعب غرش هذيك معاك اما انا اليوم الصباح قمت حطيت روحي انا نحكي لك على روحي حطيت روحي في بلاصه جور
0: اما معاك انا راه وتعرفني كيفاش نخمم وما نحبش العبد كي يطيح تذبح فما حاجات يا جعفر معناها انا كي نتفرج في تورنوا كامله 12 مليون وراك توا ولينا نحكيو في البلاتويت جبدنا اكسيون ريفيرونس ما صارت لا نحكيو على بونتويت لا نحكيو على
4: تاكل.
0: لا نحكيو على تاكل العيدوني يا خويا عملوا تاكل وتكاكا اي جهز الكوره وهز واضرب على صدرك وريني اللي انت
4: تتكلم المهزله احنا في مهزلة في كارثة كروية شوف خويا جينا في اكبر سوق في العالم اليوم كوب دي موند اكبر سوق في العالم معش تمشوا يا خويا اكبر سوق في العالم باش تسوق به الدنيا خمس سنين سكرها الكورة ما عادش تمشي يا ود يتبيع برودوي يا زربية باهية يا كعيبة مقروض باهي تنور تشرف نحكي لك في الميتافور
0: باش تقوم تفرج اليوم
4: باش نتفرج
0: ما تجمش شريف
4: تفرج باش نتفرج ولو كان عملوا معتها رياكسيون باهي باش نبكي باش نعيط وباش يا خويا رزقنا هذا ترابنا يا حاج ما عندناش شنو نقوم نشجع في راس الاخضر انا مش نشجع حد برجورية باش نكون معك واضح وصريح نحبهم الكل وعندك الانتماء الافريقي والعربي هذاك عندي اما تونس اخي ما تحكيليش
6: هي تونس بلاصه والباقي
4: مش نفس العيطه مش نفس القشعيره مش نفس القومه انا ما شويه تخريم نقوم لهمش مثلا نسمع مغود الصباح
0: ان شاء الله اليوم نشوفوا الخير ان شاء الله نشوفوا ابو خابله اليوم يخف الاذار على الاقل
4: انا راني قلت لك ان شاء الله يا ربي رياكسيون ليهم اقول لك انا شو الميساج اللي بعثته بالاخر بكل
6: هي.
4: قلت لهم انا برجوليه انا العبوا حفظا لكرامه الوجه لكم انتم
0: هذا جمهور البارح التونسي قدام الوتيل في في امريكا شو جمهور التونسي البارح
4: دمروها الكره
0: قدام الوتيل في امريكا
4: دمروها الكره في تونس عندنا ملاعبيه يا رفيق وريني ندور عليك لي جون لوطا يدي الدوخ اي سيدي نعملوا اختار انا وياك نهزك البلاصه تتفرج في وليدات 15 عام يا مقداد تقول وقت تعلمها الكوره تي انا
6: جنون
4: تي انا ودي ودي ودي برا شو بعد اربع سنين ما تلقاهاش خاطر جمعيته تجيب جوار من برا بمليار ويبنك تي ودي كله
0: في خيانة كنت افون سنتر وكادي قصيد
3: ايوه
4: ايه انا هاني برا خويا
6: افون سنتر هذا كان سنتر كوميرسيال يعني
4: يقول القوم وهذا عهد نفسخ بها على بعضها القوم
3: الدنيا
4: كلها في مرسى مستقبل مرسى علي السلمي
3: اخي توا وليت برايا ما عادش
0: رنيك علي السلمي يا جعفر
4: والله
0: اسمع
7: واعتزل التدريب بعدها
0: معناها المرسى جابتك انت وجابت وصف المويهبي ها
4: عندي فازت هكا
0: ان شاء الله مربوحه جعفر ان شاء الله يا رب
4: ان شاء الله
0: خذ بربي خذ في الشاشه
6: في الشاشه
4: فازت عملها بالمشكي
0: بالمشكي
7: حلو
0: مرسي جعفور ان شاء الله مربوح ان شاء الله ربي يجريها على سلاح يلا سيدي ما زلنا في الوقت نعتذر حبينا نحكي مع جعفور على المنتخب اقتحم البرنامج تنوري جعفور بعد شويه في ساعه سعيده ونص نهار ابتسام فيه هنا تونس كان اخذت نهايه حلقتنا شكرا لك نعملوا بروستيك
7: نعملوا بربي يا رفيق عملنا زوز تراحه كلينا لا
6: احنا ديما نعملوا يعملوا
8: بروستيك بالمصداقيه ولا بالتفائل
6: واحد
0: هولندا
6: هولندا
0: نقي
3: بالتفائل ولا بالمصداقيه
0: باللي تحب تحمل مسؤوليتك عبيت تسمع فيك انت
3: تحمل مسؤوليتي انا بهت ما نعرفش اول مره بالبهت
6: انا بهت
3: بالبهت ما نعرفش
0: زيد
7: واحد واحد
3: يا راف بس نخسروا وبسكور كبير
0: علاش
7: لما
6: تو تقول له
3: تو شو اللي علاش
0: ليه مش نعرف فيك ما ان شاء الله ليه
7: لما
3: وكلمه بس نخسروا بسكور كبير
7: لما
3: يا ودي شامك فيا حلمتوا
8: اربعة واحد
0: علاش هذا الشيء وليت
6: ريت ولا ليه بس عطيك
0: بربي اعطينا حاجه
6: سته بليش لتونس
0: لا سته بليش لتونس
6: سكوت خيار
0: خويا خلي دوز تونس ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نتمنى السعيد لمنتخبنا نتمنى ان شاء الله وجه باهي بعيد على الفضل ولينا حتى باش تعملوا برونوستيك مانيش عارفين ولينا ليه رد بالك معناها الاكثر جديه الامور باش نقولوا اي الاولاد وكل ترزن الجمله تلما كل ما نقولوا هيا وجرينتا وكذا تصير خيبه امل الحقيقه ان شاء الله الاولاد يكذبونا ان شاء الله اليوم يلعبوا على المريو ان شاء الله يفهموا المساج اللي تقال في اكثر من بلاتو نتاع عيسى العيدون يعملوا تاكل رانا ولينا طالبين تاكل نحب ركبتك بالدم نحب راك تجري وما تماركيوش مش لازم كومبينيزون تاع البرازيل نحب الروح هذايا الروح والجري والملاعب اللي يغطي على صاحبه على صاحب صاحبه على مش بوستو هذه راهو ما يعطيهاش انترونور انت تحط قلب قلبك تحط دمك اعطيولك العيطة مثال شغمونا بذاك خلنا ننساو شوية هالخمسة ورانا بالحق والله العظيم أنا واحد يقسم ولينا خايفين لنوليو احنا اخر اسوأ يا فريق في تاريخ كوب دي موند. حاجة باش تقعد لنا التاريخ باش تحشمنا قدام العرب بالافارقة الناس الكل بالله انقذوا ما يمكن انقاذه في حلقة اليوم. نعرف الكلام للمستمعين وفقط للملاعبية مركزين على رواحهم وبعد شوية الماتش وراهم راقدين ولكن نقولوه للأمانة نتمنى رانا باش نقوموا نتفرجوا فيكم وان شاء الله يا ربي ان شاء الله ماتش يتعدى به وكه وما عادش حالمين حتى بنتيجة. شكرا حاتم.
6: ميرسي.
0: شكرا جهاد. شكرا لبرين. شكرا زياد. شكرا لكيب. شكرا رامي الفوراتي صديقنا عزيز في الإخراج. حسام يحيى في الإخراج الرقمي. مخبي في الإعداد وجيان في الإعداد. بعد شوية ساعة سعيدة مع جعفور يرجع معكم جعفور حتى نص نهار. نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية ونعرف باش تقوموا كله تسرم شو الخدمة غدوة دايخين ولكن عنا منتخب واحد وعنا مريول واحد وعنا دراب واحد سنواصل التفاؤل بالذفرين. حس سعيد المنتخبنا. بلتقانا غدوة. نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مونرو.
1: هو اختار من كل شيء السيرفاتمون تاع ليكيب تاع هولندا. باب باب باب باب باب باب برسم ميمتكم أصدقائنا في الحافلة. لو كان عندكم تصويرة سيرفاتمون
2: أكلم
1: زينا أكلم نطول الموضوع. اختانا من كيس العالم سيرفاتمون الكرياسيون اللي عملها أنا خويا اللي عمل لي سيرفاتمون هذيك. نعطيه كيس العالم على أحسن سيرفاتمون. شفتها زينب ولا
2: شفت جميلة
3: ربي
1: ليه ليه
2: جميلة جميلة فهم باش دخلتهم أحليهم
3: ذوقك
2: ليه جوه على الأخر
1: خويا طبعا دبروا لي التصوير ونحطها
3: هيك نزركش
1: هاي سيدي صباح النور هاكم أسعى
2: دبروا لي سيرفاتمون الله إن شاء الله غفور على الشيء.
1: أنت برنامجك مباشرة بعد
3: نهار السبت برنامج
1: انت
3: شبيك اليوم إيه. اليوم خميس
2: خميس اخور خميس
1: عاد نجيك بالسبت
3: مالش تعمل
1: طيب لا حبيت نقول
2: صار استدعتك هي اهلا وسهلا
1: انا قلت
3: يلمسي واحد وريته
1: استدعتني لي قلت لو كان لو كان مباشر اصدقائنا على اليوتيوب يكتبوا اسئله تولي انا
2: تسالهم لي كم سنه
1: كم حاجه من بين تختار منهم زوج اسئله يجيو من اليوتيوب
3: وريم مش تاخذهم بعين الاعتبار على الاخر يعرفوني تبارك الله وفاثق يعطيو ساعتين سلم علينا ريم
1: صحيت
3: مرحبا جعفور
1: سامحني عاد ريم عندي لك
3: سلام
1: صديقي ناصر ديريرا
3: من
1: الولاد البارح مشيت للصفاق اسمه بنت وليد نجحت
2: مبروك يا وليد وان شاء الله ديما تفرح يا وليد
1: فهمني ولا مشيت انا فطومه فهمني ولا انا فطومه البارح فهمني ولا حضرنا الحفله
2: اطار الضغط العالي
1: ان شاء الله ديما فرحان
3: صحيت يوري فيها في الباك ياخذ
1: والله والله وحده خاطر
2: وتحب
1: عمها وليد
3: ايوه
1: فهمني ولا في اطار فهمني ولا نحتفلوا كذا خاطر مزيته سابقه راجل خويا اكثر من خو ربي يبارك له ان شاء الله ديما فرحان هو وزوجته فهمني مشينا فنلقى سي ناصر دريره اللي هو عنده مشروع في صفاقس فهمني ولا قال لي نحب سلام خاص فهمني ولا المدام ريم سلم لي على مدام ريم راني نحبها برشا برشا برشا برشا محلى صوتها ومحلى كلامها ومحلى اخلاقها فهمني ولا سيدو
3: يسلم
1: ولا
2: في خطر
1: ولا ضحك فيا
3: ربي فضله يعطيه الصحة ميرسي بوكو سافي بليزير والله يعيشك سي ناصر ميرسي
1: محلى كلامها ومحلى قال لي قداش السيسة وكذا قلت والله لما وصل والله قال لي نحسها سيسة قال لي تقول هاي سير باتمون زين بين الشركة
2: هاي هاي هاي يلا جوك جوك على
3: جوك انت
2: جوك على محليها ولا محليها
3: نايس
2: اما فما فما شويه دي انسبيراسيون فيرساتشي في ال في ال
3: كيفاش شفتي كيفاش
2: فما دي انسبيراسيون فيرساتشي
3: فيرساتشي
2: اللي يعرفوا الماركه الايطاليه يعرفوا لي الالوان هذيك اللي ديزاين هذوكم يخدموا بهم في حاجه
1: هذوك عجبتني هما في تحيه العلم فهمني ولا وانا سكت معاهم فهمني انا قعدت نتفرج
3: عليه يسلم على سي الناصري فضل
1: يسلمك ويسلم
3: يعطيك الصحه
1: عايز انت قاعدين نشوفوا في الصوره امامنا اعطيونا ارائكم ربي اصدقائنا على اليوتيوب زينو بيت صباح النور
2: صباح النور جعفور صباح النور ريم صباح النور رباب صباح النور الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا انا ما نجمش نبدا كان ما نسلم على زوز من الناس باش نسلم ساعه على ريان يسمع فيا وهو في الكياس توا والتاكسي البارح عندي قضيه في السنترو فيل دونك انا ديما نستعين باصدقائي اللي تاكسي يعرفوا مين يدخلوا مين يخرجوا للبلاد يعرفوا كيفاش يمشيوا ويجيوا دونك انا البارح مشيت مع ريان اللي قال لي هو يسمع فيكم واللي يحبكم برشا واللي تبعكم برشا دونك ريان ان شاء الله طريق سليمه ان شاء الله ديما تكون لاباس مش كان ريان في المرواح روحت مع محسن واللي قال لي حتى كان ما تذكرش اسمي هاو كتذكر اللي محسن كان يخدم مع جعفور ويسوق بيه تفكر محسن قلت له هاني تفكرت يا محسن ويحبكم برشا برشا ويسلم عليكم برشا ويسمع ديما في ساعة سعيدة وبرنامجه المفضل اللي يسمع فيه كل يوم دونك ميرسي يا محسن وتحية لكم الكل اللي تسمعونا واللي تغمرونا بالحب كل مرة
1: تحية لمحسن طلعوا محسن وين
2: وين في التاكسي نو
1: لا محسن اللي كان معايا طلعوا وين
2: قول لي ترى
1: هاي سمي بلدان في
2: العالم المانيا
1: لا لا ما كان في المانيا
3: ايطاليا
1: ايطاليا
2: ان شاء الله ربي
1: يجيبك في الصواب وربي يجري قسمك وربي يعطيك على قد قلبك الباهي يا محسن يا باهي والله العظيم في تجربه فهمني ولا جو مريقل بالاوراق وكذا
3: الحمد لله
2: على ربي يجيبه في الصواب ان شاء الله
3: الحمد لله
1: قلبه به رباب صباح النور
3: نهارك زين سيد جعفر بونجور سيد ريم بونجور سيد زين مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا
1: ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم الناس الكل انطلقت الرحله من توا حتى نص نهار علاش تضحك زميل ريم
3: خاطر مسكينه ما تلمو احنا نحكيو حكايات كي تاخذ هي سيفا تقول لك مرحبا
1: شنو رباب عرضت لك زهر ربي يقول لي اللي تحبي
3: ولا يا جعفر خذيتوا لي الافكار قهوي
1: شو اللي ممكن تحكي عليك هولندا
3: والله كنت تحكي على محسن كاو لا عادي ولا ما قلت حد شيء
1: والله هي صغيرة تحسها من المظلومة
3: فيش مظلومة إيش بيك أنت يا سيسة أنا راني قال سين ناصر
1: ما نبدأ بها
3: راني سيسة
1: كان في سين جيم عليها عليه مسكينة تتورط من الأول.
0: والله هند درش نوى
1: ثم ظلم
0: برنامج من شعرة فوق العنكبوت.
3: تو طلعتوني أنا الظالمة راني سيسة راني
1: زينة بختي. خويا جعفر البارح عملنا مسابقة قداش تنجم تسمي فهي ريم لعبتي هي الخوي الناصر بربي خوي الناصر
2: أنا خلطت كان على البلدين بالإيس وين في التاكسي وقعدنا لعبنا ومحسن شكون يربح
0: حبك ربي قلت
2: له حسين
0: وخلطت على فريق دي سود
1: أنت ما خلطتش على
3: بليد بالإيل عند ربي بلا فريق دي سود
1: لا فريق دي سود
2: بكل ثقة الليل يعجبني الثقة
3: أوز باكستان بالأو
1: أختي زينب
2: تفضل جعفر قل لي يا ناس
1: غيابك البارح كان
3: مدوي والله مدوي
1: ريم ورافع نلعبوا مثلا قديش تنجم تسمي من كلمات فريم مسكينة تسيس وتحسب بالورقة وتدخل ساعات تطل على جوجل تلقيش كلمة فهمني ولا تقول مثلا ستة وهي هذيك ماكسيموم في الجو 8-10 باش تسلك زميل رافع 40 يلعب مع ريم 40 فهمتني
3: وريم تبدا تغسل
1: وثم نقطة سوداء في البرنامج معش يدخل معنا
0: مخك
2: شكون
1: حل مخك اسمه
0: حل مخك
1: وين يفهم كيف الكورة
2: عليه جوتي عزيز
0: حل مخك
3: كيف الكورة كيف الكورة
2: كورة فن موسيقى محلى والله محلى
0: محسوب
3: فيش محلى
1: أوزلي أعطيني قدش نجم تسمي مثلا من كلمة تبدا بالبو فهمني عزيز يسكت يسكت يسكت يسكت يدبر كلمتين بوليس
0: بوبين وانا لازمني نبعث
1: هاي ربيب يقول تفضل ويشارك معها في الاعداد يطلع في
3: هو يطلع
2: عنده الاستراتيجية ديك اسمع هذه خطر لجونيس ما يقراش حسب غدو
3: حماس الشباب
2: ديريكتومو يرمي عندي 20 كلمة وهو في الحقيقة عنده 3
0: هذا حماس الشباب مال الاخر 40 شو نقولوا عليه
3: تهور
0: على ذكر التهور بالله يبعث لي مساج سيد رافع تحية ليه
3: تهور
0: عليه ويسمع فينا وقال بالله يا جماعة ديديكاس سبيسيال أقوى انجينيور فيك جيني سيفيل فيس فاقس سي أنور الأمان بدل الموسيقى علاش سي أنور الغرياني دونك صديق وصاحبه برشا وسلم عليه وفولا
3: سي أنور كيف ما قاضي السراف عم سيد شخدي هيلو
1: نعطيك أقوى مسار في تاريخ البرنامج
2: يلا إن شاء الله خير هذه ما حضرتش عليه
1: هذه ما حضرتش عليه أقوى مسار في تاريخ البرنامج
2: جميل
1: احنا اعزائي المستمعين في بالكم اللي احنا عنا مخرج بتاع برنامج ابدا شدد الطابل وغادي يبدا يطلع في
3: الفدير
1: ربي معه
0: تقول جوار مثلا فدير
1: اسمعني جيت الجون تاع البلدين
2: اي
1: بلد يبدا بالاس
2: اي
1: سيديها شريك المخرج شمل حب يعاوني وقف عمل ياك واكبر الله
2: سعودي
0: سعودي
1: نسخيب ظهر وقت قبل مش نعدوا لذان
3: وكيفاش يوري فيك في ملاوي
1: شنيه ملاوي
2: بلادك
1: عزيزة يكن
2: في كعبة
3: ملاوي
1: هذيك طلعت أما الله أكبر الله
0: فاروق
1: فاروق ويطوف على الريجي قلت أنا بكل ذيقة سعودية قلت لي اسمها العربية
2: طبعا العربية سعودية أبسوليما
0: كيف على فريق
1: خير من الفريق دي
0: والله ينفضلك وعد والله أضحك عالمية يا
1: لانيس الغول
0: لانيس الغول لانيس متعودهش اليوم ما كتعرف حكنا مرة سيبون ما تنجمش نضحك مرة أخرى نفس الحاجة
1: لانيس الغول أنا راجعين
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم تونس تخطط وتعتزم حشد 350 مليون يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم مرحلة جديدة من تطوير الصناعات الإلكترونية من خلال سلسلة من المشاريع الهيكلية ذات القيمة المضافة العالية. وقد أعلن المدير العام للصناعات التحويلية بوزارة الصناعة السيد فتحي سهلاوي هذا الخبر المفرح واللي لازم بلادنا تركز أكثر على كل ما هو تصنيع للتكنولوجيات المتطورة ولما لا التخصص فيها. الاستثمارات هذه تندرج

0: المخترعين في تجربة نوفو ديسبوزيتيف أصغر حجما هو للونتي دو كونتاكت كونكتي وانتليجنت هما أجهزة هاي تك مينياتوريزي اللي يحتوي على دي كابتور دي ميكرو إكران باش يحاولوا العينين الانترفاس نوميريك للرياليتي أوغمونتي واتباع دي زانديكاتور ميديكو مهمين جدا كيما الجليسيمي أون تون ريال. العدسات اللاصقة هذه باش تبث صور ودي نوتيفيكاسيون دي زيتينيرار جي بي إس ومعلومات مباشرة تظهر في الشامب دو فيزيون تاعنا باش تقوم بسويفي ميديكال وبإمكانها تحليل لو ليكيد لاكريمال وقياسة الجلوكوز للمرض بالسكري والهيدراتاسيون دي زيو سيك وبكيف كيف تعمل ديتيكسيون دي مالادي اوكولير. من التجديدات الخارقه للعاده هي استعمال دي نانو بارتيكول انجكتي لكي يصبح الانسان يرى اشعه تحت الحمراء ورؤيه في الظلام الدامس. باش نلقاو ايضا اله تصوير انتغري والتقاط صور يتم عند الترميش الفولونتير للمستعمل. صحيح انه هذا الكل مازال في طور التجارب وموجود في كلك بروتوتيب والتكنولوجيا هذه مازالت ماهيش كوميرسياليزي في الوقت الحاضر لانها تشتكي من عده نقائص وعراقيل منها مساله الاليمونتاسيون لتوفير الطاقه اللازمه والمينياتوريزاسيون والتصغير الشديد دي بوس الكترونيك ثم المساله الاخلاقيه لانه الانسان باش يولي يحتفظ باي مشهد يشوفه وربما ما يحترمش الحياه الشخصيه لكل من حوله. لاكتواليتي جيمنج دو جور تخص اكثر جو فيديو منتظر خروجه لعام السنة واللي مده انتظاره فاتت 13 عام هو جراند ثيفت اوتو 6 جو داكسيون افونتور موند اوفير مطور من طرف روك ستار جيمز وخروجه بريفو اليوم 19 نوفمبر القادم على البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز. روك ستار جيمز اكدت اخيرا اون بيان موفيز نوفيل اللي تخص لا فيرسيون فيزيك دو جي تي اي 6 واللي تقول انو لا بواط دو جو ماهيش باش يكون فيها اي ديسك. اذا قبل فتح لي بري كوموند دو جي تي اي 6 شارك استوديو ديفلوبمون الكثير من التفاصيل حول اللعبه الاكثر انتظارا في العشر سنوات الأخيرة وخاصة الثمن اللي باش ينهز 80 دولار في أمريكا و90 يورو في أوروبا وأيضا المحتوى متاع الإديسيون أولتيم. ما بين أسطر الكومينيكي دو بريس اليوم 24 جوان جيري الشركة الأمريكية صرحت بمفاجأة غير سارة لكل محبي ألعاب الفيديو ومحبي لفيرسيون فيزيك لأنه جي تي اي 6 على البلاي ستيشن 5 أو حتى الإكس بوكس سيريز ماهيش باش تحتوي على قرص أو بلوراي. وروكستار جيمز تقول أنه جوار باش يلقى أن كود دو تيليشارجمون أي أنه باش يشري أون فيرسيون ديماتيرياليزي ومعها صندوق مزيان فارغ باش زاد الكوليكسيون فقط. روكستار جيمز اختارت هذا التمشي لانه جو باش يكون ثقيل جدا على اي سوبور فيزيك كان وبالكود دو تيليشارجمون الناس كل تتزازا وتتحصل على لعبتها في الوقت بلاش دزان ولا انتظار في المحلات. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان افام. ستي كونيكتد اند بروتيكتد. تشاو تشاو.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة.
4: رجعنا لكم تويك 59 دقيقة في ظرف دقيقتين باش نعملوا مسابقة طريفة خفيفة نظيفة في من ولا كل مرة باش ناخذ بلد من مشاركين في كأس العالم نعطيكم دي زانديس وانتم تطلعوا شكون البلد هذا
5: داكور صار خمسة مثلا
4: البلد هذا البلد هذا عسل زين البلد هذا خير ريان ومحسن البلد هذا شارك أول نسخة في حياته سنة 1962
5: رجعوا بعد 50 سنة بعد 60 سنة
4: شارك 1962 ديما تسميه أنا
5: اي تي
4: كيما تجاوبش راهو غلط
6: ليه
4: غلط
5: خاطر البارح قال بعد 70 سنة
4: باري البلد هذايا شارك 8 مرات في كأس العالم
6: مش اي تي
5: مش اي تي به
4: ديما تسمي
6: آخر مرة وقتي نانا
5: قال عمل في 1960
4: آخر مرة آخر مرة السنة موجود هو
5: أي معناه 1960 قلت 1968
4: 62
6: ذيك أول مرة
4: شارك آخر مشاركة قبل السنة 2018
5: هو
6: مش هو مش بلد عربي
4: لا
5: أوروبي
4: لا عاد كان هكا باش لا لا لا
6: جيب عزيز
4: افضل ايوينو عزيز
6: ما يعرفش
4: افضل انجاز للبلد هذا وربع نهائي 2014
5: سنغال
4: لا
6: حقيقه
4: صغيره في نسخه البرازيل الانجاز الابرز في تاريخ هذا البلد وثم عندهم جوار تحصل على الحذاء الذهبي
5: كرواتيا
4: وهو الهداف
5: لا دومي فينال وصلت
4: بست اهداف عامتها جوار نتاعهم اللي هو معروف على الاخر العب يذولي في الريال ويذولي العب في الخليج بعد.

0: ريال
1: في الريال وبعد في الخليج.
0: ما لعبش برشا في الريال.
2: ما
0: عملش دي سيزون بهين.
2: يظهر لي
0: كولومبيا.
2: بلا زينب بلا زينب بلا زينب.
0: اي لا انوف هو لون
2: خميس رودريغيز.
0: كانوا الناس متوقعين انه يكون رونالدو جديد ومن بعد الامور ما هي
2: كولومبيا. اي كولومبيا كولومبيا
3: سي بون في الوقت جعفر ميرسي
0: خاطر خسرت بيان سور
2: بدلها بالاغاني بعد
3: مثلا
0: خميس رودريغيز كولومبيا.
2: خميس رودريغيز شكرا زينبات
0: عندهم رئيس جديد ان شاء الله مبارك عليه.
3: لزينب
2: ان شاء الله يا زينب
3: لزينب.
2: نمشيو فاصل زملائنا في قسم الاخبار بعد شويه انا راجعين.
4: ساعه سعيده
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2
5: المزيكا نون ستوب على ديونا فام.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز والعشرة ديوان اف ام عسلمة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعاً بحوالي 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مضيفاً في تصريح للإذاعة الوطنية على هامش احتضان تونس لمنتدى تونس للاستثمار أن الحكومة تستهدف بلوغ 4000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2026. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر المطالبين بالأداء لاحترام الأجل القانونية الخاصة بإيداع التصاريح اللاجئية بأن اليوم يمثل آخر أجل إيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية. وزير النقل رشيد عامر يفيد بأن مشروع تأهيل وتعصير الخط الحديدي الرابط بين تونس والقصرين بلغ مراحل متقدمة على مستوى إجراءات طلب العروض المتعلق بمكتب الدراسات، بالإضافة إلى توفر التمويل اللازم لإنجازه. وبيّن الوزير بأنه تم الحرص على تمكين ولاية سليانة من حصتها ضمن صفقة 461 حافلة جديدة في انتظار مزيد تعزيز الأسطول بدفعة أخرى ضمن الصفقة الدولية المقبلة المتكونة من 621 حافلة جديدة. إلى الشأن الدولي، بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد تفيد بأن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة مسجلة بين يومي الأحد والأربعاء يمكن ربطها بموجة الحر التي تضرب إسبانيا. ورئيس الوزراء الإسباني يدعم استعداد بلاده لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب فنزويلا، ويعد الزلزال بقوة 7.5 درجات ضرب فنزويلا منذ مساء أمس الأقوى خلال أكثر من قرن بحسب بيانات المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
2: 9.1.
3: عسلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
0: مونديال إكسبريس،
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. البداية بمباراة منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب الهولندي، ماتش تلعب الليلة نص الليل بتوقيت تونس، وهي المباراة الأخيرة لمنتخبنا بما أنه في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات. طبعا منتخبنا بعد زوز هزائم تقريبا فقد كل حظوظه في الترشح، ومباراة الليلة مش تكون الأخيرة، لكن يبدو أن المباراة ذي قد تكون مهددة بالتأخير في موعد انطلاقتها أو بالتوقف خلال المباراة. بالنسبة للأسباب هي طبعا الأحوال الجوية في مدينة كنساس الأمريكية، لأنه المصادر تقول أنه فما تحولات بالنسبة للطقس، ومنتظر بسكون فما عاصفة رعدية كبيرة وأمطار غزيرة في توقيت المباراة. نذكركم بالبروتوكول متاع الطقس القاسي المعتمد في البطولة هذه في كأس العالم. أولا يتم إيقاف أي مباراة تقام في ملعب مفتوح فورا في حال اقتراب السواعق الرعدية في نطاق 13 كيلومتر من الملعب. أيضا إذا كان تم شيء ذي يطلب من اللاعبين والطواقم الفنية التوجه فورا إلى غرف تغيير الملابس، ويمنع عودة الفرق إلى أرضية الملعب إلا بعد مرور 30 دقيقة على الأقل من تسجيل آخر ضربة برق في النطاق ذي متاع 13 كيلومتر. دونك في انتظار شنو باش تقولوا الأمور بالنسبة للأحوال متاع الطقس في مباراة تونس هولندا. نذكر ماتش انطلاقا من نص الليل بتوقيت تونس. بالنسبة للبرنامج مقابلة اليوم في كأس العالم، عديد المباريات الانطلاقة باش تكون 9 متاع الليل كوراساو تواجه الكوت ديفوار، وأيضا في نفس التوقيت ونفس المجموعة الإكوادور تواجه المنتخب الألماني. بعد نص الليل عنا طبعا مباراة منتخبنا أمام هولندا، وفي نفس التوقيت منتخب اليابان في مجموعتنا يواجه منتخب السويد، وفي الفجر غدوة الصباح 3 متاع الصباح الباراغواي تواجه أستراليا، وفي نفس التوقيت المنتخب التركي يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. مونديال إكسبريس قدمه لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا divanfm.net. بعد شوية أرجعكم جعفر وكامل فريق. ساعة سعيدة.
0: مونديال

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
1: 9.2
2: قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصرته الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تسهلها عليك تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانية كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك خدمة سريعة ومضمونة 24 على 24 وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع توصل في وقتك توفر فلوسك وتخلي تنقلاتك أسهل تاكسي سيليكت الكل تونسي يستحق تاكسي

0: يا حوات يا ودي ملحوظ.
1: الجو والله جو فيه انرجي، الغنية فيها انرجي
2: فيها.
1: اي سيدي ان شاء الله نهاركم اسعد الايام هذه، حلقه جديده فهمني ولا احنا في اواخر هذا البرنامج.
2: بربي عندي فكره
1: اي
2: باش نطرحها عليكم وعلى المستمعين.
1: اطرح
2: علاش ما نعملوش ان كونسي دو كلاس، معناتها كل واحد يعطي دي نوت لصحابه اللي يخدموا معاه، والبوبليك يعطينا دي نوت على الموسم اللي عدينا.
1: تفضل. مش باهي باهي، اما اختلط الحابل بالنابل. انا كي نشوف توا وداد هذه كمون عامله برنامج توا على اليوتيوب،
2: عامله برنامج وحدها،
1: عامله برنامج وحدها الساعه احنا نحكيو كذا، قال شكون تحبوه يسكس العالم.
3: شكون تحبوه؟
1: شكرا عزيز.
3: شبيك عزيز عامل برنامج وحده.
2: شبيك عزيز خويا لاباس عزيز
3: النوار.
2: لشكون النوار؟ لشكون عزيز؟ الجعفور صح جعفر. فما كارت أقرأنا خويا
3: بصوت عالم جعفر.
1: سمت وش موسيقى رومانسية.
2: أوه لا وي تري بو البوكي. واو
1: ساشي توجور.
2: والله هكا بالفرنسي
1: ساشي توجور. S A C H
3: E Z
1: مش ساشي، ما شو مخرج في ساشي،
3: مخرج ضاع مش
1: عارف. ساشي توجور S que quelque part à la fin T il y a un ami sans eux il y a
2: un ami
1: qui vous aime sans S davantage.
3: Yeah.
1: Un ami.
2: Un ami. Ya khouya, un ami, merci beaucoup.
3: والله انا مية هيك في الاخر.
2: اي سي ان تري تري بو بو
3: اي سسبانس معناها فازيت
1: امي
3: غموض.
4: اي انت عارفه شكون الانمي؟
1: والله لا
2: تعرف شنو يغيد في المساله.
1: أيه.
2: اللي الواحد ما عندوش انمي يبعث له بوكي هكا
3: زين.
2: صح اخويا
1: زين في سوق
2: اي فما حس فما بغض
1: وسلم على سيدنا محمد
2: لطف يا رب
1: على قد قديش قديش مستحقه.
2: والله صح جعفر، علاش ما نقطع احنا مستحقوش الورد.
1: اختي زينب لباس اختي انت
2: خاطرتي خاطر مستحقه وتغزر لي درك فيه.
1: لا معناتها نحكي الحمد لله يا ربي هالايامات فهمني ولا
2: ربي ديما عليك جعفور. الحمد لله ربي ديما عليك الحب
3: صح يا جعفور.
2: الحمد لله وربي ديما عليك الاصدقاء البهي.
1: يا انا مي خلينا نحكي معاه. يا انا مي يا انا مي
2: صرت فاز البارح صرت
1: والله لا والله
3: لا انا يظهر لي يظهر لي سي الناصر.
1: لا لا يعملها الناصر
2: مالك
1: الفريب مش نورمال يعملها الناصر دي جوردي على الاخر. باه اسمعوني مليح انا اخويا باش نشكر الانمي هذا.
2: باه
1: ان شاء الله ربي يبارك لك خويا ميرسي. ما تتصورش قديش نحبك وقديش مسيتني، وخاصه هذه المحبه اللي بلاوه، وخاصه انمي ومشي على روحه.
2: والله ما حلاه
4: انت تهيأت تخيلت شكون معناها برشا
1: تخيلت برشا
4: ديجا حطيت هكا
1: تخيلت برشا.
2: انا قلت فماش حد فما صارت فازها هالايام الاخرانيين.
1: ربيب نقول لك حاجه.
4: نقول لي حاجه
1: عامل البيه
4: الحمد لله.
1: والله بتوقع الورد ديما
2: الحمد لله
1: ديما بتوقع الورد
2: ديما عليك جعفر صحه وفرح.
1: وانا قلت جمله استدعتني مريم بالقاضي فهمني ولا قلت جمله نعتقد فيها على الاخر قبل ما نمشي للبسي وبعد ما نمشي للبسي. قبل ما نمشي للبسي كنت نعتقد الى الحياه كيما الديستريبيتور نتاع الجازوز، تحط دينار يلزم تنتظر جازوزه تهبط. تو ما عادش نستنى في الجازوزه تهبط، ما عادش من الشعور نحط ونتعدى نحط ونتعدى نحط ونتعدى. قبل كنت ديما ننتظر من ولدي من زوجتي من أصدقائي من أخواتي نحط ننتظر متاع برافو
2: صح كلام
1: واللي هو واللي هو موجود راه في حياتي، أما نحبه أكثر أنا كيما أي إنسان يحبه أكثر. طوالي نحط ديستريبيتور ما تلفتلوش جملة لأنه حتما مش يجيك نهار حاجة كيما هكا فهمني ولا اللي هي عزيزة وغالية برشا برشا برشا من إنسان ما نعرفوش.
2: صحة صحة
1: دمت صديق خويا وإن شاء الله ديما مشرفك وإن شاء الله
4: بلاي بعث ميساج غا نعرفوك
2: أبعث لنا
1: ميساج وليا كانك صاحبي بالحق قولي أنت شكون ولا بعث ميساج
4: بعث كوكو.
1: أنا مش مشكلة يجيني النوم فدوى ديالي ما يجيش النوم خويا فهمتني فدوى ديالي لليوم تحب تعرف شكون فهمتني.
4: بلي جعفور على ذكر الافراح والمسارات والحاجات المزينه عندي زوز ديديكاسيت دونك شنبدا مدام سعاد بالانستغرام تقول بونجورات احلى ساعه سعيده نسلم عليكم اليوم عيد ميلاد بنتي يمنى بن عمر نتمنى لها حياه سعيده والتوفيق في حياتها ديما وربي يخليها لينا وبرشا قلوب قلوب قلوب قلوب روز هكا دونك ان شاء الله ربي يفضلها كل عام هي حيه بالف خير. وعندنا ديديكاس اخر لكنه سبيسيال اليوم خلود شويخه اخت زميلتنا ابتسام شويخه تحتفل بعيد ميلادها 28 وان شاء الله يا ربي تحقق اللي تتمناه الكل وتقول لك راني نحبك برشا برشا برشا ان شاء الله ربي يفضلهم لبعضهم كل عام وانت حي بخير يا خوخه.
1: عيد ميلاد سعيد خوخه
4: صغرى
1: هاي اخويا اخبار سعيد اخبار مش سعيد من بعد خويا عندي المسابقه خويا والله العظيم وليت تعجبني المسابقه هذيك تقدرش نجم تسمي فاصل ولا شنو ولا نمشيو اخبار سعيده مش سعيد اخبار سعيده اخبار مش سعيد
2: يلا فضل. الاخبار يلا
5: اخبار سعيده اخبار مش سعيده
2: وقيت الاخبار هنا في ساعه سعيده مرحبا بكم الناس الكل السؤال ليكم انتوما للعائلات اللي قاعده تسمع فينا للناس اللي عندهم صغيرات وين وين تحطوا صغاركم في العطلة نتاع الصيف عندكم برنامج حاضر تعرفوا شنو اكتيفيتي باش يعملوا عندكم فكره شويه والا حايرين كيما برشا ناس
1: قبل كان بالنسبه لي انا اشكال عظيم جدا جدا جدا جدا مساله الصغار في الصيف ولكن لهنا احيل الكلمه للزميله اللي على يميني
4: فهمتني
1: انا قبل طول حقيقه يمشيوا معنا يمشيوا يبرمجوا كذا مع عمتهم مع خالاتهم جو محل جو
2: ريم
4: موضوع
2: تجديد
4: الحقيقه كي نبدا ما عنديش وقت كيما تو نبدا جوجير لو جوغ جوغ اليوم تنتصرف غدا اليوم بحضر باب غدا ربعت هذيك الزين ودير ما الحقيقه اللي حل بارسيالمون المشكله هو بعض قاعات الرياضه يعطيهم الصحه اللي يبداو ادابتي للصغار سورتو اللي يعملوا هكا برنامج مطول جونغ صبحيه كامله يعملوا برشا دي ديسيبلين يلعبوا برشا حاجات وبهكا ديكونتراكتي ومن بعديك فما قايله نتاع ساعتين ثلاثه فيوفى النهار يخف معناها جينيرالمون الحقيقه والا التعويل على الذات خاطرنا من انصار برشا حاجات في الدار الاكل الجو اللي حكيت لكم قبل معناها لي جو سونسوريال وكل ولو انه الكبيره كبرت شويه والبحر قدر المستطاع كل البحر انا نحبه اما يوه انا نوهق على خاطر فيه بيسر تعب لي انا معناها
2: برشا لوجيستيك
4: صحيت بك يبداو صغار صغار معناها الحقيقه مساله صعيبه وربي يعين الناس كل خاصه اللي يخدموا ويخدموا مش سيونس يونيك فبرشا عباد تخدم زاد تصبح وعشيه
1: مش مشكله نتاع البحر شكون يدوش قبل وكذاك لازم ما عندكمش
4: مازلت
1: بابوني تخيل
2: صغار ليه مازال صغار دونك لازم تسبقهم هما في المشكله
4: الحقيقه مازلت ربي يسهل
2: به هذا رجعنا انه المشكله هي بيدها نقول على الناس الكل اللي عندهم صغيرات الناس الكل اللي هما يون شارج دو صغار الناس الكل يخموا في وين نمشي وشنو صغار ينجموا يعملوا وخاصة اللي بارشا ناس مش بالضرورة قرب للبحر مش بالضرورة عندهم إمكانيات أنهم لوجيستيك ما يكونوا حاضرين مع صغارهم خاطرهم يخدموا ما همش في عطلة دوك اليوم الحقيقة فرحانين برشا اللي فما فضاء في صفاقس اللي يقدم في حل للصغيرات هذوما في الصيف avec des activités متنوعين على الاخر دونك جي الصيف ونحبوا زيد احنا نكونوا جزء من الحل هذايا وهذاك علاش معنا بالهاتف مدام مروه حشيشي صاحبه فضاء اختيسيمو اللي باش تكون معنا توا تتشرف بشاره مروه
1: مروه صباح الخير
6: صباح الفل والياسمين مرحبا
1: مرحبا اختيسيمو اختيسيمو
6: اكزاكتومون
1: احنا
6: ارتيسيمو
1: احنا شكون احنا اختيسيمو هو فضاء فني تربوي مخصص للاطفال بدايه من 3 سنوات للشباب الكبار يجمع بين الفن التربيه وتطوير التطوير الشخصي في بيئه امنه محافظه زي اللي قاعد نقرا فيه انا تو تمنوا بانه الفن ليس مجرد نشاط ترفيهي بل هو وسيله للتعبير كلام محلاه تعبير عن الذات تنميه بتاع شخصيه الانسان اكتشاف القدرات والمواهب فهمني ولا الحقيقه كلام ياسر ياسر ياسر ياسر محلاه فهمني ولا وهذا دليل فهمني انه وراء المشروع هذا ثم فكر وثم وعي وثم تخطيط وثم درايه ودراسه مرحبا بك لا مروه
6: عايشك ميرسي وبكم اكثر اون فيت احنا ارتيسيمو ان اسباس ارتستيك ايدوكاتيف ديدي للصغيرات ا بارتير دو 3 ans لي ادوليسون اي لي ادولت
1: قاعدين نشوفوا تويكه في الصور الفيديو ما شبهم ما شبهم ما شبهم بسم الله ما شاء الله برشا وليدات بسم الله ما شاء الله
6: هذوكم صغيرات نتاع الحفلة دونك احنا نخدموا عام كامل لوبجيكتيف نتاعنا نخرجوا صغيرات على السين دونك في إطار بروفيسيونيل باش صغيرات يكونوا يتسمنوا المجهود نتاع عام كامل خدمة
1: نعم نعم لا مروة مش قص عليك مجددا خاطر أنا نوعية المشاريع هذه تمنيت أني نعمل مشروع كما هكا في حياتي تمنيت تعرف علاش ولا خاطر لا لا لا لا اللي تعملوا فيه راهو حاجة مهمة جدا جدا جدا مش خاطر باش تشدوا صغارك هاو لا لا ثقافة الفن والتعبير عن طريق الفن وأنك تنتمي للفن فهمني ولا أولا يبني شخصية الطفل يبني شخصية الطفل فهمني ولا في بالك مدام اللي طوى ثم العلاج بالفن فهمني ولا
6: اكزاكتومون وهذا لوبجيكتيف نتاعنا خاطر اترافيغ لي كلوب نتاعنا وكل شيء فما انكادرومون بسيكولوجيك à travers une fiche de suivi pour chaque enfant. اللي احنا ندجاجيو برشا حاجات حتى لي بارون ما يعرفوهاش معناتها احنا نعيشو معاهم اكثر من لي بارون تاعهم دونك اكزاكتومون نحسنوا في شخصيه الصغير عنده ديفيكولتي احنا مع لي ديبراتيف الكل نتلهاو بيهم ونعرفوا لوين نوجهوهم لي زكتيفيتي اللي هما يرتحوهم اللي هما يخليوهم يدجاجيو الانرجي نتاعهم
2: معناتها فما ديتكسيون للمواهب كل صغير وانه نفهموا هو شو ما لي كاباسيتي نتاعو لي كاباسيتي المختلفه نتاعو باش نجمو احنا نوجهوهم في أرتيسيمو. تقولون اللي رسالة مهوش جست تعليم أما نعلمهم الانضباط المسؤولية نعزو الثقة متاع صغيرات في رواح ونشجعوا الإبداع والابتكار ننميو روح العمل الجماعي اللي هو مهم على الأخر ونساعدوا الأطفال على التعبير على أنفسهم واكتشاف قدراتهم. أنت قلت قبيلة للا اللي فما دي كاتيجوري مع فما صغيرات ابتداء من 3 سنين فما دي زادوليسان وفما دي زادولت. أنت تعرف بالكدي بالكدي وخير مني اللي الاكومبانيومون هذا يكون مختلف دونك اللي يسمع فينا معناتها تأكد لنا اللي لي زيدوكاتور والناس اللي يرافقوا الصغار هذوما مختلفين مش كيما اونجير صغار كيما نجير او دي زادو ولا دي زادولت ماهمش لي ميم زيسباس وماهمش لي ميم زيدوكاتور
6: اكزاكتومون هما حتى الاوقات نتاعهم كي يبداو في الاسباس ما نحطوهمش مع بعضهم
2: صحيح خاطر ماهوش
6: اي باش نتلهاو بكل واحد وحده ولا سيد اللي يتلهاو بالتخوازون مش نفسهم اللي يتلهاو بالكبار دونك هيك الاوبجيكتيف اني انا نخلي صغير كل واحد يحس الاسباس هيك نتاعو حاجة نتاعو هو كسوا في لي كوتش كسوا في لونكادرومون كسوا في لي زكتيفيتي دونك هيك الاوبجيكتيف نتاعي باش نخليه كيما يدخل فرحان يخرج فرحان.
2: جميل دونك الناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يجيو بحداكم في ارتيسيمو كيفاش يعملوا؟
6: دونك احنا موجودين في صفاقس طريق تونس كيلومتر 2.5 النوامر نتاعنا تلقاوهم على الباج نتاعنا دونك عندنا الكلوب فاكونس توا الصبحيه اللي هما دي زاتوليي موجودين في وسط العام كيما في الصيف باللسيدة نتاعهم باش هما نفس السيدة يلقاهم في وسط العام معناش منشطين احنا عندنا السيدة ليزيكسبير دونك يعملوا ليزاكتيفيتي اللي موجودين في الكلوب الكل بالترونش داج كل ترونش داج وحدها هذه الصبحية من 7:30 حتى تكشي للساعتين والعشية عندنا سيسيونات اللي هما الدانس باي فريزة عندنا البالي عندنا الجيمناستيك فما عبيد ما تحبش تجي الصبحية تجي كان سيبلي ليزاكتيفيتي معينين دونك احنا عملنا لهم العشويات يجيو للاكتيفيتي هذا وفما دي سوربريز وفما برشا حاجات قاعدين محضرينهم كيف السنه ان شاء الله يكتشفوهم معنا لي زابيرون وهذا هو معناتها نستناوهم.
1: يعطيك الصحه لمروه حشيشي. الحقيقه الفضاء هذايا بالنسبه لي انا راهو الفضاء هذايا راهو ننصحوا به العائلات اللي يسمعوا فينا في صفاقس. أنا ننصح به لأنه أنا نعرف قيمة نوعية هذه الفضاءات والتكوين هذي خاصة في إحاطة الجانب النفسي للطفل فهمني راميش فدلك إحاطة الجانب النفسي للطفل وحتى للمراهق وحتى للكبار راه المسرح فهمني ولا والفن عموما راه سولاجي على الاخر على الاخر على الاخر راه يرتح على الاخر على الاخر على الاخر برا خويا خذوا التجربه وانا ننصح لانه الحقيقه خذيت فكره انتم بعثتوا لي قبل على الواتساب ما هو مدام
6: ايوه انا نقول نعرف معايا في الحفله
1: ما وتيتش مدام
6: اسمعوا لي زادي غنقول لي استناو فيه
1: اسمعيني اسمعيني والله اسمعيني خليتهم فركوا الرمانه في اللونتين والله لا نجمت اقسم بالله وقت عندي الوالد تعب شوي وكذا وتحاليل والله لا نجمت اما وعد نوعدك وعد شرف لما نجيك زياره لا لا مش حتى العام الجاي حتى في الصيف انا جاي انا جاي فهمني ولا طلب بحذاك فهمني ولا وربي يبارك لك ويعطيكم الصحه زين بتعرف علاش نحكي هيك خاطر بعثوا لي الفيديو بتاع الخدمه بتاعهم برو برو برو يعطيكم الف صحه مدام انت والاساتذه المؤطرين والاداريين واللي يخبوا في المؤسسه هذه بارك الله فيكم
6: هذاك
1: غير حتى نزي غير حتى نزي مدام
2: شكرا
1: المؤسسه اسمها ارتيسيمو ركزوا معايا حفظت العنوان طريق تونس كيلومتر 2.5
6: صحيح
1: طريق تونس كيلومتر 2.5 تنحطوا حتى رقم الهواتف
2: ولي كونتاكت موجودين على الريزو
1: فهمني امشيوا خويا رسموا وليداتكم امشيوا ترسموا انتوما للي حاب يعمل مسرح للي حاب يعمل موسيقى للي حاب يعمل رقص فهمني ولا الفن خويا دي مثنيته به
2: اكيد
1: عايشك مدام
6: عايشك ميرسي عايشك
1: مزية مرحبا بيك
2: مرحبا
1: شي يعمل كيف
2: والله محليها محليها هي ومحليهم ليزاكتيفيتي وبالحق راهو في الصيف صعيب برشا على الوالدين انهم يوفروا ترفيه، لكن هذا راهو التأطير بالفن ولا بالسبور ولا غيره موش ترفيه، ينمي برشا ثقة الصغار، يخليهم بالحق ينجموا يخدموا جروب. دونك اللي عنده فرصة وبحذية، احنا نتفكروا احنا صغار منعرفش توا مازالوا موجودين ولا ليه، لكنه فما النوادي في الحوم. دونك احنا في الصيف نعدي والوقت الكل في النادي ونمشي ونعيش ودي زاكتيفيتي، وقديش كانت حاجة مهمة لينا لتكوين الشخصية نتاعنا. ان شاء الله هذا يرجع ويكون متاح للناس الكل
1: ان شاء الله. فهمني ولا ونزيد ندعم كلامك زينب، راهو المسرح لو كان تحط ولدك في المسرح فهمني ولا باش تلاحظ التطور الرهيب. اولا الساعه في بناء الشخصيه فهمني ولا، ويولي منطلق حتى في النقاش والحديث، منطلق حتى في الاستماع، يولي يسمع ولدك بالكده يسمع مش معناتها يسمع فهمني، معناتها حتى كي تحكي معاه يولي هو كريسبتور كمتقبل يسمعك، لانه المسرح زاده هو فن الاستماع. دونك ادعو للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا في صفاقس الكل فهمني ولا، انهم يلتحقوا بالفضاء هذا الجميل والانيق. به من أخبار سعيدة الأخبار مش سعيدة،
2: ليه عنا أخبار سعيدة
1: عنا همشي بابا،
2: يلا نكملوا بالأخبار السعيدة.
5: أخبار سعيدة،
2: أخبار سعيدة في استقبال الوفد الأول من عناصر المنتخب الوطني لأصناف أقل من 23 و16 سنة بعد مشاركة متميزة في فعاليات البطولة العربية بمصر لألعاب القوى للشبان. كالعادة الأولاد والبنات الشابات والشبان اللي في تونس وفي الرياضات الفردية يحققوا في أرقام جميلة جدا، كما إيمان ساعي صنف أقل من 23 سنة ميدالية ذهبية في اختصاص 10,000 متر من المشي، عبير زعفوري صنف أقل من 23 سنة ميدالية ذهبية في القفز الطويل، إمنا شوشين صنف أقل من 16 سنة ميدالية ذهبية في اختصاص 1000 متر، محمد خليل الفتوحي صنف أقل من 23 سنة ميدالية فضية في القفز الطويل مع التأهل لبطولة العالم أقل من 20 سنة بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم ليست طويلة نحكيه على 33 ميدالية منهم 13 ذهبية 7 برونزية و13 فضية. ألعاب القوى وقت اللي يبدأ فيها أبطال في النطاق الوطني والقاري معناتها نجم نحضروا أبطال للألعاب الأولمبية، هو خبر سعيد جدا ومحليهم، وإن شاء الله ربي يجيبهم في السويب ونستناو أنه تتم الإحاطة بهم كيف ما يلزم باش النجم ونصنعوا هالأبطال الأولمبيين. لكن أنا ريتكم تحكيوا على أمان الله،
7: أمان الله تساوي، نعم
2: أمان الله تساوي. أنا سؤالي الوحيد وإحنا نقرأ في الخبر هذي ونحضروا فيه، قلت هالصغار هذوما كي ياخذوا هالميداليات هذية كي يروحوا بالتتويجات هذية ويراو شنو صاير في أمان، شنو هو المساج بالضبط وشنو الرسالة بالضبط اللي نحبوا نعديوها للصغار هذوما؟ شنو نحبوا نقولوا لهم؟ مجهوداتكم عندها وين توصل؟ تضحيتكم عندها وين توصل؟ بطولاتكم عندها وين توصلكم؟ شنو اللي لازم بالحق يتغير في الأديان متاع الرياضة في تونس باش نخليوا الناس اللي قاعدة تجتهد وتجيب الأرقام هذية وتجيب الميداليات هذية تصنع على الأقل روحها كأبطال أولمبية؟ علاش ليه اللي نتمنولهم ليهم الكل؟ دوك هما ليهم هما تهنينا، نحب نقول لهم جوست أنهم يمنوا برواحهم يكملوا في مجهوداتهم، وإن شاء الله يا ربي يوصلوا وين هما يحبوا، وإن شاء الله إحنا ربي ينظر لنا.
1: أمين بجاه رب العالمين. وين نحب ونوصل؟ حكينا نحن الحقيقة البارح في موضوع
2: جوست ما ذاك علش مرجعش
1: لا مخرج موسيقى بابا نحا حكينا البارح نحن حلقنا وحكينا وتوجعنا فهمني زينب ليه باش نسألوا طور، وإحنا نحن نعرفوا شنو النجم وقوله وشنو اللي من نجمش وقوله، ما نعرفوا نحن احنا في راديو ما ولا أنا باش نقول اللي النجم يقول به. الحقيقة تو مش ظاهرة هي الحكاية، تو هي الحكاية مش ظاهرة. مثلا واحد فهمني ولا متألق جدا، أهكذا يكافئ؟ متألق جدا أهكذا يكافئ؟ هو في أعلى يعني في القمة
7: نحكي على أبطال
1: عالمي، تعرف العالم فيه مليارات من البشر، السيد هذا جالولين في وسط المليارات هذوم، السيد هذي اللي جالوليني في وسط المليارات هذوم ما يلقاش باش ياكل، معناتها إلى متى هالكابوس هذي؟ إلى متى هذا الكابوس؟ الكابوس هذي تعرف علاش مخطر؟ الخطر قاعدين كل يوم نقوله انديريكتومون لا يطيب العيش هنا، اللي قاعد يعمل في الشيء هذا قاعد يهجش في أولادنا ويقول لهم سامحونا شوفوا جنسية أخرى، ولا أنا غلط؟ من بعد جيت لوم على واحد فهمني ولا مش يشارك في لعبة وبش هزلك ميدالية ذهبية وما يروحش، انت ماذا أعددت؟ المسؤول اللي شادد القطاع هذا شنية الأرضية يا أخي؟ الأبطال ما هم محسوبين على الأرقام. هم مرة يطلع عنه واحد في السباحة مسكين، أو مرة يطلع لنا واحدة في الملاك مسكينة أو واحد في العدو
2: الريفي يطلع لنا مسكينة الجملة
1: في إيه مسكين مسكين اللي ضحاه واللي تعب واللي شقاه به للي عمارة ما 12 سنة تاو كيفش النجم بعالم الحلم أنا نحكي لما قولهم تولي بطل وتعمل وكذا وتجد وتعملهم الكل وكذا وراه واسمع وترفع الراية الوطنية بعد ما كملت أنا يحلوا التليفون يسمع الوليد هذاك من أمريكا يقول أنا مع عائلة هندية ناكل معهم فمني وليه حتى الماكلة مش عجبتني
7: من حق وهو
2: وحاسس روحي مرزن عليهم وحاسس روحي عبء
1: حاسس بالذل ده كيفاش تنجم تعاود تقنع اللي عمره 12 سنة هذو مرام وليدات نحكيه في اللي نورم فما بالك الوليدات اللي ما عندهمش تليفونات فمني وليه فما بالك اللي أولادي اللي ما عندهم حتى حتى معطى أنا البارح حكيت على نموذج إن شاء الله يا أخوي إن شاء الله يا أخوي يعيطولهم يكرموهم إن شاء الله يعيطولهم يكرموهم أنا كنت عندي قدرة نكرمهم اللي عاملين سينما الدور أنا قصة حب أنا
2: غفران وفريقها يلا
1: قصة حب ديكلاراسيون دامو للفتاة هذيك السيدة هذيك وكل من كان معاها هذوما سينما الدور هذوما الثورة على مستوى الفعل الثقافي ثورة عاملين ثورة وحدهم عاملين كاميون وحد نعطيك معلومة
2: غفران حراجي اللي هي شغل بروجي مع الفريق متاحة وقاعدة تعمل في خدمة كبيرة باش أخرها في سيدي حسين
7: ماني حي هلال
2: حي هلال
4: وشي ورا وقبل حي هلال دونك مرة ثانية
1: خويا باش نعطيك معلومة
7: فيست كامل غادي
1: شو اسمها
2: غفران
1: وزارة الثقافة مثلا أو يعني أقعدوا مع غفران أقعدوا مع غفران أعطيه عشر سنين قولوا لها دوري لبلاد أقسم بالله غفران واحد ما تصلح أقسم بالله ملا ضو في عينيها وملا حرارة وملا تونس وملا شبوبية وملا خدمة ما نعرف إيش ورحمة أمي لعمري قبلتها
2: يعني
1: قبلتها نص ساعة بابا ملا برنامج وملا برنامج
7: من العلامات المضيئة طوى في الناس اللي تعمل في الثقافة غفران عبد
1: بسم الله ما شاء الله
2: وتعرف ريتو الضوء هذاك قاعد يتنقل الضوء في عينينك الوليدات الصغار اللي راول أول مرة فيلم ولا أول مرة نعطيك
1: وملا فايبة
2: في الفستيفال
1: وملا إركزي باب وكيفاش دخلوا وكذا وملا حي هلال أنا نعرف وقت للاستاد وكذا ونعرف أهالي حي هلال ودرا شنو
2: وهما وقفوا في الفستيفال
1: بيان سور هما مالي
2: طبعا
1: هم خاطر نفسك حاجه يروجوا في سنين هذه للفاشلين زاد الفاشل شي يعمل فمن اللي يقول لك رد بالك تمشي غادي رد بالك تحفر غادي رد بالك تعمل غادي وهو لا حفر ولا لوج ولا اكتشف ولا كذا ويعطي صوره قاتمه على البلاصه هذيك باش ما يدخل لها حد خاطر فيها بوغاز بوتونسييل تاع ابطال انا ناكد انا ريتو في حي الليل كيفاش يكوروا صدقني الجمعية هذيك اللي أنا وقتها مشيت تصورت صدقني أقوى الجمعيات في تونس ويلعبوا هذوكم فرد عمرة يربحوهم تعرف بش حلمت أنا حلمت أني نهزهم يلعبوا خارج حدود الوطن يخوضوا التجربة فهمت اش تحكي دونك هذوم أخوي كل الدعم ونعطيك معلومة مهمة جدا المشروع هذاك متاع باش يرجع فيكم الأمل في الحياة المشروع هذاك متاع سينما الدور فهمني فيه داعمين داعمين مؤسسة تونسية تعرف شنو الشرط اللي قالوا عليه ولا السمينة ما تتذكرش قال لك أنا
2: اللي هو مش مشروعهم الوحيد بين قوسين
1: أنا ما نعرفهمش شكون ربي يبارك ورحمة أمي لا نعرف شكون ربي يبارك لهم
2: أنا نعرف شكون ويخدموا في خدمة كبيرة
1: ملا مشروع أهو مشروع سينما دور بالنسبة لي أنا ميداي دور بوديوم
2: والله ان شاء الله غفران تسمع المساج على خاطر تستحق
1: يا اخويا انا نحبهم غفرانهم بدنيتهم نحبهم بالكميون بالسينما بالفكره
2: وي وبربي عندي جمله واحده هكا في قلبي ونحب نقولها راهو جرم حقيقي وقت اللي تقلع امل من بلاد جرم حقيقي اكبر جرم تنجم تعمله مع مجموعه من الناس انك تجي تقول لهم ما عادش فما امل دونك راهو حسابه لازم يكون عسير اللي يعمل الجرم هذا وكهو
1: به احنا نص الليل موعدنا
2: أبارامون يمكن ماضي ساعة قال لك فما تورناد ودنيا ويمكن يتأجل كي ماتش فرنسا معناتها باش نزيدوا نسهر
1: شي الله سيدي
2: قال لك يمكن نخليه الوقت ويمكن يتأجل شوي احنا والميتيو
1: انا ماذا بي
2: ماذا بيك ما تأجلش
1: لا ماذا بينا
2: ماذا بيك تأجل لا خلينا في ان شاء الله في الوقت
1: ان شاء الله يا زينب هاي بعد شوية برجولية باش نلعبوا عاد
7: نلعب
1: والجو بجاه ربي خلنا نلعب
2: بلي نلعبوا على البوكي
7: نتاع الالغاب نلعب
1: بوكي حقا تطورنا في البرنامج سمحها فاروق
2: فما فلوس
1: اللغزر.
2: اوه فما فلوس بيب عرض
1: هذي ما ايش رأي من هنا زعما بيب ما تكثرش منها اخوي
7: شرن
1: فاصل ثم نواصل تبليسيتي
8: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, l'habillure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: ألف مبروك للناجحين. أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد. إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي،
2: higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوار وإلا اتصلوا بنا على 71 180 180.

0: يا حسرة. شكون المخرج نتاع الكليب هذا؟
1: ولبكي هذيك
0: صحيح
2: لبكي
1: برافو نادين.
0: كثير بتحبها لنادين.
1: كثير مهزومة
3: مهضومة.
0: شو عملت افلام لنادين؟
3: مهزومة تولي من الهزيمة جعفو.
0: شو عملت افلام؟
2: مهزومة كثير
1: اكثر من مهزومة هذه.
3: لا لا خطيك.
0: سمينا ثلاث افلام لنادين.
1: لنادين
3: اي اي
0: ثلاث افلام بس
1: بتذكر لها الافلامي.
3: تسأل السؤال زين وبعد تبدأ تقوله في الإجابات. والله أنك تدوخ يا زين.
1: لا والله والله ممكن مش في نادين طبعا.
2: منك كراميل.
3: كراميل
0: هلأ لوين؟
3: كفر نحوم.
0: كفر نحوم
1: ما عندي روك ذا كاسبر
0: آخر فيلم نعم.
1: ما عندي بقى ما عندي بقى والله ما عندي بقى
0: هكا ولا لبنان
3: منك مجبور. قال رامي عايش شقاش قلبي مال
0: ايه.
3: شنو حصلوا في حفلته يحب يكلم الجمهور بالتونسي يقول ايه. في اسامي غنيته بالتونسي
1: اه حلو
3: محلم رامي عايش
1: مرأة بورقلو هذيك اقوى واحدة
3: هذيك كل مرة نقعد نذكر فينا نسيها بورقلو صح
1: هي اقوى ترجمة هاي البنات
0: باش نلعبوا
1: باش نلعبوا فهمني ولا نحب الروح الرياضية تطغى
0: ما فماش روح رياضية
3: شنو الظهر
1: الروح الرياضية تطغى قديش تنجم تسمي
3: ناوي على الخير
1: قديش تنجم تسمي من كلمة توفى بالقول
3: بيه قول
2: لازمني ورقة وستيلو تعرف
1: قديش تنجم تسمي من كلمة توفى بالقول مسابقة أيضا خاصة بأصدقائنا في اليوتول يوتوب قديش تنجم تسمي ريم
3: ستة
0: أمرتي ستيلو مرسي
1: ستة
2: نمشي نجيب ورقة وستيلو
1: ستيلو
3: اللي هو ستيلو يفكهولي ولا نمشي لو ستيلو واحد اخر هو يعطي الرباب يا إلهي
1: هاي قديش نجم تسمي من كلمة توفى بالأول
3: هاي يا ستة
1: ستة زينب
0: إن شاء الله سبعة
1: إن شاء الله سبعة
2: ثمانية
1: ثمانية
3: تسعة
1: تسعة
0: إن شاء الله عشرة
2: أحداش
1: ارفع صوتك يا بنتي أحداش 12
0: ان شاء الله زينه
1: ان شاء الله زينه رباب ما تزيدش عليه 12 قالت
2: قصت عادي
1: لا لا لا لا
3: شنو اللي لا بدل القانون ريتو ما يصيرش
1: رباب تنجم تقول لا انا نكمل 13 ما الله قلبها
3: مبروك عليك اي قولي
0: ان شاء الله زينه
3: باش تبع جعفر منه قولي هاي لله
1: هاي 3 2 1 جو
2: معقول مأمور لا استنى معقول مجهول غول مريول مهبول مسؤول موصول مأكول مهبول قلت مهبول مريول قديش قديش
1: تسعة طبعا
2: تسعة
3: ما هوش تسعة هيش تسعة جافو
2: سهلول
1: هاي
2: سيرا لي لا
3: لا

0: ان شاء الله زينة تن
1: ايه
0: ان شاء الله زينة
1: ربيب
2: قديش خير
3: قلت 12
2: 13
0: اسمع
3: 14 خرجت هي ان شاء الله زينة من بكري
2: بحق صارت
0: طبعا
1: 14 قالت تريم
2: اسمع ناخذ ونخسر 15 شو هي
3: شو ما بلدها
2: هي تحب تلعب
3: 15
1: هي قالت 15
0: بالتين مش بالنون بالتين
3: تين ت والف ونون
1: تين
3: هاي 15 انا قلنا 16 ولا 15 وين وصل
2: 14
3: 16 مش تزيد
0: بالك
1: ربيب
3: يقول ربيب تاخذ في الوقت تكسب يقول نحب نلعب
1: 16
2: 17
3: 18
2: 19
3: 20
2: 21
3: 22 ربي
2: مبروك عليك
3: صحيت
1: 22 ربي مبروك عليك اتونسيون
3: 3 2 1
1: توب
3: قارورتين كراستين بطتين ايوزتين خنفوستين كعبورتين مشلولتين مرصوصتين محلولتين ممروجتين مكتوبتين مقروءتين ملبوستين مشروبتين مأكولتين زجاجتين بلارتين سرويل ايش تحب
2: مريجين
3: كلهم بالدجاجتين فأرتين بطتين قطتين وزتين
0: نبوتين جي جي جي جي
1: جوكبين 24 اتين وسط في 30 ثانية اتين
3: مثنى مؤنث طوفة بالتين
0: انا كتبت كتين فتين
2: اتين والله انا مشيت في الاصعب اتين بوتين
3: ما هي سهلة فيها حل
2: انتين
0: هي على تخوفين سوليشن
1: أنتم هتان ذكيتان
2: مشيت للصعبتين
1: ذكيتان
0: يا حنان يا منان
1: ثم أتان
2: حطيت أتان
1: هاي
3: المثنى مؤنث الكل ويفا بالتين
0: حلو بيان تخوفي بيان تخوفي
1: 10 نقاط فهمي ولا للزميلة
3: ريم مستحقتين
1: مستحقتين
3: مرسيتين
2: مسؤولتين
1: تبين
2: حلو تبين
1: قدش نجمو تسميهم من كلمة توفى بإيا
0: إيا
3: اي 14
1: عندك كستانيتين نجيب اي
2: شو اي هات
3: كلمه اي شنو ما تعطيهش كلمه ما زدتي تعطي امس لعد برشا عاد اي يا فوقها شده ومعها تي مربوطه اي
2: اي
3: اي
1: نعطيها كلمه مثلا
3: لا خاطر ديجا بدلت القانون انت فزت اللعبه برشا هك
1: لازمني نوريكم الثنيه
3: لا اي 20
1: اي
3: 20
1: 20
3: 20 نحن نلعب تتعطلوا فيها
0: والله انا بال
3: 25
0: بلحظه نجم نحكي
1: 25
3: اي
0: جو بلاس امو
3: اتفضل الاخرى تكتب
0: بارك الله
2: نحب
0: نلعب مش نحايلو انا مش نلعب
3: مش تزيد على 25 مش تزيد سلام ربيب 25
0: ما خليني جوس جو بلاس امو
3: 27
1: خليها تتكلم
3: ليه الاخرى تكتب ليه احيانا مع 10
1: ليه خلي زين تتكلم
3: نو
0: ميرسي
3: ليه الاخرى تكتب
0: خويا تلعب ريم عندي حتى مش انا نحب لي جو سو كوريوز نحب نلقى
3: الحيله اللي تمشي قاعده تكتب
0: يلا
3: انا دوك نقولها تعرفها الحيله امشي جعفور
1: فما حيله
0: طبعا
3: في شويه ذكاء في الموضوع
1: 26
3: 30 سافا هاي
0: 30
1: 30
0: ان شاء الله زين
2: 30 31
3: 32
2: 35
3: 40
2: مبروك
3: صحيح
2: 30 ثانيه
1: 40
2: مخرج
1: 40 ريم
3: خاطر كلكم تحايلوا
1: بقص حد لو والله الى حيل
3: طفلة تكتب عندها ساعة
0: مش طلع
1: هاي 3 2 1 go
3: روسية كرواتية بيوغوسلافية تونسية مغربية بنزرتية جربية سوسية حلمامية ساحلية قروية جربية جرجيسية عكارية نفطية توزرية كافية حمامية قلناها مستيرية فرنساوية إيطالية إسبانية يونانية أمريكية كندية إسبانية فنزويلية كولومبية مدريدية باريزية نيكاراغوية نرويجية سويدية إنجليزية بريطانية كملوش
0: ولدان ولدان والله يسعدك
3: انا حييت عليا
1: برجوليه لا مانيش نحسب لك خاطر ما قلتش مدنينيه
0: في طار الحيل
1: الا 10
3: انا حايلته خاطر كان عندي وقتي انتم
0: بدي احنا مش باش نلعب والله مش باش نلعب
1: زميل ريم
3: شكرا
1: الاخبار طول اخبار
3: شفت الحيله
1: بعد باش نعلي البار انا والله في والله اخترتهم كيك في بليش مدينية باش تمشي كيكا
0: بالنسبه لي
3: صحيح نلقى ثنيه كهو
1: تلقى ثنيه صحيت زميلة ربيب النجم ونطلع الورقه اش كتب
2: والله
0: سايبون
2: فعليه مرضيه مطوية سهلة جدا حفصية صوفية مهرية محلاها فيا

0: ثنية معناها كمان فوزية معناها صعب.
1: شيت الأسماء أنت
0: يعني لا لا علاش
2: مش كان
1: أسماء فوزية حفصية وجودية
0: مرئية مسؤولية شرقية غربية تحيل بن غربية يعني أنا نخمم خممت
2: أنا ما خممش خممت قد ثنية أخرى.
1: شكرا زميلاتي جعفورية فدوى كاتبة شكرا
2: بيه تريمة ما نسيت قلت أنا ذكية وانتم أموركم
1: مش مشكل فايدة في الهناء زملائنا في قسم الأخبار زملائنا في قسم الأخبار وهنا راجعين
3: ساعة سعيدة

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الحديد عشرة ديوان اف ام عسلمة. كتلة لينتصر الشعب بالبرلمان تعلن رفض التعامل مع الحكومة الحالية في كل ما يرد منها على مجلس النواب، وفق ما أكده رئيس الكتلة عبد السلام الدحماني لديوان اف ام، مضيفا أن التواصل مع الحكومة الحالية قد استحال على حد تعبيره.
2: بيان هذا هو بيان يصل إلى مستوى تأكيد على أن استحالة التواصل مع الحكومة الحالية، نظرا لأنها حكومة يعني لا تسمع، لا تتفاعل، لا تتواصل، ترفض الحوار. حكومة انتظرناها طويلا، حكومة تخلف وعودها في يعني إيراد مجموعة من القوانين إلى مجلس نواب الشعب شأن مجلة الصرف، شأن مجلة المياه إلى غير ذلك. الحكومة هذه لا تأتي إلى البرلمان إلا من أجل مشاريع قوانين تتعلق بالقروض. الحكومة هذه قدمت لنا يعني نسخة من المخطط التنمية 26-30، نسخة لا تعد أن تكون إلا إعلان نوايا، نسخة ما فيهاش مشاريع حقيقية تتنقل لجملة الوعود وجملة المقترحات التي اقترحتها كل المجالس تقريبا. هذه الحكومة حكومة فقدت شرعيتها للأسف. تكلمنا كثيرا عن أنها حكومة الفشل الذريع، على أنها حكومة عدم التواصل، على أنها حكومة مصابة بحالات من الزهايمر الحقيقي، ولكن الآن لم نعد بإمكان التواصل مع هذه الحكومة، وخاصة فيما يأتي منها من مستوى القوانين التي ننتظرها. هذه حكومة تخيب حقيقة الأمال.
1: المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن فتح مناظرات خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفهية لانتداب 5 من العوان والإطارات للعمل بالإدارة المركزية بتونس، وذلك في إطار تدعيم موارده البشرية. والوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية المختصة في مجال البصريات، استجابة لطلب مؤسسة صحية بسلطنة عمان ترغب في انتداب أخصائيات بصريات للعمل لديها. أوضحت الوكالة أن الترشح مفتوح للمتحصلات على شهادة هندسة في اختصاص البصريات على أن يتجاوز سن المترشحة 45 سنة. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل فرض رسوم لعبور مضيق هرمز من جانب إيران. مصدر عسكري لبناني يقول لقناة الجزيرة أنه لم يتم تسجيل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولا تزال متمركزة في كل المناطق التي احتلتها أخيرا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: بعدش خمس عشر دقيقة صباح النور مجددا للسادة المستمعين. صباح النور عزيز, صباح النور محسن, عزيز اللي ريان. صباح النور ريان
1: ومحسن.
0: صباح النور محسن, فمن ولاي نوعدكم من الاخر البرنامج ديما ريان ومحسن اصدقائنا التاكسيستيه, ومن خلالكم تحيه التاكسيستيه لكل جمليه اخويا.
1: والله
0: ان شاء الله ربي يجيبكم قسم. كم انا سعيد بباقه الزهور هذه,
1: صحه وفرحه جميله.
0: انا اسمحوا لي زميلتي باش نوريها عن طريق الكاميرا رقم ثلاثة.
2: ما وصلتش
3: محلي الفازه ديك
2: من عند انامي.
1: ما قالكش لامي شكون ولا مي
2: يا وزير حسين يدور على الكاميرا
1: ولي يدور وجهه تو يجي هكا
2: تغشى الكاميرا
3: يا حسين.
2: حوسي
3: اغدر وجعفور
2: ترى شوف هذيك
3: هكا حسين.
0: اي والله حسين, والله اصدق صديق,
1: اصدق صديق,
0: والله اصدق صديق حسين. شكرا
1: حتى ما حبش يوري المساج. فهمت
0: محلي حسين والله سوبر انتيليجون
1: ما شاء الله عليك.
0: والله برافو حسين, والله برافو.
3: عنده ذكاء عاطفي.
1: وفدوى مازلت تسأل من عند شكون الورد روا جيسبو.
3: وفدوى عندها سؤال زاد متخلد بالذمة عنده ثلاث أيام.
1: جميل.
3: شو محلي
2: البرنايس بربي كم النشط تكيك جعفور سمباتيك ظاهر مش اللي عنا احنا قاعد بين في اللايف.
1: محلي
3: اي جعفور موجودة في اللايف. هايك
1: مانيفيك مانيفيك
3: مانيفيك
1: ما شاء الله قديش محلي البوكي
3: برافو
1: تري تري بو.
0: خلنا في الابداع خويا ذاك النوار ليكم انتم السادة المستمعين. ان شاء الله اياماتكم كلها ورد.
2: وانا عرفت ولا ما عرفتش من عنده شكون؟
0: والله ما عرفت.
2: بيبعث له كوكو تصوري يبعثوا لك برشا ناس كوكو هكا على انستغرام واتساب تقعد واحد ما عرفش تعرف شكون.
0: ساشي توجور كو كالكان ساشي توجور كو كالكو بار il y a un ami qui vous aime 3 points davantage.
3: 3 points ما قلتهم ليش
1: انامي
0: والله ليه مكتوب المساء من الاخر انامي
2: انا كثير. انت عرفتوش لامي هذا يحكي بالفرنسي؟ تفكر تفكر عندك اصدقاء
0: انا صحابي كل يحكي بالفرنسي.
2: او مون ديو
0: صديقك سافرت فرنسا
2: يا
1: انت استاذ يتكلم بالعربي دايما
0: تجيب كوري فور بروبابل عجبتها بالكدبل في النقاش وكذا. اي سيدي اليوم باش نهزكم خويا من تونس لفرنسا فهمني ولا قلت فرنسا. اما باش نهزكم البلد جميل جدا وبلد هو موجود في كاس العالم فهمني ولا في الفقره اللي استرسنا بها اللي اسمها مونديال صافي مع زيت صافي.
4: مع زيت صافي مونديال صافي
0: ما زلنا مواصلين اعزائي المشاهدين في رحله المونديال مع زيت صافي. واليوم باش نمشيو نحكيو على بلد الفيكينج. النرويج فايكينغ اسمها
3: كما تحب
1: فايكينغ صحيح فايكينغ صحيح
0: على ما نعلم انا احسبوني ضيف وخيكم فهمني. النرويج فهمني ولا اليوم جبت لكم اسم ماكله يحبوها برشا وحاولوا تطلعوها فهمني ولا حاولوا تطلعوها شنو هي بالضبط فهمني ولا. باش نعطيكم الكلمه, الكلمه اسمها برونوست برونوست برونوست
2: برونوست.
1: صحابنا من النرويج بعثوا لنا مساجات
0: برونوست.
2: شوف انا باش نعمل على هالاند خاطر هيك الكبده كبده حيه معناها
0: قلت
2: نجم هكا حفاظه.
0: اجابه خاطئه حسب رايكم شنو هي البرونوست؟
1: حاجه فيها حوت.
0: اجابه برافو خاطئه.
3: انا يظهر لي اون باتيسري حاجه حلو
2: في الحلوه
1: زعما
3: وحلوه
1: وبالكراميل وبالبات
3: حاجه حلوه الحقيقه.
0: الكراميل موجود
1: كيما البان بيردو
2: كريم كراميل فازه هكا
0: شنيه
2: كيما الكريم كراميل.
0: اي سيدي نقول لكم شنو البرونوست هذه هي نوعيه نتاع جبن تقليدي عند النرويج
3: فهمني ولا
0: لا. واللي يميزه هو لونه البني. علاش لونه البني؟ مطعمه قال لك يجي كيما الكراميل. يشدوا الحليب والبن قال لك بتاع البقره ولا المعزة يخليه يغلي لفتره طويله جدا فهمني ولا لين يولي كراميلي
1: كراميليزي
0: فهمني ولا. والنتيجه فهمني ولا تعطينا جبن مطعمه حلو كالكراميل.
2: حلو الفكرة فازة. حلو نجم الفكرة. نجم جربها
0: سيبنا من يأكل في الكبدة ما نية الآخر
2: هالاند يحبها هيك
1: فينومين
0: جرب
2: فينومين كبدة وقلب حاجة مهم كبدة مهم تفكر على الانفورماسيون هذي
0: الجو
2: شعره
0: اي لا الحياة يرقدوا بكري ياكلوا مليح
1: جيبوا مكلته معهم في بالك ما
0: وحكي
1: لنا هاني وقتها جيبوا قديش ماكله
0: طبعا
2: ريت الاحتفال نتاعهم
0: اي
1: محليه
2: نايس.
0: شكرا صبايا يعطيكم الصحة. شكرا زيت صافي كانت هذه مونديال صافي
4: مع زيت صافي مونديال صافي.
0: بعد شوي باش نستقبلوا الشيف في فطور مع جعفور. اما تويكا عندي لكم مسابقه اخرى. مسابقه اخرى ما تسميش اللي موجود لهنا
2: الالغام.
0: ما تسميش اللي موجود لهنا. شيف ادخل شيف اجي يجي
1: الغام.
0: عرفتوا هذه الشيف شتي سبيسياليتي
1: نخدم
0: غير بخير
2: كويزين فرانسيز.
1: لا
2: سبيسياليتي عسليمه.
0: لا عسليمه بخير.
1: لازم نعرفوا اسمه ومنين تنقول لك سبيسياليتي.
0: الاسم شنو؟
2: نور.
0: هي جيت نور.
2: ما تعرفنيش. انا فكر فيهم اللي انت جيت
3: بحكي زينب سالت مش انا.
1: انا ما انا من فكرت. سبحان الله.
0: نور سبيسياليتي.
3: ايوه
0: اكله.
3: ايوه
2: مصريه.
0: لا
2: هيلثي.
1: هيلثي نور بتاع الهيلثي.
2: الهيلثي
0: اليوم عملت لنا اكله عمرها ما تنجم تكون هيلثي. اما هيلثي عملت ما تتكلمش
3: تاو. ما تقولش.
2: مهم جدا
0: تشارك معنا في مسابقه اسمها الالغام. ما يلزمكش تقول الكلمات اللي مقيدهم انا لهنا.
3: كلمات والغام.
0: باش تسميه ولايات.
3: جميل.
0: باش تسميه ولايات. ثم ولايه كتبها انا لهنا ما يلزمش تسميوها.
3: اي
0: تفضل.
3: قبلي.
0: قبلي نور.
2: ولايه نابل.
1: بنزرت.
2: منوبه.
3: بن عروس.
2: باش تقول بن عروس.
0: مش مشكله.
2: نسمي حاجه اخرى.
3: نسمي حاجه اخرى.
0: ما عندكش باس. ما تستحضرش باس. ميساج
2: باس.
1: باجة.
0: قلناها باجة.
3: قلناها
2: نابل.
3: قلناها زادة قلت.
0: مدنين. امشي.
2: صفاقس.
3: زغوين. مكتوبة زغوين وفيه الحقيقة.
1: ما عادش اما سكرنا ساكل.
0: اما برجولية قوة عجيبة. زغوين.
3: اما هما وفيه.
1: تحية لزغوين الجميلة.
2: احلى زغوين.
3: جميل.
1: احلى شوارع مفوحه بالنسري.
0: باش تسميه وسيله نقل ملزم.
1: نقل اشخاص. نقل
0: وسيله نقل
3: تتنقل بين بلاصه لبلاصه. اسكت اسكت صعبين. زودياك.
1: بدينا
3: زمي نمشي بقى
2: مره ثانيه لغه. زورق.
1: اسمع زودياك وزو
3: مش
1: نفس سادايبون وياك جابو.
3: لا ما ينجمش.
1: نيتك باخر. نيتك شنو
0: مش تسميه وزارة. وزارة في تونس.
1: في تونس.
0: وزارة في تونس.
3: باهي نمشي. فلاحة وصيد البحري.
0: تعرف انت ولا تعرف
2: وزارة المالية.
0: حلوة.
1: الاقتصاد والتخطيط.
2: العدل.
3: تربية.
2: وزارة التجهيز.
1: وزارة السياحة.
2: داخلية.
0: الله أكبر.
2: يحط شي
0: صفر رباب.
1: والله
2: نطرشق علينا.
1: والله
0: يا دوك المتميزة والفائزة هي زينب.
2: صح.
1: الحمد لله.
0: ويعني الزميل الشيف فهمني ولا سيدة نور. مرحبا بك سيدة نور. سيدة نور اليوم باش نطيبوا حاجة هيلثي. باش تستغربوا السادة المستمعين فهمني ولا لأنه
1: ما تجيش هيلثي في العادة. هي
0: ما تجيش هيلثي جملة. ما تجيش هيلثي. هات وش نقول لكم بعد شوي. فطور مع جعفور. بابا تمشي لي بابا تفضل.
4: مرحبا فطور مع جعفور.
0: أي
2: عسلامة.
1: عسلامة.
2: اليوم الرسيت متاعنا ما تنجمش تكون هيلثي اما لازم يطلعوا عاد. قلنا شي طلع.
0: لا. لا
2: تنجم تكون هيلثي كمان.
3: كيف تيجي الفور متاع زايد.
0: اه شنو اللي
1: ما ينجمش يكون هيلثي بالكل. اللي مقلي. اللي مقلي ما ينجمش يكون هيلثي.
2: لا
1: كسكسي.
0: لا سامي سامي سامي
1: عجج. عجج
2: والله الشيء هي مرقة جبنة بالصوبي عمرها.
0: لا لا لا بعيد كل البعض.
2: أمين شهيد
3: برجر.
1: لا بليبي عمرها
0: ما كان هارق
2: تونسية هي ولا احنا نحبوها فاست فود.
1: ايوه ستريت فود. جيت باش نقولك شاباتي.
0: لا
2: ملاوي.
0: لا
2: فريكاسي.
1: كسكروتون.
2: لا بليبي. صحن تونسي.
0: لا
1: صحن تونسي.
2: شنو ذيك صحن مقرونة البرة.
0: دائرة. هي دائرة ولكن نستغلها كمثلثات.
3: بيتزا.
2: بيتزا.
1: آلوة.
2: آلوة. آلوة. مش ستريت فود.
3: فود التونسي التونسي
0: ما هي
1: عالم ستريت فود.
0: باهي كيفاش هالبيتزا الغريبة اللي جايبتها لنا اليوم؟
1: باهي كيفاش هيلثي شفتو؟
5: باهي في البات باش نستحقوا فارين تشوفين.
1: ايوه بنينا من الفكرة
5: فما هي فما بشوفين وفما بزدر الدجاج.
2: فما بزدر الدجاج
5: فوالا
2: جربتها بشوفين جعفر ياسر بنينا.
1: معناتها شنو فرينا بروتيني هذه بزدر الدجاج؟
5: هي مشايح الشوفين تمشي ترحي هذيك هي فرينة الشوفين. مو لعبت الكل تقول فرينة الشوفين
1: فرينة الشوفين. والدجاج شنو الحكاية؟
5: بين بعدك على الدجاج كان باش تعملها انت الباز نتاعها دجاج تمشي ترحي الدجاج وتحط معطها فلفل فلفل اكحل ملح
1: هي تستعملها كفرين
5: فوالا هكا
1: جماعه البروتين هذايا نتاعكم اي
5: فوالا ونسحقوا
0: يوم. لا لا نبداو تو من اللون اعطينا الاسم نتاع الاكله وانطلق.
5: بيتزا بزدر الدجاج نسحقوا كيس فرينة الشوفين وكيس ياغورت يوناني ومغرفة صغيرة خميرة رشة ملح وثوم بودر. هذايا باش نشدوا المول نتاعنا يا نحطوا بابي كويسان والا شوية زيت ونحطوها كل كل بيتزا معناها دورة وندخلوها للفور 180 درجة بين 7 ل 10 دقائق ونخليوها هي تطيب على روحها. وبعديك باش نقدوا الصلصة نتاعنا اللي هي فيها نستحقوا 5 كعبات طماطم زعتر ملح فلفل اكحل وبصل و150 غرام زدر دجاج. باش نحطوا البصل زيت وبصل والزدر الدجاج نتاعنا يطيبوا وبعدين كنقصوا الكعبات الطماطم ونزيدوا الزعتر والملح والفلفل الاكحل لين يطيبوا كها. ومن بعدين كنخرجوا البات نتاعنا نحطوا الصوص ونحطوا جبن وندخلوها شويه باش يذوب الجبن وكها. وحضرت البيتزا نتاعنا خفيفه نظيفه
0: سهله مهله
5: سهله والله سهله
0: والله
5: وبنينه سهلة. على الاخر جربتها انا مرتين بنينه
2: جربتها حطينا بنينه
1: ماني
5: جربها باللي جعفو
0: ان شاء الله يا اختي ان شاء الله تتنهر جعت ليه جعت
2: ولا حطينا ما جعت قبيله
0: فنشاريش كنا جعت تو انت شايف احسن احسن اكله ما تعجب انت كشيف ما أي. كل شيف فهمني ولا هم يقولوا اللي يبدا يطيب في العاده ما ينجمش ياكل ماكلته
5: كان انا ظهر
0: تاكلي
5: نموت على الماكله
0: لا لا
5: كتبي طيب تاكلي اي طيب ناكل نورمال
0: تخدمي تو ولا ما زلت
5: لا تو نقرا
0: مش منصوح بيك في ال... اذا بالله واحد يطيب
5: انا ليه انا باز راني باتيسري نعمل راني باتيسري دونك الكوجينه الحقيقه ديما
0: انت اللي تاع الغريبه اللي حكينا فيها وقتها غريبه واحد ولا زميلتك
5: الا الحلو التونسي
0: اي انت كنت سبيسياليتي
5: اي هذيك
0: اي نور عرفتك مريك مريك ميرسي نور بربي تصفق على نور تصفق قوي برشا
1: محلاها لغسيز
0: نور قوية في المولى واحد ينصح بها الوليدات خاصة اللي يتريناه وكذا في المولى حتى مش يترين باي خوية للصحة بتاعه ميرسي بوكو يعطيك الصحة تعملوا فاصل اسمعني كهاني موجودة بالله يقولوا يطل علينا يحكي لنا شوية خلنا نفهم أمورنا فاصل بعد نستقبله هاني فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة السلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثناء أيام المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: Vous écoutez Diwana

0: يان فاليري وصلنا ل 11:35 دقيقة. هذا النغم حصري على موجة ديوان فام. رغم الخسارة مع بلجيكا في الوديات، رغم الخسارة الأولى 5-1، رغم الخسارة الثانية مع اليابان 4-0، لأنه ديما ثم نبض هكا
1: باش تجي الخسارة الثالثة. ديما فهم أمل الخسارة الثالثة.
0: عندي جملتين هبي
2: بالإختار أخوي هنا بالإختار
0: أخوي فبدي شوف المكتب الجامعي واللي أذنى به واللي أخطأ واللي تسبب في الكارثة، فهمني ولا ذاك شيء نحكي على حاجة أخرى، فهمني ولا ديما نحرف ونقول والله العادة نتفرج فيها، والله العادة اليوم خوي الحقيقة واحد بشي يتفرج بوجيع وبرشا خوف وبرشا خوف. الحقيقة إن شاء الله ربي خوي يقدر الخير وكهو نخرج بأخف الأضرار مع الضربتين اللي كليناهم قويين ياسر ياسر ياسر ياسر
2: ياسر. بلي باش تفرجوا كلكم أنا إن شاء الله كل الميتيو ما وخرتش معناتها، خاطر بعد نص الليل شوية مخر برشا معناتها باش نقعدوا حتى المطليثة وإحنا نتفرجوا، كان نص الليل وفي الوقت أنا باش نتفرج تونس تلقى روحك بالسيف تتبع معناتها بالحق حتى لو كان ما عندكش حتى أمل لما تتبع.
0: أنا خنفسر لك حاجة زينة بفيتي والله باش نحكي لكم عبارة محلك في الدار خويا هيني. صباح خير
1: صباح خير جعفور صباح خير نسمع
2: صباح النور.
0: سامحني أخذتنا من وقتنا شوي وسامحني اسمعني أنا أنا مثلا هاش نعطيك مثلا نتيجة ترضيني معناتها نقول ما أحنا تليفون شكون
1: تليفوني
0: سامحني من وقتك من خسارة مثلا واحد بليش اثنين بليش نركض نجم نركض
3: مش مخزي يا معناه
0: فهمتيني ريم والله والله موجوع ومفجوع
3: ولا ولينا نختاروا في الخسارة
0: ريم
2: ان شاء الله ما تكونش بالحق اخي بمشاركة انت منتخب في كأس عالم وكاو انا وليت نتمنى ما نقعدوش شهرين موسمين
3: كانت بالفيسيون هذه ديجا كانت وفيت الحقيقة بعد شوية مهما كانت ريزولتال
0: فكر تاريخ جواريت وليكيب ناسيونال اش عملت قبل وتتفكر ليكيب 78
1: يزينا بالله من اللي صار قبل بالله يزين
0: ليه كي تتفكر
1: ما نحبش نتفكر يزينا ما يزينا من 78
0: وشنوار
1: ليه بالرسمي يزينا كهو معنى مش نقعدوا حياتنا كاملة راو كل الأمم متخلفة تبقى واقفة على الأطلال وتبقى تستنى في تذكر في 20 سنة التالي
2: إن شاء الله ما قلقني
1: خلنا نشوف القدام
0: علاش ما تجيب الشكل الكوتش بتاع يفرق المظاهرات بالمسخون والله العظيم
1: خاطر الدسكور هذا كنا نقولوا فيه سنوات يزينا معناها هكا هاو قايد باش نخزر القدام ونبني أنا جعفر حياتنا كامل نحكي على 78 و2004 والجيل الذهبي وين الجيل الذهبي هزينا كوب دافريك 78 عملنا فوز وين ما ترشحناش للدوزيام تور ما عملنا شيء و2004 الناس كل تعرف فاش هزينا كوب دافريك خاطر في تونس وجمهور وكذا
0: مش البناء بزنا في الليقة نحن تونس
1: وبرشا ايش نقضي حياتنا كاملة في الليقة
0: البوندسليقة ما شوي
1: البوندسليقة
2: ليه ليه تي البارح كي تتفرج احنا شو نحكي وهاني كي تتفرج على المغرب وايتي فوالا المغرب بالنسبة لي انا مرشح انه يهز كأس العالم تضحكوا تقعدوا مرشح انه يهز كأس العالم اكسبشنال اما اي تي اللي عنده قديش من عام غايب على كاس العالم 60 سنه
1: عمرها ما شارك
2: اللي عنده 60 سنه
1: قبل في تسميه اخرى قبل ما تولي جزيره واحده
2: 60 سنة. سنه جي تلعب البارح بك القلب هذيك بك الوقفه هذيك بك الجرين
0: هذيك خويا هذاك اللي حاشتنا به اليوم مع هولندا يا خويا
2: ما تغيبوش
0: ما تغيبوش ما تغيبوش انا ما عشت واحد عامل فيديو قال الماتش تلعب بالخمسة بتاع الصباح قال تونس الكل فايقة ما عاد لحدش نجوار بتاعنا ريكدين ريكدين بالعب برجولية ضد هولندا ما نعرفش يسمعوا ولا ما يسمعوش
3: يا ولدي
0: يا ولدي العب يا ولدي العب واخسر العب وريني وريني قرحة اليوم ما فرف ما قالك وريني تاكل تيح تاكل الكورة عيسى العيدوني كل عام تاكل وعمل لك العب يا ولدي عمل لك بديار على تاكل الجرينتا
3: اللي هي ما فماش سيد جعفر
0: فما جوالات مشيت في العاف الزيت
2: اما كيما شرا وكره لازمنا استراتيجي كلام هاني مش غلط معناتها لازم استراتيجي
0: فور على 5 سنين قدام
2: حتى 10 كان
0: حتى 10 هاني جيت هاني مشيت امشي بابا امشي
4: هاني جيت
0: ما تبطاش كل منتخب ليه ليه ليه
1: باش نبداو منين بدات كانت زينب توا تحكي على الاحوال الجويه لأنه اليوم مباراة تونس وهولندا نص الليل بتوقيت تونس نذكر مرشحة بقوة أنه يتم تأجيلها أو أنه تتوقف خلال المباراة. علاش؟ لأنه فما إنذار بعاصفة رعدية وأمطار قوية برشا في كنساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، والفيفا عاملة بروتوكول كامل بالنسبة للأحوال الجوية في كأس العالم هذه، بخلاف الوقت الاستراحة متاع 10% ولا 3 دقائق في جزء أشواط اللي هي بسبب الحرارة. ايضا فهم بروتوكول اللي باش يكون للعواصف والامطار القويه. دونك شنو البروتوكول هذا؟ البروتوكول هذا يقول لك انه في صوره تكون فما اي صاعقه رعديه بعيدة أو في قطر 13 كيلومتر من أرضية الملعب فإنه بالوقت توقف المباراة، والملاعبية والجمهور الملاعبية يدخل الفيستير والجمهور يدخل الوسط الملعب يتخبى تحت الجرادان. خلينا نكمل لك جعفر. أيضا الحاجة الثانية يقول لك في صورة توقف المباراة ما يرجعوش يلعبوا إلا بعد ما تتعدى 30 دقيقة على الأقل دون ما تكون فما أي ساعقة أخرى أو برق آخر يتم تسجيله. وين تم تسجيل برق أو ساعقة أخرى تعاود تحسب 30 دقيقة من الأول ترجع زيرو. دونك هنا نفهموا أنه الأمور كلها مرتبطة بالأحوال الجوية، وطبعا بالنسبة للأمطار طبعا إذا كانت تكون أمطار قوية برشا وتعطل اللعب طبعا الحكم هنا عنده الاجتهاد أنه يقف المباراة.
0: يتأجلوا فانيو
1: لا يتأجلوا تقعد تستنى كما صارت مباراة فرنسا والعراق وترجع تلعب. يعني فرنسا والعراق لا رجعوا تقريبا نلعبوا بعد ساعة ونص وساعتين غير بعض رجعوا كملوا يعني شوط الثاني.
0: أخوي أنا كان جيت في الفيفا أي أمطار رذاذة ريت رذاذة صغيرة نخرج الماتش نيول، تونس هولندا نيول، سحابة متعدية حتى في كاليفورنيا.
1: المشكلة اللي ما تنجمش تخرج هولندا كملوا 90 دقيقة كي تقعد على 3 أيام تلعب
0: فيه. أنا بالرذاذة سحابة صغيرة مكسيك متعدي وحنا في أمريكا نيول تونس وهولندا، فهمتني خويا؟ ولا نقص أربع جوارات من عندهم. شنو هي خويا؟
3: أربعة على كل رذاذة
0: على كل رذاذة نقصوا جوار. عندك الحق خويا ماكش في جوك والله العظيم تمثل
1: لا
0: تونس
1: كل الحقيقة ما
0: شيء ألم
1: ما عرف ما حتى قوم
0: شيء ألم شيء ألم
1: والله. ولينا نحكيه على قديش نخسر بأقل أضرار بأقل أهداف سامحني معناها كهو لازمنا من الأول وجديد ونعاود وكل شيء.
0: إيه أنت هاني ماكش تخمم فيها كي من خمانة تقول بأقل أضرار ماك تخمم فيها
1: هاني كنت نحكي لك معناها بأقل أضرار معناها ليش قلت لك أنا راهو ما تحكيليش على تعادل وانتصار وغير ما تحكيليش معناها احكي لي على هزيمة كي نخسر ثلاثة بلاش الحمد لله نقول بكل صراحة وعمري ما تمنيت نقول الجملة هذه معناها اللي كنا ذاك الواقع راه سيرتو للتأكيد صار في مباراة اليابان وعم مدرب جديد وكذا وكذا. دونك لا تنتظر انه المباراة هذه باش تكون افضل راهو برشا مباراة اليابان والسويد بكل صراحة راه ومهما كان وحتى كلمة لعبية هابطوا مركزين والتحب عليه انت لانه بكل بساطة هولندا اقوى منتخب في المجموعة. هولندا بالمرشح للظفر بالكأس هذه بالكأس العالم والاسماء خير ده وهولندا ما هيش باش ترحمك. رونالد كومان البارح مدرب منتخب الهولندي حتى في الاستعلاء في التصريحات نتاعو في نادي الصحفي ما حبش حتى يحكي بالفرنسي، قالك نحكي كان بالهولندي اللي عينه ترجم مرحبا ما حجبوش لا حتى انجلي لا تعالي. بالتالي راهو مدرب ولاعبين ما همش يرحموا باش يقاو فيك ستة باش تاكل ست باش تاكل فيك ثمانية باش تاكل ثمانية ثلاثة باش تاكل ثلاثة. دونك من غير ما نعملوا انه باش يدور الافكتيف ويبدل الشوط الثاني لا كل واحد وجهده وان شاء الله جهدنا يعطينا بخاف الاضرار وكا
0: مالا نرقد هنا
1: ما بالرسمي بكل صراحه
0: علاش غلط تنصحني نرقد
1: علاش غلط هذيك
0: لا تنصحني نرقد كخوك
1: لا لا ما ننصحكش لا انا بدي ماشي نرقد انا نحكي هكا مش نرقد باش نتفرج
3: باش تقوم وتخرج تتفرج تقعد
1: ان شاء الله ربي يجري على الصلاح كنت
3: انا نحب نتفرج شويه خويا زعما شو يعملوا كذا تكونيت
0: مغصبات
2: غريبه جابوا انا نراهن على جابوا
3: حتى سويد
0: يا هاني
1: قول لي جابوا
0: هاني اليوم النتيجه باش تكون تعادل
1: ان شاء الله اخوي نتمنى احنا كان يعملوا تعادل تو نستقبلهم استقبال الابطال
0: لا لا ما نستقبلهمش استقبال الابطال
1: لا قلت هكا كان مش
0: لا لا حتى ينتصروا نحكي لك ابطال شنو لا عايش
1: قول علاش قلت لك كان
2: هما يا اخي ما يعرفوش اللي عملوا كومبيتيسيون خايبه برشا واللي حاجه مذله
1: برشا الاسوء في تاريخ تونس
0: اكبر واجهه لتصفيق الدول
2: هو باش تكون مش حكايه تاريخ تونس حتى قبيله ونحكي مع علي مش حكايه تاريخ تونس اسوء مشاركه اون ريسك كان عملنا نتيجه خايبه اليوم أنه تكون أسوأ مشاركة نتاع منتخب في تاريخ المونديال
1: أسوأ حصيلة تسعة أهداف في التاريخ المونديال.
3: معناها حققنا الحاجات القياسية في الخايب.
5: معناها جعفور كي نجي بعد 10 سنين نعمل لكم سينجيم ونقول لكم أثقل الهزائم في تاريخ في تاريخ كأس العالم نجموا نستشهدوا برواحنا معناها. لا لا خايبة هي.
2: قسمنا الله قسمنا. يا خويا إن شاء الله كوميم تصير رياكسيون. إن شاء الله ما نعرفش.
3: كيفاش تخطى عملنا سينجيم حتى بعد 10 سنين؟
2: إيش قولت؟
3: تخطى عملنا.
2: برنامج نجح.
1: حاجة. احنا توا بديت مقابلات من البارح بديت مقابلات الجولة الثالثة دور المجموعات.
2: فرد وقته.
1: المنتخب منتخبنا التونسي هو المنتخب الوحيد الافريقي الموجود في كوب دي موند هذيا اللي وصل باش يلعب مش حتى يلعب باش يلعب الجولة الثالثة في دور مجموعات كأس العالم وما هوش يلعب على التأهل الدور الثاني المنتخب الافريقي الوحيد.
2: قسم الله.
3: كمل علينا
1: منتخب الافريقي الوحيد في كاس العالم هذه اللي يوصل قبل ما يلعب مقابلته الثالثه
2: ما مش مرهين
1: ما غير رهين ديجا ما عندوش حتى امل يترشح وراو حتى الناس تحكي انه يربحوا هولندا خمسه ما هيش
3: سيناريوهات اخرى
5: معناها تلعب الماتش وديجا فليجتك ملمومه ما عندك حتى رهين
1: ما عندك حتى رهين كي تربح 10 مش خمسه ومش تعرف
2: فهمت جعفور
0: الزينه هي هاني الزينه
5: هبط لك سيد هاني اكثر ما هو
1: عمري جعفر نهبط لك سيد كنت ديما تفائل
2: جعفور نمشيو ناكلوا حاجه نرموا قلوبنا احنا خير
3: اختي
1: هاي اخويا خلينا نحكيوا على اشقائنا المغاربه اخويا
0: نحكيوا
1: على المنتخب المغربي في سافيز المنتخب المغربي البارح بعد انتصار 4-2 على منتخب هايتي في سيناريو الحقيقه مجنون هدف الهدف الرابع خاصه خلى المنتخب المغربي
0: وفات
1: 4-2 يدخل تاريخ كاس العالم ويصبح اكثر منتخب افريقي وحقق انتصارات في تاريخ كاس العالم بسبعه انتصارات الشيء هذا رغم انه المنتخب الافريقي الوحيد اللي حقق 7 نقاط ايضا في دور المجموعات زوز كومبيتيشن 2022-2026 المنتخب الافريقي الوحيد نزيدك اكثر المنتخب المغربي مش هذا فقط بل انه ايضا البارح اصبح اكثر منتخب افريقي سجل اهداف في تاريخ كاس العالم برصيد 26 هدف وكسر الرقم نتاع المنتخب النيجيري اللي كان مسجل 23 هدف بالتالي منتخب المغرب رابع العالم في اخر مونديال اصبح من اكبر المنتخبات في العالم واكبر منتخب في العالم
2: برافو
0: عليهم برافو عليهم صح كما يقولوا هما سير يعطيك صحة هاني مسيك انت لي هاني جيت هاني جيت عندي خبير به نحب نحكي فيه شوية آخر قبل سنجي تفضل
4: هاني مشيت
0: نحب نحكي أمان واسمحوا لي على مخيم الأمل في نسخته الثانية اللي تنظم قرى أطفال الأسواس تظاهر اللي تجمع بين الترفيه التربية التعليم وتمنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم المخيم هذايا مبادرة أطلقتها كما قلت قرى أطفال الأسواس اللي فئت أكثر من 1500 صغير ها على الأقل حاجة تفرح وتمس تتراوح عمرهم بين 6 سنين و 16 سنة بهدف دعم نموهم النفسي الاجتماعي تنمية مهاراتهم الحياتية الإبداعية المخيم من تأطير طلبة سفراء متطوعين يعتمد على أنشطة متنوعة جميل. تجمع بين الترفيه تعلم التثقيف عفوا مع تركيز على اكتشاف المواهب وتعزيز روح التعاون والانخراط الاجتماعي الكلام يظهر كأنه كبير وكذا ولكن هو بسيط جدا مجموعة من الطلبة متطوعين من قرى أسواس اللي هم يعني السفراء الطلبة هذوما فهمني ولا يعني قاعدين يأطروا في ولادات أعمارهم من 6 ل 16 سنة في المخيم هذا اللي سماه مخيم الأمل ذكركم أنكم تنجموا تساهموا في دعم القرى قرى أسواس باش تواصلوا وتواصلوا رسالتهم النبيلة ادخلوا على السيت www.svo.tn وتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه ولا كلموهم على الرقم 58 371 002 58 371 002
5: تبعناها عم ناول في الصيف المخيم الأمل عم ناول في قرى أسواس واللي هو يدور على القرى الموجودة في تونس الكل باش يحاول يخلط للصغار الكل
0: نعم.
5: الكلام ما هوش صعيب البسيط واللي باش نعرفوه أنه فما شباب متطوعين
0: نعم.
5: يحبوا يضمنوا أنه كالصغار ذوكم كما صغارنا الكل يصيفوا يتفرهدوا يتنفسوا يتعلموا حاجة جديدة وخاصة أشب حاجة عجبتني عم ناول في المخيم أنه فما برشة خدمة على اكتشاف المواهب يشدوا الصغار يقربوا لهم ياسر باش يحاولوا يلقاو شكون متميز شكون عنده حاجة زايدة ينجم ينميها وشكون عنده حاجة مستحقها احتياجات محلية. نفسية وحتى علمية يقعدوا يقريوهم زادة المخيم عم ناول تبعناه برشة مرات الحقيقة ياسر يعطي أمل وهو اسمه مخيم الأمل
2: أنا عندي ديديكاس
0: طبعاً.
2: بيه في إطار الحب.
0: أي.
2: فما رستم بالجيدة بعث لي مساج قال لي نسمع فيكم مع عائلتي اليوم عيد ميلاد أمي وعيد ميلاد الزواج متاع أمي وبابا نحب نعمل لهم سوربريز وديديكاس من عندكم انتوما نحب نقول لهم جويز انيفرسير إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بخير يا أحلى كوبل في الدنيا دونك إن شاء الله ربي يفضلكم لبعض
0: إن شاء الله ربي يحفظهم ويحفظ كل الأمهات والآباء باش نمشيو مباشرة طريق السين جيم مع ست يريم
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة. السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار، باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
5: سين جيم ماري بيبيكم مع سلامة. سلامة شنو احوالكم؟
2: لاباس
5: الحمد لله. اي سيدي قلنا خنبدلوا شويه المواضيع، عندنا برشا داخلين على الصيف، يمكن عندنا بزيد وقت باش نتفرجوا في افلام. حبوا نحكيوا على اشهر الفنانين الممثلين السينمائيين العرب. باش نسالكم مثلا خلينا نليميتيوها هكاك، تنجموا تسجلوا اكبر عدد من الارقام من النوتات. نعطيك الممثل ربي لازمك تسمي لي ثلاثة أفلام ليه.
3: أوكي.
5: كي تسمي لي ثلاثة أفلام تاخو نقطتك، إذا زينب ثم جعفر ينجموا يزيدوا يسميوا لنا أفلام أخرين، على كل فيلم جديد ياخذوا نقطة.
2: باهي جميل.
5: هيا سيدي نبداو، تحب تقود أنت السفينة سي حسام وإلا نمشي على روحي؟ باهي يعطيني ترى هيت شكون. حنان ترك عند رباب. حنان ترك كانت تسمي لي ثلاثة أفلام.
3: أفلام حنان ترك
5: أي أتذكر فما أفلام معروفة مليح.
3: ولا راح نسيت أفلام قديمة خاطر اعتزلت هي.
5: به أفلام قديمة اكزاكتومون اللي احنا تعلمنا به، فما اللي مع هند صبري ومنى شلبي هما ثلاثة صاحبات. ترى تتذكرش اسمه؟
3: أوف ليه بخدم برشا الحق.
5: بس الفيلم هذا اللي نحكيه عليه زين مع هند صبري
2: أحلى الأوقات.
5: أحلى الأوقات.
2: ما عندي أسامي أخرى.
5: أعطينا الأخرين.
2: عنا حب البنات.
5: حب البنات.
2: عنا المصير.
5: المصير.
2: عنا عايز حقي.
5: هاي.
2: مع رمزي.
5: هاني رمزي.
2: دوما أربعة اللي تفكرتهم استحضرت.
5: فما سهر الليالي.
2: سهر الليالي أوف كورس.
5: حنان ترك زين بتحصلت على النقطة اللي حنان ترك. عنا جاءنا البيان التالي أوسي. عنا حرامية في كي جي تو.
0: أربعة متوحشة.
5: عنا جواز بقرار جمهوري. وعنا تيتو.
2: تيتو صحيح.
5: خلي
2: صحيح.
5: تيتو عندك
2: يا ونحبوا برشا الفيلم تيتو
5: جامي. به زين بخذت النقطة عن حنان ترك، ولكن طاو معاش نجم نتبعك يا سي حسين.
0: تيتو مع أحمد السقا
5: صحيت. أي خل نسهل عليك، أعطيني ثلاثة أفلام لأحمد السقا. برافو. واي
0: تيتو.
5: تيتو
3: كي الفازة.
5: أيوة.
0: الكمساري هو أهو
5: ال
0: تيتو.
5: تيتو واي تراها مع هند صبري. ايش اسمه الفيلم؟
0: زعلانة ليه يما؟
5: لا فما واحد فيه جزء لولو جزء ثاني
2: نقول انا.
0: لوكاندا في هولندا.
5: ليه يا جعفور لوكاندا في هولندا شنو؟
0: في ماتش انا والله ما عندي حتى فكره.
5: باهي فما واحد فيه ديويل هو واحمد عز.
0: والله لا
5: هو بوليس واحمد عز مهرب في الصحراء.
0: ثلاثة بالله العظيم لا اعرف
5: بالحق. عرفتوش انت الفيلم؟ هذاك بوليس والاخر مهرب مخدرات وانتقام وقتل اخوه والدنيا. هو احمد عزبي هذاك الفيلم اسمه المصلحه.
2: المصلحه
5: زين بعطيني كمل لي احمد السقا.
2: مافيا.
5: مافيا
2: العنكبوت.
5: العنكبوت
2: ابن القنصل.
5: ابن القنصل.
2: حرب ايطاليا.
5: اي
2: عن العشق والهوى.
5: اي عن العشق والهوى.
2: الجزيره واحد
5: الجزيره اثنين. واحد والجزيره اثنين.
2: المصلحه.
5: المصلحه
2: هو احمد النبوي.
5: اي لا احمد عز.
2: احمد عز سامحني.
5: وابراهيم.
2: وابراهيم الابيض
5: صحيت. ملا زينب عندها زيد النقطه عن احمد السقا. برافو عليك.
2: شكرا.
5: اي سيدي نمشي ونرجع للرباب.
2: علاش مش قاعده نربح وكا هاو
5: انا شبيني مش سامحني خاطر نربح. لا لا عند زين محمد هنيدي.
2: اي
5: اي لله سهلين.
2: جاءنا البيان التالي.
5: باه
2: صعيدي في الجامعه الامريكيه.
5: جميل.
2: محمد فؤاد الفيلم اللي هو معاه مثل في بخيت عديلة. عمل دي زاباريسيون
5: مش اباريسيون حاشي بطولته.
2: بطولته
5: الفيلم
0: همام في امستردام.
2: ولا
0: تفرج فيه هذا على هولي دي
5: هولندا. انت في امستردام
2: فول السين العظيم. شريف
5: فول السين العظيم.
2: فول السين العظيم
5: اللي مثل
0: في صعيد في الجامعة الأمريكية.
5: قلتوا ديجا
0: صعيد في الجامعة الأمريكية شفتوا؟
5: قلتوا انت علي تقص علينا مش
2: قلتوا
5: زينب قلتوا بي اللي مثل فيه رول متاع مرأة اللي متمثل
2: خالتي
5: صحيح.
3: أنا يا خالتي.
5: أنا يا خالتي. بي شنو مازال اللي هو فيه أستاذ لغة عربية
2: عالمين حمودة.
5: ايش اسمه
3: مبروك رمضان على مبروك رمضان
5: برافو عليك برافو عليك
2: احسنتي
5: زينب فما عند لي بدقي
2: عند لي بدقي مشي اقل
5: برافو عليك باش تزيد زينب تاخذ نقطه ولكن باش نعطي نقطه للرباب على خاطرها قالت بامال دو افلام
0: يا امستردام
5: شكون شمس معك ولا شكون
0: ورحمه امي وحدي هم في امستردام
2: حتى هذيك مع احمد سعد
5: باش نرجعوا للرباب احمد لا كريم عبد العزيز قال حسين مش احمد عزيز كريم عبد العزيز شدهم معي ما عرفتش نعطيك
0: لا لا لا حتى تليفون
3: ما مثل ما عندي ولا لا عندي تليفون ها
5: كريم عبد العزيز
3: بشوية باشا تلميذ
5: باشا تلميذ صحيح
0: حلول فيلم
3: كأسرة بعدين

0: محمود عبد العزيز.
1: هو فيلم هو محمود عبد العزيز.
2: ما عرفتكش على شنو تحكي. اللي هو فما فيلم مع حنان ترك
3: واحد من الناس.
2: وهو واحد من الناس. صحيت
3: وقت انا عندي مسرحيه اسمه واحد منا والله. يحكي وعمل واحد من الناس. قلت كيفاش
2: في محطه مصر.
1: في محطه مصر. برافو عليك.
2: منا شلبي. فما حراميه في تايلاند.
1: حراميه في حنان ترك.
0: برافو عليك. تابلو يسرقوا فيهم ولا شنو.
2: صحيت. وهذه نقطه اخرى لي زينب.
1: شكرا مرحبا.
2: يا سيدي
1: ترى اكبر عدد
2: حطيت لك يا ربيب.
1: شكرا
2: يا ربيب.
0: نحسب معك
2: برضه. وجيه الجندوبي سي جعفر.
1: الوجوج
2: افلام وجيه الجندوبي سمي لي ثلاثه.
3: مثلت مع سلمى بكار. الجيد
2: الجيد احسنت واحد.
3: مثلت مع هيف البن يوسف الفيلم الاخير باراسول.
2: باراسول هذا مزوز.
1: صحيتك صحيتك صحيت.
3: مثلت
1: فما كور تحفون.
3: لحظه
1: بس جميل.
3: اي مثلت في
2: مرا وش زين برا
1: شكون
2: الكور مع تاع جميل نجار.
3: رحلة
2: احسن. هذه نقطة. الجعفر اتنجمش تزيدنا افلام لوجيه الجندوب. موسم الرجال. برافو عليك.
3: ومفيدة.
2: فما فيلم بطولة مهذب الرميلي وهي
1: قدر.
2: صحيت. وتلك الممثلة اللبنانية اللي انا نسيت اسمها
3: سامحوني.
2: قدر. وعندكم موسم الرجال. وصلتك تو. فما فيلم للطيف
3: عطر الربيع.
2: ترى
1: بورتو فارينا.
2: برافو عليك. وبورتو فارينا زينوبة احسنتي.
0: هذه شد للعرفي وش اسمه
2: وجه الجندوبي. اي اللي بعده سي حسام. مي
1: مي عز الدين.
3: عن زينب
1: جميلة. ايزونو
2: مي عز الدين
0: مشكورة وقتك كنت عندها
1: كراكة. عمر وسلمى اللي تخبوا لي
0: مع تامر حسني.
2: ابتي هي
1: سامحني. ميساج خوب ربيب. ميساج هدية. ميساج
0: عايشك. فما شكون اخر يا ربي.
1: مي عز الدين محليها تعرف شغطوا الاعوام الاخيرة
0: اللي عملت بولي سيا زعمة هي
1: أبوش أموش أبوش أنا بعبرته ياسمين عبد العزيز.
0: هذه كاردة ياسمين عبد العزيز. صحيح.
3: فما فيلم عنده رحلة حب.
2: إيش هي؟ ربي شكون
1: رحلة حب أول فيلم عملته. واو جعفر.
3: أول فيلم عملته.
2: واو جعفر.
1: بالحق خطر. أول فيلم مش كون يتفكر. مع اسمه محمد فؤاد.
2: إكزاكتومون.
3: كلم ماما.
1: كلم ماما صح.
2: بي. أي سيدي.
3: جولا دور ست.
1: اسمها
2: هي؟ اسمها؟ شو اسمها تولا دور؟
3: دلندا نور الدين.
2: عملت فيلم اللي هي فيه اللي هي فيه زايده في الوزن.
0: أيظن هلال عبدي
2: فما حد اخر
0: مع حسن حسني.
3: حبيبي نائم.
1: حبيبي نائم.
2: حبيبي نائم.
1: نفس الشخصيه. صحيح.
2: الليمبي 8 جيجا. مرحبا في الليمبي. جيم اوفر. بوحة
3: خيانة مشروع عنده فيلم
0: بوحة يضحك. أما بمشروع ما تعرفون
2: ما يعز الدين وفي جعفور قديش فرحان بالتليفون. جميل.
1: أنا عجبتني في مسلسل جزيرة غمام كي رجعت من بعد ماني فيك
0: تكلم بالصعيد
2: يبعثوا له ها ها ها ها يقرأ هيلي.
1: وأنا بعثت لصاحبتي فاسكي جعفور ها ها ها والله.
2: حسين معطينا الفنان اللي بعده لهنا عنا نقطة لي زينب ونقطة لرباب. تامر حسني.
3: غير تليفون.
2: تراه وريني قولا ليش تليفون قول.
1: عمر وسلمى.
3: عمر وسلمى هذاك تفرش فيه.
1: سمح
3: عمر وسلمى نتعاون اسمه عمر وسلمى.
2: تتعاون انت وزينب والتليفون.
3: ثلاثة اجزاء عمر وسلمى.
2: زيدني فيلم اخر تاو وفيلم اخر.
3: باه ويكري قلت لك شي كاميرا علاش ما يعز الدين
1: يا جعفور.
3: عمر وسلمى فهمني ولا نور عيني عنده فيلم اسمه نور عيني.
1: انا هو برافو.
2: لحظه انا هو الفيلم
3: وقت اللي قبل ما يعمل
2: عملنا شلبي.
3: عملنا شلبي.
1: مش فيلم عملنا شلبي
2: اللي هي ما تراش.
3: عنده فيلم اسمه بحبك.
1: صحيح صحيح صحيح مع هنا الزاهر.
3: هنا صحيت زميله هنا الزاهر.
0: زاهد ولا زاهر
2: اللي هو
3: أهواك.
2: مساج تسمعني دخلنا الناس الكل كل فيلم انا وماكش باش تعرف اللي هو مع زينة واللي هي كانت بارتنر معه في برشا افلام ملول وهو بروف نتاع سبور. شو اسمه
0: كابتن هيما.
2: برافو عليك ربيب. كابتن هيما. وعندكم سيد اللي معاه عبلة كامل.
1: تحفون ذاك الفيلم.
2: استنى
3: البدلة. نعرف البدلة
2: كانت تطيح. البدلة اللي هو عمل فيه بوليس في الأفيش. ما هو مش في الفيلم بوليس وقت كل مرة يتقمصوا شخصية. أشكون الكونيكسيون طاحت جعفور.
3: لا نور عيني.
2: نحكي على سيد العاطفي.
1: سيد العاطفي.
2: سيد
1: اللي فيها الأغنية كل مرة
2: في بالكم الوقت فيه.
1: لا
2: مازال عنا تو نلعبوا مرة أخرى ومازال فما ممثلين توينس سورتو نجمو نحكيو على المسيره السينمائيه نتاعهم. صحيتو ميرسي زينب ربحت. يدور لي زينب ربحت.
3: يعيش فاضل جعفر. ميرسي زينب. ميرسي رباب. ميرسي اصدقائي فاروق وعزيز وحسام. وميرسي اللي عطى الورد في الملي. بارك الله فيك.
2: والفوسكا الفار حاضر. هابش نمشي نهز الكاسيت.
3: ميرسي ميرسي.
1: نمشي ونفطروا.
3: نمشي ونفطروا. هاي برا
2: غدوه
3: احنا بقى.
2: باي باي.

0: Saïda. C.A. Saïda.
1: Publicité.
2: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تيسنى قالك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
3: ياو في بالي
2: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
4: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
5: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
7: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
8: الامور لاباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
9: ديوان افام فلاش نيوز
10: موجز منتصف النهار. ديوان افام عسلمه. الأمين العام لاتحاد الشغل صلاح الدين السلمي يقول إن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد يختلف كثيرا عن الوضع الذي عاشته في فترة الزعيم أحمد تليلي وفترة الأزمات التي مر بها الاتحاد طوال مسيرته النضالية. وفق قوله بمناسبة الذكرى 59 لوفاة الزعيم الوطني أحمد تليلي ويصف الفترة الحالية بالأخطر باعتبارها معركة حقيقية دفاعا عن استقلالية المنظمة. لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعة التقليدية تواصل دراسة مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس وكذلك لضبط برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة. وأصحاب المبادرة يقولون إن المقترح المعروض يهدف أساسا إلى إرساء نص قانوني جديد يلغي ويعوض النصوص المعمول بها حاليا والتي تتسم بالتشتت ولم تعد تواكب متطلبات القطاع السينمائي. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تدعو أصحاب المحلات السكنية الكائنة بالتجمع السكني حي السرور الشرقي في معتمدي تصبيتلة من ولاية القصرين إلى الاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة من أجل تقديم مطالبهم لتسوية الوضعية العقارية لمحلاتهم السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص. وتأتي هذه الدعوة في إطار تسوية الوضعية العقارية للتجمع السكني المذكور طبقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاصة. الإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري بقبلي تنظم قافلة طبية موجهة للتوقي من السرطانات الأنثوية وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين بالمناطق ذات الأولوية وفق ما أفادت به مسؤولة بالإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري أسماء عبد الخالق للديوان أفهمه.
11: تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بقبلي بالشراكة مع المستشفى المحلي بالفوار قافلة طبية تحسيسية للتوقي من السرطانات الأنثوية تحتضنها قاعة ابتسامة للرياضة بالفوار. القافلة هذه تحتوي إضافة إلى الجانب التوعوي الإرشاد والتثقيف في كل ما يخص الصحة الجنسية والإنجابية وحول السرطانات الأنثوية بالأساس عدة ورشات طبية الفحص السريري للتوقي من السرطانات الأنثوية الثدي وعنق الرحم ورشة التحليل اللاسمي عن فيروس نقص المناعة البشري ورشة قيس ضغط الدم والسكري. القافلة هذه تأتي ضمن جملة من القوافل الطبية التحسيسية كنا أمنناها في كل من مستوصف غريب بشني دوز جنعورة واليوم الفوار ونختتموها بمنطقة الجرسين. نجمو من خلالها نبرمجو عدة قوافل أخرى في مناسبات قادمة وعموما نسعو من خلال القوافل هذه إلى مزيد تقريب الخدمات الصحية والتثقيفية بالأساس في كل ما يخص الصحة الجنسية والإنجابية في المناطق ذات الأولوية.
10: إلى الشأن الدولي رئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضرب البلاد إلى 164 قتيلا و971 جريحا في حصيلة أولية. وزير الخارجية العماني يقول إن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. هي تحيه الموجز الاخباري المشواري ينطلق الان مع ابتسام شويخه في هنا تونس. اجمل تحيات بهيره عوجي في امان الله.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وسبع دقائق أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فهم. كالعادة والعويد معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع على أبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم. أكيد باش نرجع معكم على التفاصيل في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. من بعد شوية ونكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الولاد في فقرة عطاير، من بعد باش نخصوا ونواصلوا الحديث على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. كل مرة يكون حاضر معنا طرف أو جهة نسمع وجهة النظر متاحة، خاصة اليوم كي نحكيه على المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي مقول عليه اليوم المناقشة متاع المشروع هذايا والمصادقة عليه. نحكيه أساسا على لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي على ما يبدو بدأت جلسات الاستماع متاحة. على كل باش يكون محاضر معنا احنا ان شاء الله ابرتير من نصف نهار والربع رئيس اللجنة محمد الكو، تنحكيه معه على التفاصيل والمعطيات. ايضا باش نحكيه على ابرز ما قاله رئيس الجمهورية البارح، يقول لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية، قل كلما تم إنجاز قبل الموعد المحدد له إلا وخلص الملاحظ إلى أن الهندسة العسكرية قد مرت من هناك. تنرجع بعد على التفاصيل والمعطيات، بش نرجع أيضا على الاتحاد العام التونسي للشغل وما قاله صلاح الدين السلمي في علاقة بوضعية منظمة الشغيلة ووجودها. تنرجع بعد على أبرز مقال، وبعد أكيد باش نمشيو معاكم لبقية فقراتنا في الساعة الثانية. فقرة الارتيكل دي جور، هل ينجح الاتفاق المؤقت في احتواء البرنامج النووي الإيراني أم يعيد إنتاج الأزمة؟ تنرجع على تفاصيل المقال اللي اختارهنا سرحان الشيخاوي. وبعد نمشيو فقرة بالأرقام، تقرير يقول الاحتلال ربما يفقد استقلاله بمجال الطاقة خلال 22 عام، شنو التفاصيل للتقرير هذا وما يحمله من أرقام معطيات نلقاوها آخر الحصة مع الزميل نور الفاسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، ويرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة كما ديما خليفة شوشان. أهلا وسهلا،
3: تحياتي ابتسام وتحياتي سرحان وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
2: مرحبا بك،
3: تحيه النور،
2: تحيه خاصه النور والفهم يفهم. المهم طلبتوا صارت عمليه الصلح ولا مازال؟
3: لا صحيح صار
2: مذكره تفاهم وصححتوها من غادي لغادي وساطه. انا سرحان ليه ما
3: لا لا لا.
2: من غير وسطات
3: خليفه، من غير وسطات
2: صحيح.
3: من اول نظره دوب ما تقابلنا الصباح صارت عمليه الصلح.
2: يا كهو مال عندكم الحق، عندك هذيك الفايده
3: قلم معناتها
2: الفايده الصلح من غير ما توريس الفايدة أن الصلح صار. خليفة مرحبا بك، هاي صراحة الشيخاوي أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا خليفة، مرحبا بنيس اسمه فينا كل ابتسام غلط قد ما تحب اليوم في الكلمة. الدنيا سخونة برشا، حتى حد ما هوش يلومك، طقس حار برشا. نتمنى معناها نكونوا على الأقل في الوقت هذا نحاول نخفوا قدر الإمكان على الناس اللي تسمع فينا. صراحة طقس سخون برشا، ربي معهم الناس اللي يخدموا البرة خاصة أنا نحكي على التاكسيستي والناس اللي تخدم في النقل والكل صراحة الطقس سخون وسخون معناها بدينا بداية قوية برشة بالصيف ونحاول ابتسام قدر إمكان أن نكون مع الناس ونحاول قدر إمكان أن نخفف عليهم الحرارة هذه.
2: صحيح طقس سخون برشة مرة أخرى إن شاء الله ربي يعين الناس كل اللي تخدم في الشارع إن شاء الله ربي يعينهم وإحنا كل عادة دائما بدايتنا تكون بأولى فقراتنا على الطائر.
0: عالطاير
2: وكل عادة نبدأ معك سرحان الشيخاوي تفضل.
4: اخترت ابتسامة اليوم باش نحكي على بعض التفاصيل المتعلقة أساسا باللي قاعدين نشوفوا فيه التوتر الحاصل ما بين الحكومة والبرلمان. معناها المسألة قاعدة مؤخرا تاخو في صدى كبير جدا. هو يعني أكثر الأوقات اللي تم الحديث فيها على مسألة الصراع والتوتر الحاصل ما بين الحكومة والبرلمان كانت في بداية شهر ماي وقتي فما وثيقة تم الحديث عليها من قبل النواب أنه الحكومة قررت أنه ما تكونش موجودة في البرلمان لا تحضر جلسات العامة المخصصة لنقاش النصوص القانونية باعتبار أنه قالوا في تلك الفترة أنه الحكومة مشغلة بمواضيع أخرى. وقال بعض النواب اللي حاولوا دافعوا على الحكومة في تلك الفترة أنه الحكومة مشغلة بمشروع مخطط التنمية، لكن بعد يعني جت تفاصيل أخرى اللي خلت المسألة العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان تتوتر شوي، خاصة وأنه يعني في ذروة أنه تونس محتاجة لبعض الوزراء في قطاعات معينة، لقينا بعض الوزراء اختاروا نمشيوا للحج. بعد معناها هو باش نكونوا أكثر دقة في المسألة دي اللي صار في تلك الفترة هو صدى اللي صار في شهر نوفمبر وديسمبر خاصة في مناقشة قانون المالية. في الفترة هذيك كانت فما الكثير من الخلافات والتوتر ما بين النواب البرلمان والحكومة حول نصوص معينة حول فصول معينة، وشفنا معناها كأنه نحكيه على زوز مؤسسات علاقتهم ليست جيدة. مؤخرا شفنا البارح معناها قبل سويعات هذا آخر تمظهرات الخلاف اللي موجود بين المؤسستين، معناها القرار اللي هو صادر على كتلة لينتصر الشعب، يعني القرار اللي قرر معناها أنه عدم التعاطي مع الحكومة هذه في كل ما يتعلق بالنصوص الواردة من الحكومة إلى البرلمان. يعني حتى رئيس الكتلة خذيته زميلتنا هدى وصلي في تصريح يتحدث على أنه يعتبر أنه هذه الحكومة حكومة ميتة تماما وأنه كتلتهم ترفض تماما التعاطي معها نظرا لعدة خلافات. وإذا كان مش ندخل في الخلافات ابتسام خلافات كانت موجودة منذ البداية خاصة في علاقة بالأسئلة الكتابية اللي تأخر الحكومة بيجاب عليها، الأسئلة الشفهية ووجود أعضاء الحكومة في البرلمان اللي يتأخر بشكل كبير جدا، النصوص القانونية اللي يعتبر النواب أنه مهمة جدا والحكومة تتأخر في أنه ترسلها البرلمان، أيضا عدم الإنجاز في علاقة بعدد كبير جدا من المشاريع، أيضا طريقة التواصل الموجودة بين الحكومة وعدد من نواب البرلمان نحكي على شبه قطيعة تقريبا. وبالتالي أصبحنا نتحدث عن خلاف كبير جدا بين مؤسستين. تقديري خاصة أنه حان الوقت لمحاولة التعاطي مع هذا الخلاف بشكل جدي، لأنه ابتسام إذا تعمق هذا الخلاف يمكن أن نتحدث عن أنه بعض الكتل البرلمانية سترفض التصويت على نصوص قانونية اللي ترسلها الحكومة، وقتها نجم نحكيه على أزمة حقيقية بين الحكومة وبين البرلمان. وبالتالي تقديري خاص الوقت الحالي هو الوقت الصحيح باش نتعاطاو جديا مع يعني مؤشرات الأزمة حتى لا نصل إلى الحديث عن مفهوم الأزمة.
2: واضح سرحان، على الأقل هذا موضوع يطرح نقاش كبير في علاقة بالحكومة اليوم ومجلس نواب الشعب، خاصة بعد القرار اللي اخذته كتلة لينتصر الشعب واللي أعلنت عليه، وهذا يطرح أكثر من سؤال عن طبيعة العلاقة اليوم بين الحكومة والبرلمان وإلى أين تتجه الأمور. على كل سنبقى في متابعة للموضوع ذي وكل التفاصيل المتعلقة به. احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم فقرة عطاير، ومن سرحان الشيخاوي باش نعطي الكلمة لخليفة شوشين. هاي خليفة شنو باش تحكينا اليوم تفضل.
3: انا في اطار احياء الذاكرة الجماعية التونسية اليوم باش نحكي على ذكرى وفاة الزعيم الوطني والنقابي احمد التليلي. واليوم الخميس تحول أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل إلى مقبرة الشهداء، وكان مرفوق بكل أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة الإدارية إلى جانب ابن الفقيد أحمد تليلي رضا تليلي وحفيده يوسف تليلي، وهم نقابيين وناشطين في المجتمع المدني و عدد كبير من النقابين إلى مقبرة الجلاز الشهداء، وتمت تلاوة الفاتحة طرحهم على روحه. نعطوا نبذة بسيطة جدا على أهم محطات حياة الفقيد أحمد تليلي اللي تولد ما بين 1916 و 1967 ولد في 10 أكتوبر 2016 بكسر القفصة، درس في المعهد الصادقي وسرعان ما تم طرده بسبب نشاطه ضد الاحتلال الفرنسي، وبعد الفترة هذه التحق بالحزب الدستوري بالحركة الوطنية من ضمن الحزب الدستوري الجديد، ساهم في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946 إلى جانب خالد ذكر فرحات حشات، وعين عضوا بالهيئة القيادية بعد اغتيال الشهيد حشاد عام 52. تولى منصب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بعد الاستقلال، وقاد المنظمة في مرحلة حساسة، مرحلة تسمى البناء الوطني وإعادة التأسيس الثاني للاتحاد كما يسمى، لعب دور في دعم القضية الجزائرية وقضايا التحرر في إفريقيا وفلسطين، كان من مفجري الثورة المسلحة التونسية عام 52 انطلاقا من دواخل تونس من قفصة ومن سيدي بوزيد والقصرين، وكان تقريبا هو من أهم العناصر اللي ساهمت في تنظيم المجموعات الوطنية المسلحة التونسية. تم وجه رسالة معروفة هذه خصم بعد الاستقلال، وجه رسالة تاريخية للزعيم الحبيب بورقيبة حذره فيها من سياسة الحزب الواحد، مما أدى إلى إبعاده في الفترة هذيك إلى أن وافته المنية عام 67. رد إليه الاعتبار وعاد للحزب عام 67، لكن توفي إثر أزمة صحية في 25 جوان 1967، ودفن في جنازة وطنية بتونس. هذه لمحة بسيطة جدا قد لا تفي الفقيد والشهيد حقه، لكن هذا أحد رموز الحركة الوطنية التونسية والحركة النقبية. مثالش كل فترة وفترة نذكروا بنبذة من تاريخ القيادات الوطنية، خلي على الأقل الشباب هذون يعتبر بهم. صحيح أحمد ليلي معاش برشا، أما قدم الكثير لتونس.
2: واضح خليفة، حتى لا ننسى كما قلت أنت، مهم جدا في كل مرة نذكروا بالشخصيات هذه ونذكروا بأبرز المحطات اللي عاشت على وقعها للبلاد. وبعد باش نرجعوا خليفة في نفس السياق اللي حكيت عليه أنت، ولكن باش ناخذوا الموضوع زادا من زاوية نظر شنو صرح به اليوم الأمين العام للمنظمة الشغيلة إن شاء الله في الساعة الثانية صلاح الدين السالمي، اللي يحكي على وجود المنظمة الشغيلة الذي أصبح مهددا. نرجع بعد نحكي بأكثر تفاصيل ومعطيات، ولكن قبل هذه باش نخرجوا فصل صغير ورجعين.
0: هنا تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
5: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
0: تونس من الاثنين للجمعة من نصف نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وعشرين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فهم. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا باش نواصل معكم قيد الملفات الأخبار والمستجدات. كما قلت لكم جزء مهم من الساعة الأولانية باش نرجع فيه على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 اللي وصل للغرفة التشريعية الثانية. نحكيه على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مهم جدا نفهموا معكم كيفاش يصير المسار اليوم متاع المناقشة والمصادقة على مشروع مخطط التنمية. أي دور اليوم للمجلس الوطني للجهات والأقاليم في علاقة بالمشروع هذايا، وهذا باش نحكي عليه بأكثر تفاصيل مباشرة في فقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي
2: وضيفنا لليوم رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكوسي. محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
6: مرحبا بك، مرحبا كل المستمعين.
2: مرحبا بك سي محمد، برشا خدمة يذولي توا تحت خلينا نقولوا على طويلة اللجنة، لجنة المخططة التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، نحكي على مشروع انتظرتوه للمناقشة متاعه والاطلاع عليه طبعا، وثم في مرحلة أخيرة المصادقة عليه. وين وصلتوا اليوم في علاقة بمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030؟ هل قمتم باستماعات؟ هل برمجتم استماعات؟ وكيفاش يصير ربما المسار متاع المناقشة باش نوضحوا للناس كيفاش تصير العملية بالضبط؟ تفضل سي محمد.
6: شكرا وجدد ترحابي ومشكور على الدعوة هذه. في الحقيقة بالطبيعة احنا وصلنا إلى الخاتمة وجني ثمار هالمسار الكامل اللي بدأ من تقريبا 22 أفريل. اليوم توصل مشروع نسخة معنا بعد ما جمعت وتم التأليف فيما بينها وتم دراستها، أخذت برشا وقت. اليوم توصل أو تحال إلى الغرفتين، الغرفة التشريعية الأولى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبطبيعة لجنة مخطط التنموية والمشاريع الكبرى باش تكون تقريب مع بقية اللجان مع بقية النواب، ستشرف على كل الأعمال التي ستتناول هذا المشروع بالدراسة بالنقاش بالفرز بالتقييم بقيس هل استجاب هذا المشروع إلى ما نطمح إليه. كل هذا بطبيعة في خطوات الأولى، لكن الحمد لله بعد مجهود كبير قاموا به زملائنا في المجالس المحلية والجهوية، اليوم يجي الدور للغرف أو للوظيفة التشريعية لإبداء رأيها في النقاش والمصادقة.
2: بديتوا في جلسات استماع ربما لجهات أطراف استدعيتوهم للسماع وجهة نظرهم في علاقة ما تضمنه المشروع ذا سي محمد؟
6: بطبيعة احنا كي ناخذوا مسار كي وقت المجالس تستعد لهذا العمل أو هذا المنجز، كانت اللجنة بطبيعتها تستعد للمناقشات. كان رؤيتنا أن لابد من إعداد أنفسنا كما يجب للنقاش وفق يعني التوجهات العامة للدولة، وفق ما السياسات العمومية اللي حددها رئيس الجمهورية، وفق أحلامنا جميعا كيف نرى تونس بعد هالهزات الاجتماعية الاقتصادية السياسية. اليوم كيف نعيد البلاد إلى السكة الصحيحة؟ قمنا بعد الجلسات مع دوائر التنمية مع الإدارة العمومية مع المؤسسة العمومية، جبنا مجالس الأقاليم استمعنا خذينا الإحصائيات، حبينا يكون تقييمنا أو قراءتنا رقمية علمية وليست انطباعية. هذا الوقت نبحث على العدالة التنموية، أو ما نحبش نقول العدالة، نحب الإنصاف التنموي، خاطر في العدالة في الحقيقة مش موجودة. نحب نعطوا كل ذي حق حقه، نحب نتوجه لجهاتنا الداخلية اللي فيها معنا بكود بوتنسيال معنا ما تستحق منا أكثر. حتى وجه جديد هذا كله لابد من الإعداد له جيدا. وصلت اليوم ما زالت كي وصلت بطبيعة النسخة، ما زلنا ما كملناش القراءة، لابد من قراءة جيدة. احنا الأسبوع القادم عقدنا جلسة رؤساء اللجان ومكتب المجلس في المجلس لإيجاد رؤية كيف سيتم العمل على هذا المخطط. بطبيعة المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعني السيمة متاعه هو المخطط التنموي، المخطط الإقليمي والجهوي والمحلي، كل ما هو تنمية لابد أن نستعد كما يجب، لابد أن يأخذ حظه، لابد أن يقرأ قراءة جيدة، لأن النسخة في الحقيقة نسمع برشا حديث الصحيح والغالط، وكل واحد معنا بطبيعة هو المشروع مخطط تنموي رأوا فيه معادلة صعيبة إذا كان نلقوها ما بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولابد أن تكون قراءتنا قراءة علمية دقيقة باش بعد النجم النقش.
2: الأجل اللي تم وضحها في علاقة بالمناقشة والمصادقة، تواصلتوا مع الحكومة في علاقة بالموضوع ذا ولا ما تمش تحديد؟
6: مازلنا بطبيعة كان الأسبوع هذا في الحقيقة ما فماش أجل، لكن من الأخر جويلة إن شاء الله نكمله بعد نستنوا النسخة اللي جينا من مجلس نواب الشعب. بطبيعة احنا الأعمال باش تتواصل.
2: هو المسار كما بالنسبة لمشروع قانون المالية سي محمد تقريبا كيف اما المرة هذه إذا كان مسارش توافق يكون النسخة اللي تمشي هي نسخة مجلس الوطني للجهات والأقاليم.
6: مجلس الجهات والأقاليم
2: واضح معناها هذه النقطة فقط في الاختلاف في علاقة بمشروع قانون المالية.
6: هو مشروع معناها في الحقيقة طب نواصل نعطي القراءة الأولى ولا
2: خلينا نسمع ساعة الأولاد كان عندهم طبعا ما يقولوا في علاقة بالموضوع أو سؤال لكم، بعد باش نسمعوا طبعا قراءتكم لأبرز المحاور المطروحة العناوين الكبرى لمشروع مخطط التنمية 2026-2030. حبينا ناخذ من عندك ساعة في البداية لمحة عامة. نذكر سي محمد الكو هو ضيفنا اليوم رئيس لجنة المخطط التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من بين أبرز المهام الموكولة لي هي طبعا النظر في المشروع مخطط التنمية. هاي نبدأ معك سرحان الشيخاوي تفضل.
4: فما الكثير من نقاط ابتسام اللي لازم أتقال في البداية. رحبوا بسي محمد، لكن خلينا نحكي شوي على المخطط هذا من الكثير من الزاوية. هو في البداية مشروع مخطط، ماهوش مخطط فعلي لبعض التصويت عليه، بعد نحكيه على مسألة تتعلق أساسا بالإنجاز والتنفيذ. في المستوى الشكلي لهذا المخطط، وثيقة المخطط اللي شفناها مؤخرا وتم الاطلاع عليها من قبل عدد من الخبراء والنواب وبعض التوانسة اللي قرأوها، كي نحكيه ابتسام على مسألة تتعلق بفكرة التخطيط. هذه مسألة إيجابية جدا، وإحنا حكينا على مسألة دي أكثر من مرة لهنا، وقلنا أنه ما نجموش اقتصاديا سياسيا اجتماعيا ثقافيا حتى رياضيا نقدم في تونس وقت اللي ما يكونش عندنا مخطط واضح فيه ملامح واضحة، عارفين رواحنا منين باش نبداو وين باش نكملو. بالتالي بعد مسألة الإنجاز نوصلوا 50% 60% 70% مسألة أخرى ذيك، لكن فكرة التخطيط في حد ذاتها فكرة مهمة جدا. وبالتالي هذه نقطة إيجابية أنه نحكيه على وجود مخطط، بالرغم من أنه يعني وقت اللي باش نصادقوا على المخطط هذا ونوصلوا المرحلة النهائية متاع المصادقة قد جاء 2016 خرجت تماما من الحسابات نتاع المخطط، وبالتالي المخطط هذا 2026، وبالتالي المخطط هذا ناقص. هذه معناها خلل شكلي فيه برشا مشاكل. ايضا ملاحظه شكليه اخرى، طريقه الصياغه طريقه ادبيه تقرب شوي للشعر والنثر، فيهاش لغه علميه كبيره برشا، وبالتالي لهنا برشا تساؤلات على طريقه الصياغه الاولى. يمكن بعد معناها النواب يحسنوها بشكل كبير برشا في مجلس ولا قليل، لكن في البدايه طريقة الصياغة مش علمية برشا صراحة، وشفنا فيها الكثير من الإخلالات. إذا كان مش ندخلوا في التفاصيل متاع الإخلالات دي لازمنا برشا وقت ابتسام. مضمونيا وقت اللي باش نعملوا معناها كانوا ليكتور دياغونال متاع اللي صاير الكل، وكأنه أنا شخصيا كنت حاضر في يعني برشا نقاشات كانت موجودة سابقا في علاقة بمخططات وغيره، نحس وكأنه فم إعادة رسكلة لوعود سابقة لم يتم إنجازها اقتصاديا تنمويا في المسائل البيئية وغيره. كانوا نحن وعدنا توينسا في فترات سابقة في منظومة سياسية سابقة بحاجات ما صارتش، وكأنه يعني هذه قاعدين حاليا نعاودوا الرسكلو تقريبا في نفس العناصر الكبرى ونحاولوا نقدموه على أساس أنه معطيات جديد. هذه مسألة لازمنا نثبتوا فيها برشا، لأنه فما برشا حاجات وعدوا بها توينسا سابقا وكانت فما معوقات مادية ولوجستية وغيره ما صارتش. يعني لهنا مسألة الإنجاز متاعها أيضا تطرح نقطة استفهام كبيرة جدا. بدينا حاليا أيضا نسمع في مثلا بعد تنفعل مع سي محمد، بدينا نسمع طوى شوية الناس اللي تقول لك راهو الكثير من المعطيات اللي كانت موجودة واللي تمت مناقشتها على مستوى محلي أو جهوي أو إقليمي لم تضمن في هذه الوثيقة. أنا نتفهم فما كلمة قالها قبيلة سي محمد قال أحلام، أنا نتفهم أنه عنا برش أحلام احنا توانسة، والناس اللي موجودة خاصة في المجالس المحلية عندها برشا أحلام، أحيانا حاجات ما تقربش الواقع تمام نتفاهم، وأنا مسألة دي ما تكونش موجودة في الوثيقة النهائية، لكن فما حاجات كان من المفترض أنه تكون موجودة. بالتالي بدينا نسمع ابتسام شوي أصوات اللي تقولك نحن يعني النقاشات أو خلاصة النقاشات اللي موجودة في المجالس المحلية وجزء منها كان موجود في الجهة وحتى في الإقليمي مش موجودة مش مضمنة في الوثيقة، وبالتالي عملية الغربلة اللي صارت في الأفكار كانت نوعا ما قاسية جدا على الأفكار اللي كانت موجودة في المستوى المحلي. وما ننساوش راهو الميكانيزمات الكل اللي يتبني عليها هيكليا الوثيقه هذه هي التصعيد من المحلي حتى المجلسات والاقاليم. فما فكره نهائيه باش ما ناخذش برشا وقت اللي هي مساله الشركه الاهليه. مسارات الشركه الاهليه ايضا تطرح نقطه استفهام كبيره جدا. الشركه الاهليه اللي تم التاسيس لها من مارس 2022 وقت صدور المرسوم تاعها وتم تنقيحه وغيره، الشركه الاهليه هذه كفكره نجم نناقشوها طويلا مدى ملائمة الواقع التونسي، هل أنه قادر على الإضافة ولا لا، لكن واقعيا الشركات الأهلية في تونس نحكي عليها من 2022 إلى الآن، تقولي معوقات إدارية، تقولي معوقات مادية، تقولي خطوط التمويل، هذه الكل مسائل تنجم تدخل في الفكرة العام، لكن من 2022 إلى الآن من بداية التأسيس لها قانونيا وحتى واقعيا ما شفناش قيمة مضافة للشركات الأهلية. وقت نلقى أن مخطط التنمية يراهن بشكل كبير جدا على هذه الشركات الأهلية دون إصلاح للفكرة العامة لشركة الآلية. رأوا النجم ونحن شركة الآلية هذه نصلحوها في مستوى التأسيس لها معناها خاصة في المسألة القانونية وتولي عندها رونتابيليتي كبيرة برش. لكن في مفهومها الحالي في واقع وجودها الحالي الشركة الآلية أثبتت أنه ما عندهاش قيمة مضافة. كيفاش النجم والراهن عليها بكل هذا الحجم وبكل هذا الفكر داخل مخطط التنمية؟ بالتالي هذه نقاط أساسية لازمها تتناقش. وماذا بيا سي محمد كان يتفاعل معي
2: طبعا بعد شويه نرجع لمع سي محمد الكوز. ده هو بطبيعه يحب يقدم رؤيته وقراءته الاوليه لابرز المضامين الموجوده في مشروع مخطط التنميه 2026-2030. ولكن قبل هذايا باش نخرج معكم فاصل صغير ورجعين.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية للدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: هنا تونس.
2: هنا تونس نصف نهار و 32 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تبعوا فينا توا. مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومقترحاتكم. إذا كان فما مواضيع تحبونا نطرحوها في الحصة نذكر نحكي ومرة أخرى على مشروع مخطط تنمية 2026-2030 وأي دور للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وضيفنا اليوم نذكر مرة أخرى محمد الكو رئيس لجنة المخططات التنموية بمجلس الجهات والأقاليم. مرحبا بك مرة أخرى سي محمد. طبعا كان عندك تفاعل مع الكلام اللي كان يحكي فيه سرحان قبل الفاصل وانت بكري وقت اللي ختمت كلامك قلت نحب نقدم بطبيعه مهم جدا نسمع وجهة نظركم كلجنة كنائب اليوم في الجهات والأقاليم في علاقة كانت لكم قراءة أولية لمشروع مخطط تنمية 2026-2030. هل استجاب إلى حد ما للانتظارات؟ انتم استمعتم لمجالس الأقاليم تبعتوا ربما شنية كانت طبيعة المقترحات اللي تقدموا بها المجالس المحلية؟ هل استجابت إلى حد ما إلى المطالب المقترحات ما طلبته المجالس اليوم والمحلية؟ تفضل سي محمد.
6: شكرا حقيقة تفاعلا مع صديقنا سرحان هو كلام معنا في مجمع واقع وصحيح وهذا هو. والمخطط تقريب جاء نبدأ بالعامل الزمني فيها الطريقة التصعيدية خذا يمكن شوي وقت لأن صحيح كان قبل التصاغ وعودة العقل التونسي الاقتصادي والسياسي للتخطيط هو حاجة باهية. احنا فقدنا هالضوابط هذية لكن اليوم زاد فما دول تخطط هاي بحذانا 2050 أكثر. احنا هذا أول مكسب أن نرجع للتخطيط هذية. خذا وقت صحيح لأن العملية التصعيدية جديدة والتوليفية بين في مختلف المراحل خذت برشا وقت وذلك برشا درس. نجو للثلاث كتب اللي جونا في الحقيقة سمعت برشا في 700 صفحة وعندهم تقريب أقل من أسبوع ما نتصورش. يعني أنا حاولت من هرتا نقرب حتى بالوسائل الرقمية نقرأ ونحاول في الظاهر إنشائي لكن كي نغوصوا فيه باش نخرجوا آلاف الآلاف من الأرقام والمؤشرات العلمية واللي احنا كنا سبقين خذينا الأرقام هذه سواء من المؤسسات الرسمية للبلاد كما معهد الأحصاء أو الوزارات أو المعهد التونسي للدراسات الكمية والدراسات التنفسية والكمية أو مجالس الأقاليم باش نشوف التوافقات وين باش نثبتوا مدى صحة. هل المشروع هذا جاء في ثلاث كتيبات في التنمية المجالية اللي هو جديد تحدث على الأقاليم وعلى الجهات التوجهات العامة والأهداف التنموية السياسات التنموية ثم كي نغوصوا نلقوا حصيلة كمية نوعية من يعني مما لا أو لما تم إنجازه في الفترة القادمة. كذلك تم رصد العوائق الهيكلية والمالية التي أدت إلى ما نسميه بمشاريع معطلة وهذا عندك الحق سيتان وقت تقول فما مشاريع قديمة لكن من ثوابت استمرارية الدولة أنها ستلتزم بما خطط له ولو كان في وقت ما من أجل المجاملات لكن الدولة الحقيقية لابد أن تلتزم بما وعد أبناء الشعب به. وهذا علاش نلقوا تقريب 6000 مشروع هم مشاريع كانت عاطلة لأسباب مادية لأسباب هيكلية لأسباب إدارية نقوى مضمنة. أيضا بالنسبة للجهات اليوم نعطيك رقم، إذا كان 70% من المشاريع ذات طبع محلي هي نابعة من الجهات، هي اقترحت في المخطط المحلية والجهوية، نلقوا اليوم 70% منها موجود في هذا المخطط،
2: وهذا يعني 70% من المقترحات المحلية ضمنت في مشروع مخطط تنمية 2016-2030.
6: أقلب الآية، 70% من المشاريع الموجودة هي من اقتراحات المجالس المحلية والجهوية.
2: 70% من المشاريع المضمنة في مخطط تنمية
6: تقريب هي تم تجميع 50,000 مشروع أو حوالي 49,000، تم غربلة للوصول إلى تقريب 21,000 مشروع. من 21,000 مشروع 70% هي مقترحات من المشاريع مقترحة من المجالس المحلية والجهوية والإقليمية.
3: ظهر لي 70% من المشاريع محلية و 17% جهوية و 11% إقليمية.
6: بالضبط، هذه هي كلها مقترحات. أيوة هذه تقريب، وتقريب 11% هي المشاريع القطاعية في اللي مقترحة الوزارات، لأن في وزارة الاقتصاد تم التوليف ما هو مجالي وما هو قطاعي، وخاصة ما هو مشاريع استراتيجية وطنية. حقيبة المشاريع هذه باش نحكي شوية على الأرقام، لأن لازمنا نغوصوا تقريب حقيبة المشاريع 43.7% هي بنية أساسية وخدمات، وهذا يتوافق تماما مع ما قمنا به في اللجنة من سماعات وزيارات ميدانية، وعملنا شكل من الاستفتاء ما هي أهم المشاريع التي المطالبين بها خاصة في جهتنا الداخلية. نلقوا البنية التحتية تتصدر هذه الطلبات، فك العزلة على مناطقنا الداخلية والبنية التحتية مهم جدا. هذا يتوافق إذن تماما مع طلبات المواطن والإحصائيات اللي تم في اللجنة. كذلك عندنا 27.5% تجهيزات، يعني مستشفيات، مدارس، معنا كل مرافق الحياة بالنسبة للمواطن. 17.5% الطاقة والصناعة والمناجم، و 11.3% هي الفلاحة والصيد البحري. هذه تقريب الكلفة الإجمالية، تقريب استثمارات في 207 مليار دينار ما بين قطاع عام وقطاع خاص. الكلفة التقديرية معنا ما بين شراكة ما بين قطاع عام وقطاع خاص واستثمارات أجنبية. في الاستثمارات العمومية الملتزمة بها الدولة 101 مليار أو 101 مليون دينار، تقريب 63 معنا هي مشاريع يعني في من قسمة حسب 61% ميزانية الدولة، 31% المؤسسات العمومية، و 8% هي شراكة ما بين القطاع العام والخاص. ولهنا في الحقيقة باش تبدأ نقاط النقاش في التمويلات. احنا حددنا تقريب تصوراتنا في النقاش هو مدى استجابة هذا المخطط أولا للتوجهات الاستراتيجية للدولة، لمتطلبات العالم الاقتصادي الجديد، من رقمنا، من انتقال طاقي، من انفتاح المناطق الداخلية، أو أيضا مدى استجابتها لمعنى أو لفك عقدة الإنجاز. وهذا اللي خلانا مرحلة كاملة نتحدث على مشاريع معطلة. إذا المفارقة اللي كانت ديما تعاني فيها تونس بين المخطط والإنجاز هذه هي المعادلة.
2: والسؤال هو، سمحني سي محمد الكوي، يقول لك أي ضمانات اليوم لأنه المشاريع المضمنة اليوم في مشروع مخطط التنمية 2026 و2030 اللي قلت الأغلبية ونصيب الأسد فيها هي من مقترحات المجالس المحلية والجهوية وأيضا مجالس الإقليمية، أنه شنو الضمانات المتوفرة أنه هالمشاريع هذية عندها من القابلية أنه يصير تنفيذها وإنجازها على أرض الواقع؟ يعني الجملة اللي اختمت بها أنت، بين المشروع على الورقة اليوم وبين الإنجاز،
6: الضمن الوحيد هو العقلانية. العقلانية في التدبير، في المقترحات، في التبويب، وفي البحث عن التمويلات، المال قوام الأعمال. احنا
2: والعقلانية موجودة اليوم في مشروع مخطط التنمية، فما الجانب العقلاني اللي يخلي ربما لو ما مقتنع مجلس الوطني للجهات والأقاليم انه التمويل والمسائل العقلانية والمادية متوفرة وتم دراستها لإنجاز المشاريع هذه سي محمد؟
6: بالطبيعة بعد ما تم التأليف معنا كنشوف شنية العقلانية خطر كثيرة ونسبي في الليلة. وقت اللي بدأت المجالس المحلية والجهوية بتوزيع بطاقات مشروع، من حتى المجالس تقترح مشروع يكون ماتيول معنا ناضج خارج يكون الإشكال العقاري على الأقل موجود، يكون دراسة الأثر أو دراسة الجدوى موجودة، يكون هناك تقدير. إذا نمشوا قدر الإمكان في العقلانية، خطر في السابق كانت المشاريع تطلب العخوذ ولا دليل. اليوم ما فماش معتمدية في تونس، ما فماش وعود بمنطقة صناعية، وهذا حتى العقل ما يقبلش. في المناطق ما نحتاجش منطقة صناعية، نحتاج لا اليوم تقريب وتوزعت المشاريع، ثم تم تصعيدها جهويا إقليميا الوزارة، الوزارة بدراسة الدراسة بالعقل الإداري لهنا الرقمي والوعد، تم يعني غربلت هذه المشاريع وما لم يتم برمجته للمخطط التنموي، وضع يعني تصنيف في بنك سمي بنك للمشاريع، هذا ما وذكر في المخطط. نجو لهنا بطبيعة الضمانات هي أولا نمشوا لتحديد الأولويات، احنا ما نعرفوش أن نرى الشح المالي اللي نعيشوه والصعوبات الإدارية والعراقيل التشريعية الكلها موجودة، هذه باش تكون عائق أمام سرعة التنفيذ. إذن وقت اللي نتحدث عن التنفيذ لابد من وضع هذه النقاط، نقاط التمويل، نقاط التشريعات، البيروقراطية الإدارية، رغبتنا احنا زاد هنا باش نسرع، ولا ثم زاد قدامنا نحط الأولويات لوين نتوجه، ثم الإنصاف، كل جهة شنو تستحق اليوم. اليوم فما تقسيم ترابي جديد هو أقاليم، مش يكون تقسيم سوري، يلزم يكون تقسيم لخلق الثروة. اليوم وقت اللي نتوجهوا شنية أهدافنا، هو جاء التوجهات الأساسية شنو نحبوا من البلاد، لوين نحبوا نوصل الأهداف. اليوم نحبوا ننهضوا باقتصادنا من خلال جهاتنا المنتجة للثورة للثروة. اليوم لابد من التوجه نحو المشاريع التي تحدث قيمة مضافة، التي تخلق ثورة، اللي تخلي الناس تسكن في بلايسها ما تهاجرش، اللي تخلي الناس تستغل هالثروة الموجودة سواء الطبيعية أو البشرية أو الرصيد البشري، لأن الكل نخلوه فاعل، نخلوه منتج. تونس دولة قوية بقاليمها وبجهاتها. هنا كما قلت بدنا نحدد الأولويات ونحدد كل مليم إذا كان خذيناه يلزم يتوجه في بلاصته اللي يستاهل، لكن أكيد مهوش بسهل، أكيد نقاشات كبيرة. حتى أنا إذا كان حتى كنحلوا لهنا حتى على التمويل المشروع، وقت نقول ميزانية الدولة 61% باش كيف اليوم ميزانية الدولة تعاني برشا من المالية العمومية تعاني. اليوم وقت نحكوا المؤسسات العمومية بدورة تاخذ من الدولة معناها فلوس باش تهيكل روح. اليوم إذا كان ما نحلوش زاد المؤسسات العمومية إعادة هيكلتها، إذا كان ما توليش ترجع اليوم فوسفات قفصة إذا ما ترجع تنتج، المجمع الكيميائي يزما ينتج. اليوم فما شركات ما نجمش نقول نخلوها ولا ما نخلوهاش، هذه أما كل ملف نخذوها بالملف مدى جدوتها على الاقتصاد التونسي ومدى فعاليتها وما إنتاجها ومدى مساهمتها في خلق الثورة. إذا كان زاد مؤسسات باش تكون عائق اليوم، واليوم تاخو هي من ميزانية الدولة باش تخلص خدمتها وباش تعود إلى كتها، هنا فما إشكال كبير. الشراكة بين الشراكة بين القطاع العام والخاص اللي متعثر نأخذ 9% شوية برك. اليوم الاستثمار الخاص ما نجموش نمشوا، المشروع طموحي حبنا نحقه 4.2 نمو في موفق 2000، إذا كان الاستثمار الخاص والشراكة بين العمومي والخاص ما حليناش الإشكال هذا، رأوا كيفاش باش نوصلوا. هنا النقاش باش يكون كيفاش نوصلوا لهذه، كيفاش نرتبوا الأولويات.
2: فقط سؤال تقني توا وبعد نرجع نسمعك خليفة، هو بونس أقولك سرحان في الأوف سي محمد، هو النقاشات بينكم وبين البرلمان كل واحد باش يناقش المشروع على حدة، معناه لجان البرلمان يعني الغرفة التشريعية الأولى باش يناقش المشروع يعني كغرفة واحدة، فما أنتم مسجات والأقاليم باش تناقشوها وحدكم، بعد توصلكم النسخة متاع البرلمان تكون فما لجنة ما بيناتكم الزوز متكونة هكا، كيفاش باش تكون العملية؟
6: ماشي بالضرورة، معناها خاطر معناها احنا ما يلزمناش نغلطوا اللبس وثوب قانون المالية على قانون المخطط، ربما
2: خاطر ماهيش واضحة إذا لي قانون كيفاش باش تصير عملية النقاش.
6: هو في المرسوم عدد وعد في التنظيم خرج واضح، لكن عمليا اليوم احنا نمارسه ونتعلمه، نمارسه ونطبقه. النقاشات باش تكون في الزوز مجالس هذا اكيد، والتوصيات باش نستنوا النسخه اللي باش تجي من مجلس النواب الشعب وناخذ ونبدو عليها وتتوسع النقاشات اكثر ما اكثر.
2: واضح. ذكر ضيفنا محمد الكو رئيس لجنة المخططات التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذكر مرة أخرى أنه نحكي على مشروع مخطط التنمية 2026-2030، حكينا عليه البارحة خليفة من زاوية اقتصادية، حكينا حتى على المشاريع وجدوى المشاريع ومسألة التمويل والمشاريع المعطلة، وحكينا حتى على الشركة الأهلية، وحكينا على برشا وشركة بالقطاع العام والخاص وكيفاش باش تكون التمويل ودور الدولة في تمويل المشاريع هذه وقابلية إنجازها. اليوم نحكيه على الموضوع هذا من زاوية الغرفة التشريعية الثانية خليفة اللي هو المجلس الوطني لجهات الأقاليم. خليني نقول أني من بين أبرز المهام الموكولة لها هي المناقشة متاع مسائل المتعلقة بالتنمية وعلى رأسهم مشروع مخطط تنمية 2026-2030. خليفة
3: هو المجلس الوطني للجهات والأقاليم بكل خلينا نقول طبقاته من المحلي للجهوي إلى الإقليمي هو فلسفة وجوده من أجل سبب هذا أن يناقش المشاريع التنموية واللي هو يتم النظر فيها. لذلك هذا أول اختبار ليه في علاقة بالجانب هذا. أنا باش نخلي الوقت محمد باش نسأله في مسألة التبويب، لأن وقت اللي نحكو على تقريبا على 50,000 مشروع لهذا موجود في مسودة مشروع مخطط التنمية هذايا واللي سيتم النزول بها إلى 21,000 مشروع، شنية المقاييس نتاع اختيار مشاريع على مشاريع أخرى؟ وينجمش يكون هالنزول هذايا لأن 50,000 مشروع هذايا مقترحات من المحلي إلى الجهوي إلى الإقليمي، وكنا بكر شوية قسمنا النسب اللي قلنا تقريبا 70% هي مقترحات محلية عن قرب، ثم 17% جهوية و11% على مستوى الأقاليم الجانب هذا. شنو المقياس المشروع تمد في مسألة التبويب هذايا والنزول بالعدد إلى 21,000 مشروع، وشنو الأولويات اللي تم اعتمادها؟
2: هاي تفضل سي محمد.
6: في الحقيقة هو التبويب هذا صار عند وزارة الاقتصاد والتخطيط، هي اللي بوبت وهي اللي أحلت لنا مشروع في 21,000 لكن الملحق متاع المشاريع بالتفصيل في الحقيقة ما جاناش لأن وهنا هو يمكن نمشي لرأي شخصي أكثر، لأن المخطط التنموي هو وثيقة توجيهية وليست معناها وثيقة مشاريع، لأن المشاريع والتنفيذ هذا يبقى ما بين الوظيفة التنفيذية. احنا المجالس المحلية والجهوية هي أعطيت صفة الجماعات المحلية ملحقة بالوظيفة التنفيذية وزارة الاقتصاد، احنا كوظيفة تشريعية سنناقش التوجهات العامة والوثيقة التوجيهية لما ورد إلينا من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
3: معناتها النزول بها والتبويب إلى 21,000 شنو المقياس اللي اعتمدته مثلا وزارة التنمية في الجانب هذا؟ هل أنه توفر بعض الشروط مثلا؟ لأنه أنا سمعت اللي المجالس المحلية وقت تطرح مشاريع ما هيش فقط تكتفي بطرحها، وإنما تقدم مثلا دراسة جدوى، ثم بعض المشاريع من ضمن 50,000 هذية بدت ربما لوزارة التنمية غير قابلة للتحقيق، ما عندهاش اعتمادات، ربما ثم مشاريع شبيهة لها في نفس الجهة وفي نفس الجانب المحلي. هنا هذا اللي حبيت نعرفه، وش هي المقياس بالضبط في علاقة به؟
6: بطبيعة المقاييس كما قلت عند وزارة، لكن ما جاء في الوثيقة هي أن اعتمدت على مدى نضج هذه المشاريع يعني استيفائها شروط دراسة الأثر، دراسة الجدوى، التقديرات. أيضا هناك مشاريع كانت تتماشى مع أمثلة المشاريع أو يعني البي دي والبي ار دي، التنمية الجهوية والتنمية المندمجة، يعني كان إلحاقها مع المشاريع هذه، مشاريع التنمية الخصوصية، مشاريع التنمية المندمجة ومشاريع التنمية الجهوية. يعني هناك مشاريع تتقابل كيف، هناك مشاريع كانت تقريبا تصب في نفس الإطار مع المشاريع القطاعية، فهمتني؟ يعني في الحوزة، وهناك مشاريع لم تستفي يعني شروط النضج، وهناك ربما هنا بطبيعة ما عنديش العلم، ربما مشاريع اللي اليوم وزارة الاقتصاد تراها ربما فوق الطاقة أو غير منطقي. هذا التبويب اللي
2: تفضل.
4: أنا نواصل في نفس المسار اللي كان يحكي فيه خليفة ونفس التوجه تقريبا. في البداية فما توضيح صغير، معناه مش توا بدينا نرجع للتخطيط منذ 2011 ما خططناش. هو أولا كانت فما مخططات خماسية قبل 2011، وبعد 2011 كانت فما مخططات، فما المخطط متاع 2011، فما مخططات أخرى، آخر واحد هو 2021-2025 اللي هو تنفذ منه شوي المتعلق ب 2021، ومن بعد ما معناها تبدلت المعطيات، فما المخطط متاع 2016 أيضا، 2016 إلى غاية 2020، وبالتالي فكرة التخطيط كانت موجود. الإشكال الأساسي كان في مستوى الإنجاز، كان إنجاز ضعيف جدا، وبالتالي خلى المسألة دي ديما من ناحية النظرية موجودة، لكن من ناحية التطبيق سي محمد مش موجودة. أنا ديما سي محمد اللي يعنيني هو المواطن التونسي اللي يسمع فيه، نجمو نعملو نحن توا مداخلات فيها مسائل تقنية كبيرة برشا، لكن ديما اللي يعنيني هو المواطن التونسي اللي قاعد يسمع فينا، نحاولو نفهمو المسألة يعني بتفاصيل مش تقنية برشا باش يكون معانا في نفس الموجة. أنا سمعتك سي محمد قلت أنه التكلفة تقريبا الجمليه في حدود 207 مليار دينار. هذه الكل باش يتم اقتسامها ما بين القطاع العام، قطاع خاص وتمويل اجنبي، معناها ثلاث مسارات اساسيه. نرجع شوي ميزانيه الدوله لسنه 2016 هي اكثر شوي من 79 مليار دينار. الميزانيه هذه وقت اللي نناقشوا فيها فيها نسبه عجز تقارب 11000 مليار. بالتالي وقت اللي نحن نخطوا ميزانيه الدوله اللي هي 79000 مليار نلقاو عنا نسبة عجز من 11000 مليار. احنا توقع لنحكيو على مخطط التنمية اللي هو في حدود 207 مليار دينار تقريبا نحيو 2016 تقريبا. نحن مطالبين كل عام باش نوفروا ميزانية الدولة اللي هي باش تكون العام الجاي في أكثر شوية من 79000 مليار دينار، نحكيو على 80000 أو غيره، مسألة طبيعية جدا. وبالتوازي مع الإمكانيات المادية اللي نحن مطالبين باش نوفروا هذه، مطالبين أيضا باش نوفروا تقريبا نفس حجم الميزانية هذه اللي هو في علاقة بمخطط التنمية. وبالتالي وقت اللي نحن نخطوا على امتداد سنة فقط نلقاو رواحنا عنا 11000 مليار عجز، فما بالك وقت اللي نحن باش نخطوا على مدى من 2027 حتى 2030. لهنا نرجع الإمكانيات المادية سي محمد، وهي مسألة مهمة جدا. نحكيو على ثلاث مسارات أساسية، الدولة التونسية والقطاع الخاص والتمويلات الأجنبية. بالنسبة للدولة التونسية ما نجموش نطلبوا منها تمويلات أكثر من هكا، لأنه الدولة التونسية مين تجيب في الفلوس؟ أغلب الفلوس اللي تجي فيها الدولة التونسية اللي هي مبوبة هيكليا داخل ميزانية الدولة تجي فيها من الضرائب. الدولة التونسية تنجم توظف ضرائب إضافية على المواطن التونسي؟ ما تنجمش، لأن المواطن التونسي يعني السقف الأقصى هذا هو ضرائب. الضغط الجبائي بالنسبة للدولة التونسية
3: 61%.
4: هذا هو 61%. يعني تونس مصنفة من أكثر الدول في العالم اللي فيها ضغط جبائي. باش نزيدوا نحن الضغط الجبائي على المواطن ونقولوا لا باش نعمل مخطط تنمية، غير مقبولة المسألة، وبالتالي عليها نقطة استفهام كبيرة جدا. هذا في علاقة بتمويل الدولة التونسية. نجيك تو القطاع الخاص اللي هو زاد تمت المراهن عليه في سياق وهو باش يمول مخطط التنمية هذا. القطاع الخاص نسمعوا فيهم سي محمد يوميا يتشكوا يوميا، بل بالعكس هم طالبين من الدولة التونسية باش تعاونهم. القطاع الخاص يتشكى يوميا يقول لك انا عندي الكثير من الازمات اللي صارت ما عاونتنيش الدولة التونسية. باش نجيك من جائحة كورونا الى حد الان ما نجيوش حتى السابقات لانه فما ازمة مالية وغيرهم، ما نحبش ندخل في التفاصيل التقنية دي باش ما نضيعوش الناس تسمع فينا. القطاع الخاص في تونس يعاني، ما نجموش ايضا راهنوا عليه اكثر منك. وانت تعرف انه النص القانوني
3: وانت
4: تعرف هذا هو، وانت تعرف سي محمد النص القانوني المتعلق بالشراكه بين القطاع العام والخاص من اضعف النصوص القانونيه اللي تم استعمالها في تونس. ما فماش شراكه بين القطاع العام والخاص، ما فهم يعني كفكره كنص قانوني موجود لكن كتطبيق ما فماش. نجيك تو للنقطه الثالثه اللي هي التمويل الاجنبي. التمويل الاجنبي مش مساله سهله راهو. التمويل الاجنبي في برشا سياقات، إذا كمش ندخل في المعطيات الجيوسياسية اللي صايرة حاليا، إذا كمش نحكي على الأزمات اللي موجودة في العالم الكل، إذا كمش نحكي على استتباعات متاع الأزمة اللي موجودة في العالم الكل بسبب مضيق هرمز وغيره، إذا كان باش نحكي ونحن على أغلب دول العالم اللي ما نحبش نقول دخلت في سياقات متاع تقشف ونقول لا سياقات متاع حوكمة، رفهم بعض الدول الخليجية اللي نحن كنا نتعامل معها بشكل مباشر خاصة في علاقة بالهيبات وغيره، دخلت في سياقات كبيرة برشا متاع ضغط مادي على الأموال متاعها، وتقول لك أنا معناها الفلوس اللي أنا باش نحطها في مشاريع أخرى نحاول نوظفها في مشاريع عندها رونتابيليتي أكثر بالنسبة لي. وبالتالي ثلاثة عرص اللي بنين عليهم نحن مخطط التنمية إلى حد الآن الرؤية غير واضحة تماما، لا بالنسبة للدولة التونسية اللي ما نجموش نحملوه أكثر مما تحتمل لأنه العالم الكل عايش أزمة مش تونس فقط، القطاع الخاص اللي هو في حد ذاته يعاني في أزمة ويستنى شكون يعاونه، التمويل الأجنبي اللي يحب له برشا علاقات وبرشا استفافات وبرشا أمور جيوسياسية إلى حد الآن ماناش داخلين فيها بالكيفية اللازمة. وبالتالي يقعد النص هذا يا سي محمد كفكرة مهم برشا، لكن في مستوى التمويل صراحة كنظرة أولية فما برشا نقاط استفهام اللي لازمنا نجاوب عليها.
2: مسألة التمويل باش نراوها ربما مطروحة في جلسة يكون حاضر فيها وزير الاقتصاد ولا التخطيط انتوما كجهات الأقالية.
6: وقت اللي وصلت التمويل قلت هذه أكبر نقطة نقاش وطرحت تقريب بالتفصيل يعني بالفعل، لكن ما يلزمنا نخدمه لحل هذا الإشكال. اليوم فما مؤتمر الاستثمار دورة 22 قاعدة تصير، لابد أن نجتهد لحل الإشكاليات، لابد من بحث عن تمويلات غير تقليدية، لابد دفع الاستثمار ساعة مش كان فلوس. اليوم كان عنا يوم أو أمس مع مؤسسة الحرفيين والشركات الكبرى والصغرى، وسيادتك ذكرت من وقت الكورونا لتو تعاني. المستثمر الأجنبي المستثمر التونسي اليوم خلنا نمشوا شنو تحب باش تمشي تستثمر، راهو ما عادش طالب حتى تسهيلات مالية. اليوم عندنا عائق تشريعي، عندنا تضخم تشريعي كبير، عندنا بيروقراطية إدارية معطلة. اليوم كن نشوفوا حتى تعطيل المشاريع فما موجود راه شنو هي الاسباب اللي تايكل من اسباب اهم اسباب البيروقراطيه الاداريه هذه. اليوم وصلنا في الانجاز في بعض المناطق الداخليه الفلوس تلقاها مرصوده لكن ما تجاوزناش في الانجاز 30%. فهمتني؟ هذا يطرح اشكال. انا ديما نقول خاطر ما عادش نحب نكرر الكلام قلتها في السابق ما بوحدي هكا، اما الاشكال الصحيح والنقطه او العقده الرئيسيه هي اشكاليه التمويل بالفعل، واحنا باش نتوسعوا فيها. اذا كان اليوم شنو خلينا التمويل ناخذوه من باب اخر، من باب نقول استثمار، انت حاجتك بالقطاع الخاص يستثمر، هات شنو نحضروا لك كارضيه كبنيه تحتيه. انا اليوم راهو القيمه المضافه موجوده في المناطق الداخليه، موجوده غاديك. المستثمر شنو يحب؟ ما تعطيش سيفونسيون، اعطيه كيفاش يحل شركه في اقصر وقت ممكن، كيفاش لشان معناها لشان لوجيستيك نتاع وقت اللي تعمل معمل في القصرين وفي قفصه وفي جندوبه. اليوم هذه النظره الاقليميه، علاش معناها الاندماج الاقليمي.

0: ما يمكن. نقطة مهمة زادة، المواطن ما يعنيش هذا الكل. المواطن كيفاش اليوم بالنسبة لي المخطط شنو؟ المخطط وقت لي نسهل له الخدمات، وقت لي نقرب له الخدمات. ساعة احنا توا نتحدث على ضعف المقدرة الشرائية، راو انت كي تحسن في جودة الحياة، وكأن انا 30 سنة موظف وتقريب قلت ان كي زيدوني في شرية ما تحسنش وضعيتي، اما كي تقرب لي السبيطار وتقرب لي البوسطة وتحسن لي النقل وتقرب لي الخدمات، هذه ركايني زدتني في الشرية. انا كي الاشكاليات باش نخلص، انا الناس تاخو في 150 الف متاع شيخوخة باش يمشي ياخذها من البوسطة يصرف 50 دينار، هذا راهو اليوم مهوش معقول. اليوم باش تخلص فاتوراتك بون، فما رانا للامانة اليوم ماشيين في دور الخدمات الرقمية في الرقم ماشيين ولو ببطء تأخرنا، لكن اليوم المواطن في شبابيك موحدة ينجم يلقى الإجراءات هذه. الصعوبة المالية موجودة، الطرح هذا احنا بيدنا، كيفاش باش تاخذ الاموال هذه من مزينة الدولة، كيفاش باش تاخذ من شركات او مؤسسات عمومية هي بدورة تعاني، كيفاش باش تاخذ من قطاع خاص مازال ما حسش بالثقة، مازال ما لقاش. هذا هو موضوع النقاش، ثم ننتقلوا لعقدة الانجاز.
1: وهذا الكل باش يكون مطروح في جلسات الاستماع اللي باش تكون في الفترة
0: هذه.
1: نقشوها النقاط،
0: كيفاش في 2030 باش تحصل نمو 4.2 بالامكانيات هذه، كيفاش باش تمتص البطاله تحددها في 15% بهذا. هذا هو موضوع.
1: شكرا لك مره اخرى سي محمد الكو، رئيس لجنه التخطيط في المجلس الوطني للجهات والاقاليم، على الحضور معنا. ان شاء الله تكون حاضر معنا مره اخرى وتكون صار تقدم كبير على مستوى مناقشه مشروع مخطط التنميه 2026-2030، تكون فما برشا مستجدات اخرى، نقاشات اخرى تطورت على مستوى القراءة متاع والاطلاع عليه. احنا باش نخرجوا فاصل موعد الأخبار مع زميلتنا مريم قدير، ومن بعد نرجع ساعة ثانية نكملوا معكم بقية الأخبار والمستجدات والملفات. فضل
2: هنا تونس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: Publicité.
4: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
2: ديوان فهم فلاش نيوز.
5: موجز الواحدة ديوان فهم مع سلمة. رئيسة الحكومة سارة فراني الزنزري تؤكد أن انخراط تونس في عديد الفضائيات الاقتصادية والإقليمية والدولية يعكس حرصها الثابت على تمتين شراكاتها وتنويعها وتوسيعها وفق ما صرحت به لدى افتتاح أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار. ورئيسة الحكومة تفيد بأن هذا الانخراط يتم بناء على خياراتنا الوطنية بما يضمن سيادة تونس الاقتصادية. في سياق متصل، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنحو 25% خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. والوزير يفيد في تصريح للإذاعة الوطنية على هامش منتدى تونس للاستثمار، يفيد بأن الحكومة تطمح لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 4,000 مليون دينار بحلول نهاية سنة 2026. غرفة التجارة والصناعة لتونس تعلن أنه تم التوصل رسميا بين الجانبين التونسي والصيني إلى اتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكل والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري

0: وتفعيل لاتفاقية تبادل الحر بين جمهورية تونس وجمهورية الصين الشعبية. منظمة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تدعو إلى ضرورة مزيد دعم تمثيلية دبلوماسية للمرأة في تونس، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. جهويا الآن، إصابة 3 أشخاص في حادث مرور جدة ظهر اليوم بمعتمدية سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، من بينهم عون أمن كان في طريقه إلى العمل على متن سيارته الخاصة. وتتمثل صورة الحادث في اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة، وفق ما نقله مراسل ديوان بلجها. إلى شأن الدولي، مقتل 164 شخصا على الأقل وإصابة 1000 آخرين في حصيلة جديدة خير نهائية للزلزال الذي ضرب فنزويلا. وأعلنت الرئيس بالوكالة ديلسي رودريغيز تسجيل حوالي 30 هزة ارتدادية بعد الزلزال. ختم الموجز الإخباري المشوار متواصل مع هنا تونس في أمان الله.
1: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث، خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية بقيت الأخبار المستجدات الملفات، مازلنا باش نوصل معكم الأخبار الوطنية، وبعد أكيد باش نمشيو معكم لمختلف المستجدات الإقليمية في بقيت الفقرات الارتيكل، بعد مع سرحان، وبعد نمشيو طبعا لفقرة بالأرقام آخر الحصة مع الزميل نور الفارسي. في الأثنين مازلنا باش نوصل معكم بقيت الأخبار والمستجدات الوطنية، أكيد جدا باش نرجو على الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني وما قاله رئيس الجمهورية، بعد باش نمشيو لما قاله الأمين العام للمنظمة الشغيلة صلاح الدين السلمي. ذكر حاضرين معنا اليوم في التعليق ونقاش كامل الحصة خليفة شوشين وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. وكما قلت لكم باش نواصلوا الأخبار الوطنية، ورئيس الجمهورية البارح خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، يقول رئيس الجمهورية أنه يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد، لافتا إلى أنه إلى جانب علاقاتنا وتمسكنا باستقلالنا لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. ويقول رئيس الجمهورية لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية. نسمع شنو قال رئيس الجمهورية ونرجع هوني البلاتو، تفضلوا.
2: إن العلاقة التي تربط جيشنا الوطني بشعبنا العظيم هي علاقة وجدانية، فما أكثر الصور التي سيحفظها التاريخ ولعل أبهاها تلك المتعلقة بالورود التي قدمتها زهور تونس إلى أبطال تونس الذي أنقذوا الدولة وأنقذوا الوطن. أننا جميعا فداء لتونس، فلا عاش فيها من خانها ولا عاش فيها من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام. فأما النصر وأما الاستشهاد، وعلى صعيد آخر يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد، فإلى جانب علاقاتنا في ظل اختياراتنا وتمسكنا باستقلالنا لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية. بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد وبهذا الدرع والسيف، ستبعث كل عام في يوم الانبعاث انبعاثات وطنية طاهرة نقية زكية في الأرض وفي البحر وفي السماء. لقد سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم وما خابت مساعينا، ولا يظهر العز منا دون نيل منا، ولو رأينا المنايا في أمانينا. عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر، عاشت ورايتها خفاقة عالية بين الأمم. وكل عام وتونس بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن كان هذا جزء من كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. سرحان الشخاوي باش نبدأ معاك من الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية، ولكن أيضا مهم جدا زاد نحكيه على ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تفضل.
3: ونهنيو الجيش التونسي بهذه الذكرى، ونهنيو التونس الكل يعني بوجود المؤسسة العسكرية التونسية اللي كانت عندها الكثير من الأدوار في كثير من المفاصل. وقت اللي نحكيه الأدوار الداخلية للمؤسسة العسكرية التونسية، يعني البعض يختصرها في القوات الحاملة للسلاح وغيره، وهذه مسألة مهمة طبعا نحكيه عليها، لكن تاريخيا ويعني في الماضي لعبت الكثير من الأدوار في علاقة بالبنية التحتية في تونس، الكثير من الطرقات. نحكي على الفترة، خاصة الفترة اللي بعد الاستقلال، مصر العسكرية كانت عندها الكثير من الأدوار في علاقة بالطرقات، في علاقة بالجسور وغيره. هذه مسائل لازمها تتقال، لأنه يعني في المخير التونسي يمكن مش موجودة العناصر هذه، مش موجودة المعطيات هذه، ويمكن معناها في المخير التونسي نستلخص مصر العسكرية في أنها قوة حاملة للسلاح فقط وعندها أدوار، معناها هي الأدوار الأصلية والتقليدية، لكن ليه فما الكثير من الأدوار الأخرى. هذاك علاش معناه حتى في فترة حالية وقت نحكي على الهندسة العسكرية واللي قاعدة تقوم به في تونس، هذا رو مش مهمة جديدة، رو هذا مهمة كانت موجودة تاريخيا ولعبت الكثير من الأدوار الهندسة العسكرية في تونس في علاقة بمسائل المتعلقة أساسا بالبنية التحتية. أيضا ما نجموش نلخصوا دور مؤسسة عسكرية في المسائل هذه فقط، رو لازم التونس الكل يتفكروا أنه مؤسسة عسكرية كانت في فترة من الفترات لعبت دور مهم جدا، حتى حد في تونس بينسى يعني الفترة اللي كانت فيها العنصر الإرهابي والموضوع الإرهابي والملف الإرهابي كان يهدد الدولة التونسية، كان يهدد أسس الدولة التونسية، وكان يهدد الشخصية التونسية، وكان يهدد الفرد التونسي، والدور الكبير جدا لعبته مؤسسة عسكرية. رو معناها باش نكونوا موضوعيين أكثر، رو الظاهرة هذه في بعض الدول أطاحت بالدولة وغيرت المجتمعات وقلبت حتى الجغرافيا، وبالتالي الدور الكبير اللي لعبته مؤسسة العسكرية والدور الكبير اللي لعبته مؤسسة الأمنية أيضا مع المؤسسة العسكرية، مش مؤسسة العسكرية وحدها، لعبوا دور كبير جدا في علاقة بظاهرة الإرهاب اللي فترة فترات قلقت التوانسة، وكانت فترة مرهقة جدا ومقلقة جدا. وحتى التونسي ما ينسى الصور والمشاهد متاع أبناء المؤسسة العسكرية اللي قتلوهم، أبناء المؤسسة العسكرية اللي ذبحوهم في الجبال التونسية، وبالتالي لعبت دور كبير جدا ونزفت الكثير من الدماء للحفاظ على الدولة التونسية. هذا الكل لازم يتقال للتاريخ ولازم يتكتب للتاريخ، لأنه عندنا أجيال جاية لازم يعرفوا المسائل هذه بشكل تفصيلي، مش وقت اللي أنت تبني الهوية التونسية والشخصية التونسية تكون العناصر هذه كلها موجودة. وبالتالي دور مؤسسة عسكرية مش فقط الأدوار التقليدية والأدوار الأصلية اللي التوانسة الكل يعرفوها، ليه كانت هناك الكثير من الأدوار الأخرى بما فيهم حتى حاليا نحكي على ظاهرة التهريب، بما فيهم أيضا نحكيه على ملف مهم جدا وهو ملف الهجرة غير نظامية. المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية يلعبوا فيه دور كبير جدا، ونحن قلنا ابتسام في البلاتو هذا أكثر من مرة أنه ملف هذا خلوه للمؤسسات متاع الدولة التونسية ونخرجوه شوية مكتعات الشعب التونسي اللي دخلوه للأمانة في مسارات معقدة جدا. هو ملف مركب جدا، أجهزة الدولة التونسية تتعاطى معه بالكثير من الحذر، لأنه عندها تابلوت بور متاع اللي صاير في العالم الكل، وتعرف كيفاش تتعاطى مع الملف هذا، وبالتالي فما الكثير من الملفات اللي هي تتعامل معها المؤسسة العسكرية، وكانت ملفات مهمة جدا وكانت عندها بصمة مميزة. أيضا وقت اللي نحكيه على العنصر الداخلي، ما نجموش ما نحكيش على العنصر الخارجي في علاقة بالمؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية التونسية تاريخيا على امتداد عقود ومن بعد استقلال مباشرة كانت موجودة في الكثير من الدول الأفريقية اللي كانت تعاني حروب أهلية. وراهو شوف رو هذا اللي يتقال باش المواطن التونسي يبدأ فهمنا ابتسام، رو موش لغة خشبية، رو اللي قاعد يتقال مسائل مهمة جدا للشخصية التونسية. التونس لازمهم يعرفوا أن مؤسسة عسكرية وأفراد مؤسسة عسكرية كانوا موجودين في الكثير من الدول الأفريقية اللي كانت تعاني في حروب أهلية، واللي كانت تعاني في نزاعات مزقت الجغرافيا الأفريقية ومزقت المجتمعات الأفريقية. المؤسسة العسكرية التونسية كانت موجودة وكان عندها دور مهم جدا، وفي الكثير من الدول الأفريقية فما برشا توانسة سافروا لأفريقيا ويعرفوا، خلت بصمة إيجابية كبيرة برشا. يعني أفراد المؤسسة العسكرية كانوا موجودين في الدول هذه في الكونغو وغيره، راو يعني هما كانوا أحسن سفراء مثل تونس، ما خلاوش معناها دي تراس نيجاتيف اللي تخلي الناس اللي موجودة في الدول الأفريقية دي ياخو عليك دي بريجوجي ويقول لك لا الدولة الفلانية هي معادية، لا خلاو أثر إيجابي كبير جدا، لأنه الناس هذوما كانوا شديدي الحرفية، تعاملوا مع المسائل دي بالكثير من الموضوعية، وكانوا تحت مظلة أممية. وبالتالي وقت اللي نحكيه داخليا، وقت اللي نحكيه خارجيا، وقت اللي نحكيه على كل العناصر، نحكيه على مؤسسة عسكرية لعبت أدوار مهمة جدا في المهام الأصلية متاعها وفي مهام فرعية أخرى كانت مهمة جدا في بناء الدولة وفي إعطاء صورة إيجابية جدا على الدولة التونسية. وبالتالي نهني أبناء المؤسسة العسكرية كما نهني وتونس الكل بهذه الذكرى وبوجود مؤسسة عسكرية قائمة الذات. الحمد لله ابتسامة وصلنا فترة فترات نحكيه في 2026 على مؤسسة عسكرية قائمة الذات ومهيكلة وقادرة على الإنجاز. أراه فما دول باش الناس تبدأ فاهمة والناس تبدأ عارفة، فما دول صديقة وشقيقة، فما دول حتى مجاورة. وقت اللي دخلت النزعة السياسية وشقت المؤسسات العسكرية وشقت صفوف الجيش انهارت الدولة تماما، وبالتالي فما مؤسسات داخل الدولة التونسية يجب المحافظة عليها، والمسألة المحافظة عليها مسألة حتمية. نتصارعوا سياسيا، نتنازعوا سياسيا، نتنافسوا سياسيا، فما معارك سياسية ومعارك محمودة. راهو أنا ديما نقولها، راهو المعارك السياسية والمنافسة السياسية بالعكس مسألة محمودة، فيها إثراء فكري، لأنه كل طرف سياسي، نحكي ديما طرف سياسي وطني، يناقشوا المسائل الوطنية، معني يتعاطى مع المسائل الوطنية بوطني. النقاش السياسي الكل نقاش فكري، وكل حزب سياسي أو كل طرف سياسي يناقش من منطلق أرضية فكري معين. هذا الكل إثراء المجتمع التونسي، نحكي المجتمع بمفهوم السياسي، نحكي حتى في المسألة الثقافية. لكن وقت اللي نتناقش سياسيا، وقت اللي تكون معناها فما إثراء سياسي، فما مؤسسات قائمة الذات يجب المحافظة عليها، وأن تكون خارج تماما كل المعطيات متاع الصراع، لأن مؤسسات هذه هي مؤسسات حاسمة ومهمة جدا، وهي مؤسسات تمثل الشخصية التونسية. وما نجموش نحكيو على دولة تونسية، وما نجموش نحكيو على مجتمع تونسي من غير ما نحكيو على المؤسسات هذه. بديت.
1: أنت يا خليفة في بداية الحصة وقت اللي حكيت على حي ذكرى وفاة الزعيم النقابي أحمد التليلي، وقلت أنه فما شخصيات، فما محطات، فما تواريخ، فما مؤسسات لازم في كل مرة وقت اللي تكون الفرصة باش نحكيو على مؤسسات مهمة تمثل عماد اليوم الدولة التونسية، ما نجموش ما نحكيوش على الجيش الوطني، وما نجموش اليوم نمروا على تاريخ مهم ومحطة مهمة اليوم في تاريخ البلاد التونسية، وهي ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. خليفة
4: هو والله أنا شخصيا ثم بعض الأصدقاء منهم الصديق محمد دويب وتحية ليه، عنده فقرة إن شاء الله ديما يدوم عليها، يكتب حالته في مثل هذا اليوم ويعطي تواريخ، مع تقريبا أصبحت مدمن على قراءة شنو الأحداث. وثم صفحة أخرى زادة كل مرة تنزل أسماء متاع أبطال مجهولين في تونس، وآخرتها معناتها، وهنا أعتذر إن شاء الله في أول مناسبة توا عطاير تكون على صور شقيقين من أحد المدن التونسية، وكانوا من أكبر المناضلين في الحركة الوطنية التونسية، وحتى كي تشوف الملامح متاعهم وصورهم وطريقة نظرتهم تحس تعكس صورة التونسي معناتها، وشنو قدموا للحركة الوطنية وكيفاش قاموا بعمليات كانوا مختصين في تصفية الضباط الفرنسيين في فترة من فترات اللي نكلوا بالتونسيين. أحيانا كي نقرأ على بعض الشخصيات هذية فعلا الواحد يشعر بتقصير، لأنه أبسط واجب أمام الناس هذون اللي قدموه اللي على الأقل الذكرى بتاعهم، ما تموتش الذكرى بتاعهم، تبقى الناس تتناقل الأثر متاعهم والأسماء متاعهم وتحييهم في كل مناسبة وفي كل ذكرى متاع وفاتهم في علاقة بالجانب هذايا. لذلك مهم هذايا في إذكاء الذاكرة الجماعية خاصة للأجيال القادمة أمام زحف، خلينا نقول وأنا للأسف التفاهة اللي قاعدة تجتاح في شبكات التواصل الاجتماعي، واللي قاعدة تتفه في كل شيء، واللي يمكن آخر همها هي إعادة الاعتبار لرموز كما ذي ما تعنيهم الرمزيات هذه. لذلك معركة أنا نعتبرها كبيرة برشة من أجل على الأقل الذاكرة تبقى حية وتحتفظ للناس هذون. أكيد معناتها الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني أو لعيد الجيش الوطني ذكرى عزيزة على قلوب كل التونسيين. الجيش الوطني له انطباع جيد في ضمائر كل التونسيين، ما يحتفظوا له كان بمعنتها تقريبا إلا بالصورة الجيدة متاع الانضباط متاع اللي في فترات المحن في الفيضانات في الحرائق فترة الإرهاب اللي برشا ناس نسوها ذكرتنا ولا تضعيفة، اللي هم يكونوا في المقدمة هم اللي يحموا العباد. هذه الذاكرة اللي نحتفظوا بها للجيش الوطني، لذلك ديما في ذكرى انبعاثه يكون حدث البارح مثلا في الأربعاء اللي هو الذكرى تم إحيائها، صارت برشا فعاليات، مثلا صار معرض في شارع الحبيب بورقيبة معناتها للجيش الوطني، عادة يكون في قاعة الأخبار وساعات يتوسع معناتها وتصير حتى في الشارع. البريد التونسي البارح أصدر طابع بريدي بمناسبة الذكرى 70 هذية، تم تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئة بتاعه من رئيس الجمهورية، تم موكب لترقية العديد من القادة العسكريين. هنا في علاقة بجزء من اللي ما نعرفوش على الجيش الوطني، أو ما ثماش برشا برشا حديث عليه معناتها على الأقل في الجانب هذايا هو إسهامات الجيش الوطني في البعثات العسكرية والمشاركات متاعه. وحكاية سرحان شوية أنا تقريبا نعطه شوية أرقام، معناتها مشاركة الجيش الوطني القوات المسلحة التونسية بفعالية في بعثات حفظ السلام الأممية انطلقت من عام 1960، ساهم الجيش الوطني بأكثر من 15,000 عسكري في 26 بعثة دولية وتتوزع في العديد من بؤر التوتر لتقديم الدعم اللوجستي والنقل الجوي والإخلاء الطبي وحماية المدنيين. أبرز مناطق الانتشار اللي قام بها هي جمهورية إفريقيا الوسطى واللي يتواجد فيها أكثر من 860 عسكري ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد، وتتوزع مهامهم بين فيلق مشات خفيف ووحدة مروحيات للتدخل السريع ووحدة عسكرية للنقل الجوي. جمهورية الكونغو الديمقراطية يشارك فيها الجيش ضمن بعثة تحقيق الاستقرار. جمهورية مالي سجل فيها الجيش أول مشاركة جوية له في عام 2019. مهام الجيش الوطني التدخل السريع والمراقبة، الإسناد الطبي والجوي وحماية المنشآت. من أهم المحطات التاريخية الانطلاقة الأولى كانت في 1960، إرسال 3,000 جندي إلى الكونغو بقرار من الرئيس الراحل الله يرحمه الحبيب بورقيبة. في آسيا الوسطى سجل حافل للجيش الوطني في مناطق متعددة، أبردها معتها بعثة كمبوديا 1992-93، وهنا تحية إلى صديق الطفولة أكرم سنارة من عقارب كان من ضمن البعثة هي، وبعد قابلناها احنا ساعتها مزلنا صغار شوية نعتبروه بطل وطني. هذه معناتها جزء من المشاركات هذه، وكما حكى سرحان الانطباع الذي تركه الجيش الوطني في مشاركاته كان انطباع جيد بشهادة معناتها تقريبا الأمم المتحدة اللي في العديد من الفترات كرمت العديد من المشاركين من الجيش التونسي آخرهم معناتها إحدى بطلات الجيش الوطني اللي تم تكريمها في إحدى البعثات، ونعتذر لأني يمكن ما استحضرت اسمها الذاكرة ما أسعفتنيش في الجانب هذية مقدما. علاش في علاقة بالذكر هذية تاخذ بعد يمكن رمزي شوية؟ لأنه اللي صار مؤخرا زادة خلينا نكون واضحين، أشار له سرحان هيك لماما، ثم للأسف ثم محاولة لإقحام الجيش في بعض الخلافات السياسية، وديما نقولوها لهم خلي على الأقل المؤسسة هذه تعاركوا ناس تاخذ راحتها، معناتها مجالات ومساحات الاختلاف والتهاوش والصراعات على كل شيء وفي كل شيء مفتوحة، خذوا راحتكم. أما على الأقل خلوا بعض المؤسسات خلوها ضامن على الأقل الحد الأدنى من الطمأنينة النفسية للمواطن التونسي اللي في الأخير كي تسيء التقدير كما أسأتوه في قداش من مرة، وكي تفشلوا على الأقل تبقى المؤسسة هذيك هي الضامن في الحد الأدنى تقول ستوب وفا تأمن كما أمنت في 2011، كما أمنت في مناسبات أخرى ضد الإرهاب في اللي صار في بنقردان اللي صار في العديد من المحطات. خلوها بعيد على الصراعات هذه وخذوا راحتكم في الصراعات الأخرى وعندكم الوقت بارك الله فاضيين الشغل تصارعوا في الجانب هذه. وكأنه جزء من خطاب رئيس الجمهورية أنا فهمت منه اللي رد اللي العلاقة تقريبا ما فيهش توتر كما حكيت برشا ناس، وكما هيك التأويل معناتها الذي ذهب إلى كل الأبعاد في علاقة بالبيان اللي خرج هذاك، وبعد خروج وزير الدفاع نفسه اللي هبط البيان وقت المشاء إلى ذكرى عزيزة على قلوبنا اللي هي ذكرى بنقردان ووضح الجانب هذا. لكن بقيت بعض الأصوات للأسف اللي هي مستعدة أن تدخل في المنازعات السياسية تذهب إلى الأقصى. لا تنازعوا، من حقكم اللي تختلفوا، والاختلاف أنا ديما نقول رحمة في الأخير خير من الصمت، لأن الصمت مخيف. لكن في الأخير ثم بعض المؤسسات ماذا بينا نجنبوها الجانب هذايا ونخلوها لوقت اللي نستحقها فيه.
1: واضح خليفة. هاي احنا مازلنا باش نواصلوا بقية الأخبار الوطنية وبعدها نمشي للوضع الإقليمي، لأنه زاد باش نرجو على ما قاله صلاح الدين السلمي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم صباح في افتتاح الندوة الفكرية اللي كان نظمها قسم الدراسات والتوثيق والإعلام بمناسبة ذكرى 59 لوفاة أحمد التليلي زعم النقابي. يقول من عام المنظمة الشغيلة أن الوضع الحالي اللي تمر به البلاد لا يختلف كثيرا عن الوضع اللي عاشته في فترة الزعيم أحمد التليلي وفق تعبيره وفترة الأزمات اللي مر بها الاتحاد طوال مسيرته النضالية، بل أن الفترة الحالية تعد الأخطر باعتبارها معركة حقيقية دفاعا عن استقلالية المنظمة في ظل محاولة استهدافها في وجودها ودورها من خلال رفض الحوار الاجتماعي واعتماد سياسات من مختلف الوزارات ترفض التعامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي سياسة تزيد من إصرار المنظمة على الدفاع عن استقلاليتها ووجودها ودورها في إطار الدفاع عن حقوق الشغالين ورفض أي إخضاع للمنظمة لأي سلطة كانت. ونبدأ معك سرحان الشيخاوي، اليوم السيد من الأمين العام للمنظمة الشغيلة يقول الاتحاد مستهدف اليوم في وجوده وفي استقلاليته، ويقول أنه فترة صعبة قاعد يمر بها الاتحاد العام التونسي للشغل، من بين أبرز أسبابها رفض الحوار الاجتماعي واعتماد سياسات من مختلف الوزارات ترفض التعامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل. هنا مرة أخرى يحكي على نوع من القطيعة صلاح الدين السلمي بين الحكومة وبين المنظمة الشغيلة، يحكي على رفض الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة اليوم، هذا شنو جاء على لسانه حرفيا. ولكن خليني نقول لك أنه في إطار خطاب صلاح الدين السلمي تقريبا سرحان منذ بداية توليه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أول مرة ربما يحكي على استهداف المنظمة في وجودها واستقلاليتها، كيف يمكن قراءة الكلام اللي قاله السلمي اليوم؟
3: هو شكليا في علاقة بخطاب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل هناك تدرج في مستوى استعمال المصطلحات، لأنه في الخطابات الأولى أو في التصريحات الأولى وفي الكلام الأول اللي كان يعتمد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كان يحاول قدر الإمكان انتقاء الألفاظ خاصة فيما يتعلق بتوجيه الخطاب للسلطة، كان ديما يحكي على أنه يد الاتحاد ممدودة للسلطة، وكان يحكي ديما على حوار اجتماعي وغيره. لكن بمرور الوقت أصبح الخطاب للأمين العام للاتحاد عام تونسي الشغل بين ظفرين أكثر حدة في علاقة بما يقال للسلطة، لأنه حاليا أصبحنا نتحدث عن استهداف مباشر الاتحاد عام تونسي الشغل. وبالتالي لو نقارن ما بين الخطابات الأولى والمفردات الأولى والكلمات الأولى اللي استعملها والآن، هناك تدرج في مستوى استعمال المصطلحات، لأنه الاتحاد عام تونسي الشغل حاول قدر الإمكان التواصل مع السلطة، وحاول قدر الإمكان خاصة في علاقة بملف المفاوضات الاجتماعية في ملف الحوار الاجتماعي وغيره، ولكن ما صارش كل هذا. ومعناها مؤخرا حتى في علاقة بالوثيقة التي تم إرسالها الاتحاد عام تونسي الشغل في علاقة بأنه الحكومة ترغب في أنه الاتحاد يرسل لها مقترحات في علاقة بقانون المالية ومشروع قانون المالية سنة 2027، وبعد تبين أنه هذه الوثيقة صار فيها إخلالات منذ البداية، وأنه النية لم تكن متجهة في علاقة بتوطيد العلاقة مع الاتحاد وإرجاع العلاقة مع الاتحاد إلى المسار الإيجابي، لكن كان مجرد خطأ فقط. وبالتالي هذا كله معناها دوافع ومؤشرات تؤكد أنه معناها خطاب الأمين العام الاتحاد عم تنسى شغل يمكن أن يذهب في مسار تصاعدي أكثر حتى من اللهجة التي يعتمدها حاليا. في علاقة بواقع الاتحاد، يعني صراحة الاتحاد يعيش في أزمة حقيقية يمكن أن تنتقل إلى مستوى الأزمة الوجودية. يعني تاريخين الاتحاد عاش الكثير من الأزمات، والناس اللي تابع في مسار الاتحاد والعمل النقابي غيره تعرف أنه كانت هناك الكثير من المحطات اللي عاش فيها الاتحاد أزمات، بما فيها يعني أزمات تتعلق حتى ب يعني التعاطي مع السلطة والعلاقة مع السلطة التي كانت متوترة كثيرا، وكل ما تتوتر علاقة مع السلطة يدخل ملف متاع مسألة الاقتطاع وغيره. يعني الأزمة في علاقة بأزمة الصلاحيات وأزمة النفوذ، يعني الاتحاد العام تونسي شغل يتحرك، كان يتحرك في فترة من فترات نحكي على بعد 2011 إلى غاية سنة 2021، كان يتحرك على أرضية شاسعة جدا فيها المعطى النقابي، فيها حتى المعطى السياسي وغيره، وهذا رغم معناه أدوار مش جديدة على الاتحاد، لأنه الناس يمكن تكتشف أو اكتشفت أدوار الاتحاد في تلك الفترة، لكن تاريخيا الاتحاد كان عنده دور كبير جدا في مكافحة الاستعمار وغيره. من نجيبش نرجع المسارة هذه لأنه تاخذ فينا تاخذ برشا وقت، لكن الاتحاد كان عنده دور وطني، وبالتالي سنة 2011 إلى غاية سنة 2021 نحكي على الدور الوطني هذا اللي فيه المسألة النقابية وفيه المسألة السياسية، وكان الاتحاد عنده دور وكان عنده رأي في مستوى حتى اختيار رؤساء الحكومة وغيره، وكان رئيس الحكومة أول طرف يمشي قابله هو لمين العام الاتحاد العام تونسي الشغل. الآن ذاق مربع الاتحاد بشكل تدريجي إلى أن أصبح يتحرك داخل ملف النقابي فقط، حتى الملف النقابي والوضعيات وغيره أصبحت فيها الكثير من الإشكاليات لأنه الحكومة أغلقت أبوابها تماما مع الاتحاد. يعني في مسألة الزيادة في الأجور الاتحاد غير موجود، في المسائل المتعلقة بمسائل النقابية المباشرة ومسائل الملفات متاع الناس اللي هي منخرطة في الاتحاد الحكومة أغلقت أبوابه، وبالتالي لهنا أصبحت هناك نقطة استفهام كبيرة جدا في علاقة بدور الاتحاد. ما هو دور الاتحاد؟ هنا نتحدث عن دور الصلاحيات ودور النفوذ. أيضا هذا السؤال ينسحب حتى على المسائل الوجودية، قلت لك أنا معناه فما أزمة تاع صلاحيات ونفوذ، وأيضا أزمة يمكن أن نتحدث على أزمة وجود وقت اللي نحكيه على مسألة الاقتطاع اللي هي شريان أساسي الاتحاد عام تونسي الشغل. بالتالي وقت اللي تكون فما إشكاليات في علاقة بمسألة الاقتطاع هنا يمكن أن نتحدث على أزمة تهدد وجود الاتحاد. وسمعنا برشا نقابيين يتحدثوا يعني على الفلوس اللي معناها مفروض تكون موجودة عند الاتحاد وعلى ديون الاتحاد اللي هي صراحة ديون كبيرة جدا، وعلى عدم حوكمة ممتلكات الاتحاد في علاقة بمسائل تتعلق بطريقة استعماله، وبالتالي فم إشكاليات كبيرة جدا. حتى مؤخرا شفنا نحن موظفي الاتحاد اللي خرجوا في تحرك احتجاجي وغيره في مسائل تتعلق بوضعيتهم المهنية والوضعيات المالية، وبالتالي هنا يعني بقدر ما السلطة تبتعد على الاتحاد وتغلق باب النقاش مع الاتحاد وباب يعني المفاوضات الاجتماعية وباب الحوار الاجتماعي، نتحدث عن تقلص مستوى نفوذ الاتحاد وتحرك الاتحاد والأرضية التي يتحرك عليه. أيضا نتحدث على حتى مسائل جوهرية الاتحاد مشى في مسارات أخرى حاليا في علاقة بالانخراطات يعني تجميع انخراطات بمجهودات ذاتية، مدى أنه الطريقة هذه تكون ناجعة أو لا مسائل أخرى يعني مش توا باش نجموا نناقشوها لأنه لازمها تاخذ وقت باش من بعد نجموا نناقشوا المسائل هذه، لكن كان على الاتحاد في فترة الرفاه في مستوى الصلاحيات والنفوذ أن يفكر في أدوات أخرى يضمن بها وجوده ويضمن بها طريقة تحركه، ولا يجد نفسه يعني في الفترة الحالية أمام ظرفيات دقيقة جدا وحساسة جدا تهدد الأسس الأساسية متاع الاتحاد عام تونسي.
1: نجم نقول اليوم خليفة كما جاء على لسان أمين عام للمنظمة الشغيلة صلاح الدين السالمي أنه الاتحاد في وضعية صعبة، الوضعية ذي خليت الأمين العام للمنظمة الشغيلة يصرح ويقول أنه الاتحاد اليوم أصبح مهددا يعني في الوجود متاعه وفي استقلاليته. كيف يمكن قراءة تصريح صلاح الدين السالمي اللي رجع فيه على الحوار الاجتماعي واللي رجع فيه على بعض المسائل اليوم اللي تخص الاتحاد ووضعيته الحالية؟
4: الحديث على أن الاتحاد مهدد في وجوده صعب شوي، نقول لأنه الاتحاد اللي عايش كل هالعقود والسنوات هذية وخاض العديد من المعارك، كنا نحكو على أحمد تليلي نذكره التضييقات وأول صدام صار عام 65-66 وكيف تم استبعاده وتم التنكيل به لأنه بعث برسالة إلى الزعيم الحبيب بورقيبة حول مسألة نظام الحكم الواحد وحول معناتها عدم تشريك الناس والاستبداد بالرأي في الفترة هذيك، وهذه ربما الإحالة متاع الأمين العام كي يقول نفس الظرفية في علاقة بمسألة الحريات وعلاقة بالتفرد بالرأي في الجانب هذيا. لكن صمد الاتحاد مر بأزمات أخرى 78 نتذكر شنو اللي صار، قياداته ماتت تحت التعذيب معناتها وصارت مجازر في الشوارع التونسية في الفترة هذيك بعد الخميس الأسود، وبعد ليك أزمة 85-84 والانقلاب على الاتحاد وتنصيب قيادة جديدة. هذا كل جزء من تاريخ الاتحاد، واللي يقرأ التاريخ هذا كل في استمراريته من الفترة الاستعمارية وتصفية المؤسس متاعه فرحت حشاد إلى ما بعد الاستقلال، إلى الصراعات اللي صارت ما بين الحبيبين الحبيب عاشور والحبيب بورقيبة، إلى عملية السطوة اللي صارت على الاتحاد في فترة التسعينات ومع الأمين العام إسماعيل الصحباني وعملية الإخضاع متاع النقابين واستبعادهم إلى ما بعد الثورة والضغوط اللي صارت على الاتحاد، ونتذكروا العديد من الحملات إلى الآن. معناتها هذه كي تقراها في تاريخيتها الكل تقول منظمة بالعمق هذا وبالتاريخ هذا ما نصورش كان مجرد امتناع الحكومة أو رئيس الجمهورية على الحوار معهم سيتهدد الوجود متاعهم. يمكن ثم مسائل أخرى تقلق شوية داخل الاتحاد خاصة المسألة المالية مع مسألة الاقتطاع اللي أدت إلى تأجيل العديد من المؤتمرات وتأجيل العديد من المؤتمرات سيعمق الأزمة متاع الديمقراطية داخل الاتحاد في حد ذاته، لأنه من المفروض معناتها جزء من الشروط وجزء من المهام اللي طرحها المكتب التنفيذي على نفسه هي عملية المراجعات وتصحيح الوضع الداخلي في علاقة بالتمثيلية النقابية في علاقة بالديمقراطية الداخلية، لكن الأزمة هذه فعلا أخرت العديد من المؤتمرات اللي كانت نجم تساهم على الأقل في تخفيف الاحتقان الداخلي وتجديد على الأقل خلينا نقول تغيير الوجوه وتجديد جيلي للنقابين بشكل تتحمل مسؤولية أجيال أصغر وأكثر قدرة على النفاذ إلى النقابين وإلى العاملين والشغيلة والأجراء خاصة من الشباب، لأنه ثم شوية ترهل حتى في أجيال النقابين يلزم تجديد، يلزم تجديد جيلي كامل في العمل النقابي، الناس عندها قدرة على استيعاب المهن الجديدة واستقطابها حتى دخول الاتحاد، لأنه ثم العديد من المهن الجديدة الآن ما هيش مخرطة داخل الاتحاد وغير معنية لأنه ما ثماش مجهود من أجل جلبها للاتحاد في علاقة بالجانب هذه، بالرغم اللي هي مهن تتعرض للعديد من الاستغلال في علاقة بالجانب هذا. فعلا الحركة الأخيرة أو القرار الأخير اللي صار إذا ثبت معناتها مسألة المذكرة اللي تبعثت ثم معاقبة من أرسل هذه فعلا هذا فعل لا ينم عن جدية من الحكومة، لأنه في أقصى الحالات حتى إذا كان ما عندكش نية من أجل الإرسال فماذا كان يضير الحكومة لو قبلت اقتراح الاتحاد؟ رفض الاقتراحات في حد ذاته فيه استعداء مجاني للاتحاد، كان بكان قبلها وما تعملش به. نجم تقبل الاقتراحات كما تقبل اقتراحات مثلا اتحاد الصناعة والتجارة أو الاتحاد الفلاحين ولا كوناكت، هذوك مصحابك برشا كلديما عايطولهم في كل المشاريع ممثلين الأعراف، هي مثالش كما تقبل من هذوكم وتسعى من أجل تنفيذ معناتها كل مقترحاتهم بالأمر والطاعة، مثالش سيدي خذ المقترحات متاع الشغالين والأجراء ولا تعمل بها. أما الرد بالطريقة هذيك عدم القبول فيه استعداء مجاني في علاقة بالجانب هذا، وهذا غير مستغرب لأنه حكيتها أنا أكثر من مرة، قلت ثم نوع من الثأر الإدارة تحاول أن تثأر من الاتحاد، لأنه فترة من فترات تعتبر اللي هو استقوى عليها في على العمل النقابي مستغلة موقف رئيس الجمهورية اللي غير معني بالنقاش مع الوسائط، واللي يعتبر الاتحاد اللي هو مجرد وسيط. لا، الاتحاد موش مجرد وسيط، وأنت أكثر من يعرف تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل، واستعداء الاتحاد بالطريقة هذا أنا أعتبره لا يخدم مشروع ما يسمى الدولة الاجتماعية، لأنه في الأخير الدولة الاجتماعية لا يبنيها إلا الاجتماعيون، ما تنجمش تكون دولة اجتماعية وتبنى بالناس اللي تنظر إلى الاقتصاد الليبرالي واقتصاد السوق. هذه مفارقة على القائمين على السلطة أن يفهموها، لأنه الإكثار من الأعداء معناتها في الأخير راهو شكل من أشكال دق إسفين في المشاريع الذين نطرحها. الشعارات لا تطبق من تلقاء نفسها، إنما تتطلب قوى اجتماعية حقيقية موجودة في الميدان من أجل تطبيق. وأكثر الناس من المفروض استفادة ودفاعا عن الدولة الاجتماعية هو الاتحاد، لأنه في عمقه وفي صلبه وفي جوهره هو ابن الدولة الاجتماعية، وهو أكثر من سيدافع عليها. وهذا يلزم هذه المفارقات الموجودة في البلاد هذه في إطار ما يسمى الصراعات السياسية اللي أحيانا الناس تضيع البوصلة، اللي تقريبا الهدف واحد لكن ونحن نسير نحو الهدف نجمو نستغنوا عن الهدف والمضي نحوه من أجل خلافات هامشية فيها نوع من إذكاء، نوع من الليجو، ونوع من الغرور الذاتي في حد ذاته، لكنها لا تخدم الهدف في حد ذاته. أنا نقول صحيح الاتحاد يمر بظروف صعبة، حل الاتحاد الوحيد هو تعديل موازين القوى، لأنه في الأخير هذا على الأقل قناعتي الرسمية، اللي أي سلطة مهما كانت سوى هذه أو الحالية لا يمكن ردعها أو تعديل مواقفها إلا من خلال موازين القوى. عندما تكون قوي في الميدان، قوي في نقاباتك، متماسك داخليا موحدة الصفوف، عندك قوة الحجة، قوة البرنامج، قوة التصور، عامل مصالحة مع شعبك وتستعيد ثقته. في الأخير ما ثم حتى قوة مهما كانت وأي سلطة قادرة اللي هي تركعك ولا قادرة اللي هي تحطك في المربع اللي تنجم عليه. إذن المعركة معركة موازين قوى، وعلى الاتحاد أن يشمر على ذراعيه ويسعى إلى تعديل موازين القوى. وساعتها الحكومة التي تبرأت من مقترحاته ستهرول من أجل اللي الاتحاد يقدم لها مقترحات.
1: هو واضح خليفة. احنا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد باش نرجعوا نكملوا معاكم بقية الأخبار الفقرات، باش نمشي ونحكي معاكم شنو قاعد يصير اليوم في العالم وفي المنطقة، ولكن قبل هذي باش نخرجوا فاصل وهنا رشعين تفاصل.
0: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: ماضي ساعة 47 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فهم. مازال موصلة معكم بقيت الوقت من الساعة الثانية، بقيت الفقرات والأخبار كما قلت لكم مهم جدا نرجع على شنو قاعد يصير في المنطقة والعالم، وهذا يبشيزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور
1: والمقال المرة هذه من نصيب سرحان الشيخاوي. سرحان تفضل لك الكلمة.
3: ابتسام، اخترت مقال اليوم هو مقال إخباري صادر في موقع إرمينيوز العربي، وهو من أكثر المواقع المعروفة عربيا في مستوى التحليل والإخبار. المقال هذا تحت عنوان تقارير إسرائيلية مذكرة التفاهم تؤجل المواجهة الكبرى مع إيران إلى 2027. فما قراءة معنا يوفق الكثير من التقارير الموجودة في الداخل الإسرائيلي حول المواجهة الحاصلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأنه حسمت تماما بمذكرة التفاهم أو أنه نتحدث عن مواجهة مؤجلة. جاء في المقال أنه رغم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع طهران شكلت خطوة أولى نحو بدء مفاوضات لإنهاء التصعيد بالسبل السياسية، إلا أن الوضع العسكري الذي فرضته الولايات المتحدة في حربها مع إيران يجعل ذلك التفاهم محطة في صراع طويل بين البلدين، لم يفعل أكثر من تأجيل المواجهة الكبرى بينهما. وثم من يرجح أنها أجلت تلك المواجهة حتى العام القادم. ورد في المقال أيضا أنه في ورقة نشرها معهد بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية، وهو من أهم المعاهد اللي تصدر دراسات في المسائل الجيوسياسية والسياسية، أكد أحد خبراء الأمن القومي الإسرائيلي أن الولايات المتحدة دخلت المفاوضات من موقع قوة بعد الضربات العسكرية التي تعرضت لها إيران والتي أضعفت قدراتها العسكرية وأخرت مشروعها النووي وألحقت أضرارا كبيرة باقتصادها وبآليات صنع القرار داخل النظام. كما يرى أن المذكرة لا تمنح طهران مكاسب اقتصادية حقيقية، إذ أن المساعدات أو التسهيلات المتوقعة تبقى محدودة مقارنة بحجم الخسائر التي تكبدتها خلال فترة الحرب والحصار. وفي المقابل يحذر الخبير من أن طريقة التوصل إلى المذكرة وما تضمنتها من تنازلات أمريكية في مراحلها الأخيرة قد تمنح القيادة الإيرانية انطباعا بأنها نجحت في انتزاع مكاسب من واشنطن. الخبير يتحدث عن بعض المعطيات المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل، وجاء أيضا نقلا عنه وتلفت الدراسة إلى أن المذكرة لم تحسم القضايا الأساسية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ويقترح أن تستغل واشنطن فترة الهدوء الحالية لإعادة بناء ميزان ردع واضح مع في مواجهة إيران عبر تعزيز حماية الملاحة في مضيق هرمز والإبقاء على خيار القوة العسكرية مطروحا. ويعتبر الباحث أن التحدي الحقيقي، ونتحدث على كل ما يتعلق بالتحديات المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية، أيضا يتعلق بما يعتبره تحديات تواجه إسرائيل، لا يكمن في الخلافات الحالية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقط، بل في مستقبل العلاقة مع الإدارة الأمريكية المقبلة. فحسب تقديره قد يكون ترامب آخر رئيس أمريكي يتبنى موقفا داعما لإسرائيل بصورة واضحة، بينما قد تتراوح مواقف الرؤساء اللاحقين بين اللامبالاة والعداء. وانطلاقا من ذلك، يدعو الباحث صناع القرار في إسرائيل للحفاظ على الشراكة الوثيقة مع واشنطن مع تقليل مستوى الاعتماد عليها واستثمار ما تبقى من ولاية ترامب لتعزيز المشاريع الأمنية والتكنولوجية طويلة الأمد، كما يوصي بتركيز الجهد الاستراتيجي الإسرائيلي على أولويات محددة وخفض التوتر في بعض الساحات الإقليمية والعمل على تحسين صورة إسرائيل عالميا وتوسيع شبكة التحالفات الدولية والإقليمية تحسبا للتحولات المحتملة في الموقف الأمريكي خلال السنوات. هناك نقطتين أساسية مهمتين في هذا المقال. ابتسام، النقطة الأولى تتعلق أساسا بأنه المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حسب المقال وحسب الدراسات التي تم اعتمادها لم تحسم نهائيا بالتوصل لاتفاقية سياسية. كانت هناك الكثير من المفاوضات التي نتج عن هذه الاتفاقية، بل يمكن أن تعاد معناها الحديث عن هذه المواجهة، خاصة أنه فما بعض المقاربات التي تتحدث عن ما يسمى بهدنة كأس العالم. هناك مقاربة تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تعود إلى هذه الحرب بعد نهاية كأس العالم. هذه معناها موضوع مهم جدا. العنصر الثاني وعنصر أيضا شديد الأهمية، وهو العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وخاصة نتحدث عن العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، وهي علاقة متوترة جدا في الفترة الأخيرة، بلغت حد يعني الكثير من الشتائم حسب بعض التقارير الإعلامية التي أوردتها بعض الصحف الأمريكية. وبالتالي هناك زوز معطيات أساسية، المعطى الأول متعلق أساسا بإمكانية عودة الحرب، المعطى الثاني المتعلق بما يسمى بين ظفرين مستقبل إسرائيل إذا كانت الإدارة الأمريكية بعد دونالد ترامب إدارة تعادي الموقف الإسرائيلي. وبالتالي اخترت أن نتحدث عن هذا المقال لأنه تقدير خاص زوز نقاط ضمة من أهم النقاط الواردة ومن أهم النقاط التي يمكن الحديث عنها مستقبلا ومن أهم النقاط التي سيتم تحليلها مطولا في الفترة القادمة.
1: واضح احنا بما أنه تقريبا المستجدات الإقليمية ما يكتب من مقالات من تقارير أيضا يتم إنجازها واللي فيها يصير ربما تقديم خلينا نقول معطيات أرقام تقريبا كلها مترابطة في بعضها، خاصة في علاقة اليوم بما يحدث على مستوى المنطقة والإقليم، الحرب، مذكرة التفاهم وغيره. هذاك علاش من فقرة الارتيكل دي جور باش نمشيو لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: عجبك الربط سرحان ولا ليمون؟ عارف انت هذيك مهمتك انت في العادة الربط من الموضوع الموضوع
3: صنع العاب
1: ما يعطيك الصحة يا سرحان. هاي بالأرقام كالعادة مع زميل نور الفيسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وبطارق عفوا في سرحان وخليفة.
1: تحية خاصة عبد خليفة،
5: تحية خاصة جدا جدا، هو يعرف معاستو عندي
3: خليفة.
1: هدنا
3: لودنا مؤقتة مؤقتة
1: إن شاء إن شاء إن شاء إن شاء إن شاء هاي تخفض النور هاي.
5: عايش بخصوص الربط، سرحان قال مستقبل الاحتلال، وإحنا هوني بش نحكيه اليوم على إنه مستقبل الاحتلال الطاقي مهدد. إذا حسب تقرير رسمي من دولة الاحتلال عن مراقب دولة الاحتلال اللي حذر من احتمال فقدان الكيان الصهيوني للاستقلال الطاقي خلال حوالي 22 سنة القادمة، والمعطى الأساسي هو إنه احتياطي الغاز الطبيعي اللي يعتمد عليه الكيان بشكل كبير في إنتاج الكهرباء باش يولي غير كافي في المستقبل إذا استمر نفس نسق الاستهلاك. توا الغاز الطبيعي يوفر حوالي 70% من إنتاج الكهرباء داخل دولة الاحتلال، والتقرير يبين أنه الكيان الصهيوني يصدر نسبة كبيرة من إنتاجه من الغاز للخارج، خاصة نحو مصر والأردن، وهذا خلق ضغط على الأمن الطاقي الداخلي، وتقريبا نصف الإنتاج يتم توجيهه للتصدير، وهو اللي يعتبره التقرير عامل خطر استراتيجي. مراقب الدولة زيادة شدد على غياب استراتيجية طويلة المدى لإدارة قطاع الطاقة داخل الكيان، يعني ما فماش تخطيط كافي يضمن الاكتفاء الذاتي على المدى البعيد. والتقرير زاد ركز على ضعف البنية التحتية، خاصة في التخزين اللي ما زالت محدودة برشا، وقدرة التخزين الحالية ما تتجاوزش عفوا بضعة أيام من الاستهلاك في فترات الذروة، وأشار إلى احتمال إغلاق بعض منشآت التكرير في السنوات القادمة اللي باش يزيد من الاعتماد يعتمد على الاستيراد، وهذا ينجم يخلق هشاشة إضافية في منظومة الطاقة. من النقاط المهمة زادة اللي نصص عليها التقرير هي نقص منشآت الاستيراد والتخزين واعتماد شبه كبير على قنوات محدودة للغاز. والتقرير انتقد سياسة تصدير الغاز قبل ضمان تغطية حاجيات السوق الداخلي، هوني نحكيه على التصدير على الأردن ومصر تحديدا، واللي يعتبر هذا التوجه مخاطرة على الأمن القومي الطاقي. ويتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة بسبب التطور التكنولوجي ومراكز البيانات والتغير المناخي. ومن الناحية الاقتصادية تم تسجيل خسائر كبيرة بسبب تأخير تشغيل وحدات انتاج الكهرباء وصلت لأكثر من مليار دولار. وفي الختام التقرير دعا لإعادة صياغة كاملة لسياسة الطاقة داخل الكيان الصهيوني مع تقليل التصدير وتعزيز التخزين والإنتاج المحلي.
1: هاي ثلاثة دقائق مازالوا خليفة بين المقال والأرقام اللي تقدم بهم نور، تفضل.
4: هو ما بين ورقة نشرها معهد بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية واللي هي تضمن موقف عقيد احتياط صهيوني، وما بين التقرير هذا اللي فيه تقريبا نصح للكيان الصهيوني ليتجاوز الحزب الاستراتيجية في الطاقة. معناتها تقريبا هما زوز في مصادرهم متشابهين، معناتها الزوز مقالات، لأنه في المقال اللي لاحظته اللي مراكز الدراسات الاستراتيجية هذه كي نقولوا بيجن السادات، معناتها نفهم وإحنا اللي تحاول باش يتموضع وكأنه موضوعي يتحدث عن اتفاقية السلام، معناتها ما بين بيجن والسلام وكأنه رأيه موضوعي، في حين أن مراكز دراسات الاسترجية هي الأخطر خاصة المتخفية، لأنه يمكن بعض الأطروحات الصهيونية السافرة، خلينا نقولوا أنا العارية، نجموا نكونوا حذرين منها. لكن أخطر الورقات وأخطر النشريات والمقالات اللي تنشرها مثل هذه المعاهد اللي تتخفى وراء ما يسمى بالموضوعية العلمية وموضوعية الدراسات، في حين هي تبث السم في الدسم في

0: الثانية معتها تقريبا اللي يتحدث عليها أن الولايات المتحدة الأمريكية فقط تناور من أجل ربح الوقت وأنها ستعود إلى الحرب وأنها فقط ستقوم بعملية إعادة ترميم مقدرتها العسكرية والعودة. أنا نعتبره هذا جزء من الحرب الإعلامية من أجل التهوين من الانتصار اللي حققته إيران. وتوى أغلب الصحف الصهيونية, وأنا نسمع حتى في بعض الصهاينة المرحب بهم في العديد من الفضائيات العربية اللي يحضروا, شغلهم الشاغل على مدار الساعة منذ الإمضاء على مذكرة التفاهم هذه إظهار هذه المذكرة وكأنها انتصار للولايات المتحدة الأمريكية ولترامب ومحاولة التحقير من شأنها وأنها لن تصل إلى حدود, وعملية قصف إعلامي على مدار الساعة للأسف في شارك فيها بعض الجهات العربية من أجل اللي عملية الانتصار على الأقل في بعد الرمزي الإيراني ما تحولش إلى عدوى في المنطقة العربية ويصبح جزء من الشارع العربي وجزء من الشعب العربي. زاد يطمح يقول لك لما لا أنتصر حتى أنا كما إيران وتصبح عندي كرامة في الجانب هذا. وأعتبر أن هذا المقال في حد ذاته يقدم مجموعة من النصائح للتعامل مع الجانب هذا, محاولة فهم ترامب والأسباب اللي خلت ترامب يمشي في إمضاء الاتفاقية هذه, لكن عدم خسارة ترامب نهائيا. يقول معتها تقريبا العقيد الاحتياط هذية بصريح العبارة في الورقة هذية, علينا ألا نخسر ترامب لأن ترامب أكثر الرؤساء الأمريكيين الذين قدموا للكيان الصهيوني ومضوا بعيدا في الاستجابة إلى المصالح الإسرائيلية, يلزم ما نخسروهش. ويحذر أنه في صورة ما خسارة ترامب لو خروجه من الحكم فأن أي رئيس أمريكي قادم سواء كان من الجمهوريين والديمقراطيين لن يقدم للكيان الصهيوني كما قدم له ترامب.
1: شكرا لك خليفة شوشين, سرحان الشيخاوي, نور الفارسي, فاروق السويسي وإيمان الشيبي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج جونة تونس اليوم, كنت معكم ابتسام شويخة, خليكم مع الزميلة مريم كديرة في موجز لي أهم الأخبار, نتلقى غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله.
2: هنا تونس.
3: Publicité.
2: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة, والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثانية ديوان اف ام عسلمة. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يؤكد أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في مايو الماضي، لم تسجل حالات مشكوك في إصابتها بفيروسي إيبولا وهانتا. ورياض دغفوس يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه يتم وفق هذا البروتوكول الصحي الوقائي التعامل مع كل حالة للمسافرين على حدة وحسب خصوصيات المناطق التي وفدوا منها ومدى انتشار هذه الأوبئة بها. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي يؤكد أن الحوار الاجتماعي يمثل آلية أساسية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى رفض وزارة المالية قبول مراسلة الاتحاد بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس تراجعا في التعاطي مع المنظمة ودورها كشريك اجتماعي حسب تقديره. احتياطي تونس من العملة الصعبة يقدر ب 25.2 مليار دينار إلى حدود يوم أمس، ما يمثل 102 يوم توريد وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي. عدد من متسكني الهوارية من ولاية نابل يشتكون من تدهور خدمات النقل العمومي خاصة على مستوى الخط الرابط بين الهوارية وقليبيا، إلى جانب إلغاء عدد من السفرات التابعة للشركة الجوية للنقل بنابل. وأكد المواطنون أن هذا الوضع تسبب في صعوبات كبيرة في تنقلهم لقضاء شؤونهم.

0: شؤونهم اليومية وفق ما صرح به أحد المواطنين لديوان فم.
1: تم معاناة كبيرة فيما يخص النقل خاصة النقل الحضري مشكلة وخاصة خط ليبيا الهوارية بل كان متوفر والعباد يتنقلوا وفرق صراحة بين التعريف تاع التاكسي الفردي والجماعي والنقل العمومي والمواطن حقيقة زوالي ويلزم النظر في إرجاع الخطوط هذه الناس يمشيوا يتنقلوا المستشفى المحلي بقليبيا المستشفى المحلي المزنين الأطباء الاختصاص تصوير بالأشعة كل الموجودين في قليبيا المزنين الغالب.
0: إلى شأن الدول، مقتل 3 أطفال حتى الآن في فرنسا خلال يومين فقط، وذلك نتيجة تواجدهم داخل سيارة ذويهم وسط موجة الحر القاتلة التي تشهدها أوروبا، حيث لمس درجات الحرارة في باريس مستويات 40 درجة مئوية، وذلك وسط موجة حر واسعة تشهدها القارة الأوروبية وأدت إلى فوضى في كثير من الخدمات. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولة الدور الأول من مونديال 2026. ديوان فام في قلب الحدث. لاتو سبيسيال نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبر.
1: ديوان فام فلاش سبور.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدايه بالمنتخب التونسي اللي واجه الليله نص الليل المنتخب الهولندي ضمن الجوله الثالثه من الدور الاول لكاس العالم 2026. المنتخب الوطني يدخل اللقاء بعد زوز هزائم. الاولى كانت قدام السويد 5-1، والثانيه كانت قدام المنتخب الياباني برباعيه نظيفه. في المقابل المنتخب الهولندي يسعى للفوز من اجل تصدر مجموعه السادسه. واصلوا ديما مع المونديال. البارح تلعبت مقابلات المجموعة الأولى والثانية والثالثة. في المجموعة الأولى منتخب البوسني ينتصر على المنتخب القطري 3-1 ويتأهل إلى الدور القادم. منتخب سويسرا يتأهل في المركز الأول بعد الفوز 2-2 ضد المنتخب الكندي اللي تأهل في المركز الثاني. في المجموعة الثانية المكسيك تتأهل في المرتبة الأولى بعد الفوز على التشيك 3-0. جنوب أفريقيا تأهل لأول مرة في تاريخها إلى الأدوار الإقصائية بعد الفوز على كوريا الجنوبية 0-0. في المجموعة الثالثة المنتخب المغربي ينتصر على هايتي 4-2 ويتأهل كثاني المجموعة. والمنتخب البرازيلي ينتصر على اسكتلندا 3-0 ويتأهل كأول المجموعة. ديما مع المونديال نعطيكم برنامج مقابلة اليوم 9 متاع الليل. منتخب ليفوري يواجه منتخب كوراساو. في نفس التوقيت منتخب الإكوادور يواجه منتخب ألمانيا. نص الليل المنتخب التونسي يواجه منتخب الهولندي. في نفس التوقيت المنتخب الياباني يواجه منتخب السويد. والساعة الثالثة بعد نص الليل منتخب الباراغواي يواجه المنتخب الأسترالي. والمنتخب التركي يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. الناخب الوطني السابق سامي الترابلسي اتفق رسميا مع نادي الوداد المغربي من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق. سامي الترابلسي ثالث مدرب تونسي باش يكون يتواجد في المغرب بعد كل من معين الشعباني اللي درب نهضة بركان ونصر الدين نبي المتواجد مع نادي الرجاء. ديما مع مدربين التوانسة، نبيل معلول رسميا هو المدرب القادم لنادي شباب بلوزداد الجزائري بعقد يتواصل إلى غاية جوان 2027. في الهوند النادي الافريقي تعاقد مع 3 ملاعبيه. نحكي على الجناح الايمن عصام مرزيق، الظهير الايسر حمزه الزواوي، ولاعب الدائره حسام العيادي. اكثر تفاصيل على اخبارنا الرياضيه تلقاها كالعاده على سيتنا ديوان فام بونيت. بعد شويه يجيكم محمد السياري في نشر تريبينال والدريبه. متابعه طيبه للجميع.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. في بعض الأحيان تصبح الحبيبة أسيرة لنوع غريب من المحبة، فتشارك آسرها جرائمه دون ندم أو شعور بالذنب. الأكثر تفاصيل نسمع القضية. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقضية اليوم بدأت مع أفرو أمريكان، مواطنة أمريكية من أصول إفريقية اسمها خوانيتا ويت، عمرها 27 سنة وعندها بنوتة اسمها فيرنيتا مازالت كي غلقت 9 سنين. الاثنين يعيشوا في مدينة كينوشا في جنوب ولاية الفيسكونسن على الحدود مع ليلينوا. وعلى فكرة خوانيتا هي أم عزباء، معناها هاك اللي تجيب صغير خارج الروابط الزوجية وهي اللي تتكفل به بتربيته. مجريات الأحداث بدأت في ربيع 1984. انهار 29 ماي خوانيتا هزت بنتها فيرنيتا للمناش على أساس باش يحتفلوا بنهاية العام الدراسي. والفكرة جات من عند شاب اسمه روبرت نايت، صديق خوانيتا وعندها بالضبط شهير من اللي عرفته، وهو تعلق برشا ببنتها فيرنيتا واقترح باش يهزوها تتفرهد شوية مادام القراية وفات. الحاصل خوانيتا وفيرنيتا وصديقها روبير مشاو عداو شوية حلوة، وهكا البنية تفرهدت وشاخت وروحت تنقز بالفرحة وبنصته الزينة مبايل. ودوب ما خلتوا للدار روبير قال لخوانيتا اللي هو عنده كادو لها هي والبنتها، لكن خليه في البورتمان متاعو، وبحكم أنهم مش يتعشاو مع بعضهم قال لها حب يعمل تنقيزة هو وفيرنيتا يمشي ويجيبوا الكادو ويرجعوا مادام هي حضرت الطاولة. خوانيتا من الأول ما حبتش تسيب بنتها مع روبير، لكن هو قال لها لو كان جيت النجم نهز وحدي هالكادو هذا علاش نهز معايا في فيرنيتا. مختصر الحديث فهمها أنه الهدية ما هيش رزينة، أما يلزم يهزوها زوس وما عندها علاش تخاف، البنية أمانة عنده. وخلف هذا قال لها اللي هو يسكن في نفس الناج عدد 23 بعيد تقريبا 200 متر على دار خوانيتا. وبعد أخذ ورد وقت اللي شافت بنتها فيرنيتا شدت صحيح وكبشت في روبير تكبيشة القضاء خليتها تمشي معاه. في ترابط الأحداث تعديت نص ساعة وفيرنيتا ما رجعتش لا هي لا روبير. تعديت ساعة ساعتين وخوانيتا ناصبة العشاء وقاعدة تستنى. من بعد ولت الدادي، هاي دخلت هاي خرجت، طلت في النهج على اليمين على اليسار، وبدأت تتسائل شبيهم مبتاو وفين مشاو. وكيما سبق وقلنا لكم هو قال لها اللي داره موجودة في نفس النهج بتاع دارها، يعني بعيدة 200 متر، لكن الوقت تعدى وما جاوش. ووقت اللي القلق متاع خوانيتا ولا بشوية بشوية خوف، وهكا الخوف بدأ يكبر، المرأة خرجت تجري باش تمشي تشوف البلاصة اللي قال لها عليها روبير. فركست على نومرو 23 ومتبهذيلة ما لقاتوش. ووقت اللي لقاتو اكلات الصدمة متاع حياتها وقلبها شعر لوقف. وثرنتو هكا البلاص نومرو 23 اللي حكي لها عليه روبير، بنية قديمة ومهجورة وشطرها مهدم، وحتى من الباب الرئيسي متاعها مسكر بالياجور. لهنا خوانيتا انهارت وطاحت على ركايبها في هكا الشارع، وهي المسكينة تبكي بالشاقة وتضرب في روحها بالكف على العملة اللي عملتها. بعثت بنتها مع واحد ما عندهاش حتى شر من اللي عرفته، وما بينه وبينها كان صديقة. في نفس الإطار وكما لقات بها وين، خوانيتا شدت الثنية لصاحبتها وجارتها إيلان كيلزي، ووصلت لها وهي تعفس في دموعها المسكينة والشاقة وراء أختها. حكيت لها عن اللي صار، وصاحبتها إيلان قالت لها توا حالا نمشيو للشرطة نعملوا بلاغ. وفعلا مشاو، والبوليسية سألوا خوانيتا على روبير هذا. قالت لهم اللي هي عرفته من قرابة الشهر، وتفاجأت وقت اللي قالوا لها بعد ما ثبتوا في القاعدة متاع البيانات أنه روبير هذا لا وجود له، وبصريح العبارة عدها عليها ومعطاهاش الهوية متاعه الحقيقية. وغادي خوانيتا المسكينة وين تلقاها، وجهها ولا يتلون الوان الوان. ولهنا الأمنيين عرضوا عليها تصاور متاع مناظر من أصحاب السوابق العدلية لعل يطلعش روبير اللي هزلها بنتها ما بيناتهم. وفعلا وربك والمعبود وكما يقولوا بالزهر عقلت واحد، قالت هذا هو، وطلع اسمه آلتون كولمن مش روبير، أنا فرو أمريكا، وثرنتها العزلوك عنده نود سوابق عدلية ومجرم الرعيل الأول، برشا اغتصابات، برشا سطو مسلح وسرقة متاع سيارات، وخاصة تحرش بالأطفال اللي دون 10 سنوات ومحاولة اغتصابهم، معناها منحرف في جميع الأنواع متاع الجرائم بما فيهم الانحراف الجنسي، وعنده باع وذراع ونوازل وشاهقة بالارتفاع في عالم الجريمة. في مجريات هالأحداث الأمنيين متاع منطقة كينوشا طلبوا المعاذة متاع المكتب الفيدرالي للتحقيقات، يعني الـ FBI، واللي أي اختطاف متاع أطفال يشملهم مباشرة. ولهنا بعثوا فرقة خاصة باش تتكفل بالبحث على فيرنيتا. وأول حاجة قاموا بها الأعوان هو تفتيش آخر عنوان واللي كان يسكن فيه آلتون كولمان، واللي هي دار مماته الموجودة في منطقة الوكيغان ولاية ليلينوا على بعد بعض الكيلومترات من دار خوانيتا أم الطفلة المفقودة. ولهنا الأمنيين وقت اللي دقوا الباب متاع دار مامات ألتون خرجت لهم فتاة قالت أنه اسمها ديبورا براون وقدمت نفسها على أساس هي صاحبة ألتون كولمان اللي فركسوا عليه. سألوها وين موجود قالت لهم راهو من البارح في الليل ما روحش، معناها ما باتش بعد ما ماتوا وجامعة 8 متاع الصباح البسكس وكرافات وخصد ربي. قالوا لها وين بالضبط مشي؟ قالت لهم اللي هو عنده جلسة في المحكمة ومعطاتش تفاصيل. ولهنا المحقين عرفوا أنه الجلسة هذيك متهم فيها كولمان باغتصاب مراهقة عمرها 14 سنة تحت تهديد السلاح الأبيض. وصاحبة ألتون كولمان يعني ديبورا هذه زادت معلومة الأعوان الـ FBI. قالت لهم اللي هو حكالها على عملة خايب عملها في الليل وما حبش يقول عليها شنية. ومبدئيا الأمنيين عرفوا زادة أنه كولمان ما مشاش للمحاكمة متاعه، والبلاغ تنشر في المراكز الكل متاع فيسكونسن وليلينوا. في تواتر هالأحداث وبعد ما كولمان غاب على الأنظار وذابك الملحة وما مشاش حتى للمحاكمة متاعه صدرت في شأنه برقية متاع تفتيش وترصدت مكافأة $5,000 لأي واحد يعطي معلومات تمكن من إلقاء القبض عليه. وبحكم أنه المحقين كانوا يعرفوا أنه أولا ما عندوش كهرباء وما يتنقل كان على بسكليت وإلا يستعمل تاكسيات، كانوا يعرفوا زاد اللي هو كليون صحيح متاع سيارات أجرة والكلهم يعرفوه. وهذاك علاش الأمنيين مشاو للتاكسيستية ووصاوهم بجلوب ما يشوفوا كولمان يعلموا عليه. وفي أقل من نهارين بعد اختفاء فيرنيتا يعني نهار الخميس 31 ماي شيفور متاع تاكسي طلب الشرطة بالسرقة، قال لهم اللي هو باش يطلع معاه كولمان وباش يهزوا لدار أخته تيري في ضواحي كينوشا. وبالوقت تم إبلاغ أقرب دورية للدار متاع أخته وخلطوا كفوا غرزة مع كولمان قدام الدار متاع الباب. الحاصل القوها باش يدخل، لكن وقت اللي شافهم هرب وعطى على سقيه، جابوا جرته ودخل بيهم في حومة كلها ديار ودبوات مهجورة. وكان يعرف الحومة مليح مليح أكثر من مكتوبه. ورغم التعزيزات اللي جات والاف بي اي اللي هبطت بكل الثقل متاعه، كولمان اختفى. وثمانية ساعات تعداو وهما يبحثوا عليه من بلاصة لبلاصة ومن تركينة لتركينة، ووصلوا جابوا حتى الفرقة متاع الانياب لكن بدون جدوى. في نفس الإطار المحققين انطلقوا في بحث أجوار واسع النطاق باش يجمعوا أكثر ما يمكن من المعلومات على اختفاء فيرنيتا، وزادوا عملوا بلاغات في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية ونشروها بصفة مكثفة باش هكاكة توصل للمتساكنين الكل. وبالطريقة هذه هبطت عليهم عدة مكالمات من عند بارشا مواطنين يحبوا يدليوا بالشهادة متاعهم. ولهنا سايق أجرة قال أنه نهار 29 ماي وصل واحد بنفس الأوصاف متاع كولمان مع قرابة نص الليل. ولهنا سايق سيارة أجرة قال أنه نهار 29 ماي وصل واحد بنفس الأوصاف متاع كولمان مع قرابة نص الليل بحذا في الراي، معناها مقبرة متاع سيارات. وأكد اللي كانت معاه طفلة صغيرة بالأوصاف متاع فيرنيتا. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، هالفيراي هذه كانت موجودة في المنطقة الصناعية متاع وكيغان. الأعوان بالوقت مشاولها وحكاوا مع الجيران متاعها اللي كان ليلتها موجود على عين المكان، وقال فعلا اللي هو شاف كولمان وعطى أوصافه وتلامح زادة معاه بنية صغيرة، أما ما يعرفش لندرا هي فيرنيتا وإلا واحد أخرى. ولهنا المعلومة الهامة بالنسبة للمحققين أنه هكا البنية فيرنيتا تشافت حية مع نص الليل، لكن حتى واحد ما ينجم يعرف المسيرة اللي لقاته من بعد، يا أما محجوزة في بعض البلايس وإلا بكل بساطة تقتلت. واللي الفرضية هذه المحققين ما يحبوهاش بالكل، وبالنسبة ليهم الإجابة موجودة عند كولمان ويلزمهم يلقيوا عليه القبض. 3 أسابيع بعد اختفاء فيرنيتا، معناها نهار 3/19/1984، الأمنيين اتلقاوا بلاغ من مواطن يقول اللي هو لقى جثة في عمارة مهجورة، لقاها مغطية بكوفيرتا. وعلى فكرة السيد هذا برباش متاع جوانة وديار بلا شمالي، ها وكيدور ويلوش في أي حاجة حديد وإلا نحاس ولا ألومنيوم، يلم ويبيع. وانهارتها بالذات وهو يبربش في بلاص فارغ ومحطوط في التياح، ويلقى في سال دو بان موجودة في الدوزيام ايتاج ورا الباب بالضبط ساقين متاع بنية صغيرة خارجين من تحت كوفيرتا ورا كراكة متاع دم على هاك الكارلاج. وبالوقت التامة والعامة هبطوا لك البلاص وتوقوه وردوه مسرح جريمة. وفعلا القاو جثة متاع بنية صغيرة ملفوفة في بلوزون متاع عبد كبير وفوق منها كوفيرتا. الجثة كانت في حالة تعفن متقدمة، وباش الشرطة تتعرف على الضحية هذه استدعاو أمها خوانيتا، ووقت اللي جات وسألوها كالسؤال الفاجع، يا هل ترى هذيك بنتها ولا لا؟ المسكينة عقلت كبدتها من حوايجها، وأولهم الفيست الخضرة النيلون واللي لقاو في مكاتبها كتساكر متاع المناج اللي خلصهم عليهم السفاح متاعها، وبكات كما يقولوا بدموع الدم، وبكات معاها هاك الأمنين وغسلت بنيتها فيرنيتا بدموعها، وعرفت أنه هاك الوحش اغتصبها شر اغتصاب، ومن بعد اقتلها بسكينة. في تواتر الأحداث وفي هاك المكان المحزن، المحققين لمدوا اللي قدروا عليه من أدلة مادية، وخاصة البصمات اللي على البيبان والحيوت، وبعثوهم للمعمل الجنائي وقارنوهم مباشرة مع البصمات متاع كولمان واللي موجودين في السجل الجنائي متاعو، ولقاوهم متطابقين تماما. ولهنا وباش يقطعوا الشك فيما يخص الهوية متاع الضحية يعني فيرنيتا، خذوا لها البصمات متاع ايديها والبصمات اللي موجودين على الكتب والكرارس متاعها، وأيدوا بصفة قطعية ونهائية أن الضحية هي فيرنيتا. في مجرياتها الأحداث وطربتها، وفي الفترة اللي كانوا فيها المحققين مجتمعين في منطقة الشرطة متاع كينوشا، سمعوا في الأخبار متاع التلفزة أنه بنية صغيرة عمرها 8 سنين وقع اختطافها في اللانديانا، والخبر يقول أنه هالاختطاف قاموا بيزوز من الناس منهم امرأة. المحققين خموا طول في ديبورا براون صاحبة آلتون كولمان، وعلى فكرة عملية الاختطاف اللي حكاوا عليها في الأخبار شملت في الحقيقة زوز بنات صغار، واحدة منهم اسمها ماري جيمس عمرها 9 سنين ومنعت بالروح بعد ما تعرضت العملية متاع ضرب وحشية، لكن تمكنت من الهروب وأسعفوها مواطنين لقاوها في حالة إغماء على حافة غابة، وبالوقت طاروا بها للسبيطار. ووقت اللي المحققين قابلوها وحكاوا معاها قالت لهم اللي هي وصديقتها جينيس اللي في عمرها يلعبوا في الحومة، وجاوهم امرأة وراجل على بسكليتات والأوصاف مطابقين بالضبط الآلتون كولمان وصاحبته ديبورا. باقي وحسب ماري قالت اللي هما اقترحوا عليهم هي وصاحبتها باش يمشيهم معاهم يوريهم حوايج متاع بنات صغار يختاروا منهم اللي يحبوا. وبطبيعة الحال هكا الزويز اللي على البسكليت يعني ديبورا وكولمان هزوهم ودخلوا بهم الغابة، وغادي ذاقوا فيه العذاب الوان. بالنسبة لصاحبتها تم اغتصابها من طرف كولمان، وهي بقات تاكل في الضرب من عند المرأة يعني ديبورا، واستغلت فرصة أنها سيبت لها يدها واعطات على ساقيها وجرات وشقتك الغابة الكل، ومن بعد فقدت الوعي وما تعرفش شنو اللي صار لها. في نفس الإطار الأمني المحققين خرجوا على الأقل بزوز استنتاجات. أولاً واللي هو واضح ما فماش مجرم واحد وإنما اثنين، معناها آلتون كولمان وديبورا واللي هما شركاء في كل العمليات اللي صارت. ثانياً ما بقاوش في حومتهم، المرة هذه تنقلوا ومشاوا 150 كيلومتر على المنطقة اللي يعيشوا فيها، وبالنسبة ليهم ديبورا هي شريكة آلتون، وهذا ما يختلفوش فيه اثنين، لأنه كما سبق وقلنا لكم هكا البنية وراوها تصاور متاع ديبورا وكولمان وهي عقلتهم. وخلف هذا كي مشاو لدار أم كولمان ودار أخته ما لقاوهاش، معناها هذا بتكلم لها معاه. وبطبيعة الحال المحققين ولات عندهم فكرة على المود أوبيراتوار متاع هالزويز، يعني طريقة تنفيذ العملية متاعهم على ضحاياهم. هاهو كي يتنقلوا على بسكليتات زعمة ولاد حومة، وهكاكا ما يجيبوش الشبهات، وخلف هذا يعرفوا كيفاش يحكيوا مع الناس وخاصة مع الصغيرات ويخليوهم يثقوا فيهم ويتبعوهم.
5: Enemy, you are clear for approach.
4: نهج التريبونال والدريبة.
1: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
3: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس ديوان بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس.
4: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في مدينة كينوشا ولاية الفيسكونسن مواطنة أمريكية من أصول إفريقية اسمها خوانيتا ويتس خلت بنتها تمشي مع صاحبها لدارو باش يجيبوا كادو، لكن لا رجعت بنتها فيرنيتا اللي عمرها 9 سنين ولا صاحبها اللي قال لها أنه اسمه روبير. ومن بعد ظهر بالكاشف أنه السيد هذا هرب لها بنتها وما اسموش روبير وإنما مجرم عنده 2 متاع سوابق عدلية واسمه ألتون كولمان، والمؤثر في القضية أنه اغتصب لها بنتها فيرنيتا وقتلها وخليها مطيشة في بلاص خارب. ومن بعد هالمجرم هذا واصل في سلسلة متاع اعتداءات واغتصابات وقتل البنات صغار، يغريهم هو في شريكته ديبورا براون ويعتدي عليهم ويقتلهم ويخليهم في الطبيعة بلا روح. في المرحلة هذه من القضية ونهار 8 جويلية 1984 في ولاية انديانا، امرأة كبيرة اسمها روز ويجينز عملت بلاغ للشرطة قالت فيه أن بنتها فيرجينيا اختفت ومعها حفيدتها. ووقت اللي مشت لها للدار بعد ما طلبتها بالتليفون عدة مرات، ولد بنتها واللي اسمه جيمس ما حبش يحللها لأنه كان خايف ومرعوب لدرجة كبيرة. البوليسية بعد ما سمعوا الحكاية متاع المرأة كبيرة روز شموا ريحة كولمان وصاحبته ديبورا في هالواقعة، مشاو لدار بنتها فيرجينيا ودقوا الباب عدة مرات وولد بنتها جاوبهم لكن محبش يحل. المسكين كان خايف مرعوب، الأمنيين بداوا يحاولوا فيه ويطمنوا وما ماتوا تقرق بيه حتى لين هدا وتمان. ووقت اللي دخلوا لقاوه المسكين في حالة متاع ذعر ما يمكنش الواحد يتخيلها، وخوه الصغير اللي عمره 3 سنين واسمه جوني كان في حالة متاع بهتة غريبة وعينيه طايشة كأنه ماهوش موجود. القاوه المسكين لابد ورا الكنابي وفاقوا بيه صدفة. في نفس الإطار وفي وسط الدار البوليسية كانوا خايفين يطلع شي واحد مسلح ومتخبي غادي ويمكن يهاجمهم كي يجيوا يتفقدوا البيوت الأخرين. ولهنا واحد من الأعوان شاف جرة متاع دم في الكولوار وتبعها واحدة واحدة وهو خايف، الفرد متاعه في يده وهو على درجة كبيرة من التركيز. زملائه كانوا وراه يتبعوا فيه وحامينه في نفس الوقت، عينيهم زاد على كتافهم والقاو هكا الجرة متاع الدم هابطة حتى للكاف يعني للسوسول. هابطوا الدروج واحدة واحدة وشعلوا لي لامب تورج ودزوا الباب، القاو أثاث قديم مطيش ومتراكم على بعضه، وتحت الدروج بالضبط في تركينة مغمومة يشوفوا في جثتين مدكوكين على بعضهم وتبين اللي هما متاع فيرجينيا وبنتها الصغيرة كيمبيرلي اللي عمرها 10 سنين. المساكن الاثنين مضغورين بسكينة وأقل واحدة فيهم تلقات فوق 30 طعنة، وتخيلوا الحالة اللي كانت عليها الجثث متاعهم. وفي الأثناء هكا الوليد الصغير جيمس بقى يحكي للمحقين على اللي صار قبل بنهار يعني على 7 جويلية، وقال أنه في العشية وهو يلعب قدام الدار مع أخته كيمبيرلي وخوه جوني وجاوهم امرأة وراجل على بسكليتات وقفوا يتفرجوا فيهم، ومن بعد جاو باش يدخلوا معهم في اللعب وما منعش لهو ولا أخواته. وهك الراجل والمرأة كانوا شهلولين وتحفونين وناس مليح وكلامهم محلو، وبالتالي في ساعة ما تكونت بيناتهم علاقة. وأكيد راكم فهمتوا أنه هالراجل والمرأة هما كولمان وديبورا، وإحنا سبق وذكرنا لكم على القدرة العجيبة اللي عندهم باش يدخلوا في الجو مع الوليدات الصغار ويستدرجوهم. وباقي وعلى لسان الطفل جيمس قال أنه أمه فيرجينيا وقت اللي خرجت من الدار وشافت اللي صغارها استلفوا كولمان وديبورا استدعاتهم للعشاء وهما قبلوا، ما قالوش لا، دخلوا للدار وبقاوا يحكيوا. ومن بعد بكلهم مشاو للكوجينة وخلاو جيمس وخوه جوني يتفرجوا في التلفزة. وقتها فين شاف أنه ألتون كولمان هز سكينة بالسرقة من ليغوتوار هكل يكبوا فيه لماعا بعد ما يتغسلوا وحطها في حزامه من تالي. الطفل جيمس بقى يتبع في العملية ما فهماش أما سكت ما قال شيء. وفي أول السهرية فيرجينيا وبنتها كيمبرلي قعدوا في الكوجينة يغسلوا في الماعا على أساس باش يخلطوا على الجماعة ويتفرجوا مع بعضهم في التلفزة، يعني مع كولمان وصاحبته ديبورا والأولاد الاثنين جيمس وجوني. وبالمسلط في الوقت هذاك عديوا في الأخبار التصويرة متاع زوز مجرمين، الشرطة تلوج عليهم. وهكا الصغيرات عقلوا هكا الزوز ضياف اللي في دارهم. وبالوقت كولمان في ساعة مقام وسكر التلفزة وطلب منهم شيمشيوا لبيوتهم يرقدوا على خاطر وقايت. الصغيرات سمعوا الكلام لكن هكا التصاور اللي تعديوا في التلفزة بقاوا نقطة استفهام بالنسبة ليهم. وبعد ما كان الوليدات مشاو رقدوا كولمان وصاحبته ديبورا مشاو للكوجينة، يعني بحدة فيرجينيا وبنتها كيمبرلي، وتجبدت عليهم السكاكن وما سيبوهم كان جثث هامدة. كل واحدة منهم تلقات 30 طعنة كما سبق وقلنا لكم. ومن بعد كركروهم وطيشوهم في السوسول اللوطة في الكاف. وباش ما نفوتوكمش بالحديث أثناء هالجريمة هذه هكا الزوز وليدات مساكن رقدوا ما فاقوا بحتى شيء. وكولمان قبل ما يغادر هكا الدار ويخلي فيها زوج جثث قص شعره، السيد كان عامل فيها راستا، لكن خليه غادي في بيت البانو والمقص وبصماته بطبيعة الحال. السيد ماهوش خايف بالكل، وين يمشي يخلي الأثار متاعه واضحة. ولهنا المعطى الوحيد اللي فاجأ المحقين هو كيفاش مقتلش هكا طفل جيمس وجوني، خليهم حيين زعما باش يخليه شهاد على الجريمة متاعهم. هذا تفسير معقول. فيها التور هذا من القضية، وخمسة أيام بعد مقتل فيرجينيا وبنتها كيمبرلي وبالتحديد نهار 13 جويليا في تشينشيناتي ولاية لويو، فتاة اسمها ميشيل ستون خرجت من دارهم ماشية للخدمة متاعها، ولقات بوها يحكي مع زوز من ناس من أصول إفريقية، مرأة وراجل، والمقصود لهنا هو كولمان وديبورا. هزوا يسك العادة على البسكليتات متاعهم وخليتهم يحكيوا على أساس يحبوا يشريوا الرولات اللي بوها حطتها قدام الدار للبيع، معناها عربة متنقلة ينجموا يباتوا فيها. وقت اللي غادرت المكان ومشيت لخدمتها خليتهم يتفاهموا معاه، وأمها زادة خرجت. وقت اللي رجعت في العشية تفاجأت لقاتك الزوز بسكليتات مطيشين قدام الدار متاعهم، والكرهبة متعبوها ما ثمش. عايتت على أبوها وأمها لحياة لمن تنادي، ووقتها دخلت تفركس عليهم في الدار، وغادي لقات جرة متاع دم في القاعة تبعتها حتى لين لقات سوابع مبصومين على باب الكاف كلهم دم. قلبها ما قال لها خير وهبطت باش تشوف وتسمع في حد ينين. ووقتها اكتشفت الجثة متاع ميمتها المسكينة وبجنبها أبوها ما بين حياة وموت. في تواتر هالأحداث الشرطة خلطت ومعها الإسعاف، هزوا بو ميشيل للسبيطار والأم للمورغ، والأمنيين ملقاو حتى صعوبة باش يطلعوا البصمات متاع كولمان، ساحة الجريمة مليانة بهم. بالنسبة لأم ميشيل اتقتلت بأمبي دو بيش، يعني مخل بالعربية، وخلينا نقولوا محماش متاع نار هاك اللي حركوا به الحطب في الشميني. بالنسبة لبو ميشيل ضربوه بأن شاندولي معناها شمعة دان، وعدد الضربات اللي تلقاهم مهول. ومعجزة كيفاش البوم تاع ميشيل ما ماتش على البلاصة. الشرطة لقاو في ساحة الجريمة صندل كاوتشو وظاهر فيه متاع كولمان، والله أعلم علاش خلاه في ساحة الجريمة، ربما استهزاء من الأمنيين ورسالة كانت نجمه شدوني باش على الأقل يخلي تاريخ للجرائم نتاعو. والأمنيين لقاو زادة معون متاع بريكولاج بكله ملطخ بالدم، المطرقة والبانس وغيرهم، والظهر أنه قاع استعمالهم وضربوا بهم أم ميشيل. ومع هذا الكل لقاو هكا السكينة اللي استعملها كولمان باش اقتل بها فيرجينيا وبنتها كيمبرلي، يعني نفس السكينة اللي شافوا هكا طفل جيمس يسرق فيها من الكوجينة متاعهم وبها هي قتلوا أم وأخته. في المرحلة هذه من القضية اتعداو شهرين ونص والمحققين ما تمكنوش باش يعرفوا المكان متاع كولمان وديبورا صاحبته، لأنهم كانوا يتنقلوا من ولاية لولاية وبسرعة كبيرة. والاكتشاف الوحيد اللي صار متعلق بالكهرباء متاع بو ميشيل اللي كيما سبقوا قلنا لكم هزوها وخلاو بسكلاتاتهم في ساحة الجريمة. هالكهرباء هذه لقاها فلاح في منطقة لكسينتون التابعة لكنتاكي واللي تبعد 170 كيلومتر من كينوشا. ولهنا المحققين بداوا يفهموا أنه كولمان وديبورا بداوا يرجعوا تدريجيا للحومة متاعهم، لأنهم حسوا أنه الأمور بدأت تصعب عليهم ويلزمهم في كل مرة يغيروا المكان اللي يتخباوا فيه. في ترابط هالأحداث وثلاثة أيام بعد اكتشاف كهربة بو ميشيل، طبيب اسمه أولان ميكائيل اتعرض الهجوم من مرأة وراجل بالأوصاف متاع كولمان وصاحبته ديبورا وفشخوه وفكوله كرهبته وراخه ومشاوه على أساس خلاوه ميت. لكن منع وتعالج من الجروح اللي خلفهم له الهجوم هذا وتعرف على المعتدين وكرهبته باش يلقاوها من غدوة على الطريق المؤدي لولاية كنتاكي. معناها بداوا يقربوا أكثر فأكثر من حومتهم. وفي ثنية متاحهم كولمان وديبورا اعتداوا على الريفيرونجلي يعني الباباس ومعاه مرتو وخلاوها ما بين موت وحياة. مرتو المسكينة منعت بمعجزة وكيف كيف هربولهم بالكرهبة متاحهم. ولهنا الأمور بدأت تتسارع. في تسلسل هالأحداث ونهار بركة بعد الاعتداء اللي تعرض له الباباس، خدموا هما يقدوا في اللوتوروت 65 واللي تهز المنطقة ليلينوا، ولقاو في وسط الحشيش العالي جثة متاع راجل كبير عمره 77 سنة. لقاوه المسكين مطعون عدة مرات في صدره وثرنته نهارتها عيد ميلاده، وهما فرحوا به وردوه له عيد مماته. وعلى فكرة هالراجل الكبير كان مفقود عنده مدة وأهله سبقوا بلغوا على الاختفاء متاعه. في التور هذا من القضية وفي نهاية الأمر كولمان وديبورا رجعوا أخيرا لقواعدهم يعني حومتهم على خاطر غادي يحسوا برواحهم في أمان. لكن ما عملوش حساب للناس اللي باش تعقلهم وتبلغ عليهم، وما تنساوش أنه 5,000 دولار محطوطين على راس كولمان وحده. وعلاش ما تقولش اللي هما مشاو الحديقة في مدينة إيفانستون على ضفاف نهر الميشيغان في ولاية ليلينوا، والحديقة هذه أو بالأحرى المنتزه اسمه البارك ميسون. وبالصدفة واحد متعدي بالكرهبة متاعه هو ومرته وشاف كولمان وعقله، لأنه كان زميله في الدراسة. اشنو اللي عمل السيد هذا؟ اطلب من مرته باش تمشي تكلم الشرطة من هاتف عمومي مادام هو يعس عليه ويتبع في حركاته وسكناته. وهذاك هو اللي صار، مشات التليفون قريب وعلمت البوليسية.
5: Okay, and where?
6: In the leg.
5: Is your uncle still there?
6: Uh-huh.
5: Okay, well, I'm sending the police and the paramedics right away, okay?
6: Okay.
4: في ترابط هالأحداث الأمنيين جاءوا طوقوا هكا الحديقة من غير التنوين متاع الكراهب والوعوعة متاعهم، وما خلاو حتى فرصة للكولمان ولا لديبورا، وهبطوا عليهم بطيون كامل قرطوهم كالموميا. ورغم كل المحاولات والهوية الغالطة اللي يعطيو فيها للشرطة ما سايبوهمش ولقاو رواحهم في المركز رهن الإيقاف. بالنسبة لكولمان وباش يفركسوه نزعوه في حوايج وزند كما جابته أمه، ولقاو عنده السكينة اللي اعتدى بيها على بنية عمرها 14 سنة، يعني هكا اللي تعد على خاطرها للمحكمة. ونهارت الجلسة ما مشاش. ديبورا هذيك لقاو في الساك متاعها مسدس من عيار 38، زادوا رزنوا بيه ملف الإدانة اللي ولا ثقيل برشا، اختطافات اغتصابات وجرائم متنوعة على أطفال وكهول وشيوخ. وبطبيعة الحال كولمان وشريكته ديبورا وقفوا قدام المحكمة وفي السجل متاعهم 7 جرائم على الأقل. فيها المرحلة هذه من المحاكمة اللي حضروا بقاو باهتين في الموقف متاع ديبورا، واللي يدل على أنها تحب كولمان محبة كبيرة، لأن وقت اللي حكموا عليه بالإعدام شنقنوا 4 مرات قامت تسيح وقالت أنه آلتون كولمان خاتيه مقتل الحد، واللي ماتوا الكل هي اللي قتلتهم وهو ما عنده حتى دخل. القاضي بقى باهت فيها الكلام اللي اعطاه فكرة واضحة على طبيعة العلاقة ما بين هالزويز مجرمة، يعني الغولة والغول، واللي لفلت ولا كبير ولا صغير ولا اللي يدبي على حسير. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه ديبورا كانت في حقيقة الأمر أسيرة كولمان، أسيرة لنوع غريب من المحبة تخليها تشاركه في جرائمه من غير حتى ندم أو شعور بالذنب، وعلى هذاك تسلطت عليها عقوبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ممضي ساعتين على ديوان فام. نهج تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
0: المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولة الدور الأول من مونديال 2026. ديوان فام في قلب الحدث، لاتو سبيسيال نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبار.
3: ديوان فام،
7: تبع الموسيقى.

0: FM.
1: Publicité.
2: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتون سيد علي ناكلوهم ماكله

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمة. تطور الاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة بتونس إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي وفق ما صرحت به رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لدى افتتاح أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار. رئيس لجنة المخططات والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو يفيد بأن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بلغ مراحله النهائية مؤكدا أن النسخة الحالية من المخطط أصبحت جاهزة للعرض على الغرفتين التشريعيتين قصد مناقشتها والمصادقة عليها وفق ما صرح به لديون فم.
2: احنا وصلنا الى خاتمة وجني ثمار هالمسار الكامل اللي بدأ من قريب 22 افريل. اليوم توصل مشروع نسخة معنا بعد ما جمعت وتم تأليف فيما بينها وتم دراستها اخذت برشا وقت. اليوم توصل او تحال الى الغرفتين مجلس النواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم لجنة المخطط التنموية والمشاريع الكبرى باش تكون تقريب مع بقية اللجان مع بقية النواب ستشرف على كل الاعمال التي ستتناول هذا المشروع بالدراسة بالنقاش بفرز تقييم قيس هل استجاب هذا المشروع إلى ما نطمح إليه كل هذا بطبيعة في خطوات الأولى لكن الحمد لله بعد مجهود كبير قاموا به زملائنا في المجالس المحلية والجهوية اليوم يجي الدور للغرف الوظيفة التشريعية لإبداء رأيها في النقاش والمصادقة.
1: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعلن أنه سيتم غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة في مسار رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين بما يعكس التزام الدولة بتحسين مناخ الأعمال وتذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع. النيابة العمومية ببنزر تذن بالاحتفاظ بشخصين يشتبه في تورطهما في حريق اندلع بتاريخ 11 من جوان الجاري بغابة الرمال وتسبب في إتلاف هكتار ونصف من النسيج الغابي قبل أن تتم السيطرة عليه في اليوم الموالي. إلى شان دول الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعلن أن فريقا يضم 85 متخصصا فرنسيا في عمليات البحث والإنقاذ سيرسل فورا إلى فنزويلا. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن 54 من أفراد وحدة الطوارئ العسكرية

0: جاهزون للمشاركة في جهود الاستجابة للزلزالين اللذين ضربا اليوم فنزويلا. كما أعلنت هولندا أنها سترسل فريقا إلى فنزويلا وتخصص نحو مليوني يورو لنشر عمال إنقاذ وكلاب بحث ومعدات لدعم عمليات الإغاثة. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
1: هنا في تونس الكبرى على 90.5.

المنتخب الهولندي في ثالث جولة الدور الأول من مونديال 2026. ديوان فام في قلب الحدث. لاتوس بيسيار نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبار.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. Maghroum bil koura ou statistique. Alma al mohalilin ou al mohtassin. Fi tahlil bayanat koura tel kadam. At tahalil al almiya ou al hasriya. Lil mubarayat al mahalliya ou al alamiya. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم حلقة جديدة من داتا فوت، اليوم 25 جوان 2026، الحلقة رقم 4 أو رقم 83 في هذا الموسم. من توا حتى الخمسة متاع العشية مش نحكيو برشا كورة ما قبل مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أمام المنتخب الهولندي ليلة إن شاء الله نص الليل تقريبا. توصلنا 8 ساعات على المباراة، دونك مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره الهولندي. نحكيو على تصريحات تسبق مواجهة هولندا. إيرفي رونار يتحدث على إمكانية مواصلة تدريب المنتخب، دحمان ينفي أزمة الحراس والعلاقة المتوترة بين اللاعبين. هل تمت شيطنة البطولة التونسية من أجل المزدوجية الجنسية في بطولة صنف ثاني أوروبيا؟ من أكثر من يتحمل مسؤولية الإخفاق بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي؟ الجامعة، الإطار الفني، لاعبين وإلا أطراف أخرى؟ نحكيه كذلك، هذا هو مستوانا الحقيقي وإلا لا؟ هذا هو واقعنا الحقيقي، واقع كورتنا وإلا لا؟ اللي شفناه في كأس العالم ساعات قبل مواجهة هولندا، أي خيارات لإيرفي رونار في التشكيلة؟ الجامعة تجتمع بالإعلاميين البارح في الليل، عاصفة اليوم حتى مناخين مسلمنا من جيد بارك الله، معناتها كل شيء متوفر مع المنتخب الوطني التونسي، كل حاجة هكا تحسها النورمال تنجم تصير راهي موجودة كان في منتخبنا. دونك تنجم تأجل انطلاق مباراة هولندا ولا في الميتون، ولا إذا كانت ثم عاصفة ينجم يتوقف المباراة وبعد يرجعوا. بروتوكول خاص أو بعد حاتم جزبار مبعوثنا الخاص باش يكون معانا في الساعة الثانية باش يعطينا أكثر تفاصيل. نحكي كذلك على المنتخب المغربي اللي يقلب الطاولة على هايتي البارح وينتظر هولندا وإلا اليابان، وهل المواجهة اليوم مع المنتخب الهولندي منتخب هولندا باش يحسب ولا ما يحسبش؟ اسكو يبقى في الولايات المتحدة الأمريكية، يمشي المونتيري، اسكو يلعب مع المغرب، يلعب مع البرازيل لو يكمل الأول وإلا الثاني؟ جنوب افريقيا يخطف تأهل زيادة ليواجه كندا، وباستثناء المنتخب التونسي بقية المنتخبات الافريقية 9 منتخبات نجم نلقاه 9 على 10 في الدور 32 من كأس العالم. في الدور 16 نجم نلقاه 9 منتخبات من 10، كل المنتخبات الافريقية معنية بالتأهل، وأقل شيء أقل شيء مش نلقاو 5 منتخبات إفريقية بالمنطق، أقل شيء 5 و6 نجم يكونوا موجودين في الدورة القادم في هذه المسابقة. هذا أكثر من توا حتى للخمسة مع فريق البرنامج. دكتور صادق قحبيش مرحبا، مساء النور.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بالخير كل اللي يسمعوا فينا ويفرجوا فينا.
1: قرب الميكرو لهوني شوية
2: هكا
1: صحيت، خاطر انت كيف تتكلم غير ما تشعر تبدأ تغزر لي هنا، دونك تحط الميكرو لك.
2: اوكي،
1: انا عبد القادر بوجه البان.
2: مرحبا كريم، مرحبا بيك، مرحبا بالكيب اللي حاضر معنا الكل، وتحية لكل المستمعين مشاهدي داتا فوت.
1: شكرا. وضيفنا اليوم كالعادة فريق البرنامج وضع معز ضيفنا خاصة نهار الخميس كريم دلهوم. كريم مرحبا.
3: مرحبا كريمي كريم، مرحبا انيس، مرحبا دوك.
1: غلط في اسمي لوزمك
3: كيف كيف. مرحبا بكل مستمعين.
1: شكرا، يعطيك الصحة. طلع شوية الميكرو، دونك ما زلنا متواصلين معكم توا حتى للخمسة. البداية ستكون بالفار. فار تصريحات تسبق المواجهة، تحبوا نبدأ بإيرفي رونار وإلا أيمن دحمان؟ خلينا نبدأ بالمدرب وإمكانية مواصلته على رأس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. إيرفي رونار ماذا قال على هذا الموضوع في الندوة الصحفية تسبق المباراة يوم أمس؟
4: Pour se concentrer sur ce dernier match. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui. Mais aujourd'hui, c'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon. Il me semblait du mieux possible. Et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc, vous pouvez simplement juste, bien entendu, pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
1: هذا بالنسبة لي إيرفي رونار. إيرفي رونار دلهم يقول إنه منفتح على البقاء على رأس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ولكن ثم ما أهم توا هو المباراة هذه جاء في مهمة معينة على المباراة هذه فقط، ولكن زادا ما مسكرش البيبان أمام المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ثم هكا مصطلحات قال هكا يشدوا الانتباه، بروجي
2: بيلان، بروجي
1: بيلان، حكى حتى على تورنوا تولون دونك يحكي على ملاعبية المستقبل، دونك يحكي على بروجي طويل المدى.
3: بون سي سور معناتها باش بعد ما توفى كأس العالم باش يحاولوا الجامعة باش يكون فما كونترا معناتها بون تاع أربع سنين مينيموم. مزاد كيف كيف هو قبل الماتش ما ينجمش يقول لا مانيش منفتح، عنده ماتش
1: حتى كانوا منغلق مش يقول لك منفتح،
3: حتى كانوا منغلق. وما تنساش زاد لا كونكورونس اللي ايرفي رونار ليبر توا، فما منتخبات تنجم تسعى اللي تنجم تجيبو كسوا خليجيه ولا ولا ولا افريقيه. دونك مش باش يكون هو معناتها باش يجيو دوتر بروجي، فهمت؟ و دونك لو بلوز امبورطون بالنسبه لي له هو اللي نحن المنتخب، خاطر زاد حتى هو كونسيرني. بيتيتر الماتش الاول تاع جابون ما كانش كونسيرني بزمو، اما الماتش الثاني زاد ولا بعد الريزلتات نتاع الماتش الاول ولا روندمون ولا حتى هو زاد معني بالنتيجه. دونك بيتيتر باش تلقى زاد في منتخب زاد ما هو قاعد يتكلم كوم كوا ليبيريفو مش نلعبوا كوره، نتخيل بيتيتر زاد باش يخمم باش يستحفظ اكثر ويحاول مع ديولف بالمنافذ ما يقبلش اهداف، فهمت؟ دونك خاطر ما تنساش زاد اللاعبين ممسوسين في مخاخهم، معناتها ماتش نتاع امور بروبر، ماتش نتاع فيرتي اكثر منه، معناتها فيه كاليفيكاسيون ضد منتخب قوي يلعب كوره. اسكو باش يلعب بالاكيب تيب كامله ولا
1: بهذا جانو في الساعه الثانيه
3: نحكي لك معناتها. دونك هو كيما قلت لك معناتها ديما لو ديسكور قبل 24 من الماتش معناتها سورتو في سور لافونير بروجي، مع ان بروجي احنا معناتها شنو اللي نجمو نعملوه البروجي في تونس؟ معناتها الجامعه وحدها تنجم تعمل بروجي باش نبدلو معناتها، معناتها كلمه كبيره برشا. انا بالنسبه لي لي بروجي كسوا في الجمعيات لازم سياسه الدوله كامله. معناتها
1: عملنا بروجي مع روجي لومير مثلا، شو عملنا بروجي أزينا به كوب دافريك حتى 2006 راهو لولا ماتش غينيا هذاك اللي ريحنا فيه الملاعبيه الكل اللي خسرنا فيه ثلاثة، رانا كنا معناتها من المنتخبات المرشحة للفوز حتى في 2006 ما تنساهوش، وترشحنا كأس العالم 2006 وعملنا كيب محترمة نوعا ما
3: باش بجوارات لوكو
1: وشوية بيناسيونو
3: وشوية بيناسيونو وفما اللي مجانس، عندك زوز مجانسين أريير جوش واتاكو، فهمت؟ دونك هذوما الحاجات. وعندك ليتوال فيها 6 7 نجموا يلعبوا كيب ناسيونال، سي سي 3 4 تلقاهم موجودين في ستاجيت، الاسبيرونس 5 6 الكلوب 4 5، معناتها كانت جمعيات عندهم ليفيكتيف. توا احنا الترجي الرياضي اللي هو الفريق الوحيد اللي قاعد ينافس في افريقيا موجود كان بن حميده ويتسمى رومبلاسون في المنتخب، فهمت؟ اللي هي الترجي كانت مينيموم وصلوا حتى بالسبعة وبالثمانية ومنهم خمسة ستة يلعبوا تيتوليرات. دونك كي تلوج بعد بتيت نحكيو فيه الموضوع هذا البروجي، معناتها أنا بالنسبة لي البروجي كبير ياسر، معناتها بروجي متاع للجمعيات الكل لازم تدخل فيه ديما بالوعود موت كالعادة. بعد كومبيتيسيون احنا باش نعملوا بيلون باش نقيمه، فهمت؟
1: احنا عملنا بيلونات قبل،
3: ما عملوا بيلونات وانا منيتي كنت مثلا جلال القادري عمل بيلون تاعهم بعد ما منيتي نقرا بالرغم كانت نكلموا ينجم يبعثوا لي، فهمت؟ اما هما ك ك ك كجامعه ولا كيعطيونا ما تشفه مش ما فهمش المشكل. انا بالنسبه لي زاد الاصلاح حتى اللي يخرجوا من المدربين ولا من الاطار الفني لازم يتكلموا اش فما باهي واش فما اش فما موفر واش فما مش متوفر، مش لازم نستناو احنا حنا بالهم بعد ما تصير خايبه يقول لنا نحلموا برشا ونخدموا شويه، فهمت؟ ماذا بينا نعرفوا احنا معناتها تسمع حاجات مش موجوده قبل في الفيدراسيون قبل ما تجي الجامعه هذه. دونك لازمنا نعرفوا خاطر بكلمه كيما قلت بروجي كلمه كبيره برشا علينا تو حاليا.
1: هاي دكتور منفتح ولكن يلزم يكون هكا قبل الماتش ولا ريال مو منفتح؟ خاطر انا تو علاش نسال فيك خاطر انت مثلا الاسبوع الماضي قلت لنا هيرفي رونار تم التواصل معه حتى بعد ماتش بلجيكا، ثم جلسنا قبل حتى للخيبه الاولى نتاع مباراه اليابان.
2: شنو هما لي كونديسيون
1: دونك نجم يكون عندك المعلومه هل هو بالحق منفتح ولا هذاك علاش تسال فيك بالفصول؟
2: هو ديجا ما يكومونيكيش معناها مع الناس كل دون بار اي دوتر بار، هذا ديسكور كلاسيك قبل اي ماتش معناها سورتو ماتش ماهوش ديسيزيف تاع كاليفيكاسيون لكنه ماتش اللي يحفظ ماء الوجه معناها ماتش حتى هو عنده فيه دي بوان اللي لازم يربحهم على خاطر في الماتش اللي تعدى ما عملش فور كبير هو بجوده والمنتخب كان بصورة حتى أسوأ من ماتش لول. ماتش لول وصلنا شوية هددنا كنا امبو هكا
1: الفان مينيت الولا بلوز وموا كيليبري اللعبة
2: مش خايبين براتيك ما في 30-35 دقيقة من 45 ل 61 من بعد زادة كيف كيف من اللي كلينا الثالث اللي كلينا الرابعة من 60-80 لكن الماتش متاع جابان سي نو ماتش ماتش اخي من ماتش لو كان لو فيو با منتخب تاع اليابان اللي مرتح برشا لاعبين هو بجوده ديجا كسوا اللي ما جاوش ولا يضربوا ولا كذا ابري منفتح مش منفتح اسكو هو لي بريتونسيون سالاريال نتاعو قبل كل شيء تنجمو انت قبل كل شيء سيدي يخدم ما بين 200 و 400 الف في الشهر
5: وستاف
2: وبخلاف ستاف
5: نحكوا مش
1: اليوم انت اغلى مدرب في افريقيا هو في بالي بيتكوفيتش هكا ولا
2: هو توا توا ياخذ في 130
1: 130 ستاف كامل مش وحده 130 هو وستاف 130 الف اورو معناتها براتيكمون 450 مليون توانسه نجم نقول ولا
2: تحكي على 6 5 مليارات ونص
1: ولا ولا ولا 500 مليون توانسه 6 مليارات في العام دونك نحكيو هذا اغلى مدرب راهو ايرفيرونار اغلى من اغلى مدرب حاليا في افريقيا
2: اللي كان ياخذ فيه في السعوديه فوا 2.5 مع 20
1: فوا 3
2: باو بوتيتر معاك انت نجم يعمل ان ايفور
1: 160 الف اورو بيتكوفيتش مش 130
2: يبقى مي دو لا باش يهبط لك 30000 اورو اللي تحكي عليها اي بوي مع كامل احتراماتي معناها لي كونديسيون اكتويل
1: متشجع
2: هو لا كارور عنده اكسترا اوردينير كيما روجي لومير باش يجي روجي لومير جا على استادات موجودين جا على انفراستركتور موجوده جا على دي كلوب واقفين جاء على منتخب معناها كان لو فيو با فيه اسامي معناها بيرزين وجارحين وعندهم ان بو لامور بروبر اي تو سا الشيء اللي افتقدناه برشا في المباريات اللي
1: فاتت. انا ريت كيف نسمع كريم ونسمع كانتي
2: روشيلومير ما جاش في نفس البيريود زاد باش تبني بروجي راهو بروجي لازمو بوكو داتو
1: انا كيف نسمع داتو
2: هذوما الكل معناها ماهمش موجودين
1: انا توا مستمع
2: بارتيسيباسيون كوب دافريك كاينه
1: نستمع الكلام كريم ونستمع لكلامك انت مش معناتها هنيس نسكروا الحنوط هكا وما نحلموش نجيبوا مدرب باهي ما نجيبوش كسواره معناتها نحكيوا على ايرفيرونار ولا غير ايرفيرونار اليوم معناتها ايش نعملوا بطولتنا باهي تقولوا بطوله ما عندناش ملاعبيه ما عندناش بروجي ما عندناش استادات ما عندناش ايش نعملوا نسكروا الحنوط
2: نمشيو باريتاب اليوم سي فري اليوم نحكيوا على ايرفيرونار مدرب كبير واكيد نجم يعاوننا وينهض على الاقل شويه بكورتنا اللي هي توا نحكيه على مستوى ضعيف برشا حتى افريقيا نحكيوش عالميا صحيح يحكي لي توفير ويحب اما كيف ما قال كريم مشروع تحب له برشا حاجات برشا هيكله جديده اللي هي يلزمها تتماشى مع ما هو ملائم لكره القدم الحديثه يلزم مسؤولين عندهم من الدراية والمعرفة ومن الكاريزما ومن الشخصية أنهم يخليوا إطار فني يخدم على روحه بأريحية كل واحد ياخذ الإطاش متاعه احنا مشاكلنا زادة مادية إذا نلقاو حلول على الأقل
1: نحكي اليوم بالترتيب مش تاخذ منها 30 مليار كي تحط 10 ولا 15 متاع سالير عامين والوزارة ولا صوت الشرات تكفلك بالعامين الأخرين تعمل بروجي على 4 سنين تيخي صعيب على توم ستيف نخو نحكيو على دولة راه ما نحكيوش على
2: مشكلتنا ما هيش مدرب
1: شوف. إذا كان هذا باش ينفع كرة القدم التونسية خاطر في الأخير نزاد أنت تعرف هنيس إيرفيرونار ولا واحد كيما إيرفيرونار مش بالضرورة إيرفيرونار نجم يكون غالي برشا ثم كيف ولا خير منه ويكون أرخص منه في الفلوس مش هذا موضوعنا نحكيو على المبدأ احنا تو مستحيل تلقى مسؤول يفرض عليه قائمة ومستحيل تلقى مسؤول تو أنت روجي لومير كان جا هو تو إيراني في المنتخب يفرض عليه خمسة ستة أسماء باش كل النوادي تاخذ فلوسها ينجموا يفرضوا عليها مستحيل انت تعرف اللي هو مستحيل رجل ما مستحيل يفرضوا عليه خاطر اليوم اللي حط القائمه هذه سوا ديزون لموشي راه لازمك تكون اكسبير كونتابل تعش معناتها نيسا اكسبير كونتابل
2: مش قد قد
1: ميزان ما قد قد النوادي الكل قد قد اما هو على فكره ماش قد قد برشا خاطر فيفا فاجئتهم الجمعه اللي فاتت وما حكى لي احد خاطر اليوم راهو الفيفا اللي كانت تعطي 9000 دولار ولا 10000 دولار على اليوم الواحد للاعب في كاس العالم ولا تعطي في 5000 دولار وال 5000 الاخرين ولا 6000 الاخرين اللي اكثر منها بشويه ولا يتحسبوا على مباراة التصفيات بتاع كاس العالم وحنا اللاعبين المحليين عندنا ثلاثه كاو لعبوا في التصفيات راه عندنا شوات دحمان ومستوري فقط معناتها اللي معامل على 500 مش تجيه 200
2: شوف
1: واللي معامل على مليار بيجي 400
2: شوف قلت لك
1: واللي عندهم لاعبيه لعبوا بيجي مليار كريم. ولو كانوا عنده 500 كم 500
2: ماذا بينا
1: معناها حتى اللي يحسب حسب طلعت له ما هيش
2: شوف احنا راهو في الكوره في تونس ماذا بينا دي زونترونور كاليفي ودي زونترونور كونفيرمي اما راهو مشاكلنا اعمق بكثير من انه نجيبوا تو في الوضع الحالي مدرب اسم كبير خاطر بالمنظومه اللي احنا عايشين فيها تو في كورتنا وحده ما ينجمش وفي الاخر في الاخر ينجم خاطر صبري لا مش حكينا من الاول على شخصيه كبيره ومش دخل حد فيه وباش يحط القائمة متاعه ومن بعدك شفنا شنو اللي صار هيك اللي قلت عليه انت ميزان ما جاب من كل كيف
1: اكسبير كونتابل
2: اكسبير كونتابل دونك مالوريزمون احنا وقت نصلحوا وعطيتهم لك بالترتيب الجانب الهيكلي والجانب التسييري والجانب المادي اذا فريمون هذوما نوفروهم تو وقتها نجموا نخموا في مدربين كبار خاطر من الاخر معناتها مدرب كي ايرفي رونار بعد الكوب دي موند هذيا ميم حتى هو لا كونسيرني بالماتش هذايا وينجم سوا ديزون يمس شويه يا سيدي
1: عمل ماتش بيه نفرضوا عمل ماتش بيه
2: ريزون دو بليز مش بيه عم عادش يقعد لك خاطر راهو الكلام كيف ما قال كريم ولا صادق من الاول قبل الماتش بور موتيفي الملاعبيه بور موتيفي حتى الشعب التونسي خاطر راهو تو تمشي في الشارع تسال التونسي تقول له شنو انتظاراتك من الماتش نتاع هولندا يقول لك ان شاء الله ما نخسروش بسكور ما يقولكش نربحوا ولا نتعادلوا ان شاء الله ما نكملوش بخساره بسكور هذا هو الواقع احنا اليوم مدرب به كبير وإيرفي رونار لكن زيادة مشاكلنا اعمق بكثير من إيرفي رونار اليوم ما حبنا عن إيرفي رونار عندنا برشا ديز إيرفي رونار في كورتنا في الشامبيونات تاعنا لكن احنا لي مويا والامكانيات والهيئة وحتى قانون الهيكل الرياضية اللي مازال عندنا قداش نستناو فيه والمسؤولين اللي قاعدين يسيروا في الكره القدم التونسيه ما يتطابقوش مع دي زونترونور في قيمه إيرفي رونار دونك احنا وقت اللي عندنا مسؤولين وعندنا فلوس وعندنا امكانيات وعندنا دي بروجي ريال مش دي بروجي على الورق خاطر احنا لي بروجي على الورق تو الناس الكل تنجم تخرج لك احسن لي بروجي في العالم لكن بعد لي بروجي هذوما اسكو تطبق على ارض الواقع ولا لا دونك شوف انا بالنسبه لي خلينا نصلحوا كورتنا من القاعده
1: بعد انا شفت الكومنتير الكل يقول لك خويا كان عندنا مسؤولين يخموا وعندهم درايه استشرافيه مثلا ذا عبد الهادي يقول لك نعملوا له عقد طويل المدى المدرب هذا ويوم امتون نعملوا به هو البروجي ويشرف هو على قرارات الاصلاح نتاع كره القدم التونسيه الاصلاح الفني بالطبيعه ونعملوا بروجي ونصبروا عليه نعملوا 3-4 سنين ونعملوا سيكل جديد
2: 25
5: مليار ويزيدنا في الشهر
2: 25 مليار تحكي في 25 مليار اللي هو الستاف تعرف وقتاش نجحنا كريم
6: وشوف تنجح شوف
1: ليه ما نقعدوا كيما احنا هكا خير
6: لا مش كيما هكا خير ما نشوفوا مدرب قد الكاليبر نتاعنا تو اكتويلمون ينجم يعاوننا ويكونوا لي بريتونسيون سالاريال نتاعو اقل تو سامبلومون ونجموا نبنيو من القاعده ونجموا نجيبوا مدربين فورماتور معناها دي فورماتور دي زونترينور خاطر لي زونترينور نتاعنا حتى بكري نحكيو في الاوف ناقصين شويه على المستوى كي يطلع معناها الليفل شويه لازم لهم سادابت ان تو بتي بو aussi bien au niveau des clubs que le Montachabet que le U17 que le 20 que le 23 que le 19 que le تحب انت هذا هو ما انت كريم تحب تسكر الموضوع توا وتحب تلقى الحل تو سويت نجيب ايرفين رانر وتسكر مش هذاك هو مش هذاك الصحيح
2: لا تبني تبني من الحل كريم بربي جوست تعطي معلومه فقط خاطر توا احنا نحكيوا على نجاح 2004 واللي هو فيه روجي لمير صحيح مدرب كبير اما شكون وراه حمودة بن عمار رئيس جامعة
5: وسليم شيبو
2: وسليم شيبو دونك مسؤولين دمادم في الكورة تحب ولا تكره معناتها ما عندكش اليوم توا حاليا ما عندناش الكاليبر هذاك يسيروا في الكورة في تونس في النوادي ولا في الجامعة ولا في المنتخبات
6: وبالكاليبر تحكي عليه وتوفرت الظروف الكل بدون ما ندخلوا في الديتا
2: ولا توفرت الامكانيات
1: والإرادة السياسية
2: والإرادة
1: باهي يا سيدي علاش نسأل فيكم هكا خاطر توقع نشوف انا في لي كومونتير ولا محاله راهو براتيكمون 80-90% من لي كومونتير ضد الفكره نتاعكم. بالنسبه لينا سي بون ماك تعرف الجمهور لا ريفيرونا نحبوا ريفيرونا نحبوا مدرب
3: أنا
1: كبير
3: ما قلتش
1: نحكي معناتها نحكي لك التو التفاعلات وكان متفاجئين نوعا ما من كلامكم. يقول لك لا اخويا اعطينا مدرب كبير ولا لي شيء. انت تعرف كريم انه بالنسبه للتونسي ما عادش يحب هيك التدخلات والزايد. يا اخويا جيب لي مدرب اسم كاليبر يختار زايد عامر علي صالح محمد
3: هكا تعرف ايش لازمك
1: محمد امين
3: لازمك ريفيرونا
1: يا اخويا احنا عندنا
3: ريفيرونا
7: صحيح
3: مسؤولين كيف مسؤولين اجانب مسؤولين اجانب يجي ريفيرونا باش يدخلوا فيه
1: ويخليهم
3: ما تعرفش كيف
7: يخسر ولا مش مش قلنا من الاول
1: ما عادش نقولوا ريفيرونا احنا ريفيرونا او بما يعادل ريفيرونا معناتها الناس اللي ماهيش باش تخلي المسؤولين تتدخل فيهم او الناس اللي المسؤول كيف يشوفه يراني ما يخممش وما يفكرش اصلا انه يحاول يتدخل في معناتها في فكر المدرب
3: ما يخليهوش
7: ما يخليهوش
1: خاطر يعرفوا مش باش يخليه خاطر مثلا لومير ما نتخيلش انا كان سي حموده خطيه ولا حتى واحد من الخاين كانوا مع سي حموده فكر في نهار انه يتدخل فيه رودو كرول وقت اللي درب ولومير وقت اللي درب في النوادي في تونس ثم مسؤولين دخلت فيه هاك انت قريب مثلا من الاتوال ثم شكون نجم يتدخل في لومير في تشكيله
6: مش كيف راه
1: مستحيل
6: هي مش
1: رودو كرول انت خدمت
6: انت تحكي على النادي
1: الشخصي وانت خدمت رودو كرول وقت اللي كان موجود ثم شكون نهار نجم يتدخل في تشكيله نتاع رودو كرول
3: يحبوا يدخلوا بعد تقنع ما يتقنعش
1: انتم عشتوه من حد
6: تحكي على لومير اول حاجه ايكول ميليتير وتحكي على لومير شامبيون دو موند شامبيون دوروب شكون باش يدخل شكون باش يعطي رايهم صعيب رود كرول بون بلي هو سي
7: رود كرول
6: سي جراند فيغور معناها ان طونك لاعب ومدرب زاد عرف برشا نجاحات لكن كما قال لك كريم يحبوا يدخلوا يحبوا يعطوا رايهم يحبوا ينفلونسيو ويحبوا
3: شوف انا باش نمشي لابعد من هكا احنا المنتخب التونسي بارابور مثلا الجمعيات في الاوروب نجموا نكونوا مثلا الدنمارك نورفيج نجمو نعملو في فترة متاع 20 سنة نعملو كوب دافريك باهية
7: اليونان
3: مثلا اليونان
6: اليونان هزت
3: احنا زينا
6: معناتها احنا زينا في بلادنا هما اخر وحيد كانوا
3: احنا في الاخر طالبين خاطر شنو بروجي معناتها انا عملنا بروجي ونعطيهم 600 مليار ونرجل لهم استادات واحد بعد 10 سنين تحكيليش على سنا وعام الجاي هما في بالهم الاصلاح سي مدرب والاصلاح
6: تصبر
3: بيان سور يقعد مادام شاف الدنيا هيرفي رونار وثبت مليح ويخدم على روحه وربي عينه ويعطيه 4 سنين ويبدا الاصلاح معناتها في الاخر النتائج نتاعنا وين تنجم توصل توا افريقيا وعالميا عالميا نجم نعديه بالكوب دي موند هذيا كان جات بول اخرى كنا نجم نتعديه خاطر فما دي بول ضعف ياسر فهمتني معناتها كيف نحن معناتها فما جمعيات معناتها كي تشوف انت البنما خسرت واحد بليش وتعمل في مباريات كبيره نيوزيلندا ولات ماركي وتعمل في الماتشوات
1: هايتي
3: البارح مع المغرب معناتها احنا زاده لازم نعرفوا مستوانا وخاصه المستوى الحالي كي جمعيات كل واحد يحكي على تاريخه وما يحكيش على الحاضر نتاعو تلقى الجمعيه اسمها كبير والفريق فريق متوسط هما يعيشوا جماهيرها تعيش على على على, على, على, على الاسم الجمعيه
7: أطليل أطليل
3: كيف المنتخب جات فترات بوتيتر انيرفي رونار كان ينجم يهز لنا القاب بدي جينيراسيون تاع يوسف في تومبوك يوسف المساكني الشيخاوي وقت يبدا موجود معناتها كانت عندنا جمعيات
1: بدري وفرجاني
3: برشا معناتها عندنا جات
1: كانوا في
3: جات دي جينيراسيون توا لا جينيراسيون هذيا وسيرتو تغيير جينيراسيون هذيا خاطر في الاخر سي سور معناتها نجمو ننسحبوا خيبه امل اما ما نجموش نعملوا الروندمو هذايا مع 3 ماتشات الاخرين بلجيكيا مع بلجيكيا والجابون والماتش والماتش الاول نتاع السويد معناتها عمرنا لا كنا هكا في قد ما انا حاضر معناتها فهمتي يظل لي اول كوب دافريك انا في حياتي 94 في استاد عمري 13 سنه معناتها الماتش الاول والثاني وخسرنا الكوب دافريك في بلادنا معناتها بوتيتر من الفتره هذيك الخيبه امل وحتى اللعب بوتيتر لونجو كان كبير بيريودا
1: ولعبنا
3: لعبنا
1: وضيعنا
3: 200 بوتو ما تحبش تدخل كرة هما ربع كوره يمركيو لنا
1: تو ما لعبناش
3: هما اي تو
1: جينيرال جي راهو 0.01
3: تو نحكيو على هذا
1: معناتها 0.01 ساعة 0.01 يزمك 20 يزمك 200 مباراة باش تعمل فرصة نتاع هدف باش معناتها 200 مباراة باش تعمل فرصة نتاع هدف 100 مباراة باش تعمل فرصة نتاع هدف
5: أنا بالنسبة لي اللي
1: معناتها المنتخب هذا 9000 دقيقة لازم تلعب
5: المنتخب
1: تعمل فرصة
5: المنتخب هذا معناتها سي سور اونيتي كاتاستروفيك في الكوب دي موند لبرشا حاجات. أول حاجة العمل البدني معناتها مستحيل نشوف منتخب يلعب نيفو فيزيك كيما هذاك ما تصيرش معناتها اش صار في تبرقة خاطر ما تراو كي يجيو قبل ما تبجوار يختاروا هذا قداش لاعب هذا قداش ناقص هذا كي راجع من ضربة معناتها شكون يلعب في ماتش اميكو ماتش اميكو الكل الناس كل لعبت في لي دو ماتش معناتها هو ديجا اونترنور جديد قبل بشهرين من كوب دي موند ما يعرفش البطولة التونسية وقال لهم ما نتفرجش عليها البطولة التونسية
1: انا جاي له موضوع البطولة
5: فهمت دونك اختار دي جوار زادا ساعات يبدا في القائمة انا راني متابع الكرة ساعات يسمي القائمة ما نعرفهمش ملاعبيها الاسامي منين جاو فهمت ما نسمعوش بهم كل مرة يجيونا
1: رغم اللي انت متابع دقيق جدا للبطولة الاوروبية واللي تحب انت
5: ما يلعبوا ديفيزيون 2 احنا يلعبوا في القاعدين في لو نيفو اللي يلعبوا بخلاف حنابع وشويه لوريون شو اسمه
1: الطالبي ونيس
5: ونيس العابدي فهمت الباقي كل ما كوبنهاغ فين تفرج عليها
1: حتى
5: بارابول كل شيء شامبيونز ليج كان قبل عمل ما بخلاف هو معناتها فما
1: حتى البارابول حتى البارابول ما تلقاش حتى قناه عندي دوري الدنمارك
2: حب نشيني على كلام كريم خاطر المهم برشا اللي يحكي فيه كريم احنا اليوم وين في لي بيلي دو بيرفورمانس وين فشلنا في الجانب البدني اون بريمير ليو وهذا فلاغرون واضح انا ديما نقول كي نشوف حنا بعد
1: نكمل لك الفكره كمل لي على الجانب البدني خاطر وبعد زدني عليها الفكره اللي بعد علاش فشلنا في الجانب البدني هل لانه ما حضرناش ام انه زاد جبنا ملاعبيه
2: مش كومبيتيتيف
1: مش كومبيتيتيف معناتها معدل 20 و 30 دقيقه في الاسبوع وقت اللي غيرك يعمل في 180 دقيقه زعما شويه بار سومين
2: غير كيف
1: فرق كبير
2: اي بيان سور هذا اللي قلته انت صحيح اول حاجه
1: شنو معناتها هذا ولا هذا
2: بريباراسيون ادابتي للكوب دو موند هذيا وما خدمناش سوا ديزون على كارت وكل ملاعب عنده
1: وكان خدمنا على كارت نخلطو
2: بيان سور مع افيك ميني بريباراسيون على الاقل ما نضروش بالوجه هذايا اللي هو كاتاستروفي
7: بيان سور ما نقدش عندك شوف. من
2: هنا علاش مش نوشني لك بعض بالفكره نتاعي قلت لك احنا فياسكو سور لو بلان فيزيك اي سور لو بلان تكتيك ميم حتى سير لو بلان تكتيك معناتها كيف تبدا تخدم بشيما ولا بسيستيم وبعد تبدل وبعد تزيد تعاود تبدل ومن بعد كي تشوف التنشيط والانيماسيون نتاع السيستيم هذايا كيفاش فيه برشا ديفايونس تفهم دونك اليوم الكوب دو موند هذيا لي بيلي دو بيرفورمانس الى حد الان واللي هما حاجات واضحين للعيان كوب دو موند فيزيك اي تكتيك نشوفوا المنتخبات تو المنتخب المغربي ولا نشوفوا المنتخب الانجليزي ولا نشوفوا المنتخب
5: الغاني الغاني
2: اكزومبل المنتخب الغاني فيزيك تكتيك تنجح تكون ناجح وحاضر على الجانبين هذوما بون بيان سور العامل الذهني ديما يمشي اون باراليل مع الجانب الجانب البدني والجانب التكتيكي يلزم يكون ديما الملاعبي سور لو معناتها سور بلون مونتال جاهز بور سابليكي
1: اي سي دي جيتوني للتام الثاني نادر ما غير ما نخرجوا ونعملوا فيديو اخر باش نكملوا في نفس الاطار قلت فيزيك وتكتيك خلينا نتفقوا انه تكتيكيا اللاعب التونسي في حد معناتها براتيكمون ما عندناش هكا اللي دي فيديت والا دي ستار في بالي ما اتفق كيما المحليين كيما
2: بالعكس تكنيكمون
5: تكتيكمون
2: قوي
5: احنا قويين
2: قوي تونسي نجم
1: يبسط في نفس المستوى تكتيكمون التوانسه اللي موجودين
5: نجمروا
2: هي ما في الكوب دي موند هذيا
1: لا كانيس نكمل السؤال ولكن قلت انت فياسكو على المستوى البدني وقلت زاده الفيزيك شنو الفرق دكتور خاطر السؤال هذايا حتى واحد ما كان ينجم يطرحه قبل كوب دي موند لانه الموجة عالية والناس الكل راكبة تراند والبيناسيونو وصل المدرب السابق قال ملاعب يتدرب في اوروبا افضل من لاعب يلعب تيتولير في بطولة تونس قالوا ما قالش
2: قال
1: فك باه
2: وقت ومملة اللي قال الشامبيونات
1: تونس مملة وهذا كان
5: نزيدك حاجة اخرى والناس الكل قالوا صحيح عنده الحق
1: دقيقة مش قالوا
5: لا لا
1: كان تحت تصفيق الجميع
5: تصفيق الجميع
7: لا لا وقت لومتو قتلوا بربي
5: لومتو بتحفظ
7: لا لا مش بتحفظ
1: دقيقة يا نيس
7: ولي فيديو موجودين
1: مستنش نسأل السؤال هذا كان تحت تصفيق الغالبية العظمى من محللين وإعلاميين هكا بدينا بروحنا للجماهير الرياضية الفيسبوكية اللي تحبوا انتوما وخليه الراجل يخدم على روحه صحيح ولا غلط هاي سيدي هاو مش نعوم ما كلش نجم نسأل السؤال وقتها الموجة عالية هاي يا سيدي إذا كان هما فيزيك ما مش حاضرين يهزديت من الشامبيونة اللي هي قالوا عليها وكذا على الأقل الريتم عالي كل ثلاث أربع أيام مباراة بعد رمضان ورجع ريتم انفرنال وقتها والريتم محترم معناتها ثم ريتم مهزم من بطولتنا وكاو منك تنفع النوادي ماديا كما قال سكرين في الشهور التالي وعلاش نجيب في ملعبية ديفيزيون 3 و 4 و 5
7: السؤال
1: علاش ما هزيناش من ملعبيت؟
7: خاطر ملعبيتنا ما نجموش وزيد ناكد لك اني اون كول فوا ونزيد ناكد
1: او حتى اللي مشاو ما نجموش
7: كانوا ما نجموش اكثر من كي في انت تو
5: بار اكزومبل اي
7: انا اعطيك ثلاثه اربعه لاعبين دقيقه برك ابار ثلاثه اربعه لاعبين اللي حكينا فيها مع هاني البارحه
1: معروفين
7: اللي قلنا راهم هذوكم كانوا ينجموا يكونوا موجودين في بلاصه لاعبين ما لعبوش اصلا جاوا ما لعبوش هما لاعبين جاوا ما لعبوش بور لا بوني سامبل ريزون يا ما همش حاضرين
1: ما غير ندخلوا في اسماء
7: ما غير ندخلوا اسماء
1: احنا تو نحكيوا على الفكره
7: يا ما همش حاضرين
1: ما اسماء ونوادي ولا غيره
7: بارت ثلاثه ولا اربعه لاعبين بارت ثلاثه ولا اربعه لاعبين خاطر انت سؤالك يمشي فير 50-50 مش يمشي فير ثلاثه لاعبين اخرين باش يولي بورسونتاج 80-20 سؤالك يمشي فير 50-50
1: سؤالي يمشي فير انه نشوفوا منتخب افضل
7: اي لا لا لا لا
1: فير نشوفوا منتخب افضل
7: كريم تو
1: كان بالامكان نشوفوا منتخب افضل
7: قلت لي نجموش نهزوا من البطوله قوليش نشوفوا منتخب افضل قلت لي نهزوا من البطوله باش نشوفوا منتخب افضل اما مش باش نهزوا لا معناها فما صدر وفما عجز الصدر يقول نهزوا من البطوله ابار ثلاثه اربع لاعبين اللي حكينا فيهم واللي قلنا ينجموا يكونوا بلاصه لاعبين اخرين كسوا ما همش بيرفورمون كسوا ما همش حاضرين فيزيكمون ونعرفوهم الناس كل معناها فهمتني
1: قلنا به
7: لا لا هو واضحين معناها
1: نبدلوا لك السؤال أيه. لو هزينا ملاعبيه من البطوله التونسيه عندهم المستوى البدني هذا واضح
7: ينجموا
1: كان بالامكان نشوفوا منتخبنا ويلعبوا بطبيعه يمشيوا يلعبوا كسوا يدخل في الشوط الثاني
5: ولا
1: كان بالامكان نشوفوا منتخبنا افضل من النسخه اللي شفناها ولا لا
7: شكون قال لك باش يلعبوا هما
1: اللي باش يمشيوا يلعبوا البطوله
7: شوف شزم ديريكت باش لعبهم معناها انت كريم توا تحكي في حكايه ابريكو انت اليوم تي شنو تي نحكي ولا شوز كوميلسون تي كونستا اسماعيل الغربي وبرون والنفاتي خارجين على الموضوع هذا الناس كل تعرف ما غير ما تخلو في الاسماء هاني عطيتي
1: حتى
7: نحكي لك تبعني
8: حتى ملاعبية محليين
7: هي
8: كيف حتى ملاعبية محليين
7: كيف كيف فهمني دونك انت اليوم انت باش تجي تعوضهم اليوم شنو توا كريم توا بعد بريكو ولينا الناس كله عندنا بطوله وعندنا بطوله يا اخي نكذبوا على بعضنا تاو مدرب كان يرينا
1: قداش
7: خرج منها من واحد سيليكسيونابل في المستوى هذاك هذاك مستوى جابون هولندا والسويد بطولتنا زيد زوج ثلاثه
1: بلي دقيقة هاني جيك احنا ما حاشتناش بمستوى هولندا والجابون حاشتنا بمستوى افضل من لحظة حاشتنا نشوفوا مستوى افضل من المستوى اللي وراهولنا الملاعبية اللي هزيناه كيسو سوا توانسة ولا بيناسيونو انا
5: كلهم توانسة
1: صحيح كلهم توانسة انا حاشتي بالمستوى هل كان بالامكان ببعض اللاعبين من البطوله التونسيه ويمشي ويلعبوا ولا يشاركوا في الشوط الثاني ولا غيره نشوفوا مستوى افضل من اللي شفناه في المنتخب الحالي هذا هو السؤال
7: السؤالات المبهمه هاي. ما تنجمش تكون عندها دي ريبونس اعطيني اخويا اربعة خمسة اسماء ثمانية اسماء تحكي عليهم انت باش تولي البالانس اعطيني الاسماء ونحكي فيها
1: باش تدخل في الاسماء
7: لا لا ما تحكيليش في المبهم
5: هو ازري
7: كوره راهي فهمتني ولا تير تير براغماتيك تقوليش كنا نجم وشكون وعلاش وش مين ما كناش خير والاخر مش به
5: شوف
7: شكون زعلوني وحكينا عليه عمر بن علي قلنا كان ينجم يكون موجود بلاصه اللومي فهمني شكون الاخرين نزوز حكينا عليهم السيسي والعيدوني يلعبوا في قطر شكون اعطيني بطولتنا شكون يستحق وما مشاش تدش اعطيني كل واحد عنده جمعيه مش حكي لكم تاع كل واحد عنده جمعيه يقول لك اه والله
1: انا حكيت انا لازم يمشي انا ما حبيتش نسمي ملعبيه
7: بس نحكي لك خاطر كريم ما يجي سؤال في المبهم
1: وكانت تحب تحكي على ملعبيه كانت تحب تحكي على ملعبيه ثم ملعبيه حتى لعبت اربع خمسة مباريات في البطوله التونسيه بالمستوى اللي شفناه في الاربع خمسة ماتشات التوالي خيمة برشا ملعبية لعبوا كيما رفيعة عمل 4-5
7: ماتشات ريتو في المستوى هذاك
1: شوف المستوى كيفاش طلع.
7: احنا رفيعة قلنا حاضر كانوا لعب قبل في المستوى هذاك لعب رفيعة
1: أفضل بكثير من برشا لعبوا في وسط الميدان.
9: أما كي تهز برشيني ولا عيدوني بربي خلينا نوفوا
1: وقتها صحيح
9: صحيح وقتها رفيعة ما عندوش بلاصة
1: احنا لازلنا لرفيعة على فرجيني لعيدوني.
5: فما عنصر أهم أنيس هذوما اللي ناقص المنتخب الفيزيك متفاهمين فيه أما الجروب ليتا ديسبري اللي كانوا قويين فيها كانوا قراب لبعضهم حتى كسوا اخي ما صارش مشاكل مع جلال 2022 فما جورات تحب تلعب وما تلعبتش وتضلمت وسعد بكير بتهزت واحد اما حتى اللي ما يلعبوش حتى كي يدخل علي معلول لعب بخي على الاول ما دخل الماتش
1: فرنسا
5: اي ودخل الماتش في بالي
1: ماتش فرنسا
5: اي دونك ما فما كانت ليتا ديسبري كانت باهيه تونس كان ماهيش ليتا ديسبري الناس الكل مع بعضهم وتزيدوا الفيزيك ما يبداوش حاضرين
1: انت
5: تراو اللي لعبوا اللي لعبوا
1: فماش تا ديسبري بين ملاعبيه فماش سوليداريتي
5: اللي تا ديسبري نتاع
9: الجروب
5: نتاع الجروب الليدر معناتها كي تشوفهم ناقصين برشا وكي تسمع انا نسمع لي زانترفيو نتاع الجوارات كيوس اللي يتكلم هكا بالشهقة كيما علي العابدي ويقول مش وقته باش نبدلوا المنتخب وهذاك لا مصحيح ما نجموش نعملوا نبدلوا منتخب ونبدلوا جروب قبل بشهرين قبل بشهرين
1: من كريم ال 11 ملاعب اللي لعبوا في الماتش هذاك اللي صرح بعده علي العابدي 10 ملاعبية لعبوا في الكوب دافريك واساسيين في الكوب دافريك
5: والباقي
1: معناتها نحكي واحنا
5: انت
1: المستوى اللي ظهرنا به في المباراة هذيك ما زاد بارفوا اوكي ملاعبيه صغار وكذا ما لعبوش راه ملاعبيه صغار انت شفت رين اللومي شفت اللي على اليمين النفاتي
5: انا نعطيك حاجه انا فما حاجه مهمه علاش احنا قلنا فيزيك راه مش معناتها مش لاعب وموك دو كومبيتيسيون ولا مرتاح ما نحكيش على براون انا نحكي على التحضيرات اللي صارت في تبرقه قداش قعدنا ترينينا شي ترينينا ومن بعد نمشي ونلعبوا ضد لوتريش
9: لعبنا 10 ايام
5: ها
9: 10 ايام
5: في تبرقه
9: في تبرقة ترينينا من 18 حتى كشي ال 25
5: جمعة 8
9: مشينا
5: لوتريش
9: استنى تبع لوتريش لعبنا البرمية احنا
5: مشينا البرمية
9: مشينا لوتران لعبنا دونك 10 ايام
5: استنى 10 ايام في تبرقة اللي نورمالمون فيهم الخدمة معناتها انا شفت ليكيب دو فرونس لاعبين 60 ماتش شوف ترافاي فيزيك عملوا لهم حصه ترافاي فيزيك رابيل يعرفوا وقتها اللي خسروا ماتش كو ديفوار لعبت تقول هما وقتها ايبويزي جوارد خاطر يعرفوا ثقلين احنا لا مشى خفيف يعرف ماتش ويت لوتريش وبلجيكا صعب شوا نتاع الجمعيات اللي خذاهم كسوال فيديراسيون خاطر مش لموشي لو 30 مشاو لوتريش لعبوا لو بريمي مشاو لبلجيكا بعد سبحانك يا ربي العمر اللي شفتها احنا في الاوروب نرجعوا لتونس باش نعاودوا نمشيو للمكسيك ناقصه كان يوصلوهم في المكسيك العاصمه يعطيهم بساكل يقولون برا مشيو المونتيري نتلاقاو غاديكا معناتها
1: خليني انا خاطر
5: 24 ساعه خاطر لعبيه
1: العباد يبعثوا لنا في لي كومونتير في المساجات كوراساو بنما هايتي كاب فير بون كاب فير عندها 3-4 محترفين بلوز او موان هذوما شفنا المستوى نتاعهم مستحيله هذوما بطولاتهم افضل من البطوله التونسيه رغم ان احنا
5: بطولتنا ما يعرفوش بطولتهم
9: ما يعرفوش
5: كوراساو كلهم جنسين هولنديين كلهم هولندا هولندا سي
9: هولندا الثالثه
5: هولندا سي ايش قلت هذا
1: انا اعطيك انا
5: والعباد ما تعرفش معناتها يسميوه في الايتي يعرفوا مش يصيفوا
1: ايران ايران 60-70% من اللاعبين محليين
5: عنده 10 سنين يلعبوا مع بعض
9: يلعب صحيح تمام فرق
1: وبرفورمان بطوله واقفه عندها 6 شهور
9: يلعبوا في الجولف
5: هذا عنده 10 سنين يلعب مع بعض
1: اما بطوله واقفه
5: كان جات ايران اي
9: ربي دقيقه يا كريم ربي انت تو سالت سؤال انا مش نجاوبك ترجي هذه تونسي ربح الاهلي المصري اللي عنده ترسانه من اللاعبين في ليكيب ناسيونال نتاعو ثمانية أجانب ظهر لي واضح
10: هذيك وهذيك علاش اليوم
1: الترسانة اللي تحكي عليها توا وين؟ الترسانة اللي تحكي عليها
9: في اللويت الدوزيام تور
1: في الدوزيام تور ومتصدر قبل بلجيكا
9: لا لا لا مش هذا موضوعنا نحكي لك انسى مصر نحكي على الترجي ما هو الفلوران كجويل بتاع الكورة في تونس اللي يمشي بعيد واللي نفس ربح الأهلي 8-9 أجانب رقم واحد رقم اثنين يا اخي انت في اكتوبر ما زيدش الغلس وديزان واحسن لاعبين والجوده نتاعك باش تلعب ماتشات في مصر شو عملت اللي تحكي عليهم انت هذوما تبتزم كوب دي مونغ فما واحد نساوه ملي كلاو خمسه بونتو
1: اي اما هزوهم وحدهم
9: شو هزوهم وحدهم
1: ما هزوهم وحدهم ما غير حتى
9: يا ولدي هذوكم برشي فيهم واحد
1: بلتقاني انا نحب نرجع
9: برشي فيهم واحد
1: انا نتفكر حاجات خليني نفكركم وقت اللي مشينا بالمنتخب هذاك اولا المنتخب مخلط بين الايفنت روا وبين بعض اللاعبين اللي برزوا في البطولة التونسية والبعض الآخر من اللاعبين اللي برزوا في البطولة في التونسية
9: كلهم يلعبوا في البطولة نوم يوفنتورا اللي يلعب
5: لا لا شو اسمه كمتاع مرسي و...
9: كابتين وكعبة
1: لا لا خليني كمل وفيها وفيها دراجر وقت عنده 6 شهور مرتاح وفيها ونأكد لك حاجة أخرى أنا إنه الملاعبية اللي سوا ديزون بيرزين متاع البطولة التونسية مشيوا في ستاج ليكيب أ
8: عليه الخزري مش الحرزي وقتها مشى وقتها حاجة عليه
9: البلابل مشى
1: عليهم البلابل أكثر منهم مشيوا في ليكيب أ
9: يهما دونك نديرولهم الزوز أكيد تحكي مشيوا للأ دونك يمشي للأ يمشي للأ بريم في مصر
1: محفلة متى خليتهم واحدة من الآخرين
9: يا ودي برشي فيهم واحد وما واحد
8: هو يحكي لك على الكاليتين برشي فيهم واحد نجمشي واحد
1: برس فيهم كان الحلاوي عمل برشا باراديت
9: ايه وفي الموضوع
1: عمل فيهم برشا باراديت الحلاوي كهو
8: بربي بالنسبة لشوف إن فوا بورتوت مش نحكيو على ليبي ناسيونو ولا مش نحكيو على ملعبية الشامبيونات بتاعنا اخي الشامبيونات بتاعنا ما تفرجنش فيها أسنان شفنا نيفو تكنيك كبير برشا شفنا معناتها شامبيونات فيها تحكيم ممتاز شفنا شامبيونات اللي فريمون معناتها كي تتفرج على ماتش تقعد تستنى للاخر دقيقة تتفرج فيه احنا تتفرج على ربع ساعة 20 مينوت ويجيك الملل الاحساس بالملل ماذا بيك تبدل ترجع تتفرج على شامبيون
1: اخر ثم ملعبية
8: كيف ما قال الصادر
1: وحاضرين بدنيا
8: ثم زوز ولا ثلاثة ملعبية زوز ولا ثلاثة ملعبية كانوا نجم يكونوا موجودين في الجروب اما ما هماش قادرين باش يبدلوا وجه المنتخب باش تقولي فما ملعبية اخرين اكسبيريمونتي كانوا قبل في الليكيب ناسيونال وينجموا يزيدوا ويضيفوا المنتخب خاطر كي نحكيوا بار اكزومبل على عيدون وعلى فرجاني يظهر من بوعزيزي ولا من بوعزيزي قبل ولا مهدي النفطي
1: لا حتى بعدهم
8: ما جبناش
1: تراخي
8: من فرجاني
1: مشى محمد امين بن عمر وعمل باركور ممتاز جدا مع الليكيب ناسيونال هو في مستوى بالاصابه خاطر اصابه على في ملعب في مستوى محلي ومشى فخر الدين بن يوسف وساز الزوز هداف على ما اظن في كاس عالم هو في مستوى محلي ومشى فرجاني ساسي هو مستوى محلي
9: ومشى
1: شكون
9: اللي تحكي عليه
1: انت من فرجاني تاع 10
9: يا ولدي فرجاني تاع 8 سيل تالي موجود
1: من
9: فرجاني تاع 8 سيل تالي موجود
1: دكتور اسمه برزيتا
9: ما فماش
1: جربها ما
9: هاك هزيتهم انت عايش خويا هزيتهم فتلك المصر
1: وين
9: مصر ما فماش
1: شيء
9: او ما ناديهم حتى باهي سامي طرابلسي يا خويا عداو ثلاثه
8: مشاو كوبارا
9: عداو ثلاثه باهي سامي طرابلسي بما هزهمش ما هز منهم كوبارا شو عمل شو عملوا في الكوبارا ما تخلش عنين وتخل فلين وتخل فلتين ايش عملوا
1: ما روحوش من التورني لون كوبارا بمشيت الكوب دافريك ما لعبت حتى دقيق
9: اي شكونها
1: بن علي بن علي وتقا ومعلول عملوا كوبارا باهي الوحيدين تقريبا مشيوا مباشرة الكوب دافريك لا واحد فيهم لعب دقيق
9: هي على خاطر هو يرى اللي كونوا اللاعبين اللي موجودين هو راهم على عينيه ورناهم ويعرفهم حاضرين اكثر منهم
1: خلينا نسالك سؤال انا تو راني خضيره ولو في بالي تحايل علينا راني خضيرة بالحق يلعب في البوندسليغا انا ساعات نشك
9: المشكله
1: في الكاريير كيف نشوف معناتها ملاعب 32 عام بون مازال عنده في عنده في ساقي يلعب في البوندسليغا يونيون برلين قائد فريق مع فريقه معناتها بالمنطق باللوجيك مستحيل احنا ما نستحقوش في تونس بالمنطق على الورق كونفيرمي على الورق انت ديب ناجح وهذا فريمون لاعب اللي حاجتنا به كيف نشوف خضيرة عم تسمي لك انا تو سمير كيف نشوف
5: انت داب نجاح الفريق مش المنتخب
1: لحظه كيف نشوف انا ملاعبيه
5: المسؤولين نتاعنا يسيروا في فريق مش يسيروا في منتخب
1: خاطر ما نحبش ندخل في اسماء اللاعبين وفي الفرق مش نحاول نختار من كل فريق ملعب كيف نشوف خضيره يكور بالمستوى هذا مع المنتخب في اللي ماتش ميكو راه من
5: هايتي
1: من هايتي وكندا كيف نشوف خضيره يكور نشوف تقا مع الترجي اللي كمل الموسم رون بلاسون تقا يكور خير منه راه كيف نشوف متفرج عادي كيف نشوف رفيعه كاول خير منه كيف نشوف البيفو نتاع الكلوب افريكان زمزمي يطير به تيران زمزمي وباتي صار وساقي صار مزيانه كيف نشوف طرابلسي نتاع نادي سفيرسي صغير معناتها 21 سنه نشوفه كيفاش يكور وبعد نشوف خضيره نبقى انا كمواطن بسيط توقع نسمع فيكم نتسال علاش مش واحد من هذوما اللي سميتهم انا
9: علاش مش فرجيني يعيدوني قبل ما نوصل لهم هذوما انا يا كريم
1: فهمت
9: قبل ما نوصل نحكي على هذوما
1: تيتي ما عندكش الرومبلاسون عندك
9: حسب محمود رجال وعيدوني عيدوني فرجيني دي رومبلاسون
5: كي انيس في مارس قرينا حكينا قلت راهو حتى في حكينا في مارس قلت راهو حتى في قطر يلاحظوا اللي كونوا العيدوني فهمتي مستواه قاعد يطيح وقت مارس نحكيو مع بعضنا في تونس شنو الناس كرينه تو صار ولا ما صارش تو رجعنا الناس كل على العيدوني
9: مش العيدوني نحكيو على بليسيرو اغريابلمون سوبري بالمردود نتاعو من عملناه
10: مش
9: خلي فرجاني نمشي معاه اما حتى العيدوني في فريقه مش متميز مش خاطر توا نرجع نقولوا العيدوني فرجاني ايه
5: هما الزوز اللي نحكيوا عليهم لعبوهم توا في المنتخب الناس كل كانت
9: ضدهم اول واحد فرجاني ضدهم
5: فرجاني اول موفيس باس
9: ما يرحموش
5: كيف العيدوني
9: هذاك نمشي معاه
5: هيك تونس معناتها
9: جمهور هذيك جمهور كرة في تونس
5: اما انا بالنسبه لي معناتها راني خذيره تو ما نجحش معناتها اي واحد خاطر ما تزيش ماني قلت قبل بشهرين انسان مسيبك 8 سنين التالي وانت وراه وبعد تجي قبل كوب دي موند بشهرين يقول لك هيا فرصه نكمل كاريري بين كوب دي موند خاطر الجوار في الاخر يحب يلعب كوب دي موند مع المانيا مستحيل دونك على جو 32 زون تعاود ترجع له وانت انت كي تجيب ديجا خضيره دونك باش تقضي على يا فرجاني
9: والعيدوني
5: والعيدوني هذوما عندهم اصدقاء عند 10 سنين في المنتخب مع الصخيري ومع الناس الكل دونك هو فقد مصداقيته مدرب المدرب قبل تحكي لي فيزيك وتكنيك وتكتيك مشى للكوب دي موند فقد مصداقيته مع الملاعبيه الكل نزيدك معلومه اخرى
9: هو قسم الجروب هو
5: معلومه مؤكده راني معلومه مؤكده راهو صبري اللموشي في ستاج نتاع مارس اتصل بزوز ملاعبيه ما مشاوش للكوب دي موند وقال لهم راكم موجودين معايا في الكوب دي موند مانيش باش نعيط لكم
9: كلم
5: الفرجاني وكلم العيدوني وقال لهم وكان ما تحمكمش مصدقيني
10: سجلوني فيديو
5: ماهوش موجودين
10: صحيح
5: دونك هذايا جوارات تعرف علي العابدي دحمان طالبي جروب كانوا جروب معناتها الناس كله ورا بعضها حنا بال ايه
10: حنبال
5: دونك هذوما الجروب
10: اللي حنبال راه برشا يحكوا على بيه بين
5: الشروق
10: حتى في علاقاته مع في الفريق
5: ماشي ريسبتيف
10: حنبال معناتها حتى كيف ما تشوفوا الجروب عادي راه كوم يحكيوا بالفرنسي كوم يحكيوا بالانجلي كوم يحكيوا بالعربي في كل مجموعه تلقاك حنا برا وبراتيكمون موش ديما برشا مع البيناسيونو معناتها
5: مخلط
10: معناتها تحس محرحه
5: هما ما عندهمش راه نحات الحكايه هذيك نحات عندها سنين
10: احنا عندنا تصريح في دون سونس كنا مش نعديوها تقريبا نفس الاطار جاوبتوا انتم قبل ما نسمعوا لكن ثم زاد اشكال اخرى نتاع حراس المرمى عندنا اشكال والا لا مازالوا اربع دقائق تصريح دقيقه وبعد كل حد دقيقه نسمع ايمن دحمان يحكي على جارديا
11: فماش أزمة الحراس خلقناها احنا بدينا تشوف قبل كاس العالم الناس الكل هي بالحراس فما القرين الحارس ما يلعبش وحده اليوم البريسيون ولا الضغط اللي تحط على الحراس تجيب احسن جول في العالم يجي ما يلعبش بريسيون صارت ما الحاجة اللي نقولها الحراس الكل في تونس سواء اللي جاء ولا اللي ما جاش كنا نحبوا بعضنا وكنا بخيال هذه حاجة لازمتنا ننساوها خاطر عنا حراس بالنسبة لي انا موجودين حراس في تونس سواء تو ولا حتى على العوام الجاية ان شاء الله نعرفوا كيفاش نحطوا البريسيون مع البوزيتيف مش بريسيون نيجاتيف على الحراس نتاعنا ولا اكثر لا اقل
10: تصريح كيفاش تشوفوا صحيح كلامهم
9: هو سيفري الاعلام ولي بلاتو عملوا ضغط مباشر على الحراس وركزوا برشا على الحراس اما زيادة راهو الحراس اليوم اللي قاعدين موجودين في ليكيب ناسيونال هذاكم متاكدين هما الافضل فماشي نو ولا دو نو كانوا نجموا يكونوا ياخذوا بلاصه كانوا ينجموا اما راهو اليوم النيفو نتاع الحراس نتاعنا كيف ما نحكي على الطالبي ونحكي على الصخيري وقت يطلع النيفو شويه حراسنا في الطون دو رياكسيون في الكاج من اليوم حراسنا ما هماش في التوب نيفو نتاعهم رغم لهذم لي ميور في الشامبيون خاطر الشامبيون نتاعنا زاد نيفو
10: نتاعها طايح في التوب نتاعهم ينجم يكون هذا راجع على كميه الضغط السلبي كما قال تواد احمد المسلط على حراس تونس كل كيركسوات من نحبوا نسميه حتى حارس اللي يلعب واللي ما يلعبش كميه الضغط السلبي المسلطه ولات مشكل تونس الازليه شكون باش يكاور تروح جاي وهذا راهو عنده سنين دونك في كل مره معناتها ما ثم حتى جارديان اللي خذا كونفيونس نتاع تونس كامله يا خويا كاور تفضل ديما اللي باش يلعب يبدا يده على قلب
9: وتعرف كانت عنده دحمي
10: كانت عنده في 2022 وقت تونس كامله ايما دحمي
9: كانت عنده بفضل لا بخلاف تونس كامله واقفه بالقديه وتكتيكيه
10: لا وقت تونس كامله وراه حارس واحد
9: لا وبخلافه
10: ما ثماش انقسامات
9: كما كنتوا تحكيوا على اللاعبين الانقسامات والضغط والحكايات هذا كله ما يبدلوش الميدان صحيح متفاهم معكم هذوما 20% 80% كنا الكل خايبين نسكروا برنامج ونتعدوا اللي بعده معناها هذوما سي دو فوز اكسكوز ودحمان بربي مره جايته نكلموه انا حراس باهين في تونس وكتلعب مستوى رينا الحراس باهين 14 مغوط في ثلاثه ماتشات. دونك ما تقوليش
5: ما نجموش نقيموا حراس على ثلاثه ماتشات.
9: ما قيموش على ثلاثه ماتشات
5: في تونس. في الشامبيونات تاع تونس.

0: اللي كنت نحكي فيه من الداخل يتسبب لي نجم يكون في مشاكل. انا كي جيت هنا نتحمل مسؤوليتي كي نجي نتكلم شو نقول، وهو خدمته هذيك هي. دونك الميديا راهو معناتها بالصفه عليك كمدرب كلاعب يجيو ضدك، فما اللي يخدموا ضدك، فما اللي تتحمل وتتعدى. اما كغارديانات في النيفو ما نجموش نحاسبوهم على ثلاثه ماتشات الاخرين، خاطر جول كلوب شيما غارديان باهي، الغارديان تاع اللي مش عمران عندك المعسكر تاع روما كان يكبر، اما زاده برشا حاجات. معناتها انا عمري شفت مثلا المنتخب حتى هو ملعب برشا خليل عياري نعيط لاعب كوب دي موند يو 19 يلعب، ما يلعبش حتى في لو 23
1: واللي هو عمره 22
0: سنه وتعديت عاديه معناتها بالنسبه، خاطر احنا نعرفوا الكل اللي خليل عياري باهي ما نزيد شجعته باش يقعد في العام الجاي في الايفان تاع والايفان 2 تو يطلع ايفان 3 يطلع يترينا شويه مع السينيور يقعد يلعب في الايفان 3 10 من الناس تفرج عليه، واحنا نخسروا في ملاعب ينجم يعطينا اكثر برشا كان يبدل من بريم فيزي.
1: الاخبار مع مريم قديره متواصله معكم حتى الخمسه نتاع العشيه في داتا فوت.
2: داتا فوت بوبليسيتي
3: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: موجة صورة بعاديو نفهم مع السلامة. المدير المالي والممثل القانوني لشركة أوتوليف تونس حاتم شبشوب يعلن عن إطلاق توسعة جديدة للشركة في تونس تمكنها ولأول مرة من تصنيع مقود للسيارة بشكل متكامل ومحلي بنسبة 100% بدءا من المواد الخام وصولا إلى المنتج النهائي الذي سيسلم للحريف.
6: توسعة هذه باش تبدأ المقاود تصنع في تونس من البداية للنهاية متاحة، معناتها أنت وأنت الفندوري مانيزيوم اللي دشناها توا حتى بريزون حريف نهائي باش تبدا في السياره في الانستالاسيون تاع السياره في اوروبا. برودكسيون في تونس كلها ديستيني على الاكسبور بالنسبه للمصنعين للسيارات في اوروبا. كلفه التوسعه 24 مليون اورو منهم 4.3 مليون اورو فينونسمون من عند دي اف او اللي هو اليه الاستثمار للتشغيل اللي عاونتنا في البروجي هذايا. التوسعه هذه تمكن اوتولي في تونس باش تصنع مقاود السيارات من البدايه الى النهايه حتى الحريف النهائي في تونس. كنا نجيبوا المقاود مانيزيوم من اوروبا ولينا نصنعوا المقود من البدايه نتاعو في تونس، من بعد ركبوا الجلد وركبوا لي كومبوزون الكترونيك ونبعثوه للكليون فينا. دونك زدنا الخطوه هذه في التوسعه باش من اول المقود للاخر نتاعو يتصنع في تونس.
5: من جهته الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري يقول إن تونس قادرة على استقطاب مشاريع نوعية ذات تكنولوجيا متقدمة، موضحا بأن تونس وفرت كل الآليات والإمكانيات التي تسمح للمستثمرين بتنفيذ عمليات توسعة وإنجاز استثمارات جديدة على غرار قطاع مكونات السيارات الذي يضم اليوم نحو 300 مؤسسة.
7: تونس قادرة على استقطاب مثل هذه المشاريع النوعية واللي هي في التوب تكنولوجيا، واحنا نراو انه معناتها الحكومه التونسيه وخاصه وزاره الصناعه خلات او عطات كل المجالات وكل معناتها الاليات باش تسمح للمستثمرين باش يقوموا بعمليه التوسعه وكذلك يقوموا باستثمارات جديده في هذا الميدان. نذكر انه الميدان هذا فيه تقريبا 300 مؤسسه ينشطوا في قطاع صناعه مكونات السيارات في تونس وقدره تشغيليه تقريبا 120 الف موطن شغل. المستثمرين اللي اختاروا تونس في المجال هذا يعني القاو الاريحيه القاو معناتها الإطار البشري الكف. وزارة الصناعة معناتها أعطت كل الإمكانيات وخلت القدرات الكل متاع الإدارات العامة متاعها على ذمة المستثمرين ذوما مواكبة كل المشاريع هذه. وبطبيعة الحال آخر محطة عملناها احنا بشراكة مع القطاع الخاص في المجال هذا يعني صناعة مكونات السيارات إبرام اتفاقية حتى يكون فما أهداف مرسومة حول القطاع هذه لأن فيها أوبورتينيتي كبيرة لتونس.
5: وزارة التربية تعلن عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة وذلك من 26 إلى 28 من جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية.

0: لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة لوزارة التربية. إلى شأن الدول، انخفاض أسعار النفط اليوم إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة اقتراب حركة المرور عبر مضيق هرمز من العودة لمستوياتها الطبيعية. وسوريا تطالب بالتحرك لإنهاء ملف محتجز مخيمات شمال شرقي البلاد، داعية الحكومات المعنية إلى استعادة رعاياها وهم آلاف الأطفال والنساء الموجودين في المخيمات منذ نحو 7 سنوات. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة، في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: وطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولة الدور الأول من مونديال 2026. ديوان فام في قلب الحدث. لاتو سبيسيال نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبار.
1: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
2: ناس الديوان
1: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات. مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: داتا فوت.
1: مرحبا بكم من جديد. 10 دقائق بعد الأربعة متاع العشية مازلنا متواصلين معاكم في داتا فوت حتى للخمسة. وقايت نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ساعات قبل المواجهة. نعتذر منكم قبل كل شيء لأنه مش نحكيه على الخيارات الفنية ومش نحكيه على 4-4-2 و3-5-2 و3-4-3 وشنو لازمنا نلعب وكذا، وكأنها مباراة مصيرية. مالوريزمون مباراة مش مصيرية، ولكن هذا هو منتخبنا، دونك لازم نحكيو زادة على المباراة هذه على الأقل لحفظ ماء الوجه، لأنه ثم برشا حاجات أهم بكثير في المنتخب الوطني التونسي من تشكيلة مباراة اللي باش تواجه هولندا، وأهم بكثير من شكون يلعب وشكون ما يلعبش، وشكون الحارس وشكون مش الحارس، وشكون على اليسار وشكون المهاجم وشكون المعوض، ثم برشا حاجات أهم بكثير، واللي أهم بكثير كنا نحكيو فيه في ساعة كاملة تقريبا، في ساعة أولى من هذا البرنامج. وبالتالي مالوريزمون مش نحكيو توا على الأمور الفنية، نعرف لي انتم باش تتوتروا شوية اللي تسمعوا فينا بخصوص الأمور الفنية، لأنه تقريبا في آخر 3 مباريات على الأقل، آخر زوج مباريات في كأس العالم ما شفنا حتى شيء من الجوانب الفنية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كريم، ثم ما أهم بكثير لما حالنا من الأمور الفنية، ولكن خلينا في الأمور الفنية. يبدو أنه منتخبنا مدرب صحيح ما عندوش برشا وقت وغيره، ولكن المرة هذه المدرب كومام أخذ أكثر وقت مقارنة بما قبل المباراة الأولى. نجم نحاسبوه بليزوموا كبيرة، ممكن كلمة محاسبة، ولا نجم نأخذوه ولا نسألوه على بعض الاختيارات بعد نهاية المباراة الثانية؟
2: لا، خاطر ما عندوش وقت، عندوش ماني قلت لك هذه منتخب مش حتى فريق مستنسين يلعبوا مع بعضهم، منتخب دونك باش يصير زادة تغييرات في المباراة اللي وجع على أكثر فريشور، مش نفس المنافس الآخر خفيف، وهذا يلعب برشا يكونسيرف لابال وسيرتو لو كونتر بريسينغ طول، معناتها
1: ينجم يكون يتعب أكثر
2: في اللعب اللي ضدنا احنا. ما انا نتخيل هما زوزي باش يتعبوا اما نتخيل الجابون اكثر بوتيتر هولندا، ما نعرفش خاطر تو والله الحساب نتاع ترويزيام بلاس ودوزيام بلاس راهو ما نعرفش العباد مهم، وحتى الفيفا قاعده تبع بوتيتر فما دي ماتش ينجم يكونوا ارونجي تاع تعادل يتعدى وزوز مثالش انا مساعدني يكون الثالث، قاعدين يتبعوا راهو سا بو اريفي حتى في كوب دي موند، وفما منتخبات مثلا
1: هذا يعني هولندا، معناتها خاطر هولندا تترشح له لتواجه المغرب
2: اي،
1: وتترشح الثانيه تواجه البرازيل،
2: وتترشح الثالثه تجيها ماتش اسهل برشا،
1: لا تنجم تجيها المانيا
2: كيما واحده تنجم تجيها اسهل من معناتها
1: كيما تجيها المكسيك
3: اي، ظهر لي ماتش نجم ترشح ثالثه
1: اللهم الثانيه لولا
3: على خاطر السويد وجابان
2: تحب المغرب ولا البرازيل،
3: وبيناتنا تختار باش تقعد في بلادها مع المغرب ولا مع البرازيل،
1: دونك تترشح الاولى
3: معنى انت تو سامحني في كون دونترينمون قاعد وعندك تو اكثر من 18
1: يوم
3: وتقعد غادي وعندك لا بوسيبيليتي باش تحضر و تو ايفيت ان لون
1: ولا ترجع المونتيري ولا تسافر المونتيري
3: صحيح
2: ايه.
3: دونك معناها فما حتى حد يتسال يقول لك خويا ماذا بيا وين نبدا وين نكمل،
2: اما في نفس الوقت الماتش الثالث بالنسبه للمنتخبات ديما يصير فيه دي شانجمون
3: ديما
2: ترتيحه نتاع سورتو اللي هو عارف روحه كاليفي كسوا بون بيتيتر هو تو يحب يكمل الاول باش يربح يحاول يربح
1: كيف باش يلعب اكثر ايه.
3: لا ما لي شانجمون اللي تحكي عليهم انت باش يخرج ايش اسمه كما يسابيل فرانكي ديونغ باش يدخل كوب ماينرز باش يخرج دون فرايز يدخل فيفر تاع برايتون اللي هو ميليو يلعب على اليمين
2: باش
3: يخرج فان هيكي
4: سامرفيل خرج الماتش الثاني
3: بيدخل باش يدخل باش يدخل اوكي لا روبي دخل تيتولير بدا من الاول
4: لا لا بارابور ماتش الاول
3: اي بارابور ماتش الاول
4: بارابور
3: اي فوالا معناها اللي باش يخرجوا اللي باش يدخلوا جروسو مودو المستوى مش في بعد برشا هي جابون خرجوا السته ملي ما بداوا الجمله من مينو ميتوما والاندو واليوشيدا والكوبو كمل ما لعبش جمعيه كامله
1: هو من عادش كان لعب الكوبو شي يصير فينا
3: اي تيك هاو برا خليها فهمتي بالسترة وبالركة
4: تذكر قلت لك ماتش اليابان اصعب ماتش بالنسبه لنا احنا
3: اصعب ماتش
4: تذكر قلت لك راهو نخسروا ماتش السويد راهو نبداو نلموا الباجاج نتاعنا ونروحوا هكا كل شيء توا قاعد صاير.
3: انت قبل ما تصير كي صارت القرعه ومع كريم هي يسالني قلت له انا 10-15%. قال لي ماكش متفائل.
4: لا لا كلنا
3: هذيك الحقيقه. العاطفه راهي في الميدان في المستطيل الاخضر ما تلعبش الحقيقه.
4: بتتر احنا قعدنا
3: بتتر ما نخسروش بالزيكار. بتتر ما نخسروش بالزيكار هذوما كان كنا ماخير. نوصلوا نعملوا اكس نوصلوا نلعبوا راس براس مع السويد نجموا نربحوا مي مع المنتخبات الاخرين صعيب برشا. سي دي دومين دو لامبوسيبل الحقيقه.
2: يا متى الماتش انا نشوفه نتاع ملاعبيه اكثر منه اكثر منه نتاع المدرب معناتها سورتو بعد
1: تدربوا ترى
2: بيان سور بلادهم معناتها
4: هي متخيل باش مدرب كريم
1: حتى نرويح
4: نجم يعاوننا شويه على الاقل في على المستوى التكتيكي على الوقفه نتاع الملاعبيه خاطر في الماتش الثاني كونتر اليابان
3: مع المستوى التكتيكي ما حتى فرز معناتها احنا ابستراكسيون منه شكون المدرب خرج اكس جاي يغريك يغريك الى ركوبي اكس في الموضوع ونخذ نفس الخساره نتاع اكس دون لو تان. الوالد ربي يرحمه
4: مون كادر
3: اي الوالد ربي يرحمه كان يقري فينا فهمتني عاد كثر الحس هكا والجوج ما كل في الكلاس
1: بروف شنو الولد
3: بروف مات كثر الحس والجوج هكا في الكلاس وكل شيء قال باش نعمل لكم تيست وانا مانيش حاضرين ومانيش مركزين عاد اللي هذا فهمتي شوف في صاحبه صاحبه فمعنا واحد مهف شويه حل الكتاب ما هو تلمون على مراد الله معناها فهمتي كي نقل الباراغراف الغلط الوالد كي رجع الكوبي يكتب يكتب اون بوتيت معناها رومار قال له نور كوبي جامي سور تو كاميراد الي بلو بيت كو توا واضح دونك هو الى روكوبي سون كاميراد اللي كان قبله كا والنتيجه كانت هي بيت
2: بون هو جا في نهارين معناتها دو سيونس دونترينمون يتسمى ماهمش ما فيهمش معناتها برشا خدمه ولاو
3: 8 ايام تو
2: تو 8 ايام شويه في كوب دي موند ما يعرفش
3: ملاعبيه عمل حاجه
2: انت متاكد خرج الاسامي الكل نتاع ملاعبيه
4: معناتها احنا شنو ننتظر
2: حتى الاسامي الكل
3: نتاع تفرجت عليهم شويه
2: عادش بيتفرج عليهم
3: هو عنده الخزري هو عنده المدرب الحراس والمدرب والاخر وكل كارير انترناسيونال
1: نجم يكون
4: احنا كريم كنا ننتظر
1: نجم يكون الاشكال في الخزري زاد مش
2: لا لا لا لا سي هو اشكال نتاع سيليكسيون لي جوار معناتها سيليكسيوني وعلى الفيزيك تزاد عليها الجروب
4: معناتها قسم
2: بالخساره هذيك نتاع الخمسه زاد مورال مو حبوا يطلعوا لونفي راهم انا ما نتخيلش واحد من الاولاد اللي يلعبوا في المنتخب
4: ماشي
2: ما لعبش بلونفي انا عندي اونفي باش نقتل روحي
4: اي ما البدن ما يجاوبش
2: اما البدن ما يجاوبش
3: لا وزاد فما حاجه اخرى كي ناكل فهمت ما الثاني زاد المونتال
2: وقتاش نقبلوا فيهم بوتوات زوز الاخرين
3: لا ديما في الاخر في الاخر 4 ساعات الاخرين وقتاش نقبلوا في اللون ديجا تاك
1: السلام عليكم
3: ما مدرج لون
4: هو احنا
3: احنا داخلين نحبوا نتحسنوا كذا تاك
4: احنا يا ساده الانتظارات نتاعنا كانت المدرب ايرفي رونار سير دو بلون هو على المستوى الذهني يكونوا بلو موتيفي
3: صحيح ويحسن شويه على المستوى التكتيكي يحسن يحاول
4: على المستوى البدني مالوريزمون بدنا ما يجاوبش يعني. وعلى المستوى التكتيكي نشوفوا الوقفه لي ليني لي انترفال دو باس لو بلوكي
3: بلوك وين لا زون دو بريس لا زون دو ريكوبيراسيون
4: ما تبدل شيء
3: كان هو بيدو
4: بارابور انا ديجا قلت راه قلت انا ننتظر قلت سامحني صادق قلت انا ننتظر من المدرب هذايا واللي هو لوجيك معناتها كي انا نحلل انه المدرب هذا على الاقل على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الذهني مش يتبدل
3: يعني انت جيت بعد مدرب هذا اللي هو جاي بعد مدرب قال امور مش ماشيه اما حاجتين نجم يعملها
4: الرجه النفسيه هذيك
3: تشيمنا فيها
4: فما حاجه هذيك اللي
1: ياسر قلوب
3: ياسر خايف
1: المدرب والرجه النفسيه
3: جيت بعد مدرب جيت بعد مدرب واكل خمسه حاجتين نجم تعملهم
1: قبل الحاجتين
3: لا موتيفاسيون
1: قبل الحاجتين ثم حاتم قزبه أما حاجة ما أهم منهم الكل حاتم قزبار مباشرة من مدينة من الولايات المتحدة الأمريكية وكنساس مدينة كنساس الأمريكية حاتم مساء النور
0: مساء النور كريم تحية ليك ولكل المستمعين على الديوان فهم شكرا لكم تسمع فينا كريم
1: نسمع فيك 5-5 حاتم شوية كحسك بارازيت ما مقلقش لأنه صوتك واضح وهذاك هو الأهم حاتم في كنساس مش نبدا قبل المباراة وقبل كل شيء ديجا مغيمة الدنيا وراك ثم برشا اخبار تقولون المباراة قد تؤجل ثم عاصفة تنجم تتلعب وتتقص المباراة كيما تنجم تتلعب ماكش مبعوث متاع ميتيو لما حالة مي مالوروزمون اوبليجين مش نسألوك حاجة كيما هكا
0: صحيح كريم هو الحقيقة اخر الاخبار تقول انه فما ما شاء الله الامطار باش تكون بغزارة اليوم هنا في كنساس وكما قلنا راهو كل شيء متوقع هنا في امريكا كما تنجم تجرى المقابله كما نجم ليه كما نجم تقف وشفنا بطبيعه مقابله قابلت فرنسا سنغال وشفنا معناها مقابلات انه توقفت وعادت رجعت مره اخرى. دونك النجم كما قلنا نشاهدوا انه مباريات معناها تتوقف وتعاود ترجع مره اخرى تنبا بوجود الامطار كما تشاهدوا امامنا معناها الدنيا مسحبه كما قلت انت واكيد ان شاء الله فما امطار غزيره باش تكون بعد حتى حسب ميتيو شوفاف تليفون كريم فما الامطار اليوم في مدينه كانساس.
1: واضح هذا بالنسبه للامطار. اجواء منتخبنا حاتم ساعات قليله على انطلاق المباراه تقريبا 8 ساعات تفصلنا على انطلاق المباراه. الاختيارات المنتظره ولانه يبدو انه كالعاده فيرونار لا يكشف على خططه على تشكيلته ولكن نجم نحكيه على البروبابل معناتها ال11 اللي ممكن يبدا بهم بنسبه 60-70% لانه ما نجموش نعطيه ال 100%.
0: هي هو معناها كيما سبق وقلنا انه فيرونار في الماتش اللي فات معناها ضد اليابان هذه الاستراتيجيه نتاعو معناها انه يخلي الملاعبين مركزين الناس الكل تلعب الناس الكل تجرب الناس الكل تلبس دوسار الناس الكل موجوده ولكن التشكيل يكشف عليها كما نقولوا ساعات قليله اذا ما نقول ساعه ولا ساعتين قبل المقابله لانه قاعد تغير وحين الصباح مع الراف على تشكيله اللي لعبت الاخرانيه معناها في مونتيري قبل السفر لهنا الى كانساس فما كما قلت انه الحاجه الاكيد انه ثلاثه ملاعبيه في اللاكس باش يواصلوا معناها عمر رقيق الطالبي لكن تبقى الاسم الثالث ديلان براون بن حميده هذا معروس حسب مصادرنا تقول انه تعرض لاصابه خفيفه ممكن هذا معروس في الحصه التدريبيه قد لا يشارك يعني قعدت ما بين يان فاليري معتز نفاتي معناها فمش حاجه اكيده كريم الحقيقه حتى كنا قبل كانت عندنا الثوابت نتاع خماسي الدفاع نقول ستيفاني فيلاكس زوز افيرا والحارس المرمى ولا سوديسي قد تتغير علاش ما نجموش ما نعطيوش تشكيله مؤكده لانه حتى هو ديجا قال في الندوه الصحفيه قال انا مش من طبيعتي اني نكشف على التشكيله ونكشف على ستاتيكي مش مع المنتخب التونسي فقط معناها حتى في التجارب نتاعي السابقه معناها مع زامبيا مع الكوت ديفوار مع المغرب مع السعوديه هذاك هو ريفيرونار حتى توقعنا كريم حتى قلنا معناها اسكو الحاجه هذه جديده دخلنا راهو وشفنا وعملنا ديرو شيرج وشفنا في الهيستوريك معناها كيفاش يتعامل ريفيرونار انه غموض كبير على مستوى ديما الكشف عن التشكيل هذه هي معناها اليوم نحكي على ثلاثه في قلب الدفاع نحكي على ثلاثه اربعه ثلاثه ثلاثه خمسه اثنين اربعه خمسه واحد خمسه اربعه واحد دوك هذه هي بالطبيعه ديما فما معناها مش فيزيبيليتي كبيره الحقيقه على التشكيله كريم مش ما غلطوش الناس مش ما نقولوش معناها انه التشكيله دي اكيده ما زلت لحد الان فما حتى حاجه معناها اكيد
1: فما حتى حاجه اكيده حاتم اكيد التشكيله اللي عطيتها الصباح دونك قلت انه ثم ثلاثه في المحور ايمن دحمان في الكاج بين فاليري والنفاتي على اليمين العابدي على الجهه اليسرى صخيري وحنا بعض ضامنين مكانهم العنصر الثالث مازال ماهوش واضح ممكن برشا نجم يكون حاج محمود وثنائي الهجوم تقريبا حاتم فقط المستوري بنسبه كبيره باش يكون موجود اللي مع المستوري مازلنا ما نعرفوش هذا
0: مازلنا ما نعرفوش الحقيقه لانه تحدثنا كريم قلنا على فراسوات وقلنا على حزم المستوري لحد ان فما حتى حاجه درب فيرونار هو الوحيد معناه تو اللي يعرف التشكيله شكون والوحيد يعرف التشكيله اللي باش تنزل معناه لكن الاختيارات كيما نقولوا شو كريم الاختيارات باش يلعب المدرب اوكي احنا نجمو نتناقشوا فيها ونجمو نحكيوا فيها ونجمو كيما قلت وعادي معناها سلون ادفيرسير نواجهو منتخب هولندي معناها صعب ومنتخب كبير معناها اليوم كيفاش عمل اليات باش نوقفوا منتخب هولندا هذاك هو لانه اليوم وقت اللي تشوف مثال الصحافه الهولنديه كيفاش تعاملت مع مباراه المنتخب التونسي يقول لك المنتخب التونسي اوكي قبل 9 اهداف في زوز مقابلات وهذا لا يعني انه باش يكون معنا قدام منتخب الهولندي يا رامي المنديل لا باش يكور من اجل حفاظ معنا على كما نقولوا على الوجه وحفظ ماء الوجه تاع كره القدم التونسيه باش يلعب الكل في الكل باش يحاول وبالطبيعه على هنا منتخب الهولندي كما حكيت البارح مع الدوك انه النيه نتاعو والهدف نتاعو هو الفوز من اجل ضمان الصداره فان دايك تحدث قلت فان دايك دان برايس تحدث على المقابله يقول انه مقابله المنتخب التونسي تقريبا باش تكون اصعب مقابلات لا من حيث التحضير الذهني لان نقول لك اليوم بنلعبوا عندنا اوبجيكتيف معين اللي هو صداره الترتيب المنتخب التونسي اللي ديما نحكي حسب الاعلام الهولندي كيما نقولوا احنا داخل بالربح خارج الخساره دونك نجموا نلقاو صعوبات دفاعيا ولكن هما حسب كلامهم انهم متاكدين من الفوز للترشح الى الدور القادم في راس المجموعه السادسه.
1: واضح هذا بالنسبة للتشكيلة المحتملة. ما هو مؤكد حاتم على الأقل اللي فهمناه إنه عرفنا شكون الحارس، عرفنا الخطة اللي هي 3-5-2 أو 3-4-3. ما هو مؤكد إنه ما احناش باش نبعدوا برشا في الرسم التكتيكي ولا حتى في الخيارات على المباراة الأولى أو حتى المباراة الثانية. تقريبا هذاك هو شنو عنده وجاد الفقير بما عنده، معناتها هذاك هو شنو عنده المدرب، معناتها ما هو مؤكد إنه بعض الأسماء اللي مش تتبدل فقط.
0: هذيك هي الامكانيات اللي عنده. معنا اليوم كريم
1: واضح انقطع الصوت مع حاتم جزبار. رجع صوت ولا سي بون؟ انقطع الصوت مع حاتم جزبار به مش مشكله. اي احنا لما حال اخذينا لب الموضوع، اخذينا الرسم التكتيكي، اخذينا كل شيء. مشكور جدا زميلي حاتم جزبار اللي تقريبا هذا اخر افون ماتش بالنسبه لحاتم جزبار واخر مداخله ليه ما قبل المباراه. نجم يكون معنا ليله في نقل مباشر للمباراه او ما بعد المباراه. نحب نشكر برشا حاتم جزبار الحقيقه. حبيت تسالو وقتاش
2: قديك على جورير موجود الصباح وموجود في القايله وموجود وانت حبيت نساله
1: اي يسالو حاتم كريم دلهم قال لك وحبيت نسالك وقتاش ترقد
0: والله ترقد ولا والله يرحم والديك يا كولس من على السويس الحقيقة والله النوم من أين يأتي النوم؟ قال كاظم السير نرقد السويع على سويعتين ما تعرف كهو ذيك يا أخوي الخدمة جاب ربي الواحد يعرف شوي على الأقل كديك على جولير وجينا عمنا ولا هنا تزرب عمال اسبيرانس سينو ولا العظيم يا كولس مشكلة كبيرة تعرف كيف تقسم وقتك بالحق مشكلة كبير
1: بأنا حاتم
0: الحمد لله وفات كل شيء وفات سيبون
1: مازال حاب نشكرك حاتم على عالتعب صحيح. هذه آخر مداخلة معنا في لافوماش. غدوة كانك غدوة في الولايات المتحدة الأمريكية تنجم تكون عندك آخر مداخلة معنا. ما خلينا نشكرك توا على الدقة على المسؤولية على التعب. حبيت نشكر خاصة على مصداقيتك لأنه حاتم أنت الحمد لله ما قلتش أنه ثم استقالة عضو مكتب جامعي والبقية في الثنية، والحمد لله زاد ما قلتش أنه ثم اجتماعات حاليا للمكتب الجامعي وثم استقالة منتظرة وهذا ما ثماش، بل بالعكس فند ذلك وبعض المسؤولين هم بيدهم أكدوا الحاجات هذه. كيف وقت اللي عطيت التشكيلة في المباراة الأولى قبل بثلاثة أيام وقلت المنتخب يلعب بثلاثة، الناس الكل كانت تحكي المنتخب يلعب أربعة في المحور وهو بالفعل لعب بثلاثة. وقت اللي قلت بن حميدة أساسي قبل بنهارين حبيت نشكرك طلع كلامك صحيح، بن حميدة أساسي والبعض كانت تفاجأ ببن حميدة أساسي قبل بساعتين من المباراة. كيف ديلان براون في المباراة الثانية وأكدت أنه مش يكون أساسي قبل بيوم أو يومين من المباراة، وكيف وقت الناس الكل تفاجأت. حبيت نذكر زادة ونشكرك حاتم على مصداقيتك وقت اللي قلت أنه جماهير المنتخب الوطني التونسي واللي تستحي من أنها تلبس المريول والدليل متاعك هو المحب اللي خذيته بالفيديو وقت اللي غيرك انفى ذلك. حبيت نشكرك زادة على أنك تحدثت على بقاء إيرفيرونار وإمكانية بقاء إيرفيرونار في بالي. إيرفيرونار جاوب البارح في الكونفيرونس دو بريس وقال هذا الأمر مطروح. حبيت نشكرك على انفرادك بخبر 8 ملاعبية حكاو مع صبري اللموشي قالوا له إيجا راني ودرب، وصبري اللموشي بعديك هبطي راني وهبطي درب في السيونس دي كراساج وقت اللي الناس الكل انفات الأخبار هذه. ومن بعد مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم في هيك اليومين اللي الناس الكل خرجت تتكلم أكدوا هذا الموضوع. حبيت نشكرك لأنه ما قلتش أنه ثم ملاعبية اتصلوا بهم للقدوم للمنتخب ومن بعدين اللاعبين هذوما ما تدخلوش عنا والحمد لله وقالوا راهو ما طلبوناش. حبيت نشكرك زادة لأنه أربع ملاعبية كما قلت أمس الصباح على ما أظن تحثوا مع إيرفيرونار وقالوا له يزمك تواصل وتبقى معنا يا كوتش نحبوك تواصل وما نفيتش الأخبار هذه كما غيرك وقت اللي الأخبار هذه مؤكدة بما فيهم أنا وأنت تعرف وإحنا الناس الكل تأكدنا من المعلومات هذه من عند خمسة ملاعبية ومن عند كذلك زوز مسؤولين جامعيين وبالتالي أخبارك صحيحة. دونك حبيت نشكرك حاتم على مصداقيتك وحبيت نشكر ديوان فام. حاتم تعرف علاش؟ لأنه ديوان فام ما خلتكش اون كونكورونس لأنه تعرف شنو عندها وديوان فام ما ضغطتش عليك وقالت لك ثبتنا وإلا كذبنا بقية الزملاء. دونك حبيت نشكرك حاتم جزبار على مصداقيتك وعلى حرفيتك وعلى تفانيك في العمل لأنك الحقيقة كنت جدها وجدود وكنت ممتاز ومميز. وانا منحبش الشكر برشا صحيح ولكن انا نلقى روحي توا مجبر اني نشكرك وبالطبيعة اللي يحب يكذب ديوان فهم ماذا بيه بخاطر تو نعرف ثم ديكا لا جوريرو وغيره ونقولوا شي يقوم بكري شوية أما ماذا بيه ما يرقدش خاطر ما نجموش يكذبونا خاطر احنا الأولوية لنا المصداقية ثم المصداقية ثم المصداقية. شكرا حاتم غزبان ملتقانا غدا إن شاء الله.
0: شكرا لك كريم. شكرا لك كريم والله ما لقيت ما نقول الحقيقة.
1: ما تجاوبني. شكرا حاتم غزبار نرجو غدوة حاتم نرجو غدوة باش نحكيو على ما بعد المباراة. نرجعوا للمباراة. الخطة 3-4-3 شبيكك
4: أنا الحقيقة حاتم نحب نشكره كيما شكرته وانت.
1: لا لا سي بون شكرته أنا ووفيت ووفيت. خلينا نرجعوا للكرة اللي هو اللي يهم الناس.
4: بون غير ما تغزل لأني مش نشكره.
1: صحيح.
4: اللي في القلب في القلب.
1: واضح.
4: شوف تعرف نحكيه على خطة ونحكيه على تشكيلة وعلى نحكيه على ملعبية شكوب باش يلعب هذوما دي سينيا خايبين راه مش باهين خاطر هولندا اللي كنت تحكي عليها أنت يا دكتور رغم الفيلق نتاع الملعبية والحداش براتيك مو معروفين
3: لا وحتى كانوا مش معروفين باش يخرج زايد يدخل عمر الأمور معناها حتى اللي باش يعوضوا في نفس الشيما في نفس لومبلاسمون في نفس ليدي دو جو وبراتيكمون براتيكمون في نفس الفالور
4: أنا هذا حبيت نقوله أنه الملاعبية اللي تيتولير اللي أنس تيتولير براتيكمون معروفين رغم قيمة الملاعبية اللي هما في نفس قيمة اللي تيتولير أما عندهم حداش ظهري
5: ما همش في نفس قيمة
4: أقل شوية أقل شوية.
5: ردويز زادة ما نتا فمش حتى فريق في العالم فرنسا. عندك حداش وعندك دو تروا قراب
3: يهبط يهبط شرقي بلاستو ليزي
5: يهبطوا الكل مع بعضهم ماتش كوت ديفوار زيمي
3: طبعا كيف لكم شو أنا حكينا
5: ما ينجموش يكونوا فرد نيفو نكبروا مش برشا
4: رغم قيمتهم على الأقل عندهم قيمة هذوما دي سينيا خايبين اللي أكدوا مرة أخرى أن منتخبنا ما هو جاهز وما هوش حاضر باش يكون ولا باش يظهر وجه به في المونديال هذا الخطه
3: معناتها كي تظن اللي هو ما لقاش الحلول اونكور ما لقاش
4: معناتها
3: توليفه صحيح
4: ايوا انا اليوم كيف قبل المونديال حضرت خطه وبعد نلقى خطه اخرى وبعد كل ماتش والله ما احناش عارفين شكون راهو المنتخب القوي على الاقل عنده حارس معروف وليني ديفونسيف معروفه هذا اقل شيء احنا اللي نعرفوا شكون التروازيام اكسيال
3: باش يلعب دحمان وباش يلعبوا دوز اكسيو واضحين لو تروازيام كل مره ديجا بدل هو لعب برون
4: كل مره لو تروازيام
3: لعب برون ولعب بن حميد بن حميد وتوا عروسه برامو حسب ما يحكي
4: شوفوا الاغلاط شفت التغيير
3: لا لا بلو بار دو توم شي يكون يا برونيا
4: شفت التغيير هذا
1: يا برونيا شو اسمه
3: ابن حميد
1: ما عنده حتى شويخ
4: شوف
3: ولا دخل لعب دي لاكس
4: التغيير هذا المتكرر في اللينيا ديفونسيف ديجا خلف وراه اغلاط دفاعيه واضحه في اللينيومو ديفونسيف في اللونتونت ما بين لي زاكسيو كل ماتش فما هدف من عمق الدفاع رغم احنا نلعبوا بثلاثه
3: بوج البنتو يفو سافوار اون شوز باش نبداو متفاهمين راه كونتون جير جمعيه منتخب كيما أنجير أم بروجي في الحياة احنا جربنا حاجة لعبنا كيما تحكي انتي بثلاثة وما كانوش لسقين لزاتاكان والكوفرتور ما كانش موجودة والليني والتكسير تاع الليني وتاع الوجوه سترا ما كانش موجود نو كيما كنتو تحكي انتم مدربين مش يتصلح اليوم هذا داكور نو كش نحاولوا نقربوا الماكسيموم ايون ليني اللي هي كومباكت وشدة روح رقم واحد رقم اثنين العمل الهام في وسط الميدان زاد ما تنساش وسط الميدان لازم يكون معناها تري كومبيتيتيف اي كومباتيبل واهم حاجه فما حوايج جربناهم وما نجمناش نعملوا حتى فرصه كما قال كريم دونك ما نحاولوش نجربوهم وكاو زوز مهاجمين وهميين واحد منهم ديكالي على اليمين والاخر يولي بونتا وعيطوا كامل يلعب اليمين
1: والله ماذا بيه هبط المستوري شوط مع بعض
3: مثلا لا ما يهبط واحد منهم واحد يدور عليه
5: لا انا بالنسبه لي مش تفكيري مستحيل باش يلعب زوز مهاجمين حتى انت بقوه هولندا واحد مع واحد يساوي اثنين لجنب
3: لجنب شي دوبلي لجنب دو
5: كولوار انت وكادك مع تروا كتروا جوار دو كولوار على اليمين
3: 5-4-1
5: وعلى اليسار وعشوري ولا اللي هو ولا
4: تونكتي
5: واتاكو ودو بيفو ولا حتى حنبال يقعد في كولوار ويمكن يلعب حنبال والسخيري ويدخل زوز
3: 5-4-1
5: ما تنجمش تلعب زوز مهاجمين
3: اما الواحد هو مهاجم والاربعه في البلا لي دوز اكسونتري هما ديزيلي
4: ينجم كريم ما يلعبش دوز اتاك ينجم يلعب 3-5-2 اما مش دوز اتاكون دوز اتاكون خاطر ينجم يحط سنتينيل ودو روليور وقتها لو روليور يسكر دومي اسباس والاكسونتري يسكر مع الكلوار
1: نخدموا مع المنتخب كيفاش لازمنا نلعبوا المباراه هذه نعرفش نقولها ولا لا اسكو لي اخف الاضرار وهلا للقيام بمباراه ممتازه طيب خلينا نقولوا لأخاف
3: الأذرار بعد على امتياز عن الساعة
1: قولوا لأخاف الأذرار لأنه الكونديسيون اللي احنا فيهم حتى مونتالمو واضح انه الناس
3: كلهم في لافاس تو الساعه
1: كيفاش بدنا نلعبوا. هاي نبدا بك خاطر انت المدرب وانت المدرب. نبدا بك كريم.
5: انا بالنسبه لي 3 4 3 معناتها دو جوار دو كولوار اللي هما يدخلوا للوسط باش يبداو قراب برشا للاتيرو اللي هما عنصر مهم في الكره الهولنديه معناتها دي لي دوبلومون اي سورتو زاد يدخلوا للوسط راهو ساعات تبدا الكولوار هو اللي يحل هو اللي ترمى اونتر لاتيرال الاكسيال معناتها اللاتيرال نتاع هولندا دونك لو بلو ان فورم لو بلو فري ان اتاكون دو ان اتاكون وحده افيك دو بيفو صغيري وواحد اخر بتتر حنابال نتخيلوا ينجم ياخذ ريسك نجم يحط حنابال خاطر لعب برشا على الكولوار يلعب هو على اليسار ويلعب واحد اخر على اليمين ولا العكس. ثلاثة اللي موجودين ما نعرفش عروس موجود ولا دونك طالبي مانيش باش نختلفوا فيهم باش نختلفوا فيهم برشا افيك ان بلوك قريب برشا لبعضو اي سورتو لي ترانزيسيون انيش انا نحب مثلا تونكتي موجود على كولوار خاطر ولا حتى اون بوينت وحده ليكسبلوزيفيتي اون ا با ليليانا اون ا با بيزوان دان اتاكون دو ستاسيون مرايدي اون ا بيزوان دان اتاكون دو بروفوندور خاطر مانيش باش نشدوا الكره باش نجري وراها برشا ولازمنا نلوجوا على ظهرهم سورتو هما يبداو برشا اوفنسيف يبداو بسبعه جوارات وثمانيه يوصلوا يخليو كان لي دو اكسيو افيك ان اكسبلوا ينجم تونكتي ولا اللي هو المهاجم
1: والله ثم تونكتي معناتها نقول مسكين انا
5: اي ديما
1: ما تفرق معناتها الي جوش ممكن افضل الي جوش عندنا في
4: لعبوا اتاكون
1: في المنتخب في سيلتيك
5: اكسكلوزيفيتي
1: واكثر واحد ينجم يكون فالابل غاديكا وكومبيتيتيف ويلعب في نيفو محترم ومترشح للتشامبيونز ليغ الموسم القادم واللي تحب انت يلعب مسابقه اوروبيه ملعبش البوست نتاعك ومستحق وما لعبوش اصلا المباراه الاولى معناتها فريمون تبقى به والله تبقى به تي تي نورمال مو تحط تونيكتي وتبدا تبني انت المنطق يقول هكا راهو نحكيو توا بال
3: تونيكتي في بلاست
1: في بلاستو وبعد تبني تبني الباقي معناتها في الاخر ش عندنا اخي احنا عندنا برشا يلعبوا في سيلتيك برشا يلعبوا لبرا برشا يلعبوا ديزيليه وناجحين انت ما معناش هكا هو معناتها اللي عندنا انت خليه الراجل وبعد نبنيو الباقي من المفترض ذا
5: المدرب هذا ما يعرفش الملاعبين زاد
1: نحكيش على المدرب هذا نحكي حتى قبل تونيكتي راه حتى ما شوتها ميكون ملعب مشرا
5: المدرب قبل لا عمل له الليستا لا هبطوا ل 11 يمكن عمل شونجمونات زاد ويمكن ما عملهمش معناتها الله اعلم كي يبدا تعمل ليش ليستا مو تبدلوا لك ل 11 معناتها ينجموا يبدلوا لك لي شونجمون شنو الاختيارات علاش وكيفاش هذاك معناتها ماذا بينا يوضحوا لنا معناتها
1: اللي بدري يوضح
5: اللي عمل الليستا يوضح لنا واللي هو سيكيسور هو بالوقت راه وبالوقت المدرب باش يتكلم في فرنسا معناتها باش يسكت احتراما لتونس بوتيتر ما باش يتكلم بوتيتر عندهم حاجات زاد هما
4: ما نجمش نصدقوها كلها خاطر هو حكى على مثلا على
1: لؤي بن فرحات احنا في ليكيب
4: لا حكى على لؤي بن فرحات حكى لنا فيرسيون غالطه خاطر عندي فيرسيون اللي تاكد للي ملاعبي حب يجي قال لهم حتى اذا ما مشيتش الكوب دي مود نجم نمشي نلحق على ليكيب اولمبيك دونك ما هوش كلام لا صحيح قاعد لا صحيح
3: قلت
4: لك صحيح انا اللي على المعلومه اللي عندي انه الملاعبي ما رفضش انه باش يجي ليكيب ناسيونال قال له ولدي مش حاضر ما رفضش باش يكون في الكوب دي مود صحيح
5: قال له ولدي ني با بري بالانجلي داير
4: جاوبو ني با بري لي دو تروا جور
3: قالوا ني با بري باش يجي لكاس العالم تو مازال يخم في مستقبله يا ديك ربي نقول لك ريتو بعيني تقول لي 716 باش تو ريتو انت ما عندك معلومات غلطه
4: ما ينجم يكون ما انا زاد المعلومات اللي عندي اتاكد اللي لؤي بن فرحات ما هوش رافض اونتو كون باس
1: اونتو كون باس خاطر هو شاف الميساج نتاع الولد
4: اوكي مش مشكل انا شوف كريم قال نلعبوا 3 4 3 احنا مش نبداو بالخطه هذه اما باش نشوفوا لا بليبار منتخبنا باش يلعب 5 4 1
5: اي يلعبوا في تونس 3 4 3 يلعبوا في 3 4 3 5 4 1
4: هذا كل مورا ورا السونتر ورا دونك احنا ليسونسييل في الماتش هذايا ما نقولوش برشا اهداف هذاك هو الاوبجيكتيف الاولاني خاطر كيف ما قال مش باش تجي في عشيه تون وضحى باش تبدل وجه المنتخب ومش نعملوا بريستاسيون اكسترا اوردينير بوتيتر تكتيكيا اكثر تنظيم البلوك ايكيب منطقه الضغط وان شاء الله الله على الاقل في الماتش هذايا على 90 دقيقه البدني نجم يجاوب شويه يصير لو بلون مونتال نجمو اونجير لي دو ديفيت هذوما ونجمو نعديهم سيرتو معناتها اللي هما كانوا دي ريزولتا معناتها ياسر لارج معناتها دي سكور
2: كاتاستروفيك
4: كاتاستروفيك فوالا
2: ايه كاتاستروفيك ما والله ما نساوش معناتها احنا عملنا ماتش برازيل تقول لي ماتش هذاك وحده وماتش اميكال ضد البرازيل ماهيش البرازيل نتاع قبل يكون ان بلوك كومباكت وكنا وصلنا شادينا شويه كوره عملنا دي ترانزيسيون باهين مش نحكي على سامي انا ولا على الجوارات خاطر الجوارات ما ينجموش يوليو خايبين كيما هكا
6: بعد 6 شهور
2: بعد 6 شهور وكان هما المسؤولين سيسيون عندهم مسؤوليه هما ما لموش بعضهم ما ما, ما فما كل واحد شد بيته مع البالوش نعرفوا احنا خدمنا الكل معناتها كي تلقى 6 في بيت و6 اخرين في بيت دونك معناتها هذوما الكل ما نردهمش خاطر تونس اللي كابابل مش تعمل ماتش بيه زاد
4: شوف بالنسبه لي حكينا على البلوك حكينا على الزون دو بريس زيدا كي قال كريم كلمة مهمة أنه كي نفك الكرة عن على الأقل عنا فكرة كيفاش باش نجمو نهزوها الكرة القدام خاطر ما غير أتاكون دو ميتي دو بوانت راهو ما تنجمش
3: فما حاجة أخرى في الماتش الأول
4: كري البروفوندور
3: في الماتش الأول هما بجدهم اللاعبين يتبعوا في الكرة في الأوروب ويعرفوا كل شيء تلمون ركزوا على الستار بتاع السويد لي دو سول ستار اللي موجودين
4: إيزاك وبيوكيريس
3: اللي نساو اللي اختار النجم يجي من العياري
1: وجاب العياري
3: او شي من العياري ريال
1: وحتى وقت اللي جاب العياري حل هو السكور وكذا صحيح. وبعد الاخرين
3: ركزوا على الستار ونساو اللي كونوا حتى السويد في اتعس ايامتها وكلت 5 داير من هولندا هي بجودة نجم تكون ان بلوك كيب وتعطيك الكرة وتكنترك لا بروف البونتو لول لعبت لك في البروفوندور ومشيت ماركيت بكرة ثانية والبونتو الثاني خرج وحده من السنتر واحد من السنتر في ترانزيسيون معناها
1: فقدت احنا راهو
3: معناها يفو دير كو مع هولندا ما نركزوش برشا على الاسماء وما نركزوش برشا على
1: الريو
3: ركزوا على ادائنا ونحاولوا
1: احنا الاداء اللي عملناه في زوز ماتشات عملنا ربع فرصه من عند العاشوري وعشر فرصه شوطه
3: حنبع
1: معناتها راهو في 180 دقيقه عندنا ربع فرصه من العاشوري وشوطه حنبع وكره تركي فيش طلعنا بالراس ربي سبحانه حبنا ماركيو في الكوب دي موند هذه لا اكثر ولا اقل معناتها رانا هجوميا ما ثماش جمله المنتخب الوطني التونسي
3: راهو هولندا نجم يصير رولاشمون صغير دقيقه برك خاطر راهو جنرالمون
1: راني جايك بالسكور بالبرونوستيك نجم تتوقع لي ثم رولاشمون والا ما ثماش رولاشمون يلا برونوستيك
7: برونوستيك
1: ايه دكتور ايه نبداو نحكيو ماتشات الليله كل تحط تونس اخر واحد الإكواتور ألمانيا 9 متاع الليل
3: 2-1 ألمانيا
2: 3-1 ألمانيا
4: 3 بليش ألمانيا
1: أمورك طيبة أنت في الفانتازية محل
3: أني لول
1: الحمد لله
3: شنو نعمل ترى
1: كوراساو كوديفوار
3: كوراساو كوديفوار
1: ديالهم صعيب يلعب
3: أي كوديفوار 2 بليش
2: 3 بليش
4: كوديفوار 1 بليش كوديفوار
1: اليابان السويد نص الليل
3: اليابان 3-1
2: 1-1
4: اليابان 2 بشيء
1: 3 متى الصباح تركيا الولايات المتحدة الأمريكية
3: 2-2
1: ما تمركيش تركيا
3: شت 60 مرة 62 مرة شت
1: تعطيونا حتى 3-4 فرص احنا تمركيه مرة
2: تركيا 3-2
4: أمريكا 2-1
1: باراغواي أستراليا
3: باراغواي 1 بليش
2: 0-0
4: تعادل 1-1
1: تونس هولندا
3: هولندا 3-1
2: 1-1
4: هولندا 2 بشيء
1: برشا تفاؤل كريم برشا تفاؤل
2: 1-1 بالنسبة لي اللي
1: بالقلب
2: واحد.
1: من القلب ولا
2: من بالقلب
1: بالقلب مش بالعقل
2: اي من
1: مو مش بالعقل
2: اي بين سور
1: بالعقل
4: بالعقل لاتين
2: بالعقل
1: لا ماذا بي ما نستحمل وصول الغد يلا فاصل ثم نتواصل
8: ديوان اف ام عسلمة
9: عسلمة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
10: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
8: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
11: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
12: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
8: ملكه الموجه سفاقس
13: على 91.2
6: تونس 93.5 نابل والوطن القبلي على 106 وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
7: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: داتا فوت.
1: مرحبا بكم في داتا فوت. 46 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية، المغرب تقلب الطاولة على هايتي وتنتظر هولندا أم اليابان. نشوف الزيادة دكتور أنه كيف نحكيه على 48 منتخب ويترشحوا 32 منتخب للدور السادس عشر، كيف نلقاه مباراة الدور السادس عشر ما همش الثمن النهائي، نلقاه هولندا واليابان يواجهوا البرازيل والمغرب، معناتها ديجا هذوما معناتها مباراة بتاع ربع نهائي نصف نهائي يا سيرتا ماموكي، خاصة كيف شوفوا النيفو نتاع المغرب.
2: وقت فما معناها اللي ترقص
1: وجمعيات تلقى هولندا برازيل ينجم يكون دمي فينال ما.
2: إيه وقت اللي فما منتخبات تترأس جمعية تكون لولا وتلعب فيك أن تروزيام اللي هو يبدا تعب، فهمتني؟ كما مثلا ما نعرفش يعني نجم يكون أن تروزيام عنده تروا بوان يكون ربح ماتش ولا فهمتني.
1: تفكروا كالسؤال اللي سألته لك عمناه وش نرجع لك ليه اللي نورمال مو
2: سؤالات
1: برشة معناتها اللي تيت دو بول من المفترض يكونوا بالكلاسمون فيفا خاطر
2: هما كيكا
1: لا لا لا مش هكاك، هما ترى انت تتلف بالقرعه تلقى روحك على راس المجموعه الرابعه على راس المجموعه الثالثه
3: كنا بلايص نيميرو 1 كنا
1: نيميرو خاطر كيف تكون الاول يلعب ضد الثاني والثاني يلعب ضد الاول بارابور مجموعات الاخرين، الاول يستنى تروازيام من اللي تروازيام، دونك تقول قايل علاش مش البرازيل مثلا في البول نيميرو نتاعها نتاع المكسيك.
2: لا انت في سؤالك مش هذا سؤالك، لي تيت دو بول الكبار يبعدوا على بعضهم
1: بيان سور،
2: هي مش يكونوا يترأسوا ومترأسين خاطر
1: لا يترأسوا نحكي لك سولون الكلاسمون،
2: يا ما يبعدوا على بعضهم باش
1: يخليهم من بعد يبعدوا على بعضهم في الكل يبعدوا
2: سؤال الانجع يبعد. صحيح وقت اللي بار اكزامبل ينجم يحط لك ديما البيوت لا ينجم يحط لك ديما البيوت خاطر استمراريه المسابقه وفما حماس السترا ديما يلعب مع ثالث
3: كندا وامريكا.
1: شوف دكتور المنطق يقول المنطق يقول انه التيت دو بول سولون الكلاسمون فيفا مثلا قدش عندنا من بول
2: 12
1: فما ثمانية بولات التيت دو بول نتاعها مش يلعب مع واحد من لي تروازيام هكا ولا
2: فما
1: ثمانية الأوائل في الكلاسمون فيفا نحطهم في لي بول هذوما ثمانية سامبل، فهمتي دكتور ولا
2: لا؟ لا هما ديما يعملوا ثلاثة اللي يا دكتور ينظموا فاهمك
1: ثلاثة اللي ينظموا ياخذوا دي بول اخرين
2: لا لا يقول لك الاستمرارية المسابقة لا بروف كيما لافريك دو سود 2010 خرجت هي شطر الكومبيتيسيون فرغت معناها هما جنرال ما يقول لك يساعدني المكسيك تكمل ويساعدني كندا تكمل وامريكا
3: كندا افريك دو سود كونتر الرابع من المغرب واللي جي ثاني معاه في الويتيام
2: اي فوالا سي
1: سا. اما خاطر بيزار زاد اليوم نشوف نلقى هولندا مع المغرب أو هولندا مع البرازيل اللي من المفترض على الأقل نزيدوا تاريخ على الأقل نزيدوا تاريخ
2: هو ويتيام شوية
1: صحيح على الأقل نزيدوا تاريخ
2: نستناو فيهم في
3: تلقى مكسيك تلعب مع 48 إيكيب
1: تلقى مكسيك تلعب مع معش معش كون
2: أي سهلوا لها
1: صحيح
2: أي سهلوا لها يشوفوا لها بوسنيا يشوفوا لها
1: بيخلينا توا في قبيلة كريم قال جملة قال إنه تنجم تكثر الحسابات في مثلا بين هولندا
2: البرتغال ما يحسبت
1: بين هولندا
2: الشيره في الهرو
1: بين الفرقه دكتور بين هولندا واليابان شكون يبقى في امريكا شكون يسافر للمكسيك للمونتيري باش يواجه المغرب
3: بخلاف السفاريه اكثر حاجه الجمعيات اللي باش يقابلوهم
1: او الجمعيه باش تقابلها اليوم هولندا امسهل تواجه المغرب مثلا ولا تواجه البرازيل علما انه المغرب كيف لعب ضد البرازيل كانت افضل من البرازيل وحتى بدنيا افضل بكثير من البرازيل
2: اي اما بور هولندا تواجه المغرب ديما خير خاطر عندها عقدة البرازيل ربحتها مرة برك نحاتها وقتها من كوب دي موند وقتها اللي فيليب ميلو خذي حمرة وقتها شو نعمها 14
3: شكون اللي يلعب ضد اليابان؟
2: لا هولندا ديما يساعدها المغرب خير خاطر مع البرازيل أبار لافوا اللي نحاتها مع فيليب ميلو لا بليبار دو تون على بوكو دو ديفيكولتي افيك لي زيكيب
3: خاطر المغرب يساعدها تلعب هولندا خير من اليابان خاطر اليابان
1: تكتيكي
3: اليابان عند سير البلان تكتيك وفي لي ترانزيسيون ريدوتابل برشا
2: راه و... انت تو مغروم باليابان وعجبتك برشا
3: ما مش على اليابان
2: طبعاً.
3: اليابان ما عندها وين توصل
1: مغروم باليابان حتى كلي كلاس
2: سوماراك مغروم مقبل باليابان هولندا باش توري سوف الاخر من بعد ترى سوف الاخر اليابان باش يقعد هذاك هو المستوى
3: هيك قلت لك
2: انا ويتيام دو فينال على خير بارك الله فيكم انتهى الموضوع فهمتني بالكونتر هولندا باش تنجم تطلع في المستوى وتولي وقتها بريمير ليغ مع بريمير ليغ وليغا مع ليغا وانت مش معناها تحس اللي كونه جمعيه نو كاربور با اون بلوس ماشوليني كونتر جابون صحيح كانت رابحه وخلط عليه جابون مي جابون كانت خير ترى جابون جاي افيك
1: خير من هولندا
2: خير من هولندا الحقيقه فهمتني مي هولندا ماركيت البونتوات اللي جاوها فهمت من بعد سي ديفيسيل باش تلعب هولندا هولندا كاسحره نقول لك معناها يعني تبع في هولندا عندي 35 عام راهو اكسح من اليابان اليابان تغلبك بالترانزيسيون بالجري وركيد وكل اما الاخرين كي يحطوا ساقيهم مع الكره فاك في جرد فاك في جرد فاك
3: فما حاجه اخرى مساعدة هولندا السنة داخل الكوب دي موند مش فافوري
2: مش
3: فافوري لا لا حتى اوتسايدر من لوطا عادة المغرب اذا مش من لي جرون فافوري تلقى اوتسايدر قوي لعبت اما بالعامين الاخرين
2: هولندا سولون اوبتا هي 9يم 8يم 9يم فافوري
0: اوبتا يظل مش تستيتر فما من عشكون
2: لا لا كان ماتيماتيسيان
0: ماتيماتيسيان
1: المانيا
2: ولو انه نجح حتى التو راه جابهم قد قد
1: مورو طيبة
2: نجح
1: تحبوا انت تحب هولندا
0: الدور الثاني تحب الحساب
2: الحساب يجي
1: الدور في العشرة جنوب افريقيا البارح رغم اللي كوريا الجنوبية منتخب ممتاز فاجأت الجميع وفازت على كوريا الجنوبية وتأهلت
3: حاجة باهية للكرة الافريقية
1: افريقيين راهو كل المنتخبات معنيين بالتأهل الا تونس بالطبع
3: على غالب كان اللي كتب لنا احنا ما نحكيو احنا تو على جنوب افريقيا فريق محترم حتى يلعب كرة قاعد يتحسن لونترنور قديش عنده تو هذا الرابع عام في بالي
2: بروس ظهر لي خمس سنين
3: أوكي.
2: 24 معانا
3: دونك يعرفهم بالباهي
2: هذا أربع سنين
3: بالرغم اللي
0: ماتش الاول خايب على الاخر
2: ياسر خايب ياسر خايب مع المكسيك
3: مع المكسيك
2: اما زوز اللي بعده باهي زوز اللي بعده باهي عتشيكيا وما
3: هيك هي جنوب افريقيا هيك معناتها حتى في اللي كوب دافريك امبريفيزيبل ما تستنى منها حاجه كبيره ما تلقاش تستنى وقت العباد
2: الحاجه اللي حاجه اللي خذيتها جديده وليت عندها كريغور ديفونسيف وعندها الوقفه وكل الهبال والبهته واحد وكل الناس كل قدام نقصد دونك تو شنو هي جمعيتها خمسه من ماميلودي سان داونز وثلاثه ولا اربعه من اورلاندو بيراتس بوكازي يلعب في شو اسمه كما سبيل في امريكا فهمتني ومحترف اخر وانتهى الموضوع وش اسمه فوستر وانتهى الموضوع هذيك هي جمعيتهم معناها
1: وعندها شانس ولا تو جنوب افريقيا
2: بس كندا مع شكون انت
1: مع كندا
2: سير هي كندا
3: هي وكندا
1: هي وكندا
2: نجم. نجم.
1: اولا سيزيام
2: نجم
0: عندها
1: شانس
2: نجم
0: عندها شانس
2: عندها شانس
0: عندها شانس, عنده شانس. ماهيش كبيره 50-50
1: مظهر
2: كندا سي با لا توب ايكيب
0: بون كي نقارنوا مثلا المكسيك وكندا
2: لا المكسيك اكسح اكسح المكسيك اكسح
1: انه يتاهلوا سبعه ثمانيه منتخبات فوار نجم يكونوا حتى تسعه ثم بوسيبيليتي كبيره انه ترشحوا تسعه
2: خاصه
1: اذا كان الكونغو ربحت خاصه ولا السنغال تربح العراق ثم بوسيبيليتي ينجم يكونوا تسعه منتخبات تسعه منتخبات من 32 يكونوا موجودين في الادوار الاقصائيه ينجم يخلينا بوتيتر نحلموا بسربرايز ولا انه منتخب افريقي اخر ينجم يوصل لانكار مع المغرب مع غيره نجم نحلموا تواجد افريقي في اعلى السلم
2: حاب نجاوبك من الاخر
3: ديسيبسيون كان ما
2: يوصلش ان شاء الله ما نروحوش واحد هناك من الاخر ان شاء الله
1: احنا رجع دوبلت ولا
2: لا لا احنا روحنا سي ان شاء الله نهزوا معنا شو
0: بالنسبه
2: لجوز ثلاثة أربعة
1: حتى من مبدا التضامن القاري والافريقي
2: لا تضامن لا شيء هذيك ربي احنا ما نروحنا اخويا ماناش ناقصين احنا مشاكل ماناش ناقصين ما معناها
0: شوف مع المغرب نجم ينجم منتخب
2: المغرب تعديت سي
0: لا لا يوصل لبعيد ان شاء الله بونو يعاونهم في الكوب دي موند هذيا فقط خاطر مش كيف ما بونو بتاع 2022
1: ما الاحلام المغربي ما تحدثش على ازمه الحراس في المغرب راه
2: ما عنده حد
1: وراه خير وسابق بالرسمي
0: خير وسابق
3: عنده كريدي
1: هذا خير هذا خير وسابق
0: وعندك الكوت ديفوار ان شاء الله فاي المونترينور هو يعرف
1: وديالو يرجع زي
0: يعرف يجيري اللي
2: في كيف يطلع في الطياره ذاك راهو في بالك ما حبش يطلع في الطياره ما خلصوش والله العظيم قبل ما يمشي قبل ما يمشي بطل حبس الطياره ست سوايع ما نطلع على ما ناخذ
0: خردات
1: قادم على فري شوب على مطارات على
3: غريب بالله كلمه على السنغال
1: انت التوقيت
3: شو السنغال اللي صاير لتونس صار للسنغال مشاكل نتاع فلوس الجامعه نتاعهم عائلتهم الكل موجوده طبيخ ما جاش هذا ريت السنغال باك الارمادا اللي عملت دو ماتش مش خايبين
2: ثلاثة واحد ثلاثة اثنين
3: مازال حاليا ما تعدتش
1: عندها
3: دو ديفيت
2: يا اما اسمعني اما اسمعني
3: راهو جو العام مهم برشا
2: في كلوتوريليست
1: انت التوقيت
2: فرنسا والنرويج مهم السويد واليابان.
1: شكرا دكتور، شكرا كريم دلهم، شكرا يا عبد القادر بوجلبان. بلاتو الليله ال11 نتاع الليل يبدا قبل بساعه من المباراه مع عبد القادر الراقي والولاد الكل. انيس موجود انت الليله؟
2: موجود
1: الليله دونك في الاستوديو. نقل مباشر للمباراه من الولايات المتحده الامريكيه مع مبعوثنا الخاص حاتم جاسبار. قابلوا غدوه ان شاء الله في داتا فوت. بون ما نحشم مش نقول ان شاء الله مربوحه، اما مش
2: ان شاء الله ماتش محترم،
1: ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله مربوحه، مربوحه حتى على الاقل مربوحه ذهنيا. نعملوا ماتش محترم للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. ملتقانا غدا ان شاء الله ديجيتال ويف استوى، ثم سماح مفتاح في ناس الديوان قبلها الاخبار مع مريم كديره. غدوه من 3 ل 5 في داتا فوت.
4: داتا فوت مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزة جور تكنولوجيك كوتيدين مع أنيس الغول على ديوان فم. تونس تخطط وتعتزم حشد 350 مليون يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم مرحلة جديدة من تطوير الصناعات الإلكترونية من خلال سلسلة من المشاريع الهيكلية ذات القيمة المضافة العالية. وقد أعلن المدير العام للصناعات التحويلية بوزارة الصناعة السيد فتحي سهلاوي هذا الخبر المفرح، واللي لازم بلادنا تركز أكثر على كل ما هو تصنيع للتكنولوجيات المتطورة ولما لا التخصص فيها. الاستثمارات هذه تندرج في استراتيجية تهدف للريبوزيشنمون دو لا تونيزي دون لي شين دو فالور مونديال وتقوية دورها في الصناعات التكنولوجية. البرنامج يتضمن إنشاء زوز وحدات للمكونات الإلكترونية المتقدمة أو لا برودكسيون دي كومبوزيون إلكترونيك أفونسي، منها وحدة خاصة باللي سومي كوندكتور والمعروف عليهم أنهم ينضموا إلى قطاع استراتيجي عالي. المشروع يشمل أيضا إنشاء أربع مراكز بحث وتطوير متخصصة، من بينها مركز باش يكون أونتيامون ديدي على إلكترونيك أوتوموبيل ومنصة لتطوير نماذج أولية دي زوبجي أي أو تي. باش يقع زادة بعث برنامج وطني اسمه أوزين إنتليجونت لتطوير المصانع وخلق أن بارك إندستريال سبيسياليزي كما هو موجود في الدول المتقدمة. سيكتور مثلا لوفيي استراتيجيك بإمكان المساعدة على الازدهار الاقتصادي الوطني وجعل تونس قطب تكنولوجي متقدم جدا. بعد ما تعرفنا على نظارات الذكية، بدأ المخترعين في تجربة نوفو ديسبوزيتيف أصغر حجما وهو لي لونتي دو كونتاكت كونيكتي وانتليجونت. هما أجهزة هاي تك مينياتوريزي اللي يحتوي على دي كابتور دي ميكرو إكران باش يحولوا العينين للانترفاس نوميريك للرياليتي أوغمونتي واتباع دي زانديكاتور ميديكو مهمين جدا كيما الجليسيمي أون تو ريال. العدسات اللاصقة هذه باش تبث صور ودي نوتيفيكاسيون دي زيتينيرار جي بي إس ومعلومات مباشرة تظهر في الشان دو فيزيون تاعنا باش تقوم بسويفي ميديكال، وبإمكانها تحليل لو ليكيد لاك وقياسة الجلوكوز للمرض بالسكري والهيدراتاسيون دي زيو سيك وبكيف كيف تعمل ديتكسيون دي مالادي اوكولير. من التجديدات الخارقة للعادة هي استعمال دي نانو بارتيكول انجكتي لكي يصبح الانسان يرى اشعة تحت الحمراء ورؤية في الظلام الدامس. باش نلقاو ايضا آلة تصوير انتجري والتقاط صور يتم عند الترميش الفولونتير للمستعمل. صحيح انه هذا الكل مازال في طور التجارب وموجود في كلكو بروتوتيب، والتكنولوجيا هذه مازالت ماهيش كوميرسياليزي في الوقت الحاضر لانها تشتكي من عدة نقائص وعراقيل، منها مسألة الالمونتاسيون لتوفير الطاقة اللازمة والمينياتوريزاسيون والتصغير الشديد دي بوس إلكترونيك، ثم المسألة الأخلاقية لأن الإنسان باش يولي يحتفظ بأي مشهد يشوفه وربما

0: ديك لانه جي تي 6 على البلاي ستيشن 5 او حتى الاكس بوكس سيريز ماهيش باش تحتوي على قرص او بلوراي. روكستار جيمز تقول انه جوغ باش يلقى ان كود دو تيليشارجمون, اي انه باش يشري اون فيرسيون ديماتيرياليزي ومعها صندوق مزيان فارغ باش ينزاد الكوليكسيون فقط. روكستار جيمز اختارت هذا التماشي لانه جو باش يكون ثقيل جدا على اي سوبور فيزيك كان, وبالكود دو تيليشارجمون الناس كل تتزازا وتتحصل على لعبتها في الوقت بلاش دزين ولا انتظار في المحلات. هذا كل ما عنا اليوم في ديجيتال ويفز, موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
1: ببليسيتي
3: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
4: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الخامسة. ديوان فام مع سلمة. العاصمة التونسية تحل في المرتبة الخامسة عشرة إفريقيا في مؤشر بلغ 30.7 نقطة ضمن قائمة المدن الإفريقية الأعلى من حيث كلفة العيش أفق تصنيف السنوي لمؤشر كلفة المعيشة لسنة 2026. رئيس لجنة المخططات والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكوي يشدد على أهمية التعامل الجاد والعميق مع مشروع مخطط التنمية 2026-2030 مؤكدا أنه لا يمكن قراءته بشكل سطحي بل يحتاج إلى تحليل معمق يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفق ما صرح به لديونا ف.
7: ما زلت كي وصلت بطبيعة النسخة, ما زلنا ما كملناش القراءة, لابد من قراءة جيدة. احنا الأسبوع القادم عقدنا جلسة رؤساء اللجان ومكتب المجلس في المجلس لإيجاد رؤية كيف سيتم العمل على هذا المخطط. بطبيعة المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعني ديما متاعه هو المخطط التنموي, المخطط الإقليمي والجهوي والمحلي, كل ما هو تنمية لابد أن نستعد كما يجب, لابد أن يأخذ حظه, لابد أن يقرأ قراءة جيدة, لأن النسخة في الحقيقة نسمع برشا حديث صحيح والغلط وكل واحد معنا بطبيعة. هو المشروع مخطط تنموي رأوا فيه معادلة صعيبة إذا كان نلقوها ما بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي, ولابد أن تكون قراءتنا قراءة علمية دقيقة باش بعد النجم النقش رقيقة. ما فماش أجل لكن من الأخر جويلة إن شاء الله نكمله بعد نستنوا النسخة اللي جينا من مجلس نواب الشعب. بطبيعة احنا الأعمال باش تتواصل.
6: إسناد 13 جائزة لشركات ومستثمرين وباعثين وفاعلين اقتصاديين ساهموا بشكل هام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس, وذلك خلال حفل افتتاح الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم وغدا, ويهدف تتويج لتثمين المبادرات النموذجية والاستثمارات ذات التأثير الكبير والمشاريع المجددة التي تساهم في تعزيز جاذبية تونس وخلق فرص العمل. إلى شأن دول, شركة الطاقة الفرنسية الرئيسية توقف مفاعلين نوويين كإجراء احترازي لحماية البيئة, وذلك لتجنب تصريف كميات كبيرة من المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة جراء موجة حر قياسية. والمتحدث باسم وزارة الدفاع التركية يقول إن الاحتلال يواصل موقفه العدواني في المنطقة رغم التفاهمات المبرمة, مؤكدا أن الكيان المحتل يبقى العقبة الرئيسية أمام مساعي التهدئة في المنطقة. ختم

0: والموجز الأخبار أجمل تحية مريم قديرة في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ناس الديوان

0: بوبليسيتي. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: الخمسة وسبعتاشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان. موعدكم اليوم كل يوم الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على الديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع، ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية الجميلة نادية في الإخراج، وعزيزتنا إيمان في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو كما كل يوم. على يميني سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا ومرحبا.
4: أهلا بك،
3: أهلا بسيد العميد،
4: يا مرحبا ضيفنا المعتاد.
3: ودنا صندوق عجب نتاعنا.
4: على كل حال البارح تكلم عن الموضوع،
3: أي
4: في 50 كيلومتر ثلاثة حرائق تاع سواقر. في 50 كيلومتر تاول طروط بلوكي في اتجاه سوسة. يا أولاد اتقوا الله، بجاه ربي شنو هالحكمة باش تطيش سيجار ومش بتكره، وانت تعرف اللي الدنيا كل حشيش على اليمين وعلى اليسار، والغابة راهي كان توا كيما نهار الريح كيما اليوم، لكان شدت راهي تسرح وتاكل جبال وتاكل الاف الهكتارات. اتقوا الله، راي تونس خضرة وراي خضرة بأشجار، يرحم والديكم. أولا ساعة السلطات إذا ما تو تنظف جوانب الطرقات باش الحشيش ما يشدش فيه واحد. ومنش فيهم عليش نشوف فيهم يوميا راني نعم في 50 كيلومتر ماشي وجاي، نشوف السواقر تطيش من شبابك، خاصة في الليل كي طيش ما تعمل الهلوبة، تعمل تراس. عليش يا رسول الله، عليه والله ماني فاهم الموضوع هذا. اتقوا الله، أعمل طاسة تاع طماطم فارغة أعمل فيها واحد، والله العظيم بعد قال لك ربما ما عاش عنده يحطه في الصندريات في الكراهب جدد. أيه. عمل طاسه، عمل حاجه وحط فيها البوند بتاعه، وبعدها بالحق راه سي با نورمال تستيش برا والله ما معقول.
3: واضح، شكرا سيد عميد، مرحبا بك مره اخرى. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا مرحبا.
5: اهلا بك سماح،
3: اهلا بك،
5: تحيه للسيد عميد الكابتن نورز السيد الهادي ناديه ايمان. كيف المستمعين والمشاهدين؟ ان شاء الله نعدي ساعتين باهين ان شاء الله.
3: مرحبا بك دكتورنا ابن سينا طاليني، كابتن الكباتن.
6: مرحبا بك لدي الصباح،
3: اهلا بالطاليني.
6: حاسي لي نسكن في فورم بالرغم من القايلة والدنيا
3: رغم الغرغور
6: ولا غرغور قايلة ولا العبيد
3: نسي الغرغور احنا
6: ولا ايش قولك لولي كيب ناسيونال من خمسة عصبية حرمة عصبية
3: لا احنا لا احنا نمركيو كيجيو
6: لا ميسيون نعملو
3: حصة ازالة ارهاق
6: سيد العميد المعلم اخونا الدكتور سليم العسلي،
5: اهلا كابتن
6: ادود
3: صندوق مرحبا بك طليني
6: فوالا نورس وناديه والكتيبة.
3: مرحبا بك طليني، هادي دحمان صندوق عجب، اهلا وسهلا مرحبا بيدي
7: سفزاز الرأي العام على الدوام.
3: شو حويلك يا دي دحمان؟
7: سيد لابون بروفوكاسيون لابس لابس
3: سبع سبع اللي زيكول بارح بعد اللي قلتو ولا علخ. قلت لي تفاجأت برد فعل التوانسة
7: بالحق يحبوا المصارحة
3: أي.
7: تظهر للرأي استفزازي
3: أي.
7: لكن في الأخر يلقاوا رواحهم في خطر. احنا نحكيوا على حاجات ريال
3: صحيح.
7: مش في الفيرتويل
3: صحيح.
7: الفيرتويل صحيح. حاجة والحقيقة حاجة
3: كبار.
7: وحتى اليوم مش نحكيوا
3: حضر لنا حويجة فما حويجة زيدة اليوم. مرحبا بك هادي دحمان نوروزة الجميلة غزالتنا، أهلا وسهلا مرحبا.
8: أهلا بك سامح، تحياتي لك، تحياتي لكافة الحضور سيد العميد دكتور كابتن سيل هادي، تحياتي لندو أمونة ولي يسمعوا فينا الكل وين ما كانوا. نسلم بطبيعة على الكتيبة وبربي راه وبدي الضوء يقص علينا في طنبك الليل أمان بيرح. سيسونا الناس الكل تسيسنا، معناها المواطنين تسيس علينا وعلى رواحها، على خطر تحلك الكليماتيزور ندرى قداش من كليماتيزور في ندرى قداه من بيت فريجيدير يخدم درى شنو تلفزة منا ميكرواند منا فور منا كل شيء يخدم من دونك فيسونا او حتى جماعه ستيك زيد بربي ما تطولوش حتى كي تقصوا رانا متنا سيرتو البارح في الليل راه فغمنا
7: خاصه اللي قادمين على عرس في سيسوم شويه
3: با جوستمون مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتمش مشيو توا سان ترانزيسيون اللي ضرب البارح يا طالين
9: ضرب البارح
3: المنتخب الوطني التونسي يخوض الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لنظيره الهولندي نورز التفاصيل
8: نذكروا أنه ودع بطولة كأس العالم رسميا بعد الخسارة أمام السويد بنتيجة 5-1 ومن بعد اليابان 4-0 المباراة اللي باش تكون اليوم بلوتو غدوة مع غدوة الجمعة مع نصف الليل دونك الليلة نصف الليل دونك
3: الليلة نصف الليل اسمها الليلة نصف الليل
8: ثم نهار الجمعة اللي باش المباراة اللي التي ستقام في ملعب أروهيد في كانساس فوالا دونك هذه التفاصيل قنوات النقلة بين سبورتس ماكس 3 الناس باش تتفرج دونك الحقيقة رينا شوية تفاؤل من عند توينس يقولك خاصة القطة متاع المونديال اللي تنبأ تقبل أنه تونس باش تخسر أمام السويد وأمام اليابان المرة هذه هي اخترت تونس يعني
3: تونس.
4: كانساس هذه راهي أرض أعاصير والأمطار الطوفانية
3: اليوم
4: وقت الماتش بالزهر
3: يقولوا ممكن يتأخر احنا أنا تو فيو في الماتشوات متانا نكملوا أعصار معهم الحكمة مرا الحكمة مكسيكية اليوم ستدير الليلة مباراة تونس وهولندا هيت ناخذوا احنا أكثر تفاصيل مع مراسلنا على عين المكان حاتم جزبار حاتم مساء النور مرحبا
10: أهلا وسهلا بك سماح تحية ليك تحية لكيب لكل ناس دي وين مرحبا بكل يسمع فينا المطر بون
3: أي
10: حسب التليفون سماح نواجه هو بصح بالدنيا معنا المطر سيدي بارتير من الأربعة 50% الخمسة 70%
3: أيوة.
10: وقت الماتش نصف الليل نقول لك بالضبط وقت الماتش
3: أي.
10: 70% أمطار
3: 70%
10: سبعين
4: جواب الجواب
3: إن شاء الله إن شاء الله
10: لا جواب لا جواب شوية سيد العميد
3: واضح الصوت الصوت يمشي ويجي يا جزبان نحاولوا نفهم أكثر ما يمكن شو قاعد تقول لنا إن شاء الله وقت طويل الريزو يركح غادي آخر الساعات قبل المباراة شو عنا جديد شو عنا كواليس آخر التحذيرات جزبان
10: آخر التحذيرات بون توا حكينا نقولوا حسمة الأمور توا الكرة ما بين أقدام اللاعبين سيونس انتريمون تاع البارح كانت ربع ساعة مفتوحة للإعلام وبعد بيها باش تكون مغلقة.
3: أيوة.
10: شفنا الكونفرنس اللي كان حاضر فيها البارح الكوتش الفيرونار ومعاه أيمن دحمان الفيرونار محلي يكون عنده كوتش قروا هذا والله لا ماهوش نقد سماح للي قبله لكن يختلف برشا برشا الميساج يختلف برشا الرسالة مضمون الرسالة ما بين إيردو واللي سبقوه معناها كي تحدث البارح معناها سألناها على شنية المشاكل على قلب متاع كرة قدم التونسية قرره السناء كي بدا احنا ديما كيشوف نقطة الانطلاقة متاعنا ديما نحكيه ونقوله مشينا معناه ممسوسين مورالمون بسيشيك عبنا برشا على المونتاج
3: واضح نحاولوا نعاودوا نتصلوا بها حاتم جزبار مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية كي نحكي على الكونفرنس دو بريس اللي صارت إيرفي رونار وكان حاضر كذلك أيمن دحمان اللي الناس حبت اللي قالوا إيرفي رونار وما حبتش بالكل اللي قالوا حارس المنتخب أيمن دحمان وديما ديما التصريحات نتاع اللاعبين الحقيقة ما تلقاش صدى به عند الجمهور هنا سؤالي الأول ليك طلياني طلع سؤال شنو هل يناقش طليني مباراة اليوم هل تناقش مباراة اليوم عنا معناها ما نحكي ومازال عنا ما نحلو بلاتوات ونحكي على مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام نظير الهولندي هذا السؤال
11: نحشم على رواحنا وكهو فات الحكاية
3: نحشم على رواحنا
11: أوي نعم خاطر حتى جاني تليفونات حتى من الجزائريين والله يقبلها ونحيي يا سي محمد من المغرب الناس متأسفة على تونس معناها قال كنتوا متقدمين وكنتوا كذا وحتى عطاني تركيبة الإطار الفني تاع المغرب تو حاجة أخرى معناها مقارنة ويعرف شو يعرف الدقيقة ولي على تونس وعلى كيفاش كانت كيفاش دونك زيت وبربي باش والتشكيلة ونعرف شنو والريليور هذي باكلين متقابلين تسعة مسجلين هدف شيء حشم ومعني وشنو متور النار والله حتى انت عوبيه مش انفا. خليني نقول يا اخوي ان شاء الله ردت فعل ايجابيه,
3: ان شاء الله ردت فعل
11: تور النار في جمعه في جمعتين فا بولفيرسيتور الاخر يقول لك شنو الاساس ماشي يقولوا لها الذهنيه ولا شنو
5: ضجه نفسيه
11: ضجه نفسيه وراح احمد باب والله نووي وشوفوا شوف
3: لازم بالنووي
11: وشوفوا شوف تي ما نشوف مواقع كما قال توا فهمتي بلي ما فما مواقع نقول هو يحكم فينا واخا انا باش نروحوا وبعدين شنو نشوفوا وصفوار شوف اخر كلمه اخر. شو هالسيكل هذي اللي متعدين بيه احنا راهو خطير وخطير جدا
3: سنديغاج
11: اوي لمستقبل الكرة القدم خاصة والرياضة عامة معناها ردوا بالكم ردوا بالكم
3: طب انت كي تقول هكا ما طليلي وحنا البلاتوات تتك الشارع الرياضي يتحدث عن خطر برشا بلاتوات الشارع الرياضي خير شوية من برشا بلاتوات باركونت كيف احنا نستناو على الأقل اخويا ما ماركينيش بونتوات نستناو لي بريستاسيون لي كلام اللي يتقال في لي كونفيرونس دو بريس اي من دحمان مثلا شنو قال قال جونا باهي في المجموعة لبس علينا فما ناس تصطاد في الماء العكر
11: مش
3: انا ماذا بيا وقل وي من دحمة وين الجو الباهر انا مريناش احنا نشوف في عواصف توا قاعده صح
11: بارك الله فيك وعلاش نقولوا الحق يلزمنا نقولوا الحق انقسامات كبيره وكبيره جدا معناها كيفاش يقولوا المتجذر ما نعرفش كيفاش يقول فما واحده باللغه العربيه معناها حتى المتجذر هو معناها في مقسوم
3: أيه.
11: هذا مع هذا هذا كما هذاك جماعه من برا حمش من غادي مش انا وانتم عجبكم انتم علي العبد يتكلم مازلت مازالوا صحاب وبالتونو وبعرقانين تقول هذوكم هذوكم لعبت معاهم هذوكم ولي لابسين
12: لما هو العبد ها كل هو العبد
11: ليه معني تو انا نعرف عليك ما نحبش نقول هذا امور اخرى ما في كلمه تو والله والله بالحق والله ياسر انا واحد من الناس نجم فيكم ريبيتي نحب نحب نقف ان شاء الله نمشوا ان شاء الله كابتن مباراه هولندا وتونس
3: باهي واضح دكتور
5: والله كاو يزي يزي فهمت يزي يزي معناتها الحق احباط تام معناتها فهمت ما فما ما عادي يتصلح ولا يتهز سورتو كي تشوف العباد ما تحبش تحمل مسؤولياتها ما يحبوش يستقيلوا ما عندهمش معناتها الحياة والوطنية الكافية باش يقولوا ظننا فشلنا ويقدموا الاستقالة نتاعهم هذا الدعاء دو نرجع على ايمن دحمان ونرجع على عبدي ونرجع على حنبال كلكسوا اش باش يقولوا كلكسوا اش باش يقولوا ماهمش يلقاو بيسك ريزولتا مش ماشي تو مثلا ايمن دحمان كان قال الجو باهي وقف غادي النجم نقولوا حب يصلح اما الاخبار اللي جايه والجو اللي في الجروب معناتها اشترت توانسة في بينهم بيه الجروبات وفي بينهم شكون مع شكون وشكون يحمش على شكون فهمت وفما معناتها اللي مشاو جوادات في الساقين فهمت معناتها بون مي هاو حنا بعد قال الحقيقه حنا بعد يا كلكم قال الحقيقه نحن مناش نخدموا نتكلموا وكاهو كيف كيف الاعلام الرياضي جلدوا معناتها معناتها حبيت نقول لك يبدا الريزولتا هذا ومش ماشي كلك سوا الديكلاراسيون باش يعملها الجوار ولا غيره ولا ماشي باش تلقى استحسان الراي العام الرياضي عامه مش معناتها لي ديكلاراسيون اللي عملوهم انا بالنسبه لي انا اخي بديكلاراسيون تاع عامتين تاع العاب دي اخي بديكلاراسيون معناتها دحمان كي توجه بالكلام ما تكلمش لاصحابه جوارات تكلم على اي تكلم على الراي العام وتكلم على اما هذايا العابدي تكلم على اصحابه
3: على اصحابه مازالوا في الكومبيتيسيون
5: على اصحابه وكيما قال سيد العميد عمل ريفليكسيون توت سامبل قال لك محسوب هو العب اي معناتها فهمت هاكم شببتوا هاكم صغرتوا معناتها اغزر هذا يوري الجو العام في المنتخب وكيفاش المسؤولين اللي غادي ما نجموش يفضوا هالمشاكل هذوما في وسط الجروب على خاطر يلزم برشا ذكاء وبرشا كاريزما فيها الحكايه اذا كان هما بيدهم ماهمش داخلين في الانقسامات هذه المسؤولين اذا كان هما بيدهم ماهمش داخلين خاطر سي سمعنا ليستا وشكون كي امبوزي شكون وعلاش جو الفلاني ما مشاش بالجمعيته ما تاخذش فلوس وما تاخذش اكثر من الاخرين وهذا عيطوا له جوست باش يسكتوا فلتان وفلان معناتها سي بدا ياخذ الكلام دونك هما داخلين في العجه هذه انا شوف رايي واضح وقلت اخلاقيا المكتب الجامعي هذا لازم يستقيل أخلاقين. ومن بعد تو نجي ونحكي على مشاكل كورتنا غيالمون خاتمهم شو هم السبب برهو في الرئيسي زادة في المشكل هذا. ما أخلاقين يزمهم يزمهم شو الكورة نتاعنا تعيش أزمة عندها سنوات ما نحن قاعدين نغطيه ونعمله في في لافيت لافيت ونفون جزبار. أي جزبار
3: فاصل فاصل وجزبار جالنا خطر يلا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
13: Publicité.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
14: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
15: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربوران تاع كراب شركة
16: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي prenons la route ensemble.
17: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
18: ألف مبروك للناجحين. أصعب خطوة تحطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد. إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي،
19: higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71 180 108.
2: الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 5:33 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان ومتواصل من توا حتى للـ7. شكرا على المتابعة. نرجع لزميلنا حاتم جزبار مباشرة على عين المكان مش نحكي على ماتش تونس هولندا الليلة نص الليلة. حاتم مرحبا بك مرة أخرى.
10: مرحبا بك سامح مرة أخرى. كما قلنا وقفنا عند الحديث
3: انتعار
10: بالنسبة للوطني إيرفي رونار اللي قد نعرف المشاكل كل قدمتهم فيها لو السنة ما نحكيش على مباراة بلجيكا. رجع بينا حتى لل معناها الشاكة متاع الكوب الأفريقي قال من وقتها ممكن بدأت الصعوبات تكون موجودة بعد ما خرجنا كونتر مالي في الكوب الأفريقي وطورا لماش بلجيكا وغيره. قال راهو أنا نعرف كل قدمتهم فيها وكنت حاضر في دورة طولون الثانية بتاع ليتانتي وكنت فقط بطانتيال معناها ما هوش سائل إنه تكون اللاعبية دوما معناها بالفالور بالقيمة التسويقية نتاع اللاعبية الاخرين بالفلوس اللي متوفرة بالامكانيات اللي عند الدول الاخرى باش يكونوا متقبل ليفانتر وا مثلا يعمل فينال. قال لا لابد انه باش معناها نزيدوا نحكي بربي سامح البارح عملنا ريليون مش ريليون هي ديما نقول انه راهو لانه حديث الفيسبوك الصباح نلقى فاجات والجامعة تونسية كنت قدم وعشاء فاخر.
3: خليني اقول لك انا العنوان العناوين اقل ما قيل لقاء ودي بين الصحفيين ومسؤولي الجامعة. أي
10: لقاء ودي على العشاء فاخر نتنا مار معناها قلت له يجعلنا في كروشنا ليه راهو
3: صحة جزبار صحة
10: قعدنا ليه عشاء فاخر ما حتى شيء لقاء ودي.
3: هو توا جزبار الحقيقة خليني أنا أقول كان ما قصارش لقاءات نقولوا كيفاش كان صار لقاء نقولوا كيفاش والله ما نعرف احنا كيفاش نخدموا معني شو يزمنا نعم
10: بالحق معناها يتوي العباس عندهم الحق ولكن انه
3: شنو اللي صار في اللقاء هذي على اي اساس جاء؟ هل هو تقليد اللقاء هذي ولا حاجه جديده وشو اللي صار في اللقاء هذي تنقولوا
10: هي شو لانه انا خدمنا برشا احنا مسابقات سماح وخدمنا برشا على مسابقات كبيره ومشينا الكل طبعا المرة هذه صار شيك كبير وصارت معناها فضيحة مداوية وصار الكلام هذاك اللي كل معناها اللي صار قبل باللي باش يصير الكل. لكن المرة هذه صارت اليوم الجامعة التونسية اللي كرة القدم كي خرج برشا كلام وتو معناها كل واحد يقول في كلام الواحد تختلف عند المصادر الواحد لأنه اليوم الجامعة التونسية معناها وجهت لنا الدعوة كما قلنا ليس اجتماع رسمي معلن بل لقاء ودي
20: لقاء ودي موجودين فيه كامل الوفد الإعلامي اللي موجود لهنا. مشينا لبلاد الكل عدنا لقينا سيد رئيس الجامعة في الجامعة.
3: وعليش ودي مش رسمي حتى؟
20: لا ودي يجيو نحكيه لأنه تعرف الوقت ما تماش وقت ما فلاش الحاجة الرسمية يلزمها أورجانيزاسيون كبيرة يلزمها معناها رخصة باش تنطح اجتماعات وغيره. هنا قعدنا نحكيه في رئيس الجامعة وزير القدم نائب رئيس حسين جنايح خميس الحمزاوي نجي الشاهد مروة صخيري ومنو بيتروت. قعدنا رئيس الجامعة وزير كرة القدم لأنه بيت لأنه فرق ما بين الصباح الحقيقة واحد يقوم النوم وتاع باش يحكي ما بين مرتب شوي. تحدثنا منذ البداية حكاية على إنهم هما عندهم عام ونص تقريبا من توليهم رئيس الجامعة التونسية يكون القادم لقاو برشا مشاكل ونعرفوه هذين نعرفوه لقاو مشاكل ومخلفات بعد فترة وادي الجيري والفترة الانتقالية اللي صارت هذيك صارت مشكليات مادية كبيرة. لقينا جامعة مفلسة هذا في رد هو حسب كلام رئيس الجامعة في رد للحديث اللي قال حول الفساد المالي والإداري.
3: معاذ الناصري قال لقينا الجامعة مفلسة
20: تمام قال وين الفلوس وين الفلوس أصلا وين الفلوس باش يكون فما فساد مالي وإداري. أعطيك حاجة أخرى ديما راب ربي أنا خاطر تعرف أنها التأويلات ويأولوا ومشيت قعدت مع الجامعة بدلت كلامك. لا هذا راني قاعد ننقل مثلا في أخبار
3: تعود في اليوم شو قالوا لك
20: صحيح قال راهو ملي شوف ملي بداوا حاليا للتو صارفين 50,000 دولار
3: فقط
20: هكا عطاشي في رئيس الجامعة قال صارفين 50,000 دولار
3: أيوة
20: 50,000 دولار معنى 50,000 دولار في كومبيتيشن تاع كوب دي مود تاع ديليغاسيون كاملة. نجم تقيم الموضوع اللي يعرف بيصير حجم المصروف
3: حكي أيضا لا خاطر كي نحسبوا فقط الأعضاء بزوز اللي روحوا معناها حتى بلي غوتوم تاع اللي روحوا جي أكثر يظهر من 50,000 دولار بالإقامة بالتنقل بكذا. نحكي على المسؤولين
20: برك الإقامة والتنقل شوف واضحة مش واضحة تمام الإقامة والتنقل والأمور اللوجستية راهو كلها تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم على الفيفا
3: والعدد والعدد اللي حطته الفيفا هما قد قدم شيء ولا مشينا زايدين جزبة
20: مشيوا قد مشيوا قد وهاي مشيوا قد وشوف كل ما تم تداوله يقول لك علاش قد وليس دفاع لأنه نجم يقول لك إذا مشيوا النومبر الكبير مثلا النجم يكونوا اللي نومبر في الديرو كله مشيوا للمكسيك ومشيوا للأمريكا هما لا هما معناها قسموا المهام أنا شكون نخدم في المكسيك وأنا شكون نخدم في أمريكا كي نجمو نعتبروه نجمو ننقلو ونقولو الكلام اللي تقال ومشى فيها حياة وغيره لكن هذا إنه الكلام
3: وإحنا نوضحوا وإحنا نوضحوا جزبار قد عنيش إحنا الرقم قديش رقم الوفد الرسمي التونسي اللي مشى لكأس العالم بالمكسيك ما نجموش خاطرنا الرقم اللي عندي 61 ما نعرفش رقم صحيح ولا غلط الرقم اللي عندي أنا 61
20: لا لا ما نجمش واحد ستين بالستاف تكنيك بالملعبية بالإداري مستحيل
3: مهم هيت وقولوا خاطر ما يتداول باش نجاوب عليها ما فرصة هذه باش نجاوب على كل ما يتداول حكي لكم سي معاذ الناصري على الصعوبات داكور
20: احكي على الصعوبات احكي على انه انهم فار اكزامبل هما معناتها الكومبيتيسيون هذه هما كاعضاء ما تترجمهاش شنو مطلوب منهم؟ مطلوب منهم مثلا انهم باش يوفروا ظروف الراحه مشاو للملعبيه ديما ننقل في كلام
3: ديما
20: ننقل راني في كلام مشاو للملعبيه قالوا لهم احنا اسكو معناها كنا مقصرين في حاجه كنا معناها عملنا حاجه غلطه فما حاجه ما مشاتش والامور اللوجستيه للملعبيه جاوبوهم قالوا لهم لا انتم خدمتوا خدمتكم على اكمل وجه في الاخير هاي الكوره ما مشاتش وفما حاجات على هذه اللي شو قالوا من اللاعبين دونك هنا شو قال هو حتى سالناهم على نيه الاستقال على كي يجيش منه واحنا باش نستقيله واحنا في انطور معناها في قلب الكومبيتيسيون على احنا بطبيعتنا رانا مازلنا باش نروح باش نروحوا وباش نقعدوا وباش نعملوا تقييم عكس ما صار في معناها الشكل اللي قبله وقال اصلا معاذ الناصري رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم بالاتفاق باش يخرج في برنامج الاحد الرياضي في اول ما يروح من تونس يكون عنده لقاء في برنامج الأحد الرياضي على القناة الوطنية باش يتفرجوا فيه الناس الكل باش يحكيوا فيه بطبيعة وباش يحكيوا معاه شنو اللي صار بس يلا انا الكابتن بحليك خالد حسني ما شاء الله الاولاد في الخانات الوطنيه والالكترونيكار الكل قادرين يسالوا وقادرين يقيموا. معناها هنا هما كيحكيوا احكيوا لهم شنو اللي صار معناها باش نقول لك وبعدين طلبوا حاجه قال اللوم على رواحنا في حاجه واللي هي غلطه نعتبروها غلطه.
3: ايوه
20: اتفاقيا مقصرين اتفاقيا مقصرين لانه معناها ما خرجناش وتكلمنا.
3: على خاطر اتصاليا وانا وياك نعرفوا جزبر اتصاليا هذايا ان بو تاغ ماخر شويه ممكن هذا الكلام الكل اللي قاعد يتقال
20: ماخر علاش
3: فالي سو لوفي بلوتو كان لازم يقوموا بكري شويه على هذا.
20: نرجع لك لسؤالك انت سامحني اللي قلت وعندك الحق باش تسال لانه قلت انت علاش تو معناها
3: فهمت
20: معناه لأنه الحقيقة أنا خدمنا في كومبيتيسي آخرين اللي صار مرة هذي معناه ما جنبي مع عمرنا ما شفناه الحقيقة بدل كونترينر في كوب دي مونت تختار خمسة الماتشلو ونربع الماتش الثاني خمسة قبلها بلجيكا معناه فما صحيح صرنا نقاع معناه دونك لازم
3: على أساس
20: ونقول خطر عنده برشا من اللي دق ريت المرة هذي ما دقنا خوف خطر مين طرش خطر
3: صحيح أنت قلت قبل ما تمشي
20: جزبار صافي كل واحد حقه لحظة برك سنة هي سمحني إنه حكاو ثم حاجات إيجابية قام بها المكتب الجامعي
3: كيما
20: رانا قمنا بكذا وعملنا بروجي كذا وعندنا ديزيتيرا إبريد وعندنا سنتر ميديكو سبورتيف وقاعدين يخدموا وفيفا باش يجي وغير دونك هذا هو قاعد كيما ننقل في شنو اللي صار
3: واضح. أما بعد جزبار ما المطلوب؟ داكور قعدتوا وحكيوا على المشاكل اللي هي لا تعني كأس العالم معناها يعني احنا توا نحكيوا على توسكي تكنيك وكل شيء سي كما قلت انت سمعتك برشا مرات قلت نعتبروا أوس دي لا سيتار بالنسبه لنا احنا توانسة على كأس العالم انتهى الموضوع. اما بعد ما طلبوا منك حاجه منكم لي جروب لو جروب دو جورناليست اللي كنتوا موجودين شو المطلوب معنا باهي اوكي قعدتوا وحكيتوا في المشاكل هذيا اما بعد خاطر توانسة اللي يسمع يقول لك باهي شو المطلوب من بعد في الاخر
20: اي صاحبي ديجا قلنا ما الجدول قلنا لهم ما الجدول
3: صحيح
20: للتوضيح قلنا لهم ما الجدول من هذا الاجتماع علاش تو قال للتوضيح لانه عاوز يقول لك اللي صار هذا عمره ما صار الفتره القادمه قال لك رانا احنا بالنسبه هو تاع شرطه البيت ياخذوا كما نقولوا راي الوفد الاعلامي وراي الصحفيين في الكومبيتيشن شنو اللي صار في الكلام اللي تقال وغيره تم توضيح عدد من النقاط انهم قلنا اللي صار الكل ريت سماح الاخبار اللي خرجت وموضوع ادم صبري لموشي وموضوع على الديبلاسمون واختيار مباراه بلجيكا انا ما قلناهم الكل انا احنا عملنا القاعده هذه معناها ليش انتم ناس تسالونا تقولنا احنا فيش مقصرين وتم بطبيعه وحكينا كل مرحله القادمة قال لك احنا معناها رانا باش نرجع لتونس ثم حاجات باش يلزم نصلحوها اللي هي اول حاجه السياسه الاتصاليه وثم عدد من المقترحات اول مقترح يكون انه باش يكون ثم نقطة إعلامية ولا ندوة صحفية مرة في الشهر مش يخرج رئيس الجامعة ولا نطق رسمي ولا
3: يتكلم
20: نقطة مرة في الشهر هذا بالتنسيق مع جمعية الصحفية الرياضية معناها ومن بعد بطبيعة الحال كما قلنا قالوا راهو إنه كيفاش نرفعوا باش نقعدوا على الطاولة وكل واحد ياخذ حقه معناها النقطة معناها يتحاسب واللي عمل للبي بشيخه حقه
3: المخطئ منهم فيهم ولا نحكي على ناس أخرى المخطئ في المسؤولين بيدهم معناها في البيرو في ديغال ولا
20: الناس الكل في الكل هي الناس الكل يلزم تتحمل المسؤولية ليست فردية المسؤولية ديما تكون جماعية لأنه ليس في شخص معين ناطري ولا حصل
3: ولا قلت لهم جزبر قلت لهم انه الشارع الرياضي مش الشارع الشارع التونسي خاطر الشارع الرياضي ممكن كي نحكيوا على منتخب نحكيوا على الشارع التونسي قلت لهم انه اليوم الشارع التونسي براتيكمون يطالب بمغادره المكتب الجامعي ولا لا؟
20: ايه هم اكيد يعرفوا معناها يعرفوا الكلام هذا ويعرفوا ان الشارع الرياضي مطعم ويطالبهم بالاستقالة لكن يمكن يتقالوا ومحاسبة الاستقالة واعيين بحجم الكليفات واعيين والحقيقة حسب كلامهم انه ما تحملين مسؤولياتهم قالك احنا اليوم مش نروحوا مش نقعدوا على طاولة مش نحكي شنو اللي صار شنو اللي ما صارش
3: واضح. انت كصحفي كإعلامي حاتم جزبار يعني اضاف لك اللقاء هذايا
20: أنا شخصياً أضاف لأنه أضاف إنه فهم درس عن بيقويته الغموض كان كان موجود لأنه سألنا لأنه برشا كلام برشا كلام اللي يتقالوا.
3: لقيت فرصة باش تسأل باش تاخذ إجابات من عند أصحاب.
20: لقينا فرصة باش نسألوا ولقينا الإجابات ولقينا الحقيقة. معناها هذا الواحد كل واحد يخذ حقه. معناها لقينا إحنا نتسألوا وما يجاوبوا.
3: جاوبوا على الأسئلة الكل. معناها بالنسبة لكم
20: معناها هي جلسة ودية.
3: حكيتوا على إيرفي رونار. هل تنوي الجامعة أنها تتحدث مع إيرفي رونار بعد من روح ولا شو؟ جاوبوا على إيرفي رونار.
20: إذا نقولك مش نعطيك بالمعطيات فما المعطى اللي يحكيه هما وفما المعطى اللي بيش نقوله إيه.
3: أيوة
20: معناها ونتحمل في مسؤوليك.
3: أي
20: المعطى الأول إنه الجامعة توفي لكرة قدم.
3: أي
20: لما قامت بالتعاقد مع المدرب بيرفيرونا جاي من أجل مهمة.
3: أيوة
20: اللي هي زوج مقابلات على أن يتم بعد نهاية كأس العالم فتح باب المفاوضات من جديد.
3: واضح.
20: كي تحدثنا المرة الأولى في الباساج نتاعنا احنا سمعنا قلنا بيرفيرونا كاو مع المكتب الجامعي وقلت أنه معز الناصري وحسين جنيح كاو مع بيرفيرونا. بيرفيرونا أول كلمة ركز فيها ذي سمعنا. أيوة. وقال بيرفيرونا أخذت الرأي الكلام الكلام مهم.
3: أي.
20: إرفيل نار قال المعز الناصري هذه ضربة مذهبية أنا الكابتن خالد حصني تفاعل فيها معه. تفاعل معه. خالد حصني المعز الناصري قال له أنا جاوبني على سؤال واحد. هل إنه اليوم الشعب التونسي مؤمن ولا يؤمن بكلمة مشروع رياضي؟ إذا قالوا جاوبني تقول لي نعم وقتها نحلوا باب التعاقدات ونحكيه على لأن المشروع الرياضي رو يعرف إرفيل نار. معنى إرفيل نار رو أنا درب منتخبات ما شاء الله في الأفريق وديفار
3: وزامبيا
20: والمغرب يعرف المونتاليتين العربية ويعرف المونتاليتين الإفريقية. يعني من هنا تكون بشكله
3: كان مشروع تو نحكي وكان تحبوني مسيور إيرفي سورسي ما نجمش.
20: لا تقول لك على شيء لأنه إذا قلت حد لأنه حسب المصادر اللي عندنا.
3: أيوة.
20: أنا اتصلت شخصيا بعدد من المصادر إنه إيرفيرونا قريب جدا من التعاقد مع الاتحاد الإماراتي.
3: ألا
20: هذه مصادر نقولها راي منبر.
3: صحيح.
20: الاتحاد الاماراتي راهو مقتنع والاقنع إيرفيل نار لامضاء عقد معه في انتظار.
3: أيه.
20: ربما ما ستكشفه الايام القادمه. ينجم يكون علاش؟ لانه هو حتى في كلامه ما فكرش الباب كاريمون. أيه. ولكن في اعتقادي هو حكيت حتى مع عضو مكتب جامعي لدي ربي ذكر الاسماء لانه الاسماء باش اول يتم تاويلها. عضو مكتب جامعي قال كلمه قال فما العائق الوحيد اللي يمنعنا من التعاقد مع إيرفيل نار هو العائق المادي. أي. لأنه إيرفيل نار ماهوش باش يقبل سماح بجراية شهرية كان يتقاضاها مع كامل احترامات الصبي اللي مش هي 30,000 يورو. لن مستحيل. أوكي تقول لي مثلا مع منتخب فرنسا للسيدات كان يتقاضى في 23,000 يورو ولكن ثم امتيازات أخرى عن منتخب فرنسا
3: للسيدات. ويافي دي بروميس أوسي. يافي دي بروميس. إجا المنتخب الفتاة ومن بعد تو باش نمشيو للمنتخب الرجالي معناها يافي دي بروميس راه ما جاش باش يقعد هو غادي. سيتي أن ترومبلان بالنسبة لي.
20: بالضبط دونك معناها العائق المادي ممكن قد يمنع لأن اليوم عندنا كلمة نقولوها توانسة ما يطيح الحرقان كان كيلو معناها.
3: واضح.
20: ينجم أنت اليوم تعطيه 100,000 يورو مثال شهرية. يجيك الاتحاد الاماراتي والاتحاد القطري والاتحاد جنوب افريقيا يعطي 250 لانه يعني قبل رينا ب 400,000 يورو ورينا ودرب ب 250,000 يورو. دونك فيرنار اليوم كي تحط انت على الميزان زوز معناها بيت سالير مختلفين
3: غير قادرين على توفير مستحقات إيرفي رونار نوار سور بلون معناها كمام ممكن ولا هذا الواقع. هذا هو الواقع. واضح. شكرا حاتم جزبار تحية ليك. كنت معنا مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. نحكي على مباراة تونس هولندا. باش ناخذ كلمة سيد العميد باش نرجع للتور دو تابلا من بعد. هادي دحمان بربي سوسيولوجيا اللي صاير هذايا الكل هالامور الكرويه في تونس كيفاش تقراها؟ نبدا بك سيد العميد. يلا
0: شوف اذا رايت رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلومن الاطفال على الرقص. الذراري يتكلموا عليهم يرقصوا كل واحد يغني وحده ويتكلم وحده.
3: ايه.
0: وقت ايش يصير الفينومين هذايا؟ وقت فما فينومين دو ليدرشيب. احنا قلنا عام 78 علاش تونس وصلت المرحله هذيك بامكانيات ضعيفه كيفاش وصلت تربح معنا ساعة مترشح واحد على أفريقي واحد برك في 16 فريق ويمشوا يعملوا البرفورمانس هذيك ولولا التلاعب ما بين ألمانيا وش اسمه وبولونيا تونس كانت ترشح. وقتك تقرأ شكون اللي كان رب البيت وقتها تفهم شكون نتكلموا راهو على رؤوف النجار وزير الشباب والرياضه، نتكلموا على سي عبد الحميد الشيخ الله يرحمه جنرال عبد الحميد الشيخ اللي كان بدا المرحله ثم خذاو عليه معناها ناس كبار. اليوم تحس لي المشكله نتاع ليدرشيب، انا وقت نشوف التركيبه وش قاعد يصير وكيفاش قاعد يصير الحكايه، تفهم اللي ثم واحد مضيع الريان مضيع المجهود. وقت انا فرحان ساعه بكل شيء، انا والله فرحان بها النكسه هذه. علاش؟ ربما ثم امل،
3: ثمش من فيقه،
0: لا ثمش من كسكس ونعاودوا من جديد، لاني راهو باش تجي تجيب لي مرهم هكايا وشوي بماضه وتقول لي هاي هاي هاي تجيب، لا ارفيرو نار ولا مسكلت ولا مساله مدرب ولا مساله حد شيء، راهو العمليه فسخ وعاود من جديد كل شيء، فسخ حكايه الملاعب وحكايه التكوين وحكايه الجهاز التقني وحكايه الفكره نتاع الفرق في تونس، هذا باش يقعدوا يساسوا نهار كل يا كريم تعالله يا اخي، هذوما يا كريم تعالله باش يجيبوا لك ملاعبيه في المستوى اللي شوفوه في المغرب، في المستوى اللي شوفوه في مصر. يعني سمعتوش نهار الاهلي عنده مشكله نتاع امكانيات ماديه؟ علاش؟ على خاطر ثم دي ستركتوريز بتحطوا، ثم حاجه زي ما تغربل وتتحط من جديد. المانيا تكسكست في الحرب العالميه الثانيه رماد صبحت من بعد خاطر فاقوا قعدوا درسوا وعاودوا انطلقوا ولات من اعظم الدول في العالم. انا نتمنى انه يقعد الناس الكل المسؤولين في مستوى الحكومي ومستوى السياسي ومستوى الرياضي ويجيبوا القدم ويجيبوا الناس الكل ويتكسكس كل شيء من جديد، راهو فسخ وعاود. هذو ثلاثه نكسات ورا بعضهم والله وقتها لتقوا منها قائمه. واولها حكايه الاحتراف هذه المغلوط المغشوش، وحكايه الملاعب اللي عند البلديات، وحكايه معناها لا انزل الله بها من سلطان. وفي وقت العالم ولات كوره نشوف فيها كما قال الكابتن ارقام وتعرف شنيه وامور نتاع فهمتي يعني وقت اللي جاي يحكي لي في المغرب اقسم بالله كاني يحكي على
3: أي
0: جدي يحكي على امور طبيه وعلميه وشيء يعني يحكي على امور فوق الخيال. وقت تشوف النتيجه تاع المغرب تقول لوجيك، وتشوف نتيجه تونس والله تقول والله لوجيك زاد، لانه معنا شيء ولادي.
3: فلاح أنجلا ميركل كيف سألوها قبل كيفاش تبدل الاقتصاد الألماني، قالت لهم أحيانا يكون الهدم ضرورة للبناء، فكل بناء متين يبدأ بإزالة ما لم يعد صالحا.
0: بالضبط
3: هذي شو قالت ميركل، تولي تفهم أكثر من الكل في الأمور هذي،
0: لخص كل شيء.
3: هلا هيدي دحمان سوسيولوجيا كرويا شو قاعدين عايشين احنا دو؟
7: انا ما نفهمش برشا في الكوره، اما انا ناخذ المسار التفسيري والمفاهيمي للمساله. نقول ان كل بروجي يلزمه كتر اكس، يلزمه الاستثمار.
3: ايوه
7: يفهم بالانفستمون، ما تنجمش تعمل بروجي من غير ما تعمل له البيدجي نتاعو. ثاني حاجه يلزمك العقيده او العقلي، إذا كان ما عندكش استثمار وما عندكش عقيدة أو عقلية ومن بعد ما عندكش قيادة اللي هي المرحلة الثالثة
3: آلية التنفيذ
7: والوازع الوطني هو الرابع والنجم نقدمه من قبل، راهو ما خلينا احنا مش ما نكونوش كان
3: استثمار عقيدة أو عقلية قيادة
7: وطني
3: ووطني فمش لي زيليمون الاربع هذوم منجموش ننجم
7: هذوم خاطر النجم راهو الوازع الوطني نقدمه قبل تو حتى يكيب ما عندهاش العقيده وما عندهاش درشه نخلطوا بها. اما اذا كان اليوم احنا قادمين على بروجي باش ندخلوا في مسابقه دوليه وما عندناش الاستثمار، ما استثمرناش 3 سنين ولا 4 سنين التالي في الليكيب وفي الكل، وما عندناش العقيده وما عندناش العقليه وما عندناش مفهوم القياده الليدرشيب وما عندناش المفهوم الباتريوتيزم اللي هي الوطنيه، بابا ريوسير مستحيل. هذه علاش نستبهتوا من ان ايكيب نجم تخسر 5 ولا 6 ولا 7 ولا شنو؟ نورمال نورمالمون فما لي كومبوزونت هذوما اذا ما نركبوهمش مع بعضهم وما فماش دي بيرفورمانس. احنا ما ننساوش اللي احنا شعب نتاع 11 مليون راهو قداش باش خرجوا من بيرفورمانس في الفوتبول، قداش باش خرجوا من بيرفورمانس في الرياضات الجماعيه؟ ماهوش باش نخرجوا قد البرازيل ولا قد الشيلي ولا قد غيره. فما بيرفورمانس ظاهره على اذا كان اليوم هذوما الكومبوزونس الاربعه ما نلقاوهمش ما نستبهتش. دونك شنو يلزمني نعمل؟ نعمل التشخيص والاستقراء ونقول نعم نجم 10 سنين القدام 5 سنين القدام كي نعمل الانفراستركتور وكي نعمل الانفستيسمون وكي نعمل العقليه وكي نعمل القياده وكي نعمل الوطنيه بوتيتر دون 10 جو سيري بيرفورمون. اما اليوم مش مشكل مش مشكل كي نقص عادش في الخسارة هذيك كيما نقص 67 كيما نقص 73 نزم نستثمر فيها ونخرج منها دي ركومونداسيون ونخرج منها توصيات ونخرج منها في دروت نقول أنا بعد 10 سنين هي. مع الممرن مع الرياضيين مع درشو الفوتبول الفوتبول ما تربحش الفوتبول ما تربحش بالصلوات يا تربح بالتيران
3: بالجريد
7: بيان سور اذا كان هذوما نحطهم على التيران انا متاكد السويد ولا الدنمارك حتى هم عندهم 5 ملايين ولا 6 ملايين لكن عندهم بوكو دانفيسيسمون عندهم البرفورمانس عندهم هذه الكل نجم اذا كان هذه ما يتوفرش ما نجمش نبهت في أن الكيب تروح بثلاثة ولا بعد ثلاثة ولا أربعة
3: il faut en être conscient tout d'abord سيعيز نقول رانا هاو حدودنا هاو شعنا رانا فشلنا رانا كنمشي كل وكم
7: زنا فشلين
3: مش كل مرة نسمو ناس قاعدة ترقى والله راو اللي قبلنا والله راو اللي بعدنا والله راو إن لعبت
7: وصاحبي ما لعبش ولا ميسير عقلية البوكي ميسير يا ما جوار يا ما انترونور يا ما تيران يا ما مش القوام يا ما لعبنا في الليل يا ما لعبنا في النهار
3: احنا نكوروا مليح كان كي نكوروا ببعضنا
7: اي
3: برافو عليك ما نكوروش كي باش نكوروا ببعضنا وكل واحد يرمي الكره لصاحبه على اساس شو يقول راو منه مش مني وقتها نوليو اقوى نهزوه كاس العالم في الباقي دكتور باركسلنس دكتور
1: والله شوف انا كنت نسمع في حاتم اش كان يحكي الحق انا مصدوم مصدوم مش على الكلام حاتم من قبل الجزبة يقول هذا مش كلامي
3: نقل ما قيل
1: انا قاعد ننقل معناتها حاتم عنده حتى دخل في الموضوع خلينا نبداو ساعه باللفظ علاش الجامعه اختارت باش تعمل جلسه وديه مش بون دو بريس هذا مهم جدا هذا ما فيها حتى شيء هذا بون دو بريس هذا بون دو بريس ينجموا يعملوه حتى قد انفستيغ هذا فهمت يجيو اربع خمس صحفيين يمدوا لي ميكرو نتاعهم تليفونات يسجلوه يعمل لي ديكلاراسيون اوفيسيال
3: لانه الفرق بين الجلسه الوديه والبون دو بريس حاجه ما يسمعوش بها المواطنين وحاجه يسمعوا بها المتفرج
1: انا يعمل لي ان ديسكور الشعب التونسي هذا يستحق اجوبه على الاسئله اللي عنده على المردود الضعيف والكارثي نتاع المنتخب الوطني دونك هذا سي ان شوا نتاع الجامعه باش يعملوا جلسه وديه ما يحبوش يعملوا بوان دو بريس صحيح انا ولا غلط قولك انت
3: هذا اللي صار
1: هذا اللي صار دونك سي ان شوا بيان ريفليشي خموا فيه بالكدا وما حبوش يعملوا بوان دو بريس حبوا يعملوا جلسه وديه هذا باش نبداو واضحين لا تقول لي اسباس لا تقول لي كله حكايات واهي وفارغه هذا انا يظلي البوزيسيون هذا نتاع الجامعه هي محاوله لتعويم القضية ومعندها باناليزي خاطر يحبوا يقعدوا دونك نبداو بالصحفيين جلسة ودية فماشي ما يبدلونا شوية ضي العام وهنا مروحين هي تنجم انت اخي ما باش تقعد غادي ممكن باش تروح انت للمجلس شو اسمه المكتب الجامعي هي تنجم اخلاقيا تقول انا باش نقدم الاستقالة نتاعي انا في مهمة وطنية وانا معاهم في الكلمة هذه ما يسيبوش المنتخب تو اما راني كي باش نروح باش نقدم الاستقالة نتاعي ينجم شنو اللي يمنع باش يقولوا الكلام هذا دونك في الاخر هالجلسه الوديه هذه والله اسمع شفنا مصطلحات معهم مكتب الجامع هذه حاجات عمرنا ما ريناها في الجلسه الوديه وهنحكي شو كي كلينا خمسه قعدوا ثلاثه ايام متخبين ما فماش ريحتهم كي كلينا اربعه قعدوا نهارين متخبين وبعد عملوا جلسه وديه
21: خايبة امل كبير
1: فهمت انا انا انا والله جو بارل سانسيرمون ومن قلبي قاعد نحكي ماذا بيا الدولة تتحرك شوية على هالكركوز هذية فهمت وهالحكايات هذوما الفارغة فهمت شوف تحمل مسؤوليتك خويا نعرفه نحن راك انت ماكش مسؤول على الوضعية الكارثية نتاع كرة قدم التونسية نعرفوه هذية مقتنعين به لا هو مسؤول

0: الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافير. جري الكيماتيزور اللي تعمل عليه.
1: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: D1 FM, Flash News.
2: موجز السادسة D1 FM, السلامة. وزارة التربية تعلن عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة, وذلك من 26 إلى 28 من جوان الجاري, في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح, وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة لوزارة التربية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشارك في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى لتحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة بدعوة من وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست في إطار رئاسة فرنسا لفريق الصحة بمجموعة السبع. وأكد وزير الصحة خلال جلسة الحوار حول تقدم أجندة الصحة الواحدة, أكد أن تونس تعمل على إدماج البعد الصحي في سياسة المناخ من خلال مراقبة عملية وتشاركية تجمع الصحة والبيئة والفلاحة والمياه وبقية القطاعات المعنية. تنظيم موكب عسكري رسمي لرفع العلم الوطني بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي, وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش ووالي تونس, إلى جانب ثلة من سمي إطارات الوزارة من عسكريين ومدنيين وممثلين عن السلطات الجهوية. اندلاع حريق بواحة الفردوس واحد من معتمدي ترجيم معتوق من ولاية قبلي ما أدى إلى احتراق حوالي 35 من رؤوس النخيل, وتعود أسباب اندلاع الحريق إلى حرق أعشاب طفيلية, وسرعان ما امتدت النيران نتيجة حرارة الطقس لرؤوس النخيل. إلى شأن الدول, تضرر سفينة شحن جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبلة سواحل عمان في مضيق هرمز دون تسجيل وقوع إصابات, وفق ما أعلنت عنه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن تصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين تخالف الواقع, مشيرا إلى أنهم يقولون شيئا لكن في المقابل يحدث شيء آخر تماما على أرض الواقع, وفق ما صرح به على هامش المؤتمر الوزاري الخليجي الأمريكي في المنامة. ختم الموجز الإخباري, المشوار متواصل بعد قليل في ناس الديوان في أمان الله.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
1: ديوان فام. عسلامة
4: عسلامة ديوان فام, أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
1: تونس
8: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
8: على 106,
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
8: ديوان اف ام صوت كوم.
1: ديوان اف ام فلاش سبور.
9: مساء النور الناس كل, مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي واجه الليلة في نص الليل المنتخب الهولندي ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول من المونديال. بالنسبة للمباراة بشكون في كانساس بتحكيم مكسيكية كاتيا غارسيا, المنتخب التونسي يدخل لقاء هذا بعد زوز هزائم ضد السويد 5-1, ضد اليابان 4-0. منتخبنا

0: من أجل حفظ ماء الوجه في المباراة هذه. في المقابل طواحين الهولندية تسعى للانتصار وتصدر المجموعة السادسة. نذكركم مباراة بداية من نص الليل منقولة عبر موجات ديوان اف ام. نواصلوا مع كأس العالم، نعطيكم نتائج مباراية البارح بالنسبة للمجموعة الأولى والثانية والثالثة. بالنسبة للبوسنة والهرسك، فازت على المنتخب القطري 3-1. منتخب البوسنة لأول مرة في الدور الثاني. سويسرا تأهلت في المركز الأول بعد الانتصار أمام كندا 2-1. كندا دزيام بلاس في المركز الثاني. بالنسبة للمجموعة الثانية، المكسيك تأهلت في المركز الأول بعد الانتصار أمام تشيك 3-0. العلامة الكاملة لمنتخب التريكولوري. بالنسبة لجنوب أفريقيا تتأهل للمرة الأولى في تاريخها إلى الدور الثاني، وضمن تترشح في المركز الثاني منتخب البافانا بافانا بعد الانتصار يوم الفجر بهدف مقابل 0 أمام منتخب كوريا الجنوبية، اللي مازال مضمنش ترشحه ضمن أفضل الثوالث. في المجموعة الثالثة، المنتخب العربي المغربي ينتصر أمام هايتي 4-2، يضمن رسميا الترشح في المركز الثاني. في المقابل البرازيل ترشحت في المرتبة الأولى بعد الانتصار ضد سكوتلندا 3-0. برنامج ماتشوات الليلة، 9 متاع الليل منتخب كوت ديفوار يواجه منتخب كوراساو. المنتخب الإيفواري يسعى للترشح في الصدارة. في نفس التوقيت الإكوادور تلعب ضد المنتخب الألماني. نص الليل تونس تواجه منتخب هولندا. اليابان ضد منتخب السويد 3:00. منتخب باراغواي يواجه منتخب أستراليا، وتركيا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. المنتخب أو الناخب الوطني السابق سامي الترابلسي اتفق رسميا مع فريق الوداد الرياضي المغربي من أجل تسلم المقاليد الفنية للواك في الموسم القادم. دونك الترابلسي هو ثالث مدرب في البطولة المغربية حاليا، بالإضافة إلى معين الشعباني مدرب نهضة بركان، ونصر الدين نابي مدرب الرجاء الرياضي المغربي. مواصلين مع مدربين التوينسا، نبيل معلول رسميا هو المدرب القادم لفريق شباب بالوزداد الجزائري بعقد يتواصل إلى غاية جوان 2027. معتز الزمزمي لاعب النادي الإفريقي يتفق رسميا مع فريق سي اس كا 1948 صوفيا البلغاري. تقارير أو الفريق البلغاري باش يخوض غمار مسابقة اليوروبا ليج في الموسم القادم. نمشي الكورتريات، النادي الإفريقي تعاقد مع 4 ملاعبية جدد في الميركاتو الحالي. رامي فرحات لعب دائرة، أمين بن سالم منسق لعب، رسلين الكاتل ظهير أيسر، وأحمد عبد أو أحمد عبيد في خط الظهير أيسر. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان اف ام بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان. في الأمان وتحية تونس.
1: في تونس الكبرى على 93.5.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوانا فهم
1: تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة وتسعتاش دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحة لسبعة. شكرا على المتابعة. كابتن خالد حسني كمعنا، حاتم جزبار مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، كان حكى على لقاء اللي جمع أعضاء أو المكتب الجامعي الكل مع الصحفيين الموجودين غادي على عين المكان. رأيك كابتن في اللقاء له جزبار؟
2: لا شو ما عنديش رأي.
1: ما عندكش رأي؟
2: ما عنديش رأي بالحق، ما لقيتش منقول. معناها شو مش عامل انا كونفرنس دو بريس كون بيبليك تيليفيزي، اللي الاسئله اللي الشارع يسال فيها، الشارع يسال على المدرب، على المدرب الثاني، على المستوى، على الليستا، على المستوى تاع الفريق، على كذا. ما هذا هم الاسئله التي تدور، وعلى المعنيه هالفضيحه اللي صارت الكرة القدم التونسيه. وكما قلت قبيله والله مع اصدقاء واحد من الجزائر، من واحد الناس كل معنيه الغير على تونس، يحبوا تونس، فهمتي كيما يقولوا احنا انتم ما كنتوا محمد عاش يحب يقول
1: لكم. انا سؤال طالين وقته علاش توا واللي بعده شو اللي باش يبدل؟
2: انا كنت كم كنت اتمنى وقت تصير اشاعه يخرج، خاطر الاشاعه تصنع الراي العام، وحتى كي تكذب بعد اربع سوايع انت الاشاعه قعدت في المخ والله لا تفسخ. انا كم كنت اتمنى هي تعمل لك اشاعه وانتم تعملوا كي كيما واحد سمعته انا قال راهو خضيره اعطى دار وكهرباء البيع باش لعب هكا الدور. معناها رجعتوا الحق كيما فما اوكور رياكسيون اوكور رد فعل، فهمتني؟ دونك بون جو سي با بيتيتر كيما يقول باقي ما تعرف. انا عندي من الرئيس ترو بيترو تعرف والله العظيم. معناها المشكل مش هذا، المشكل سي ملتي فاكتوريال، مش حكايه انترونور وحكايه كونفيرنس دو بريس والمشاريع. انا مشروع يتكلموا عليه، قول جيب لي مشروع في البلاد، جيب لي مشروع سورتو في الجمعيات. هي المشروع ما عنده زاد الاسس نتاعه وعنده شروطه. مشروع يقول لك لماذا، اين، ما الجدوى والميزانيه والقوانين، ما كل شيء جديد. انت قلت على ميركيل، ربي يفضلك، اش قالت ميركيل؟ هدم الدنيا واعمل جديد. اعمل جديد ما هي على شرط، يلزم الناس تصبر، يلزم الناس تصبر وتصبر مرحليه المشروع. والمشروع هذا راه مش يكون حسب واقع تونس، اتونسيون ماناش هذاك وهذاك، ما عنديش فلوس، مي يلزمنا وي والله شو مش تكلم مش تدخل كيف ومين، شكون باش يصلح وشكون باش يعطي الافكار واين الكفاءه واين الاليه؟ فما حد شيء. الحوكمه يا وليدي الكره وليت حاجه اخرى، وليت بزنس، وليت اندستري، وليت كذا سوسيتي دو ديفيرتيسمون، وليت لي شوز لي سو كي كادر لي كلوب في البروفيسيونيل. سيد العميد، ناس خارجه من فما فاكولتي في ديجا فاكولتي دو دروا اي دو كوميرس اي دو كوميرس.
3: قال عادل سليمي، قال انا احسن انترفيو وقت جاء، قال يا ودي راه وقت مشيت وليت بروفيسيونيل قعدونا ورانا كيفاش نتكلموا، كيفاش نصرفوا فلوسنا، كيفاش نولوا محترفين.
2: لا مش هذا، نتكلم فيك على الحوكمه. الحوكمه انت القطاع الاحترافي البزنس.
3: قريهم
2: يا سيد العمي. يقريو شكون؟
3: يقريو المسؤولين باش ياخذوا،
2: مش مسؤولين، فما فاكولتي، فما يونيفرسيتي في ديجان، ناس تعمل دروا وتعمل كذا ويمشيو سي هذه يونيفرسيتي دي ديجان هذه ساعة تاع الواحد والله نسيتي في اسمه، فهمتي؟ تاع جيستيون دو كوميرس دو سبور. اش معناتها؟ معناها يخرجوا ما غادي دي ديريكتور دو كلوب. ما معنى ديريكتور دو كلوب؟ جي انت في تشيلسي يا خويا واحد ام اس ان روس ملياردير، سي با لوي دو جيري، يعيط هذاك ما يهموش في الجنسية نتاعه، يهموا في كفاءته. لي ديريكتور تكنيك، لا تكنيك لا سامحوني، لي ديريكتور سبورتيف يخرجوا من غادي الدنيا كل تخرج، وليت ولدي قرايه، وليت كذا. هنا ما معناها اللي قد جيب، مادام اللي قد جيب فات الحكايه. هي خويا وانا عملت اقتراح، ما عندنا احنا وليدات يخرجوا من فاكتور دروا يا خويا، يبعثوا جماعه تتكون يوليونا غدوه دي كادر في لي كلوب. وراه في مش حتى في تونس كي واحد ينجح في هنا تعيط له جمعيه هذيك وتعيط له جمعيه هذيك وفهم برشا فلوس وي سي دو سويت لي فورماتور يفو فورمي لي فورماتور بوندون دو زون يفو يفو البنيه التحتيه قداش مش تكون يفو يفو قوانين جديده يفو يفو سي با سي با كلام هكا نمشيو بالله اخر حاجه بالله تو نسمع انا في حاجه هي الشو الرياضيه لايك الرياضي هاي انا اتحدى الناس الكل شكون قرا هالمشروع تاع الهياكل الرياضيه والشركات في الكوره والشركات هذه فهمتي انا ما عمري ما فهمت كيفاش الشركات مش تولي في الكوره وفلوس وناس تحلم شكون قرا القانون الهياكل الرياضي ناس تجي للاستديو ما يعرفوش شو هياكل الرياضي يقولوا هياكل الرياضي ما نقولوا شنو ما قريت قليل مالك فاش تكلم علاه نغلطوا في الناس علاش نبيعوا في الاوهام للناس علاش انترتوني سيت ايليوزيون اللي باقي احنا باهين لا سيدي احنا نوصوم ديفينو لي ديرني دو كلاس يلزمنا ننهضوا برواحنا رانا النجم رانا كذا سي با لي بلا بلا سي با با لي بارول مش بالكلام بالعمل لا اكثر ولا اقل
1: واضح طاليني تحكي على الفاكولتي دو سبور ا ديجون اسمها فاكولتي دي سيونس اي تكنيك دي زكتيفيتي فيزيك اي سبورتيف حاجات اللي قريهم يقريو التدريب الرياضي اداره الرياضه النشاط البدني والصحه التربيه البدنيه والتعليم الرياضي المتخرجين من المدارس هذوما يخرجوا في 1900 شخص سنويا يخرج مدرب رياضي معد بدني استاذ تربيه بدنيه ورياضيه اداره وتسيير المؤسسات الرياضيه اللي ولات واحد وتنظيم التظاهرات الرياضيه النشاط البدني الصحه اعاده التاهيل الرياضي يقول لك هذوما اليوم هي اللي قاعده تخرج في اكبر المسؤولين والكوادر في الجمعيات الرياضيه الاوروبيه
2: انا خديت لك راهو الجانب الاخر هي تكوين الاداريين الحوكمه الجديده الحوكمه الجديده باش الناس تعرف معناتها كره القدم هي راهو كره القدم راهو اختصاص اختصاص اختصاص يعيشك مش اللي يجي حطوه اختصاص والله انبحت انا 20 سنه شيء ما فهم والله بالحق مي يا با يا بانيكو خاطر الناس ما يهمش الناس قاعده غاديك ويتكلموا بعديش الناس تتكلم على الكور الناس كل تتكلم على الكور الناس كل تحكي على الكور وانا ما كنت
1: واليوم وغدوه بعد غدوه
2: وبعد غدوه
1: بروح لهم على بعد الماتش
2: ربي يجيبنا في السويب
3: تات الريزيليون
1: ربي يجيبنا في السويب شكرا كابتن خالد حسين مش بمشي وتوا توت سويت وسان ترانزيسيون لي زوم ميتيو
4: زوم ميتيو
1: يلا نرس
5: مساء الفل للناس الكل من جديد بالنسبة لأحوال الطقس لليلة الخميس 25 جوان 2026 خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي آخر النهار ثم طقس عامة قليل السحب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة البحر قليل اضطراب تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 22 و26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب الغربي وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي
4: زوم ميتيو
1: واضح نورز هذا في تونس باغ كونتر في إسبانيا في فرنسا بدا الحديث على إيطاليا موجات حر شديدة ووفيات
5: نحكي على إسبانيا أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد أن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة تم تسجيلها بين يومي الأحد والأربعاء ويمكن ربطها بموجة الحر اللي تضرب إسبانيا في الفترة الحالية وتعتمد تقديرات هذه على نظام إحصائي يقوم بجمع أعداد الوفيات اليومية في إسبانيا ثم مقارنتها بالمعادلات المتوقعة استنادا إلى البيانات التاريخية بهدف تحديد الفارق بين الوفيات المسجلة والوفيات العادية في الظروف المناخية الطبيعية
1: بالنسبة لفرنسا الحكومة الفرنسية تقول أن موجة الحر هذه هي معادلة لموجة حر صارت عام 2003 تقول فأكثر من 23 سنة ما صارتش لموجة الحر هذه وإحنا كما العادة نسألوا ديما نقولوا زعما تأثير هذه على تونس شنو باش يكون فما تأثيرات هل نستنيه كذلك في بلادنا موجة حر مشابهة للي صاير توا في أوروبا معنا الخبير في الشأن المناخي والبيئي حمدي حشاد أستاذ حمدي حشاد مرحبا بك
6: أهلا بك ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين
1: مرحبا بك حمدي حشاد قبل ما نحكي على التأثيرات في تضحك على حمشي دكتور بي فما حتى مشكل أستاذ حمدي حشاد قبل ما نحكي على التأثيرات هذي على تونس كي نفسروا شو صاير اليوم في إسبانيا في فرنسا في البلدان هذي موجات الحر هذي كيفاش تفسر مناخيا
6: أنا توم على ممكن كان فما تحذيرات حقيقة من قبل نحن قادمين على موجات حر من الناس تبنى وعنها قوية لكن طبعا كل كل التقارير العالمية اللي تنشر معناها لا تأخذ بعين الاعتبار ولا تأخذ بجدية إلا لحظة حدوث معناها الظواهر هذيك بالشكل اللي نشوفه فيه أي. دائما ممكن ثانيا نحكي شوية على الإسرائيل لما نفهموه نحن حاليا تحت تأثير القبة الحضارية في أوروبا هذه الثانية من نوعها بالنسبة للسماء الأولى كان في الأسبوع كانت من شهر ماي وتوا معناها نحن بسبب معاش القبة الحضارية الثانية طبعا حاجة تقريبا نمط جوي حاليا موجود في أوروبا يعرف بأوميجا بلوك ما هو مرتفع جوي قيد مركز فوق أوروبا الغربية والجنوبية ويحبس كتلة هوائية حارة وسخونة قادمة من الصحراء الكبرى شمال أفريقيا التحديدية وتقريبا معاصرة خافية وهو هابط يزيد درجة درجة الحرارة ترتفع في أوروبا النمط من هو اللي يكسر علاش الحرارة ما طلعتش النهار ولا نهار وبدات النوفا كبيرة بالنسبة لي لأنه حالة الهواء في غلاف الجوي تقريبا شبه واقفة معناها والحرارة قاعدة تتراكم نار بعد ما معناها السنة قاعدة تزيد معناها مش قاعدة تنقص
1: واضح قاعدة تزيد مش قاعدة تنقص مازالتش تزيد القدام سي حمدي الحشاد
6: مازالت معناها فما انقطاع بسيط تاع عيانات وتعاود ترجع بالنسبة لهم هما خلينا نقول حاجة خلينا نقول أبرد من أوروبا
1: الصوت قاعد يتقطع شوية سي حمدي كان تبعد من البلاصة سمحنا تبدل شوية من البلاصة اللي انت فيها واضح تقول باش تتواصل موجة الحر هذية في فرنسا في إسبانيا خاصة بالنسبة لتونس سي حمدي حشاد والقبة الحرارية هذية وموجات الحر اللي مش غير مسبوقة لكن غير معتادة خلينا نقول سي حمدي تسمع فينا ما نعرفش مازلت معنا في المباشر
3: ولا نمشي لأوروبا الشرقية الموجة هذه توا
1: سي حمدي نحاولوا نعاودوا نتصلوا به سي حمدي حشاد الكاليتي خايبة شوية نتاع الغيزو دونك في فرنسا مثلا فما مطالب اليوم بإقرار إجازة مناخ في فرنسا يقول لك يلزم فما مقترح الإجازة المناخية بهدف حماية صحة العمال والموظفين في ظل تواصل موجات الحر اللي تشهدها البلاد منذ أيام شفنا في حتى في الطيارات صايرة مشاكل سي حمدي مرحبا بك مرة أخرى
6: مرحبا يا أهلا بك
1: مرحبا سي حمدي بالنسبة لتونس شو وضعنا المناخي
6: وضعنا ما زلنا نحن على الهامش القبة الحرارية ذيك فما درجات حرارة مرتفعة نسبيا لكنها لا تقارن باللي قاعد يصير في أوروبا معنا متوقع باش تكمل الأيامات القدام ممكن مع سكور معنا درجة حرارة مازالت مرتفعة لأيام القادمة معنا ما نسيرش نحن في بداية فصل الصيف معنا والدواء اللي قاعد ينشدوا فيها ما نقولش طبيعية نوعا ما لكن في ظل الوضع اللي أنا ذا جديد معناها قاعدين نشاهدوا في حاجه معناها الصيف اللي باش يكون مستقبلا في الشكل هذا معناها لازمنا نفهموا
1: هذايا الصيف العادي توا باش نوليو نعيشوا هكا
6: هو العادي اللي باش يكون مستقبلا
1: اللي باش يكون يولي عادي
6: لازمنا نفهموا معناها ظاهره الاحترار قاعده تزيد قاعد ممكن تزيد تسرع العمليه اكثر اللي نحن قدام ظاهره النينيو معناها الخارق او معناها السوبر نينيو اللي قاعد تحكي عليه اللي هو مش هو مسؤول على الطقس اللي نعيشوا فيه الان لكن قاعد يخلي فيه في الشكل هذا يعني ممكن المتطرف نوعا ما درجة الحرارة تكون عالية جدا وانا قاعد يشاهدوا أرقام قياسية معناها فرنسا مسجلتهاش منذ فترة إيطاليا تقريبا 400 رقم قياسي محلي معناها سجلته معناها في الأيامات القليلة القادمة وكيف كيف معناها نجم نحكيه زادة كانت فترة ذروة متقطعة كانت نهار اثنين فترة ذروة كيف كيف نحكيه مثلا في الوسط أوروبا تحديدا تكون السبت ولا حد تحديدا لحد تكون معناها درجات حرارة مش بشكل تحت الأربعين
1: واضح مش تقل تحت الأربعين درجات الحرارة الإشاعات اللي مع الحرارة هذية أستاذ حمدي حشيد العمان البحر الخروج بدنيا سخونة برشا لكن زيدة نوع الإشاعات تبدل زيد سخانة تأثر أكثر من قبل سي حمدي
6: هو طبعا لازم نفهموا حاجه راه اللي هو قاعدين نعيشوا فيه معناها لازم هذيك باش تشوف مثلا الابليكاسيون تاع التليفون اللي تشوف معناها الانديسيوفي هو مؤشر الحراره فوق البنفسجيه
1: ايوه
6: تشوفوا تقريبا الايامات هذه نحكيو على 10 و11 هو يتقاس من 0 ل 11 دونك نحن عندنا في الاقصى ما يمكن معناها نشوف فيه معناها هذا اللي طبعا التعرض الطويل معناها
1: العادي اللي ما يخوفش قداش من 0 ل 11
6: يكون تحت سبعة عاديا معناها اللي
1: تحت سبعة
6: مستواني ما يخوفش او الامن نوعا ما
1: احنا في اعلى درجات لاندي سوفي
6: لا 10 وحدات في عديد المناطق معناها كي تحلوا لاندي سوفي تشوفوا كل يوم معناها تقريبا 10 وحدات معناها هذا اللي يستوجب عدم التعرض الطويل معناها لانه ما فماش حاجه تقول اللي التعرض الطويل للشمس في درجات حراره كيما هكا ماهيش حاجه ما تكون دون عواقب هذا مؤكد توا اللي معناها نشوفه معنا العديد الدراسات قاعده تتواتر بتربط في درجات حراره او موجات الحر هذه ومسؤوليتها على حالات وفيات كبيره في العديد من الدول مثلا الولايات المتحده الامريكيه عملوا صرحت اللي عندها 11000 حاله وفاه معناها نتيجه من درجات الحراره المرتفعه اللي كانت ضربت في الولايات المتحده الامريكيه معناها مشكل من فما دول ما عندهاش احصائيات واضحه كيما تونس ما عندناش احصاء واضح معناها شنو هي التاثيرات الصحيه واللي ممكن تسبب فيه وهذا معناها حاجه ناقصه بالنسبه لنا اللي نقولوا للناس معناها البحر الناس تنجم تمشي تعوم بطبيعه معناها فما حد شيء يخوف لكن زادا معناها كان مش حكيو على البحر معناها درجة الحرارة نتاعو قاعدة ترتفع ما نحكيوش على العمان، العمان آمن والناس مش على رواحها ولا بيس ما فما حد شيء ما نحكيو اللي قاعد يصير كيف كيف التواصل مناخيا معناها تقريبا راه متوقع لأول جويلية باش تكون معناها درجة حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط أعلى من المعتاد بسبع درجات كمية عملناهم نذكروا كل خمسة درجات اللي صاروا آخر جوان أول جويلية
1: وحكينا عليهم الناس كل سنة سبعة
6: واحد المرة هذه سبعة معناها زيادة بدرجتين إلى ثلاثة درجات أعلى ونذكروا معناها اللي عشناه في شهر جوان اللي فات معناها في 2025 واللي صار بعد في جانفي وفيفري كان نتيجة لك درجات الحرارة المياه المخزنة في البحر معناها البحر تدريجيا قاعد يتحول إلى خزان حراري كبير والمشكل وقت يولي البحر خزان حراري كبير أي ظاهرة مناخية تكون بسيطة ومسالمة واعتدناها قبل تصير من غير مشاكل في الظروف هذيك تولي معناها حاجة أخرى
1: كيما شنو سي حمدي حشيد مثلا
6: كيما جبهه معناها تكون جبهه بارده معناها تتعدى فوق بحر رطب ودافي معناها نشاهدوا نفس المشاهد اللي شاهدناها في جونفي وفيفري اللي سبت لنا فك العواصف اللي كانت بالتالي معناها سبت في امطار كبيره ومعناها فيضانات واللي شاهدناها مع كماميه البحر معناها تحت تاثيرات الفوارق الضغط اللي كمان تخرب الداخل معناها لازم نفهموا اللي الشيء اللي نتعرضوا له راه معناها نفهموا حاجه مع بعضنا وقت نحكيو على المناخ راه ديما تغير لاشكال الطاقه بطرق مختلفه تغير لأشكال الطاقة بطرق مختلفة هذا اللي يخلي معناها ممكن معناها الوضع معناها دائما يكون كثير نوعا ما ذلك دائما لازم مراقبة الظواهر هذه بطريقة حينية مش نعرفوا معناها شنين لازم يصير وندرسه في أفضل الظروف تفيديا للمشاكل نحن للأسف ما زلنا في مرحلة الإنكار تقريبا ما ناخذوش تقريبا التقارير الامميه كلها مش في تونس بس كذا معناها نفهم عالميا اللي معناها العديد من صناع القرار معناها حتى الناس مش قاعدين ياخذوا في المعطيات هذه بطريقه جديه لان معناها دائما الحديث على الموضوع هذا ديما يكون وقتي معناها وقت تكون فما ازمه نحكيو عليها الناس كل تهتم بها لكن بعد تعديت الازمه لاباس نجرى حياتنا الطبيعيه كان الحكايه مش باش تتكرر وقتها نحن راهو في الظاهرة معناها قاعدة تسيطر على الكوكب ككل وقاعدة باش تخلي طريقة حياتنا تتغير للأبد لازم نفهم المعطيات هذيا جدودنا قبل ما كانش عندهم تكنولوجيا ما كانش عندهم معرفة مع ذلك نجحوا نجاح باهر في التأقلم مع الظواهر المناخية هذيك اللي تعديوا بها الكل بالتالي نحن تو مطالبين اللي باش نفهم الظواهر هذه بشكل صحيح بشكل يكون واضح معناها باش نجم نتعاملوا معها مستقبلا كيف فما حاجه لازم نفهموها راهي توا الكوارث الطبيعيه الحديث على موجات الحر
1: مثلا اليوم نحكيو على الزلازل في فنزويلا مثلا
6: الزلازل هذاك مش مناخي
1: ما عنده حدا دخله
6: لا لا هذاك حاجه جيولوجيه انا نحكي تنمية ولا الزلازل هذاك جيولوجي ما عنده حتى علاقه بالمناخ لكن الان مثلا تصنيف موجات الحر المرتفعه ككارثه طبيعيه فما دول ولا تعمل الحالة الطوارئ معناها وفقا اللي تعيش في كارثة طبيعية ومن ضمنها معناها درجات الحرارة المرتفعة نحن هنا ما زلنا التعاطي مع الموضوع دائما
1: درجات الحرارة اللي في تونس حاليا
6: أعلى شوية من المعتاد
1: أعلى من المعتاد مانيش نحكي على
6: أعلى شوية من المعتاد
1: أي أعلى شوية شو نستنيه وخاطر برشة توينسة اليوم يقولوا كان هذا جوان جويليا كيفاش شنو بشي يصير فينا في جويليا
6: يكون نفس النسق درجات مختلفة ممكن اللي قلق فما ثلاثة عناصر ممكن قلقنا اللي معناها وليت هي محل المتابعة في الموضوع النقطة الأولى عدد الأيامات التراكمية معناها كي تداور بعضهم درجة الحرارة تكون فيهم فوق 35 درجة
1: أيوة
6: يعني علاش 35 بالضبط؟ لأنه منظمة الصحة الدولية أعلنت الرقم هذاك ابتداء منه هو الدن التعلق مع درجات حرارة مرتفعة باش تكون عنده تبعات صحية على الدن بالأخص تختلف وفق معناها فما فئات هشة من الحوامل، الناس اللي عندها أمراض القلب، أمراض التنفسية، الناس اللي عندها أمراض مزمنة تعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة، حاجة غير محمودة العواقب. هذه النقطة الأولى. المشكل نشوفه في تراكم تعدد الأيامات هذيك، معناها فما تحذيرات، معناها العدد الأيامات هذيك باش يمشي، تو نحكيو على أيامات ورا بعضهم، فما تقديرات باش يمشي الأسابيع، وفما حتى تقديرات متطرفة أخرى ممكن أو سيئة نوعا ما أو سوداوية شوية تمشي تقول لك أشهر ورا بعضهم درجة حرارة مماثلة. طبعا هذا نخليكم على الضغط على الموارد المائيه، الضغط على الطاقه، الضغط على منظومه الانتاج الزراعي، التاثيرات والتداعيات الصحيه، هذا من جانب. النقطه الثانيه ممكن نحكي عليها اللي تهمني اكثر وتخوفني اكثر،
1: أيه؟
6: ارتفاع درجات الحراره الليليه.
1: ايوه
6: اللي معناها تو في عديد من المناطق من العالم قاعدين يسجلوا درجات حراره ليليه فوق 30 درجه. هذه معناها مثلا انا مختص، هذه معناها تخليني نغزو الموضوع برشا معناها انتباه. علاش؟ لأنه تقريبا فما الليل بالنسبة لنا في الصيف هو يشكل هدنة حرارية. جسم الإنسان ياخو هدنة حرارية نوعا ما، معناها تخليه يرتاح، لأنه تقريبا فما فارق يوصل حتى 15 درجة ما بين الليل والنهار في السخانة. معناها تكون هكا في 40 في الليل تقع 23 24 25 26 أنت والمنطقة. بالتالي الفترة هذيك الليلية تشكل معناها خلينا نقولوا هدنة حرارية. تصور أنت الهدنة الحرارية دي ما تكونش موجودة، معناها شهيدي كونتينيو.
1: قايلة في الليل معناها سي حمدي.
6: شهيدي في الليل هذا في أثناء تقريبا في الهند معناها تقريبا 4 ولا 5 أيام التالي. معناها سكان مومباي أكبر المدن الهندية فما فيها سكان كبير. كانت درجة حرارة مرتفعة جدا، ذاك سجلت انقطاعات متكررة في الكهرباش. شنو صار؟ الناس كل خرجوا يبيتوا عشرات الألوف، ما نحكيوش 100 ولا 200 فارين، نحكيو عشرات الألوف. الناس خارجة بيت على الشطوط. يعني هرب من درجة الحرارة، يعني هذه صورة معناها جاتنا من الهند، يعني لكن ما فما حتى بلاصة في كوكب الأرض في مأمن من هذا، لازمنا نفهموها. النقطة الثالثة اللي معناها ممكن حكيت عليها قبيلة شوية، البحر والمحيطات اللي قاعدة تتخزن في الحرارة، هذيك درجة الحرارة اللي قاعدة تتخزن راهي باش تخرج في وقت ما في شكل معناها دوائر مناخية متطرفة. قد ما البحر يخزن حرارة مش حاجة باهية اللي قاعدة تصير، قد ما الوضع يكون بعد متقلب في الخريف وفي الشتاء.
1: في الشتاء يعني نستنيو عواصف في الشتاء، نستنيو تقلبات جوية كبيرة.
6: هذا خلية قيد المتابعة.
1: نحكيو في العالم مش كان في تونس سي حمدي حشادة.
6: متوقعين سيناريوهات معناها نوعا ما جدية جدا في خصوص هذه المواضيع. بات حتى الحديث مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، ما نحكيش نحن معناها حتى على قبل الموضوع، بات الآن مطرح لابيكا أو الميجا ستور معناها العاصفة الكبيرة معناها نتيجة المحيط الهادي قاعد نتيجة انضهار النينيو يخزن في طاقة كبيرة، معناها نحكيو على 5 بيتاوات. 5 بيتاوات معناها كيف تخمن بالطاقة المفهومة شنو هي بالضبط، معناها الطاقة اللي قاعدة تخرج من الغلاف الجوي معناها نتيجة انضهار النينيو كل سكوندة 80 قنبلة هيروشيما، ما يعادل 5 بيتاوات، معناها ما تعادل كل سكوندة، مش كل يوم، كل سكوندة
1: كل ثانية.
6: نفهم كمية الطاقة الكبيرة معناها قاعدة تتسيب واللي قاعدة تأثر على الغلاف الجوي تاع كوكب الأرض وكيفاش نحن ماشيين. هنا فما برشا معناها دول خذت الأمور بجدية، معناها تاخذ في تدابير جدية، معناها نشوفوا اليوم
1: بالنسبة ليك احنا بلادنا نورمالمون ناخذوا تدابير جدية لكن مازلنا ما خذيناش.
6: مازلنا مش ماشيين. انت تشوف معناها الجانب الفكاهي مثلا كل ما درجة حرارة قاتلة معناها مش حاجة تفديك. مازلنا كل ما نحكي الموضوع حتى في وسائل الاعلام حتى ناس مختصة يقول لك معناها 40 سخانة ونحن هز كانون ومشي الحمام وهاهاها، مش حكي ضحك والله لا يضحك.
1: ما ضحكش بالكل.
6: ليش حكي ضحك؟ مش حكي ضحك. يعني مش نتباب التاريخ هذيك معناها حاجة كيما هكا التخفيف هذاك ما مش ندفع عواقب وخايبة برشا. اوكي باش نكونوا معناها عندنا جانب الفكاهة في الموضوع، لكن الأمور هذه تتخذ طريقة لازم صارمة معناها الاستخفاف هذاك مش ندفع ضريبته وخايبة برشا بعد.
1: فوالا. الضريبة باش تكون خايبة. العواصف الرملية سي حمدي حجاد وانت تحكينا على الظواهر هذية، شفنا مثلا في دوز في ولاية قبلي، شو هذاك اللي صار في قبلي؟ كيفاش نفسروه مناخيا سي حمدي؟
6: هذيك معناها اللي شاهدناه البارح في قبلي هو جدار رملي او دونك هو نوع من العواصف الرمليه خلينا نقول الكثيفه نزل عاده على رياح هابطه، معناها الرياح الهابطه ذيك تبدا مرتبطه بخلايا رعديه ولا فوارق حراريه كبيره بين الكتل الهوائيه. تخلي معناها الكتله الغباريه ذيك الضخمه ومتماسكه تتحير معناها وتصير وتكون ترتفع في الغلاف الجوي في كوكب الارض وتكون كانها موجه. لكن مش موجه تاع بحر، موجه تاع غبار. معناها في الشكل هذاك اللي نشوفوا فيه. هذا وقتي تصير يعني مش ريحة دي هي مرتبطة خلينا نقول اضطراب جوي نشط في المنطقة ذيك يعني تعتبر من الظواهر اللي ممكن شائعة يعرفها علينا في الجنوب وفي الصحراء
1: ما معنا. تخوفش معناها سي حمدي حشان
6: لا تخوف وقتي معناها فكر الناس اللي عندها تلقف الأمراض التنفسية حاجة تتعدل ديما تصير معتدين بها أهلنا في طريقة لباسهم وطريقة طريقهم سبب شوية مشاكل معناها في التنفسية وقتية زيادة ما تقعدش فترة طويلة وتتنحى أما تتكرر لأن معناها وقت تصير معناها العدم الرؤية تولي معناها تجم تسبب شوية حوادث ولا حاجات لا قدر الله وهذا اللي يخوف الموضوع الباقي معناها تصير ديما تصير مش حاجة اللي تخوف لازمنا نقرأ حسابنا واللي في الحاجات هذه كيفاش قاعدة معناها تتغير ديناميكية سريعة جدا معناها
1: مش بعد نقوله ما في بالناش
6: هيك الحاجة ممكن نقولها معناها تركيز نظام انذار مبكر ضرورة ملحة جدا أكثر من أي وقت مضى مش يكون عنا جهاز كامل واضح الملامح مش بتكون فيه مجموعة من الأطراف من الداخل اللي يكون جهاز مستقل بذاته في الأرلي وارنينج أو نظام الانذار المبكر للتعامل مع الكوارث الطبيعية الإعلان الناس تفتيت الناس توعية الناس أو الحاجات هذه حاجات الخير مش رأي ينصفوا منها مازلناش نقفوا عند الخوف والصدمة التعول لا لازم ما مرحلة ما بعد الصدمة مرحلة ما بعد الخوف اللي هو كيف نحضر روحي كيفاش نكون مستعد الظاهرة ذيك كيفاش تصير خلينا نفهمها كيفاش تصير كيفاش نجم ننقص من تأثيراتها عليها كيفاش نجم نتعايش معها
1: كيفاش التوقي والتعايش الاثنين
6: هذا هو معناها تم التفتيش والتوعية معناها اللي هو فما مبدأ في الأمم المتحدة يقول لك كل دولار تصرفه معناها باش تثقف وتوعي الناس راهي ربحة 17 دولار خسارة بعد نحن التثقيف والتوعية مانيش معناها مش قاعدة بطريقة كبيرة معناها ممكن عن طريق المجتمع المدني وسائل الإعلام اللي قاعدة ممكن في كل مناسبة تكون فما ظاهرة طبيعية معناها من طريق الطرح الموضوع هذاك على الأقل الناس ولات عندها بعض المكتسبات والمفاهيم هذا الحاجة الإيجابية على الأقل في الموضوع لكن مانيش قاعدين نقوموا بها كسياسة متواصلة معناها تشمل الناس كل خاطر
1: كاستراتيجية واضحة واضح شكرا
6: الموضوع.
1: شكرا ليك سي حمدي حشاد الخبير في الشأن المناخي شكرا لك على كل هذه التفاصيل فما شكون يحب يعلق يا جماعة فما شكون
3: قال كل شيء حاجة برك وما يمكن ما يجيبش يغطي كل شيء لكن وقتاش الطقس يولي قاتل هو فما لا تمبيراتور انرجستري وفما لو ريسونتي معناها تلقى الترمومتر مكتوبة 35 لكن العباد تحس في 45 علاش
1: مربوطة بالطو ديميديتي 65
3: لا بالحق راهو سامح مرهونة باك للطو ديميديتي 40 في قفصة تحسها أقل من 35 في نابل على خطر البحر المشكلة في الديميديتي راهي تولي قاتلة لو ريسونتي الحرارة المحسوسة وهذيك مع الديميديتي مع السخانة تولي حاجة أخرى وتولي وقتها يتوقع منها الإنسان على كل المرضى اللي يحكي عليهم والجماعه هذوما اللي عندهم ضيق تنفس وكل شيء تولي احنا نقولوا شبيه تقصر زين شبيه هكا وهو حكايه الهيوميديتي هذه نقطه الاولى نقطه ثانيه كنت مع سمير وقتها في البحر اقسم لي انه والله اللي ضحك
1: على سمير بالذات
3: سمير صاحبي نصدر وياه نمشي 60 ميل قال لي 40 سنه في البحر عمره ما شاف البحر 500 متر غرق واحنا 60 ميل معناها 100 كيلومتر لداخل والتمبيراتور 38 قال لي 40 سنة عمري ما شفتها راهو هذيك انا قوس اختار الحكاية مقاتلة راهو الراجل كان يحكي لك قال لي تو تشوف ايش عم فينا سخانة البحر ايش باش تعمل اولا الحوت يهرب الحوت ما يحبش سخانة البحر يمشي يخرج يلوج على
1: البايس ده
3: ثانيا أكل تشوف فيها زواعب الرعدية كلها جاية من الفينومين هذا الراجل اقسم 40 عام في البحر عمره ما شافها 38 تمبيراتور دو لو خاصة في غرق 500 متر راهو خاطر في الغرق هذاك نورمالمون تلقى 21 22 يا كابتن راهو ديخ قال لي خاطر عنده الجهاز اللي يسجل المسارات بيسجل زاد ماء البحر قال لي 40 عام عمري ما شفتها راهو مش انبوبات اختر لا مش تونس برك هذه العالم كله راهو يجي
1: يفيق بخلاف انه شيء يهاجر الكائنات البحريه وشيء الاخر يموت على خاطر الاكسجين اللي يبدا موجود في البحر كيبدا اسخن يكون اقل برشا من البحر وهو بارد هدي دحمان
7: والله هو وجه الغرابه خاطر ما نطلعوش على اهداف التنميه المستدامه لي زو دي دي اللي هما لي زوبجيكتيف برينسيبو نتاع منظمه الامم المتحده مصنفتها في 17 هدف اساسي منها التغيرات المناخيه اللي ما فيها حتى وجه مفاجأة. هذوما معناتها ناس خدموها من عام 18 يقولوا راه في عام 22 و 23 و 24 و 25 يلزم نطوعوا أهداف التنمية متاعنا والأهداف الطاقية حسب الأهداف التنمية المستدامة في العالم الكل. رانا مانيش معزولين على العالم، رانا مانيش نعيشوا في كوكبيت وحدنا. دونك اذا كان احنا كنا مطلعين على اهداف التنميه المستدامه هذوما لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون ديورابل، نكونوا افيرتي على التغيرات المناخيه اللي هي مربوطه بالطاقات المتجدده. احنا تو فرحين برشا اللي نعملوا في طاقات متجدده سواء كان في الصحراء ولا بالشمس ولا غيره، مي ما نعرفوش الامباكت نتاعها. نعملوا في زراعات جديده اللي ما نعرفوش الامباكت نتاعها، نعملوا في فلاحه جديده ما نعرفوش الامباكت نتاعها، نستعملوا في طاقه شمسيه وغيره مانيش نعرفوا في الامباكت نتاعها، نستعملوا في سيارات اللي ما عادش موجودة في العالم الجازوال وغيره مانيش نعرفوا في الامباكت نتاعها. كما قال قبيلة هو بطريقة فكاهية على محلها قال المرأة اللي هزة كانون، ماهوش ما فماش فرق كبير ما بين تو التاكسي اللي تستعمل في الجازوال في العاصمة والمرأة اللي هزة كانون للحمام. راه قاعدين احنا خارج المسار التاريخي والاستشرافات اللي قاعدة صايرة من 2018. دونك اليوم ما نستبهتوش، اما فماش دراما كبيرة برشا راهو بالنسبة للتغيرات المناخية، باعتبار ان اذا كان فما حاجات بريفيزيبل اسكو عنا تخطيط احنا للمستقبل ولا خلينا نرجع لاصل الحكاية. عنا تخطيط في برامجنا التنموية بصفة عام، راهي التنمية ما عادش مشاكل شغل وكهو، راهي التنمية بكل اشكالها في لبستنا، في السنتيتيك اللي نلبسوا فيه، في الـ في الـ في الـ في الـ في الماكله اللي ناكلوا فيها، في المواد اللي نبنيوا بها كومبليتمون اللي هي تغير كومبليتمون. يعطيك الصحه، هذم الكل راه اذا كنا نطوعوهم للاهداف العامه تو نلقاو روحنا نحافظوا على الكليبر. اليوم انا كي نقول راه درجه الحراره ارتفعت بدرجتين ولا ثلاثه، الناس كانت تحكي عليها 10 سنين التالي 5 سنين التالي، راه موجه تو نقولوا على فرنسا اللي اليوم صارت 2003 اليوم صارت في 2026. لكن اليوم احنا ما عندناش مؤشرات غريبه برشا على بارابور للي مويان نتاع 10 سنين و15 سنه التالي. مشكلتنا في الاجيال القادمه مش في اليوم. احنا عندنا مشكله نتاع مياه في تونس، عندنا انحباس نتاع امطار في تونس، عندنا جفاف في تونس، حذرنا رواحنا الهدايا في المستقبل راهو بدون الماء لا يمكن مقاومه الجفاف ولا يمكن مقاومه ارتفاع معدلات الحراره. اسكو عندنا ان بوليتيك دو لو في تونس؟ عندنا بوليتيك نتاع كونسوماسيون دو لانرجي في تونس؟ نو. هنا اليوم احنا اليوم ستيك تدعو الى تحكم
1: ترشيد
7: ماشيين فيها احنا في هدايا، كل واحد يشوف البيجي فاميليال نتاعو هو البيجي بيرسونيل نتاعو، ما عندناش مؤشرات عامه. العالم قاعد يقص في الدوره في نص النهار وماضي ساعه، احنا مازلنا ما وصلناش لهدايا، ما عندناش فزاعه من النوع هذا. لكن الي طون باش نوعاه، وراهو العالم قاعد يتغير وعادي باش يقعد يتغير عادي، ما فماش حتى وجه غرب.
1: وتوا حمدي حشاد كان يقول مازال باش يتغيروا برشا،
7: بيان سور باش يتغير وبسرعه كبيره،
1: وراهو اللي توا مش عادي يقول هذيك بشوالي العادي غدوة،
7: أي
1: درجات الحرارة هذا هو العادي
7: عادي بشوالي في عادي العالم. التوندونس هذيك هي
1: التوندونس،
7: هذيك التوندونس نتحذروا لها، مش المشكلة نتشكاو منها، مش المهم أن نتحذروا لها في المستقبل وكهو، ما نقعدوش في التشكي وفي التشخيص. كاسكو نا بروغرامي بور لافنير دي جينيراسيون فيتور.
1: واضح توتافي. ولليوم راهو لوكس غدا بشوالي هذاك الاساسيات والضروريات، ما عادش
7: الاوروباوي ما كانش يعرف الكليماتيزور، كان يعرف على ريغور، كان يعرف الفنتيلاتور تو ولا الى انستال دي كليماتيزور 20 سنه التالي. انا عشت في اوروبا دونك ما فماش كليماتيزور في اوروبا. اليوم فما الكليماتيزور في اوروبا، في حتى في امريكا اللاتينيه ما كانش فما الكليماتيزور، اليوم دخل الكليماتيزور. شكون الزوالي اللي اليوم ما عندوش كليماتيزور في تونس قبل ما يخبم مش يعرس ولا باش يعمل؟ شكون ما
1: يخبم في كليماتيزور؟ جوستومون فكرت لي ستاتيو اللي يقول لك لما صديقي الصدوق، معناها مون ميور غامي هو الكليماتيزور توا في الحياه.
7: الزوجه عيطوا
1: له انا لطفت صندوق خلي عاد التليفون، خلي شوالي يقرب للتليفون. 6:53 دقيقة، يلا في سفيسان مشو لاك ديزلاك نبدلو شوية جو.
4: لايك لايك ديسلايك
5: يلا لايك ديسلايك. باش نسمعكم تصريح لوزيرة البيئة السويدية اللي هزت طفلها ولا بيبي نتاعها للاجتماع نتاع الاتحاد الاوروبي. نسمع.
8: Good morning. Very pleased to be back in the council. Happy also to be an example of not having to choose between being a present minister and a present mother. And I think that there are many things that makes Europe a wonderful place to live. One of them being just this, that we can have the possibility of attending meetings and attending to my child.
5: تقول إنها فرحانة إنها تنجم تكون وزيرة وفي نفس الوقت أم تتلهي بصغيرها واللي العايش في أوروبا به على خاطر يمنحك الفرصة إنك تنجم تخدم بفرد وقت ترعى صغيرك.
1: فلا وزيرة تزمعها ولدها البيبي الاجتماع للاتحاد الأوروبي. لايك ديزلايك. نبدأ بك دكتور.
9: نبدأ بصيت العميد.
1: لايك ديزلايك. ليه عميد في الأخر؟
9: والله حقيقة ديزلايك.
1: ديزلايك. بيبي واجتماع الاتحاد الاوروبي.
9: يفو سيباري لا في فاميليال دو لا في بروفيسيونيل معناتها في الاخر.
1: واضح. ديزلايك دكتور يقول طليلي.
2: لا لايك باهي. في عود خليها عند بون هكا هزتها.
1: هزتها.
9: ما نعرفش. بوها مش.
2: بون بون.
9: بون بون.
1: بون.
9: خيبوها.
1: مش متشالية.
2: ما هو خاطر بحذايا لبنانية.
1: دونك لايك بالنسبة لك انت طليلي. باهي. هيدي دحمان
7: موجودة في مجلة الشغل في تونس. قاعات الرضاعة في مقرات الشغل. معناتها فماش حتى وجه غرابة بالنسبة لي. مجلة الشغل اللي صادرة في 66
1: قاعات الرضاعة مش انك تهزوا البيروك.
7: اي تهز تهز سي بيرمي في مجلة الشغل التونسية اللي هي صادرة في 66.
1: معناها تو نجيب بيبي معايا ونجي نقدم.
7: اي عادي عادي ولطوما ميناجي. اي بالقانون بمجلة الشغل التونسية 66 هذا عام 66.
1: عندي بنتي لورز
2: معايا. اي تبي تبي تخدم على روحك.
1: سيد العميد لايك ولا
9: ديسلايك؟
1: ديسلايك.
9: أكيد بيبي يمسخ. إيش تعمل؟
1: مو عمل كوش.
9: تفوح ال إيه ركوب يا بنتي مسخ كوش.
2: هب وفض.
9: سامحني سامحني. مسخ كوش متاعه. حرب الدنيا وطلعت الريحة. شنو؟ كان قامت. بيش بدل له كوش. مشكلة. وهذا مؤتمر معنا مجلس وزاري مش لعبة. مشي مشي في بيرو قاعدة. والله في بيرو يفهم كي قال سيد أحمد توا في بيرو والرضاعة والقانون موجود. اما في مؤتمر وفي اسم بيتوب مجلس
1: الاتحاد
9: هذا هذا والاتحاد الاوروبي هذا بيبي هذه قلت لك
1: وزيره البيئه احنا كنا نحكيوا على المناخ
9: فبا ميلونجي
1: هذوما
9: راهم سويديين قديش وصل وصلوا امور اخرى الراجل ياخذ 3 شهور كونجي ما دام عندهم عندهم الحب عندهم الفلوس
1: هي رجعت من الوليده من البيبي راهو مازال
9: هذه قلت ما دام عندهم فلوس يعملوا اللي يحبوا قلت لك رجعتوا 3 شهور 3 شهور كونجي خاطر المراه ولدت
7: ولا طعام يا عميد
1: ولتها مجلت الشغل بعدك قاعد حافظها ما شاء الله لي. نمشيو لاخبار الموالي نوصي.
5: نحكيو على دراسه تكشف تراجع الرومانسيه عند الرجال خلال فتره كاس العالم. كاس العالم يهدد الاجواء الرومانسيه. استطلاع شمل 3000 من مشجعي كره القدم في الولايات المتحده الامريكيه. تتوقع تراجع الرومانسيه بين الازواج بنسبه 22% خلال البطوله. المباريات تتفوق على الامسيه العاطفيه. 57% من المشاركين اكدوا انهم باش يختاروا متابعه مباريات المونديال على قضاء وقت رومانسي. يا بنتي
9: 90% في تونس بعد صارمنا مش 25
1: احنا كلنا لحد بارتيغ بالساعتين تاع القايله فمش رومانسي
9: 90% طاح
1: فما ماتش ويت ومباريات. لايك ديزلايك عميد
9: ودي قلت لك انا قاعد نخمم في اللي صار لنا مش 22% في تونس 90% الرومانسيه رحلت في جره ليكيب ناسيونال. شكون مازال مش مازال فاهم الرومانسيه بعد اللي صار؟ ايش بالرومانسيه؟ واحد يضرب الاحتباط فهمتي قال اسبوع قال الاحتباط
1: احباط ولا
9: لا اسبوعي اسبوعي تعال اسبوعي المسلسل قال ضرب الاحتباط ضرب الاحتباط احنا في تونس
1: دونك لايك انت صحيحه الدراسه هذه بالنسبه
9: لي 100% شنو
1: ما ينجمش مع الماتشويت هذيا بعث مسج
9: اسمع بعد الماتش هذاك نفكر روح حتى الماكله ندخل فيها بسيف
10: انا ناقص يا اخويا
9: والله انا ناقص يا اخويا قال عبد الامام الواحد ماكل بالله يا سليم صحيح ولا
2: صحيح
9: والله واحد تخنق تخنق نهارتها
1: لايك يقول
9: مجلول حتى الفطور نهارتها فطور الصباح ما نجمتش ناكل تخنق الواحد شنو فطور رومانسيه اش من رومانسيه
1: لايك ولا ديزلايك صحيح ولا صحيح انه لي ماتش نتاع الكره كاس العالم ولا كذا
2: كاس العالم كاس العالم
1: كاس العالم
2: مش بطوله
1: يطيح في الرومانسيه
2: كاس العالم خاطر يتلعب في الصباح ويتلعب بمخر ويتلعب كذا دونك وقت الناس راقده
1: الامسيات الرومانسيه
2: الناس راقده
1: ما فهمتش
2: مي فوتي لا ديري
1: صحيح
2: معناتها الرومانسيه
1: لايك خلينا نشوفوا نجح لايك ولا ديزلايك
2: انا
9: صحيحه
2: صحيحه اما
1: لايك
2: اما شو معناتها الرومانسيه ونقولوا الاشياء باسمائها.
1: رشيده قدر قالت رحلت رومانسيه مشيت على روحها
2: حتى من غير كوره
3: ضيعت انا
1: الكوره رشيده
2: يا شدلي
1: رشيده
2: رشيده رشيده ربي يفضلك راحت عندها مديدك
3: راح الغالي راح
1: دكتور
3: شنو
1: لايك ولا شنو شنو سيدي لايك ولا ديزلايك
3: كيف كابتن لايك
1: لايك
3: كيف كابتن لايك على الاخر
1: صحيح ما انا بالنسبه لي
3: شوف كل حاجه عندها جوها
2: عندها وقتها
3: شوف تو نحن رجال
1: تحميني استنى باش يقول ويا رايك
3: لا نحن رجال شنو ما لي مويان دو لوزير اللي عندنا ابار عائلتنا والزوجه نتاعنا شويه كوره فهمت على شويه قهوه
2: على شويه بلوت
3: على تريح بلوت
1: زيدو
3: فهمت على ماشي للستاد
7: معليش برشا حاجه تخرين باش
3: حاجه تفري كوب دي موند بصراحه سورتو افيك لو ريزولتان تاع ليكيب ناسيونال
1: مشيت على روحي
3: انا تفرجت في الماتش الاول برك هذا ثاني ما عاودش اليوم مانيش باش نعاود
1: ماكش تتفرج
3: حتى انا مش عارف
7: مش متفرج حتى انا
1: واحد اعصابه
3: لا عين ترى لا قلب يوجع
7: 100% رومانسي
1: رومانسي
7: ضد الكور
3: صندوق عجب
1: كأس العالم بغير كأس العالم
7: لا عالم ولا آخرة كلهم
1: شو اللي أثر في التوم تاع رومانسية متاك شو اللي نجم يخليك ماكش رومانسي
7: أنا ما نكونش مربوط بالواقع كورة ولا مش كورة أمورهم وين ثم واقع أنا ضد واقعهم
1: ضد
2: فسلي فسلي ولا بلا
1: فهمنا
2: انت في الافتراضي
7: تقريبا في المرشي باراليل
2: انت في الافتراضي
1: فلسفة دحمانية دي والله فلسفة دحمانية ما يهمكش معناها هادي دحمان
7: جمل
1: رومانسي
3: رومانسي رومانسي
7: الهادي جوي
3: على روحه سيد عميد
2: سيد عميد عنده رومانسية بيرمانات
1: قالك شنو رايك عبيد قالك كده رومانسي على طول لا يعني
3: رومانسي كوني
1: وانت الرومانسي راوي عبيد
7: هاي تحب الحقيقة
1: طيح عليك الحقيقة
7: انا سيدي لحيت
3: لحيت
7: ما عندي قهوة لا قهوة لا انا بقاتلك الرومانسية على فكرة انا الكورة ما فهمتش والقهوة ما فهمتش والقهوة ما فهمتش
1: الكورة اثرت فيك شو
7: لا ليك ناسيونال بركة
1: هيدي دحمين قالك حتى ليكيب ناسيونال ما تأثرش فيا
7: لا هو هما مش

0: كما قلت بي مش كرونيك
1: يعني
2: شكرا لكم شكرا لكم فك عليكم الكرة مشوا للرومانسية
3: نحن ركزتم
2: شكرا على الضحكة هيدي دحمين يلا نتقابل غدوة إن شاء الله في أسعد الأوقات دي سي العربي يحفظكم يحفظ تونس العزة والغالية في المن
4: ناس الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
3: موجز السابعة مساء ديوان فهم عسلامة ممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز يفيدون بأن ديون الشركة المتراكمة بلغت حوالي 7356 مليون دينار إلى حدود شهر جوان الجارية، في حين ناهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى حرفائها والمؤسسات العمومية والخاصة أكثر من 6000 مليون دينار، مؤكدين أن هذه الوضعية المالية تفرض تعبئة موارد واستثمارات إضافية لضمان استمرارية نشاطها وإنجاز المشاريع المبرمجة. من جهتها قررت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب إثر استماعها لممثلي الشركة والحكومة إرجاء المصادقة ومواصلة النظر في مشروعي قانونين لضمان قروض لفائدة ستاغ بقيمة تتجاوز 1200 مليون دينار إلى حين الاطلاع على عقد البرنامج المبرم بين الشركة والدولة. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية بحث اليوم مع وفد من الخبراء الفرنسيين الممثلين لشركة أغروبول سبل تنظيم وتطوير منظومة السلجم الزيتية الكولزا في تونس وإحداث منظومة معلوماتية خاصة بالقطاع، وشدد ممثلو المنظمة الفلاحية على ضرورة استجابة المنظومة الرقمية الجديدة لاحتياجات الفلاحين ومختلف حلقات الإنتاج عبر إدماج المعطيات المناخية والفنية، مؤكدين أهمية هذا الإجراء في تحسين التخطيط لمواعيد البذر وتأمين المتابعة الفنية وبرمجة عمليات المداوات والحصاد. إعادة تصنيف مناطق صيد المحارة الخمسة بسواحل ولاية مدنين من مناطق ممنوعة إلى مناطق صالحة لاستغلال المحارة بعدة مناطق والتي تواصلت لست سنوات بما يمهد لإعادة فتحها مع انطلاق موسم جمع المحارة شرط توفر المخزون الكافي والحجم المناسب للمنتوج والذي يتحدد بعد معاينة من فريق المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وفق ما أفاد به المندوب الجهوي لتنمية الفلاحية بمدنين عمار الجامعية، والذي أشار إلى أن مخزون المحار شهد تراجعا خلال السنوات الماضية نتيجة الصيد الجائر وانتشار السلطعون الأزرق الذي ساهم في الإضرار بهذا المنتوج البحري. الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد نجح اليوم في إجراء أول عملية جراحية باستعمال آلة المنظار لشاب يعاني من إصابة على مستوى الركبة، وأوضح المستشفى أن هذا التدخل الطبي يندرج في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية والاستغلال الأمثل للتجهيزات والكفاءات المتوفرة بالمؤسسة. في الأخبار العالمية، رئيس الوزراء بالكيان المحتل بنيامين نتنياهو يؤكد أن الاحتلال سيواصل وجوده العسكري في لبنان طالما اقتضت الضرورة، مشددا على أنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سكان المناطق الشمالية. نهاية الموجز الإخباري قدمه

0: لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في مونديال إكسبريس في أمان الله.
1: FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
2: المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولة الدور الأول من مونديال 2026. ديوان FM في قلب الحدث. لاتو سبيسيال نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبار.
1: مونديال إكسبريس.
3: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. الليلة نص الليل المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ختام مشاركتنا في مونديال 2026 بعد زوز هزائم المنتخب التونسي من أجل حفظ ماء الوجه. اليوم ضد الطواحين الهولندية نذكر هولندا مطالب بالانتصار من أجل ضمان صدارة المجموعة. بالنسبة للمباراة هذه باش تكون تحت الأمطار، ثم إمكانية أن تتوقف أثناء لعب المباراة. نعرفوا قوانين الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية تفرض إيقاف المباريات في صورة حدوث أمطار غزيرة أو زواب عديمة في انتظار انطلاق المباراة. شنو باش يصير من طرف الجهات المنظمة؟ نذكر منتخبنا يلعب بخطة 3-5-2 مرة أخرى، ثلاثة مدافعين في المحور، أيمن دحمام يكون في الكاج مرة أخرى في المحور، منتصر الطالبي وعمر رقيق، ممكن برشا على اليسار يكون بن حميدة تيتولير في المباراة هذه، العابدي على الجهة اليسرى، إكسنتري جوش، إكسنتري دروا ممكن يكون فاليري أو النفاتي، وسط الميدان سخيري حنا بعل المجبري في انتظار شكون الثالث باش يكون معاهم. نجم يكون أنيس بن سليمان، وفي المقدمة نجم يكون الياس سعد شوات، نجم يكون أيضا مكان شوات سيباستيان تونيكتي كالعادة. إيرفي رونار ما يكشفش عن أوراقه بالنسبة للتشكيلة باش تواجه الليلة المنتخب الهولندي. نذكر بداية من نص الليل المباراة وبلاتو سبيسيال خاص بالمباراة هذه. مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد ينهار، الملاعبية تجهو ونجيو بليتو من كارثة. المدرج سقط في ملعب فريسكو بالقرب من دالاس على منطقة تضم منصة إعلامية مؤقتة، لكن دون إصابة أحد بأذى في ظل إقامة حصة تدريبية وقتها كانت لمنتخب السويد. والمدير العام لمنتخب السويد ستيفان بيرتسون يقول لصحيفة محلية أنه الملاعبية انجاوا من كارثة أثناء التدريبات. البوليميك متواصلة بخصوص مباراة المنتخب المصري والمنتخب الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات من مونديال 2026. الجدل بخصوص ارتداء شارات المثلية في المباراة هذه حسب ما أعلنت عليه الفيفا، ولكن المنتخبين المصري والمنتخب الإيراني رفض قاطع أي أعلام أو كذلك شارات للمثلية بالنسبة للملاعبين. يقول أن الأمور هذه منافية لتعاليم الدين الإسلامي سواء في إيران أو في جمهورية مصر العربية في انتظار قرار النهائي من الفيفا. حسب مصادر مصرية فأنه ثم حتى تلويح بالانسحاب من المباراة في صورة إصرار الفيفا على ارتداء شارات المثلية. الختام ماتشوات الليلة في وغدوة الفجر في المونديال، بداية من 9 الفيلة الإيفوارية أمام منتخب كوراساو، نفس التوقيت الإكوادور ضد السوبر ناسيونال مانشافت، المنتخب الألماني نص الليل تونس هولندا، نفس التوقيت اليابان ضد السويد 3 متاع الفجر، منتخب باراغواي واجه الكنغر الأسترالي في نفس التوقيت، الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب التركي. نذكر أن تركيا غادرت رسميا مونديال 2026. مونديال إكسبريس وفاء وتفاصيل متواصلة على ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في لمان، وتحية تونس.
1: مونديال إكسبريس ديوان FM. عسلامة
4: عسلامة ديوان FM، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان FM. وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
8: ملكه الموجة صفاقس
9: على 91.2
8: تونس
9: 93.5
8: نابل والوطن القبلي
9: على 106
8: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: UNFM.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقة. مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى 9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين، إن شاء الله نكونوا منسيكم ونعطيكم فكرة على شنو صار الجمعة في البلاد، شنو أهم الأخبار، شنو هي الأكتواليتي اللي صايرة. تحية خاصة للناس اللي تخدم تسمع فينا في الخدمة، ربي يعينكم، إن شاء الله ربي يعطيكم القوة. تحية للجالية التونسية يا حسين العاملة بالخارج، ربي يعينكم إن شاء الله في عودة قريبا. تحية للناس زادة اللي تسمع فينا في ديارها، مرحبا بكم وأهلا وسهلا، إن شاء الله نكونوا موانزينكم. الناس كل شنو باش نحكيوا الجمعة، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشويت. تسجيل حادث اصطدام شاحنة ثقيلة بغرفة استخلاص، ونقابة تونس لطرقات السيارة تطالب بحماية العوان. موضوعنا في العيون. رواج فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لصنع وبيع واقي الشمس في المنازل يثير جدلا. أخصائية في الأمراض الجلدية ضيفتنا الليلة في فيسبوك. أزمة في قطاع البطاطا بعد عزوف المخازن عن قبول الكميات الجديدة، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأكتوية. التنسيقية الوطنية للسلياكيين تتوجه بعريضة إلى رئيس الجمهورية، فما هي الأسباب؟ نحكي في الموضوع في فسفاسة. ما هو جديد دليل التوجيه الجامعي للسنة الجامعية الجديدة؟ موضوعنا في فيدباك. وما هي أبرز التحديات التي يطرحها مشروع مخطط التنمية 2026-2030؟ موضوعنا مع لانفيتي دو جور عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عصام شوشان. وكتاب عن أهمية الضحك وتأثيره النفسي والإيجابي نقترحه عليكم الليلة في بون بلان.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معاكم كوتي ميكرو.

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا. حادثة وقعت اليوم في الطريق السيارة، حادثة اصطدام شاحنة ثقيلة بغرفة استخلاص واقتلعتها بالكامل. مش نشوفوا شنو اللي صار، تفاصيل هذا الحادث، هل هذه الحوادث معزولة متكررة، شنو اللي قاعد يصير، نحكي في الوضع تسويتا. الكاتب العام المساعد لنقابة الأساسية لشركة تونس لطرقات السيارة بسوسة سيريدا الكرمي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: أهلا وسهلا مدام هدى، ومرحبا بمستمعي ديوان فام.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا سيريدا، أهلا وسهلا. شنو اللي صار بالضبط اليوم على مستوى أي محطة في ولاية السوسة، الوضعية، وضعية الناس اللي تخدم الغادي، لأنه شفنا تقريبا المحطة تم اقتلاعها بالكامل.
2: نعم، صار البارحة شاحنة ليبية تحملها كما يسمى هما حلاقيم، ضربت الكابينة وهزتها ورزموها، معناها العون كان خفيف فهمتني، وهرب من الناس ده وعنده أضرار على مستوى الظهر، وهذه مش المرة الأولى هذه صارت،
1: معناها خرج من الشباك باش يمنع روح،
2: خرج من الشباك باش يمنع روح معناها، وبعد جات الحماية وهزوه لل مستشفى فعلول، تلقى الاسعافات الاوليه والحمد لله روح في ساعات الفجر الاولى،
1: روح مع اضرار في الظهر معناته.
2: نعم نعم.
1: شو اللي يخلي شاحنه معناتها، واحنا نعرفوا فما اللي بارير هكا ولا لا معناتها، وكي توصل فما تخفض في السرعه للماكسيموم، شنو اللي قاعد يصير، علاش الحوادث هذه تصير؟
2: والله تكررت، هي قبل كان المعمول به الشاحنات هذه تتعدى على الجناب، عندنا جنابات عندنا ممرات واسعين شويه، عندنا سنوات ولا مفروض علينا باش نخدموا التليبياج في في في في, في, في اللي بوها هذوكم، يضطروا هم يشدوا الصف ويصبوا في اللي بوها هذوكم العاديين بتاع السيارات ومتاع الشاحنات الخفيفه فهمتني. هكا هو معناها، وزيد
1: ديما ما نجموش نبدلوه احنا التليبياج الواحد اخرى معناتها الفوا اخرى، علاش مخلينه في الاطراف
2: هذيك؟ طلبنا برشا حاجات وبرشا جلسات وما يسمعك حد فهمني، معناها الاداره العامه نتاعنا عملنا لها مراسلات، صارت هذه في ظرف شهر ونص تقريبا ثالث حاله، صارت الاولانيه في بياج نقيضه، الثانيه في بياج مساكن، وهذه البارحه الثالثه، ونفس الشيء معناها، وحتى تصير ان شاء الله ربي بعد علينا.
1: معناها في سوسة فقط، في سوسة فقط هذا ثالث حادث،
2: فقط ثلاثة حالات في ظرف تقريبا شهر ونص،
1: شهر ونص.
2: والإدارة شنو تعمل، شنو تجي بعدها بنهار زوز تصلح الكابينات وماتريالها باش تعاود تخدم من جديد، اما هكا العون لا احاطه نفسيه لا ماديه لا ما تم حتى شيء، ما حتى شيء،
1: معناها ما يتكفلوش به، معناتها حادث شغل هذا ولا
2: عندنا خمسه زملاء وريتهم وحتى على الاذاعه نتاعكم هبطوهم لسانك جوان، عملوا اكسيدون ماشيين للخدمه، توا اربعه خرجوا بعد مهرين وثلاثه، واحد التو مازال في العنايه المركزه، ايش يعملوا الشركه باش تفرح بهم، وقصوا لهم الشهري المره دي، شهريهم ما تثبتش، تصور انت معناها خادمين ما كامل معناها، وبعد على اكسيدون ماشي تخدم تلقى روحك من غير شهريه حتى باش تعالج ولا تشري دواك ولا العائلات اللي تتنقل عليهم مساكين، توا عندنا في شهاب ربي يفرج عليه، التو مازال في العنايه المركزه من اللي تنكجوا
1: قصولهم الشهري نتاعهم،
2: لا تم تأمين لا تم شيء، ما فهم حد شيء، واليوم العوان معناها الوضع مشحون شوية، الإدارة العامة غير فماش تجاوب فهمتني، وعملنا مراسلات ما فهم حتى تجاوب، ما فهم حد شيء معناها، ما يسمعك حد، جيست هون يصلحوا كابينتهم مش تعاود تخدم من جديد، وهكا هي الحكاية معناها، العوان آخر اهتمام وآخر حتى ما فما حد
1: معناه، نصلحوا الماتريال وما نصلحوش النفسية والوضعية،
2: وأسباب الحوادث ولا كيفاش ما نعالجوهاش وما يجوش على عين المكان وما يشوفوا حد، فماش من تحاول مسؤوليتك اللي جت فيه هو الغالب هو توا نفس الحوايج معناها، صار خاصة نتاع مساكن راهو كابينة عبارة مسوية بالأرض معناها، الحمد لله معناها جت بالالتاف معناها، لكن ما فماش حلول معناها.
1: اي ومن بعد ما تصار اليوم حادث وغدوه ينجم يتكرر بنفس الطريقه، ما فما لازم حلول هكا ولا
2: ما لازم المفروض تم حلول، لكن ما هيش قاعدة تتعالج، ما هيش حلول. شوفنا كان الكابين هذيك اللي تتضرب بيحاولوا يصلحها، يجيبوا واحد أخرى كانت تتصلح يجيبوا، ما كانش ما تصلحش فرد مرة يجيبوا واحد أخرى، وكهو الحياة تستمر معنا. فماش ما فماش حاجة للوقاية من الحوادث هذه معنا، ما فماش.
1: ربي يحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله شركة تدخل ومرحبا بيهم إذا كان عندهم حق الرد زادة والتوضيح في الموضوع هذايا. شكرا جزيلا، الحمد لله على سلامة زميلكم، إن شاء الله ربي يقيم وسالم، وإن شاء الله زادة زميلكم الآخر اللي في الأنعاش زادة ربي يقيم وسالم إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي يفرج عليه. شكرا سيدة الكرمي الكاتب العام المساعد لنقابة الأساسية لشركة تونس للطرقات السيارة بسوسة. كنا نحكيه على تسجيل حادثة اصطدام شاحنة ثقيلة بغرفة استخلاص واقتلاعها بالمكان. هيقول زميل معناتها خرج من الشباك وعنده أضرار في ظهره، لكن الحمد لله إن شاء الله ربي يحفظه. على كل مرحبا بالجميع، احنا موصلين معكم مشوارنا. مرحبا، بعد الفاصل نحكي على دي فيديو موجودين سيرتو على تيك توك، صناعة متاع واقي متاع شمس في الدهر. يعني مرأة تجي في الدار تصنع لك خون سوليغ في الدار وتبيعه بالسنكونت وبالسون بالسون سنكونت أمال، وتعمل ليفريزون معناتها للمنازل. والمر في الموضوع هذايا أنه الناس قاعدة تشري في الليزيكرون هذوما من على تيك توك من ناس ما نعرفهمش هما على باز شكون. الناس هذوما ما همش سيرتيفيي، ما همش سو كونترول، ما نعرف عليهم حتى شيء، لكن اي بورتون قاعدة الناس تشري. الظاهرة هذية وين تنجم توصلنا وكيفاش نجمو نتصدوا لها؟ نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
0: في 60 دقيقة

0: 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، نحكيو على لي فيديو هذوما اللي كل يوم يتحفونا بحاجة جديدة، من ماسك اللوبين الذكر اللي يشد التجاعيد واللي يوخر الشيخوخة، حتى لين وصلنا اليوم للي زيكرون سولير اللي يتباعوا اللي يتصنعوا فلا ويتحطوا في حكوك، يتشراوا من السوق ويتسكروا ويتباعوا للمواطنين ويشريوهم ويقبلوا عليهم. شنية الحكاية هذية وشنو هالانفلات اللي قاعد صاير في اللي غيزو سوسيو وشنية المخاطر متاعه؟ نحكي في الموضوع مع ضيفتنا، نستقبلوها في المباشرة. أخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية دكتور نجاح ولها العفيس. مرحبا دكتورة، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: يعيشك، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. شفتم أنت الفيديو كما أحنا شفناهم، وشني كانت ردة الفعل متاعك كطبيبة مختص؟
2: والله هي حاجة مخطرة حق معناتها، خاطر احنا نعرفوا اللي الشمس عندها مخاطر كبيرة على الجلد، بالأخص توا في فصل الصيف. والمخاطر هذه معناتها متعدده، يعني سواء ديريكتومون دو بنتعرضوا ريسك نتاع حروق الشمس، سواء بعد في المدى البعيد فما امكانيه شيخوخه المبكره للجلده ولا قدر الله ظهور الاورام الجلديه. كل هذه مخاطر نجمو معناتها نبعدوا عليها بالحمايه معناتها ضد الشمس، والحمايه ضد الشمس هي ما ترتكز كان على الواقي الشمسي. راهي اول حاجه هي الملابس، معناتها في ان بارونتيز معناتها اهم حاجه انه نحمي جسمنا جلدتنا باللباس، يعني سواء نلبسوا كم كامل وشابو ونحاولوا باللباس، والمناطق اللي ما نجموش نغطيوها هي اللي يلزمنا نحميوها بالواقي الشمسي، والواقي هذا يلزم يكون حاجه معناتها عندنا فيها ثقه اللي احنا وقت
1: معناتها كلفات انه نخرجوا للشمس نحاولوا نغطيوا اكثر ما نعريوا. معناتها نشوفوا في ناس مثلا يقول لك انا ما نحملش اللبسه برشا في الصيف ويلبس معناتها اللبسه اكثر منه، معناتها يولي معناتها يعري لو ماكسيموم. انت العكس، معناتها اليوم تقول لا كي نخرجوا للشمس لازمنا نغطيوا ونلبسوا بالكم ونلبسوا حاجه طويله هكا ولا؟
2: اكيد، خاطر احنا اذا باش نتعرضوا لمده ساعات للشمس ما نعرفوش شنو هي اللي قاعد صاير راهو في الجلده نتاعنا، شنو مال لي رياكسيون، شنو مال الحاجات اللي قاعده تطلف، شنو مال الخلايا اللي قاعده معناتها يعني يصير لها مشاكل. يعني بالحق الشمس خطرها كبير على الجلده، دونك احنا معناتها نجمو هذا الكل نتفاديوه بان نحميو جلدتنا. بينصير الحمايه بالملابس هي احسن حمايه، خاطر ما تخليش معناتها الاشعه توصل للجلده نتاعنا. إذا كان أماكن نحن ما نجموش نغطيهم كيما الوجه كيما اليدين، معناتها نحميهم وقتها بواقي شمسي.
1: الناس اللي تسوق منه. اللي تسوق برشا على الفولون، معناتها دكتور تنصح أنهم يلبسوا ليغون مثلا على الشمس ولا شنو يعملوا بالضبط؟
2: أي بينصير هي حاجة بيه، إذا معناتها ليغون
1: واحد يحمي
2: أكثر، يحميوا أكثر إذا بس يقعد ساعتين ثلاثة سوية عيديه متعرضين للشمس، يكون من الأحسن أنه يلبس ليغون. أما إذا مش ممكن خاطر السوسيال ما ساعات مش ممكن، يولي يحمي روحه بالكرون سولير، يخلي كمية باهية ويبدأ ان الكرون سولير معناتها ياخذوا من مكان سور وتبدأ ماركة معناتها معروفة ويبدأ فيها يعني لي تيست، خاطر لي كرون سولير اللي هما معروفين وإحنا نكتبوهم أطباء الجلدية معناتها مصنوعين من طرف مخابر اللي هما يعملوا دي تيست قبل ما يخرج هذيك الاكران باش يتباع، صار لهم اختبارات على المؤشر الحمايه على برشا حاجات يتسببوا في حساسيه، شنو مالي فلتر اللي كل مره يبداو يختاروا معناتها فما دي فلتر جدد اللي هما اقل مشاكل على الجلده، يعني معناتها شغل كبير باش يخرج ان اكران سولير اللي هو يحمينا جلدتنا وما يتسببناش في مشاكل جلديه، ما يتسببناش في حساسيات نتاع الجلد.
1: وصلنا للاس بي اف 100% ولا مازلنا دكتور؟ خاطر اليوم ما نلقاو 50% ده اللي اكثر حاجه هكا ولا؟
2: هو 50 بليس معناتها اكثر حاجه. الحمايه نتاعو معناتها باهيه بالباهي، يعني تحمي بالباهي، اكونديسيون ان نعملو كميه معينه، يعني بالنسبه لكل مكان مثلا الوجه ما يقارب مغرفه قهوه يعني نعطيوها
1: كونتيتي جينيروز معناتها
2: كونتيتي فوالا معناتها ان بون كوش باش نبداو محميين. الوغ كو لي زيكران اللي هما مصنوعين في الدار واللي تحكي عليهم لي فيديو معناتها هما يعني ما نعرفوش عليهم شنو هي الفورميل نتاعهم، شنو متكونين وحتى ولو أنهم يقولوا يأخذوا دي فيلتر ولا يأخذوا معناتها من أماكن اللي هما يسميهم معناتها حتى الطريقة.
1: سمحني مش نحكي معك شوية على حاجة قانونية. معناتها جي مواطن يقول لك أنا راني خذيت لي برودوي نتاعي من الفارماسي سنترال، ألوغ كو احنا نعرفوا الفارماسي سنترال ما تبيع كان للمخابر مثلا ولا تبيع للي فارماسي هكا ولا لا، معناتها ما تعطيش المواطن العادي دي برودوي باش يصنع بهم.
2: في بالي على حسب معرفتي لا معناتها الفارماسي سنترال ما في بالي ما تبيعش
1: معناتك يجيك واحد في تيك توك ولا في اي فيديو يقابلك يقول لك راني معناتها انا اللي معناتها لي زانغريديون اللي خديتهم باش نصنع بهم ليكرون راني شاريهم من الفارماسي سنترال، ما تجدش عليك نورمالمون كمواطن هكا ولا؟
2: اكيد بالحق. معناتها احنا يعني حتى كي نقولوا خذيه هو مثلا من مكان يعني كما يقول هو الطريقة نتاع الصنع والفاسون خاطر مش كيما إكران يصنع في مخبر معناتها اللي هو مختص في الحاجات هذه كيما إنسان يخلط وحده معناتها لازم يكون فيه مؤثر حماية معروف يعني مش نعرفه حتى كان فيه دي فيلتر نقوله سولير كيما لوكسيد دوزينك اللي هو نوعية من أنواع الفيلتر اللي تحمي ويجمو يستعملوها يعني في الكريمات لكن ما نجموش نعرفه المؤثر اللي انت كنت تقول عليه سيكونت احنا ما نجموش نعرفه حتى كان يقول لك مكتوب على الباكو سيكونت مش اكيد ساعات ما فما حتى فيلتر معناتها كي تحلل صارت قبل تحاليل راهو الحكايه هذه موجوده في برشا اماكن في العالم مش كان شي في تونس وخذوا دي زيكرون سولير وحللوهم وما لقاو فيهم حتى فيلتر يعني حمايه معناتها منعدمه للشمس والشخص تلقاه يدهن بيهم ويقعد في الشمس على الاساس انه محمي الور كما فما حتى حمايه.
1: هذوكم نحكيوا على اليوتيوب معناتها يتباعوا ومسكرين وما نعرفوش معناتها السورس نتاعهم شنو، لكن احنا نحكي اليوم على برودوي تباع في في في في حقوق بلاستيك.
2: اي معناتها اي معناتها مش معقول يعني بالحق معناتها انا كطبيبة جلدية معناتها يردوا بالهم العبيد يزم توعية المواطن توعية العبيد باش يعرفوا هما منين يشريوا خاطر هذه الجلدة هذه يزمها حماية هذه حاجة معناتها ماهوش راهو مكياج ولا حاجة راي حاجة يعني مش تخليك تبعد على الأمراض تحمي جلدك إن شاء الله معناتها باش الإنسان ما تصيرلوش كل يعني التجاعيد ما تصيرلوش الأمراض الخايبة باش ما تصيرلوش البقع معناتها هذا الكل راهو نجمو معناتها نحمي روحنا منه باستعمال حاجات مؤكدة يعني سواء ناخذوها من الصيدلية سواء من البارافارماسي ونتأكدوا من الأوريجين نتاعها يعني.
1: دكتور سؤال الأخير فيما يخص لي ماسك ولا لي كريم اللي بيعوا فيهم، أنا قلت منذ البداية مع التندونس اللي موجودة على لي ريزو سوسيو ما يعرف باللبان الذكر وغيره والناس تاخذ في الماسك هذا وتستعمل فيه ما قال شنو حاجة طبيعية وحاجة بيو، كطبيبة مختصة شنو تقول في الموضوع هذا؟
2: والله ديما ما احنا ننصحوش راهو بالحاجات هذوما خاطر ماذا بيك انت باش تعمل حاجة يبدا فيها ركيل فيها ديزيتود مش تاخذ حاجات مصنوعه هكايا فما ريسك معناتها حتى كيفيه الصنع نتاعها اسكو فيه شي مثلا تعفن جرثومي فيه شي مشاكل تسبب لك شي في حساسيه واحنا نشوفوا راهو في العياده فما برشا اشخاص تلقاهم يشريوا حاجات اللي هما يقولوا لهم راهي هذه باهيه مش تصفي لك جلدك ومش تعمل لك وبعد يلقاو روحهم في مشاكل يعني يعالجوا في امراض اخرى تظهر لهم حاجات اخرى على الجلد نتاعهم الكل من جراء يعني لي برودوي اللي هما استعملوهم وما يعرفوش عليها من شنو تركيبتهم منين جايين وكيفاش مصنوعين يعني هذه حاجه ياسر ياسر مخطره.
1: واضح. شكرا دكتور فضل يعطيك الف صحه، شكرا على كل النصائح اللي قدمت بها دكتور نجاح ولها العفاس الاخصائي في الامراض الجلديه والتناسليه. شكرا دكتور نورتني يعطيك صحه وصل معكم مشوارنا مرحبا اهلا وسهلا 7:33 دقيقه على موجاتنا مشوارنا يتواصل معكم حتى للتسعه
0: في 60 دقيقه.

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على diwanafm.
7: مرحبا أهلا وسهلا. 7:34 مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة. تحية لكل ملتحق بنا في المتابعة, تحية للزنترنت الكل اللي تابعوا فينا على شان اللي تبتانا للديوانة في لايف. مرحبا هجورة, مرحبا سلومة, نصاف الدهش, مرحبا سونيا سيسي, مرحبا فدوى دالي بيبي, منى العامري, مرحبا أهلا وسهلا, شكرا لميا شمام إبراهيم, مرحبا بيك, ومي عبدالله, مرحبا أهلا وسهلا, شكرا للجميع ويعطيكم صحة على التفاعل. وتحياتي لكم حمزاوي نور الدين, مساء الخيرات يا نور الدين. حسام زاد مرحبا أهلا وسهلا, نورتنا, شكرا لكم ومرحبا. احنا مصلين معز المنوبي زاد مرحبا, وجد الياس مرحبا أهلا وسهلا. مصلين معكم مشوارنا نحكي على أزمة في قطاع البطاطا بعد عزوف المخازن عن قبول الكميات الجديدة. شنية التفاصيل موضوعنا تتسويتا. ضيفنا عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سعاد العنطيت, وهو كذلك رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خيار من ولاية نابل. سعاد مرحبا أهلا وسهلا, مساء الخيرات.
8: مرحبا بكم كل مستمعي وانا فن.
7: شكرا مرحبا. نحكيوا على صابة البطاطا لهذا العام, البطاطا الفصلية هذه لو سمى هكا ولا
8: البطاطا الفصلية اللي البذور تاعها تكون موردة عاد من الخارج.
7: اي
8: المساحات اللي كنا ناويين نزرعوها معناها نسبة 98% زرعوا, فما نقص 96-97 انت والمناطق
7: نظرا
8: الظروف المناخية اللي وقت البذر كانت الأمطار تبارك الله كانت غزيرة, وفما حتى مستغلات فلاحية ما نجموش أصحابها يدخلوها على خطر كانت برشا شتاء. البطاطا اللي زرعت في وقتها شاهدت مع التقلبات الجوية اللي صارت ونسبة الرطوبة عالية ضربتها برشا أمراض فطرية, معناها كانت نبتة كيل بشار ستريسي ما أعطاتش الإنتاج متاعها. لذلك
7: عن التراجع في المردودية,
8: من التراجع كبير في المردودية بالنسبة اللي زرعت في وقتها.
7: أي.
8: اللي زرعت بعد بعد وقتها اللي زرعت في آخر فيفري وأول مارس.
7: أي.
8: هيك نترجعوا منها شوية اللي ترقع شوية نقص اللي ساير. ما بيان كلمة توصلش للذي أني تغطي كل معناها الإنتاج اللي كنا نطبحه له. معناها فما نقص بحوالي تقريب تصور 10-15 حتى 20% في بعض البلايص
7: مقارنة بعام ناول هكذا نحكي واه
8: أنا تقريبا احنا في الجمهورية كل تقريبا نزرع 10 هكتار بطاطا. الوطن القبلي نزرع 3 بريسك, الوطن القبلي تراجع ب 10% في المية في المساحات. تقريبا فما على شال ناسيونال فما على المستوى الوطني فما تقريبا 110 هكتار ما تزرعوش. الفلاحة خدمة عانات الأمراض كانت قاسية برشا أثناء المدخلة بتاع البطاطا والخضروات كل عام تشهد ارتفاع في السعر متاعها. اليد العاملة
7: المدخلات تحكيوا على معناتها ثمن البذور ولا حاجات أخرين تتزايد؟
8: تتزايد الدوية متاعها, الأسمدة متاعها, الغبار متاعها, اليد العاملة, الخدمة, تحضير الأرض لو يبدأ من سبتمبر الناس تخدم في البطاطا باش توصل تحضر صابة بطاطا في مي ولا في جوان باش يبدأ عملية الجني. عملية الجني تو براتيك ما أخذت بشوط كبير فوق 70% في 80% في الوطن القبلي. في مناطق الانتاج الأخرى كيما القاسرين وسيدي بوزيد وجهة كيما زالوا معناها كيف بدأوا الانتاج في قلب.
7: علاش ما فهمش علاش مش فرد وقت مع عمليه الجني, علاش تختلف من القصرين النابل؟
8: المناخ مش كيف كيف
7: لا الظروف المناخيه اللي تحكم
8: وزيد البذور ما تجيش مع بعضها تهبط هكا معنا حزمة واحدة تهبط في فرد وقت. البذور تقعد يزودوا في الفلاحة المزودين على امتداد تقريب شهر ونص ولا شهرين. معنا تقعد اللي واحد يزرع اليوم واحد يزرع بعد شهرين. الانتاج الفلاحة خدمة اللي نجموا يعملوها عملوه. المشكلة عندنا كان في الستوك الاستراتيجيك اللي يبقى المخزون التعديلي هيك اللي عندنا فيه شوية مشاكل.
7: أي.
8: على خاطر الفلاحة ولات ينتج ويبيع ديركت ما عادش يحب يخلي لا تحت الزيتون لا تحت الكرمة لا في جراج لا حتى شيء. برشا فلاحة في الكروطة القبلي ولا في مناطق أخرى الموسم الفارط واللي قبله ناس وقفت في المراكز ناس مشات فكولها ثلاثها ومشات تزخت في الأسواق الجملة وبغير ما يرجعوا حتى حق البطاطا للفلاح.
7: فلاح
8: كيفيني قالك ما عاش نخزن انتجها حطها في السوق تتباع. الفريقوات كيف كيف برشا فلاحة برشا مخازن تبريد خسروا على خاطر التجارة ما خلتهمش يبيعوا البطاطا نتاعهم. أوقات استنى جات البطاطا بعد فصلية والبطاطا في الفريقوات ما زالت موجودة.
7: هاي
8: شارينها الفريقوات ب 1300 و 1350 السنة الفارطة باعوها بدينار وب 900 وب 800 ملي. أنا تصور فريق يحط 700 ولا 800 ولا 1000 طرناطة ويخسر الفارق هيك الكل.
7: تكبد خسارة معناتها.
8: بيصير معناها حتى المنظومة فماش تناظم بين التجارة والفلاحة والفلاحين. ما فماش هالكورديناسيون هذه مش موجودة. ما فماش تناظم بيناتهم.
7: منظومة كل واحد يخدم على روحه معناتها. ومن بعد يصير بلوكاج.
8: بيصير معناها علاش هذه الساعة ساعة 3000 وساعة ساعة اللي ما تهدي مثلا 700 و 800 من هذا الفلاح. معناها دون 3 4 جماعة القدام تلقاها 3000 2000 ونص.
7: باش تطلع معناتها في الأسعار.
8: معناها المجمع المهني المشترك اللي هو نقولوا له الجيل اللي هو يحدد السعر المرجعي باش يقبل المخزون التعديلي.
7: أي.
8: السنة الفارطة ب 1350 والسنة هذه بكل شيء زاد والبطاطا السنة ب 1200 يحبوا يقبلوها. بالله أنه فلاح اللي باش يهز البطاطا للفريق ب 1200.
7: والفلاح ايش باش يعملوا في الوضعية هذه؟
8: الفلاح يبيعوا فيها في الأسواق طول.
7: فلاح. يمشي مباشرة يبيع الصالون تاعو.
8: اللي ساير تويكا انه الفلاح
7: معناه مش باش نخزنوا بطاطا تحب تخلي هكا
8: لا شويه مش باش نخزنوا لا
7: اي معناتها الفلاحه مش يقبلوا على عمليه التخزين باش غدوه كي نقعد عندنا نقص في الانتاج نخرجوا هذاك المخزون هكا ولا نعدلوا بيه الاسعار
8: خايفين لا حول ولا خايفين ما عادش في مره صايل من التجاره ولا من السلطه المعنيه على خاطر يقول لك انا حط قلت بطاطا في خلف انه يعس عليه وخلف انه حراسه وتغطيه ومعناه وخدمه فيه يزيد بساعه ساعه عنده الريسك انه يجي يجر لندما يهزه له خاطر الفلاح مازالوا ما عندهمش التقليد انه يمشي لوزاره التجاره يديكلاري فلاحه نتاع مستغلات نتاع ثلاثه مراجع واربع مراجع وخمسه مراجع مش نحكي على فلاح عنده 50 و100 هكتار معناه كل يوم تجي خاطر من القطور تستمر الغدران راهي في الاخر اللي ينتج في 3 طرانت و4 طرانت و5 طرانت هذاك مش يمشي تلقائيا مش تلقاه قدام وزاره التجاره ولا اللي دارت جهه التجاره يقراني على 3 طرانت بطاطا. وصدقني هما حتى الفلاح الصغار هذوما نحكي عليهم كيف يبدا يخزن في البطاطا ما يعرفش كيفاش عنده. خاطره يبدا يطلع من الارض ويصب في قدس.
7: يعرفش كميه اللي عنده.
8: ما يعرفش مش تقول له تقريبا يقول لك تقريبا عندي 2 طرانت ولا 3 طرانت. وحتى كانت فما مساهمة من المجمع المهني المشترك للخضر والغذاء للجيل باش يساهم في الأنوي اللي ما هو الفلاح بشوية دواء باش يخزن تخزين تقليدي. المنظومة هيك تفقدت عندها مدة ما عادتش موجودة.
7: هاي
8: برشا برشا عوامل خلت البطاطا بصراحة
7: لغز البطاطا فلا وندخله كل عام ترتفع الأسعار وتدخل وزارة التجارة وتحدد السعر معناتها مش كل بطاطا قد كل عام يتعاود سي عادل
8: على خاطر ما الملف نتاع البطاطا ما تحطش على طاولة وتناقشوا فيه الأطراف المتداخلة الكل خاطر يلزم المهنيين اللي هم اتحاد الفلاحين الفلاحة التجارة والفلاحة يقعدوا على نفس الطاولة باش يعرفوا كل واحد يعطي إشكالياته فيه هاو أنا ننتج لك أنا فلاح مستعد ننتج لك أما ضمن للفلاح حتى مينيموم 10% ربح خلي يلقى خطر الفلاح أطريته وزيدا مواطن عنده ما يشري مش هيك كان ينتج البطاطا هيك البطاطا مش يلبس أولاده مش يعمل حاجة مش يزيد يعمل
7: مش يعيش بيها عام كامل معناته الصعبة هذيك
8: هذيك الصعبة هيك مع صعبة أخرى تو الفلاحة خطر كيف برشا خضر ورقية ولا خضر الفصلية برشا في عديد المرات الفلاح يحرفها ما يبيع منها حتى شيء هذه موجودة على طول العام راهي على طول اللي تيب مثلا السلايد تو الوقت هذا
7: أي.
8: الفلاح ما يحرثوه ما عندهم ليش كون يبيعوه الانتاج ما يلقاوش ترويجه
7: يعني نوصلوا ننجو ونتلفوا
8: ننجو ونلوحوا ونتلفوا ايه ننجو ونتلفوا
7: اي علاش اللوتو ما تتروج معناتها حاجه صيف وناس كل تحب سلايت وغيره عليه معناتها ما يقعش الترويج نتاع المنتوج نتاعنا في الاسواق
8: الاسواق ما عادش تنجم تاخذ اكثر تقبل عندها تاخذ استيعاب معين. البطاطا في البصل في كل شيء لو ذروه الانتاج في البطاطا باريزومبل تلقاها في الاسواق الجمله ما تلقاهاش غاليه البطاطا معنا ما نحكيوش راهو كي تمشي الخضار باش تاخذها ب 2000 ولا ب 2500 احنا نحكيو كفلاح قداش فلاح يبيع لو ساعه ساعه في المرشي الاسواق الجمله البطاطا تبات ما تباعش يعني يمشي الفلاح مغوض باش ياخذ الكيتونس باش ياخذ شوف قداش باع ما يلقاها ما تباعش كيما يقولوا دايره ما تباعش على خاطر لكن امتصاصك لذروه الانتاج السيربلو معناها اللي زايد على الفايف الانتاج ما هوش منظم السيركوي
7: فوالا
8: احنا اوشكنا على 3 4 نتاع الموسم باش ينتهي نتاع البطاط وتويك الجيل مازال ما بداش ياخذ في البطاط اقلهم ب 12% الفلاح ما مشاوش فيها ب 12% مليم متكلفه في الوطن القمي هنا متكلفه ب 1320 كيلو دراسه عملها اتحاد الفلاحين معي مهندسين نتاع الاتحاد الكيلو بطاطا يتكلف بين 1280 و 1325 كيفاش تحبوا الفلاح يعطيها
7: يبيع عليك بالخساره معناتها
8: ولا اللي هو في ابريتو الفلاح مواطن من حقه انه يربح كيف يخدم
7: ايش كون دوره يتدخل هوني باش ينظم العمليه هذه
8: يا اخي ما احنا مش طالب اللي يدخل التجاره والفلاح يتفاهموا بعضهم
7: معنا وزاره التجاره وزاره الفلاح
8: ولا وزاره التجاره وزاره الفلاح
7: وتواصلتوا معاهم وصلتوا لهم الهواجس والمشاغل والمشاكل
8: الحكايه اللي تصير كل عام راهي مش جديده
7: مسيف نعاود نذكروا بالك نساو معناتها سنافه من مشكل تاع بطاطا
8: نذكروا كل عام وعندي زملاء كل نهار في المنابر في التلفاز نحكيوا في نفس الحكايه ديما حاضرين من غير ما نسميهم هاكم ديما يحضروا نفس المشكله يقولوا فيها المنظومات الفلاحيه كل قاعده في انهيار البطاطا البطاطا منظومه الحي كان ناشنا وكان حينا ربي تشوف عزوف الفلاح على زراعه البطاطا علي سير فيهم تويك السماء حتى الفريقوات ما حبوش يقبلوها اللي يمشي له يقولوا لا مانيش ناخو معبي مانيش ناخو بعض المخازن التبريد اللي متجاوبوا شويه شويه فقط لما الاغلبيه ما خذوش خايفين خاطر عملناه وخسروا
7: سجلوا خسائر قلت لي ديجا باعوها بقل بالسعر اللي شاو به
8: خسائر كبيرة فما ناس خسرت خسائر كبيرة زاد ما أنا ياخذ بطاطا ب 1350 وبعد الموسم في اكتوبر نوفمبر ما يخليوش يبيعها يسيبوه يبيعها في جان في جان في البطاطا الاخرى جات وقتها البعض فصلية المواطن ما عادش ياخذ المخزنة ولا ياخذ جديدة
7: احنا ديما في اي صابة تولي عنا مشكلة ما نعرفش وقتاش واش نجاوزوه الموضوع هذا وقتاش
8: باش
7: تبدا عنا منظومة معناتها منظمة مريقلة باش كي تكون عنا صابة معناتها نعرفوا كيفاش نتصرفوا فيها
8: والله ان شاء الله يتفاهموا الاطراف المتدخلة الكل خاطر انا نقول لك مانيش متشائم ما نحبش اللي صار في منظومة التحليب يصير في منظومة البطاطا ولا في الطماطم ولا في غيره ماذا بينا ديما احنا الفلاحة قاعدة تخدم باش توكل الشعب هذا الكريم والفلاحة ديما راهو صيف وشتاء يخدم ما يقفوش راهو في الحر هذا وما يجمعوا في البطاطا تو في الحر هذا وبداوا موسم الطماطم راهو 40 و 42 سخانه وهما نحيوا معناها ما بطلوش الخدمه ديما مشمرين ويخدموا لسانين الركبه ويخدموا ما باوش يأيسوا معناها وكان لفت ليهم والناس الكل تقعد على فرد طاوله ويحكي ويشوفوا شنو المشاكل خلي تتحل حل شويه بشويه بشويه احنا مع ما نطلبين عصا سحريه باش تحل مشكله البطاطا في بين عشيه وضحاها لا ماذا بينا نقاو كل مره نحلوا مشكله مره مشكله تخزين مره مشكله المداوات مره مشكله البذور مره مشكله فما برشا اشكاليات راهي
7: واضح
8: الاسم ده وقت اللي حشنا بها ما لقاوهاش في هذه من اهم الحاجات. نبتة البطاطا كيسحق بعض الاسمده وتلقاها مفقوده في السوق وتقعد بشهرين مش موجوده.
7: وهذه كان في البطاطا فقط ولا في كل المنظومات الانتاج تقريبا المشكل؟
8: في مجموعه الحبوب ما لقاوش الدي بي وقت الحبوب وقت اللي حاجه ولا لامونيتر وقت اللي النبته هي صغيره حاجه نمو معناها خضري باش ينمو بسرعه ويمشي ما لقاوش لامونيتر. كيف كيف مجموعه البطاطا ما لقاوش دي بي ما لقاوش هذه ما لقاوش معناها راهي مشكله كبيره منظومه ما نحبوهاش تنهار. ماذا بينا لفته بين المدخنين المعنيين المهنيين وزارة الفلاحة وزارة التجارة باش يشوفوا حل المنظومات هذه.
7: واضح إن شاء الله صوتكم يكون وصل للمعنيين لوزارة المعنية الفلاحة والتجارة. شكرا سيد عادل عنطيت عضو المجلس المركزي الاتحاد التونسي الفلاحة وصيد البحري رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خيار. شكرا على كل التوضيحات. موصلين معكم مشوارنا 7:49 على موجتنا
0: في 60 دقيقة. الساعة

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع موصلين حتى للتسعة التنسيقية الوطنية للسلياكيين تتوجه بعريضة إلى رئيس الجمهورية، فما هي الأسباب؟ موضوعنا تتفيته.
2: فسفس
1: ضيفنا ممثل عن التنسيقية الوطنية للسلياكيين سي وليد العايدي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: وبيك عاشك مدام، يعطيك الصحة على اللفتة الكريمة هذه. عاشك،
1: مرحبا، أهلا وسهلا. هات نفسر شكون هما السلياكيين الساعة للسادة المستمعين والمستمعات، وبعد نحكي في فحوى هذه العريضة.
3: السلياك هو رد فعل مناعي تجاه مادة الجلوتين اللي موجودة في القمح وفي الشعير خاصة. معناتها
1: يعني الناس اللي تاكل الصون جلوتين، معناتها هكا ولا
3: بالضبط؟ يعطيك الصحه، بالضبط هكا هو.
1: معناتها اللي ما ياكلوش لا قمح لا شعير ولا فرينه ياكلوا مثلا خبز الروز، الحاجات هذيك هكا ولا
3: بالضبط؟ بالضبط ياكلوا القطاني، سيرتو معناتها الباز هي معناتها الماتير تكون من القطاني ومن الروز. معناتها خاصه
1: هما السلياكيين هما نفسهم معناتها حاملي مرض الابطن، هو نفس الموضوع.
3: مرض الأبطن
1: فوالا نفس الموضوع. بيه علاش توجهتوا بعريضة إلى رئيس الجمهورية سي وليد؟
3: والله العريضة هذه توجهنا بها للسيد رئيس الجمهورية، ومن خلاله هو ما أنت إلى كل الوزارات المعنية، مثلا على غرار وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة الصناعة زادة.
1: علاش؟
3: والله احنا ما تم قرار منحة مالية في سنة 2025 مقدار شهري مع 30 دينار، وتم الترفيع فيها الى 130 دينار شهريا في قانون المالية سنة 26. احنا نستناو تقريبا تو عام ونص، مازلنا نستناو في صرف المنحة هذه وقتاش.
1: معناتها ما خديتوا حتى فرنك بعد ما هبطت في القانون المالي؟
3: عندنا عام ونص احنا نستناو، مثل ما حتى
1: هو تم اقرارها في 2025 ذكروا هكا ولا لا؟
3: يعطيك الصحة، تم اقرارها في القانون المالي لسنة 25
1: والتوى ما تنفذتش.
3: مازالت ما تنفذت، مازلنا نستناو
1: 130 دينار. نذكروا علاش تم اقرار منحة للسلياكيين، باش نفسروا معناتها الموضوع بالضبط.
3: والله تم اقرار منحة خاطر اعتراف معناتها بالدولة، وان المواد الغذائية خاصة هذه غالية برشا. مثلا
1: اي قداش؟ اعطينا بعض الاسعار باش نستفهم الموضوع. مثلا مقرونة سونغلوتين تتباع للناس اللي عندها مرض الابدون، قداش تشريوها الكيلو مثلا؟
3: أنا لا ما ثماش كيلو، مادام هو في السوق راه بكويت معناتها ب 340 غرام، معناتها الشركه معينه ما غير ما نذكروها
1: فوالا، هاي
3: 6190 التسعيره نتاعها، معناتها 300 غرام، معناتها
1: 300 غرام 6190
3: هاي بالضبط، هاي معناتها علاش تجي في وجبه ولا ما تجيش؟ معناتها معناتها نحكيو على الخبز البريت، معناتها في السوق معناتها نلقاو بين 3500 ولا 4000 معناتها
1: 3500 و4000، ومش موجود في الكوش الكل هكا ولا؟
3: مش موجود، احنا نصنع في ديارنا وحدنا، ما عندنا حتى كوشه، ما خاطر نخاف من الكونتاميناسيون تصير، التلوث الغذائي يصير بين الخبز العادي بعد الفرينه، وفهمت
1: حتى شويه فرينه تمست ولي تعمل مشكل.
3: اي بالضبط، هو واش يقول معناتها في المنظمات الدوليه تقول، ما تفهم منظمه تقول 5 ملي جرام، ثم منظمه تقول الماكس معناتها الاقصى لازم يكون 20 ملي جرام على الكيلو، معناتها باش نتجنبوا المضاعفات نتاع مرض السلياك معناتها.
1: فوالا، وباكو الروز مثلا، تاكلوا الروز العادي ولا روز سبيسيال زاد؟
3: لا روز عادي،
1: روز عادي. هو الروز بطبيعته غالي معناتها، مش كونوا واضحين.
3: يصير مقبول قدام الاسواق الاخرى معناتها.
1: نعم، قدام 300 غرام مقرونه ب 6190 تتسمى مقبول معناتها. لكن انتم الروز معناتها انتم الروز تستعملوه لكل شيء، معناتها ترحيوه باش تعملوا به الخبز مثلا، كل شيء معناتها على ماتير روز، على باز معناتها من ماتير هي الروز.
3: بالضبط اي بالضبط، الروز معناتها اغلب الماده، خاصه معناتها كنا نعاون قبل بالروز الابيض، معناتها تو الروز الابيض مفقود عنده تقريبا عام ولا اكثر من عام. معناتها الديوان عاش على الديوان، سمته سؤال متوجه للديوان انه مش قاعد يجي في الروز الابيض.
1: موجود كان المفور
3: معناتها. يعطيك الصحه، بالضبط اي بالضبط، المفور المعلب.
1: اللي هو غالي بارابور الروز الابيض.
3: تقريبا ضعف السوم معناتها.
1: فوالا، اللي هو ضعف السوم. انتم معناتها توجهتوا بالعريضه هذيا لصرف المنحه، للتسريع بصرف المنحه اللي تم اقرارها في قانون الماليه لسنه 2025، هذا هو سي وليد.
3: بالضبط، معها عدد من المطالب، خاطر ما نجموش نكتفي بمطلب واحد معناتها.
1: شنو المطالب الاخرى؟
3: مطالب اخرى مثلا وزير الصحه، مثلا نحكيو على احداث السجل الوطني للمرضى السلياك، ما نعرفوش عدد المرضى في تونس اليوم قداش.
1: اي
3: ما تفهمتني، وعلى غرار ما انت الادراج البرنامج الوطني لتقصي الامراض المزمنه من بينها داء الابطن، في غدو احنا في تونس عندنا 100,000 مريض الابطن، نسبه التشخيص ما تساويش في 40% الماكس 50% معناتها.
1: معناتها فما ناس عندها مرض الابطن مش فايقه به، ما عدتش
3: مش شيء طبيعي، معناتها هي عند المرضى الابطن وعند الاعراض، خاطر في الابطن فما زوز اصناف، فما صنف معناتها فيه الاعراض وصنف سيلونسيو معناتها خالي من الاعراض معناتها، فهمت؟
1: اي معناتها ويعطي معناتها شو ما غير اعراض شو باش تفيقوا به كي يبدا من غير اعراض؟
3: عندك انت، عندك انت يصير لك معناتها تقلق، قلق قلق، عندك انتفاخ، فهمت؟ حوايج كيما هكا معناتها
1: حاجات تنجم تكون عاديه معناتها ما يجيش لبالك اللي انت عندك مرض الابطن. هذاك علاش ما يمشي وما يصيرش التشخيص، وناس ربما معناتها توصل الحالات تتعكر الصحه نتاعها وهي مش فايق.
3: يعطيك صح، معناتها هو ينقص، قاعد ينقص الفم مش قاعد يفيق بروحه.
1: اه معناتها
3: عنده لان يمين مش قاعد، عنده لان يمين معناتها فقر دم، ساعات تلقى حتى فقر دم حاد ومش فايق بروحه مثلا، وتلقاه في فهمت ما يحسش.
1: فوالا هذا مهم معناتها المطالبة نتاعكم. سجل وطني ليضبط عدد مرضى الأبطن، تقصي مرضى الأبطن معناتها توسيع عملية التقصي، والمطالبة بصرف المنحة اللي تم إقرارها في سنة 2025. هذا مهم سي وليد.
3: وكذلك الاعتراف به كمرض ضمن ضمن القائمة على المرض المزمن، حتى لليوم
1: مش معترفين به
3: معناتها. لا مش معترفين، برغم أن الكشوفات غالية برشا معناتها. معناتها أنت باش تعمل كولو ولا في برو معناتها افيك دي بي او سي معناتها يتكلفوا، يتكلفوا عليك كلفة كبيرة برشا.
1: والناس اللي ما في حالهاش بالطبيعة ما تنجمش تعمل هذا الكل.
3: الله غالب، الله غالب، الله غالب. وبخلاف هذايا مثلا عندنا مثلا معناتها في السوق اليوم ما تلقاش علامة تونسية معناتها خالية من الجلوتين، على أي منتوج تونسي معناتها ما نعرفوش معناتها، فهمني كيفاش ولا؟
1: فرازات
3: محرومين باش نشري. احنا محرومين باش نشري أي حاجة من السوق التونسية معناتها ما فيهاش علامة خالية من الجلوتين.
1: معناتها سون جلوتين يجينا من البر. مستورد
3: من برا، وعندنا فهمت عندنا عالم في الشركات التونسيه، لكن شركات صغيره معناتها حتى نطلبوا التحاليل نتاع خلي انجلترا نقولوا له مثلا وين عاملين مثلا محل التغذيه ما يعملش التحاليل نتاع البرولين نتاع الجلوتين معناتها البروتينات الموجوده في الجلوتين معناتها.
1: واضح، ان شاء الله صوتكم يكون وصل له، ان شاء الله التجاوب يكون سريع. شكرا للسيد وليد العادي ممثل عن تنسيق
3: طلب.
1: تفضل
3: صغير مثلا ممكن معناتها تتصلوا معناتها بممثل عن وزاره الشؤون الاجتماعيه نجمش يعطينا معلومة ولا حاجة معناتها.
1: واضح جدا تدلل، احنا نتصلوا ما هما ان شاء الله يجاوبوا، هذا هو معناتها
3: ان شاء الله.
1: شكرا سيد وليد العادي ممثل عن تنسيقية الوطنية للسلياكين، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. موجز الأخبار مع حمدي، الأخبار الرياضية مع قدور، احنا مشوارنا يتواصل معكم حتى للتسعة في 60 دقيقة.

0: Jam FM. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة مساء، ديوان فام عسلامة. ممثلو وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يؤكدون أن حصة الدولة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تتراوح بين 75 و85% من إجمالي العائدات المتأتية من النشاط البترولي، وذلك خلال جلسة استماع صلب لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم. وبين ممثلو الوزارة خلال هذه الجلسة أن القطاع يواجه تحديات أبرزها تراجع الإنتاج وغياب الاكتشافات الكبرى وتنامي العجز الطاقي. وأعلنوا في هذا الإطار عن مسار إصلاحي يشمل تنقيح مجلة المحروقات ورقمنة المعطيات البترولية ونشرها لتعزيز جاذبية تونس للاستثمارات. 124 مؤسسة تونسية و43 مؤسسة إيطالية تنشط في قطاعات الطاقة والتحول الرقمي والصناعات المتقدمة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الابتكار في القطاعات التقليدية. شاركوا اليوم في لقاءات أعمال ثنائية عبر منصة بيتوماتش، وذلك في إطار المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي.

0: من مستشفيات مدنين وتونس وجربة لتحديد بروتوكول العلاج المناسب، مشيرا إلى أن المريضة وصلت إلى المستشفى بعد 30 دقيقة من ظهور أعراض الجلطة الدماغية. وحدات الحماية المدنية بمنزل بورقيبة ومركز الغابات بمطر من ولاية بنزرت يتمكنون من إخماد حريق أتى على أكثر من 20 هكتارا من المزروعات بقطعة أرض فلاحية، وفق ما أفاد به مراسل ديوان فام بالجهة، والذي أشار إلى أن المساحات المحترقة كانت مزروعة بالتين الشوكي والبقوليات، كما أن جهود الإطفاء تمت بدعم من فلاحي المنطقة وتدخلهم بجراراتهم مكنت من السيطرة الكلية على النيران ومنع تسربها إلى الحقول المجاورة. في الأخبار العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية يؤكدون في بيان وزاري مشترك التزامهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما دعوا إلى الحفاظ على تواصل المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، مع التشديد على منع طهران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
1: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولة الدور الأول من مونديال 2026. ديوان فام في قلب الحدث، لوتو سبيسيال نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبار.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي واجه الليلة نص الليل المنتخب الهولندي في ختام مشاركتنا في مونديال 2026. مباشرة نمشيو لمدينة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية، والموجود مبعوثنا الخاص حاتم جزبار. حاتم مساء النور.
5: مرحبا قدور، احنا في نقطة الالتقاء متاع الجماهير اللي تم الاتفاق عليها تقريبا قرب الملعب الوحيد ستاديوم اللي تبعد حوالي 400 او قلو كيلومتر كتور على الملعب. احنا جينا سبقنا الجمهور بطبيعة باش نحاولوا ناخذوا الاجواء، لانه تقريبا الامور التنظيمية قدور ما هيش كما المكسيك. يعني المكسيك مثل اللي بنتذكره كان فما في الماكرو بلازا نت كل تقزازات قابل، وبعد ناخذوا الحافلات ونمشيوا للملعب. لكن المرة هذه تم الاتفاق على نقطة الالتقاء لهنا قريبا، واحنا ملعب أروهيت اللي بش تستضيف المباراة، واحنا متواجدين بطبيعة على عين المكان. بدأت الجماهير قدور تتوافد إلى الملعب، فتح الأبواب بش يكون الثلاثة بطبيعة بتوقيت أمريكا، التسعة متاع الليل بتوقيت تونس، وبدأت كما نشاهدوا خاصة احنا توا قدور نشاهدوا في الجماهير الهولندية اللي بدأت تتوافد على
4: أعداد كبيرة. الجماهير الهولندية
5: أعداد كبيرة أعداد كبيرة جدا قدور، وتشوف انه يعني حتى النظام عند الدخول للملعب حاجة غير طبيعية للأمانة، وسط تجديدات أمنية كبيرة برشا تتعدى تقريبا على أربع بوابات، وكل بوابة تعدى فيها لابد من الاستظهار، إما احنا كصحفيين بطبيعة بالأكريديتاسيون وإلا بالنسبة للجماهير بالتذاكر قاعدين ربما قد توصلك بعض الأجوان وبعض السيارات وأمور تنظيمية مشددة جدا في الإطار كما قلنا وصول الجماهير التونسية لانطلاق الحافلة تاع المنتخب الوطني التونسي باش تكون قبل ساعتين من المباراة الوصول إلى هنا إلى الملعب حسمت الأمور قدور على مستوى التحضيرات المجهة المنتخب الهولندي ديما لحد الآن ما فماش فيزيبيليتي على تشكيلة ممكن ساعة أخرى قدور تكون عنا

0: التشكيلة الأساسية اللي تحدثنا فيها في نشراتنا الماضية قد يكون فيها تغيير، وإلا سنين خلونا نشاهد محمد الحاج محمود كأساسي في المقابلة بطبيعة، ونجم نلقاه كما قلت لك محمد أمين بن حميد أيضا معتز النفادي انطلقوا في حظوظ وفرة باش يكونوا حاضرين في المباراة نتاع اليوم. حسمة الأمور كل شيء، الكرة في تقييم لاعبية، نواجه ضد منتخب هولندي تقريبا مش تقريبا هو بأغلب وكامل النجوم نتاعه باش يواجه المنتخب الوطني.
1: والله يا حاتم أنا من الناس اللي نشوف أن المباراة مهمة، تقول لي علاش؟ نقول لك خاطر
0: جدا
1: فوالا مهمة جدا، جدا مهمة اللي سمعت وكرامة الكرة التونسية
0: حفظ ماء الوجه مهمة جدا، واللي راهو هذا اللي حكينا حتى مع اللاعبية اللي تحكي معهم، معناها حاسين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم اليوم، راهو معناها الله لا يقدر، نقول الله لا يقدر في صورة هزيمة أخرى كبيرة كما اليابان والسويد باش تزيد تلقي الدلالة أكثر. معنا موش أوكي احنا قبلنا زوز، معنا في المقابلات قبلنا 9 أهداف نكمل نقبل برشا أهداف، مشكلة كبيرة لأنه هم التاريخ يذكر الشيء هذا
1: ويغزروا العباد اللي شاف اللي جات يا حاتم رغم الخيبات والجماهير، معناتها شفنا البارح الفيديوهات نتاعك والاحتفالات نتاع الجماهير
0: وجماهير قدورة وجماهير عدد محترم جدا من الجماهير، حتى اللي كان هكا يخمم يقول لك لا مانيش باش نمشي ومانيش باش نجي المقابلة، لا في الساعات القليلة الأخيرة بدل كما نقولوا بدل الفكرة نتاعه، وبدات العباد تلوج على التيكيات وقول القصان تيكيات، ودونك تجي العباد والجمهور التونسي سيرتو عاملة جالية كبيرة برشا في الولايات المتحدة الأمريكية. دونك هذه الأجواء قدور إن شاء الله بطبيعة بعد شوية نواكبوا كل شيء بالفيديو، اتابعوا على 4xDNS.
1: أكيد يعطيك الصحة حادم، تكون حاضر معنا إن شاء الله في استوديو مباشر لنقل المباراة تونس هولندا. من المنتظر نهار السبت تنصيب هيئة تسييرية جديدة لفريق النجم الرياضي الساحلي، من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الهيئة سامي السعيدي، والخبر يبقى للمتابعة. نادي شباب الوزداد الجزائري اتفق مع المدرب التونسي نبيل معلول من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق، من المنتظر معلول يمضي مع السيربي عقد إلى غاية جوان 2027، مع الإشارة أنه معلول سبق له تدريب اتحاد العاصمة الجزائري في موسم 2024-2025. أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينو غاوشو قرر العودة بشكل مفاجئ إلى الملاعب من بوابة نادي رافينا الإيطالي المنافس في دوري الدرجة الثالثة. نجم السابق لبرشلونة الإسباني أكد أنه ينظر على نطاق واسع باعتباره أحد أكبر اللاعبين موهبة في جيله. الانتقال هذايا كان كما قلنا بصورة مفاجئة وباش يكون بصفة رسمية بالنسبة لإغناسيو تشيرياني رئيس نادي رافينا ورجل الأعمال ومالك سلسلة من الفنادق ورجل أعمال مشهور في إيطاليا، يقول أنه لحظة استثنائية في تاريخ فريقه. أكد زادة أنه النادي بعودة رونالدينو إلى الملاعب شيخه صدى ورمزية كبيرة برشا. من جانبه رونالدينو في بيان نشره الموقع الرسمي للفريق الإيطالي يقول لا أستطيع الانتظار للرقم قص بالكرة وكتابة قصة جديدة مع الفريق الجديد، ويقول كرة القدم هي حياتي. الختام ماتشوة الليلة وغدوة الفجر في المونديال، بداية من 9 الفيلة الإيفوارية على موعد مع منتخب كوراساو. الإكوادور تواجه منتخب المانشافت الألماني، بداية من نص الليل تونس ضد المنتخب الهولندي، جابون ضد السويد 3 بتاع الفجر، باراغواي أستراليا تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم معه هدف 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.
2: على diwanfm كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: كلوب كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: مرحبا بكم أهلا وسهلا 28 دقيقة على موجاتنا مشوارنا يتواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل في الجزء الثاني من في 60 دقيقة نذكركم في الجزء الأولاني كان ضيفنا الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لشركة تونس للطرقات للسيارة تحدثنا على الحادث اللي تسببت فيه شاحنة ثقيلة في اصطدامها بأحدى غرف الاستخلاص في ولاية سوسة وطالبت النقابة بضرورة حماية الأعوان وتأمين المحطات. كذلك كانت ضيفتنا دكتور نجاح ولها عفاس الأخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية تحدثنا على ليزيكرون سولير اللي يتصنعوا في الدار ويتباعوا على لي ريزو سوسيو والمخاطر متاعهم. تحدثنا على أزمة في قطاع البطاطا وانهيار هذه المنظومة جراء عزوف المخازن عن قبول الكميات الجديدة من البطاطا الفصلية. ضيفنا كان عادل عنطيت عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري وتحدثنا مع تنسيقية الوطنية للسلياكينين التي توجهت بعريضة إلى رئيس الجمهورية طالبت فيها بضرورة الاعتراف بهذا المرض كمرض مزمن وبضرورة صرف المنحة اللي تم قرارها في قانون المالية لسنة 2025 ولمقدرة ب 130 دينار لفائدة مرضى الأبطن. وصلنا معكم مشوارنا نحكيه على مشروع مخطط التنمية لسنة 2026-2030 الكثر عليه الحديث ليامات هذايا والناس كل تحب تفهم هل مشروع هذا على ماذا يرتكز أساسا شنية أبرز التحديات اللي يطرحها المشروع هذا نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته.
0: الانفيتي دو جور
3: متاعنا عضو لجنة المالية والميزانية النائب البرلمان عصام شوشان. مساء النور أهلا وسهلا مرحبا بك سي عصام نورتنا.
4: شكرا للاستضافة.
3: مرحبا أهلا وسهلا. مخطط التنمية 2026-2030 هتنفسروا ساعة للناس اللي تسمع فينا إيش معناتها مخطط التنمية 26-30 كيفاش يصير النقاش فيه بين الغرفتين بين الغرفة الأولى اللي هي البرلمان وبين المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
4: شكرا للاستضافة. هو الحقيقة سؤال وجيه بما أنه معناها توا حاليا معناها الناس كل تحكي على مخطط التنمية والناس كل تستنى في التنمية التوانس كل يستنى في التنمية. علميا مخطط التنمية هي وثيقة استراتيجية فيها أهداف في مختلف القطاعات اللي ترسمها الحكومة وسيقع تنفيذها مستقبلا. هذا مخطط التنمية في العموم معناها يزمع
3: على الوثيقة هذه تحضرها الحكومة.
4: الوثيقة هي الوثيقة لجميع القطاعات والرؤية اللي تحضرها الحكومة والوعود اللي توعد بها الحكومة تكون موجودة في مخطط التنمية. هذا نحكي لك على قبل مخطط التنمية كيفاش كان ما يتعمل ويلزم يكون عنده وقت محدد. إذا ما تجيبش تحكي على مخطط التنمية وغير وقت محدد والأوقات تراوحت بين 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات و4 سنوات كل فترة وشنو تتطلب. مخطط التنمية الحالي معناها الرؤية الجديدة بالدستور الجديد اللي هو البناء القاعدي أن نمشيه من المحليات وبعد الجهة وبعد مجلس النواب الشعبي تعرض عليهم وبعد ذلك للنقاش العام. المقترحات اللي تقدموا بها تو هي المجلس المحلي وثم مقترحات على مستوى الجهة ومستوى إقليمي وثم مقترحات قطاعية اللي هي تحطها الوزارة. ممكن عدد القطاعات أكثر من 9000 مشروع اللي هو حطته الوزارة. مخطط التنمية هذا جانا فيه أكثر من قرابة 50000 مشروع معنا 49965
3: مشروع
4: هاي. جملة المشاريع بما في ذلك محلي وجهوي إقليمي ومشاريع مقترحة من الوزارة
3: معنا بناء قاعدي
4: كيف ستتم العملية التصويت والنقاش
3: هاي.
4: هو أحيل إلى مجلس نواب الشعب وانطلقت اللجان في النقاش في مخطط التنمية. كل لجنة وشنو لازم تناقش
3: حتى يبعثوا لكم المخطط وانتم كل لجنة والاختصاص نتاعها تنظر فيه
4: بتبيع كل لجنة مش تنظر في المخطط. بعد ذلك سيقع التصويت عليه في مجلس نواب الشعب
3: عندكم الحق في النقاش ولا فقط في التصويت؟
4: ما عندناش الحق باش نغيروا حتى شيء.
3: كما هو.
4: كما هو. لأنه هو فصل وحيد.
3: مش تصوت بنعم أو لا.
4: بكل حتى السادة المستمعين يقولك مخطط التنمية هو في فصل وحيد.
3: هاي.
4: معناه سنصوت على فصل.
3: هاي.
4: الفصل هيك يا بالقبول يا بالرفض. عندناش حاجة أخرى. إذا كان الفصل النسخة اللي مش يصوت على مجلس نواب الشعب بعد عملية التصويت تحال إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم الغرفة الثانية. إذا كان إحنا صوتنا بالرفض وهم صوتوا بالرفض. معناها الحكاية ما فيهاش الرأي الفيصلي لهم.
3: هاي.
4: إذا كان إحنا صوتنا مع وهم صوتوا بالرفض الرأي الفيصلي لهم. معناها
3: الغرفة الثانية هي اللي تحسم في الموضوع.
4: على عكس قانون المالي.
3: الغرفة الأولى هي اللي تحكم.
4: في مخطط التنمية الغرفة الثانية هي اللي تحكم واللي هي تاخذ تكون لها كلمة الفيصل في في مخطط التنمية.
3: باي هذايا شكلا.
4: هذايا شكلا مخطط التنمية.
3: باي توا باش تقعدوا معناتها في اللجان وكل واحد معناتها ينظر حسب القطاع نتاعو في في في المخطط هذايا. قداش عندكم وقت؟
4: والله ايوا اللجان وقتاش باش تكمل النقاش. هو اللجان وقتاش باش تكمل النقاش.
3: ما عندكمش معناتها دات ليميت مثلا؟
4: لا ما عندناش دات ليميت.
3: قبل كذا كذا
4: لا. اما بون اللجان خاطر مش تشتغل معناها ليل النهار على المخطط التنمية. علاش؟ لانه احنا مربوطين بقانون مالي اللي هو يجينا كما نعرفوا 15 اكتوبر وعندنا ندخلوا في العطل البرلمانيه. معناها اللجان الكوليك مش تكون حريصه ان تكون على الاقل يكون مخطط التنمية في استعجال فيها في النقاش في اللجان. خاصه المخطط هذا هو استثناء كما قلت لك مش كما المخطط السابقه.
3: خماسي هكا؟
4: مخطط خماسي. شما معنى خماسي؟ معناه مش انطلق من 2026 يوفى في سنة 2030 خمس سنوات.
3: لكن احنا توا في الشهر السادس وما زلنا بديناش في النقاش. كيفاش النجم نقول خماسي؟
4: هذاك علاش قلت لك هو وثيقة استراتيجية كما تكونش محدد بوقت معين. بتكون مع الأقل فقد المصداقية متاح.
3: أنا سمعتك قلت نوخروا بعام.
4: صحيح قلت نوخروا معاه ومع الفكرة. وانا نتحدث معناها منطق وعلم.
3: هاي.
4: مخطط التنمية حتى المخطط السابق الكلية كانوا مشينا في الفرضية هذه. علاش مشينا في الفرضية هذه؟ نعطيك مخطط 2006-2010 مشينا في التأجيل. فقولينا مخطط 2007-2011 وسميناه المخطط المتحرك. علاش؟ وقت اللي أنت تعمل فرضيات وقت اللي تصير متغيرات ما فيها بيس أنت كي مش توخر سنة. فرضا أني مفترض أني ما كنتش مخطط نوخره وقتاش باش يبدا التنفيذ نتاعه 2027 عاد انت ما توخر وتوسع معنا النقاش وانت باش تبدا في كل الحالتين في 2027
3: معناتها انت طالب انه ناخذ وقتنا ونتريثوا
4: ولا نتريثوا احنا استنينا برشا من ما فيها بيسك مش تستنوا 3 اشهر احنا حتى الفتره الحاليه الموجوده قداش مازالوا 6 اشهر نحي منهم قانون مالي ما يشد قانون مالي
3: ونحن معطله برلمانيه
4: معطله برلمانيه شهر معناها احنا عليه صبرنا برشا ما نجموش نصبروا هالشهر هذا وناخذوا وقتنا ونتريثوا ونناقشوه واذا كان لزم حتى اللي جات تخدم في العطله البرلمانيه اذا باش تحاول توسع النقاش هذاك علاش قلت نرجعوا النظر بدايه من 2027-2031 النقطه الثانيه علاش 2027 راهو مخطط التنميه ولا عندنا فيها اشكال حقيقي في تطبيقه
3: علاش
4: تعرف من 2010 ما ثمش حتى مخطط التنميه احسن مخطط التنميه وصلنا فيهم 37%
3: نسبه التنفيذ
4: نسبه التنفيذ أنا ما عندكش أنت مخطط استثنائي حاليا في في في التنفيذ مستقبلا أنت المخططات اللي تبنيت بعد الثورة وحتى قبل الثورة كانت النسبة مرتفعة أكثر معناها من بعد من بعد 2010 لكن المخطط التنمية كانت معناها دائما نمشي في حدود 35-36% ثم مخططات ما قدمناش فيها حتى شيء قلت أنا نتريث نبدأ على مخطط نوسع النقاش في المجالس تقول لي حتى مش هستمع فيني وكل هكا توصل نقاش ما تنجمش تبدل هي ما نجمش تبدل على الاقل تكون عندك رؤيه او اوضح وعلى الاقل يكون عندك حتى المواطن يكون عنده رؤيه راهو في 2031 ولا 2027 تنطلق الاشغال في المشاريع و2031 بتكون منتهيه خلينا على الاقل احنا صبرنا هذاك علاش انا مشيت في فرضيه انه نمشي في التاجيل
3: هذا يا معناتها المطلب نتاعك انت عصام شوشان عضو لجنه الماليه والميزانيه بحكم معناتها اختصاصك الاكاديمي نعرف جيدا تفهم معناتها في الامور هذيا الميزانيه المبرمجه لهذا المخطط وقبل ما ندخلوا ربما في التفاصيل قلت لي 50,000 مشروع تقريبا وباش نشوفوا قداش رصدنا لهم اموال قلت لي 37% في افضل الحالات بعد 2011 احنا وصلنا معناتها نفذنا من المخططات اللي كانت موجودة موجودة. علاش مشكلتنا فلوس مشكلتنا آليات مشكلتنا بيروقراطية شنو مشكلتنا بالضبط
4: شوف هو نسميوه هو كاينو بلون دافير مخطط اعمال مخطط اعمال علميا يخضع الى 5 اجراءات
3: هاي
4: وخمسه حاجات باريتاب مخطط التنميه بتنجم انت تحقق منه اكثر من نسبه هو كي تبدا الفلوس مرصوده وعندك موارد متاع الدولة هاي. اللي تنجم تنفذ بها الكلام تنجموا تتكلموا الاسباح. ما عندكش فلوس ما تنجم تعمل حد شيء.
3: احنا معناش فلوس
4: ما عندناش فلوس
3: ما يقولوا ها مش ما يقولوا عنا مشاريع والفلوس متاعها تصبت ومبرمجة وغيره.
4: قلت لي خلينا نحكيوا علميا
3: هاي علميا
4: قانون المالية والميزانية احكام العام الميزانية والى غير ذلك في السنة الفارطة عندنا مش نتداينوا 28 الف مليار باش نغطوا العجز في اللي فيهم 21 الف مليار وكالك من البنوك المحلية وفيهم 6000 من البنوك الخارجي. هذا صوتنا عليه احنا كمجلس نواب الشعب. معناها انت عندك 28 الف مليار ديفيسيت باش تكمل. الميزانية فيها اكثر من 11 الف مليار اللي هي عجز. معناها انت الميزانية الحالية اللي موجودة عندك توا في تشكو عجز وانت ماشي في مخطط تنموي اللي الناس يكون اللي استناو فيه واللي هي فكرة جديدة وباش نمشوا نطبقوها تتكلف اكثر من 100 الف مليار
3: 100 ألف مليار
4: أكثر 100.1.18 معناها 101.800 مليار معناها مبلغ.
3: هذوما فلوس كفلوس موجودين ولا باش نلوجوا عليهم؟
4: باش نلوجوا عليهم تبيع
3: معناها
4: إذا كان عندنا علاش نمشي نداينوا احنا في الظرف الحالي؟ ما نمشيش نداينوا في الظرف الحالي. هذا نحكيه على الأقل بصفة معناها جملية.
3: وهذا باش يكون معاه ميزانية 27 وميزانية 28 وميزانية 29
4: عندك ميزانية 2027 و28 و29 و30 وخاضع لجميع الميزانيات. هذا معناها زيد على ذلك مخطط التنمية سولون كل كريتير معناها على شنو المستويات اللي تبنى عليه. ما هو تبنى على معطيات. هل المعطيات اللي هي تبنى عليها مخطط التنمية الحالي خذات معناها بعين الاعتبار اللي شنو قاعد سير في العالم في الانفلاسيون في التضخم في سعر الدينار في الى غير ذلك. أنا الحقيقة قريت مخطط التنمية ما خذاش بعين الاعتبار المعطيات هذه وكأنه مخطط تعمل على حدنا احنا وفلوسنا موجودة ومغود مش تبدأ الأشغال.
3: معناتها تعتبر غير واقعي؟
4: نعم
3: غير واقعي؟
4: في تطبيقه. على كي تقرأ أنت بالرغم مشكور وزارة الاقتصاد والتخطيط لأنه قاموا بعمل معناه في الأخير هو عمل مش شكرا ليه. أما قابل للتنفيذ مش قابل للتنفيذ
3: هوني المشكلة.
4: علميا كي نقرأ المخطط ما دام ما عندكش موارد الكافية والشافية رانا مانيش باش نقدموا برشا في التنفيذ.
3: معناتها نسب التنفيذ مش تكون كبير.
4: مش تكون كبير.
3: اي احنا تو باش نحكيو على التنميه في الجهات هكا ولا لا؟ مخطط على التنميه في الجهات.
4: كمل لك الديفينيسيون الثالثة بتاع مخطط التنميه. مخطط التنميه علميا.
3: اي.
4: راه كي نحكيو على التنميه قبل ما نحكيو على الجهات والمناطق والعمادات والى غير ذلك. ثماش رؤيه استراتيجيه للدوله ككل. شنو هو توجه الدوله؟ تقول لي توجه الدوله في التصدير نشجعوا التصدير نعمل المواني. نعمل المطارات نعمل السكك الحديدية نعمل النقر نحضر البنية التحتية هذا يتوجه دولة كامل
3: هاي.
4: بعد كي مش تمشي المخطط التنمية أنت عندك تفاوت في الجهات في الولايات واللي هو من أهم الحاجات اللي مواطن ديما داليه معناها يديم يطالب بها رو عندك تفاوت كبير في الجهات. هل أخذ مخطط التنمية التفاوت اللي في الجهات والمعناها بالنظرة جديدة اللي هي الأقاليم أقاليم الحقيقة ما شفتش أنا معناها تمييز إيجابي للجهات المحلية للجهات اللي هي في يوم ما كانت معناها محرومة من مخطط التنمية. نعطيك سامبل مخطط الإقليم الرابع
3: اللي هو في صفاقس
4: وقفص وسيدي بوزيد وتوزر. هذوما كتشوف ترتيبهم أنت ترتيبهم في نسبة التنمية الجهوية صفاقس مرتبة ثامنة قفص المرتبة سيدي بليتو توزر مرتبة العاشرة سيدي بوزيد المرتبة 18 وقفص المرتبة 22 معناها أربع ولايات من العشرة وانت طالع في التنمية
3: وهذوما معناتها البوتنسيال من اللي موجود عندهم بوتنسيال كبير
4: من أحسن البوتنسيال الموجود من من أقوى الأقاليم معناها على أرض الواقع عندهم دي بوتنسيال. كان نحكيو على توزر نحكيو على قطاع السياح وإلى غير ذلك والفلاحة كان نحكيو على قفصة نحكيو على سي بي جي وفوسفات قفصة والمناجم وإلى غير ذلك نحكيو على سيدي بوزيد نحكيو على القطاع الفلاحة اللي هو عنده معناها مساهم في الدخل الفردي بنسبة كبيرة نحكيو على صفاقس نحكيو على الصناعة هذوما كلاسمون تاعهم فوق العشرة معناها هل
3: في المخطط هذا ولا هل سيعيد لهذه الجهات الأحقية متاحة معناتها في التنمية مثلا في صفاقس يقول لك احنا منجة بلاد منجة وفي الاخر ما نش قاعدين نستفيدوا مشاريع الكبرى كلها معطلة في صفاقس
4: صحيح
3: بالمخطط متاع التنمية باش نرجعوا للجهات هذي الحق متاحة وإلا حسب ما شفتوا
4: ما نش مش نرجعوا معناها الحق بالحق اللي هو تستنى فيه الولايات هذي الكل ولو انه راتبناتها على فكره جديده نتاع الاقاليم الحقيقه ما عنديش كيفاش فكره كيفاش باش توزع هالريبارتيسيون نتاع الاقاليم على الولايات ما عنديش على تقولي اقليم على يشمل الكل كيفاش ريبارتيسيون دي بينيفيس ولا ما مش يقع توزيع المربيع على الولايات الحقيقه ما عنديش فكره كيفاش يقع التوزيع لاني ما خلقتش حتى مخت التنميه ما خلقتش كيفاش باش تكون التنميه والعداله في الاقليم في نفس الاقليم اللي نعرف وين انه صفاقس ولايه صفاقس حرمت عبر السنين من التنميه وكانت محرومة دائما من التنمية وكانت فيها تسميت عليها المشاريع المعطلة أكثر المشاريع المعطلة اللي نحكيه عليها منذ سنوات ثم 70% فيها في صفاقس ثم 4-5 مشاريع ممكن كان نحكيه على المشاريع المعطلة نحكيه على صفاقس أوتوماتيكمون إذا كانت ما تخوش حظها حاليا في مخطط التنمية يظلي معاش مش تاخذ حظها بالكل هذاك علاش أنا حتى في النقاش قلت ما فيها بيسر كي نتعمقوا في النقاش على خاطر احنا معظم مجلس النواب مش صوتوا على مخطط التنمية عندنا حتى فكره كانت اورا
3: كي جانا معناتها جاتكم وثيقه في الايميل نتاعكم هكا
4: جاتنا وثيقه في الايميل
3: وانا برا
4: اقرا وبعديك
3: شوف المجال يخصك هكا
4: على الاقل ممكن حتى كان وقع التشاور اكثر صحيح تشاور مع المجالس المحليه مع المجلس الوطني مع المجالس الجهويه مع الاقاليم تشاور وقع التشاور ووقع معنا الاستماع اليه لكن حابين ولا كرهنا هذوما طلبات نتاع مناطق صحيح راهو ان كل واحد مجالس وتعرف قلت لك راهو وصلوا اكثر من 50,000 مشروع يمكن ثم في المشاريع اللي هي قابله للتنفيذ في حدود 21,100 هل 21,100 قابلين احنا باش ننجزوهم؟ املنا ان ننجزوهم ونطمحوا حتى باش ننجزوا 70,000 مشروع لكن نعرفوا احنا حقيقه الامر ونعرفوا وضعياتنا الماليه والوضع العالمي الاقتصاد العالمي هل هذه المشاريع قابله للتنفيذ او لا؟
3: برا انت تطالب بمراجعه اليوم للمخطط هذا مشوفش معك شويه منك انت حاضر معنا كعضو على لجنه الماليه ولا ميزانيه زوز مشاريع قوانين خاصين بالستيك قاعدين تدرسوا فيهم في اللجنه شنو التفاصيل نتاعهم شنو يهمه
4: شوف والله ماذا بينا الوظيفه التنفيذيه تسمعنا بالحق ماذا بينا الوظيفه التنفيذيه
3: رانا
4: اي الحكومه تسمعنا رانا اعضاء مجلس النواب وقت نجي ونعطيو معطيات والان باش نجي ونوصلوا اسمعني وانت لك الاختيار في التنفيذ وضعيه ستيك والمعناها والقوانين اللي عديناهم احنا في لجنه الماليه اللي هي متعلقه بالشركه التونسيه للكهرباء والغاز
3: هاي
4: ونتمنيت روح حتى التسجيل نتاع الجمال اللي جاي خلي المواطن يسمح ستيك يمشيش كل عام يقترضوا له 1000 مليار باش تبقى في نفس الوضعيه تعرف علاش مادام ما عملناش حوكمه وغوفرنونس في ستيك رانا ما نجمش نقضه حتى في التقرير المفصل اللي تعرض علينا امس في لجنه الماليه معناها الحقيقه كي تشوف علاش وصلنا للوضعيه الماليه الموجوده في ستيك حاليا معناها انت كي تجي تشوف ستيك تويكا باش انت تنجم تصلح مبدئيا يلزمك 6000 مليار رانا تهش معناها 6000 مليار كي تجي تسال الاسباب علاش يقول لك ثم فويت بتاع ستيك ثم سرقه بتاع ستيك ثم عباد ما خلصتش ثم مؤسسات حكومية ما خلصتش
3: ديون معناتها
4: مشكلة ستيك مؤسسة وطنية في السيتياسيون هذية أغلبها من المؤسسات الوطنية الأخرى معناها الدولة تحب الدولة
3: كما أزمة الصناديق
4: كما أزمة الصناديق هذا في العالم كامل رب باش نجم تصلحوا كما عندكش غوفرنونس وحوكمة علاش حتى مش فايدة في القروض
3: باش تقعد كل عام تقترض
4: نفس الشيء إيش أعمل أنت كحوكمة للمؤسسة نتاعك شنو مطالبة بالضبط مطالبة قرض مطالبة زوزة اعمل غوفرنونس بالحق حكم رشيدة تنجم تقدم اما تعمل بالسيتياسيون هذه تعرف قداش القرض فيها مزوز قروضات واحد فيه 100 مليار والاخر فيه 1300 معناها جمله 1400 مليار 1400 مليار
3: هذوما تقدمت بهم الحكومه لكم باش تصدقوا عليهم باش نجم تاخذوا قرض
4: باش نجم تاخذوا قرض
3: وشو رايكم انتم كلجنه ماليه في الموضوع هذا
4: شوف احنا مش هذا القرض الاول احنا كلجنه ماليه قلت لك تعداوا علينا زوزه وثلاث قروض تعدلنا المشروع الضخم تاع الماد اللي هو في حدود 1200 مليار الماد وما ادراك ما مشروع الماد ماذا في الربط الكهربائي بين احنا وتونس
3: وايطاليا
4: من بعد بفتره نجيو نحكيو على قرض اخر الستيك صحيح ما همش متقاربين برشا معناها نحكي اون تيرم بيجيتير معناها في ميزانيه اما في كل حالتين هما راهو تابعين ستيك يا اخي عملاه ولجيتني بقرض على 5 قروض في المات وتوا جيتني بزوز قروض اخرين الستيك وانت تعرف كمؤسسه وين الخلل يصلح الخلل ومن بعد يجيني في القروض صلح الخلل وبعد
3: نجموا كلجنه ما تتوافقوش على القروض هذوما
4: والله مازلنا ما سمعنا لجنه ومازلنا ما صوتناش عليها بتبيع مش مازلنا مش نوشطوا الاشارات خلينا نعرف بالضبط الفلوس هذه مش تمشي شنو اللي مش يصير فيها معناها
3: ومنين مش تجي الفلوس هذه
4: هذايا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
3: قداش نسبة فايدة تقريبا
4: نسبة فايدة نعطيهم لك بالضبط واحد بالنسبة فايدة معناه قرابة، الخاطر تحسب في فورميل فاش تحسب 4%، واحد بنسبة فايدة 1.3%.
3: تعتبر مرتفع نسب الفايدة هذية؟
4: 1.3% مش مرتفع، مش
3: والأربعة
4: الأربعة تستمع مرتفع. لكن الارتفاع والانخفاض متاع نسبة الفايدة دي مرتبط بالوضعية الاقتصادية والمالية وتصنيف الدولة على مستوى عالم.
3: معناتها بالنسبة لكم اليوم باش تاخذوا وقتكم وتوسعوا النقاش في الموضوع هذية وتشوفوا بعد هل أنكم توافقوا على القروض هذية وإلا لا. شو حبيت نشكرك؟
4: جزيل
3: الشكر على حضورك معنا، نورتنا. سي عصام شوشان عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. 8:41 دقيقة على موجاتنا.
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب.

0: في 60 دقيقة. الساعة تولي ساعتين. خليك معنا، مازلنا في الأخبار مكملين. صوتكم في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 8:46 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متصل حتى للتسعة. ولا موزيكا كان ضيفنا عصام شوشان النائب البرلمان عضو لجنه الميزانيه الماليه والميزانيه. كنا نحكيوا على ابرز التحديات اللي يطرحها مشروع مخطط التنميه 2026-2030. تلقوا الفيديو على صفحتنا على فيسبوك ولا عشان اليوتيوب تاعنا لديوان فام لايف. نمشيوا لسوق الجمله لبيع الخضر والغلال ببير القصعه، نسالوا على الاسعار، فما انخفاض ليمت هذايا؟ هذا الكلام اللي قاعد يدور، هل انه الانخفاض حقيقي والا لا؟ موضوعنا تتشيته.
2: فيدباك
1: ضيفنا في المباشر رئيس الغرفة الجهوية لتجار الخضر والغلال بالجملة ببن عروس، سي حسين هكا معنا في المباشر، ناخذوه بعد الفاصل. يلا هنا احكيه باكثر تفاصيل.
0: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فم ما يفوتك شيء. صوتكم
1: فيدباك ضيفنا سي حسين العساوي رئيس الغرفة الجهوية لتجار الخضر بيع الخضر والغلال بالجملة. مرحبا سي حسين، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: مرحبا بك أخت وجاء. مرحبا بك،
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. جولة في أسواق الجملة، لأنه الفترة مثلا العيد وليزالنتور متاعه كنا نحكيه على ارتفاع في الأسعار، هتنحكيه اليوم على مستوى سوق الجملة. نبدأ بالخضر وبعد نمشيه الغلال، ما هي الأسعار تحديدا؟
3: الخضر بطبيعة الحال توا تسمى حاجات توا وقتها، كما البطاطا كما البصل، هذوما هذا وقتهم معناها
1: البطاطا والبصل.
3: البطاطا نطلقوا البصل والفلفل والطماطم.
1: قداش الأسعار
3: نتاعهم؟ فوالا البصل دون طون كان مخزون، البطاطا كانت مخزونة ولا كانت نتاع السيزون مش حاجة كبيرة، وجوزي جوزي توا البطاطا دو سيزون موجودة، والفلفل دو سيزون إل كومونس ومازال مش يتقوى أكثر اللوفر بتاعه، ومازال مش يجي يغطى أكثر. ما كيف جزا بيلتو على أبواب المصر الكبيرة متاع الطماطم، دونك بل الثالث لويت جوية أون جينيرال المعامل تحل دونك وتقبل الطماطم، دونك ثم وفرة. هذا بالناحية دي الطلب تبعت حاجتي ما قلتك لو تكلموا ما باش يخزنوها ويجمعوها ماشي والبطاطا كيف
1: أعطينا البطاطا بقداش تتباع تو؟ فوالا فما انتاج جديد للبطاطا الفصلية باش تدخل تو.
3: فوالا دار فما بطاطا مازالت حتى تحت التراب، مازالوا ما نحرمش ما تو إلي 1500 بالقلوة، 1500 1600 1700 حتى 1800 موجود شو ماذا؟
1: باهي
3: خص البطاطا أون جرو. بالنسبة للفلفل، بالنسبة للطماطم 800 كاكا 800 بلوز وموا 200 فرنك. الفلفل كاكا 100 11 100 13 100 انت والنهار معناها ما يفلكتيو دون جور لوتر، اما المعدل نتاعو ما اتونيفو لا بالنسبة للفلفل. فوالا.
1: والبصل قداش؟ ما عطيتنيش السعر.
3: البصل دينار و 12 100،
1: ما بين دينار و 12 100،
3: حتى اقل حتى اقل.
1: تتذكر سي حسين العيسى وقت دخلت معنا، نتذكر في جوكرو مارس افريل هكا ولا، قلت وقتها راهو كي حكينا على الطماطم والفلفل، قلت اسمعوا راهو مش وقايت نتاع سلطه مشويه ومش وقايت نتاع صوص طماط معناتها باش تعملوا توا. يظهر لي وقتها توا تنجم تعطي الفوفير توا السلطه المشويه للصوص
3: تفضل
1: توا. فوالا غير يتبع سلطه مشويه توا تفضل. فوالا الاسعار تعتبر في المتناول.
3: دونك هذا فعلي لانه هذا تسمى دي دي دي دي لي ليجوم دي سيزون هما دي فروي اما دي سيزون
1: هذا هذا الخضر الفصليه فوالا هذا الوقت نتاعها فما حاجه اخرى تتباع ومش الوقت نتاعها مثلا ولا ما نعرفش انا الثوم مثلا ثوم وقته ولا مش وقته
3: ماهوش مطلوبين برشا وما ياكلوش عندك الكورش اللي هما القرنب والتزيلة عندك الجلة مش مطلوبه برشا موجوده موجوده ديما موجوده وتوا زاد وقتها مش موجوده برشا ومش داخله برشا في عاداتنا مش داخله برشا معناها توا واحد يمكن طيبهاش مره في الشهر الانجيل هذه مدلبل ولا ما شنو يونكور ويعمل كذا اللي زاي يعمل معها شويه يعمل في صوته بشويه زاد مش ما توا برشا لعلنا زاد القراعة الكوز الكبيره دي في زاد الكومونس ده مش يطيح خاطر فما قراعة عملاول وفما قراعة نتاع السنا دوبا طاح نتاع البدر كل واحد دونك مازال هذاك في مواد جويي ومواد غوت يولي موجود بكثرة هو ديجا تو موجود بكثرة القراعة
1: قداش السوم نتاعو يمشي تقريبا بينه وبينه؟
3: 15 بنقول 15 يا 18 انت نوعية قد خلاص برشا نوعيات نوع خير من نوع
1: قرا هذا على مستوى الخضر على مستوى الغلال سحسين تعتبر الخضر نجم نقولوا فما انخفاض واسعار معقول على مستوى الغلال
3: فما انخفاض تاع الخضر احنا كي نتحدث على الخضر حتى على البروفيد بار البروفيد بار حتى في الغله زاده وسي زاد فما ديبوزيت دو بار وان كان الغله حاجه كيما نقولوا احنا مستنويه اما دي في سكون بلان مش نسيسير اما يعني دي او سكون بلان
1: لكن ديما في الصيف فما ارتفاع ما تستهلك الغله بارابور الفصول الاخرى
3: لا ما فماش ارتفاع هذه بون كوان بار
1: نحكي ارتفاع في الاستهلاك نحكي على الدلع على البطيخ على الخوخ على المشمش على حكايه هذوك الكل
3: اول حاجه الساعه بالنسبه للخوخ ما نقولوش خوخ نقولوا افواخ جمع
1: برشا نواح
3: لا لا لا تي امبورطون باش المواطن يعرف بس هذه الخوخ من نوع معين اي نوع باش نتشكل من جمعه في الشجره نتاعك احنا توا عادين نجي 6 ولا 7 كيلو ومشاو على الوقت
1: ما يعيشش برشا
3: خوخ ومازال عندنا انواع تاع خوخ كي فون يبداو يطيحوا بشويه بشويه حتى يجي شهر سبتمبر دبي جيتا دبي سبتمبر فما لا كما تردي بالو كارنيفال تردي مع الاحكار هذاك يجي من الاخر بكل ما لا في اخر اوت جيسكا دبي سبتمبر وبالاثناء ثم انواع اخرين ثم سويت كاب ثم بلات كوين ثم برشا انواع بطبقيه ومكرعب ونختارين اللي كل وحده تاخذ كين سمان وتمشي على روحها بطبيعتها اجرونيكمون ما تخرجش معلقه في الشجره وقت اللي تيجي 300 سمان اللي عنده 1000 عود ولا 5000 عود عنده انسمان فيدو باش يسيد مال دونك هو سامبلوي الخوخ علاش قلت لك اخوات اون دوا ديتا هو سامبلوي اكستريمومون بيريستابل معناها كانت نحاها كابت الخوخ طايبه انا يقول لك علاش ما تنساش الوكال
1: لا ما تعيشش برشا
3: كلها تحت الشجره سي بون حتى في البلاطو نتاعها وقبل كذا تبني تصل الزبده
1: قداش تمشي الاسعار اللي موجوده توا مع توا حاليا
3: توا بالنسبه للخوخ كيما اندفي البري نتاعو يطلع ويهبط رابيدمون في نهار وفي اثنين يطلع ويهبط هو كذا رخيص هو عنده ايام قاع شوي لانه الفاريتي اللي كانت موجوده بكثره انا ديسباري
1: توا جات نوعية أخرى
3: توا مش جي نوعية أخرى ثم دي جون اللي نحاول النوع زي تما إفو كاتر نحطوه في الفريكو ولو يجدوا بشوية هكا يغذيوا في السوق أما مثلا النوع الأخرى بالذات ما تحش بالذات ما تحش معنا بيان توطيح توا كدون ساك تيجو دونك كلها كالأيام الفارغة هذيك يطلع فيه يطلع فيه
1: لوين وصلت أو كيطلع لوين وصلت تقريبا في حدود
3: نعم
1: في حدود قداش توا كي ارتفع معناتها بروفيزوار مون قد
3: توا في حدود 4.5 4000 كرو حتى 3000 موزلة لي كاليبر دي فير تما كي شوي يمكن حتى 2.5
1: واضح هذا على مستوى الخوخ اعطينا شو الدلاع والبطيخ مثلا قداش يمشي
3: الدلاع هذا اللي قلت لك عليه حتى 20 جوان 20 افريل وقت اللي كلمت قلت لك الدلاع الله أكبر حول الله صابة كبيرة يمشي ب 400 فرنك بالجروب.
1: قداش يمشي؟
3: 400 مليم للكيلو
1: 400 فرنك للكيلو
3: 450 هذا معناها شاتو كاسيت هذا دلاع دلاع مش لعبة هذا مش شكل كعبة هكا وهكا دلاع ماس نسميه ماس اللي مش ماس وصغير وكذا هذاك دوري أما دلاع صحيح تو ب 400 و450 فرنك شاتو كاسيت
1: على مستوى الجملة نحكيه دائما. البطيخ
3: جديد يا أنت بالنسبة للبطيخ إيه كيف اليابل سي تفكر البطيخ الجو بتاعه أوسي كيف اليابل فما الماس وفما الحلو وفما المتوسط وأنواع يبالي ما بين 700 حتى 1300 وبسيط 1300 المليون بفاشمية وبسيط نقول بفاشمية معناها بسيط أما يبالي 800 دينار 900 700 أشيسي وبتبيع وقت تبدأ حاجة مواردة توش حتى الخلق بطرق
1: فلا هذا هذا الموجود فما حاجة أخرى موجودة نجم نحكي عليها على مستوى الأسعار توا معناتها
3: عن التفاح
1: تفاح هاي
3: دوما طعمه
1: اي
3: طعمه تفاح هذا ما يتخزنش فهمت التفاح معناها صيفي يتاكل يتنحى ويتاكل في البلاد
1: اي قداش
3: دونك هذايا يجبري من 2000 حتى 3500
1: من 2000 ل 4500 انت والكاليبر وانت ولا فوالا انت
3: ولا الكاليبر انت وفما اللي مزيان شويه فما اللي بدا فما مال فما اللي ستياح يعني اما يجبري البريء في الأسواق هذا هذاي بالنسبة لكذا المشمش فندس إيزام شاعر المشمش تول موجود رويش بيثين في القوات مش ملعود يا الفاليتي الفاليتي مازالت نحي فيها ملعود يسمى قسلين سنين نوع وفما نوع قلو في التلو مازال أنت بتبقى في نحي فيه ملعود أما القران الخيط الواد وغيره الشيب الكبار مشات على روحها لما تنحب حتى تقول لك ولا كلا كلا ما تخطوا نطلب كمان بس كم دي بي جوي
1: واضح للخضر والغلال. شكرا جزيلا سيد حسين العساوي رئيس
3: العنب.
1: مازال بكري انا ظهر لي مازال بكري ولا بدا يطيح
3: لا العنب العنب في في في في, في نكتة راه ولا في
1: قل لي شنو هي النكتة تاعك هاي
3: واش كان العنب او العنب انا فوندي العنب في مو دو مي
1: هاي على بكري
3: في مو دو مي تباع حتى ل 20 دينار الكيلو
1: 20 دينار وصل العنب
3: تاع تونس
1: هذا هذا بيت معناتها يطيب في بيوت مكيفه ولا في كاش يطيب
3: فيكتوريا تاع تونس باع ب 20 دينار وفي الاثناء
1: في الأثناء شنو في الأثناء شنو سي حسين
3: قاعد التسعير نتاعو
1: هاي دخلوا سعره
3: كل واحد سقفوه سقفوه العسلات
1: ديما نحكيو لي بري دي غرو اسوا جمل
3: اليوم نبداو فيه ب 3000
1: 3000
3: اليوم بعنا ب 3000 و4000 وفما عنب جاي من الجزائر لكن العنب اللي نحكيك عليه تحت مود مي
1: 20 دينار
3: فما الجزائر حتى شيء وقت اللي تشعر مولاه هذا فلم قلعوا توا قلع عاش مع الشيخ معلي لأنه هو اللي بارو كامل ما فيش شانزمون
1: فيه
3: تكنيك كبيرة وما صاريش كذا ويتغطى بالباش وذا شو حتى له التكنيك كبيرة تقول أني ذي أفوضيه في المدني دونك إذا كان يسعر ويبع مع الشيخ قلعوا دونك العام جاي
1: مش نلخوا
3: حتى ب 100 ألف ومزمين حتى ب 200 ألف ما تلقاش
1: العنب هذا فوالا مشكلة التسعير في أوقات غير مناسبة هكا ولا
3: عشوائية كثيرة بس هذيك حاجة أخرى توا لنزان ومازال ما تحش لنزان من تعلم باش يتيح شوية بوغيد مومناسيون لنزان اللي ترافي كل جامد خارج مش موجود في ماتشين جروب
1: قداش يتباع؟
3: لا مش موجود في ماتشين
1: مش موجود
3: يتباع بالديتاي ب 7000 موجود بالسوبر مارشي
1: لكن عندكم انتم ما يدخلش الى سوق الجمله. واضح. شكرا جزيلا سيد حسين عساوي رئيس الغرفه الجويه الاسفليه تجار الجمله ببن عروس. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا هكا وصلنا ختام لقانا. شكرا حسام هيفا ايمان اجمل تحيات هدى الاخبار مع حمدي نايت كلما محمد لتكم زينه صباح الخير باي باي.
0: في 60 دقيقه
2: ديوان اف ام عسلامه
4: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: ونحبكم احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
6: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
2: مالا كابتن موجه صفاقس
8: على 91.2
2: تونس
8: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
8: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm diwanfm فلاش نيوز
9: موجز 9 مساء diwanfm عسلامة. رئيسة الحكومة سر الزعفراني الزنزرية تدعو المؤسسات الاقتصادية إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتأهيل مواردها البشرية، وذلك خلال افتتاحها الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار. وبيّنت رئيسة الحكومة في كلمة ألقتها خلال المنتدى

0: وفد تونسي يترأسه المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤدي زيارة استكشافية إلى السنغال، وتهدف هذه الزيارة إلى عقد لقاءات مع الأطراف السنغالية المعنية والاطلاع عن قرب على الأوضاع الميدانية، قصد استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها السوق السنغالية، ولا سيما في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وبقية القطاعات ذات الصلة. وزارة البيئة تعلن إعادة فتح باب الترشح لفائدة الجمعيات البيئية الناشطة محليا وجهويا ووطنيا للحصول على تمويل عمومي محدد ب10,000 دينار سنويا للجمعية الواحدة من أجل تنفيذ مشاريع بيئية. وأوضحت الوزارة أن إيداع ملفات الترشح يتم حصريا عبر المنظومة الإعلامية الخاصة بتمويل الجمعيات بموقعها الرسمي، وذلك في أجل أقصاه 3 جويلية القادم. وأضافت أن محاور التمويل تشمل برامج التحسيس والتوعية بالمدارس والجامعات والتثقيف والتكوين في مجال فرز النفايات من المصدر وإنتاج السماد العضوي، إلى جانب تنظيم حملات للنظافة بالأحياء السكنية والفضاءات العمومية. جامعة المونستير وقعت بمدينة تولوز الفرنسية اتفاقية للتعاون مع جامعة تولوز، وذلك في إطار تعزيز انفتاحها الدولي وتطوير شراكاتها الأكاديمية المتميزة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة واسعة تشمل مجالات التكوين والبحث والابتكار من خلال دعم حركية الطلبة والدكاترة والإطارات الأكاديمية، وإرساء برامج مزدوجة الشهادة وتطوير مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم تظاهرات علمية وأكاديمية، إلى جانب الإشراف المشترك على المذكرات وأطروحات الدكتوراه. في الأخبار العالمية، السلطات الفرنسية تعلن اليوم تفعيل أعلى مستوى من خطة تنظيم استجابة النظام الصحي، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الحر المستمرة في البلاد. وأوضحت السلطات أنه تقرر تفعيل هذه الخطة الصحية عند المستوى 3، وهو أعلى مستويات التعبئة الصحية المعتمدة، مشيرة إلى أن موجة الحر التي تضرب البلاد لا تزال مستمرة، وأن الضغط على المنظومة الصحية يتزايد بشكل متواصل. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب في أمان الله.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
2: ديوان FM
3: تبع الموسيقى.

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه النايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل، سبيسيالمون الليله مش يكون من 9 حتى لل 11 نتاع الليل، على خاطر مش يكون فما استوديو خاص من بعد ابارتير من 11 نتاع الليل لمواكبه المباراه نتاع المنتخب التونسي ولا هولندي. قدور يقول لي لا لا قطع اهرب قدور، تخدمها انت ليلى استاديو؟ يا والله ليلى، يا والله ليلى، والختام مسك معك انت قدور، صح عليك، جات في راسك. على كل ناك وذكا والمنتخب هذيك هي النتائج، مباراه الوداع، مباراه لمانه بش، مباراه تسكير الفاليزات، مباراه على غالب مش نقول معناها واحد ماذا بيه كان دخل بمعنويات كبيره، كان ماذا بيه واحد دخل على الاقل نقولوا احنا فما امل شويه، ها ان شاء الله نربحوا نعملوش باركور كيما وقت اللي عملنا مع فرنسا في كوب دي موند قطر وقت الماتش الاخير. لكن للاسف للاسف اليوم حتى هولندا مش جايه باش ترحمنا، لانه هي بيدها تحب تلعب على بازيده اهداف، لانه المرتبه الاولى ولا المرتبه الثانيه هي اللي مش تحدد مصيرها، هل مش تلعب ضد المغرب او ضد المنتخب البرازيلي. ونتخيل نتخيل كل المنتخبات في العالم كيما اي منتخب ولا يتحاول انه يتفادى لو ماكسيموم المنتخب البرازيلي. دونك جيتنا معناها شنو نتاع ازيد هدف وكاو باش كاو، والحمد لله. يزي خليني هكاك، مش انا دوري باش نحكي على الكوره. قدور يقول لي استنى قدور تدخل هذا ريج اخويا، استاديوين من توا اخويا يحتلونا استاديوين هذو، وكل ماتش هكا ولا كيفاش؟ عطي الميكرو سيد حسين. مرحبا قدور.
1: هاي سيدي مرحبا بك،
0: اهلا بك،
1: تحياتي. شنحوالك شنحوالك
0: هاي سيدي؟ اعطيني التفاصيل.
1: تفائلوا خيرا تجدوا يا محمد
0: ان شاء الله. اسمع قدور غزالي زيد، وربي قالك
1: مش بالربح، مش بالربح،
0: وربي قالك ترميش روحك في تاعك ما كان تفائلوا خيرا. كي متفاهمين انا وين ايش من تفائل؟
1: هو ثم برشا مطر تو في كنساس في الولايات المتحده الامريكيه، بالعكس فيها الخير، هو في الخير ينجم يكون حتى الماتش باش يوخر.
0: اي وباهي يوخر بعد
1: نجم من بيته للخمسه لنا سته
0: من بيته. انتم بنحكي انا على المنتخب، شنو هو
1: كلنا ليكيب باش تخدم الليله، ليكيب ناسيونال، الجمهور.
0: خلينا نمشي نلعب في الباتو انا نتاع سبورت. هل تعتقد قدور وانت المحلل الفني نتاعنا لهنا اليوم، هل تعتقد انه الامطار هذه تنجم تاثر على الهولنديين يدخلوا بعضهم بالمطر؟ يقول لك مش كيما مطرنا كيما مطرهم هما، دونك يولي المنتخب يربح.
1: ايش فاهمك حاجه، مش باش تدخلهم بعضهم، ما يتنجم تساهم في تعطيل سير اللعب نتاع المنتخب الهولندي. شوف هما
0: في عوض نكلو اربعه، في عوض نكلو سته، مليون نكلو اربعه
1: حاجه. الملاعب هما مخصصين انهم يمتصوا الماء بصفه رهيبه جدا، لكن الامطار الغزيره جدا تو حسب الفيديوهات اللي جينا من حاتم.
0: شفت انا ديجا
1: مشكور حاتم على الفيديوهات قاعد موجوده على الباج نتاعنا تو سبور باي دون اف ام. امطار كبيره وكبيره برشا، ومازالت ممكن تتواصل الامطار حتى اثناء المباراه. به المباراه تتنجم يا تتوخر، تنجم في وسط المباراة نلقاو راحة متاع نص ساعة، متاع ساعة غير بوع، متاع ساعة، كما صار في ماتش فرنسا العراق فالإكزامبل. المباراة هذيك اللي تقريبا وقفت ساعة كاملة، وقتها كان المشكل للمنتخب العراقي هو اللي تراجع، كانت في مصلحة فرنسا. ممكن هذه عوامل تقلق رأيك أمام المنتخبات في الأخر. تونس داخلة في الربح خارجة من الخسارة اليوم، ما عندها ما يقلقها، سينو كان مش تقلق رأيك، مش تقلق هولندا، معناتها التوقفات والريتم العالي، رأيك تعرف الريتم العالي، رأيك الملاعب يحبش يقف حبش يقف راهو بمعناتها تنجم.
0: مع انه انا نشوف العكس قدور، نقول لك هذوما عبيد مستنسين اخويا يلعبوا في الثلج وفي المطر ويلعبوا في اللبزه ودنيا عندهم ديما، معناها على عكس ترانيتنا، معناها ما احنا
1: متفاهمين
0: دونك تومو تلقاهم حاضرين الكوره، معناها احنا
1: نحكي فيزيك مو على التاثيرات نتاع الامطار الغزيره والتوقفات. راهو التوقفات معناتها تنجم تاثر على مستوى الملاعبيه بصفه عامه. توانسه وقال الهولنديين
0: والله يا قدور بالمطر بليش احنا مش ضروري مخواتين
1: يا ودي في كل
0: بالفيزيك
1: والله محمد
0: بالفيزيك متاعنا معناه مش ندعبوهم هكا.
1: شوف محمد المباراة في بيك مهمة جدا لتونس، راهي مهمة مهمة جدا.
0: كيفاش مهمة؟
1: شوف انا نشوف اللي مباراة اليوم اهم السويد واهم جابون، على خاطر اليوم رانا نلعبوا باش ما نعملوش حصيله كاتاستروفيك تاريخيه في المونديال. لا لا راهو تونس لا قدر الله بهزيمه ثقيله اليوم رانا نوليو اسوأ منتخب في تاريخ المونديال.
0: احنا تو قبل الاسوأ
1: تو الزهير ورانا
0: احنا
1: اللي هيك الزهير هي اللي عامله اسوأ حصيله في تاريخ المونديال.
0: نلعبوا على البلاصه الاخيره، شكون مش يجي الاخراني
1: هيك؟ المهمه مش مهم ما انت كان انت تجي قبل الاخراني ماك سي بون تو تنسى التورنوا الجاي واللي بعده ماش يحكيوا على تونس.
0: نقول لك انا الامانه رايي هكا شخصي يمكن ما نحكيوش ديما في الكوره ولا اللي هو اما للامانه انا ماذا بيا تكون اليوم حصيله كبيره برشا تكون الكارثه الكرويه
1: وقت اللي حصلت.
0: نقول لك علاش خلي يرجعوا لهنا لتونس المسؤولين نتاع الجامعه وغيره وكل المشرفين على الرياضه.
1: حتى كنت عدلت اليوم ولا خسرت واحد بليش معناتها كهو ما صار حتى شيء وسكوكوراو
0: لا هكاك يمكن يبردوا شويه اما بالرسمي نحب معناه يا خويا يزي
1: لو مالي في شوف محمد هو لو مالي في وكلمه يزي هذه لازمها اشتاق
0: شوف لمال
1: لازمها اشتاق نتاع يزي بالرسمي هذه يتبناها الشعب التونسي كله
0: لمالي في ديما اوكي ذكر ديما
1: محمد انت عام 2040 وعام 2050 لا قدر الله كان نخرجوا احنا اسوأ منتخب في المونديال راهو كل المونديال كي مشي تحكيوا على الاحصائيات شنعاودوا نجبدوا الى ما لا نهايه.
0: لا يا اخي سامحني معني انتم خايفين من معناها اكثر من الشيء اللي صار توا معناها لا خلي بالحق خلي ميساج خلينا نخرجوا خلي
1: خرجنا
0: يخرجوا نخرجوا اخي بمنتخب وهذاك هو وقعنا فينا المخ نفهم روحنا خاطر احنا توينس راه كل كوب دي موند ولا كل دوره ولا كل ما اللي فيه ما فما ما يتصلح اسمع مش نقعدوا نعملوا جلسه وتنصح
1: والله حتى كان نرفع اليوم ما فما ما يتصلح
0: وقت اللي
1: ما
0: ناكلوش الكف الصحيح كيما نعرف انا معناها
1: كليناها بخمسة وكليناها باربعة وكليناها مع بلجيكا
0: هذه فما اليوم في القهوة راه عباد تحكي على هولندا راه باش نعملوا طرح باهي مع هولندا وباش نربحوا فما
1: باهي قلت لك حتى كان ربحنا هو صعيبة برشا حتى تعادلنا والا ربحنا ولا خسرنا انا زيرو ولا دزقة لو مالي في راك خسرت خمسة وخسرت أربعة وخرجت أول مرة في تاريخك في المونديال بتروا ديفيت سكسيسيف لو مالي في بالنسبة لي أنا فما حتى مبرر للمسؤولين ولسلطة الأشراف وللملاعبية وللمحيطين الكلهم أنهم ما عندهم حتى إكسكيوز مي ما يراك في الاخر يوجع قلبك تفرج في كوراساو احنا مالورزمون شنو قالوا قالوا ما حضرناش ما خدمناش ما عندناش انفراستركتور ما عندناش فلوس ما عندناش كوتش كبير بهذا كله معاك راهو مانيش كونتر الشيء هذا مي خلينا نسالك سؤال اسكو كوراساو عندها فلوس خير منك قل لي نعم ام لا
0: لا
1: عندها مدرب خير منك
0: لا
1: لا مدرب عن مدرب عندك
0: لا لا نقول لك كل شيء لا لا
1: عندها استادات خير منك
0: لا
1: عندها جوارات خير منك
0: عبيد شو
1: صح ونفس المثال
0: الفرق
1: على كابو لحظه برك نفس المثال مش كل على الكوراساو المكان يعرف في بال كوراساو قد سقط زيترا ما انا بعد ولا قد منوبه بار اكزومبل الماكسيموم تاعها فيها 140 ولا 160 الف نسمه فقط
0: اي هي فقط. شوف
1: كابو فيردي قد قرقنا ولا قد جربه
0: ماهوش الفرق راهو شفت انا ديما كي
1: نحكي بنحب نكون معناها مش كل شيء المنتخبات معناتها ماهيش اكسكيوز ما عندناش وما عندناش وما عندناش
0: قدور قداش عندك تخدم في الرياضه
1: دوزون
0: في الاعلام الرياضي
1: دوزون
0: 12 سنه 12 سنه باهي يمكن انا اكثر منك في التجربه ولكن 12 سنه كم مهمين جدا تجربه مهمه جدا 12 سنه هل فم حاجه تغيرت من 12 سنه اليوم هذا
1: تغيرت من نحو الأسوأ
0: لا لا لا ما خليني للباهي معني انت الاستادات انا نذكر معز بن غربيه ويذكروا بالخير معز بن غربيه من بالمكشوف راه نتفرج فيه وانا صغير معني معز بن غربيه يحكي على الاستادات نحكيوا على التسيير والقانون الجمعيات وكذا من وقت هذاك ملي احنا صغار هل بعد الكوب دي موند بتاع قطر حكيناش على نفس المشاكل اللي صايره تو ولو انه ابرك
1: ما حكيناش على مونديال قطر ريتو مونديال قطر ضرنا اكثر من ينفعنا
0: خاطر غلطنا حكيناش على نفس المشاكل وعملنا وتحاليل وكذا وبلاتويت وقلنا هل صلحت حاجه؟
1: ما صلحت شيء
0: هذاك اش نحكي هذاك اللي نحكي لك فيه معناها هنا سيدي هنا اليوم باش نعمل بلاتو ان شاء الله استاد الديوان ويتبعوه الناس الكل وغدو حيزاد باش نرجعوا نحكيو وباش نسمع في الديوان وفي موزايك وفي اي اف ام وفي في في في لي بلاتو
1: الكل وفي التلفز وكذا
0: وباش نحكيو ومش يجيو هما المسؤولين لهنا لتونس ومش يروحوا ومش فما عباد باش تمشي لهم للمطار فما عباد اللي مش تسبهم وكذا ومش يتحل مش تحل تحقيق اي ومن بعد
1: والله في بالك ما ثم حتى نيه نتاع استقاله ولا
0: شو الايام وبيننا العام الجاي ولا بعد العام الجاي احنا على الكوب دافريك ذكر العام الجاي نرجع نحكيو في الموضوع هذا نقول لك نفس المشاكل ونفس الاناليز ونفس الموضوع هذا
1: مش نفهم حاجه برك
0: ذكرني
1: مش نفهم حاجه برك محمد ثم اراده
0: عند شكون؟
1: من الدوله استراتيجيه لازم تكون استراتيجي وانا من المنبر هذا ودعينا قبل والناس كل دعات لازم استراتيجية الدولة تتدخل في كل حالة لازم دولة شوف الدول اللي تقدمت في الفوتبول ولا في الرياضة عموما راهو بدات الإرادة من عند الدولة تشوف انت كسوا في المغرب كسوا في مصر كسوا في الافريك دي سود او في حتى كابو فيردي تو اللي ما كان يعرفها حد الراس الاخضر راه تبدا اراده من عند الدوله هنا ماهوش بالعكس راه هنا ادعو الدوله الى القطع تماما مع الماضي وبناء استراتيجيه خاطر من غير استراتيجيه تبدا بالملاعب وبالتكوين وبالليزاكاديمي رمش نقعدوا ديما في نفس الواحد. وقوانين زادة رياضية جديدة على مستوى الانتخابات والهياكل الرياضية والجمعيات إلى آخره.
0: نختم معك يا قدور نختم معك. أنا أقول به أنه الدولة عندها الإرادة ولكن ما يكفينيش كان الإرادة بقدر ما يهمني الفعل ما بعد الإرادة. معنى أنا نحب ديما أوكي كرة المسألة فمش واحد ديما الناس أي مسؤول يجي اليوم هو وزير ولا اللي هو يقول لك عن الإرادة وسنفعل هي هم بعد ها قديش عندهم من وزير جي قديش عندهم كلهم عندهم
1: الإرادة راهو لازمها فلوس واستراتيجية تخطيط وخدمة.
0: ما هاني فوالا هاني قلت لك مش فايدة الإرادة مش أنا نحب أنا شنو نجم نعمل
1: إرادة يعني وضع استراتيجية وتطبيق على أرض الواقع
0: يا قدور. ها قديش من وزير تو من 2011 نقولوا احنا ولا 2010 من الثورة ولا قديش من وزير كلهم عندهم نفس الإرادة والكلهم نفس المشاريع والكل ما مش يعملوا لنا استاد في صفيقس والكل مش يبني وكذا والكل مش يصلحوا المنزه والكلهم معناها على مر السنوات نقول معناها يا خويا كلهم عندهم الإرادة ايش كون اللي فيهم مفعل هذا تو اللي نستنيو فيه. معناها ان شاء الله يكون على دين الوزير هذا مثال ان شاء الله يا رب تكون بعد ما بعد مرحله الاراده الفعل يكون عند عن طريق الوزير هذا
1: وزاد باش ما نخصصوش الحاجه في دوله كو كما قلت لك راهو هياكل الرياضيه المتعاقبه الجامعات المتعاقبه الشخصيات اللي حكمت في الكوره المتعاقبه الجماهير الرياضيه زاد عندها بار محترم جدا
0: تعرف ايش نقصد
1: والاعلام زاد عنده بار محترم جدا الناس كلها لازم توفر الاراده وكان نحبوا ننهضوا احنا ببلاد ما نستناوش شكون ينهض لنا ببلاد.
0: قال الاعلام يا خويا شد الميكرو عنده تو ربع ساعه هو يحكي فكلي الميسيون فكلي كذا ومشي فكوري الى ساعه بالبرنامج وحاسيله قريب قدور يجهزني
1: عندي موجز خلينا نشوف نحضر ويلا
0: برا خويا زين ملتقانا ان شاء الله ل 11 نعاود نذكركم ل 11 باش يكون الغونديفو. احنا حلينا ديبا صغير ديبا ذي فينا المورا وساغ اوفليت معناها شويه من اللي قاعد يتقال بين الناس وبين المواطنين وبين الحباء نتاع كره القدم اللي قاعدين في القهاوي ولا اللي قاعدين في الشركات ولا وين ما كانوا وقت اللي يحكيوا فينا المورا نفس الديسكور هذا ونفس الحاجات ونفس الاهتمامات لانه مالوغوزمون الكره القدم تحب ولا تكره في الاخر حاجه تلم الناس الكل وتجمع الناس الكل. على كل انا نقول لكم خليكم تاو يا خويا خلينا نبدل لكم الجو هذا قدون جايب لبزتنا العاده كنا ماشيين بالموسيقى وشيخين حسام وهيفا مريت عاملين جو. السلام عليكم انتوكا السيد المخرج حسام هيفا في العداد هذا محمد خرقني من وراء الميكرو وكيما العاده برشا موسيقى استنى فيكم والبدايه نتاعنا تكون تسويت مع رود تريبا
2: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية باش نسمع شاب مامي في زعزع خاطري.

Where do you go? أنا أقولكم وين وين عطيك ماشي مروحين على كل ما من شو والله برشا ناس يقولك شبيه قاعد يتفكى هكا وقاعد معناها مية لغالب والله حسرة والله حاجة توجع في الأخر حتى ولو ما عملناش رجلتها وكنت مذبين وقول ديما المنتخب يلعب على شانس ولا يلعب على حاجة ولا فما ما على شنو يلعب أصلا فما كورة ما اللي شفناه ملغزمون في الكوب دي موند ذي حاجة حاجة حاجة في الأخر تعكس المستوى متاع كرة القدم التونسية على كل أنا نقول لكم ديركتومون نمشيو مع الموسيقى خليكم معنا غوشي تو سويت مستر بريزيدنت كوكو جامبو هذه الموسيقى متاعنا نقول لكم بونيكوت أنتم تسمعوا فينا.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز العاشرة مساء. ديوان اف ام عسلامة. وزير التربية نور الدين النوري يشدد على ضرورة الالتزام الصارم بآجال إعداد وطباعة الكتاب المدرسي ليكون متوفرا بالمكتبات ابتداء من 15 من أوت القادم. وجاءت هذه التوصيات خلال إشراف الوزير على أعمال مجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي وزيارته الميدانية لمتابعة نسق إنجاز الكتب استعدادا للعودة المدرسية. ودعا نور الدين النوري إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة داخل المؤسسة لضمان الشفافية، مطالبا بتوخي أقصى درجات التدقيق في مختلف مراحل الطباعة لتجنب أي تأخير. الاتفاق خلال اجتماع تشاوري اليوم بمجلس نواب الشعب، تم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة لتباحث مختلف مكونات مخطط التنمية 2026-2030 وأهدافه التنموية. ودعا رئيس مجلس النواب إثر تسلم النواب النسخة الإلكترونية لمشروع المخطط، دعا إلى التفرغ الجدي لدراسته وصياغة توصيات عملية وواقعية، مشددا على أهمية تكريس الدور التشريعي والرقابي للبرلمان في متابعة تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة وتقييم السياسات العمومية. عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عادل عنطيت يحذر من إمكانية

0: الوطنية. وأرجع هذا التراجع إلى الظروف المناخية الصعبة وانتشار الأمراض النباتية فضلا عن الارتفاع المتواصل في كلفة الإنتاج. الاتفاق خلال جلسة عمل عقدت اليوم ببلدية تونس سهل النظر في الإشكاليات والإخلالات المسجلة بسوق المنصف باي بتونس العاصمة. تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير النشاط وتوفير شروط السلامة والتنظيم. كما تم خلال هذا اللقاء تدارس السبل الكفيلة بتطوير آليات التصرف داخل الفضاء التجاري وبحث آليات الارتقاء بجودة الخدمات المزداة للتجار والحرفاء. في الأخبار العالمية، السلطات السعودية تعلن تعليق السفر والدخول من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، وذلك ضمن إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس إيبولا. وأكدت المملكة العربية السعودية أن أنظمة الرصد والاستجابة الصحية لديها تواصل العمل بشكل استباقي بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية لحماية الصحة العامة والمساهمة في الجهود العالمية للوقاية من الأمراض. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
1: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي واجه الليلة نص الليل المنتخب الهولندي في ختام مشاركتنا المونديالية. بالنسبة لتشكيلة المنتخب، منتظر تكون بنظام 3-5-2، تغييرات مش باش تكون كبيرة. بالنسبة كبيرة يكون بن حميدة أكسيال ثالث مكان ديلان برون في وسط الميدان. من المنتظر اليوم نلقاو حاج محمود أساسي إلى جانب السخيري حنبع على المجبري. القدام ممكن برشا يكون لي السعد وحازم المستوري. في حراسة المرمى أيمن دحمان مرة أخرى. ديما نعطيكم تشكيل هذه بنسبة 80% باعتبار تكتم كبير من المدرب إيرفي رينار بخصوص الأونز رونتران اللي بيشكونوا في مباراة اليوم أمام المنتخب الهولندي. أمطار كبيرة في مدينة كانساس مسرح المباراة. ممكن برشا المباراة إما تتأجل شوية بعد نص الليل أو أنه تنجم تتوقف أثناء المباراة، ديما في انتظار الأرصاد الجوية وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية اللي تفرض توقف اللقاءات في صورة ورود أمطار كبيرة وكذلك صواعق. ديما نحكي في انتظار الكونفيرماسيون سينو المباراة بداية من نص الليل بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي. مباراة باش تكون منقولة في المباشر عبر موجات ديوان فام، يسبقها بلاتو تحليلي بداية من 11 متاع الليل. مصدر صلب النادي الصفاقسي أكد أن اليوم أن الهيئة اتفقت مع فريق ألانيا سبور التركي على انتقال مهاجم عمر بن علي. من المنتظر أن يمضي المهاجم الدولي صاحب 21 عام عقد بقيمة 1.2 مليون دولار فور انتهاء المفاوضات على بقية تفاصيل العقد. كيف نفس المصدر يقول أن الهيئة اتفقت مبدئيا مع عدد من اللاعبين والإمضاء بشكون فور الانتهاء والاتفاق على بقية تفاصيل العقود. نذكر النادي الصفاقسي لم يرفع على حد الآن عقوبة المنع من الانتدابات اللي ممكن برشا يتم رفعها في شهر جويلية القادم. من المنتظر نهار السبت تنصيب هيئة تسييرية جديدة لفريق النجم الرياضي الساحلي. من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الهيئة سامي السعيدي، والخبر يبقى للمتابعة. نادي شباب الوزداد الجزائري اتفق مع المدرب التونسي نبيل معلول من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق. من المنتظر معلول يمضي عقد مع السيربي يتواصل إلى غاية جوان 2027. ذكر زاد المدرب التونسي كان أشرف سابقا على اتحاد العاصمة الجزائري سنة 2024-2025.

0: فارس عبد القادر شوية في تدوينه على صفحته بفيسبوك أكد نهاية تجربته مع مستقبل جيبس بعد تجربة دام 3 سنوات. شوية كان انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية سنة 2023 قادم من أولمبيك سيدي بوزيد، يصبح بعدها من أبرز ركائز الفريق وكان قائد جليزة في الموسم الفارت. ختام ماتشوات الليلة وغدوة الفجر في المونديال، كوت ديفوار تنهي الشوط الأول متقدمة ضد كوراسا 1-0، الإكوادور متعادلة مع ألمانيا في الشوط الأول 1-1، نص الليل تونس ضد هولندا، جابون ضد السويد 3 متاع الفجر، باراغواي أستراليا تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور، نرجع لكم إن شاء الله لحديش في استاد في بلاتو سبيسيال خاص بمباراة تونس والمنتخب الهولندي في الأمان، وتحية فلسطين.
1: المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولات الدور الأول من مونديال 2026. ديوان فام في قلب الحدث، لاتو سبيسيال نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل، نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم قزبار.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين أبو كيف بيتو. سامحوني حتى للحديث بتاع الليل ديجا خاطر نقولكم الحديث بتلقاو استاد الديوان في متابعة للمباراة, مباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب الهولندي بتبيع في الفاز بتاع ايش باش نقول وكا هو انا مروحين وكا وي ما خلينا من حد شيء. على كل منتخب تونسي ومنتخب هولندا مش لازم نذكره ونكدوا على رواحنا. على كل نتفرجوا على الكوره كم ما هي الا تظاهره كبيره, والكاس العالم يجي كان مره اربع سنوات فهات نتفرجوا وكا. هاي سيدي حسين بر نمشيو ديريكتومون الاولديز ديريكتومون. نرجع بكم البيلبورد نتاع عام 2001 اولديز. على كل والله واحد قلبه مليان يحب يفرغ اما مش وقته مش وقته. يا سيدي نمشيو ديريكتومون دونك نحكيو على البيلبورد نتاع 2001. وقفنا البارح في المرتبه 85 نبداو الليله مع المرتبه 84 ونلقاو ويلا فورد في اي وانا بي باد. اي وانا بي باد وبدايه الالفينات كانت برشا غني نتاع بوب جريئه في الوقت ذاك, ومن بين اكثرها كانت اي وانا بي باد للمغنيه الامريكيه ويلا فورد. الغنيه صدرت عام 2001 وكانت اول نجاح كبير في المسيره نتاع ويلا فورد ضمن الالبوم الاول نتاعها ويلا واز هير. ومن اول اصدارها اثارت انتباه بسبب اسلوبها المختلف وصورتها اللي كانت تحاول تبتعد على نموذج نتاع البنايه المثاليه المنتشر وقتها في عالم نتاع البوب والكليب اون جينيرال. اما بي باد تحدث على الرغبه في كسر القيود والخروج من التوقعات, اسلوب نتاع جونيس فما برشا ثقه فما برشا انرجي. الفكره الاساسيه مش الدعوه للتمرد اما بالعكس هو تعبير على الحريه في اتخاذ القرارات وعدم العيش حسب ما يفرضوه الناس واللي يفرضوا زاد المجتمع. موسيقيا الموسيقى تعمل في ميلانج بين البوب والرنبي بقاع دانسون الاسلوب اللي كان يسيطر على الساحة في البداية متاع الالفينات. الكليب زاد ساهم بشكل كبير في الانتشار متاع الموسيقى وجعل اسم ويلا فورد معروف عند الجمهور خاصة متاع الام تي في واللي غاديو ميوزيكال. رغم انه مسيرتها الغنائية ما دامش برشا لكن مقارنة بعض النجمات متاع جيلها بقى تايوان بيباد الغنية اللي ارتبط اسمها بالمغنية واصبحت واحدة من الاغاني اللي تستحضر مباشرة أجواء متاع صيف 2001.

في المرتبة 83 فما غاني تثبت أن الموسيقى ما تعرفش الزمن وأن صوت الفنان ينجم يعيش أجيال بعد الرحيل بتاعه. وهذا بالضبط اللي صار في ميوزيك للرابر الأمريكي إريك سيرمون بمشاركة أسطورية متاع صوت مارفن جاي. الغنية خرجت عام 2001 من ألبوم ميوزيك وتعتمد سمحوني على عينة موسيقية من الغنية الكلاسيك اسمه I've Got My Music. هذيك علاش نسمع صوت مارفن جاي وكأنه حاضر مع إريك سيرمون رغم أنه مارفن كان قدر حل من سنوات كثيرة. دونك استعملوا البارتي هذيك متاع صوتو. النتيجة كانت ميلونج مزيان برشا بين لي بوب كلاسيك ولا سول. إيقاع هادي جروف مزيان يخليك تدخل في الأجواء من أول لسكوند. إريك سيرمون المعروف بالإنتاجات الذكية متاعو والأسلوب متاعو نجح برشا في تقديم غنية هكا خليني نقول تحتفي ولا تحتفل بالموسيقى نفسها وكأنها تقول أن الموسيقى هي الشيء الوحيد القادر أنه يجمع بين الأجيال. وقت صدورها حققت الغنية نجاح كبير برشا في لي راديو وساهمت في تعريف الجيل الجديد بصوت مارفن جاي واحد من أعظم نجوم السول في التاريخ. ولليوم تبقى موسيقى ولا ميوزيك مثال على كيفاش الهيب هوب ينجم يحافظ على تراث الموسيقى القديم ويقدمه بروح جديدة من غير ما يفقد السحر متاعه الأصلي.

قبل ما نمشي للمرتبة 82 سلام على زهور صديقتنا وزميلتنا الصحفية. نقول لك مرحبا زهور قاعدة تسمع فينا توا. أنتوكا نمشي للمرتبة 82. فما غاني اللي ما تحكيش على الحب ولا الفراق، ما تحكي زاد على أهم علاقة في حياة الإنسان، العلاقة مع نفسه. وهذا بالضبط مضمون غنية اسمه هو أيام للمغنية الأمريكية جيسيكا أندروز. الغنية صدرت عام 2000 ضمن الألبوم الثاني بتاعها هو أيام، وكانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرتها الفنية. وقتها كانت جيسيكا أندروز مازالت في بداية المشوار بتاعها، لكن الغنية خليتها تبرز كواحدة من الأصوات الواعدة في موسيقى الكاونتري. كلمة الغنية تحمل رسالة بسيطة لكنها ديب برشا عميقة. الإنسان ما يحتاجش إنه يبدل روحه باش يرضي الناس، بالعكس القوة الحقيقية هي إنك تعرف شكون أنت وتفتخر بقيمتك وشخصيتك مهما كانت الظروف. ولهذا سبب لقات الغنية صدى كبير عند الشباب، خاصة في فترة كانوا يبحثوا فيها على هويتهم وثقتهم في أنفسهم. فينا المون نحكيو على 2001 صغف ليت زاد ينجم يكون على وقتنا توا. فينا المون موسيقيا نحكيو على غنية هادية برشا تعتمد على الجيتار على الحان الكاونتري الكلاسيك، ومع أداء صادق متاع جيسيكا بيان سور يخلي كل كلمة توصل في بلاصتها. المزيان في هو أيام إنها مازالت محافظة على قيمتها حتى لليوم، لأنه المساج متاعها رسالتها الإنسانية وخالدة برشا. النجاح الحقيقي يبدأ وقت اللي تتقبل نفسك وتأمن بأنه قيمتك ما يحددها حتى حد، وخاصة رأي الناس ما يهمش. فينا المو هذاك شنو اللي نجم نقوله موسيقى حلوة برشا اسمها هو أيام.

في المرتبة 81 نلقاو غنية كي تسمعها وكأنك تتفرج في فيلم كامل كومبليتمون في حب في خيانة في مواجهة ونهاية مفتوحة زادة. وهذا بالضبط اللي يميز كونتيجيوز الفرقة السول الأمريكية The Isley Brothers ومشاركة أركيلي وشانتي مور. الغنية صدرت عام 2001 ضمن ألبوم Eternal وحققت نجاح كبير بفضل فكرتها الدراماتيك وأسلوبها المختلف على الأغاني متاع الغنبي كلاسيك. القصة تبدأ برجل يرجع للدار ويكتشف أنه شريكته مع شخص آخر, ومن هنا تتحول الغنية إلى حوار غنائي في برشة توتر وفي برشة مشاعر, وكأنك تسمع في مشهد من مسلسل أكثر من مجرد غنية. كل طرف يحكي في وجهة النظر متاعه, وهذا اللي اعطاها طابع سينمائي خلى الانتباه متاع الجمهور الكل يمشي للموسيقى ذاية. موسيقيا نحكي على موسيقى تعمل في ميلانج بين الغنبي كلاسيك والسول وأداء هادي برشة, خاصة مع من رونالد ليزلي اللي اعطى القصة مصداقية كبيرة بصوته المتميز. ونجاح بتاع كونتيجيوز أكد أنه The Isley Brothers رغم مسيرتهم الطويلة الممتدة منذ خمسينات القرن الماضي مازالوا قادرين على مواكبة الأجيال الجديدة وتقديم أعمال تلقى صدى واسع مع الحفاظ على الهوية والإيدونتيتي ميوزيكال متاعهم.

نمشيو للمرتبة 80 والأخيرة بالنسبة لليلة ونحكيو على صيف متاع عام 2001 ورجعت النجمة العالمية ماريا كاري بغنية فيها برشا انرجي فيها برشا ألوان وفيها برشا هكا حاجة روح احتفالية ولا. الموزيك اسمها لوفر بوي مشاركة فرقة الفانك الأمريكية كاميو عفوا الغنية صدرت كأول سينجول من ألبوم غليتر واللي كان مرتبط بالفيلم اللي لعبت فيه ماريا دور البطولة ومن أول ما تبدأ تسمع تأثير موسيقى الفانك الكلاسيك خاصة مع استخدام جزء من غنية كاندي وهو معتها لوفر بوي شخصية مزيانة برشا هكا فرايحية ولا ومختلفة على بقية الأغاني متاع البوب والأغنبي في الوقت ذاك. كلمات الغنية تحكي على الإعجاب بشخص مميز وعلى الرغبة في الاستماع الاستمتاع سمحوني بالحب والحياة من غير حتى تعقيد الجو العام خفيف كحاجة صيفي برشا بوزيتيفيتي وبرشا موزيكا حاصلوا برشا أجواء هكا بتاع صيف وتفرهيد وخروج وهذا اللي يقولوه للناس إن شاء الله يساوي الماتش الليلة ويخرجوا يتفرهدوا على كل رغم أنه فترة إصدار الألبوم كان صعبة في حياة ماريا كاري على المستوى الشخصي والمهني إلا أنه لوفر بوي حقق نجاح تجاري واثبت مرة أخرى قدرتها على تقديم أغاني تتكبتها في البال وفضل زادة صوتها لقويه الأسلوب الخاص متاعها. الكليب زاد عكس الأجواء متاع الغنية برشا الوان زاهية قدم ماريا كاري بطلالة هكا فيها برشا انرجي وفي واحدة من أكثر الأغاني احتفالا في بالحياة ولا. دونك هذاك علاش اللي خليها برمي اللي تيتر اللي يكونوا موجودين في البيلبورد ويكونوا من أحسن الأغاني اللي موجودين عام 2001.

Oldies. أولديز بالنسبة لليلة وفيت ديراكتومون لو رونديفو يكون كيما العادة مع الأغاني الترابية ونمشيو لساعات سلطنة.

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: ولما نمشيه لأم كلثوم كل الحب كله حبيته فيك ينضم إلى المنتخب متاع الديوان الليلة محمد الزعبار وقيلة سهرة جميلة مع المنتخب حتى لساعتين. حسين مش تغادر أنت تاول ميدان تاول معناها تاول قبل الحديش معناها ولا جوست نص الليل ده الحديش ديجا اوكي هذه نحسها كوتشينج بتاع صبري لاموشي مش عادي. على كل اقول لكم انا عملوا بون كيف جوستومون لحداش بتاع الليل تلقاو استاد الديوان اما ليكيب الكل مع قدور لهنا في متابعه وفي مقبل مباراه المنتخب الوطني التونسي. خليكم مع ام كلثوم بتقدر تنسيكم شويه في الهزيمه بتقدر تنسيكم شويه في الاحزان اللي عايشينها مع المنتخب على الغالب وكهو. ان توكا هذا محمد قارقني ما بقى لي كبش نقول لكم ليلتكم زينه تشاو باي باي.

Thank you.

Amen.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: موجز الأخبار. diwanafm عسلامة. عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان يدعو إلى تأجيل النظر في مخطط التنمية المقبل 2026-2030 ليغطي الفترة الممتدة بين سنتي 2027-2031، معتبرا أن هذا الخيار يستند إلى رؤية علمية وواقعية من شأنها تلافي النقائص التي اعترضت المخططات التنموية السابقة. وأشار شوشان خلال استضافته في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، أشار إلى أن المصادقة على المخطط خلال السنة الحالية لن يترتب عنه انطلاق التنفيذ إلا بداية من سنة 2027، وهو ما يبرر وفق تقديرها استغلال الأشهر المتبقية لإثراء النقاش بين مختلف المتداخلين واللجان البرلمانية. وزير التربية نور الدين النوري يشدد على ضرورة الالتزام الصارم بآجال إعداد وطباعة الكتاب المدرسي ليكون متوفرا بالمكتبات ابتداء من 15 من أوت القادم. وجاءت هذه التوصيات خلال إشراف الوزير على أعمال مجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي وزيارته الميدانية لمتابعة نسق إنجاز الكتب استعدادا للعودة المدرسية. ودعا الوزير في سياق متصل إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة داخل المؤسسة لضمان الشفافية، مطالبا بتوخي أقصى درجات التدقيق في مختلف مراحل الطباعة لتجنب أي تأخير. وفد تونسي تقوده الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بحث أمس بالعاصمة السنغالية داكار سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم الحضور الاقتصادي التونسي في أفريقيا. وأوضح مركز النهوض بالصادرات أن الوفد التونسي التقى وزير الصناعة والتجارة السنغالية إلى جانب عقد جلسات عمل رفيعة المستوى مع وزارات الفلاحة والصيد البحري والخارجية وممثلي وكالات النهوض بالصادرات والاستثمارات في هذا البلد. في الأخبار العالمية، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تؤكد أن إيطاليا وفرنسا اتفقتا على تشكيل تحالف لدعم لبنان وعقد مؤتمر دولي بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة.

0: التونسية. في أمان الله.
1: المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولات الدور الأول من مونديال 2026. ديوان فام في قلب الحدث. لاتوس بيسيار نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبار.

الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: على سلامتكم، انا كل تحيه طيبه في برنامجكم بلاتو سبيسيال. اليوم جيت باش نقول استاد الديوان بلاتو سبيسيال خاص بمباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي في ختام مشاركتنا في مونديال 2026. قدور نقول معكم وقدام الميكروفون الى غايه الثالثه فجرا. يحضر معايا في البلاتو محمد علي منصر، انيس عبد القادر بوجلبان، في الاخراج يلتحق بينا المتميز محمد زعبار، نادر بن شيده في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام لبرنامجنا الليله. بعد شويه اكيد نمشيو لكانساس مع مبعوثنا الخاص حاتم جزبار. بعد لحظات نحكي على تشكيله المنتخب الوطني التونسي، قراءه فيما قبل المباراه انا عنونتها بالمهمه، وبعد نقولوا علاش مباراه اليوم مهمه للمنتخب الوطني التونسي. نوجه لكم التحيه الناس اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل تراب الوطن على بوند اف ام، تابعونا زاده خارج حدود الوطن على www.diwanfm.net سيتنا الالكتروني، ولا على شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف، وعلى الفيسبوك سبور باي ديوان اف ام. فرجوا فينا صوتا وصوره وين ما يوصلكم صوتنا في الثنيه سيسر واحنا ان شاء الله طريق السلامه. الناس اللي تخدم ان شاء الله ربي يعينكم، وفي الدار في القهوه وين ما كنت ان شاء الله امسيه رياضيه وفجر جرية رياضية رائقة للجميع. أكيد الناس الكل تغششنا على المنتخب الوطني التونسي في مباراة السويد، سيرتو في مباراة جابون. الناس الكل قلنا ممكن الغالبية العظمى متاعنا قالوا مش نتفرجوا في المباراة، ولكن أنا اللي شوف فيه الحقيقة في العباد اللي تسأل وفي القهاوي وفي الأصدقاء وغيره، الناس الكل تسأل على توقيت المباراة، والناس الكل تحكي على مباراة تونس هولندا، والناس الكل تقول إن شاء الله ربي قدر الخير وإن شاء الله حفظ ماء الوجه يكون بواب أصعب مباراة الحقيقة ضد الطواحين الهولندية. وديما نقول بلادي وإن جارت علي عزيزة، في الأخر مانيش نشجع في ملاعبي ولا في مسؤول ولا في اللي هو، نشجع في الأخر في درابو تونس. وقت ما وين ما يكون وين ما يترفع درابو تونس نكونوا حاضرين، نكونوا في المساندة والمؤازرة، وإن انتقدنا وهذا واجبنا وإن لمنا وهذا زاد نذكر واجبنا ولازم يصير، ولكن زاد احنا في الصفوف الأولى من المشجعين ل المنتخب التونسي من أجل راية الوطن إن شاء الله ترفع اليوم في كانساس الأمريكية، واللي شفناه الحقيقة من الجماهير التونسية اللي موجودة في كانساس رغم الخيبات ورغم الهزيمة ورغم الفضيحة. الحقيقة تقال هي فضيحة كروية المنتخبنا الوطني التونسي، ولكن شفنا شماريخ وشفنا غناء وفرحة وجماهير حاضرة وناس تدعي لتونس وناس تقول باش نحضر، وثم عباد كانت مبطلة مش باش تحضر في الماتش الأخراني، ولكن بدلت رايها وقالت لا مع المنتخب الوطني التونسي ومع درابو تونس ما نجموش نساوموا ما نجموش نناقشوا باش يكونوا حاضرين ان شاء الله اعداد محترمه ان شاء الله للجماهير التونسيه. نجدد التحيه ونرحب اكيد بحضورنا الكرام في بلاتو اليوم محمد علي منصر، انيس عبد القادر بوجلبان. داري مرحبا،
2: اهلا بقدور، تحياتي ليك واهلا بوجه. ان شاء الله شوفوا معناتها اليوم مباراه تليق بكره القدم التونسيه، مباراة تشرف إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي بعد الخيبات والنكسات هذوما. اليوم يلزمتنا نكونوا الناس كنا راهو إيجابيين، إن شاء الله نشوفوا مباراة تشرف تونس وتليق بوجه تونس وتليق بوجه كرة القدم التونسية.
1: أكيد أنيس عبد القادر بوجلبان مرحبا بك.
3: مرحبا بك قدور، تحية ليك تحية لدليل تحية لنادر حسام وتحية لكل المستمعين وللناس اللي يتفرج فينا إن شاء الله.
1: زعبار زاد حاضر معنا، زوز مخرجين ما شاء الله.
3: دونك كيما قلت انت هذه مقابله لحفظ ماء الوجه، مقابله حسب رايي لرد الاعتبار لكره القدم التونسيه. ننتظر ان شاء الله رده فعل وجه ننتظر وجه مشرف، رده فعل ووجه مشرف للمنتخب نتاعنا في مقابله اليوم. صحيح ماتش مسهل، ادفيرسير ممتاز وادفيرسير اثبت في لي دو ماتش يلعبهم امكانيات كبيره، لكن زاده نجموا اليوم نخرجوا خاسرين اما فرحانين ومقتنعين بالليفور اللي عملوه ليكيب كامله واللي بذلوا هذاك مجهودهم هذاك اقصى ما ينجموا يقدموه. ليسونسييل نشوفوا ناس تجري وتحارب وتحاول تنور وتشرف كره القدم التونسيه.
1: وهذا هو، هذا هو اللي لازم يصير. انه اليوم ماناش نحكيوا على ريزولتا، ماناش طالبين الريزولتا، احنا طالبين اليوم اللي ما شفناش في الماتش الاول والماتش الثاني، اللي هو النغرة على المريول، الناس اللي طارق، الناس اللي تتعب، الناس اللي رغم صعوبة المهمة معناتها في الاخر دافع والقرحة هذيك اللي عودنا بها. لو المنتخب الوطني التونسي قبل في محافل كبيرة عودنا، حتى كان ضد ادفيرسير كوستو وخير منك وعلى صعيد على جميع المستويات يهرب بيك بلغة الكرة، ولكن ثم حاجة زادة محمد علي وانيس تعرفوها في الكرة، اللي بارفوار لو تلعب ضد كيب هي خير منك وضد جوار يفوتك تكنيك مو وفيزيك مو، ولكن انت تنجم تفوته بكل مجهود الاضافي اللي تعطيه من عندك بحب المريول بالجرينتا بالرجولية اللي لازمها تتوفر. الحقيقة اللي ما شفنا الرجولية روبين ظفرين نحكي في كرة القدم في إطار الفوتبول نحكي اللي ما صارتش الحقيقة لا ضد في الماتشوات كل ودية ولا الماتشوات الرسمية. اليوم راهو انا عنونت ماتش مهم. علاش ماتش مهم؟ لخاطر لازمك تهرب من رقم تاريخي قياسي سلبي لا قدر الله كان يصير نولي احنا اخي منتخب في تاريخ المونديال في الادوار الاولى من حيث قبول الاهداف بعد الزهير، اللي ديجا احنا على بعد كلكو بيوت منها
2: ست اهداف
1: فوالا، معناتها رانا راهو لا قدر الله تصير العملية هذه راهو هي ممكن تصير في المونديال هذا، وديجا في حد ذاتها نكسة، معناتها انك تخرج اخي بديفونس في المونديال والا في المرتبة 48 في المونديال هي ديجا في حد ذاتها نكسة. اما عام الجاي اللي بعده في المونديال الجاي سي بون تطوى الصفحة وتعاد على روح، لكن انك تولي اضعف دفاع في تاريخ المونديال راك حتى في مونديال 30 و 34 و 38 و 42 و 40 و 46 ديما باش يقعدوا يحكيوا عليه الرقم هذاك كيما يتبع في الزهير لتو ديجا الرقم هذا
3: ديجا فما رقم فما رقم مقابلة الألف خسرنا أربعة بليش
1: خسرنا هي ديجا باش تبقى هذيك في مباراة الألف خسرنا أربعة بليش دونك هيك علاش الماتش مهم ومهم جدا لحفظ ماء وجه الكرة التونسية والبقية الباقية من كرامة الكرة التونسية بلاي حقها. حاجة كنت محضرها أنا تفكرتها توا روزمو بليك في الناس اللي تتحدث تقول مس تونس اللي الناس يقولوا مرغوا كرامة تونس ولا مسوا ولا ما مسوا ضربوا تونس، لا كرامة التونسي والشعب التونسي ودولة تونسية وضربوا تونسي في العلي اللي ديما مرفرفوا وما يتمسش، راه كانت مرغت حاجة الكرة التونسية الرياضة التونسية المنتخب الوطني خلينا نخصصوا زين خاطر ما كان الكلام العمومي راه كأمام كلام كبير
2: ردة فعل هذيك ديما تصير بعد
1: الماتش الوطن حاجة
3: في إطاره كل حاجة في
1: إطاره حاجة والوطن حاجة
2: غير على بلاده وذيك وانت تشوف حتى تصور
1: انت ايه برفوع حتى ما غير
2: مجلات مجلات العالمية كيفاش معناها كيكا يعمل لك المريول متاع المنتخب اللي هو فيه الدرابو اللي هو فيه شعارك عليه راهو التونسي راهو حتى وقت اللي يتكلم كيكا راهي هذيك بالنغرة ايه. على البلاد انت اليوم كي تشوف توا القهوة ديجا كلها معبية والناس كلها تستنى والناس كلها ديما عندها أمل مالجري ما
1: تخسرش ما تفرجش في الماتش الأول والثاني واليوم قال باش نتفرج أكثرش من هكا معناها اللي هو وقت اللي حس لما في الصدور وصارت الكارثة اون برانسيب يقول لك سيبهم مش نكمل ما نتفرج، لا اليوم يقول لك باش نتفرج ونغرت العباد على تونس والعباد حست اكثر على تونس والرياضة التونسية حقيقة ديجا تمر بهزات بريود الاخرى شفنا حتى التساوي معناتها شنو اللي صار معاه والحقيقة معناتها قضية راي عام وحقيقة شخصيا انا صدمتني معناتها صدمة العالم الكل معناتها ديجا رياضة تونسية تمر بأزمة البريود هذية لعل مباراة اليوم هكا ترجع شوية النخوة متاع الرياضة التونسية ولكن لا تخفي ما تحدثنا فيه ولن تخفي وسنواصل في نفس السيرة الناس اللي تسببت في اللي صار في البطولة وفي المنتخب التونسي في الرياضة التونسية كموضوع آخر نربحوش 17 بلاش اليوم بالطبيعة هي ما تصيرش فرضا بالنسبة لي مهما يصير راهو أسباب النكسة والخيبة متاعنا كموضوع آخر مهما كانت نتيجة اليوم ضد المنتخب الهولندي. يا سي محمد علي نبدأ في صلب الموضوع تشكيلة المنتخب الوطني التونسي اليوم ثم دي شانجمون نعش اسكو الرسم التكتيكي اليوم شنو حسب الفورماسيون اللي بس نقولها تو ايمن دحمان في الكاج التيري القو فاليري عبدي بن حميدة منتصر الطالبي يبدو انه بن حميدة هو اللي باش يكون اكسيال ثاني في مثماش ترواز اكسيو حسب الفورماسيون طبعا اللي عندنا في وسط الميدان باش يكون راني خضيرة لياس السخيري حنبع المجبري أنيس بن سليمان اسماعيل الغربي بونتا اليوم حازم المستوري ترى تشكيلة انت تشوف اسكو ثم 3-5-2 4-5-1 وانا شخصيا نشوف 4-5-1
2: 4-5-1 بون كنت كتشوف معناتها توكي من هكا لسامي قول علاش ما لعبناش معناتها من المباراة الأولى هكا أنت كتشوف معناتها كيما ركل سامي معناتها راهي تشكيلة نوعا ما هجومية إيكيليبري أوكي لكن راهي معناتها فيها بنسبة كبيرة
1: نفس هجوم.
2: هجومي نفس هجومي بالضبط أنا معناتها نشوف على حسب لسامي معناتها نتاع 4-5-1 وقت اللي الكرة كونترك وقت اللي الكرة عندك نجم تكون 4-2-3-1 معناتها نجم تشوف خضيرة وصخيري قدامهم حنا بال الغربي على اليسار بن سليمان على اليمين المستوري بونتا لكن أنت اليوم راه لازمتك معناتها وقت اللي تشوف راه قدامك منتخب عملاق ومنتخب نازل بالنجوم نتاعو الكل لازمتك ترونفورسي الوسط نتاعك واحنا نعرفوا كرة القدم الهولندية معناتها الكرة معناتها يحبوا ديما معناتها الكرة اللوطة ستيل نتاع البارسا اللي هما معناتها يحبوا ديما يلعبوا الكرة اللوطة يدوروا كرة عندها زاد وسط ميدان ممتاز جدا معناتها وسط ميدان من أعلى طراز برشلونة سيتي ليفربول معناتها أسامي كبار وأسامي معناتها دي جرون نو معناتها وخاصة زادة معناتها راهم ملاعبية دي جرون تيتولير في ليزيكيب معناتها نتاعهم ريندرز دي يونغ غرافنبرغ معناتها ملاعبية يلزمتك أنت ترونفورسي الوسط نتاعك يلزمتك زادة تكون راهو إيكيليبري احنا شفنا راهي مشكلة المنتخب الوطني التونسي ديما معناتها تقريبا الثلاثة ماتشات هذوما الأخرانيين اللي نحن معناتها كلينا فيهم سكور ديما رانا نعملوا أونتام خايب برشا كونتر السيادة قبلنا في الدقيقة الثالثة كونتر جابون قبلنا في الدقيقة الثالثة وكونتر بلجيكا 30 ثانية وقت عنده فرصة معناتها فرصة هدف تألق فيها حارس المرمى
1: بي سامحني محمد باش نكمل معك جوست محمد زعبار حاولوا نشوفوا حاتم على الكوديك يقول لي أنا حاضر على الكوديك حاول أنه ديك يكون الصوت حاضر 5-5 يكون معنا حاتم من كانساس يلا محمد عليكم
2: كما قلت لك دونك لازمتنا اليوم معناتها شفنا المنتخب الماتشوات معناتها ثلاثه ذوما الاخرانيين رانا معناتها ديما نعملوا اونتام خايب برشا نقبلوا بونتو معناتها في ساعه ذاك اللي يخلي الشك معناتها يدخل فيهم اللاعبين ويخلي الشك فينا نحن في المنتخب الوطني التونسي دونك اليوم لازمتك تكون ايكيليبري تلعب كونتر ايكيب قويه برشا ايكيب هابطه راهي تحب تربحك بسكور خاطر حتى هي تحب معناتها الأولى بالسبعد على معناتها منتخب عملاق تبدا قدامها البرازيل دونك اليوم انت لازمتك معناتها خاصة ربع ساعة الـ 20 مينوت الأولى تحط فيها معناتها قلبك الكل ما لازمتكش تقبل بونت وتنجمك انت زادة أتو مومو معناتها تسجل بلاريتي تنجم تسجل غلطة معناتها زادة من مومو تنجم تسجل دونك نشوفها معناتها تشكيلة هجومية لكن كما قلت لك ديما لازمتنا نكونوا ايكيليبري خاصه لازمتنا نعبيو الوسط هذه معناتها لغه الكوره رانا لازمتنا نعبيو الوسط اوكي راهو لازمتنا نعبيه لوس خاطر قدامك ثلاثة ملاعبية ممتازين جدا ثلاثة معناتها ملاعبية ينجموا باس واحد يفسخ لك ايكيب كاملة دونك لازمتنا كما قلت لك نكونوا ايكيليبري ولازمتنا نكونوا خاصة معناتها عندنا أقل أخطاء خاطر هذوما راهم عندهم زادة ليني داتاك رابيد برشا عندهم زادة أتاكون اللي هو اكتشاف المباراة الأخيرة بروبي معناتها أتاكون ممتاز جدا كوستو ملاعبي بلغتنا نحن هذه نيز ديما معناتها نقولوا ملاعبي محطة ستاسيون وديما معناتها يدخل مالين كاكبو معناتها يدخلوا زوز دونك باش تكون مباراة صعبة لكن المنتخب لازمته بالقلب بالروح ينجم معناتها ان شاء الله معناتها
1: يشوف وجه طيب. نرجع لك محمد علي ونيس سينو خلينا نمشيو لحاتم جازبار في كانساس حاتم مرحبا بك.
4: مرحبا قدور ان شاء الله نوعية الصوت 5-5 قدور.
1: باهي 4-5 مقبولة يلا.
4: باهي 4-5 سلكناها يتسمى
1: مش خايف.
4: مع الظروف اللي
1: مش خايف.
4: الحمد لله أمور وصلوا للصورة كما يلزم قدور تعرف كي تتلقى المقابلة. أكيد تحصل كاليتي تعرف هي الجماهير الكبير لهنا في ملعب رواد بطبيعة الحال جماهير غفيرة جدا خاصة من الجانب الهولندي الجماهير الهولندية العاشقة لكرة القدم قدور موجودة بالآلاف أيضا الجماهير التونسية حاضرة بأعداد محترمة غفيرة عكس ما تقال الحقيقة قدور من مقاطعة المقابلة وبرشا بيعوا التيكيات وبرشا مجاهيل فما الجماهير اوكي متفرقين معنا في البلايس في الاستاد لهنا ولكن فما الامبيونس هاو ديجا على يميني لهنا فما بطبيعة وين قاعدين نعلقوا منصة للتعليق فما عدد كبير ومحترم من الجماهير التونسية قلنا نص ساعة نعطيك الاجواء قدور حاطين زوج منتخبات يقوموا بالحركات الاحماعية استعدادا بطبيعة لانطلاق المقابلة والمقابلة للتشكيلة على زوج منتخبات بطبيعة نبداو منتخب الوطني التونسي في حراس المرمى ايمن دحمان منتصر الطالبي محمد امين بن حميده علي العابدي يان فاليري رامي خضيره لياس الصخيري حنا بعض مجبري اسماعيل الغربي اديس بن سليمان وحازم البستوري بالنسبه لتشكيله المنتخب الهولندي نبقاو في حراسه المرمى فيربوغ نلقاو ايضا نيكي فان دايك فان هيك نلقاو ديكسل دافرايز غرافنبرغ نلقاو فرانكي تيون دي تي جيني رايدر نلقاو بروفيلم الحقيقة انه منتخب الهولندي اليوم عكس مش عكس ما توقعنا تأكيد الكلام اللي قلناه انه المدرب المنتخب الهولندي مش يلعب تقريبا اوراقه الكل ما رونا كومان اليوم خطم في المقابل البي بيقول لك انه يلعب في الاجل منتخب التونسي اوكي خسر زوز مقابلات وغادر المسابقة بهزائم مخيب الامال وهزائم مذلة ولكن يقول لك اليوم فريق يلعب منتخب يلعب من اجل حفظ ماء الوجه وينجم يكون يقلقنا دونك باش نقرا حسابات الكل لعب تقريبا بكامل العناصر نتاعو بكامل النجوم في الدفاع حتى للهجوم بطبيعه الحال مقابله تحكيم
1: في الملعب اللي هناك تو. باهي يا حاتم اعطينا اجواء الطقس شفنا امطار غزيره قبيله حسب الفيديوهات اللي بعثتهم لنا على صفحه سبور باي ديوان اف ام.
4: حاليا قدور فما امطار مش غزيره لكن امطار تغطت شويه من بدات تنزل ولكن انا حسب تحذيرات كثير من 17 معناها حتى 27 لكن مش بغزر حاليا التوقيت قدور حتى الحرارة الطقس 24 درجة بالنسبة للطقس حرارة الطقس ممتازة ولكن الأمطار معناها شوف دور أنا نتصور مع 26 نتصور نقول بطبيعة العالم يعني معناها يعلم بك ربي الغيب ولكن نتصور قدور حسب نشوفه في البريسيبيتاسيون معناها نتاع الطقس أنه الشوط الأول مع انطلاق الشوط الثاني الحقيقة صعيب حسب ما شاهد بالمياه معناها البريفيزيون نعطيك البريفيزيون الطقس ساعة بالساعة قدور الستة نتاع العشية باش تكون 100% وبعد تنقص للسبعة لل 75% حتى للثمانية معناها 22% معناها نحكيو لهنا الأمطار باش تتواصل تتهاطل حتى الغدوة لكن على مستوى الكمية البريفيزيون قدور في الفيديو لأنه الشوط الثاني الحقيقة مع الطار قبل للأمانة إن شاء الله كما قلت لك ربي سبحانه وتعالى يعلم الخيب ولكن أنت لقى فكرة سعيد شوفت مقابل الشوط الأمانة
1: باه الصوت ماهوش واضح تويكا تو بعد نرجعوا له اكيد حاتم تقريبا خذينا من عنده معظم المعلومات اكيد بخصوص التشكيله بخصوص حضور الجماهير التونسي والتساقطات ونعرفش اسكو جوست خاطر فما مطر تم ايقاف المباريات ولا وقت اللي ثم شكوك نتاع الزوابع العاديه ديما نستناو انطلاق المباراه والقوانين الامريكيه والقرارات الرسميه من المنظمين شنو هي باش تكون طبعا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكره القدم. نمشيو لكنيس فورماسيون منعش اول حاجه تشاطرنا الراي في 4-5-1 للمنتخب التونسي
3: هذا هو تقريبا 4-2-3-1 ولا 4-5-1 هذا هو الاقرب الانتشار اللي باش نشوفوه لا بليبار دي طون حتى في المقابله هذه كيف ما قال دالي منطقه وسط الميدان اليوم لازمك ترونفورسي المنطقه هذه ما تخليش الكره توصل ليزاتاكون بسهوله ما تخليش
1: الاريحيه سيرتو عندك مليون من اعلى تيراس في هولندا
3: فوالا دونك انا اشوف علاش بون ال 4-2-3-1 ولا ال 4-3-3 هذه معناتها في اغلب الحالات كان ايرفي رونار يلعب بالخطه هذه بالاربعه في الـ في الـ في, الـ في الدفاع اربعه في الدفاع دونك انا شنو نقول بيتيتر الماتش هذايا ايرفي رونار تحمل مسؤوليته كامله وخذا لي شوا هو بمفرده ممكن في المقابله اللي
1: فاتت
3: عطونا نرجع للدقيقه في المقابله اللي تعديت ممكن الخزري كان عنده راي في التشكيله وفي الخطه اليوم كي يلعب باربعه مدافعين
1: خذا راي واحد
3: نتصور اللي المدرب زيد شيف عمل عاين عمل فيزوناج نتاعه
5: تعرف اكثر على اللاعبين
3: تعرف اكثر على اللاعبين ديجا تفرج على لاعبيته اللي باش يلعب اقتنع اللي يلزمه يرجع للخطه هذه وراه في الاخر 3-5-2 ولا 3-6-1 ولا 3-4-2-1 اللي لعبنا بها راه ما لعبناش بها لسنوات لعبنا بها ماتش برك كونتر بلجيكا ماتش سويد لعبنا بها كان ماتش سويد ما لعبناش بها ولا ماتش اليابان معناتها ما عندناش معناتها سنوات
1: مره في العام مره بعد قداش في الماتش نلعبوها في ظرف استثنائي
3: دونك نتصور اللي ايرفي رونار خذا على عاتقه المسؤوليه كامله باش يهبط الخطه هذه دون بار وبيان سور مع لي شوا دي جوار اللي ممكن نلقاو في بعض الحالات ممكن راهو خاطر جربها قبل ديجا سمعت بامال دو فوا حكاو على خذيره جربوا في اللاكس نجم راهو في رامزور والماتش سويفون معناتها
1: يولي تروزيام
2: اكسيال كيستوبر يقعد قدام
3: لي نجم خاطر توا كدوزيام اكسيال بن حميده والطالبي ممكن زيادة ديو هذايا ما لعبش مع بعضه هذايا ديون بار ودوتر بار معناتها شفنا بن حميده في لينيمو ديفونسيف عنده مشكل في لينيمو ديفونسيف دونك هذايا
1: مستوى التمركز
3: على مستوى
1: معناتها يقطع ليبيا في الارجو
3: ولا عنده مشكل خاطره هو في الاخر ما تجمش له مالي برشا خاطره سيتان لاتيرال والا سيتان معناتها اكسونتري على الجهه اليسار دونك منتخب في الماتش هذايا عمل دي شوا معناتها ايبي رونار ان شاء الله يكونوا الملاعبيه لو جورجي في مقابله اليوم سور بلون اتليتيك اي فيزيك حاضرين كيف ما يلزم خاطر مشكلتنا الاولى اللي ظهرت في المونديال هذايا هي على المستوى البدني دونك على المستوى التكتيكي اكيد المدرب خدم على مستوى التمركز الملاعبي على مستوى الزون دو بريس في من الجانب هذايا باش صلح خاطر شفنا برشا معناتها على المستوى التكتيكي ما نعرفش اسكو معناتها نقص تركيز ولا مش فاهمين مليح الادوار اللي موكوله للملاعبيه خاطر شفنا دي ديفايونس انورم في لي دو ماتش الاولى
2: دي كونسنتراسيون توتال
3: فوالا شفنا بون بيان سور كي يبدا البدن ما يجاوب زاد دالي وانت تعرف حتى
2: المخ ما يتبع
3: كل شيء ما يتبع حتى المونتال ما عادش ينجم يتبع ويجاري الماتش هذا مادفيرسير كيما قال دالي وكيما قلت انت مادفيرسير تري كوستو مادفيرسير قوي برشا يلزمك تعرف تتعامل معاه لازمك تتعامل معاه افيك دي سيكونس معناتها يلزمك بون ساعه الاولى تكون معناتها تري زيكيليبري وتعرف تدافع عمليه وتكون اغريسيف مع البورتور دو لابال ما تخلي لهمش الاريحيه انهم يلعبوا بهدوء وبراحه لازم تكون اغريسيف
1: وفي وسط الميدان عشان جبت قبيله وسط الميدان تو انت
3: مش عارف الرقيق ومش عارف وسط الميدان بالنسبه للرقيق الاختيار هذا ما نعرفش شو اللي صار اكزاكتومون علاش مش الرقيق موجود اسكو فما ارهاق اسكو فما معناتها ينجم يكون خاطر انا حسب رايي الرقيق
1: خير مطالبي
3: خير
1: مطالبي الحقيقة في الماتش الأول والثاني
3: خايب خاطر اللانية ديفونسيف براتيكمول كلها ما كانتش في المستوى ما عاونتهاش برشا منطقة وسط الميدان وشفنا علاش تو جديد نرجع لك منطقة وسط الميدان اللي فيها الصغيري ولا فيها بن سليمان خضيرة من الأول وبعد جا بن سليمان دونك فما مشكل زاده في منطقه وسط الميدان
1: الكلهم اوت الحقيقه في الماتش الاول والثاني ما كانوش في المستوى لكن اليوم مع العناصر هذم اللي اجمعنا على انهم ما كانوش في المستوى نتاعهم العناصر هذم اللي ما قدموش الاضافه لا بالعكس عملوا دي لاكون وتسببوا في اهداف وسيرتو سخيري بعد راني خضيره ما سخيري راهو في الماتش الاول والثاني عمل دي جاف كبار برشا وساهم في هدف مباشر قتل اللعبه ضد السياد وقتها راهو ادا والله يعطيهم
3: فما امل
1: والله تخنت زي ميتو مش خايبين وقتها تخنت زي ميتو مانيش خايبين تخيل منتخب وقتها عادل ماتشيخ تسبب في الماتش الثاني نتفرجوا معناتها لقطة الهدف الرابع معناتها شنو العمل وبرشا كرات للادفيرسير وغيره
3: بيه. احنا في المونديال هذي
1: اليوم
3: لحظة تأكيدا لكلامك عملنا برشا اخطاء فردية
1: مباشرة
3: واخطاء جماعية خاصة اخطاء في الاخطاء التكتيكية وفي التمركز
1: هذاك مع المدرب الاخر تقريبا اجمعنا انه الحقيقة ما كنا نلعبه من غير مدرب جيك حاجة بركة نحب نسأل عليها بعد نتفضل محمد علي اليوم باش تلعب في وسط ميدان انت هذايا في وسط ميدان في فرانكي ديونغ وانتم السياد العارفين بقيمة فرانكي ديونغ اللي بلمسة يفسخ 6-7 ملاعبين
3: شوف الوسط ميدان نتاع المنتخب مع لي كولوار لعب على لي كولوار من نقاط قوة المنتخب الهولندي دونك عندك ديونغ وعندك
2: تيجيني ريندرز
3: وعندك جرافنبرغ لاعب ليفربول
1: جرافنبرغ
3: زوز ثلاثة ملاعبية على مستوى عالي ومستوى كبير بون بالنسبة للملاعبية كيفاش تتعامل مع هذوما شوف اهم حاجة انك تخليهم ديما سوبريسيون ما تخليهمش الراحة باش يلعبوا خاطر واحد ملاعب كيما ديونغ ولا رايندرز وهذا دليل ملاعب وسط ميدان اذا ملاعب
1: لازم محاصرة فردية
3: اذا خذ الكورة وهز راسه بالكاليتي
1: هذيا
3: هز راسه بالكاليتي التكنيك اللي عندهم اتوما ينجم يخرجك راس دونك ديما تخليهم سوبريسيون ما تخليهمش يكون مرتاحين الور لاك يبدا دودو دو بريفيرونس ما تخليهش يدور
1: كيما عملت الراس الاخضر للبيدري في الماتش
3: تاع اسبانيا كيما عملت كيف كيف غانا كونتر
5: لونجلتير
3: كونتر لونجلتير دونك هذوما لي ديتاي هذوما كيف ملاعبيتنا يكونوا بيان كونسونتري و تري اغريسيف بيان سور تري اغريسيف في حدود اللعبه في اطار اللعبه وتكون تربح لو ديال نتاعك خاطر لي ماتش هذوما ما يحميك ما يحميك وما ما يخليك افونتاجي على الادفيرسير ما تربح لو ديال نتاعك
5: لكن يوسف قدور حاجه واحده
1: تفضل
5: راهو اليوم مع الطقس هذايا المطر واحد الجازون راهو باش يولي رزين برشا دونك راهو يحب لها برشا فيزيك واحنا شفنا معناتها من نقاط الضعف نتاع المنتخب نتاعنا اللي احنا رانا ضعاف فيزيك مو معناتها
1: اللي يلعب باش يعاوننا باش يرزل لهم اللاعب اللي هما
5: سريعين علينا احنا هما سريعين هما يعرفوا يلعبوا فيزيك مو هما حاضرين لكن احنا وقت اللي يبدا التيران مبلول برشا وتبدا الكره تمشي بالسيف راهو يولي رزين برشا الجازون معناتها راهو باش يولي جهد فدو فتروا واحنا شفنا كيما قلت لك من نقاط الضعف نتاع المنتخب نتاعنا اللي انيس نحن فيزيك مو ضعف برشا والحاجه الثانيه من نقاط الضعف نتاع المنتخب في كاس العالم وفي المباريات الوديه كل الجهه اليمين الدفاعيه اللي هي فاليري والطالبي طالبي بعيد كل البعد على المستوى نتاعو فاليري ما شفناش لا دفاعيا لا هجوميا انت اليوم كي تلقى قدامك جراندرز يلعب على اليسار وقدامه جاكبو معناتها راه باش يتعبوك برشا معناتها هذوما راهم لاعبيه رابيد ملاعبيه معناتها صناعيه ملاعبيه يعرفوا يلعبوا واحنا خويا راهو تحب ولا تكره الدفاع نتاعنا في الشيره اليمين اللي هو الطالبي بعيد كل البعد على الطالبي اللي تعرفه تونس كامله بعيد برشا دونك راهو اذا كان اليوم الشيره اليمين باش تعاود نفس الاخطاء نتاع المباريات السابقه رانا باش ناكلوا كارتون راهي هي بيده معناتها راهو هذه حاجات ما تتخبى لحتى تونسي دونك الطالبي عنده توا حاجتين خايبين اللي هو المركاج ولا معناتها دي كونسونتري ولا بعيد برشا
1: ولا لون برشا
5: وفي تخريج الكره ولا يلعب برشا لاتيرال ما عادش الطالبي اللي يعطيك باس في الانترفال يفسخ بهم لاعبي واثنين
1: هذا شنو نجم يكون بسيشيك والا ثم مشكل بدني
5: شوف هذه راهي معناتها راهي عندها عدة عوامل راهي هذه عندها عدة عوامل راهو حتى انت وقت اللي يبدا من لاعبيه وسط الميدان نتاعك تتخبى ما تكونش كوره راك انت تتلزلز انت ديما تلعب كره
1: لا تراني غير مع صخيري في بونتو
5: بالضبط بالضبط يولي معناتها ملاعبيه وسط الميدان ما تظهرش ما تعطيش هي الحل باش يتلزل الملاعبي يطول كره وبيع معناتها يلعب كره التالي هذه اللي لاحظناها في الطالب اللي كانت عنده قبل لك الباس يفسخ بها معناتها اللينيا نتاع الوسط الكل هذه تو معناتها مفقوده عنده والحاجه الثانيه كما قلنا هما زوز دفاعيا بصراحه من نقاط الضعف نتاع المنتخب البيريود هذه الاخرانيه الكل واليوم قدامك ملاعب ممتاز برشا وملاعب رابيد معناتها راهو كيما دوكوره راه ما يبعدش برشا على دوكوره اللي هو معناتها ربحنا وحده والنجم اليوم اذا كان باش نعاودوا نفس الاغلاط راهو جاكبو باش يعمل لنا معناتها مشاكل دفاعيه كبيره برشا دونك هذا الرول نتاع بن سليمان اللي حتى هو لازمته يعاون برشا فاليري اذا كان معناتها هو بدا يلعب على اليمين وشفناه معناتها تقريبا البوست الاصلانيه نتاعو على اليمين دونك راهو عنده زاد رول ديفونسيف مهم برشا وكما قال لك معناتها شوف بوجه تو زاد راهو قال لك معناتها كلمه اذا كان انت تخلي ملاعبيه وسط الميدان يلعبوا مرتاحين راهم ينجموا يعملوا اللي يحبوا هما بالكره شوف معناتها هما ملاعبيه راهو في مستوى عالي جدا مش راهو عالي جدا كو
1: تري او نيفو
5: تري او نيفو معناتها راهو برشلونه والسيتي معناتها عباد صناعيه برشا
1: وليفربول وغيره
5: وليفربول دونك شوف قدور بصراحه باش تكون مباراه صعيبه برشا واحنا رانا ديما لازمتنا نقعدوا متفائلين لكن راهو هذايا ماتش يحب له برشا فيزيك يحب له برشا كونسونتراسيون وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معناتها جول
1: انا راجع لك انا راجع لك حاتم يستنى نرجع لك حاتم مرحبا مره اخرى حاتم به
3: حبيت نسالك
1: يسمع فينا هو نسمع في الامبيونس حاتم باهي نسقوا مع مره اخرى في الاوفي
3: حبيت نسالك جدول علاش برشلونه خذيت جوردون وما خذيتش جاكبو
1: مثلا
3: ايه
1: جاكبو اغلى
3: اغلى
1: لا
3: حتى جوردون
1: خذيها برشا 70 لاخر تقريبا
5: 80 مليون يورو 70 مع 10 متغيرات 80 مليون يورو
1: فوالا معناتها برشلونه راه المليون يفرق معناتها في الانتدابات تعرف معناتها فوالا دونك خذيت مع اني تفرجت فيه راهو تفرجت فيه جوردون الحقيقه ملاعب كبير ضد نتاع نيوكاسل راهو عذبنا وقت لعب ضدنا
5: ملاعب كبير اوكي
1: ما
3: نشوفوش خير من
5: راشفورد
1: يجب يدخل في المنظومه
3: ان توكا اي نرجعوا لمنتخبنا
1: تحكي على عين نتاع هانزي فليك معناتها سيد موش يفدلك
3: بون نرجعوا لمنتخبنا جوست معناتها كي تشوف التيران والبلوز مبلوله راهو احنا ديجا نعانيو من ديشي تكنيك نعانيو كيف ما قلت انت قبيله ولا قال
1: دي راهو اليوم والله لا ماتش فيزيك ولا ماتش تكنيك والله ماتش نتاع
3: قلبي نتاع فولونتي نتاع ديسبريا
1: نتاع ماتش اليوم نتاع تحب نكون او لا نكون.
3: اي بيان سور. شوف اليوم كما قلنا ننتظر في رده فعل، اما اليوم راهو احنا مطالبين انه كل ملاعبي اللي عنده كوره عنده دو تروا سوليسيون قدامه، راهو ما نتخباوش، راهو ماش تحملوا مسؤولياتكم للملاعبيه، ما تديوش تخباو، راهو
1: لا ولا التونسي يفهم كوره، راهو كي راك تخبيت راهو يفهم.
3: صحيح، اعطيه الحلول،
1: يفهم يعرف اللي انت متخبي،
3: راهو خلي روحك فاهم اللي راهو اليوم تلعب ضد هولندا وراهو صاحبك في مأزق، لا تعطيه سوليسيون باش تحلوا مشكلة، راهو المأزق اللي في صاحبك هو ينجم يصير عليك انت في نص الماتش. دونك اذا نلعب بالليتا ديسبري هذايا، الناس كل تحب تعاون بعضها في الاخر باش نعاونوا كورتنا ونعاونوا الدرابو نتاعنا انه يرفرف، وانه بون يرفرف في مش باش بالترشح، اما على الاقل بور اونوري نوتر فوتبول،
1: بور اونوري
3: باش نشرفوا
1: كورتنا نخرجوا بوتي على الاقل.
3: دونك ملاعبيه اليوم لازم تحمل مسؤوليتها، خاطر شوف نجموا نلوموا على لموشي ونجموا نلوموا على ايرفي رونار ونجم النوم على بيرو فيدرال، هذا ما كنا نجم نلوم عليهم، اكيد يتحملوا مسؤوليه
1: وملامين كلهم
3: ومسؤوليتهم اكبر، اما سوي زاد الملاعبيه سوي عند معناتها سوي معناتها ريسبونسابل يتحملوا مسؤوليه في الاخر، معناتها راكم نسيتوا لو نيفو، تلعبوا في بطولات محترمه مقبوله، صحيح ما تلعبوش في دي جران كلوب، اما تلعبوا في نيفو به،
1: اما متعودين تلعبوا ضد ليزيكيب هذوما الملاعبيه هذوما،
3: فما ملاعبيه لعبت الشامبيونز ليغ، فما ملاعبيه لعبت الدوري الاوروبي، فما ملاعبيه
1: كلهم متعودين
6: الدوري الانجليزي،
3: واللي يلعب في فرنسا لعب ضد البي اس جي ولعب ضد موناكو،
1: انت جبت سوجي مهم، انت جبت سوجي مهم، ناخذوهم كاباركا، نبداو من حارس المرمى، ايمن دحميه لعب في لو نيفو
3: لعب
1: متعود،
3: مشيت للسعوديه لعب في
1: الدوري الاوروبي، تلعب ضد فرنسا ضد الدنمارك
6: وضد البرازيل
1: وضد البرازيل، دونك لعب يعرف اش معناها او نيفو، لاكسون يعرف لو نيفو، بن حميده حتى بن حميده
3: كاس العالم للانديه
1: فوالا يعرف لو نيفو، لعب في لو نيفو، لعب في ماتشات كبار، لاريير اليسار واليمين الزوز يلعبوا في لو نيفو ومستانسين، الميليو تيران زوز في البوندز ليغ، واحد في البريمير ليغ والثالث زاد في البوندز ليغ، وكان في بي اس جي شو اسمه بن سليمان بريمير ليغ شامبيون شيب وبريمير ليغ، لعب ضد الفرق الكبيره الكل، حازم المستوري زاد يلعب في روسيا دوري محترم ويلعب مع المنتخب في التريو نيفو ضد منتخبات عملاقه، دونك الملاعبيه كلها تعرف التريو، ماهيش باش تكون مصدومه سامحني في المونديال هذا، وكانهم خاطر كي نتفرجوا حسونا وكانهم مش متعودين بالنسق هذوما، ما يعرفوش يتعاملوا مع نوعيه الماتشات هذوما، هما الكلهم عاشوا مره بالبعض منهم عاش 30 و40 كا نتاع اللي عشناها احنا في الماتش الاول والثاني، فور اكزومبل قولوا حنا بعد حنا بعد ثم على الاقل عنده 50 ماتش في تريو نيفو ولا
6: لا في مانشستر ولا في جمعيه كبيره
1: ولا
6: يعرف الضغط ويعرف الماتشات الكبار والدربيات الكبار ولمحه صغيره زاد شوف قدور اليوم المباراه هذه راك انت باش تلقى قدامك منتخب هولندي راهو من الثانيه الاولى راهو باش يبرسيك الفوق راهو مش بيخليك انت تلعب مرتاح صحيح. واحنا مشكله المنتخب نتاعنا حتى الماتشات الزوز معناتها اللي فاتوا اي كره نفكوها معناتها راهو ميم با 10 ثواني نفقدوها نخسروها نطيش القدام معناتها
1: حتى كيما كان يحكي انيس كل ملاعب ما يعطيش سوليسيون للزميل
6: كلها تتخبل كلها تتخبل كلها تخاف دونك راك اليوم راهي هولندا باش تعمل كيما عملت الجابون فوا دو راهي باش تبرسيك الفوق راهي باش تلقى معناتها البلوك نتاعها الفوق باش تلقى روف فان دايك
1: باش تدخل طمع فيك ديجا
6: تدخل طمع فيك تحب تدخلك شك على اللور وتحب تعمل سيناريو سياد وسيناريو الجابون مركلك على بكري دونك راهو كون اليوم متوقع راهو ملي انت تلعب السونتر راهي راهي باش تطلع الفوق الكل راك باش تلقى 11 لاعب من المنتخب الهولندي في شطر التيران تاعك دونك راهي باش تلقى دونك لهنا المهمه نتاع وسط الميدان وقت اللي يجي باش يطلب كوره باش يخرج كوره هذيك راهي مهمه جدا دونك معناتها اذا كانك انت اليوم تفك الكوره وتعاود تطيشها ويجاونا وتاكيونا ديمي ماتش معناتها عباره راك اليوم باش تتعب برشا دونك العبوا كوره ما يسالش حتى ولو ضاعت الكوره خلاها تضيع القدام ونبرسيهم حتى انا علاش ليه ما نبرسيهمش دونك راهو كيما قلت لك راهو اليوم باش نقاو مباراه صعبه على الاول خاطر راهي فيزيكمون باش تهبط عليك تبرسيك الفوق وراك باش تلقى 11 لاعب فان دايك وجماعه الكل راهو باش تلقاهم في ستار التيران تاعك
3: حاجه اخرى مهمه راهو هولندا ماهيش اليابان نقول لك علاش خاطر هولندا
1: تلعب لعب شامل هولندا
3: يحبوا يلعبوا الكره في ساقيهم
1: اليابان
3: حتى ما تعطيهمش كوره
1: تحب المساحات
3: ما عنديش مشكله فك كوره وتكنترك اما هولندا ما يحبوش يجراو برشا في الكوره في ورا الكوره ما يحبوش يجراو برشا يحبوا كوره في
6: ساقيهم الكوره فمي لازمتهم في الكوره
3: الكوره شامله دونك هذاك علاش يقول لك دالي دونك يلعبوا لك البريس يلعبوا لك الكونتر بريس يخنقوك في الزون نتاعك هذا اللي احنا عندنا مشاكل فيه في الماتشات اللي فاتت ما عرفناش السيركوي ايديال دو سورتي دو البال تقريبا فكوا كره ونطيشوا. شفنا راهو العاب دي يجي كره ويطيش، راهو طالب يجي كره طيش، معناتها لعب ام من الاخر. دونك في الماتش هذايا لازم على الاقل المدرب يكون رسم فكره واضحه عند الملاعبية. وقت يتفكر
1: انت ما شفتش اسماعيل الغربي في الماتش اللي فات، ثم كوره مشى على اليمين راوغ، هو ديجا مشى على اليمين ما لقاش كون، عاود راوغ عاود جا على اليسار نفس الوضعيه في الاخر، معناتها جاب كفره، معناتها تقريبا نراو 7-8 ثواني هو يلوش سوليسيون ولا واحد عطى سوليسيون
3: ما لقاش. وحاجه اخرى قلت لك على الاقل معناتها في ماتش اليوم كي نفكوا كوره عندنا فكره كيفاش نوصلوها الكوره لقدام. وعندك توا ان اتاكون معناتها اللي هو مستوري، ولا كيف ما كنا حبينا في وقت من الاوقات معناتها شواط يكون موجود ان اتاكون دو ميتي اللي كي بروفوك البروفوندور ويطلب الكره في العمق، اليوم موجود. ما عندك زوز ملاعبيه ولا ثلاثه ملاعبيه في الوسط اللي نجموا ياخذوا الكره في سقيم وتعطيهم الكره في سقيم وتامن التحولات الهجوميه نتاعك. حنا بعلي نجم، اسماعيل الغربي نجم، بن سليماني نجم. دونك اليوم باللي شو اللي عمله المدرب على الورق بيان سور مبدئيا نجم نقولوا اللي لونترونور محضر فكره باش نوصلوا نهددوا سوا ديزون المنتخب الهولندي. دونك ان شاء الله تنجح، ان شاء الله فهم الفكره هذه ينجموا يطبقوها للاعبيه ان شاء الله. سيرتو قلنا على الديشي تكنيك اللي ميزموش يزمو تركيز كبير، وان شاء الله على 90 دقيقه راهو حتى ماكش حاضر 100% بدنيا، راهو بيفور معناتها شخصي من الملاعبي ينجم يتغلب في الاخر والديباس معناتها.
1: بخلاف اللي حكيتوه اللي هذا كله ان شاء الله ان شاء الله، واكيد هو راهو في اذهانهم يعرفوه حكايه معاهم المدرب في الشيء هذا واكثر
5: هما بدهم يعرفوا الشيء العام التونسي ويشوفوا معناتها اللعبات
1: راهم يتفرجوا في كل شيء. ولكن ما فيها باس، انا اهم حاجه حبيتهم يتفرجوا فيها، حبيتهم يشوفوها كيف يهزوا عينيهم يتفرجوا المنتخبات الافريقيه، راهو ولا منتخب افريقي باش يكمل الدور الاول دون نقاط. وتو ثم كان احنا والسنغال، السنغال ديجا باش تربح وممكن ترشح في الماتش الاخراني سكوير سيور زاد، والمنتخبات الاخرين كلهم عملوا نقاط. شفت البارح جنوب افريقيا، جنوب افريقيا واللي كلمه فرد مره هو نزبت على جنوب افريقيا. نتعلموا يا ناس انه نحترموا المنتخبات، خاطر شفت في برشا بلاتوات بعد خساره جنوب افريقيا زوز بلاش كورا ضد المكسيك المنظمه، احنا رانا اربعه فهمتني، ومنتخب ضعيف ومنتخب محلي ومنتخب ما عندوش قيمه ومنتخب درشنو ودرشنو ودخلوا. انا شفت وسمعت في بلاتوات عندنا في مش نحكي في الراديو بصفه عامه في تونس، الناس داخله في اوغو بروس اي سيتي جنوب افريقيا، هاي ترشحت وهي ربحت وهي عملت باركور استثنائي وقدمت
5: قبل
1: ضد شكون؟ هي كوريا كما نقولوا اليابان نقولوا كوريا راهو كيف كيف نفس
3: اللي
1: تبرز كيف كيف
5: تعادلت مع تشيك اللي احسن من السياد
1: تشيك في المسياد راهي
3: المنتخب العربي الوحيد والافريقي الوحيد اللي طاح من الكوب دي موند هذيا من الجورنيه الثانيه.
1: شنو نحكي لك انا
3: بقيه المنتخبات العربيه والافريقيه ما زالت في الجورنيه
1: الثانيه. ودي رانا تويكا في الوقت الراهن
5: تاثر عاد البارح لعبه معناتها حدودها كامله انتصرت
1: رانا 48 ايام رانا اخر منتخب تو في الوقت الراهن رانا في مرتبه 48 اخي منتخب
3: مش احنا
5: معنا البنما لكن احنا اقل منها
1: احنا مسجلين قابلين اكثر
5: معنا البنما واحنا اقل منها
1: احنا قابلين اكثر اهداف دونك احنا 48 دونك مال رزمو به مناش حاتم مش حاضر تو يقولوا لي حاتم مازال به خلينا نخرجوا موزيكا بعد اخبار حمدي السويسي ثم ننطلقوا في النقل المباشر لمباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي. نذكر قبيله شويه الفيل الايفواريه ترشحت رسميا للدوزيام تور بعد الانتصار منتخب الايفواري بست نقاط في اول مره في تاريخ منتخب السنغال الايفواري كامل بست نقاط فاز قبيله شويه ضد كوراساو 2-0 والمانشاف المانيا خسرت ضد منتخب الاكوادور اللي ترشح ديجا زاد الاكوادور. المانيا خسرت 2-1 ضد منتخب الاكوادور. موزيكا حمدي السويسي ثم نرجع لنقل مباراه تونس هولندا.
7: ستاد ديوان ستاد ديوان تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5 فوزيكوتي ديوان.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز. موجز الاخبار ديوان اف ام. عسلامه. مؤسسة فداء كرمت اليوم عددا من أفراد عائلات شهداء ثكنة بوشوشة، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وأوضحت مؤسسة فداء أن هذا اللقاء خصص للاستماع إلى مشاغل عائلات الشهداء والاطلاع على أوضاعهم الاجتماعية بهدف تعزيز الإحاطة الشاملة بهم وتوفير الدعم اللازم. كما يتنزل هذا الإجراء في إطار رد الاعتبار لشهداء المؤسسة العسكرية وعائلاتهم، وتخليدا للتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة في حماية أمن الوطن واستقراره، وفق بلاغ صادر عن مؤسسة فداء. الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيدة نجح اليوم في إجراء أول عملية جراحية باستعمال آلة المنظار لشاب يعاني من إصابة على مستوى الركبة. وأوضح المستشفى أن هذا التدخل الطبي يندرج في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية والاستغلال الأمثل للتجهيزات والكفاءات المتوفرة بالمؤسسة. الفريق الطبي بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدنين ينجح في تذويب جلطة دماغية حادة لمريضة تبلغ من العمر 42 عاما، وذلك باستعمال منصة نجدة بوانتيان للمرة الثالثة على التوالي. وأوضح رئيس القسم الدكتور زهير اليحيوي في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أوضح أن التدخل الطبي تم إثر التنسيق مع أطباء مختصين من مستشفيات مدنين وتونس وجربة لتحديد بروتوكول العلاج المناسب، مشيرا إلى أن المريضة وصلت إلى المستشفى بعد 30 دقيقة من ظهور أعراض الجلطة الدماغية. في الأخبار العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية تعلن تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 150 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في فنزويلا عقب الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد وخلفا مئات القتلى والجرحى. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تقرر اليوم تعليق جهود إجلاء مئات السفن وآلاف البحارة من مضيق هرمز عقب تعرض سفينة لهجوم في خليج عمان، مؤكدة أن عودة نشاطها بالمضيق مرتبط بتوفر ضمانات السلامة اللازمة للسفن. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور وكامل الفريق في التغطية الخاصة لمقابلة المنتخب التونسي. في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب. ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ستاد ديوان، ستاد ديوان،
1: رجعنا لكم في استاد الديوان لحظات الانطلاق مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي في انتظار صوت حاتم جزبار من كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية. حكينا تكنيك، حكينا في التحضيرات، حكينا حتى بسيشيكمو اللي لازم يصير في المباراة. شنو أنيس كان جيت تكور به يقولوا لي حاتم حاضر، عطينا بريفيزيون في
2: برونوستيك. ان شاء الله
1: شوط
2: الاول
3: 0-0. محمد علي، والله شوف مباراه صعبه، نتخيل شوط الاول 2-0 لهولندا.
1: واضح. هاي سيتي حاتم جزبار في الوصفه، تعليق تونس هولندا من كانساس، تفضل.
4: مرحبا بك جاتور زيد، قلنا بعد الناشئين الوطني نشيد الوطني التونسي المقدم، ناشئ الهولندي اكيد بعد لحظات ستنطلق المقابله مباراتنا الاخيره في كأس العالم. الحقيقة تمنينا أن تكون في ظروف مخير، تمنينا الأمانة أن تكون ربما مباراة نعاودوا بها باش نتعداو للدور القادم، تكون مباراة الأمانة الأخيرة، ولكن ضاعت كل الأمان وضاعت كل الطموحات في طبيعة الحال بعد خيبتين متتاليتين أمام كل من المنتخبين السويدي والياباني، والأسباب كثيرة والمسببات عديدة ولا داعي للعودة. كل في الوقت هذا بعد نهاية المسابقة كل عليه أن يتحمل المسؤولية، والكل ذلك لابد أن نكون واعيين بحجم، سامحوني بالكلمة الكبيرة اللي جاءت تعديت للمنتخب الوطني التونسي. إذن مباراة تونس هولندا بصفيرة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا بعد لحظات بطبيعة باش تنطلق المقابلة مرة أخرى. نستعرض تشكيلتي المنتخبين بالنسبة لتونس: أيمن دحمان، متفر الطالبي، بن حميدة، علي العاطية، فاليري، رامي خزيرة، أنيس السخيري، مشبري غربي، أنيس بن سيبان، حازم المسوري. بالنسبة لمنتخب هولندا نلقاو فيربوكن، هاكي، فان دايك، فان هيك، دمبرايف، تيشيني رايندر، فرانكي ديون، جرافنبرغ، مارين، برودباي، وغاكبو. أكيد نجوم المنتخب الهولندي يقودهم كودي غاكبو، نجم ليفربول الإنجليزي، بيترسان من نجوم صاحبة فان دايك القائد قائد المنتخب الهولندي. أكيد أجواء كبيرة، الملعب ممتلئ بالكل الحقيقة، أجواء مميزة جدا. تمنينا كما قلت يا دور نكونوا في أجواء خير من هكا، تمنينا أن منتخبنا يحافظ على أمن حتى رشح منذ المباراة الأولى والثانية في مجموعة صعبة. المنتخب التونسي إلى شو الحد لم نستطع تجاوز لا منتخب السويد ولا منتخب اليابان. طبيعي جدا سنواصل المقابلة وسنقوم بتعليق المقابلة. الجمهور التونسي بكل روح بكل الأمل يحاول ربما الدفع المعنوي في انتظار أنه يجاوب أقدام اللاعبين على أرضية الميدان كيف سيكون أداء المنتخب التونسي. نحاول إن شاء الله نتفادي الضرر ونحاولوا انه ما نكونوش سيئين بدرجه كبيره. اذن نعرف ده وقته مش برضه الحقيقه في 10 ايام ما لازمش يعمل المستحيل، ولكن رجع الثوابت اللي فرسنا به الحقيقه منذ منتخبات جامبيا، كوت ديفوار، العربيه السعوديه والمغرب 4-3-1 في انتظار هل سيتغير ربما المعطيات على ارضيه الميدان ام لا. ولكن وشاهد كما قلنا 4-2-3-1 4-5-1 الرسم التكتيكي خلية من الأولاد 7-6-5-4-3-2-1 تنطلق مباراة هولندا وتونس، وكلنا يعمل أن نحاول قبول الأهداف مثل ما جرت العادة في جوج المقابلات الأخيرة البداية والبدايات بطبيعة الحال عند المنتخب الهولندي في كرة إلى كيف يعود إلى الخط الخلفي بالنسبة للمنتخب الهولندي كرة من الرواق الأيسر أكي البحث المتواصل أكيد على العمق الهجومي كما تحدث رونالد كومان أنه البداية تسمع جدور عزيز زميل كوفي فضل جدور خليكم معي الجماهير التونسية تحاول ربما الدعم المعنوي والمساندة منذ الدقائق الأولى من المباراة بكرة تغطية حاضرة من محمد أمين بن حميدة تغادر الكرة الميدان برمية ست أمتار للحارس أيمن الدحمان تعرف أهمية البدايات في مثل هذه المقابلات ضروري أنه عدم قبول هدف الدقائق الأولى اللي خلينا ربما نحاولوا معنويا يكونوا خيرة بكرة المنتخب التونسي على الرواق طيب العملية المحاولة المنتخب التونسي خطيرة التوزيع خطيرة الكرة والشريطية ممتاز ممتاز إسماعيل الغربي التسريبة من إسماعيل الغربي مرة فوق شباكي حارس المنتخب الهولندي فيربوكن حارس المنتخب الهولندي بارت فيربوكن يقود أكيد المنتخب الهولندي حارس برايتون الإنجليزي عود الكرة للمنتخب الهولندي إلى الهاكي من الجيميترا في وسط الميدان إلى جرافنبرغ يبحث عن ديونغ يجيب الكرة من الجهة اليسرى إلى هاكي باش يحاول التوزيع يتريس قليلا يتبع فيها نيس بن سيمان يعود إلى فيرجيل فان دايك هاكي هاكي شو يعمل هاكي هاكي نتام هاكي اللاعب مانشستر سيتي الانجليزي والرواق المتعلق مع تشكيلة المدرب السابق للسيتي بيب غوارديولا ترجع الكرة لفرانكي ديونغ في عمق الدفاع خطيرة العملية للمنتخب الهولندي حذري من التوزيع التوزيع الهدف الاول الهدف الاول لبروباي بروباي الى براين بروباي يتمكن من الشباك المنتخب التونسي لويسن شاندرلاند الانجليزي ما فيناش فرصة في قبول الهدف الاول نفس السيناريو عاد من المباراة الاولى والمباراة الثانية امام الشهيد امام
1: يا حاتم الهدف سجل الصخيري في مرميه حاتم
4: نعم جدور هدف اول
1: قلت لك الهدف الاول سجله الصخيري في مرميه
4: ما فيناش برشا باش تقبلوا هدف جدور هذا هو يعني لو الحقيقة ما توكيد التفائل والأمل وقلنا لا ما نقبلوش مش نعود السياسة تمسح فيك ونبكوا
1: سلام ربي قدر خير وكو
4: ربي قدر خير ولا كما قلت لك راهو اسمع في تقلنا المقابلة يا جدور راهو الأمل متاعنا هو عدم قبول
1: حصيلة كبيرة وكو
4: ولكن المؤكد شوف جدور راهو والله مش بقول لك معناها هزيمة بتكون ثقيلة إن شاء الله
1: لا ربي يستر وكو
4: لأنه سيناريو اللي حكينا فيه جدود قاعدين يشاهدوا فيه أمامنا أنا أتفرج تتفرج على ملاعبية منتخب هولندا أنا هو لأن التحدي طبيعة معناها اليوم تواجه منتخب باللي بتكون عندك إمكانيات وباللي بتكون أنت معناها حاضر وغير ومنتظر معه فيزيك معه تنجم تقول لي معناها بدنيا وذهنيا ومعنويا وفنيا وكي ولكن لا هو نافذ منتخبات اقوى منك شيء بعيد على بعض
1: يا واحنا مساهمين واحنا مساهمين زاد حتى العقليه الانهزاميه اللي قاعد اشوف فيها مساهمه برشا
4: هذيك هي عقليه انهزاميه جدود دكار ولكن معناها حتى طريقه قبول الاهداف
1: تقاق الهدف شنو حاتم تي ثم هدف مضحكه الحقيقه الصخيري في كل ماتش يتسبب في هدف ولا مش معقول
4: شوف هذوما تلعب في السهل برشا تلعب في السهل ومدير تعقيدات وتلعب احنا والله واحد ما عاش لكن يكون
1: بامانه هذا صخيري اللي يلعب في البوندز ليغا مساهم لك في 3 اهداف في كل ماتش بونتو ما شاء الله
4: والله اسمع يا قدور صخيري الغربي العابدي انا نشوف مش تلوم مثل الكل معناها بتقول لي صخيري بتقول لي
1: كل مسؤولين من الحارس للمهاجم
4: من الحارس للمهاجم اليوم راهو الكوره راهو

للمنتخب هو اوكي في تسخير ضد مرميه ونحاول تفادي ما اكثر عدد ممكن من هذه الفرق. هو معنا توا في 6 دقائق لعب مع مخالفه من هذه وشكون قدام الكوره معناها فرقه قدام برايز دان فريز معناها تنزل دان فريز اللي معناها لاعب الانتر انتر ميلان واللي تقريبا المنتخب الحديث لريال مدريد ضربة المخالفة المنتخب الهولندي حذري بالقائمة الأخيرة بيرون فان دايك معناتها وانت في طاقة الإسلام تعمل 11 هدف في 120 سنة وانت في من داخل تسعين تسعين وخمس وعشرة في جدارة معاك على 200 دقيقة ولا 190 دقيقة 180 دقيقة سواء قابل جاي في 5 دقائق من عن كل شيء الوجه اللي انتظروا به ربي يقدر الخير كما قلت لك من هزيمة تاريخية وأعرف في تاريخ المونديال لما شفنا كرة كاو معناها الهزيمة الأولى دونك أكيد نتابعوا الكرة يقع صعبة يقع شوفة الكرة كثير طب ترجع الكرة خلنا نرجع بلاس كثير عندي بلاس لما يقول كنت مش معلق على الأقل خير لكن هذه هي الوضعية اللي قاعدين نتابعها وضعية صعبة قاعدة يعيشها المنتخب الكبير وضعية صعبة برايم بروتو يسجل هدف الثاني للمنتخب الهولندي في توقيت إلى حد الآن 8 دقائق لعب 20 ثانية تحكي على فالير مارشانز قدير متاع ملعبية معناها كي نقول لك أنا فيردوغن 42.5 مليون يورو أكي 12.5 فان دايك 14.8 فان هيكل جنبه 56.2 دان فريز 30 إيجيني رينجل 55 رب يقدر في مثالك خطيرة للمنتخب الهولندي. أنا تحكي على منتخب كنت لتسلي خيص خليد المنتخب معنا المنتخب معنا فرانكي ديون 6.7 درافنبرغ جدور ريان قيمته 100 مليون يورو. أنا هذا مش تعرف أنت مع نجم ليفربول الإنجليزي أنا تلعب كونتر زيد بروبايت 6.7 مالين 55 جاتسو 66 وين داخل وين معناها أبو حمد اللي ممكن يتبع برشا في الكرة الأوروبية يعرف شو قاعد يصير هذه الكرة وين تمر جانبية تمر جانبية لابد أن يستفيدوا شوية معناها يستفيدوا شوية يدافعوا يحاولوا يدافعوا هذا ما نستنتج شيء إلا يحاولوا يدافعوا بالباهي يفيقوا معناها في الأربعة اثنين ثلاثة واحد لأنه الفيرونار أصابق لدى المعطى وإلا ليه والله يا جدور أنا في بلاس الفيرونار نلعب بستة في اللعب يعني مش تعرف أنت حجم الكيلتة وتحدثنا وقلنا معنينا قلنا أنه اليوم المقابلة مش نحاولوا عدم قبول برش أهداف وقضي 5-8 دقائق قبلنا أهداف الآن سيغير وإلا ليه مشاهد تسخيري رجع معناها خلاف منتصر السردي إذا بن حميدة وكين شفيت البيوت صالح معناها يلعبوا على خط 18 هولندا تدور عينها في الكورة في مناطق نتاعنا وتحاول تلقى يزيد فاس هي توا كما نقولوا بالنسبة لهي ميسيون ماهيش أكومبلي ولكن تحاول تسجل أكثر من ممكن هدف تعرف مقابلات كما نقولوا ما يدخلوا في التاريخ وناس هذوما ما تلوج على التاريخ يتلوج على القيمة يتلوج على الحاجات اللي أي ملاعب يسعى بشي مرسي

0: probablemente no haya cura facero ni que hablando me dijeron Francis Dion no es de que dice Francis Dion que se volvió a ver este día en el dice a mí no sé también no es de que dice hay que alguien en Valeri ya la demás a la demás sahí ya la bien Valeri me dio bien me voy a hacer más suri y es de que en el medio está Juan Hed y es de que John Paul Juan Hed me dio para Brighton y va a dar que llora على الدفاع منتخب هولندا ترجع الكرة إذن بكرة المنتخب الوطني الاثيوبي كرة المنتخب الوطني الاثيوبي مع ضربة ركنية لمنتخبنا يمشي التنفيذ إسماعيل الغربي في أسماك نتيجة لعب من زمن المباراة في الشوط الأول والنتيجة 2-0 المنتخب الهولندي كرة يسخير ماماش وأيضا بروبي كرة ترجع المنتخب اللاتينسي على توزيعة المساس بالرأس ولكن هناك دخل الحارس المرمى كرة حريف بسيمان رأسية بسيمان يدينا الحارس فيربوكن فيربوكن عنده الكرة يلعب من الجهة اليمنى مع مالين مع دونييل مالين من الجهة اليمنى لعب ظهير روما الإيطالي كرة وسط الميدان عند جون بون فان هيك يلعب مع المالين يعود إلى فان هيك فيرجيل فان دايك إلى ناتاناكي ناتاناكي مع جرافنبرغ جرافنبرغ يعود إلى فان دايك كرة في العمق خطيرة العملية يتدخل علي العابدي ترجع الكرة وإبعاد الخطورة من محمد أمين بن حميدة إلى حازم المسوري الكنترول يدور بالكرة موجودة ما زالت عند المنتخب الهولندي تعود إلى بن حميدة محمد أمين بن حميدة أنا بعض يطلب الكرة مع قصيرة أنا بعض يرجع مع بن حميدة مرة أخرى اليسر الصخير يعود إلى الدفاع اليسر الصخير يبعد على بروبي كرة مرجية اليمنى إلى يان فاليري فاليري لكن الكرة خاطئة ترجع المنتخب الهولندي لا موجود في التغطية أنيس بن سليمان ويربح ويربح التنس تحت أنظار رونالد كومان يرجع مع الإسماعيل الغربي يعود إلى الخلف إلى محمد أمين بن حميدة بن حميدة عنده الكرة بن حميدة ترجع الكرة إلى محمد أمين بن حميدة نزلت الكرة عند اللاعب محمد بن حميدة مرة أخرى إلى إليس الصخيري الصخيري يلعب معه أيمن دحمان أيمن دحمان أيمن دحمان انتشار تكتيكي بالأربعة أربعة سنين شاهد في حاليا منتخب هولندا قاعد يبدل بالأربعة ثلاثة ثلاثة أيضا منتخب هولندا يحاول بطبيعة الحال إنه يزيد أكثر يقوي أكثر المستوى المردود منتخب هولندا يعود إلى جون فول فان هيك جون فول فان هيك يلعب معه فان دايك فان دايك كرة جرافنبرغ لكن موجود انقطع الكرة من صفر الطالبي مع المسوري حازم المسوري يمشي المسوري يلعب الكرة كثيرة عبر عملية على الجهة اليمنى ار 3 نزلت خطيرة المنتخب الوطني التونسي ايش يعمل المسوري يرجع مرة أخرى التوزيعة من القائمة للسيري بالرأس ولكن دون خطورة من حنى ضاع على المجبري تغادر الكرة رمي ستة أمتار يتأيد المنتخب الهولندي سنة بنشر قبلنا الأهداف الحقيقة في وقت مبكر جدا وقت باكر جدا في التكتير لثانية قائمة نقل لوجود أهداف بعمل خبرة معك منتخب هولندا حتى الآن على كل ترجع إلى فرانكي ديونغ فرانكي ديونغ 29 سنة لنجم برشلونة الإسباني مدرسة كروية كبيرة منتخب هولندا مدرسة الحقيقة عريقة للاعبين عبر التاريخ خلاه بصمة كبيرة في تاريخ كرة القدم العالمية على رأس المدرب الحالي رونالد كومان يعود والمخالفة يقول الحكم لما ساعد منتخب الأوروبي حتى في المقابلات في التاريخ مباراة ودية في 2006 لعبها منتخب هولندا قدم معاه 1-1 من نوفمبر 2006 في ملعب حمادي العجل برادس ظهر الفوارق ما بين منتخب 57 عالميا و8 عالميا منتخب الهولندي. عودة الكرة ايضا ضربة المخالفة لمنتخب هولندا حذيري من الكرة الثالثة للمنتخب الهولندي عن التوزيع من قناصير الصعود من فرانك ديونج او هذا جون فون ضمان هيك والكرة تمر جانبي على شباك ايمن دحمان. هذه المنتخبات اللي تحترمك انت بجنبك مش منتخبات اللي تلعب في حالك قلت لي لازم نربحك بالسكور وتسيح وتخدم على روحك. ترجع من علي العابدي والكرة تراش لمنتخب التركي. علي العابدي ينتظر المشاهد علي العابدي شبنجي حان باع المجبري الكنترول لكن سهل ارتكاك الكرة من دانزل دانفريس كرة نتنكي نتنكي 31 سنة وارقام اللاعب تتحدث. فرانكي ديونغ الى دانزل دانفريس يعود الى جون بول فان هيك مع فان دايك فان دايك مع فان هيك ثنائي المحور يعاون عليه رونالد كومان يجيب الكرة لدنزل دانفريز من الجهة اليمنى جاكبو يطلق الكرة ولكن لا يعود إلى اللاعب فان دايك قائد المنتخب الهولندي إلى فان هيك مرة أخرى. فان هيك حذري الصمود حاليا منتخب التونسي بلمسة واحدة لكن موجود في قطع الكرة إسماعيل الغربي مع فاليري يان فاليري يتبع فيه اللاعب جاكبو دفو لا يفتك الكرة دفو ترجع معاه الهجم بروبي ولكن موجود في قطع الكرة لتلتخيري ترجع من بن حميدة مرة أخرى بن حميدة كرة في الظهر ولكن موجود ينزل دمقيف يفتك الكرة ترجع مع اللاعب جاكبو الملا وهذا الملا كرة من جهة اليمنى ينزل دمقيف ترجع كرة في العمق ولكن موجود في قطع الكرة حذاري كرة خطيرة نزلت منتخب الهولندا جانبية منع الصفا ليه كرة المنتخب الهولندي تغادر ضربة الركنية ضربة ركنية يتحصل عليها اللاعب التيجيني رايدر يذهب للتنفيذ ضربة الركنية التيجيني رايدر لعب السيتي الزميل اكي السيتي التيجيني رايدر طلب الكرة من جاكبو محاولة بطبيعة الحال أخرى للتسجيل من جانب المنتخب الهولندي خطيرة العملية يتدخل الدفاع إبعاد الخطورة من يان فاليري إبعاد الكرة ضربة رمي التماس الأولى حاضرة في أرويد ستاديوم في كاساس من الجماهير الحاضرة تعود الكرة للمنتخب الهولندي ترجع على كرة مرة أخرى لفائدة المنتخب الهولندي برمية التماس ينزل جانت رايس للأثنين ترجع على كرة برمية التماس لمنتخب هولندا انتظار التنفيذ يعطي شوط التنفيذ الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا تعود الكرة ديما عند المنتخب الهولندي في 20 دقيقة لعب منتخبنا ما زال متأخر في النتيجة في مقابل صفر. حذري من الجهة اليمنى جنسل دانفريز يعود إلى جون بول فان هيك إلى حارس المرمى فير باغن ترجع في وسط الميدان فرانك ديونغ
1: Frankie Tion, quarterback Jimmy Obra. E out di Lebanek. Lebanek, ci ricordiamo il Frankie Tion. Di nuovo il Perich, playmaker. Ronald Koeman, ma ora spottaca Bolanda. Nel cura Jimmy Obra. E l'ammala. E la bella cura Malen, Malen. معاد دوميان مالن عند الكرة في محاولة على البحث عن الثغرات والمنتخب بيوقف اللعب ويحاول يسكر كل المنافذ ليتسجيل إعادة إلى الخلف السخيري بن حميدة هو طالبي في قلب الدفاع العبدي فالوري من اليمين واليسار قدامهم من شمال الغربي خبيرة نجبري وحازم المستوري وحيدا في الأمام يعود منتخب الرياضي يستحوذ على الكرة لاستاتيستيك الحقيقة فضيحة إلى حد الآن في 22 دقيقة لعب وإذا عاد الله غالب وإن نقولوا عادي في إحصائية تيمانك يعود الكرة إلى دنزل دافريس يتبع فيها ليل عبدي لكن صعوبة في افتكاك الكرات ومنتخب هولندا يلوج على أي ثغرة أو أي مساحة باش يسجل فيه فانيك إلى مالن مالن يعود مع فان هيك إلى فرانكي ديونغ كرة من جهة اليسرى جاتبو ولكن يتدخل منتصر الطالبي منتصر الطالبي مع يان فانيلي يتكي الكرة يان فانيلي يلعب الكرة يمسك اليد تقول كاتيا غارسيا ضد ناسان ماركي في 23 دقيقة لعب الحاكمة تعطي ووتر بريك قدور ليك الكلمة والتحليل بتاع ناشا المقابل
2: شكرا ليك حاتم جزبار ووتر بريك في وقته مش على الأقل يتيح الضغط على المنتخب الوطني التونسي مش نقول أنا ما قيت ما نقول معناتها اثنين بلاش في درج درج ستة دقائق ماكسيموم أنيس اللي حكينا قبل الماتش كله ما صارش
3: ايه بون الحقيقة رغم اللي البدايه راهي ما كانتش خايبه بفرصه اللي
2: عادي حتى ضد جابون فرصه حنا بعد ثم قبلنا
4: هذه اسهل
3: هذه اسهل شوف احنا راهو هذه معناتها سي ريماركابل انه الاخطاء الفرديه زادت على ما بينا تسمع بها
2: الاخطاء يا سخيري كل ماتش كل ماتش ولا
3: يا سخيري تا وليت عنده عاده من اللي خذا الكابيتان ولا يزمو يعمل
2: لازم يتسبب في هدف ولا كسجل هو متكفل هو بالمهمه المره
3: مالوريزمون شوف منتخبنا أكثر منتخب قبل أهداف في العشر دقائق الأولى قبلنا إلى حد الآن أربع أهداف في عشر دقائق الأولى منتخبنا عمل رقم قياسي في المونديال هذا
2: شوف احنا حطمنا أرقام قياسية سلبية الكل خلينا حتى رقم
3: في 205 دقيقة قبلنا 11 هدف
2: كان صدقني ربي المنتخبات الثلاثة اللي لعبنا لهم جابون سويد هولندا الثلاثة عملوا أسرع هدف ليهم في تاريخ المونديال
4: أسرع هدف لهم
3: دونك قلت لك
2: كلهم عملوا أسرع هدف في تاريخ المونديال بالنسبة ليهم على حساب تونس
3: شوف احنا في العشر دقائق الأولى قبلنا أربع اللي في المونديال اللي فات في 90 في 3 270 دقيقة قبلنا هدف فقط
2: دونك واضح قبل ما نمشيو لحاتم يلا بسرعة بسرعة
4: لا قدور شوف احنا خويا رانا حكينا وعودنا وقلنا ما عندنا قلنا راهي نقاط ضعف المنتخب اللي هي ديما لونتام دو ماتش احنا كل اونتام دو ماتش ندخلوا خاسرين معناتها عبارة
2: فوالا كان نصبت
4: الظفر داخل خسر واحد بلاش عليه هذه كلها مونك دي كونسنتراسيون انت كيفاش معناتها تقبل في ثلاثة ماتشات في الدقيقة السادسة والدقيقة الرابعة والدقيقة الثانية معناتها هذه ما حاجات راهم ما يصيروش راهم حتى في الاماتور راهم راهي جمعيات ومنتخبات كبار او موا يشدوا رواحهم 15 20 مينوت وتجري اللعب من بعد خاطر هما راهم بيشاطوا يعطيوك كل شيء
2: 14
4: احنا نشوفوا توا 22 مينوت اللعبه في 30 متر الاخرانيه نتاعنا احنا فان دايك يلعب معناتها عباره تن في بلاصه 3 فون تاعها
2: معناتها فان دايك شفتو فان دايك شفتو فان دايك
4: يلعب ويمشي بريسي الفوق واخسر كوره الفوق وانت معناتها اظهرت اللي راك تنجم توصل وصلنا معناتها دو فوا سونتراج اللي هو رتاها الغربي الاولى وحنا بعد جاتو كوره زاد كيف بالراس معناتها دونك معناتها راك تنجم توصل العب كوره مثال انت خاسر باش تخسر ثلاثه باش تخسر اربعه وما حاول على الاقل تسجل هدف وما حاول
2: العب بشرف
4: تخلق فرص نشوفوا هكا اذا كان مش كملوا هكا انا مش ناكل خمسه اخرين
2: ربي يستر هاي حاتم جازبار تفضل حاتم نرجع لك في الوصفه تعليق تفضل ماشي حتى مش في الاستماع. الواتر بريك مازال ما فيش ديجا في كانساس مازال كلكو سكوند. وكنت تسمع اكيد اللي التحقوا بينا الان على الشان اليوتيوب ديون اف ام لايف ولا على الفيسبوك سبور باي ديون اف ام على مختلف موجاتنا. نذكركم لحظه انه المنتخب منهزم في الشطر الاول من الشوط الاول في المباراه 2-0. زوز بونت تسجلوا في الستة سبعة دقائق الاول. ها
4: زدك حاجه اخرى قدور الهدف الاول نتاعهم سنتراجع على اليمين فما لا تكون واحد بين ستة مدافعين. معناتها واحد في السيمتر بين ستة مدافعين. معناتها سخيري كيفاش معناتها هي تعداد ثلاثة ديفونسورات الأولى اللي وصلت لسخيري اللي هو وراه معناتها بالضبط لا تكون. معناتها حتى في صورة ما سخيري رتاها كان معناتها تنجم تتعادل هو بروبي معناتها كان ينجم يسجلها. دونك معناتها أنت كيفاش الكرة توصل غادي سهلة كرة حية دقيقتين اللاعب توصل سونتراج على اليمين دون فريس تتعدى بين ستة مدافعين. احنا شفناهم ستة واقفين ستة. مع عليني متاع سيمتر وفيهم معناتها اتاكون واحد البقية كلها معناتها قاعدة تالي ريتري وتتعديك وتدخل كرة. معناتها هذه السذاجة دفاعية هزيلة جدا.
2: حاتم جزبار نرجعوا لك. يلا حاتم نرجعوا لك في الوصف التعليق. تفضل يا حاتم.
5: شكرا لك جدير. رجعنا مرة اخرى اكيد عن المقابلة ونتيجة دائما التقدم من منتخب هولندا نبلش 27 دقيقة لعب كيد كان ثم شوية توصيات ولكن قديش بشكون توصيات بين السب مئوية قدور 19% من الكورة منتخب هولندا 31% منتخب تونسي 31% برشة ثم دي كورة حذيري حذيري منتخب هولندي بش يصوق بنام قديش يصوق ويجان يبي جان يبي عن كورة حمي عن كورة من لعب المنتخب الهولندي جرافون بيرس بيان جرافون بيرك هو اللي صوب الكرة على العملية الأخيرة وصدمة لواحد من اللاعبين منتخب التونسي ضربة ركنية ضربة ركنية لتعيد المنتخب الهولندي توقيت 28 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول إبليش المنتخب الأورانج هولندا من تونس تعود الكرة منتخب هولندي يحاول تصيب الكرة بعيدة يحاول التصيب مولن لأن مولن جرب الحظ من بعيد حظ يسوى بنوع لأنه يعرف منتخب التونسي بش يحاول يفكر أن كل من يفز ينتجه إلى حرية تصيب من بعيد أرش عمري من دحمان أن الكرة يعود إلى أثناء وغادر الكرة رمية جميل المنتخب الهولندي تنقل بسرعة نرجع على الكرة إذا منتخب هولندا كرة في عطقة الدفاع بل خطيرة العملية التوزيع لكم من الدخل على الدفاع كيف يكون هدفك من الثالث من الضغط ضغط كرة توزيعة نجي اليمنى من مولن جاتكو في القعدة الثانية التوزيب الرفيع بتاعه مرة جنوبية وتعود المنتخب الهولندي دي مخالفة فرانكي ديانز عمل كرة معاه جون فول فان هيك فرانكي ديانز كرة دمبريز كرة حذيري حتى سويدة وسويدية ملا كرة ملا تسويد في بناء العالم هزم وملا تيكي تاكا واحدة اثنين تلقى الكرة تسويدة تعدل اخنب الانتاج ضربة ركنية التنفيذ نكتشني رايندر رايندر لتنفيذ الكرة وضربة ركنية نجم مانشستر سيتي على الانجليزي هاتي جيلي المنتخب التونسي عام سمحني تفضل مبين هاتي جيلي نرجع على ضربة الركنية هاتي جيرايندر في القاعدة الثاني يدخل الدفاع هاتا سويدا رامو يزود مرة أخرى عليه العابدي يدخل عليه ترجع كيف تتعامل مع الكرة من عليها. دحمان موجود، دحمان موجود الكرة لدين خطورة، ترجع الكرة بضيعة عالية أيمن دحمان تأتي جرسية كل مخالفة أنا بقى المجبري يتحفى ضربة المخالفة أنا بقى مخالفة لي حنا بقى المجبري متعرفش ميزان يجي كلي عاوز الكرة بعد تصويبها وزني فيها قاعد يربح في الوقت المنتخب من احمد شهدي هذه هي الكرة واضحة انه منتخبنا قاعد يقسم معناها يتصارع مع الوقت باش ما يقبلش الاهداف خلينا كان باش ولا باش نخسر زوج ولا واحد ولا ثلاثة وكأنه ولا كذا فرحانين هذه هي كرة خطيرة منتخب هولندا يدخل في تفكيري انا بعد يلعب الكرة مع العابدي مع العابدي طور طور يرينا شوية يرينا شوية بعد تعرف تعامل مع الكرة معناها كيفاش عميل خايفين من لعبية خايفين من قبول هدف بتخاف من تقبل اكثر عن ممكن الهدف راك مش تغلي مش تطيح في الخطأ. فان دايك فان دايك يتابع في اسماعيل غربي فان دايك اسماعيل غربي ترجع الكرة المنتخب الوطني التونسي او الهولندي عفوا من جهتنا الكبرى ترجع من ناتاناكي فان دايك الى فرانكي ديونغ الى جرافنبرغ لمسه واحده مع مالين الى جرافنبرغ يدور في 18 يدخل بخيري ترجع مع الغربي يزمع بي يلعب مع فاليري يان فاليري الان في حازم المكسوري والموجود الحارس موجود الحارس بارك فير باغن يلعب الكرة بلمسة واحدة موجود الفخيري قطع الكرة الأخيرة عودة الفخيري ما حبش نتكلم أقول مش مفيش بالعين حكيت كأنه التأمين الدفاعي أصبح أفضل شوية معناها فرافور الكيرس نتاع سبعة دقائق الأولى أنا بعد يلعب كرة مع إسماعيل إسماعيل غربي إسماعيل شو يعمل إسماعيل يراوغ ولكن ما ينجمش تعدى ما ينجمش تعدى إسماعيل غربي ولي تحدى أنت معناها بالتركيز بالبنية الجسدية باللي ما ينجمش تعدى ما بين فان دايك وفان هيك أرجع متناكي نرسانا كيه لفرانكي ديانك فرانكي ديانك يلعب الكرة عطي جيني راندر يجيب الكرة من جهة اليمين إلى دنزل دنزل دانتريز عزوان فول فان هيك فان هيك مع دانتريز من الجهة اليمنى دانتريز يعود مع فان هيك فان هيك يلعب معاه اللعب مولان ولكن يدخل حنا بعد المزر يتعكس الأجمع منتخب تونسي ليان فاليري يخلط فاليري يخلط فاليري ما يخلطش يخلط فاليري بفعل حتى يذيعها ولكن دون عنوان دون عنوان يجينا لحارس فير باغن في توقيت 35 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول في ليش لهولندا ليس تصير في مرماه اللاعب بروبي عصا الأسبقية لمنتخب هولندا كرة من جهة أخرى يحاول دفعه يدخل إسماعيل غربي وسيغادر الكرة الميدان تنس لمنتخب هولندا إلى ناتاناكي ناتاناكي مع فان دايك فان دايك مع فان هيك فان هيك مع دنزل دانتريس دانتريس فان هيك فان هيك مع فان دايك فان دايك مع فرانكي ديانك فرانكي ديانك مع دفعه لكن يدخل فاليري والكرة تمس تمس في منتخب هولندا ناتاناكي كرة في العمق يدخل منتصر فالبي مع اسماعيل الغربي كاين فاليري فاليري مع الكره نعم مع الخضر كمان والمنتخب التونسي يعني فاليري يعني فاليري بتنفيذ رامي سلة كمان المنتخب هولندا في 36 ثلاثة في قلاب على ما ريزيسينين اسماعيل الغربي سيب الكورة اسماعيل سيب الكورة اسماعيل سيب الكورة سعمالك الغربي الهيدة متسارة صالبي الياس الشخيري الياس يتابع فيه الدروبي لمسة واحدة حما باع نصبه الكنترول يتابع فيه فرانكي ديون مع بن حميدة بن حميدة لمسة مع علي العبدي علي يمشي علي علي يمشي علي يلعب الكرة ولكن موجود مكان كيف قطع الكرة ترجع مرة أخرى من حنا بعض حنا بعض المزبري حنا بعض شو يعمل المزبري يلعب الكرة صيفة يعني صيفة العملية هذه العملية متخبطين في الريتري هاي تدخل الدفاع هاي تدخل الدفاع في الكرة والعملية الأخيرة ترجع في منتخب هولندا اثنين بليز تقدم هولندا في 33 دقيقة موجود في قطع عن الكرة بن حميدة ولكن الحكم يعود إلى المخالفة الحكمة المكسيكية هو لي الحكم هذه من سنة 2022 أدارت عديد المقابلات في الدوري المكسيكي وأصبح يعول عليها في المقابلات العالمية أيضا الحكمة المكسيكية ترجع عن الكرة لفان دايك فان هيك فان هيك ثنائي قلب الدفاع كما قلنا فان داك فان دايك وفان هيك أعود مثلا كيف الأربعة قلبة ثلاثة لرونالد كومان اللاعب الأسطوري لمنتخب هولندا أعود من الجهة اليمنى لمالن مالن يحاول المراوغة مالن يتدخل علي العربي في قطع الكرة من دونيال مالن 27 سنة لاعب روما الإيطالي قد من أستون فيلا بتجربة عيدة مع بوروسيا دورتموند بي اس في أيندهوفن في اللاعب الثاني مالن رواق الجناح الأيمن لمنتخب الهولندي عند الكورة ثلاثة دانزل دانفريز دانفريز كما قلنا مع الأخبار المتواترة على الكسر العقد وانتقاله إلى الريال مدريد الإسباني إنتر لاعب السابق لبي اس في أيندهوفن وفارسا روتردام تنزل دانفريز من جهة اليسرى ترجع الكرة من علي العابد يعود اليسرى السكيري لمسة واحدة من الجهة اليمنى ليان فاليري فاليري لكن فتح الكرة من دفاع المنتخب الهولندي عبالي يدي كرة عبالي من التسليم من خليفة صوت ما يصوبه بعيدة من اللاعب جرافنبرغ ريان كرافنبرغ نجم ليفربول الانجليزي كرافنبرغ قادم من بايرن ميونخ في صفقة كبيرة من بايرن ميونخ الى ليفربول مع اللاعب السابق لاياكس امستردام الهولندي ب 42.1 مليون يورو لريان كرافنبرغ تعود الكرة ديما عند المنتخب الهولندي إذا لعب الخبرة والقائد بيجي فان دايك فان دايك انتقل من سنة 2018 إلى ليفربول قادم من ساوثامبتون البداية كانت في غرونينغن ثم سيلتيك ثم ساوثامبتون وفي من 2018 كانت بداية فيرجن فان دايك القائد قائد المنتخب الهولندي وقائد ليفربول الانجليزي يترسل عقده الى غاية 2027 حاضر يكون الحصيرة وانت دخل بحمان يتفيد على هدف الثالث لمنتخب هولندا يتفيد الكرة الاخيرة لجفو ايضا بحمان الكرة طيبة الى مستشفين لكن قطع الكرة فعلا من فان دايك عود الى سطح الميدان الى تيجيني رايندرز منه الى فرانكي ديونغ بدايه الهجمه لمنتخب هولندا. كره ارجع مره اخرى الى منتخب هولندا الى جرافنبرغ يعود الى فرانكي ديونغ تنزل دامفريز فرانكي ديونغ فرانكي ديونغ الى فيرجيل فان دايك الى جاكبو جاكبو كودي جاكبو كره وهي تدخل الدفاع ترجع مره اخرى الى منتخب هولندا حفيري حفيري حفيري حفيري حفيري حفيري حفيري تدخل من براين بروبي نازل ساندرلاند ويجب ساندرلاند الانجليزي لعب السابق لاياكس امستردام على يزيد على المانيا براين بروبي تعود الكره العمق ولكن لا وجود لحافظ من مذكوري طبيعي لا وجود لحافظ من مذكوري ما بين فان دايك وفان ايك كره وضغط خطيري يراوح ما تخليش يصوب ما يصوبش المهم يصوب المهم ما يصوب صحيح ولياس قطع الكره اسماعيل لكن تعود الى ناسان اسكي مش لقب الفيلم تقبل نهايه الشوط الاول الحقيقه مش لقب الفيلم جاكسو جاكسو يا ريت من لقب الفيلم يا ريت ده توزيع تلقى من الفيلم يا ريت لو حاسبني ممكن تكون فان اسماعيل غربي يبعد الخطوره يبعد الخطوره من امام جاكسو او لاعب رقم 8 جرافنبرغ تعود فان دايك ناثان اكي ناثان اكي يعود مع تيجيني رايتر تنفيذ من جهه اليمنى ارجع مره اخرى الى فان دايك فان دايك الى فان هيك جان بول فان هيك يعني مع فان دايك برايتون وليفربول في قلب الدفاع والسيتي على اليسار نتانا كي يدخل دامفريز على الجهه اليمنى بيمتى يعني بين الثلاثي الانجلش بريمير ليج ومدافع على الجهه اليمنى الايطاليان في الكالتشو يا حبيبي قدام برشلونه تيكي تاكا فرانكي ديونز بالطبيعه معهم ريان جرافن بيرك من ليفربول في شيني رايندرز مانشستر سيتي يا عامل مش فاهم مش عارف جاكبو ليفربول دانيال مالين روما فان فرناند بطبيعة راح يعمل المهاجم بروبي ما بين تلاين روما انتر بريمير ليج احنا شكون عنا شكون عنا عنا كان ربي سبحانه وتعالى مش يحاول حاولوا منعوا أقل لاعب معناها في معكيه يا جدود أقل لاعب قيمة تسويقية في منتخب هولندا في الأرقام قل هو فان دايك أنه مع تقدم السن وغيره 18 مليون يورو قد منتخب ناكل يا بكورة عذاري ودخل السخيري ولكن شوفوا احنا جرافنبرغ ب 100 مليون يورو في قيمة تسويقية ما معناه مش تعرف راهو هذيا يكونوا في الاموال يكونوا يسخن الفلوس اي راهو قيمة تطبيقية عندها عامل مهم جدا كل من كل جنيه باهي يمشي معاك تشوف انت منتخبات اخرى معناها كوت ديفوار كوت ديفوار تربح كوريساو تعدى في فول فعل اكواتور والمانيا تتعدى قد قد الكوت ديفوار معناها بالنقاط 6-6 بينها وبين المانيا الاكواتور 4 جدا انا نشوفه انت الترتيب نتاع الولايات المتحده الامريكيه استراليا باراغواي منتخب تركيا يغادر من بعد الجزائر من الحقيقه انه الكوب دي موند هذه الحقيقه ما ثم درش حاجات باهيه شوفوا الافريقي دي سود تتعدى جنوب افريقيا مع المكسيك شوفوا منتخب سويسرا كندا في البطوله الثانيه برازيل منتخب المغرب يكمل 7 نقاط برافو اشقاء المغاربه يكون برازيل ماروك اسكتلندا هايتي المانيا كوت ديفوار كما قلنا هولندا اليابان لحد الان هولندا 7 نقاط اليابان 5 نقاط سويد 4 منتخب المصري يقول بالتوفيق المقابلة الأخيرة المنتخب المصري استعد في صدارة المجموعة 4 نقاط منتخب المصري يواجه منتخب الإيراني أيضا منتخب المصري كما قلنا حظوظ وفر بتعدى الأول كتيبة حسام حسن المدرب المصري أيضا شوف إسبانيا لأوروغواي الكاب دير أيضا لازم تتعدى المجموعة نتاعها مع سامنا منتخب السنغال يغادر المسابقة فرنسا النرويج منتخب الجزائر حدود قائمة الذات كان بالتوفيق للأشقاء الجزائريين المقابلة الأخيرة من منتخب النمسا أيضا بتبيع كولومبيا البرتغال كوندو الديمقراطية اللي مازال حدودها موجودة يفوز فيها أوزباكستان معنا لهنا تقريبا كما قلت أنت معنا أكثر منتخب قبل الأهداف أكثر منتخب قبل الأهداف هو المنتخب الوطني التونسي منتخب التونسي قبل 11 منذ لحد الآن يسجل هدف وحيد ومش تعرف كيف تعمل مقابلة عليها تتعرف من يكون كاك وين تعرف انت وين حتى كورا ساو اللي كنا تمعين فيها قبل كتا كورا ساو احنا أضعب خط دفاع في المسابقة نفهم على الإمكانية كملوا آخر منتخب يلا كورة حنا بعض يصور ولكن دين عنوين نزلت الكورة المنتخب الوطني عظيم المصير يعود أو هذا معبي حنا بعض مجبري أنا بلا كورة إسماعيل الغربي حاول مراوغ إسماعيل إسماعيل مش يصوت لها كرة أرضية يدور يلعب يعني الكرة مازالت على الخطورة أنا يتدخل دفاع المنتخب الهولندي بسقايق وتسقايق عليهم الحكم كاتيا جارسيا المكسيكية يوفيه بعد 4 ثواني كرة جول عنوان في بليش لمنتخب هولندا تنتهي معها أتوار الشوط الأول الياس السخيري ضد مرماه وأبرو بي في 5 أخيرة لقب يوزن بونتو في بليش في الشوط الأول قدور
2: شكرا لك حاتم جزبار يعطيك الصحة نرجع لك مع انطلاق الشوط الثاني وصدقت توقعات محمد علي منصر بنهاية الشوط الأول هدفين مقابل صفر والله خلينا من العاطفة محمد علي حتى كي قال اثنين بليش معناتها قالها برأفة معناتها ممكن متوقع أكثر أكثر أكثر أكثر من هدفين هرزمو الحقيقة الشوط الأول انتهى بهدفين مقابل صفر في الفضائح الدفاعية اللي أصبحت في المنتخب التونسي أنا شخصيا حاب أقول حاجة على الدفاع بتاع المنتخب الوطني التونسي هذا أسوأ دفاع للمنتخب الوطني التونسي منذ انبعاث المنتخب شفتوا انتم دفاع في المنتخب اسوأ من هكذا ما شفتش
4: صحيح تشوف معناتها منتخب هولندا معناتها سهل جدا يخترق الدفاع نتاعنا معناتها انت تشوف كل ملاعب ياخذ كره في الوسط معناتها يعطي باس يلقى روحه معناتها للتاكون اللي هو التاكون محطه معناتها مكالي ديفونسور اللي وراه ويحضر كره معناتها للي جاي وشفناها هذه تعودت برشا مرات ومعناتها وهل انت للدرجه هذه معناتها ما خذيتش الاحتياطات نتاعك وما تفرستش فيه للتاكون ما عملت عليه معناتها حتى فيزيوناج هو كي تشوفوا حتى البنيه الجسمانيه نتاعو معناتها ملاعب يراهم نتاع التاكون ستاسيون اي كره ياخذوها المنتخب الهولندي يهزك على اليمين ويهزك على اليسار ومن بعد معناتها الباس الثالثه تلعب الباس للتاكون معناتها اللي هو يحضر للجوارات نتاع الوسط اللي هو تيجاني دي يونغ بعد الكرة تمشي على اليمين واحنا شفنا معناتها زادة فما عملية تعودت برشا مرات اي كرة ياخذوها تمشي على اليسار وبعد تكمل عند دون فريس بعد معناتها تصير سونتراج ديزيام بوتو ديما وحده يطلع معناتها جاكبو قداش من مرة ياخذ كرة وحده وفرصة الهدف الثاني شفنا زادة بلاريتي ديزيام بوتو ورجعت الملاعب معناتها وحده مركز ما فماش جملة كيفاش منتخب في النيفو هذايا معناتها في الكوب دي موند معناتها في كل ماتش مركاج معناتها يبدا احنا معناتها دي رانا نعرفوها راهي كل بلاريتي راهو فما كل جوار راهو مسؤول على ملاعبي ادفيرس انت كيفاش فان دايك يطلع وحده ديزيام بوتو شكون اللي هو معناتها اللي عامل له محاصره وكيفاش ترجع الكره معناتها الكره الثانيه شفنا معناتها ثلاثه مهاجمين وحدهم خذاها للتاكو نتاعو ماركاها معناتها كيما قلت دي هشاشه دفاعيه كبيره برشا صحيح. وشفنا معناتها شوط اول ممل جدا منتخب الهولندي يلعب لك راهو تقريبا ب 10% من الامكانيات نتاعو معناتها وقت يقوي شويه تخلى معناتها ماركه لك زوج بونتو في تقريبا 6 دقائق لعب بعد معناتها ولا هو يلعب على الريتم معناتها نتاعو اللي هما معناتها جوارتهم يحبوا يرتاحوا واكثر ما يحبوش يقدموا معناتها جهد بدني كبير برشا ونعرفوا اللي معناتها مطروا الدنيا معناتها التيران يبدا تدرزين برشا معناتها اذا كان هكا هولندا تلعب لك بالعشرة بالمية متاعها اذا كان معناتها تلعب لك بالترونت بورسون متاعها تعطيك 5% شفنا حقيقة معناتها وجه ساحب جدا للمنتخب ما فما حتى رياكسيون ما فما حتى معناتها حاجة تدل اللي راه المنتخب قاعد يتحسن مالوريزمون المدرب رانا ملوم عليه في حد شيء ذي راهي نوعية اللاعبين اللي عندك نوعية الليست اللي انت عايد طلع ما عندكش معناتها برشا شوا احنا قاعدين نشوفوا تقريبا ما انت قاعده دور في 12 13 لاعب اللي هما قاعدين يلعبوا كاو وانت جايب 8 9 جورات زايدين على جايبهم واحد كيما اللومي معناتها انت ليش جايبهم لاعب شيء بعطيه فرصه خليه يلعب انت ديجا خارج خارج العياري ورا حاجات اموا على الاقل لاعبي معناتها على الاقل ياخذ كره في الواحد ضد واحد يمشي ينجم يصنع لك الخطر خليه يلعب فاليري الى ما تعرفش اقعد انت معناتها تصبر عليهم لاعبي محدود جدا شوف راهي الكره ساعات راهي فما حظوظ في الكره الكره احنا نعرفوها راهي فما حظوظ هو اخويا معناتها صح ليه عنده ناسيوناليتي فرنسويه اللي معناتها البرة ما يتحسبش راهو لاعب اجنبي احنا راهو ولد بلادنا وخونا وتونسي اوكي لكن راهو مستوى منتخب انت كي تشوف معناتها ليزارير اللي معناتها تعديت على المنتخب معناتها عديد اللاعبين الممتازين عديد الاظهره الممتازين بصراحه لاعب محدود دفاعيا وهجوميا ما شفنا حتى اضافه لاعبي وسط الميدان صخيري معناتها اللي هو لاعب الخبره كل مباراه معناتها يعمل لنا كارثه ولا اثنين خضيره ما سمعناش حسوا جمله قاعدين نشوفوا لعبة في 30 متر معناتها الحارس المرمى نتاعهم ما نعرفوش ديجا حتى اش لابس معناتها موصلتو حتى كرة كادري بصراحة مستوى منتخبنا أضعف منتخب في هذه كأس العالم حتى شفنا كرة سوا مالجري اللي هي خسرت 7-1 الماتش الأول لكن معناتها لعبت
2: أنا شفتها قبيلة ضد كوت ديفوار ماتش مش خايب
4: لا لعبت معناتها عباد تلعب ما غير حتى عقد كان احنا معناتها مازال فينا هاك الطابع نتاع الخوف والطابع نتاع هاكا خويا نلعب الدفاع وإيطاليا هي ديجا احنا ملي معناتها سمانو إيطاليا إيطاليا ديجا
2: إيطاليا
4: ما عادش حتى ترجع
2: هاي سيدي قبل ما نخرج نعمل نطحوا شوية أعصابنا الحقيقة والله من أنا ما لقيتش سؤال نسأله ما لقيتش سؤال مش نقول لك ما يجب أن يتغير في الدزياميتون هل أنه ثم حلول في الدزياميتون شو الحاجة لازمنا نعملوها باش ما نقبلوش سكور ليو مش نحكيه هجوميا وغير شو لازمنا نعمله باش ما نقبلوش سكور وكما قال محمد علي راية تلعب لك بعشرة بالمئة من الإمكانيات واضح
3: لازم الروح تتغير تلعب أكثر
2: ما تغيرتش في الليل أنت كلش تغير تو في الدزياميتون
3: تلعب أكثر أجريسيف تربح لي ديوال نتاعك هذا ما بيان سور اذا تحب تكمل السكور هذا نتاع
2: ديزير ترونفورس دفاعك لازم نلعبوا التالي
3: ماهيش شوف انا بالنسبه لي الخطه ولا الشيما ماهوش هو المشكل الاول في المنتخب شوف انت توا ديجا الثلاثه في المحور لعبتهم ثلاثه ماتشوات وثلاثه ماتشوات كل مره تلعب بتركيبه ثلاثه ماتشوات لعبنا الطالبي رقيق برون لعبنا الطالبي سخيري بن حميده لعبنا الطالبي بن حميده رقيق والطالبي لعب فيهم الكل بقى الاخرين كلهم تبدلوا ما كل مره بتركيب
2: رغم انه الطالبي سيء جدا
3: ونفس الهفوات ونفس الاخطاء الاخطاء الفرديه كيف ما قلت لك قبيله الور لا زادت من المشاكل نتاعنا وصعبت علينا معناتها المهمه الدفاعيه في الماتشات بتاعنا الكل وهي زادت من الاخر ذبحتنا رياضيا ما خليتناش عندنا اسبوار ولا امل ان نرجع وان ليكزومبل ماتش السويد دونك المنتخب الحقيقه كل ما يحاول ما تلقاش الاليات ما تلقاش الكاليتي انديفيديوال ما تلقاش اللمسه الفنيه فما صعوبات
2: وحتى لي بيلي اللي كنا نعملوا عليهم في وقت من الاوقات كيما سخيري كيما طالبي كيما علي العابدي الحقيقه حتى حنا بعد معناتها ما شفناش حاجه كبيره لي بيلي اللي كنا معاملين عليهم زاد ما لقيناهمش كريمهم
3: كيف الملاعبيه الكل ما هو مش في فورما دونك المشكل ولا واضح المشكل في التحضير البدني والذهني والتكتيك يعني سيت سويت وهذا مشكل واضح الناس كل عرفته اي سورتو المشكل البدني قلت لك قبيله تقبل اربع اهداف في 10 دقائق اربع اهداف كامله قبلنا في ثلاثه ماتشات لعبناهم في العشر دقائق الاولى اكثر منتخب قبل في العشر دقائق الاولى
2: وين قلت لك حطنا ارقام قياسيه
3: ارقام قياسيه تقريبا في ثلاثه ماتشات في ثلاثة ماتشات نحكيو اليوم على ميتون أقل منتخب عمل دي تير كادري ماتش اليابان زيرو تير كادري ماتش السويد زوز الماتش هذايا تير كادري وحيد دونك ارقام ضعيفه وهزيله بالجمله لمنتخبنا. بن سليمان زيد نقطه بن سليمان، بن سليمان في اللي ماتش ميكو تقول هذايا الملاعبي اللي
2: عمره ما قدم ماتش رسمي ممتاز
3: تونس تستنى فيه، وهذايا الملاعبي اللي مش يعاوننا وباش يغير معناتها الفيزاج نتاع مليو التنام نتاع منتخبنا. يجي الرسميات يهز ملاعبي وخلى ملاعبي خضيره الملاعبي تقريبا اللي لا تلقاه لا في الوضعيات الدفاعيه لا في الكونستركسيون لا في البناء الهجومي. دونك الحقيقه منتخبنا في المسابقه ولا في الكوب دي موند هذيا خيب كل الامال.
2: عندنا ساعه تقريبا بعد الماتش مش تحطوا فيها باطناب، وعندنا برامج اكيد في المواعيد القادمه لازم نحكيوا على الواقع المرير جدا جدا جدا للكره التونسيه. ماذا يحصل في المنتخب؟ وعلاش كل مره تقول الاجواء طيبه؟ من سابع المستحيلات، ونعرف ايش قاعد نقول، من سابع وعاشر وعشرين المستحيلات انه الاجواء طيبه داخل المنتخب الوطني التونسي. قولوا ينشر في غسيل المنتخب، قولوا تحبوا تو حصل ما في الصدور وكل شيء، ما انا وقتها ما تكلمناش. كل مره يطلعوا لنا اجواءنا طيبه، اجواءنا طيبه اللي نراو فيه على ارضيه الميدان من عاشر وميتين المستحيلات انه اجواء طيبه داخل المنتخب الوطني التونسي.
3: ربي نتفاعل معك قدور في النقطه هذه، خاطر انت اثرت نقطه مهمه. يحكيوا على اجواء طيبه
2: وين
3: ما تنجمش تكون الور لا اجواء طيبه كي تعمل القائمه هذه بالاملاءات، كيف تنحي ملاعبيه عندهم لميريت انهم يكونوا في المونديال واقصيتهم وجبت ملاعبي عمره ما لعب مع المنتخب مقابله دوليه يلعب مقابلته الاولى الدوليه اللي هو خذيرة مع المنتخب في كوب دي موند، تعطيه بريفيليج هذايا اللي لم يحظى به اي لاعب.
2: حتى على ارضيه الميدان ما ثماش سوليداريتي، وينو التضامن بالملاعبيه؟ وينو سوليداريتي بالملاعبيه؟
3: كيف تنحي كابيتانا لملاعبي وتعطيها لملاعبي اخر؟ كيف تهز ولدك للستاج وتخليه وكانه مومبر؟
2: هاني قلت لك انيس انا ساعه بعد
3: كل هذه الاحداث اللي صارت هذه ما تنجمش تخلي عندك ان جروب سوليدير، ان جروب اللي هو اوموجين واللي هو يد واحده. انت اليوم قسمت المنتخب، عملت ديكلون، عملت دي كليك في وسط المنتخب.
2: واضح واضح ولا بالحق. نحب نخرج موزيكا، نحب اعصابي سهيل نهار تايسيتي موزيكا بعد نرجع زي ما تو